0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
4: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
3: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
4: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
3: هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
4: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
3: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الجمعة 6:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا. مع تراجع قدرة حزب الله اللبناني على لعب دوره السابق في الجبهة الشمالية لإسرائيل كما يقول مراقبون، ومع بدء حكومة الزيدي في العراق مسار حصر السلاح الخاص بالميليشيات بما فيها كتائب حزب الله العراقي، برز دور قديم متجدد في الواقع للحوثيين كأداة بحسب بعض المختصين في هذه الجماعات كأداة إيرانية في وظيفة مختلفة أو في ترتيبات مختلفة، ليس بديلا كامل لحزب الله وإنما بديلا في القدرة على فتح جبهة استراتيجية بعيدة عبر باب المندب والبحر الأحمر. إيران مشاهدينا كما يرى هؤلاء المراقبون والمختصون كذلك في قراءة هذه التحركات ضبطت ساعة أذرعها على مهام محددة، ويبدو أن الوقت الراهن بالنسبة لإيران هو وقت استخدام ورقة الحوثيين لتهديد أمن الملاحة في المنطقة، خاصة أم دول الخليج، أو للعب على الأقل على هذه الورقة فيما يتعلق بحسابات أكبر. في هذا السياق أكد ولي العهد السعودي منذ قليل، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الخطاب الملكي السنوي الذي تابعناه منذ لحظات، رفض المملكة لاستغلال الممرات البحرية الدولية أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي. ولي العهد السعودي أضاف أن الاعتداءات على جميع دول الخليج تؤكد أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، وأن السعي مستمر في دول الخليج للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي. وبالتالي نحن سنطرح سؤالنا الرئيسي في هذا الموضوع:

الذي يحظر من جهة هذه المجموعات؟ وهل اختلفت الترتيبات؟ وهل اختلفت الأدوار؟ هل هذه المرحلة استدعت توزيعاً جديداً لأدوار هذه المجموعات الموصوفة بالإرهابية من العديد من دول المنطقة والعالم؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

مشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأساتذة حسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي، ست راغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، دكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، والأستاذ همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لطرح هذه القراءة في الواقع التي بدأت شيئا فشيئا يعني يكرس لها البعض إطارا معينا في هذه المرحلة، وهو ربما إعادة توزيع الأدوار. خلينا نبدأ بما اعتمدته طهران مع بدء حرب إيران من استراتيجية توزيع الأدوار عبر شبكة وكلائها وأذرعها في المنطقة.

0: أثناء طهران بحجة الانتقام لمقتل خامنئي بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل بالتحديد. بدأ ذلك في 2 مارس من سنة 2022. إيران حركت ورقة الميليشيات العراقية المرتبطة بها بتصعيد هجماتها على المصالح الأمريكية في العراق منذ الأيام الأولى لحرب 28 فبراير، ثم وسعت نطاق تصعيدها ليشمل دول المنطقة. وهنا توثق رويترز إنشاء الحرس الثوري بتاريخ 19 من يونيو من سنة 2026 خلايا سرية جديدة في العراق لتوجيه هجمات بالمسيرات على السعودية والكويت والإمارات. الحوثي أصبح ورقة بديلة، وهذا ما قرأناه على في العديد من البحوث في الأونة الأخيرة، أو ورقة إسناد كذلك جديدة كما يسميها مراقبون، نزولا عند تعليمات مباشرة ربما، حيث تحدثت وكالة رويترز في تقرير لها بتاريخ 16 من يوليو الماضي عن مطلب إيراني مباشر لميليشيا الحوثي للاستعداد لإغلاق باب المندب بالكامل. رويترز بتاريخ 16 يوليو هذا ما قالته، وهذا ما سنتابعه. إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب، وهذا الاستعداد يكون حال استهداف الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. هذا بالضبط هو تقرير رويترز الذي نشرته في 16 من يوليو. وأضافت رويترز أن الفكرة نوقشت داخل أركان القيادة في طهران، وتم نقل الرسالة إلى الحوثيين في اليمن الذين قاموا بعد ذلك بنشر مسيرات في المرتفعات المطلة على الحديدة وعلى خليج عدن. بخصوص التطورات في اليمن، طبعا كانت هناك العديد من التقارير التي بينت تحركات الحوثي المتسارعة في الأونة الأخيرة. مبدئيا السؤال العريض أو السؤال الرئيسي الذي نود طرحه في هذه المرحلة هو: هل نحن في مرحلة توزيع أوراق أستاذ همدان؟ يعني لماذا في هذه المرحلة بالتحديد بدأ الحديث أكثر فأكثر عن مقاربة عمل حزب الله في السابق مع عمل الحوثي حاليا، رغم أن البعض يشكك في أن صلة القرابة أو مش حتى صلة القرابة، نوعية العلاقة بينهما أو بين كل منهما مع طهران مختلفة تماما؟
1: نعم، بداية باعتقادي بأن عبارة بديل ليست الأدق في الاستخدام فيما يخص الحوثيين وحزب الله. أولا لأنه إيران لم تتخلى بشكل كامل عن حزب الله، ومؤخرا أرسلت خبراء لإعادة ترتيب الوضع الخاص بحزب الله في لبنان، وإن كانت هناك صعوبة لكنها في نهاية الأمر لا يجب التقليل من إمكانية استمرار وعودة حزب الله للمشهد، خاصة نحن نتحدث عن جماعة عقائدية. لا ننسى في 2004 أنه تم القضاء على مؤسس حزب الله، مؤسس الحوثيين، جماعة الحوثي في صنعاء، والانتصار عسكريا، لكن لترك بعض الأبعاد العقائدية والفكرية دون معالجة، كما تم التعالج كما تم معالجة بعض الإشكاليات الفكرية مثل القاعدة وداعش، عادت من جديد. بالتالي حزب الله لم ينتهي بعد، وهناك محاولات لإنعاشه. إذن مصطلح بديل ليس دقيقا. لماذا؟ يمكن القول بأن هناك تغيير في الثقل القوة داخل الشبكة الإيرانية، يمكن وصفها بمثل هذه المرحلة. لكن
0: تغيير الأدوار يعني مثلا،
1: مش الأدوار يعني في الآونة الأخيرة أصبحت قوة الحوثيين أكثر لأسباب مختلفة، على رأسها الجغرافيا التي يسيطر عليها، لأن هذا النوع من الموقع الجغرافي لا تمتلكه يعني حزب الله، لا يمتلكه حزب الله حتى في ذروة قوته. يعني ربما هناك كان في السابق تفوق لحزب الله من ناحية الرسالة العسكرية ربما، لكن الموقع الجغرافي يمنح الحوثيين أهمية وتأثير أكبر بشكل يعني واسع. لكن باعتقادي مسألة نقطة مهمة، في 2021 من على الحدث تقريبا كان هناك نقاش حول انه عدم السماح للحوثيين ان يكونوا حزب الله اخر في شبه الجزيره العربيه.
0: من قال ذلك؟
1: كان هناك وسائل الاعلام تتحدث عن هذه الجزئيه. انا في ذلك اليوم قلت الحوثي اذا لم يتم القضاء عليه يعني فكريا وعسكريا سيتحول الى ايران اخرى في شبه الجزيره العربيه.
0: ايران اخرى؟
1: نعم، وهذا ما يحدث الان. الحوثي للعلم من الناحية العقائدية هو لا يتبع الخميني، لا يتبع من الناحية العقائدية الخميني، والعقيدة الزيدية يعني كما جاء مثلا في ملازم حسين بدر الدين الحوثي تنظر لنفسها بأنها الأولى.

0: في السيطرة على العالم الإسلامي. وبالتالي حتى على المستوى الشخصي عبد الملك الحوثي يرى نفسه بأنه الأرقى والأنقى والأقدر على قيادة العالم الإسلامي أكثر من الخميني نفسه لأنه أعجمي. نعم هذه الحقيقة أنا أقولها لك كمطلع على العقيدة الفكرية الحوثية. إذن هناك عوامل كثيرة تجعل الحوثيين في طريقهم إلى أن يكونوا إيران أخرى في المنطقة، خاصة ولديهم طموح من البداية لقيادة الأمة الإسلامية وليس فقط.
1: ما رأيك دكتور في الموضوع، خاصة ونحن نتابع تحرك الحوثيين يعني في مناطق ليست جديدة ولكن كثفوا من حضورهم في بعض المناطق، نتحدث عن العراق، نتحدث كذلك عن التواصل المستمر بينهم وبين مجموعات من القاعدة، شباب الصومالي اللي خصصنا كذلك حلقة الحديث عنه. الحوثي اليوم يتحرك ويتحرك بقوة أكبر ويتحرك بسرعة أكبر ويتحرك بآليات جديدة اليوم وبأموال كذلك يعني تضخ لهذه الجماعات من القاعدة في سبيل ربما شكل من أشكال التحرك الجديد في المنطقة.
2: من وجهة نظر أن ميليشيا الحوثي الآن يجب أن ينظر لها يعني على مستوى الدور الذي تمارسه وحتى على مستوى النظرة الإيرانية لهذه الميليشيا، هي تأتي في إطار استراتيجية توزيع الضغوط، يعني خصوصا وأن انهيار حزب الله وكذلك خسارة إيران استراتيجية لسوريا، فضلا عن ذلك يعني مشروع حصر السلاح في بيد الدولة في العراق، أنا أتصور دفع إيران إلى أن تعمل على تخفيف الضغوط على هذه الساحات على أقل تقدير في حزب الله اللبناني وكذلك على مستوى الفصائل المسلحة، ولذلك نشطت باتجاه تدعيم الحوثيين بطريقة أو بأخرى من خلال ما أشرت إليه، أولا على مستوى الدعم المالي أو حتى على مستوى الدعم التسليحي أو حتى طبيعة التعاطي مع بعض الجماعات المتطرفة التي أشرت إليها أستاذ ريم وهما القاعدة. يعني من وجهة نظري الآن إيران يعني خصوصا ما بعد خسارتها لبعض أوراق الردع، يعني نتحدث عن ملف النووي الإيراني، نتحدث عن قضية مضيق هرمز، يعني لا أتحدث عن الصواريخ الباليستية، يبدو بأن إيران يعني كأوراق ردع على مستوى السابق الآن بدأت تفقدها، ولذلك الآن تنظر يعني بالتحديد إلى الحوثيين على أنها ورقة ردع. فيما سبق كانت تنظر إلى بندقية الحوثي يعني في إطار التخادم، لكن الآن ارتفعت الأهمية مثل ما أشار أستاذ حمدان، لكن ليس على أساس أن كونها بديل. نعم هذا
1: توصيف معه على أنه
2: نعم هو ليس بديلا يعني بديل. بالنهاية لكن إيران يبدو تريد أن تعيد يعني التعامل على أساس الأولويات التي أو التحديات التي تواجهها، ولذلك تنطلق تجد من أن هذه الجماعة يعني خصوصا في الآونة الأخيرة بدت أكثر حركة يعني بفعل الجغرافية التي تمتلكها، لكن مستوى التأثير يعني بدأ يعني يمكن أن الذهاب نحو أن إيران بدأت تكسب من نتيجة هذا التغول لميليشيا الحوثي، ولذلك فسحت مجال أمام الحوثي لأن يتواجد في العراق بشكل كبير جدا، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد جزء من استراتيجية يعني تهديد المنطقة وأمنها القومي بشكل كامل. لذلك فيما يبدو بأن إيران تنظر الآن إلى هذه الميليشيا على أنها يمكن أن تنفذ أجندة وبالتالي يمكن أن تكون ورقة. بالنهاية هي ليست بديلا يعني إذا ما نظرنا إلى طبيعة التكوين التأسيس الدعم لا يمكن أن تكون بديلا، لكن تنظر إيران الآن بالتحديد إلى الحوثيين وحتى إلى الفصائل المسلحة على أنها ورقة يمكن أن تكسب بها المزيد إذا ما كانت هناك طاولة مفاوضات جديدة ما بينها وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن استراتيجية إيران لا تقتصر فقط على دور الحوثيين اتجاه إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما أن هناك دور جديد وضعته، يعني خصوصا إذا ما نظرنا إلى طبيعة الاعتداءات من قبل ميليشيا الحوثي اتجاه المملكة العربية السعودية، تهديد المضائق.

0: أيضا إنشاء ذلك التنسيق والتعاون الكبير ما بين الحوثيين والفصائل المسلحة العراقية. يبدو بأن الوظيفة بدأت تتصاعد، ولذلك تلاحظين وأنت أشرت إلى قضايا الدعم الكبير والتنسيق صحيح. الذي يتجاوز الحدود يعني.
1: بالضبط، ونحن كل يوم نستمع لشيء جديد، وهذا يفهمنا سترغدة بأنه حزب الله في طور الجمود الحالي، في طور الابتعاد حتى يعيد ترتيب أموره، وبالتالي لهذه الأسباب ربما إيران اختارت أن تعلي إذا صح التعبير سقف أولوياتها أو مستوى أولوياتها بأن تضع الحوثي في مقدمة قائمتها. هل هذا دقيق ربما؟
2: أعتقد أن إيران منذ البداية كان في ذهنها أن يكون لكل من الأذرع مهمة معينة. طبعا حزب الله الآن هو أضعف بكثير مما كان عليه، لكن الحرس الثوري متواجد معه في لبنان، وهو يبدو لي أن الحرس الثوري سيستمر في سند حزب الله لأنه يريد إنعاشه كما ذكر قبل قليل. لكن مهمة حزب الله بدأت حتى مع الحوثي في اليمن، تدريب ويعني ليس في كل النواحي، من التدريب إلى التمويل، وفي العراق من الحصول على الأموال العراقية إلى تدريب الفصائل إلى اختيار الوزارات التي تدر المال على حزب الله. التنسيق بين هذه الدول، هذه الفصائل، هذه المجموعات أتى بالتأكيد بإمرة الحرس الثوري. ولكن أعتقد أن البديل بالنسبة للحوثي، أوافق معك أن للحوثي تصوره لما يريد، هو يريد السيطرة على اليمن، تلك البقعة المهمة
3: المرحلة أولى
2: استراتيجيا مهمة، مخزون بشري قابلة للاستخدام كنقطة انطلاق ضد السعودية وغير السعودية في المنطقة. ولكن بالنسبة لإيران أعتقد أن اليمن هو البديل لسوريا. بعدما خسرت إيران سوريا، اليمن بات البديل لها، وكذلك العراق بدون شك. ولكن الآن نحن في مرحلة الحوثي، كيف يمكن يعني ميليشيات أن تتمكن من ذلك القدر من العسكري؟ هي قادرة على ذلك بسبب ما وفرته لها إيران، لم تأتي بالمسيرات وبالصواريخ من يعني صنعتها محليا كما يريد الحوثي أن يقول، حصل عليها من إيران. إذن إيران ما زالت راعية أساسية للحوثي. وماذا تفعل إيران مع بشركائها إذا شئت؟ كل دولة توجد فيها أذرع إيرانية تتدمر الدولة فيها. يعني تدمير الدولة، منطق الدولة، هو من عقيدة الميليشيات كي تتمكن، كي يكون تفكك أو حتى تطبيق نموذج النظام في طهران على هذه الدول. انظري ماذا حدث في العراق، إنه مقطع، لبنان في مدمر، وكذلك الآن اليمن في معضلة أكبر
1: وأكبر، كان ولا يزال حقيقة،
2: كان ولا يزال. فإذا يعني أسد دول العربية التي تتلقى الأذرع هو أن هذه الأذرع لم تدفعها إلى الرقي، وإنما دفعت هذه الدول إلى التمزق.
1: دائما فكرة الدولة الموازية أو أي شيء موازي، إن كان جيش موازي، شرطة موازية، أمن موازي، دولة موازية عميقة، كلها تؤثر على سيادة الدولة وعلى
2: وهذه هي العقيدة الإيرانية صراحة كما نراها، كما حصل. ولكن أعتقد أن المهمة الأساسية للحوثي الآن هي تطويق السعودية هي والفصائل الفلسطينية. الحوثي موجود كما العراقية. تفضلنا إن قلت العراقية المرة الماضية أنها الذراع الإقليمية الآن. الحوثي بات الذراع الإقليمية التي تستخدمها إيران، وهذا خطير جدا على كامل المنطقة العربية بالذات الخليج.
1: وهذا على
2: والعراق.
1: فكرة تحدث به ولي العهد السعودي منذ قليل، وسنعود لتصريحاته حتى نفهم المتاح فعله كذلك خليجيا وفي المنطقة. ولكن اسمحوا لي كذلك أن أشير إلى هذا الخبر العاجل، حتى وإن كانت الحرب الحلقة ستعاد، ولكن لأهميته وربطه مع ما نحن نناقشه. الآن ترامب يعلن رسميا مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، يقول غادرنا العراق، ويقول نغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك، وهذا يضع تحدي جديد على الحكومة العراقية مع كل تحركات هذه المجموعات. سنعود في الجزء

0: الثاني من الحلقة. أوكي. ولكن نستكمل مع البديل أو تغيير الترتيبات أو تغيير الأدوار أو ترتيب الأدوار. هل عن اضطرار تعتقد أستاذ حسن، وأعلم بأنك متابع لتفاصيل تحركات حزب الله وتحركات الحوثي على نفس القدر، هل اضطرت إيران لذلك أو هناك رفاهية؟ إيران اليوم في رفاهية، لديها أكثر من ذراع وهي تضغط على الزر الذي يساعدها في تحريك ملفاتها في هذه الفترة الحساسة.
1: لو عدنا إلى الوراء قليلا سوف نجد هنالك تناغم في الخطاب ما بين زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله وزعيم الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي. كلاهما إذا رجعنا إلى النسب والسلالة ينتميان إلى السلالة العلوية أو الهاشمية. كلاهما في جذورهما العقدية يرجعان إلى آل البيت، وإن اختلف ما بين الشيعة الاثنى عشرية والشيعة الزيدية، ولكن كلاهما وهذه نقطة التقاء يؤمنان بالخطاب الثوري والخطاب التغييري. وبالتالي لاحظنا في خطابات نصر الله السابقة تعاطفا كبيرا مع اليمن وإشادة كبيرة باليمنيين وإشادة كبيرة بعبد الملك الحوثي
2: وإسنادا
1: معنويا له، وكأنما كان نصر الله شخصيا بمثابة يعني المحرك الإعلامي القوي الدافع إلى الحوثيين، رغم وجود محطة للحوثيين تدعمها حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وهي المسيرة. ولكن وجدنا في بعض الأحيان نصر الله ذهب في خطابه إلى درجة من التطرف، كان يتحدث بأوصاف نابية أو كلام حتى لا يليق سياسيا تجاه المملكة العربية السعودية مساندة للحوثيين. عندما غاب نصر الله فقد حزب الله الكثير من هذا الوجدان العاطفي، وفقد محور المقاومة ككل، القائد الذي كان بالنسبة لهم العربي الذي يغطي هذه الجزئية. كانت هنالك بعض الشخصيات في محور المقاومة في العراق مثل هادي العامري أو قيس الخزعلي، ولكن هؤلاء ليس لديهم الكاريزما أو حتى شخصية أكثر تطرفا منهم كأكرم الكعبي حزب الله النجباء، ولكن هؤلاء لم يكونوا بذات الكاريزما. لذلك أتى عبد الملك الحوثي ليسد هذا الفراغ الذي خلفه نصر الله، خصوصا أن نعيم قاسم ليس بذلك المتحدث ولا ينتمي إلى السلالة الهاشمية كما هو عبد الملك الحوثي أو نصر الله. هذا الحضور الثقافي الرمزي المعنوي أنا برأيي ملأه الحوثيون. الجانب الآخر، الحوثيون استطاعوا أن يكسبوا الخطاب الشعبوي العربي إلى درجة ما من خلال عملية الإسناد من بعد 7 أكتوبر وإطلاق الصواريخ على والمسيرات على إسرائيل، وبالتالي كان هنالك تعاطف من بعض القطاعات الفلسطينية، من حركة الجهاد الإسلامي، من حماس، وحتى من الشارع في غزة. كل هذا دفعهم لماذا؟ لكي يستثمروا أكثر وأكثر من أجل هذا الحضور. الأمر الثالث برأيي والمهم، حزب الله، أنا أتفق مع ما تفضل به الأساتذة الكرام والست راغدة، أنه ما زال موجودا ولكن قدرته العسكرية تراجعت. هذه القدرة العسكرية في مرحلة التراجع تحتاج إلى إعادة تموضع وإعادة بناء، خصوصا أنه مثقل بجراحه. عملية البيجر كانت عملية أمنية كبيرة جدا، وكثير من قياداته ذهبت العسكرية من الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. الحوثيون ما الذي أفادهم؟ المعلومات الاستخبارية عنهم ليست بذلك تلك الكثرة، ولم يكونوا مخترقين كما كان حزب الله مخترق، ولم تشتغل عليهم إسرائيل أو أمريكا أو بريطانيا طوال هذه السنوات في جمع المعلومات، إضافة للمجتمع القبلي في اليمن. كل هذا دفع بالحوثيين أنا برأيي إلى المقدمة، وكما تفضلت ست راغدة دورهم في تطويق المملكة العربية السعودية، وأنا برأيي سوف يفشلوا في ذلك.
0: الجغرافيا
1: ساعدتهم في ذلك لأمرين، الجبال من جهة الوعرة، ومن جهة ثانية باب المندب.
0: طيب، ولكن رغم هذه الخصوصية ورغم هذا التحرك الحوثي ورغم ما تعتبره جماعة الحوثي مميزات تمتلكها في هذه المرحلة من جغرافيا ومن دعم مالي إلى آخره، إلا أن طهران، إذا وسلمنا جدلا بأن طهران لا تغير الأدوار وإنما هي تضع كل هذه الأطراف كأذرع لها، وهي تقول طبعا في تصريحاتها الرسمية بأنها مجموعات تدافع على مجموعة أو أقليات تدافع على حقوقها، ولكن إذا ما سلمنا جدلا بهذا الواقع الحالي، لماذا مثلا طهران لما تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية تضع لبنان رغم أنه

0: حزب الله في تراجع. هي لا تدافع عن أحقية اليمن في الهدوء وفي السلام وفي الاستقرار، وحتى في مثلا خلينا نقول في حقوق الحوثي على استلام شيء من الشرعية. هي لا ترى كل ذلك وترى حزب الله.
1: طيب، هو حزب الله في حالة ضعيفة جدا، وبالتالي بحاجة إلى المساعدة، بينما الحوثيين في مرحلة هم من يقدمون المساعدة، هم من يصنعون شبكات جديدة سواء في القرن في الضفة الأخرى من باب المندب
0: في أفريقيا الوسطى. نعم، الأفريقي.
1: نعم، بالتنسيق مع الفصائل العراقية الحوثي أصبح في موضع قوة. أنا لماذا قلت قبل قليل بأن الحوثي في طريقه أن يكون إلى أن يكون إيران أخرى في شبه الجزيرة العربية؟ ليست مبالغة مني، لأنه حزب الله بطبيعة الحال وجد كان له تقريبا يعني يمكن وصفه باختراقات لمؤسسات الدولة في لبنان، لكنه لا يسيطر على مؤسسات الدولة بشكل كامل، يتعامل مع الواقع أو مع التعددية الطائفية والدينية في لبنان، يحترمها إلى حد ما. هذا حزب الله. لكن الحوثيين ذهبوا وأسقطوا العاصمة وسيطروا بشكل كامل على مؤسسات الدولة.
0: طيب،
1: ويقوموا بإعادة هندسة المجتمع سياسيا واجتماعيا.
0: هذه فكرة الحوثي ومنطق الحوثي، ما ودت فهمه هو منطق طهران. يعني مثلا خليني
1: ألخص، يعني هو نسخة مكررة من
0: ولكن طهران مثلا وكأنه الذراع الحوثي ذراع يعني مش في أولوياتها كقرب، بمعنى
2: كنا
0: حتى في التمويل
2: ذلك.
0: التمويل مثلا لم يحظى الحوثي حتى وإن كانت أغدقت عليه ما يمكنها من أسلحة عبر الطرق البحرية، ولكن لم تمكنه كانت المجموعات في العراق وما مكنت حزب الله في فترة من فترات، ونحن نتحدث على مليارات الدولارات، لم تمكنه من ولا شيء أو دعم على طاولة المفاوضات مثلا.
3: أنا أعتقد يعني أولا طبيعة الاختلاف في البناء العقائدي التي قد أشار إليها أستاذ حسن، يعني هناك اختلاف إذا ما نظرنا إلى طبيعة الامتداد الديني. هم يؤمنون لا يؤمنون بولاية الفقيه الحوثيين على عكس حزب الله اللبناني الذي يؤمن ويدين بولاء كامل إلى هذه النظرية. هذا من جانب. من جانب آخر، أعتقد أن إيران مضطرة في هذا التوقيت إلى أن تتعامل مع الحوثيين. لماذا؟ لأنها مرة أخرى أعود إلى ما ذكرته، هي فقدت كثير من أوراق الردع، لكن مع يعني حاجتها إلى الحوثيين، لكن هي
0: حذرة منهم.
3: هذا اللي قلقة. تعلمين لماذا أستاذ؟ لأن الحوثيين تخلوا عن سرديتهم أو حتى شعاراتهم، يعني كلا أمريكا كلا إسرائيل. الصفقة التي عقدت مع الولايات المتحدة الأمريكية
0: هي يعني نعم جدا لأمريكا ونعم جدا لإسرائيل،
3: يعني على الرغم أن إيران صمتت لكنها تضعها في نظر الاعتبار. فضلا عن ذلك، إذا ما وجد الحوثي نفسه محاصرا أو أنه قد يخسر صنعاء بشكل كامل، أتصور أنه قد يضطر إلى اللجوء إلى العودة إلى المبادرة السياسية التي طرحتها المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يكون ورقة ردع بيد إيران.
2: وما رأيك؟ لا أختلف، ولكن أريد أن أتناول الموضوع من زاوية مختلفة. أريد أن أشير إلى أن الحوثي منذ البداية يعني اعتبرته إيران أصل
4: استثماري،
2: أصول استثمارية أساسية بهدف استهداف السعودية وأيضا المنطقة ككل. لماذا أقول ذلك؟ أعتقد أن الصين مثلا، نتحدث عن الصين ودور الصين، الصين هو الضامن للاتفاق
0: الإيراني السعودي،
2: اتفاق بكين،
0: تقارب
2: بين السعودية وإيران. أين الضامن؟ ماذا يفعل الآن والحوثي يتعرض لي نيابة عن إيران وبتمويل وتمكين من إيران، يتعرض للأمن السعودي؟ أين هو الضامن؟ أعتقد أن على في اعتقادي، وهذا شأنكم وليس شأني، ولكن على السعودية أن تسأل الصين أنت كضامن أين نحن من اتفاق بكين؟
0: بعض القراءات، لأنه بحثت في هذا الموضوع، بعض القراءات تقول بأن الصين خلف الأبواب المغلقة تحاول إدارة هذا الموضوع، ولكن البعض يضع عنوان عريض ستراغدا يقول بأنه هذه المرحلة هي مرحلة يعني

0: البحث عن إمكانية أن يكون هناك قوة أو لهذه الاتفاقية.
1: لا، تحدثنا أنا في السابق معك ستريم عن ما تقوم به الشركات الصينية من توفير من معلومات من أقمار صناعية للحوثي في اليمن، وأيضا شركات توفر يعني أكثر من ذلك. هذا لا تجرؤ شركة صينية أن تفعل ذلك بدون علم الصين كدولة، يعني لا أتوقع أن يكون ذلك واردا. فإذا الموضوع أكبر بكثير من مجرد جماعات حوثية ميليشيات.
0: هذه قادرة أن تصل عبر وسائط على فكرة، لأنه صارت فيما قبل فيما يتعلق بالأسلحة التركية في حرب أوكرانيا وروسيا، هناك وسائط كذلك، فالموضوع مش واضح كما
1: كي لا تضيع النقطة التي أحاول أن أركز عليها. الصين ضامن للعلاقة وللاتفاق بكين بين السعودية وإيران. فإذا أعتقد أن التساؤل في مكانه. صحيح. أين أنت يا صين؟ صحيح. أين هو هذا؟ ماذا تريد منا أن نفعل؟ يعني هذا من ناحية. ومتى ستتوقف الشركات عن مساعدة الحوثي في التعرض للأمن القومي السعودي؟ يعني تحدث أيضا السؤال يطرح على الأمريكيين. قالها ماركو روبيو أننا لدينا اتفاق دفاعي مع المملكة العربية السعودية، ولكنه في الوقت ذاته ده يعني طبعا وصف الحوثي بأنه أعتقد تخريبي أو أكثر من ذلك، وحذر إلى حد ما، لكن لم تفعل الولايات المتحدة أكثر من ذلك. الموضوع فعلا فائق الأهمية، لأنه علينا أن نضعه في الإطار تحديات الإقليمية. صحيح. الأمن أمن الدول،
0: ولنضعه في الإطار خلينا شوية يعني الأكيد بأن هذه النقاط بالغة الأهمية، ولكن حتى يعني نخلي الموضوع أكثر مقتصر على مجموعتين حتى نفهم. أنا أود أن أفهم منكم الحقيقة.
1: حزب الله، تريدين أن تتحدث عن حزب الله؟
0: عن حزب الله وعن الحوثي. سأعود بعد الفاصل لك أستاذ حسن، لأنه أنا ما يهمني ليس كيف يفكر حزب الله وليس كيف يفكر الحوثي، كيف تفكر طهران فيهما. بمعنى ما حبيت تستخدم المصطلح، ولكن وكأن الحوثي هو الذراع المنبوذ شوية، بمعنى هناك قلة ثقة شوية في الحوثي، هناك حذر في التعامل مع الحوثي، ولكنه مستغل في مرحلة لهدف ما. فهل هذا يسهل التعامل مع الحوثي أو يصعب ذلك؟ بعد فاصل قصير.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: أحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول أن نفهم المعادلة الحالية بين حزب الله من جهة والحوثي من جهة أخرى. هل تغيرت الأدوار؟ هل تبددت الأدوار؟ اتفق الضيوف على أنه ليس هناك تغيير الأدوار، هناك ربما إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة لطهران. هذه الأولويات وهذه التحركات الأخيرة جعلتنا أمام تصريحات مستمرة وتابعنا حتى آخرها منذ قليل. كانت هناك كلمة تبعناها لولي العهد السعودي بخصوص كل هذه التطورات، وتحدث عن في خطابه طبعا الملكي بمجلس الشورى، والخطاب الملكي بمجلس الشورى أكد أن المملكة نجحت في تحويل التهديدات التي تمر بها المنطقة إلى فرص لتعزيز مكانتها ومواصلة أولويات التنمية، ولكنه كذلك تحدث عن دعم السعودية بالكامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد والتصدي للاعتداءات المستمرة للميليشيات الحوثية الإرهابية كما وصفها الأمير محمد بن سلمان. نستمع له.
1: في اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. جاءت الأحداث التي تمر بها المنطقة حاليا برهانا على أن التخطيط الطويل المدى لا يعني الثبات والسكون، بل القدرة على التكيف مع المتغيرات، وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متوالية تتجلى أهمية الإصلاحات التي عزت تنوع الاقتصاد وأسهمت في زيادة قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والنجاح في تحويل التهديدات إلى فرص تعزيز مكانة المملكة ومواصلة أولوياتها التنموية بكفاءة واستدامة. ولعل الظروف الحالية دليل على مرونة الاقتصاد الوطني ونضج قدرات منشآته وقوة إمكانيات مؤسسات الدولة واستدامتها المالية.
0: إلى جانب ذلك أكد ولي العهد السعودي على أن الاعتداءات على دول الخليج أكدت الأمن الخليجي بأنه كل لا يتجزأ، مشددا على أهمية حلف مكة الدفاعي في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. نستمع.
1: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار.
0: أستاذ حسن، أن تتعامل يعني نبقى ونربط مع هذه التصريحات ونعطف عليها ما كنا طرحناه قبل الفاصل من أسئلة، يعني أن تتعامل طهران بشكل مختلف مع الحوثي من جهة ومع حزب الله من جهة، وأن يكون التعامل بين الحوثي وطهران مبني على المصلحة قبل كل شيء بخلاف علاقة طهران مع بقية الأذرع، هذا يسهل أو يصعب التفاهمات مع الحوثي؟
2: العلاقة مع الحوثي بين طهران وصنعاء علاقة مركبة برأيي. لماذا؟ الاختلاف كبير بينها وبين العلاقة بين طهران وضاحية بيروت الجنوبية. ضاحية بيروت الجنوبية بالنسبة لنصر الله عندما كان يقول الخميني أو علي خامنائي أو الآن مجتبى خامنائي شيئا، فإنه بالنسبة له إنما يطيع، إنما يتلقاه بسمع وطاعة. لماذا؟ لأنه يعتبر أنه نائب الإمام الغائب. هذه الرؤية عن نيابة الإمام الغائب المتجسدة في ولاية الفقيه العامة ليست لدى الحوثيين. لماذا؟ لأن بالنسبة للحوثيين أساسهم العقدي والفكري هو الزيدية.

0: الزيدية الإمامة لديهم مستمرة و أساس فيها أن الإمام من قام بالسيف، ويشترطون فيها أن تكون في بني هاشم، وبالتالي هذا يجعل فرقا أساسيا بينهم وما بين حزب الله في مستوى الولاء والطاعة والاستجابة السريعة من دون شرط أو قيد.
1: ولهذا أستاذ همدان منذ قليل قال بأن المصلحة هي التي تقوم عليها هذه العلاقة.
0: ليس فقط المصلحة، أحيانا الحوثيون قد يروا في أنفسهم أنهم لديهم الأساس العقائدي والفكري والشرعي
1: الأفضل
0: الذي يؤهلهم لأن يكونوا هم المقدمين على سواهم. الآن المصلحة التقت، الحوثيون يريدوا أن يكونوا هم أصحاب القرار في صنعاء ومن يتولوا شؤون الدولة، وإيران بالنسبة لهم حزب الله في مرحلة ضعف ومرحلة إعادة ترتيب وإعادة هيكلة لنستفيد أكثر وأكثر من الحوثيين لعدة أسباب. أحد هذه الأسباب وجودهم على مضيق باب المندب، وبالتالي يمكنهم أن ينفذوا خطوة أساسية إذا تمت سوف تكون خطرة على الاقتصاد العالمي، وهي إغلاق باب المندب ومضيق هرمز في آن معا.
2: نعم، تأكيدا لكلامك حسين، الحوثي اللي هو المؤسس في إحدى ملازمه أنا دونتها قبل، وهو في سياق مقارنته ما بين ما يسمى بالزيدية وما بين الاثناعشرية، يقول بكل صراحة بأنه الزيدية هكذا نصنا، الزيدية جديرة بأن تكون أعظم قوة من الاثناعشرية لأن ولاءهم لعلي ولآل البيت أكثر إيجابية. إذن الحوثيين بطبيعة الحال ينظرون إلى أنفسهم بأنهم الأقدر على قيادة الأمة الإسلامية ككل، ولهذا ينطلقون من هذا المنطلق ويتعاملون مع النظام الإيراني من جانب المصلحة. وفي اعتقادي هناك كثير من يرى بأن الحوثيين في حال ضعفوا أو تم استهدافهم ومتراجعة قوتهم ربما سينفصلون عن إيران يعني يتعايشوا مع الأطراف الأخرى، لكن في اعتقادي العكس هو ما سيحدث. في حال ازدادت قوة الحوثيين وأصبحوا بلا حاجة لإيران ربما سيتخلوا عن فكرة مركزية القرار والتعاون، لأنهم في نهاية الأمر هذا هو سلوك الجماعات الشيعية السياسية وليس العقائدية. دائما تتفق عندما يكون هناك تهديد وعندما يكون هناك ضعف، لكن في مرحلة القوة تتنازع فيما بينها على القيادة. طيب، قيادة الأمة.
0: سمحت لي أن أضيف حاجة سريعة
1: من غير ما نزيد ندخل في المذهبية والعقائدية، خلينا شوية نشوف سياسيا وواقعيا
0: كذلك. الآن الحوثيون لماذا هم أقرب لإيران؟ لأن في إيران الآن التيار الأكثر تشددا والأكثر ثورية هو الأكثر حضورا. في فترة من الفترات كان محمد جواد ظريف يشتكي من أنه عبر الوساطة اليمنية كان الحوثيون لا يستجيبوا لبعض مطالب طهران. لماذا؟
3: صحيح.
0: لأنه كان التيار الأكثر برغماتية
3: والأكثر على أنهم شركاء مرحليين.
0: صحيح.
3: شركاء مرحليين.
4: تفضل. عفوا، رهان الحوثي طبعا إضافة اللي تفضلتم فيه ليس تناقضا، هو على الولاء المتقلب لقوى قبائلية عسكرية حزبية داخل اليمن. أعتقد أن هذه نقطة فائقة الأهمية، لأنهم يراهنون على هذا الهواء المتقلب. هم ليسوا يعني هم لو كانوا قد في وضع بحد نفسهم بالسيطرة بدون مساعدة الآخرين لهذه القوى الشرعية وغير الشرعية، أنا أتحدث عن ذلك، ولكن هناك يعني نوع من التخاذل إذا شئت من هذه القوى وعدم التوافق الذي يوفر للحوثي القدرة على السيطرة. فإذا نحن الآن يعني تفضل سمو الأمير ولي العهد تحدث عن التوافق والعمل المشترك، هذا فائق الأهمية بين دول الخليج، يعني بالذات لنكن واضحين الآن ما بين السعودية والإمارات. اليوم كان هناك لقاء مهم ويجب أن تستمر هذه اللقاءات، لأنه الهدف الحوثي هو التفرقة والبناء على الفرقة الداخلية في داخل اليمن. تماما. عندما تريدين أعود إلى حزب الله، ولكن سأقول كلمة سريعة.
1: هو الحقيقة لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، وأنا أود أن أختم بسؤال لأنه يجب أن نفهم ما مدى القدرة على التحكم في هذه التحركات. يعني خلينا نختم بالمتاح كذلك فعله، يعني بعدما قربنا وفهمنا بأنه العلاقة يعني شكلها خاص بين طهران وبين الحوثي مغايرة لكل بقية الأذرع، بعد ما ذكرنا بتصريحات

0: ولي العهد السعودي بأنه يجب أن يكون هناك عمل مشترك خليجي إلى آخره، وذكرنا كذلك بتصريحات ترامب التي أعلن فيها خروج القوات الأمريكية نهائيا من العراق. ما المتاح فعله أمام تحركات الحوثي حتى وإن كانت العلاقة مصالحية قبل كل شيء؟
1: أنا أعتقد أن ما تحدث به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خصوصا في نقطة إبراز الإمكانيات للمملكة العربية السعودية هي رسالة تتجاوز الحوثيين، يعني وتذهب إلى بعض الدول التي تقدم دعما للحوثيين في هذا الوقت. يعني أشار إلى قدرة وقوة المملكة، لكن في ذات الوقت أشار على أن المملكة تمضي باتجاه دعم الدولة هناك، دعم الشرعية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد مؤشر واضح على أن المملكة ستقدم ما تستطيع تقديمه من إمكانيات كبيرة لدعم الدولة هناك. مع ذلك أنا أتصور من أن خطاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ركز أو ذكر بالتحديد على التهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي بالنسبة للمضيق باب البندم أو حتى قضية إمدادات الطاقة. لذلك أنا أتصور أن المتاح القادم هو يعني الذهاب نحو التعامل بشكل مختلف مع هذه الميليشيا سواء على مستوى دول الخليج أو حتى على مستوى الدول الأخرى.
0: أستاذ همدان.
2: نعم، في الحقيقة أنا باعتقادي أنه نحن بحاجة إلى السير في مسارين. من أخطاء المرحلة السابقة أنه الجهود التي تواجه هذا التمدد أو التوغل سارت في مسار واحد وتجاهلت المسار الآخر،
0: اللي هو
2: عندما تم مواجهة تنظيم القاعدة وداعش دول العالم سارت في مسار المواجهة الفكرية والقانونية لمحاصرة النصوص الدينية التي يتم استغلالها للتحريض ضد الدول الوطنية. وللأمانة يعني حققت نجاحات كبيرة إلى جانب الأعمال العسكرية. مواجهة هذه الجماعة التي لا تختلف من الناحية العقائدية والتأسيسية للعنف لا يجب أن يتم تجاهل البعد الثقافي والفكري والقانوني للمواجهة. هذا مسار مهم يجب أن نعمل عليه بكل شجاعة،
0: لكن هذا مش على المدى البعيد، يعني
2: على التوازي.
0: هناك مدى متوسط
2: على التوازي.
0: وقريب أي في دقيقة
3: أكثر من دقيقة لأنك سألتين عن حزب الله إنه أضعف الحلقات الآن بالنسبة لإيران، يعني بالنسبة مقارنة مع الحوثي ومع الفصائل العراقية. إصرار إلى إيران على أن يكون موضوع لبنان أساس في المفاوضات الأمريكية الإيرانية عائد إلى خوف إيران على حزب الله من إسرائيل. أخيرا الضروري لجميع الدول العربية وبالذات تلك القيادية أن تتذكر أن ترك مثلا بلد مثل لبنان أو حتى العراق أو حتى اليمن في هذه المرحلة هو استثمار فيما تريده إيران. يجب على الدول العربية أن تكون على يقين وباستراتيجية ضرورية لتناول مواضيع مثل حزب الله في لبنان.
4: أعتقد أن كانت هنالك إشارة في كلمة الأمير محمد بن سلمان عندما قال عن الحوثيين أنها جماعة اختارت الفوضى والخراب، وبالتالي هذا يشير على أن من اختار هذا النهج هم ولم يفرض عليهم هذا الأمر كما يحاول الحوثيون أن يصوروا ذلك. من هنا سوف تقابل هذه المنهجية الحوثية بعمل قانوني، عمل عسكري، ودفاع من المملكة العربية السعودية عن مقدراتها، ولكن هذا في نفس الوقت يجب أن يتوازى مع دعم الشرعية في اليمن، جهد فكري ثقافي كما تفضل الأستاذ. ولكن أنا حذري من أمر واحد أحيانا أجده في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أن يذهب الكباش إلى كباش مذهبي وطائفي، وهذا برأيي يقوي الحوثيين لا يضعفهم. الذي يضعفهم هو نقد الأساس الفكري الذي يغذي الخطاب وليس الأساس العقائدي.
0: هو في كل الحالات الموضوع مفتوح على أكثر من ملف، سنبقى في متابعتي. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. نلتقي غدا في الخميس. أحلى أيام أسبوع كل صارت الدراوي خميس الويل.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
6: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
5: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
6: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
5: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
7: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
8: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.

ترامب يلوح باحتمال استئناف الحرب ضد إيران ولا يستبعد التوصل لاتفاق. ولي العهد السعودي يؤكد أن حلف مكة سيقوم بدور في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. القوات المسلحة اليمنية تدمر منظومة دفاع جوي طورها خبراء الحرس الثوري في المخا اليمنية. فلاي دبي تقرر تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل مع استمرار التحقيق في الحادث.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة مغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، قائلا إن الولايات المتحدة قد تعود لضرب إيران أو قد تتوصل إلى اتفاق. بكل الأحوال الحرب ستنتهي على حد وصفه. وكان الرئيس الأمريكي تحدث عن إخراج كمية نفط من هرمز خلال الأيام الماضية لم يشهدها تاريخ المضيق على الإطلاق، مشيرا مرة أخرى إلى أن بلاده تسيطر على هرمز.
1: You describe the Iranians that the U.S. is dealing with as crazy. How do you get a deal done when the counterparts to the U.S. are crazy, irrational, whatever you want to use to describe?
2: Maybe you blow them up. Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up, we make a deal, but the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اتهام بريطانيا لإيران بحادثة القاعدة بالقول تبحثون عن المسؤول في المكان الخطأ. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام قال إن مؤشرات قوية تدل على أن إيران أدت دورا في أنشطة مشبوهة في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد أفضى إلى حادث أمني كبير، وذلك في إشارة إلى إنذار بوجود قنبلة قرب القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا والتي يستخدمها الجيش الأمريكي. قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الخطاب الملكي السنوي لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية، قال إن الاعتداءات على دول الخليج أكدت أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، مشددا على أهمية حلف مكة الدفاعي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
3: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي.

0: والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار.
1: كما أدان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، داعيا المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي دائم، مجددا التزام المملكة الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
0: ندين بكل قوة استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال على أخوتنا في فلسطين في قطاع غزة وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، وندعو المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي داعم. إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ وجهد مستمر لن يتوقف إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وفق المرجعيات الدولية.
1: رئيس مجلس السيادة أو مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قال إن الموقف السعودي الداعم للحكومة يجسد عمق العلاقات التاريخية للبلدين، وأضاف العليمي أن تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الخطاب الملكي السنوي دعم المملكة للحكومة يعكس وحدة الأمن والمصير. هذا وثمن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مواقف ولي العهد السعودي الداعمة لفلسطين، مشيدا بالموقف الراسخ والجهد المستمر للمملكة في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 8 عمليات استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي، وتم خلال العمليات تدمير منظومة دفاع جوي متنقلة في المخا طورها خبراء من الحرس الثوري الإيراني. كما قام الجيش اليمني بتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب، إضافة لتدمير 3 بطاريات مدفعية لميليشيا الحوثي في جبهة الوازعية. كما دمرت القوات المسلحة اليمنية مخازن أسلحة لميليشيا الحوثي تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر، من بينها صواريخ حرارية مضادة للدبابات وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة في شرق محافظة صعدة.

0: رصدت كاميرا العربية الوضع الإنساني للطلاب اليمنيين الفارين من بطش الحوثيين في بلادهم نحو جيبوتي، حيث يتلقون التعليم في مدرسة هي الوحيدة في مخيم المركزية في أوبوك شمال البلاد. التفاصيل مع رفاه السعد.
1: صغيرة قطعت البحر هربا من الحرب ولم تتوقف عند حدود اللجوء. فر هؤلاء اليمنيون بأطفالهم بعدما سيطر الحوثيون على مدنهم، تركوا خلفهم بيوتا ومدارس وحملوا معهم أملا بأن لا ينقطع الطريق إلى العلم.
2: أجينا من اليمن بسبب الأوضاع والحروب، فالتقينا إلى جيبوتي لأجل حماية الأطفال وأبنائنا وأخواننا. أجينا بسبب الحرب والأوضاع اللي في اليمن، فحبينا أن نقدم لهم التعليم لأجل أن لا يضيعوا مستقبلهم وأن لا يضيعوا العلم منهم.
1: في أبوك شمال جيبوتي وصلت كاميرا العربية إلى مدرسة للاجئين اليمنيين، فصول تستقبل أطفالا جددا وإمكانات تحاول أن تواكب أعداد القادمين.
3: في المدرسة الابتدائية خاصة بنيت على نفقة مؤسسة الملك سلمان للإقاثة والأعمال الإنسانية، وهي مدرسة ابتدائية بأربعة فصول، لكن الآن مع تزايد أعداد الوافدين من الطلاب الجدد نحن بحاجة إلى قاعات إضافية وإلى مرافق إضافية وإلى

0: معلمين إضافيين.
1: يبحث الأطفال اللاجئون اليمنيون عن فرصة لاستعادة طفولتهم التي أثقلتها الحرب، وهنا يصبح التعليم نافذة للأمل ودفتر صغير لحلم كبير. حلم طفلة يشبه أحلام كثيرين هنا، فالمدرسة بالنسبة إلى هؤلاء ليست فصولاً وكتباً فقط، بل طريق يأملون أن يعيدهم يوماً إلى وطنهم بدلاً من ذكريات الحرب. رفاه السعد، العربية، من بلدة أبوك شمال جيبوتي.
2: أعلنت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي تعليق رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل والقادمة منها، ريثما يتم إجراء تحقيق عقب هجوم وقع على متن رحلة جوية بين دبي وتل أبيب مضطرة الطائرة إلى تغيير مسارها. كما أعلنت السفارة الهندية في السعودية متابعة الحالة الصحية للكابتن سميث ماتشهار الطيار الهندي لرحلة فلاي دبي التي تم تحويل مسارها إلى تبوك. وأوضحت السفارة أن الكابتن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات مدينة تبوك شمال غربي المملكة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بأن حالته مستقرة. وأكدت السفارة أنها على تواصل مع عائلته وأنها ستواصل متابعة وضعه الصحي بالتنسيق مع السلطات السعودية بانتظار صدور تفاصيل وافية عن حالته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حادثة طائرة فلاي دبي. العربية أعادت رسم سيناريو اللحظات الأخيرة لما قبل حادثة طائرة فلاي دبي بالذكاء الاصطناعي. نتابع.
3: 7:05 تستعد طائرة بوينغ 737 ماكس 8 للإقلاع من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. على متن هذه الرحلة التابعة لفلاي دبي 180 راكبا بالإضافة إلى الطاقم وطيارين اثنين. انطلقت الرحلة رقم 1073 في أجواء صافية إلى مسارها في رحلة روتينية قبل أن يتغير كل شيء. 8:21 وفوق الأجواء السعودية في الشمال الغربي بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع، وبعد دقيقة واحدة تعرضت الطائرة لهبوط حاد وسريع. فقدت الطائرة أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. 8:31 ترسل الطائرة رمز الطوارئ 7700 وهو حالة طوارئ، وبعد 7 دقائق تحول الرمز إلى 7500 الرمز الدولي المخصص لحادث أمني. داخل قمرة القيادة حدثت مشادة بين كابتن الطائرة ومساعده، قام المساعد بطعن الكابتن محاولا إسقاط الطائرة بحسب رواية نتنياهو قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف. وبعدها تدخل طياران آخران وتوليا القيادة وغيرا مسارها نحو السعودية. 9:58 هبطت الطائرة اضطراريا بسلام في مطار تبوك. نجا كل من كان على متن هذه الرحلة، وبقيت الحادثة قيد التحقيق.
2: وقع انفجار مجهول في محطة حرارية قرب وديان الربيع في ريف دمشق دون معلومات فورية عن أسبابه أو حجم الأضرار. نتابعها.

0: أزمة الوقود في العاصمة الخرطوم مع تسجيل ازدحام أمام عدد من المحطات منذ يومين بالتزامن مع زيادة جديدة في أسعار المحروقات هي الثانية خلال أقل من أسبوعين. التفاصيل مع لينا يعقوب.
1: منذ الصباح الباكر وحتى المساء تمتد صفوف السيارات أمام محطات الوقود، تتوالى ساعات الانتظار ويتصاعد استياء المواطنين من تجدد الأزمة في مشهد بات مكررا في العاصمة الخرطوم.
2: جينا هنا من الصباح الساعة 8 ونص كنا قاعدين هنا، ليه تاريخ اللحظة قالوا قطعت ونحن لسه واقفين. سمعنا الناس بيقولوا أجالهم بقى 38 ونص، في ناس بيقولوا 42، فلسه ما وصلنا الترمبة عشان نعرف إنه بقى 38 ونص أو 42.
3: الأزمة دي أثرت علينا في معيشتنا زي ما بيقولوا، وإحنا شغالين رزق اليوم اليوم. وفي في في مشكلة الترمبات دي برضه البنزين بيكون جواها قاعد، مين يسمع مني في زيادة جاية بيقفل يقولوا قطعت.
1: الأزمة لا تقف عند حدود الانتظار وانقطاع الوقود داخل المحطات، إنما في زيادة جديدة على أسعاره خلال أقل من أسبوعين.
4: ده اليوم الثاني مبيت، ده غير الزيادات الكل يومين ثلاثة، هسه عملوا لنا 38 ونص، قبل يومين كان 35، يعني شيء ذاته ما عارفين هو إيش كله من ذاتهم.
1: تصطدم رواية الشارع برواية الحكومة، فكل يرى المشهد بطريقته. المواطن يتحدث عن أزمات الانتظار وزيادة الأسعار، والمسؤول يتحدث عن وفرة الوقود والمؤامرات التي تحاك ضد الاقتصاد.
5: الآن الحرب تنتقل لحرب اقتصادية، لكنها مقدور عليها بإذن الله تعالى.
1: الزيادة الجديدة يراها أحد الأطراف طفيفة بينما هي مرتفعة على جيب المواطن، فالسائق يجد نفسه بين كلفة تتصاعد وأجرة يرفضها الراكب.
6: زيادة بتكون محسوسة، يعني ما زيادة طفيفة، الزيادة محسوسة. يعني مثلا مشوار ب70 مع زيادة البنزين دي لو قلت له 100 احتمال يقول لك ما تجيني تاني.
7: رغم تطمينات الحكومة بحل الأزمة خلال ساعات، ظل الازدحام قائما، وقود يتوفر بكلفة أعلى وانتظار ينتهي بدفع أكبر، والمواطن هو من يتحمل الثمن. لينا يعقوب، العربية، الخرطوم.
0: أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إطلاق مبادرة باسم مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب والنزاعات العسكرية، ووضع خريطة طريق متكاملة لتحديد الأسلحة والقدرات التكنولوجية التي تحتاجها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري خلال العقود المقبلة. ويقود المشروع بشكل مشترك كل من إيلون ماسك وبالمير لاكي مؤسس شركة أندرويل المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع. ومنح البنتاغون القائمين على المشروع مهلة 120 يوما لتقديم تقرير نهائي يتضمن النتائج والتوصية العملية إلى مكتب وزير الحرب. كما أعلن وزير الحرب الأمريكي تقليص عدد الجنرالات والأدميرالات في الجيش بنسبة 20%. وقال هيكسيث أمام عسكريين في قاعدة كوانتيكو إن الخطوة ترمي إلى تعزيز المساءلة، وتأتي عملية التقليص في وقت يواجه فيه البنتاغون سلسلة من التغييرات في قياداته، كان أبرزها إقالة رئيس أركان الجيش في أبريل الماضي إلى جانب مغادرة مسؤولين عسكريين آخرين. في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ترامب يلوح باحتمال استئناف الحرب ضد إيران ولا يستبعد التوصل لاتفاق. ولي العهد السعودي يؤكد أن حلف مكة سيقوم بدور في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. القوات المسلحة اليمنية تدمر منظومة دفاع جوي طورها خبراء الحرس الثوري في المخا اليمنية. فلاي دبي تقرر تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل مع استمرار التحقيق في الحادث. نهاية نشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: ما زال قائما.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثرا محصورا بزمنه، بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي الآن على شاشة العربية.

0: هذه إشارة توقتك لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق ومستحيل نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
2: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
1: مع اللواء أحمد قرحش، عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
2: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. ذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
1: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال، وكما تعودنا معكم أيها الكرام والكريمات، فإننا من حين لآخر نقف عند شخصية أحدثت أثرا ما زال قائما، لم يكن أثرا محصورا بزمنه، بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ، على مستوى الأفكار والسياسات، على مستوى الوجدان والعقل. شخصيتنا لهذا اليوم، وحري بنا أن نستحضرها مع ما تسمعون وترون أيها الكرام من أخبار تنقبض منها الصدور في اليمن وجوار اليمن، حديثنا عن واحد من أعلام اليمن، لا بل من أعلام الجزيرة العربية، إلا ما أقول من أعلام العالم الإسلامي، العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة الذي رحل عن عالمنا قبل زهاء قرنين إلا قليلة. لماذا نستحضره؟ هذا ما سنعرفه اليوم من خلال شريكنا على هذه المائدة الدكتور علي عوض القطب، المؤرخ السعودي. حياك الله دكتور علي.
1: الله يطول عمرك، سعيد بهذه الاستضافة.
0: الله يحفظك. على هذه المائدة كتابكم الفقيه والسلطة في الجزيرة العربية خلال القرن 13 الهجري، والحقيقة أنه كتاب مثير في عنوانه، شرحت ودرست علاقة الفقيه بالسلطة واستحضرت أكثر من نموذج، لكن خصصت للشوكاني فصلين من هذا الكتاب، هو الوحيد الذي خصصت له فصلين. تناولت بعض العلماء من نجد، وبعض العلماء من تهامة، وبعض العلماء من سرات عسير، لكنك خصصت فصلين كاملين عن الشوكاني. لماذا منحته هذه المساحة أكثر من غيره من العلماء؟
1: الشوكاني شخصية مفارقة للسائد وللوعي الديني في ذلك الوقت، وشخصية تعتبر شخصية ثقيلة جدا في الميزان العلم الشرعي. صحيح أن هناك الكثير من الدراسات التي تحدثت عن الشوكاني، تحدثت عن الشوكاني فقيها ومحدثا ومفسرا، وتحدثت عن منهجه في العقيدة، وتحدثت عن الكثير من من من من الميادين الشرعية التي طرقها، لكن كان هناك جانب مسكوت في حياة الشوكاني وهو ما يتعلق بالسياسة. الشوكاني كان في وقته كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن، وبالتالي كان لابد من الحديث عن هذا الجانب المسكوت، كيفية علاقته بالسلطة القاسمية في اليمن، علاقته بالأئمة اليمنيين، علاقته أيضا بالقوى السياسية خارج القطر اليمني، إضافة إلى مسألة أخرى مهمة وهي صراعاته الفكرية، وهي أيضا فكرية سياسية في نفس الوقت. يعني ربما كانت أيضا بصمات السياسة موجودة في هذه الصراعات، وبالتالي رأيت أن هذا الرجل الكبير قمين بأن يدرس في فصلين اثنين، على غرار أيضا بقية النماذج الأخرى سواء في الأحساء أو في منطقة عسير أو في المخلاف السليماني،
0: نعم، أو في نجد،
1: أو في نجد
0: شخصية الشيخ عبد اللطيف.
1: نعم،
0: الشوكاني يمكن اللي ساعد على هذا الشيء كونه مؤلف غزير، يعني هو اللي تأخذه في سياق التأليف لديه مكتبة كاملة، يعني يمكن على عكس بعض المشايخ اللي تناولتهم أو العلماء في هذا الكتاب. وحقيقة هو شخصية، لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن فكرة، معلش ممكن أستبق الأحداث في هذه فكرة، أنه داخل المذهب الزيدي أو الطائفة الزيدية أو التيار الزيدي نجد هذه النماذج.

0: نماذج. يعني هل الشوكاني هو طبعا الحين بنشوف بنتناقش بعد شوي هل هو سني، هل هو زيدي، هل هو سلفي، هل هو يعني شخصية إشكالية، لكن فكرة أنه يطلع واحد من جوا المذهب الزيدي ويتمرد على المذهب الزيدي أقدم من الشوكاني أعتقد.
1: بلا ريب بلا ريب، هناك الشوكاني هو يسير على خطى من سبقه من بعض الرموز وأعلام المذهب الزيدي أو الذين كانوا في بيئة زيدية محضة، سبقوه ربما بعشرات العقود أو بعدة عقود وبعضهم بعدة قرون. ولعلك تعرف مثل العلامة ابن الوزير في التاسع الهجري،
0: نعم،
1: والحسن الجلال وصالح المقبلي وابن الأمير الصنعاني، كل هؤلاء كان الشوكاني يسير على خطاهم بلا ريب. فبالتالي هو ظاهرة الشوكاني كظاهرة خارجة أو إلى حد ما ليست في الإطار التقليدي للمذهب الزيدي، الشوكاني هو يسير أو يحتذي أو يحذو حذو من سبقه في هذا الجانب.
0: إذن تعيد هذا الأمر إلى أنه ليست مصادفة، كأنه المذهب الزيدي أو التيار الزيدي لديه إمكانيات ثورية فكرية، أتكلم مش بالمعنى السياسي.
1: في تقديري أنه المذهب الزيدي نفسه بالضبط لديه قدرات ذاتية تجعل الذين استغرقوا في هذا المذهب والذين اطلعوا على دقائقه وتفاصيله قد طبعا مع ضغط الواقع، ربما واقع اجتماعي أو سياسي ما، ربما قد تحدث تحولات في حياة الدارس لهذا المذهب، وهناك نوع من التعاليم في داخل أو في أحشاء هذا المذهب تساعد على وجود ظاهرة كالإمام الشوكاني. على سبيل المثال التثريب على المقلد أو التثريب على التقليد، أيضا الدعوة إلى الاجتهاد، الارتهان، فكرة الارتهان إلى الدليل، فكرة اعتماد الأحاديث ودواوين الحديث النبوي اعتمادها باعتبارها أصلا من أصول التشريع الإسلامي، هي في نهاية
0: على عكس الإمامية،
1: على عكس الإمامية التي لديها تعتبر تراث، هي لا تنظر إلى هذا التراث مطلقا ولا تعتبره. لكن الزيدية حظيت دواوين الحديث ومدونات الحديث والمسانيد بالقبول لديهم،
0: السنية،
1: نعم، بالقبول لديهم. فمن هذا المنطلق كانت مثل هذا التراث الضخم محفز لوجود ظاهرة مثل ظاهرة الشوكاني.
0: طيب الآن سنستعرض إن أذنت لي وأذن لي الكرام هذه البطاقة عن الشوكاني وندير حديثا حولها.
2: محمد بن علي الشوكاني علم من الأعلام ومجدد للفكر الإسلامي في اليمن، ولد في هجرة شوكان بمحافظة ذمار سنة 1759 ميلادية، وتوفي بصنعاء سنة 1834 ميلادية. أقام الشوكاني صرحا علميا وإرثا فكريا نادرا، ولم يترك أحد في تاريخ اليمن الحديث أثرا في العلوم الشرعية والاجتهاد كما ترك. تجسد منهجه في دعوته لنبذ التعصب المذهبي وفتح باب الاجتهاد وتفرده بمؤلفات أصبحت مراجع جامعة مثل نيل العطار وفتح القضير. خاض معارك فكرية حامية وواجه انتقادات حادة من علماء المدرسة الزيدية التقليدية بسبب خروجه عن المذهب وإبطاله للتقليد، كما عاب عليه بعض معاصريه شدة لهجته في نقد مخالفيه واستقواءه بالسلطة في مواجهة خصومه وارتباطاته العضوية بها. إرثه يمتد من الحديث والفقه إلى التفسير والأصول، ويجسد تجربة استثنائية جمعت بين موسوعية العطاء وشجاعة الطرح.
0: دكتور علي، أنا لفت انتباهي أنه عاصر ثلاث أئمة، ثلاث حكام في ما عرف بالدولة القاسمية.
1: صحيح.
0: هل هؤلاء الحكام وإن كانوا ينتمون

0: إلى المذهب الزيدي، وهم أصلا من السادة، السادة الأئمة يعني بط السلالية، لكن منحوا هذا الرجل هذا الهامش. هل كانت الدولة، أو شيء عرفنا ما هي الدولة القاسمية، ثم لماذا هل كانت دولة متسامحة فعلا أو تجنح إلى التجديد داخل المذهب الزيدي؟
1: أنا في تقديري أنه تفسير ذلك، الإمام القاسم بن محمد هو المؤسس للدولة القاسمية في اليمن، أسسها بإخراج الأتراك العثمانيين فيما يسمى بالفتح العثماني الأول، كان ذلك تقريبا في سنة 1006 للهجرة. الإمام القاسم وأبنائه من بعده كانوا عبارة عن فقهاء حقيقيين وراسخين، راسخ المعرفة في المذهب الزيدي. استقوت هذه السلطة في القرن الحادي عشر والثاني عشر، وأصبحت تمد نفوذها تقريبا على كامل القطر اليمني. وكان من أهم الأسباب التي جعلت هذه الدولة قوية هو مسألة بيع البن اليمني. كان هناك وفرة مالية هائلة مكنت هذه السلطة من حشد الجيوش ومن التعبئة ومن قيام ركائز للدولة. وكان اليمن في ذلك الوقت تقريبا يكاد يحتكر هذه التجارة التي كانت تجارة تعتبر باهظة الأثمان، وكانت تنقل إلى موانئ أوروبا وآسيا وغيرها. الحاصل أنها في هذا الجو أو في هذا المناخ تنشأ حركة علمية كبيرة جدا. لكن مع توالي العقود أصبح الأئمة القاسميين لم يعودوا بمثل ما كان عليه أوائلهم في مسألة التضلع في الفقه الزيدي، أصبحوا أشبه ما يكون بالحكام السياسيين. حل الإمام الشوكاني حين جاء في عصر الإمام الشوكاني وقبلها بعدة عقود، بات هناك حكاما سياسيين، لم يعودوا أئمة بالمعنى الحرفي للكلمة بالدلالة الدينية. وبالتالي وبسبب هذا الضعف في المعرفة الدينية الزيدية تحديدا، احتاجت الدولة القاسمية لفكرة قاضي القضاة. من هنا نشأ المنصب، منصب قاضي القضاة. ومن هنا كان قبل الشوكاني تقريبا فقط رجلين سبق في هذا المنصب. بالتالي هؤلاء الحكام الذين يعتبرون سياسيين أكثر من أي شيء آخر، كانوا أعطوا مجالا لمثل الإمام الشوكاني في أن يحتكر المعرفة الدينية،
0: يحتكر المعرفة الدينية
1: وإلا في تقدير الشخصي لو كان الشوكاني على سبيل المثال معاصرا للأئمة السابقين الذين الممتلئين بالأيديولوجيا المذهبية الزيدية لكان الأمر مختلفا،
0: لما وجد ظاهرة الشوكاني.
1: نعم.
0: حسنا، طيب بعد الفاصل أيضا سنعود كرة أخرى لندخل إلى نافذة أخرى من نوافذ البيت الشوكاني. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيداً.

0: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
1: Driving Saudi Arabia forward.
2: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
3: The ultimate global stage.
4: Lebanon should not be attacked.
5: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
1: It's where the architects of power, economics, and politics
6: stop the war in Ukraine.
7: Break their silence.
8: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
9: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
10: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
11: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
12: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
13: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
14: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. الحديث كان وما يزال عن علامة اليمن العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة في عهد الدولة القاسمية، الذي عاصر ثلاثة من حكامها أو أئمتها كما يقال في القاموس الزيدي، كان ذلك قبل 200 عام تقريبا. والحديث الممتع هو مع أحد الخبراء المتضلعين بهذه المرحلة وبهذه الشخصية، دكتور علي عوض آل قطب المؤرخ السعودي. سنتناول الآن بعد أن طوفنا قليلا بالظرف الزمني الذي وجدت فيه ظاهرة الشوكاني اللي هي الدولة القاسمية، وشرحتها شرحا جيدا بسبب بعدها التجاري وتعاظم تجارة البن، تحول حكام اليمن هؤلاء من التقيد الشديد بالمذهب الزيدي إلى النظر إلى مصالح الدولة بشكل أكبر، لعل هذا هو الذي منح الهامش للشوكاني وأمثاله بحرية التفكير. هذا أنا ألخص ما تفضلتم به قبل قليل. الآن سنقرب المنظار أكثر لنعرف هل الشوكاني تعريفه المذهبي إيش؟ تعرف إحنا في الثقافة الإسلامية فلان الحنبلي، فلان الأشعري، فلان القادري، فلان نسبة الطرق الصوفية. بستعرض المادة هذه ثم أدع الحديث لكم.
15: هو نسف المذهب الهادوي من أوله لآخره، من كل الفقه اللي عنده. مثلا في أشياء كثيرة، مسألة الضم والإرسال في الصلاة، مسألة حي على خير العمل في الأذان، كثير، يعني ما في شيء كان في المذهب الهادوي شافه مخالف للسنة إلا ما نسفها وفندها.
16: فألف كتاب إرشاد الغبي، بين فيه أن الآن مجمعين، فقهاء الآن مجمعين على عدم سب الصحابة.
17: أنا أربأ بأن ينسب يعني الإمام العظيم الشوكاني إلى الزيدية في أي حال وفي أي مرحلة من مراحل عمره. الرجل كان ضد الزيدية، وهو واحد من نسفوا أسس الزيدية من أساسها.
18: قال الشوكاني لعنه الله، قال مدحنا عليا فوق ما تمدحونه، إن الشوكاني معادي لأهل البيت ومعادي لأهل السنة. بيني وبينك ما هو ولا سني، هو مارق.
14: أنا أضحكني ما تفضل به هذا الفقيه الزيدي المتحمس محمد عبد العظيم الحوثي، يقول بيني وبينكم، يعني احنا نقول بيني وبينك الحين، هل الشوكاني زيدي ولا إيش؟
19: الشوكاني في تقديري أنه خارج عن التصنيف. ولكن لكن لكن نفي الزيدية بالمطلق عن الشوكاني هو لا أعتبره سليما. إذا ذهبت إلى المذهب الزيدي، ما هو مكمن الخطأ؟ مكمن الخطأ هو من التصور حيال الزيدية. ما هي الزيدية؟ الزيدية هي تاريخ عريض. إذا كنا سننظر إلى

0: الزيدية بوصفها تعاليم الرسي، فربما تكون الإجابة بهذا الشكل، أنه الشوكاني خارج هذا. لكن حين ننظر إلى الزيدية، إذا رأيناها خارج ليست فقط الرسي، وإنما الرسي ويحيى بن حمزة والهاروني والإمام القاسم بن محمد وبقية العلماء أو الأئمة الكبار لمدة تقريبا أكثر من 1000 عام، هذا التراث الزيدي العريض جدا بفرقه برموزه بتراثه بمسائله، سنتوقف حيال نفي أن يكون الشوكاني زيديا. الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيدي. هذه المدرسة قديمة وعريقة جدا، وسبقتها أيضا مدارس أخرى، على سبيل المثال المطرفية، هي فرقة في الأصل كانت تعتبر زيدية. بعدها بقرون تأتي مدرسة ابن الوزير، وثم كان من آخر علمائها في العصر الحديث الإمام الشوكاني. وبالتالي إخراج الشوكاني من هذا السياق الفكري أو نزعه بالكامل واعتباره شخصا منقلبا عليه برمته، لا أراه دقيقا وليس موضوعيا بالمطلق،
1: خاصة ممكن معاضدة لهذا الكلام. لو كان الأمر كذلك لما استعان به 3 من أئمة الدولة القاسمية، التي في النهاية دولة تحتكم إلى المرجعية الزيدية الثقافية. يعني صعب. يعني
0: صحيح، أنا ما يجعلني أقول بأنه لا يمكن نفيه من هذه، أن هناك عدد من الإشارات أو الومضات التي تبين أثر الزيدية. يعني حين يتحدث مثلا عن في كتابه العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين، يتحدث عن يثبت أن علي بن أبي طالب كان وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدحض الحديث الذي ذكرته عائشة بنت أبي بكر الصديق، ويقول بأن قول الصحابي قد يخطئ. حين يأتي ببعض المسائل التي تثبت، مثلا على سبيل المثال فكرة الفرقة الناجية، يتحدث عن أن الفرقة الناجية هو كل من ليست فرقة بعينها، وإنما كل من تمسك بالأصلين الكتاب والسنة.
1: بالتالي ينفي مقولة أن الفرقة الناجية هم أهل السنة.
0: نعم. وبالتالي كأنه يقول، هو باختصار شديد، هو الشوكاني هو عبارة عن عالم موسوعي كبير وضخم جدا، ولديه تراث كبير، وبالتالي تأطيره أو قولبته في في في في مذهب معين لا أراه موضوعيا.
1: أيوة، وكأنه مثل ما تفضلت، كأنه حالة جديدة أو اتجاه جديد. نعم. خارج أسوار التمذهب أو
0: صحيح صحيح. لكن أيضا نزع بالكامل من الزيدية كمذهب وكتاريخ وكتراث.
1: بس أنت قلت أن الزيدية هنا ليس بمعنى تعاليم الرسي. نعم. والهادوية.
0: نعم.
1: يعني كأن الزيدية أشمل من اختصارها أو اختزالها. صحيح. بالهادوية.
0: التراث الزيدي والمذهب الزيدي في صقور وحمائم، وفي مقلدين ومجتهدين، وفي وتيار عريض جدا وواسع الأرجاء، ولا يمكن هو كمذهب تأطيره بدرجة كبيرة.
1: نعم.
0: لا يمكن.
1: الغريب أنه وجدنا البعض، تعرف حركة النفس الزكية الذي ثار على أبي جعفر المنصور، هو وأخوه إبراهيم في العراق ومحمد بن عبد الله في المدينة، تعاطف أو تساند هذه الحركة بعض الأئمة المحسوبين على أهل السنة، بل هم أئمة أهل السنة. صحيح. بالمعنى المذهبي، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لكن هذا بحث آخر. أنا أريد أيضا أن تناقش زيديته. طيب خلينا نشوف موضوع سلفيته.
2: الشوكاني يا أعزائي يكون في علم الأعزاء صاحب منهج ومدرسة، ومتأثر لعله كثيرا بمباني السلفية، وبالخصوص مباني محمد بن عبد الوهاب مولانا.
3: الشوكاني محدث على مذهب المحدثين، هو والشيخ الصنعاني والمغربي كلهم من علماء الحديث الذين نفع

0: الله بهم ونشروا السنة، ولا نعرف أنه من الزيدية.
1: يعني هذا الكلام يعيدنا إلى ما كنا عليه. الآن يتم استعادة الشوكاني، تعرف الصراع اللي صاير في اليمن هو صراع بين المقام الأول، صراع ظاهره سياسي لكن باطنه فكري، أو العكس ظاهره فكري وباطنه سياسي. فيتم استعادة الرمزيات. يعني أنا أتذكر، لأن خلطت كثيرا في الموضوع اليمني من بعض الضيوف والأكارم أو خارج هذه الأطر، تتم على المستوى القومي أو الثقافي استعادة شخصية الهمداني، نشوان الحميري، بل حتى سيف بن ذي يزن والعباهلة والأذواء ما قبل التاريخ، في سياق الحشد الثقافي والاجتماعي ضد الحوثي، ويتم استعادة شخصيات مثل الشوكاني. هل ترى أن الشوكاني وأمثاله ربما يكونون يعني تحت ضغط توظيف سياسي معاصر؟
2: ربما، لكن لكن لكن لكن حين ندرسه بشكل موضوعي، الشوكاني في نهاية المطاف كان مشدودا إلى اليمن، وكان محسوبا على هذه البيئة العلمية، ولذلك حتى الذين درسوه لا يوجد أي عالم خارج هذه البيئة الزيدية حتى تحديدا. وبالتالي وكان أكثر شخصية تأثر بها الإمام الشوكاني كان العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني، وكان يعتبر في ذلك الوقت هو أكبر عالم في صنعاء. توفي تقريبا في سنة 1207، وكانت مؤلفاته قليلة قياسا إلى اشتغاله بالتعليم تحديدا. وكان من بين طلبته النجباء مثل الشوكاني. فبالتالي لكن الشوكاني يعتبر في تقديري محسوبا على هذه البيئة، مخرج من مخرجات هذه البيئة، ولا يمكن إخراجه عنها أو فصله عنها.
1: طيب لماذا اللي سميته من صقور الزيدية في الكتاب، لماذا ينفون عنه زيديته بل يتهمونه بالمروق مثل ما مر معنا محمد عبد العظيم الحوثي؟
2: في طبيعي في مجال الأفكار وفي مجال المذاهب التاريخ يضيف التاريخ، ودائما ما تكون المذاهب مع ضغط التاريخ ومع الواقع السياسي والاجتماعي الموجود قد تنشطر المذاهب وقد تنشطر الأفكار وقد تتجه، لكن اعتبار، وقد يكون هناك في الفكرة الواحدة يمين ويسار،
1: نعم،
2: وصقور وحمائم، لكن نزع طرف من الأطراف واعتباره ليس مخلصا لتلك الفكرة ولا يعتبر امتدادا لها، لا أراه حكما موضوعيا البت.
1: متى تم إدماج الشوكاني في المدونة السلفية؟ يعني تعرف هو كان كتبه تدرس يعني سواء في الجامعات زي جامعة الإمام أو خارج الجامعات، أنا أتذكر يعني حلق المشايخ. يعني هل هذا حديث ولا منذ أن مدح الدولة السعودية الأولى بقصائده الشهيرة؟
2: الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية، وتعتبر مؤلفاته من أولى المؤلفات التي طبعت، من أولى المؤلفات، خاصة مثل كتاب نيل الأوطار. وبالتالي وكان تقريبا يعني بسبب هذا الطرح الذي يتحيز إلى الدليل ويرتهن إليه، كان وجد لكتبه أثرا محمودا في البيئات السنية في خارج اليمن، وهذا هو السبب الذي يجعل، وحتى هذه اللحظة ما يجعل الشوكاني نتحدث عنه حتى اليوم هو هذه الرصانة العلمية وهذه الموسوعية وهذا الثراء الكبير جدا.
1: لكن هذه الرصانة العلمية حينما يتوغل الإنسان في سيرة الرجل يتحول من النظر إليه كعالم كبير ومجدد إلى النظر إليه كشخصية سياسية في الدولة القاسمية، وهنا ندخل في معترك صعب، يعني في أشواك. صحيح. يعني هذا الرجل العالم المترهب للعلم يبدو لنا في جبة رجل سياسي يحرض على إراقة الدماء، بل صلب خصومة، صلب بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي. غاية الشكر لك الدكتور علي عوض القطب المؤرخ السعودي وصاحب هذا الكتاب الجميل الفقيه والسلطة، أنا أنصح بقراءته الجميع. كما أشكركم أيها الكرام على كرمكم ومتابعتكم لنا في رحلتنا.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
3: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
2: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
4: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
2: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
5: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
6: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثاً شعبياً أكثر منه حدثاً نخبوياً. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
5: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، 10:00 على العربية بزنس.
8: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة، تعبت

0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. نقل موقع أكسيس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة مغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات. المسؤول الأمريكي أضاف أن وزير الخارجية عباس عراقجي كان من بين المشمولين بأمر مغادرة نيويورك، وأن الوفد غادر نيويورك بالفعل متوجها إلى الدوحة يوم الاثنين. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، قائلا إن الولايات المتحدة قد تعود لضرب إيران أو قد تتوصل إلى اتفاق. بكل الأحوال الحرب ستنتهي على حد وصفه. أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية وجود 4 مواطنين أمريكيين على متن رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها إلى السعودية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 8 عمليات استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي، وتم خلال العمليات تدمير منظومة دفاع جوي متنقلة في المخا طورها خبراء من الحرس الثوري الإيراني، كما قام الجيش اليمني بتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. أعلن وزير الحرب الأمريكي بتكسف إطلاق مبادرة باسم مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب والنزاعات العسكرية ووضع خارطة طريق متكاملة لتحديد الأسلحة والقدرات التكنولوجية التي تحتاجها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري خلال العقود المقبلة. نهاية الموجز مشاهدينا، كونوا بعافية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة.
1: بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها.
0: ولي العهد السعودي يؤكد قدرة المملكة على ردع التهديدات ويشدد على أن ميليشيات الحوثي اختارت طريق الفوضى والخراب. شركة فلاي دبي تدعو لعدم استباق التحقيقات، وراكب يروي لحظات الرعب قبل الهبوط الاضطراري.
2: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq.
0: ترامب يصف الانسحاب من العراق بانتصار يختلف عن تجربة أفغانستان ويضع ثقته في الزيدي. ومعركة حصر سلاح الميليشيات تبدأ، حزب الله يدعو للحوار، وفصائل عراقية ترفض الالتزام بجدول زمني. إيران تتلقى رد ترامب، خلافات حول أولوية التنفيذ والضمانات، وبزشكيان يدعو إلى اتفاق مربح للكل. حياكم الله. نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، ألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي، مؤكدا أن المملكة قادرة على التصدي للتهديدات وردعها بشكل كامل أيا كان مصدرها، وشدد على أن الاعتداءات التي استهدفت دول مجلس التعاون تؤكد أن الأمن والاستقرار الخليجي كل لا يتجزأ، مؤكدا العمل مع دول المجلس لصون أمن الخليج وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي. وبشأن اليمن، أكد الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة للحكومة اليمنية لبسط سلطتها والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي.
1: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار. وفي اليمن الشقيق، تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.

0: معي في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. حياك الله استاذ جاسر. يعني نتحدث عن الشق السياسي لان الاقتصادي وارقام الرؤيه وما تم انجازه تم تغطيته بشكل مكثف على العربيه بزنس اليوم. لكن الخطاب حقيقه انه ملفت، لغه حازمه، المملكه لن تتردد بالتعامل مع اي تهديد او اعتداء. وهناك من يسأل هل بدأت السعودية تتحول من سياسة الاحتواء إلى سياسة الردع والرد بشكل عسكري؟
1: لا لا أعتقد. طبعا دائما هناك نقطة حرجة تحدد هذا التوجه، تبقى المملكة دائما يعني أميل إلى السلام قدر الإمكان وبما يسمح في الظروف، بدون يعني تهديدات وجودية عليها بشكل خطير تستدعي دخول الحرب، مسألة يعني تأخذ حساسة، لكن هي قادرة بهذا الشكل. اليوم يمكن اختلف معك في مسألة اليوم، يعني قدرة المملكة تقوم على هذا التنوع والتعدد. الجانب السياسي لا ينفصل أبدا عن الجانب الاقتصادي، يعني بشكل ما أنت لما تكون تنجح المملكة خلال تلك الأزمة في معالجة سلاسل الإمداد وفي النقل للدول المجاورة وفي تشغيل المواني، هذه قدرة، قدرة على متانة وصلابة البلد وقوتها، بالتالي هي شكل من أشكال المتانة يعني التي تدعم موقف السياسي قائم، لم يقم على خلل اقتصادي. لا يمكن يكون الموقف السياسي قوي ما لم تكن أيضا حتى البنية الاقتصادية قوية ومتينة. لما تستطيع أن تعالج الأزمة النفطية في العالم وتعالج مسألة مثلا خط شرق غرب الذي كان يتوقع الجميع أن يستغرق عدة أسابيع خلال أيام وتعيد النقل وتشكل أمانا للعالم في مجال الطاقة العالمية وتتحمل هذا العبء، هذه قدرة سياسية وقدرة اقتصادية. لذلك الرسالة اللي توجهها المملكة اليوم تقول هذه المملكة بهذا الشكل واقفة صبورة لكنها حاسمة حينما يستدعي الأمر ذلك، واقفة إلى جانب أشقائها في كل الملفات، ملتزما بادئها حافظة عليها بشكل ثابت. ولذلك تأتي إشارة الأمير 300 عام اللي هو الامتداد، هذا الرسوخ اللي احنا ترى احنا حتى ملابسنا لم تتغير بشكل جذري خلال 300 عام، فكيف المواقف اليوم مع هذه الموجة يعني التحول الذي تعيش المملكة السعودية محافظة على هويته والتي أشار إليها سمو ولي العهد؟ هذه الهوية هي المرجعية الأساسية، هي القوة الحقيقية والمتانة.
0: طيب كان هناك أيضا ما هو لافت في هذا الخطاب عندما قال ولي العهد أن أحداث المنطقة تبرهن أن التخطيط الطويل لا يعني السكون. ما الدلالة، ما الرسالة في هذه الجزئية تحديدا؟
1: أعتقد أن نعود بشكل أولي إلى رؤية المملكة 2030 حينما أطلقها الأمير 2016، يمكن لم يكن أحد يتوقع أنها ستنجح أصلا. يعني نتكلم على 14 سنة طبعا فيها برامج تأتي وتتغير في هذا الشكل، لكن خلال هالفترة هذه كانت الإنجازات كبيرة وكان العمل دائما على المراجعة والتدقيق.
0: حققت 93% من المستهدفات إلى الآن. تخيل تقريبا
1: العدد، تعرف
0: حسب الخطاب الملكي
1: 93% ترى عدد ضخم، تتكلم على مسارات متعددة. أنت لديك 12 برنامج، هذا فقط البرامج، لديك استراتيجيات، لديك مخططات تنفيذية، لديك مبادرات في الداخل، أعداد ضخمة. 93% أنت وأنت لازلت لم تصل إلى 30 إلى 2030، لم تصل إلى الخاتمة الأولية أو انتهاء المرحلة الأولى من هذه الرؤية. لا بالتالي هذا النجاح أنك أنت تستطيع أن تعالج أي أثرات أو عقبات أو متطلبات. مثل المملكة واجهت كورونا اقتضت يعني بعض التعديل في البرامج والتأجيل وتقديم أولويات على أولويات
0: المشاريع أيضا حتى
1: في كل الجوانب، أنك أنت عندك القدرة على التحرك السريع والفاعل في معالجة أي تطورات تستدعي التغيير والمعالجة، وليست أنك وضعت خطة صامتة مغلقة حينما تصطدم بظرف ما تتعطل.
0: واحد من الملفات المهمة التي تطرق لها الخطاب الملكي هي الأزمة اليمنية، التأكيد على دعم الشرعية اليمنية، وأيضا مسألة أن الميليشيا الحوثية اختارت الفوضى، اختارت الخراب، اختارت أن لا تهدد اليمن فحسب بل تهدد المنطقة كمسلك لها يعني. وبالتالي هل سيختلف التعاطي مع الميليشيا الحوثية بعد هذا الخطاب، بعد الوصف لهذه الجماعة غير الشرعية بأنها اختارت الفوضى والخراب للمنطقة وليس لليمنيين فحسب؟
1: أولا ترى المملكة من 2016 وهي تقول للحوثيين أنتم مكون يمني، كونوا مكونا يمنيا شركاء، لا يعني لم تنفي وجود الحوثي، وتعرف كان هناك تواصل معين ومحاولات معنا
0: حتى اتفاق معهم
1: تحقيق الاستقرار. نعم يعني في كانت

0: جهد. اليوم لما يعني تصنيف الدقيق انها ميليشيا الحوثي الارهابيه وجرائمها وبالتالي جرائمها على اليمن، هذا موقف مهم. عندنا مسارين، المسار الاول له التهديدات او الاعتداءات على السعوديه وهذه لها اجراء معين تخص السعوديه، لكن النقطه الاخرى اللي هو الفاعليه اليمنيه. اليوم فيه تحرك فاعل على المستوى اليمني على الوحدة اليمنية أنها تحاول فعلا أن تبسط سيادتها على الأراضي اليمنية وأن تطرد الحوثي، لأن الحوثي أصبح ليس فقط يعني يشكل، هو طبعا هو تهديده للسعودية تهديد نعتبره عابر، تهديد إيراني بالدرجة الأولى وتهديد تخريبي ليس تهديدا عسكريا ولا يستدعي. ولذلك يمكن أنا لاحظت أنه لم يتم التطرق إلى الاعتداءات الحوثية على المملكة مثلا على سبيل المثال، بمعنى أن المملكة يعني تعتبر أن هذه الجرائم وهذه التهديدات وعمليات التخريب هذه هي عمليات ستتم معاقبتها بشكل أو بآخر، لكنها لا تشكل بالتالي أنها تكون ضمن إشارة إليها بمثل هذا الوضوح في الشكل أو أنها يعني تهديد.
1: ويمكن لأن البعض يعتبرها أستاذ جاسر أصلا الأزمة هي يمنية ليست يمنية سعودية.
0: الآن هو العمل يمني، لذلك هل المملكة عاجزة عن ضرب مناطق الحوثيين؟ المملكة طبعا لا تضرب اليمنيين حتى في مثل الجرائم، يعني في هذا الجرائم تعرف ان اليمنيين الحوثيين يختبئون في مناطق مدنيه وبالتالي فيها، لكن اليوم التحرك اليمني وهي تدعم هذا اليمن، لان هذه هي الشرعيه اليمنيه وهي التي تدعمها عبر تحالف دعم الشرعيه وفق قرار الامم المتحده. المملكه دائما ملتزمه بالانظمه والقوانين الدوليه الشرعيه، حتى تحالف البحري متعدد الجنسيات
1: ترى تطرق له الخطاب،
0: يعني أن أقامت المملكة عشان تؤكد على الشرعية الدولية، أن هذا عمل دولي وجماعي ليست عمل يعني أن تقوم فيه المملكة. بالتالي أنا أعتقد الرسائل التي تضمنها الخطاب يؤكد أولا على قوة المواقف السعودية الثابتة، وضوحها في كافة الملفات، سعيها لتحقيق الاستقرار ومساندتها للتحولات الإيجابية في المجتمعات العربية. ولا أعتقد أنه يعني الاقتصار على السودان مثلا واليمن يعني عدم اهتمام، لا موجودة كلها، بس أنا أعتقد أن الخطاب يرسم الأطر
1: الحقيقة
0: الأطر العامة.
1: أن هذا أيضا لافت في هذا الخطاب. أنا ليش لما بدأت معك قلت بأن هذا الخطاب فعلا لافت، لأنه كان محدد وواضح ومركز في الملف حتى على الدول، تحدث عن اليمن عن السودان. لماذا اليمن والسودان مهمتان لدرجة أن تكون هاتين الدولتين فقط موجودة في هذا الخطاب؟
0: أنا أعتقد اليمن طبعا أنها الجار المباشر بالتالي، والتهديدات فيها هو التحول الإيجابي الذي تقوم به الحكومة الشرعية في اليمن في هذا الجانب بتحقيق الاستقرار، وهذا موقف المملكة تدعم هذه الحكومة اقتصاديا عبر يعني مبالغ فيها لدعم الاقتصاد، تدعمها من خلال تحالف دعم الشرعية، تساعدها بكل الإمكانات لتحقيق الاستقرار في اليمن وليس شراكة في الحرب. السودان أيضا هناك تحول إيجابي، هذا التحول الإيجابي اللي هو يحاول يبعد مآسي الحروب، ترى هي المملكة تقول للاستقرار بشكل عام كيف يتطور هذا العمل وكيف تحول السودان إلى دولة مدنية بشكل عام، لكنها لابد أن أول أن تتوقف آلة القتل في السودان، آلة الدمار، آلة التجويع، آلة النزاعات، آلة تمزيق المجتمع السوداني، هذا بشكل أساسي. لكن أيضا تقف إلى جانب سوريا، وبالعام كان فيه يعني إشارة واسعة إلى سوريا، لكن سوريا الآن في طور أكثر يعني أقرب إلى الاستقرار، تقف طيب. أيضا جنب لبنان، تقف إلى جانب الصومال، تقف إلى كل، طبعا المسار السعودي بشكل عام أنه كلما أمكن مساعدة دولة شقيقة وصديقة على الاستقرار فنحن موجودون.
1: القضايا الرئيسية دائما ثابتة في الخطابات، نتحدث عن قضية الفلسطينية، الموقف السعودي الراسخ والثابت كما ذكر الأمير محمد بن سلمان في هذا الخطاب، مع كل ما يتم الحديث والترويج له خلال هذه الفترة كما تعرف وتقرأ يعني في الصحافة الغربية على حد سواء، ما دلالة هذا التأكيد على موقف المملكة الآن في هذا الخطاب؟
0: أنا أعتقد يعني في حدود معلومات أن يندر يخلو خطاب ملكي من التأكيد على يعني الوقوف المملكة إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى تحقيق حل الدولتين. هذا التأكيد المستمر هو أولا دلالة على الالتزام، ولذلك الكلمة تضمن أنه موقف راسخ، نحن ليس موقف متغير، ليس موقف قابل للتعديل، ليس موقف متذبذب، ليس موقف متراخي، لا خيارات، يجب أن تقوم الدولة الفلسطينية بما يحمي على حدود عام 67 وعاصمة القدس الشرقية، حل الدولتين خيار الطريق الوحيد والعادل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ولذلك لن تدخل المملكة. أنا أعتقد أنها رسائل لمن يروج أو يتكلم أو يتحدث عن إمكانية تطبيع تراجع المملكة تساهل

0: المملكة في هذه المسألة؟ لا، هذه نقطة لا جدال فيها. حل الدولتين هو البوابة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو الذي يمكن يؤدي بالتالي إلى طريقة تفاهم وإقامة علاقات.
1: شكرا لك صحفي سعودي جاسر الجاسر، كان معي هنا في الاستوديو. شكرا. إنذار أمني وهبوط حاد ثم انقطاع مفاجئ لإشارة التتبع، هكذا كادت رحلة اعتيادية لشركة فلاي دبي متجهة إلى تل أبيب أن تتحول إلى حادث كارثي. استقطب أنظار متابعي حركة الطيران حول العالم، فالطائرة أرسلت رمزا ملاحيا يشير إلى تدخل غير مشروع، ما أطلق حالة استنفار أمني وعسكري واسعة قبل أن تنهي مسارها بهبوط اضطراري في مدينة تبوك السعودية. لكن ماذا جرى داخل الطائرة؟ شركة فلاي دبي قالت إن شجارا اندلع داخل قمرة القيادة، وإن أفرادا من طاقم الشركة تمكنوا من السيطرة على الموقف، فيما أصيب قائد الطائرة ومساعده ونقلا إلى المستشفى مع تأكيد سلامة جميع الركاب. وأرسلت الشركة طائرتين بديلتين لنقل الركاب إلى مطار بن غوريون، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات ما جرى وتحديد أسبابه ودوافعه. وأكدت الشركة أن أسباب المشادة التي وقعت على متن الرحلة لا تزال غير معروفة، وطالبت بعدم استباق نتائج التحقيقات. ووفق بيان موقع فلايت رادار 24، فقدت الطائرة نحو 17,000 قدم من ارتفاعها خلال نحو دقيقة واحدة. من جهته قال نتنياهو إن طيارا هنديا أنقذ حياة 174 إسرائيليا كانوا على متن الرحلة. نستمع.
2: قام أحد الطيارين بطعن الطيار الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها. لقد تحدثت إلى أحد الركاب الإسرائيليين وأخبرني أن الطائرة دخلت في حالة دوران وبدأت تهوي نحو الأسفل. أحيي هؤلاء الذين أظهروا سرعة بديهة وشجاعة استثنائيتين. لقد أصبح جميع الركاب في مأمن، وقد ألقي القبض على الطيار الذي ارتكب عملية الطعن. نحن نجري تقييمات مستمرة وسنوافيكم بالمستجدات أولا بأول، ووجهت المنظومة الأمنية بالاستعداد لتهديدات محتملة.
1: وعقب وصول الركاب إلى تل أبيب بدأت تتكشف تفاصيل ما جرى على لسان من عاشوا اللحظات الصعبة. قال أحد الركاب ويدعى ينيف حيون إن قائد الطائرة المصاب بطعنة تمكن من فتح باب قمرة القيادة رغم إصابته. أضاف أنه أمسك بالمهاجم وسحبه خارج قمرة القيادة قبل أن يعود إليها ويتمسك بمقابض التحكم للمساعدة في استعادة توازن الطائرة، مستفيدا من خبرته السابقة في مجال الطيران. وقال إنه إلى جانب 3 ركاب آخرين تمكن من السيطرة على المهاجم قبل أن يتمكن من تخريب أنظمة الطائرة أو إسقاطها، قبل أن يتمكن أيضا طاقم الطيارين البديل على متن الرحلة من تهبيط الطائرة بسلام. من مدينة اللد قرب مطار بن غوريون ينضم إلينا الخبير في شؤون المطارات والملاحة الجوية أمير عاصي. مرحبا بك معنا سيد أمير في خارج الصندوق هذه الليلة. ماذا توفر من معلومات حتى الآن في إسرائيل حول طبيعة ودوافع من يقف وراء هذا الحادث، إن كان هناك من تشتبه إسرائيل بوقوفه وراء هذا الحادث؟
3: بداية الآن الصورة يعني أوضح بكثير مما كانت عليه يعني في مع بداية الحدث في ساعات الصباح. أولا وأهم شيء أنه الطائرة هبطت بالسلام، الركاب عادوا سالمين. نحن نتحدث عن حادثة كان يمكن أن تنتهي بكارثة كبيرة جدا في سماء البلاد. يعني بحسب المعلومات اللي نشرت حتى الآن، يعني اعتداء الخطير اللي كان داخل كمرة الطيارة وأصاب بقائد الطيارة، وشهدت الطائرة كيف ما ذكرت هبوط حاد يعني آلاف الأقدام خلال ثواني، وكان على الطائرة أيضا ركاب يعني أبناء عرب، فالخطر هنا لا يميز بين عربي ويهودي. كان على متن الطائرة مسافرون عرب ويهود، وفي تلك اللحظات كانت جميع داخل الطائرة تحت دائرة الخطر نفسها. حتى الإنسان الذي لا يفهم بالطيران يستطيع أن يتصور معنى ذلك. يعني أنا بتصور لو أنا بدي أكون على الرحلة هاي أول شيء بستشهد. يعني أنت هنا موجود على رحلة بغض النظر مساعد الطيار شو كانت فكرته، أنت جالس بهدوء على ارتفاع وفجأة الطائرة تهبط آلاف الأمطار خلال ثواني. بالنسبة للركاب في داخل الطائرة يعني يشعر الإنسان وكأن الطائرة قد تسقط، وكان هناك أيضا

0: يعني ضرر كبير جدا بذيل الطائرة، يعني كان هناك اصطدام فجائي أدى إلى يعني تضرر في ذنبة الطائرة الخلفية، وهذا بحد ذاته يعني
1: وهذا يمكن بسبب الانخفاض الحاد ربما 10 أضعاف
0: يجب أن نقول
1: الهبوط
0: هناك
1: العادي.
0: تقدير لقائد الطائرة المصاب، وأيضا تشير الروايات أنه تمكن كيفما ذكرت أيضا من فتح باب الكاميرا، وهذه لحظة حاسمة سمحت بالتدخل والسيطرة على الوضع.
1: طيب.
0: لو لم يكن ذلك كان هناك الخطر أكبر، وأيضا تحية للركاب وأفراد الطاقم اللي لم يقفوا متفرجين تدخلوا، وهنا الآن نحن يعني في حدث وتضاربات. فلاي دبي أعلنت حاليا أنها توقف رحلاتها، كان هناك طلب لوزيرة المواصلات الإسرائيلية بوقف رحلاتها إلى تل أبيب، ولكن فلاي دبي بهذه الأثناء استبقت وأعلنت وقف رحلاتها حتى إنهاء التحقيق. هناك يعني بالتأكيد سيكون مراجعة أمنية وتشغيلية جدية لهذا الخط هناك لانتظار طبعا ومعرفة التحقيق، ولا نريد أن نستبق الأحداث.
1: ممتاز، هذه النقطة التي كنت أود أن أسأل عنها. أنت خبير في شؤون المطارات والملاحة الجوية، يعني هل يجوز أن يستبق أحد التحقيقات ويقوم مثلا بإعلانات عن ما حدث أو بالدوافع لأحد ما كان على هذه الطائرة، سواء كان قائد الطائرة أو مساعده أو أي أحد موجود في الطائرة؟ لأن التصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي فهمت الحقيقة بأنها استباق لنتائج التحقيقات. لو أتى الأمر على لسان أحد الركاب كان يمكن القبول بهذا الموضوع لأنه ينقل ما حدث. يعني
0: نحن في فترة انتخابات كما تعلم أخي، وهناك أيضا روايات من هنا وهناك، ولكن الدرس الأول لمن يعني يفهم بأمور الطيران، الدرس الأول في الطيران هو أن ننقذ الطائرة أولا، أن نحقق ثانيا، ونستخلص الدروس ثالثا. يعني هذا يعني أول درس بعالم الطيران. يعني لا شك أن يكون هناك 16 رحلة يومية بين تل أبيب ودبي من مطار بن غوريون. يعني القرارات يجب أن تبنى على حقائق التحقيق وليس على الخوف من الساعات الأولى وماذا يريد. يعني ليس سرا أن إسرائيل يعني نظرت في تعليق رخص الطيران فلاي دبي بسبب انتهاك للإرشادات بهوية الطيارين اللي لدول ليس معها سلام مع إسرائيل، هل مسموح أنه يفوتوا للبلدين للتعاون؟ هناك على ما يبدو كان انتهاكات، وهل يوجد
1: لكن الهبوط أصلا على في المطارات، يعني المطارات عندما تهبط الطائرات فيها ومن يقود الطائرة، يعني هي أرض بالمناسبة تكون دولية المطارات دائما، يعني إذا لم يختم على جوازة. لكن أنت نقلت يعني قلت نقطة مهمة الحقيقة، وأنا أريد السؤال فيها، من يحق له قانونيا حسب القانون الدولي للطائرات وللملاحة أن يقوم بالتحقيق فيما حدث؟
0: بداية أكثر من جهة تحقق، إن كان جهات أمنية وأيضا سلطة الطيران، ولكن يعني الأنباء كانت يعني متضاربة. نحن نتحدث عن طائرة تجارية وبهذا الحجم، ويعني لا نريد أن نعتمد على الشائعات، ولكن الطائرة بثت كود 7800 وهو رمز طوارئ، ثم ظهر وهو الرمز الدولي المستخدم للدلالة على تدخل غير مشبوه أو اشتباه بالاختطاف. وهنا كان هناك تدخل لسلاح الجو في عالم الطيران. عندما نرى 7500 لا ننتظر حتى تعرف القصة كاملة، تتعامل مع الطائرة فورا كحالة أمنية خطيرة جدا، هل كان إرهابيا سياسيا انتحاريا أو شيء آخر؟ فهذا يجب أن نتركه للتحقيق الرسمي وليس هنا في
1: لا أنا أسأل يا أستاذ،
0: ولكن الشكوك
1: أنا سؤالي لم تجيب عليه، من الذي يحق له أن يقوم بالتحقيقات وإعلان النتائج فيما حدث على متن طائرة فلاي دبي؟
0: هناك حاليا تحقيق في السعودية طبعا مع الكون الطائرة هبطت في سماء في السعودية، وهناك أيضا تحقيق في جهاز الأمن الإسرائيلي حول هذه الموضوع بهذه الآلية. هل كان هناك يعني نوعية الحدث، حتى هل هو جنائي، هل هو إرهابي؟ إذا كان إرهابي طبعا يحق لإسرائيل التدخل، إذا كان أحد الراكبين على الطائرة أو أجنبية شخصية يريد أن يمس بأمن دولة إسرائيل، فهنا التحقيق يكون لدولة إسرائيل.
1: لكن من كل أنا ما أعرفه أن اتفاقيات الطيران، يعني حتى لو كانت جنسية الركاب إسرائيليين، لا تعطيها اتفاقيات الطيران حقا حصريا أو أولوية تلقائية في مسألة المحاكمة أو تسلم المتهم.

0: تهم. لماذا؟ لأن هناك اتفاقية مونتريال 1971 نصت صراحة على أن لدولة هبوط الطائرة، هذه المادة الخامسة طبعا، تنص على اختصاص دولة الهبوط في هذه الحالة، في مسألة التحقيق الجنائي، في مسألة التحقق الفني أيضا كذلك، وخصوصا إذا وقع حتى مسألة الاعتداء عندما كانت في الأجواء، إذا كانت في أجواء هذه الدولة سواء كانت السعودية أو كانت أي دولة أخرى. هذه المسألة الواضحة أمامي.
1: بالنسبة للقانون الإسرائيلي أخي العزيز، حتى يعني هنا نحن نتحدث أي محاولة للتعدي على رموز دولة إسرائيل أو جنسيات لأناس من دولة إسرائيل في العالم، القضاء الإسرائيلي يدخل هنا للبحث في الموضوع، وما يقوم بالتحقيق هو دولة إسرائيل في مثل هذه الأحداث.
0: إيه، لكن هذا تحقيق منفصل لها، يعني لا تشارك فيه مع الإمارات، أو بكونها الشركة التي المالكة لهذه شركة الطيران، أو حتى مع الولايات المتحدة الشركة المصنعة للطائرة. هو تحقيق منفصل خاص فيها.
1: إسرائيل بالأمور الأمنية تعتمد على نفسها دائما طبعا، طيب. تستعين، لكن في هنا فرق ما بين الواقعة وبين الدافع. يعني الواقعة هنا خطيرة جدا، طيب. يعني اعتداء كبير جدا كان يكاد أن يشكل
0: خطر على كل الموجودين في الطائرة. أشكرك، أنا وقت انتهى. من قرب مطار بن غوريون انضم إلي الخبير في شؤون المطارات والملاحة الجوية أمير عاصي، شكرا. بعد 12 عاما انتهت مهمة العزم الصلب في العراق مع مغادرة قوات التحالف قاعدة أربيل الجوية، ما يثير مخاوف من أن يترك الانسحاب فراغا أمنيا، فيما تتولى القوات العراقية مسؤولية ملاحقة فلول داعش وسط تحذيرات من إقليم كردستان من خطر عودة نشاط الخلايا النائمة. هناك خطر آخر يتصدر المشهد، هذا الخطر هو ملف سلاح الفصائل، مع تأكيد التحالف عدم وجود مبرر لبقائها وتزايد المخاوف من أن تملأ طهران الفراغ الذي تتركه واشنطن بما قد يعزز نفوذها في العراق. لكن في المقابل حاول رئيس الحكومة التخفيف من حدة المشهد، قال الزيدي إن الأجهزة الأمنية بسطت سيطرتها، مؤكدا أن مرحلة جديدة بدأت عنوانها بسيادة العراق.
2: لقد انتهت المهمة بانتصاركم، لكن مسؤولية حماية هذا الانتصار باقية، وتقع اليوم على عاتقنا جميعا، وإذ يستكمل العراق سيادته على أرضه، فإننا نؤكد أنه لا سلاح خارج مظلة القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. هكذا يقضي الدستور، وهكذا دعت مرجعيتنا الرشيدة، وهكذا يريد شعبنا العراقي.
0: تفاؤل الزيدي يصطدم بتعثر خطته لكبح جماح الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها، ما زاد من تعقيد المشهد ما ذكره فصيل أصحاب الكهف حينما رفض حصر السلاح، ووصف ذلك بأوهام يحلم بها الضعفاء، وتوعد بالرد على أي محاولة للمساس بعناصره أو سلاحه، كما رفض ما وصفه بمساعي مبعوث ترامب توم براك لإخراج العراق من محور المقاومة، معتبرا أن ذلك لن يتحقق حسب قوله. في المقابل أعلن حزب الله إيقاف جميع عملياته مع انتهاء مهمة التحالف وخوض مباحثات مع الحكومة بشأن السلاح. لكن هذا المشهد لا يبدو مقلقا لترامب، إذ قال إن الزيدي قادر على إدارة العراق، ووصف الانسحاب بأنه انتصار لا يشبه ما حدث في أفغانستان.
3: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. It's been a long time with very bad decision making that got us involved in this quagmire. In the first place, it was a quagmire. Many, many years it lasted. But soon that part of history will be over. This is a great day for America, and importantly, we leave with Iraq, having a wonderful new prime minister, Ali al-Zaidi. Fantastic guy, friend of mine. So this day is a victory for the United States. It's a victory for Iraq, and a decisive victory over ISIS.
0: معي من بغداد الباحث السياسي نبيل العزاوي، ومن أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة. مرحبا بكم معي في خارج الصندوق، حوار عراقي عراقي هذه الليلة. أبدأ من كردستان مع سيد زنكنة، يعني هل نسأل بصراحة هذه الليلة بعد انتهاء مهمة التحالف، هل تثق كردستان العراق بالحكومة الاتحادية على حماية الإقليم.

0: الإقليم من الهجمات التي كانت قد شنتها ميليشيات موالية لإيران موجودة في العراق، وتهدد الآن بأنها لن تسلم سلاحها.
1: نعم أستاذ نايف، مساء الخير، تحية لكم والزملاء والمشاهدين والأستاذ نبيل. المسألة لا تتعلق بالثقة بقدر تعلقها بالدستور والتنسيقات العسكرية والسير على خطى أن الجميع ينتمون لمنظومة دفاعية واحدة، بقدر ما تتعلق بمسألة الاختراقات التي من الممكن أن تحصل في المنظومة الدفاعية من قبل هذه الميليشيات. طيب سلاح الميليشيات من أين أتى وكيف تم تسليمه إلى الميليشيات وكيف استولت هذه الفصائل على هذا السلاح، وهل من ضمانه؟ نحن لا نسأل الآن هل هناك ضمانة من قبل الحكومة الاتحادية لحماية سماء إقليم كردستان ولحماية العراق بشكل عام، نحن نسأل هل تستطيع المنظومة الدفاعية العراقية أن تحمي نفسها من الاختراقات التي تحصل من الميليشيات. مسألة الثقة على جنب، يعني هذه المسألة فيها تفاوتات، نعم هناك فجوة كبيرة جدا، هناك شيء من أزمة الثقة، ولكن هذه الفصائل الغير قانونية هي السبب حول هذا الموضوع. حتى هذه اللحظة لا توجد ضمانات من قبل الحكومة الاتحادية، أصلا الحكومة الاتحادية وعن طريق الكثير من الاتصالات التي حصلت من قبل قيادات عسكرية يقولون لا توجد لدينا الميزانية الكافية لابتياع هذه الأنظمة الجوية وأنظمة الحماية الجوية التي تريدها هذه المنظومة، بل من الممكن أن تكون هناك بعض الصفقات الصغيرة لحماية وزارة الدفاع المنطقة الخضراء أو بعض المناطق الحساسة في داخل العاصمة وفي بعض المناطق التي تختارها الحكومة الاتحادية. إذن المسألة لا تتعلق بثقة إقليم كردستان بغداد بقدر ما تتعلق بطول يد الميليشيات وبتهديدات الميليشيات وبالتهديد اللي السيد القائد العام للقوات المسلحة شخصيا أستاذ نايف، هم ينشرون صور السيد الزيدي في جروبات التليجرام وهو معلق على حبل المشنقة، يعني أكثر من هذا تهديد؟ ففي ذلك الوقت الحكومة العراقية لن تستطيع التحرك كثيرا، وإلا سوف تتحول المسألة إلى كارثة. نعم
0: سيد نبيل، نحن أمام كارثة كما يقول السيد زنكنة إذا لم يتم حصر هذا السلاح بيد الدولة. مع انتهاء مهمة التحالف هناك من يخرج من هذه الميليشيات ويقول بأن حصر السلاح أوهام، من يريد أن يخرج العراق من محور المقاومة أو هذه الميليشيات من محور المقاومة هذه أيضا أوهام. والحقيقة يتعدى حتى في خطاب، تحدث عن أصحاب الميليشيا أصحاب الكهف، يعني يتعدى بحديثه حتى على رئيس الوزراء العراقي الذي ضمن للمجتمع الدولي وللعراقيين قبل ذلك بحصر السلاح بيد الدولة.
2: شكرا جزيلا لحضرتك، تحية لجنابك للضيف الكريم أستاذ محمد لكل مشاهديكم. العالم اليوم يحرر شهادة تعافي العراق، يعني العالم كله أجمع أن العراق قادر على عبور الأزمات، عندنا قيادة وعندنا جيش وعندنا جهاز مخابرات وعندنا جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم العاشر يصنف بالعالم. هذا ما إجا من فراغ، إجا من مجابهة الإرهاب. واليوم حقيقة خلنا نهول شوية ونعطي رسائل تخويف للعالم بأنه هنالك كوارث ستصبح، وأن هنالك يمكن أن يعاد داعش وينتج من جديد. مع الأسف يعني أنا أسمع هذا الكلام وخصوصا من السيد زعيم الحزب الديمقراطي السيد مسعود برزاني، هذا الرجل الفقيه والذي يفهم بالسياسة كثيرا وهو مؤسس للعملية السياسية. أنا أعتقد لم يكن الكلام حقيقة بجنب من الحيطة، وخصوصا بما يحدث، خصوصا أن داعش سوف لن يعود، وهذا مو كلامي، الأجهزة الأمنية تقول بأنه البيئة هي غير مهيئة، الأرض هي غير مهيئة، الذاكرة العراقية سوف لن تستقبل أو لن تقبل هكذا إرهاب ضرب كل شيء بالعراق ولم يعني يفرق بين سني وشيعي وكردي. وبالتالي
0: يا أستاذ عزاوي، يعني أنا سأنقل لك وجهة نظر أخرى المتخوفة من هذا السلاح الموجود لدى الميليشيات. يعني لا أحد يشكك في قدرة العراق إذا أراد أن يحصر السلاح بيد الدولة. يعني يقول بأن هذه الميليشيات امتلكت هذا السلاح لحرب داعش مع الولايات المتحدة ومع التحالف، انتهت الآن مهمة التحالف، هم كانوا يتحججون بهذا السلاح بأنه لمقاومة الولايات المتحدة، التحالف الموجود على الأراضي العراقية. واشنطن غادرت العراق، لماذا يبقى هذا السلاح مع الميليشيات؟ من تقاوم؟
2: ومن يقول أن هذا

0: ومن يقول أن هذا السلاح سيبقى إلى ما لا نهاية؟
1: يا سيدي الكريم يقولون أنت تعلم والضيف عدد الكريم يعلم عدد من عدد من الفصائل أو الميليشيات العراقية رفضت تسليم السلاح وتقول أوهام هكذا بالنص.
0: لا هذا يعني هذا الكلام هو ليس كلام الفصائل كلها أجمعها. أنا أتكلم لك بالحقائق والوقائع. أن هنالك نعم هي جزء من الفصائل لكن لا تمثل كل الفصائل. هذه جزئية جدا مهمة. هنالك جزء كبير من الفصائل اليوم يتماهى مع رؤية الدولة العراقية. ماكو مشروع، هذا المشروع كبير جدا، يقود الإطار ويقود ائتلاف إدارة الدولة ويقود السيد الزيدي، والفترة لـ30 حزيران فترة طويلة. هذا المشروع يعني ماضي وسوف لن يقف إلا بإنهاء هذه القضية. والفصائل متفهمة، الفصائل التي وقفت بوجه الإرهاب واسترخصت الدم لن تكن جزءا من معادلة تعقيد المشهد إذا كانت هنالك خرائط جديدة وموثوقية. طيب. وخصوصا من الطرف الحكومي، واعتقد أن الطرف الحكومي وأوصل الرسائل بأن هنالك حوار، وهذا ولن يترك هؤلاء العراقيين
1: ساتي على جزء من العراق. على نقطة الحوار هذه مهمة، هذه نقطة الحوار سأتي عليها، لكن أذهب إلى السيد زنكنة يعني قبل أن ننتقل إلى محور آخر. سيد زنكنة يعني هو يقول بأن هناك، سيد العزاوي يقول بأن هناك تهويل في مسألة السلاح، استشهد بتصريح لسيد مسعود البرزاني، كيف تعلق على كلامه؟
2: نعم، بكل صراحة من يريد أن يقيم أو ينتقد الرئيس مسعود بارزاني مع أنه ليس إنسانا كاملا ولكل منا أخطاء ولكل منا محاسن، يجب أن يكون فائقا لقدرة الرئيس مسعود بارزاني السياسية وخبرته العسكرية بقدر لا يقل عن 50 عاما، خصوصا أن الرئيس مسعود بارزاني في نهاية 2013 هو من توقع ما الذي سيحصل وحذر السيد نوري المالكي من مغبة ما سيحصل وفعلا حصل. السياسة ليست رومانسية. الرئيس مسعود بارزاني أيضا حذر دول الخليج في عام 1989 بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وفي لقاء تحدث به هو شخصيا عن هذا الموضوع وحصل ما حصل. أيضا في نهاية الحرب العراقية الإيرانية وفي نهاية معركة خواكرك بين الرئيس مسعود بارزاني بأن هناك محاولات لإسقاط النظام وفعلا حصلت بالانتفاضة، ولكن المسألة المعادلة تغيرت. في نهايات 2002 الرئيس مسعود بارزاني قال نعم نظام صدام سيسقط وقد سقط. اليوم نحن أمام معادلة مهمة جدا أستاذ نايف.
1: اليوم ماذا يحذر؟ من ماذا يحذر مسعود برزاني؟
2: هذه الميليشيات. اليوم نعم يحذر الرئيس مسعود بارزاني من مغبة استغلال بعض الفراغات الأمنية الموجودة في مناطق المادة 140، من تواطؤ بعض الفصائل مع الإرهابيين، مع إرهابيي داعش، من تواطؤ موجود من بعض الأطراف السياسية لإحداث بلبلة، من وجود مساومات سياسية في داخل أروقة مجلس النواب العراقي. هذا بالإضافة إلى وجود العديد من التهديدات على أقليم كردستان ونراها ونسمع عنها، يعني حتى من يسمون بالمحللين السياسيين أصابتهم هستيريا وباتوا يشتمون الكرد ويهينون هذه القومية وينكتون على الكرد على الشاشات. يعني إذا هم محللين سياسيين وخبراء في الشأن السياسي هكذا هي نظرتهم تجاه الكرد، فكيف بهذه الفصائل التي تهدد جهارا نهارا باستهداف أقليم كردستان؟ أستاذ نايف خلال حرب 39 يوم 5 فصائل تبنت هجمات على أقليم كردستان. إذن الرئيس مسعود بارزاني وبنظرته القوية والعميقة وعلى أساس التوازن والشراكة والتوافق يريد أن يقيم الوضع العراقي لا أكثر.
1: طيب أيضا في مسألة الفصائل، أعلنت فصائل مسلحة مشاهدين أنها لم تتلقى رد الحكومة على ورقة اتفاق تنظيم السلاح، وبناء عليه فإنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق يعلن حكوميا أو سياسيا. شددت هذه الفصائل على بقاء السلاح بأيديها، ربطت تنظيمه بما أسمته بتحقيق السيادة مع احتفاظها بحق الرد على أي خرق أمريكي أو إسرائيلي حسب قولها. في المقابل قال مسؤول أمريكي للعربية إن واشنطن أوضحت لبغداد أن منع شن هجمات على دول الجوار أمر بالغ الأهمية. سيد نبيل، يعني أنت استمعت لهذا الحديث، يقولون لم نتوصل حقيقة إلى اتفاق مع الحكومة وبالتالي نحن لسنا ملزمين بأي شيء، أو عكس كلامك الذي ذكرته لي قبل قليل عندما قلت بأن هذه الفصائل ستتعاون. بالإضافة إلى هذا الحديث، طبعا هذا الحديث قبل قليل هو لحزب الله، بالإضافة لهذا الحديث أستشهد أيضا بما قاله أصحاب الكف اليوم، قالوا في المستقبل القريب سنكشف عن سلاحنا الجديد الذي يسر الصديق ويغيظ العدو.

0: العدو. تخيل أنهم يقولون هذا الحديث في وقت العراق يبحث عن حصر السلاح بيد الدولة، وهم يعلنون عن سلاح جديد وعن المقاومة لن تنتهي، وعن أيضا حتى إساءة الألفاظ لدولة مجاورة للعراق بشكل غير مقبول.
1: يعني المشكلة احنا دا نوجه انظارنا لقضية ونترك القضايا الاهم. يعني دا نتكلم اليوم في قضية بيان، وهذا البيان انا اعتقد يعني الحكومة هي اكيد سوف لن تلتفت لهكذا بيان، لان الحوار ماضي هذا اكدناه يعني. لكن انا اعتقد من اسمع كلام استاذ محمد، واني احنا ماضين بحصر يعني قضية حصر السلاح وتنظيم السلاح، لكن انا اعتقد يجب ان نذهب إلى حصر التشدد بالكلام يعني أولى من حصر السلاح بالبداية.
0: كيف حصر
1: هذا الكلام المتشنج من السيد الضيف الكريم؟ يعني لماذا هذه العصبية في الكلام؟ لماذا هذه؟ من قال أن الكرد هم
2: لا أبداً مو عصبية؟ أنت ما تقول، أنت مو مقصود بالحكي. ليش أخذتها على روحك؟ دي شوف تابع القنوات، دي شوف تابع المحللين السياسيين، أنت ليش أخذتها على روحك؟ يوم أمس في إحدى القنوات الفضائية قاعد ينكت، أنا أقول لك أنت كردي. أنت لازم تخفف هذا التشدد الموجود عند ربعك. لا العفو لا تقولني ما لم أقول. أستاذ
1: محمد،
2: أنتم ببغداد تنتقدون إقليم كردستان لما تجون الأربيل تمتدحون إقليم كردستان.
1: هذا وقتي، أنا أقدر أرد وأقدر أقاطع، تتكلم حتى انا اتكلم.
2: يلا رد وقاطع
1: رجاءً خليني اتكلم، هاي فرصتي.
0: تفضل استاذ عزاوي، تفضل اكمل.
1: رجاءً استاذ محمد، هذا وقتي وانا اقدر اقاطع وما قاطعتك.
0: تفضل.
1: رجاءً يعني التمس الرجاء بالرد. اولا اخطر ما نحتاج من هكذا خطاب متشدد. الخطاب الطائفي ممنوع. لا الكرد والعرب قبل قليل السيد هوشار زيباري ومن بغداد، ارجع يا استاذ محمد وراجع الخطاب وراجع المقابله، يقول بان مشتركاتنا اكثر من اختلافاتنا.
2: وانت ارجع وراجع كل الاتحادية
1: قادرة على لجم اي تحدي. يا سيدي الكريم دعني أكمل الجملة. أنا أقدر أقاطع بس دا ما أقاطع، خليني أكمل.
0: تفضل.
1: يا سيدي الكريم اليوم هو يوم تاريخي بتاريخ العراقيين أجمع، وخلينا نأسس لمرحلة جديدة، خلينا نأسس لتفاهم، خلينا نأسس لاتفاق وشراكة وتوازن. بالتالي اليوم المرجعية السياسية هي الحكومة الاتحادية وليست القوات الأجنبية والأمريكان. وتلاحظت الأمريكان لم تقف مع قوات سوريا الديمقراطية ولم تقف مع أفغانستان. لاحظ يجب أن تكون هنالك محدودية بالجمل. ولاحظ اليوم الكل يقول بأنه يجب أن نتفق جميعا، لأن المركب إذا مال أو غرق فكل العراقيين سيغرقون. صحيح. يا أستاذ محمد اليوم مشروع الفصائل مشروع.
2: صحيح يا أستاذ نبيل.
1: القضية انتهت، لكن الأكو تعقيدات يجب أن نتابعها، والحكومة الاتحادية ماضية بهذا المشروع. هنالك خصوصية بها. نعم. طيب
0: خليني أسمع من ضيفنا زنكنة. يعني ضيفنا نبيل العزاوي يقول بأن قضية الفصائل هي قضية منتهية، انتهى الموضوع يعني، وهي مسألة وقت فقط.
1: مجرد وقت.
0: طبعا الوقت لا العمل القادم في حزيران، تقريبا نهاية حزيران. كيف تعلق على كلامه؟ وكيف حتى تعلق على ما قاله قبل قليل على تأسيس الشراكة وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة؟ هل تثقون بهذا الكلام؟
2: يعني كلام أستاذ نبيل ينفع للإعلام المحلي، الإعلام العراقي الرسمي الذي دائما ما يبث هذه الرسائل الطمأنة، وهي يعني إيجابية جدا بكل صراحة، وهي من الممكن أن تبعث الطمأنينة في قلوب الكثيرين. ولكن كما قلت السياسة ليست رومانسية، يا ريت المسألة تكون مسألة وقت. ولكن عندما تظهر فصائل تهدد السيد رئيس الوزراء، تهدد القائد العام للقوات المسلحة، وتهدد باستهداف إقليم كردستان، فلا يجب أن
1: أنت عراقي يعني أن أنت عراقي أستاذ محمد
2: هذا الموضوع.
1: أنا أتحاور مع عراقي.
2: أنت هم عراقي. أي نعم أنت هم عراقي، فاسمعني كعراقي واسمع مخاوفي تجاه اللي أنت جاي تمدحهم، وجاي أنت تدير التراب عن يعني تخلي التراب بعيوننا، وتخلينا إحنا ننطرش على خطابهم وكأنك جاي تدافع عنهم. أستاذ نبيل أنت في كل اللقاءات دائما ما تبرئ الميليشيات من قصف إقليم كردستان، والميليشيات جهارا نهارا يقولون إحنا اللي استهدفنا إقليم كردستان.

0: نعم لا توجد ثقة. هذه
1: الجهة لا يقبل قصف الأقليم. هذا هذه بقعة الأقليم، بقعة عراقية.
0: أنت تقبل هذا الموضوع؟
1: من يقبل قصف الأقليم؟ مستحيل. لا لا لا أستاذ محمد،
2: سيد محمد،
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا محمد إذا سمحت لي، أنا من يدير الحوار.
0: نعم
2: أنت الحقيقة حولت المسألة إلى مسألة
0: إلى
2: لا لا لا لا, لا, لا أنت حولت المسألة إلى مسألة شخصية، اتهم ضيفنا، قلت أنت وأمثالك غير مقبول هذا الكلام
0: أبداً،
2: لأنه ضيفنا له كل التقدير.
0: نعم
2: والاحترام.
0: أتى
2: إلى لا لا لا أتى إلى هنا
0: له كل التقدير وجهة نظره،
2: وأنت لك
0: له كل التقدير وكل الاحترام أستاذ
2: نايف،
0: ولكن الله يسلمك الله يسلمك، ولكن دائما هو من يتهم إقليم كردستان أصلا بأنه يقصف نفسه.
2: انتهى الوقت، شكرا جزيلا لكما من أربيل عضو الحزب الديمقراطي كردستاني محمد زنكنة ونبيل العزاوي من بغداد. يسود الغموض مصير خطة الأيام السبعة الإيرانية مع استمرار تبادل الرسائل والمقترحات بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء. طهران تسلمت رد واشنطن وانتقل التفاوض إلى تفاصيل التنفيذ، فيما لا يزال الخلاف حول ترتيب الخطوات، من يبدأ أولا ومتى وما الضمانات. بحسب مصادر العربية، وأفاد مصدر رفيع للعربية، بأن الوسطاء يعملون على إعادة المفاوضات إلى مسار أوسع يشمل الملف النووي وفتح مضيق هرمز. لكن اللافت في المقترح الإيراني الاستعداد لبدء التفاوض على الملف النووي خلال 7 أيام بدلا من مهلة 60 يوما الواردة في تفاهم يونيو. وفي إيران، ورغم التهديدات المتبادلة، قدم الرئيس بزشكيان مقاربة أكثر براغماتية حينما قال إن هناك إجماعا داخليا بشأن المفاوضات، مؤكدا أن بلاده تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى نتيجة واتفاق مربح للكل. معي من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور. دكتور مصدق، مرحبا بك معي. هل بالفعل إيران كلها متفقة في الداخل على الذهاب إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة كما يقول الرئيس بزشكيان؟ معقول أن الحرس الثوري مثلا موافق على المفاوضات مع واشنطن؟
3: تحياتي لك ومشاهديكم وزملائكم. طبعا بالتأكيد، يعني الكل يريد أن تكون هناك مفاوضات وتكون لها مخرجات تؤدي إلى انفراجات في هذا الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والصراع عقيم للأسف. يعني لاحظنا يعني بعد كل هذه الأشهر وحتى السنوات الماضية، لاحظنا يعني الصراع يراوح في مكانه، ربما أحيانا تميل كفة الميزان لصالح أحد الجانبين، ولكن عموما هذا الصراع صراع عقيم.
2: إيه، لكن يا دكتور مصدق، هذه أول مرة نسمع فيها أن الجميع في إيران متفق على الذهاب إلى المفاوضات. هنا عندما نقول الجميع، لا. المتشددون، الحرس الثوري، هل هم موافقون على الذهاب إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة؟ هل تؤكد هذا الأمر أنت حسب معلوماتك؟
3: طبعا يعني أساسا الوفد المفاوض هو مخول من قبل مجلس الأعلى للأمن القومي الذي يمثل الجميع بما فيهم الحرس الثوري، قائد الحرس الثوري وعضو في مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأحيانا عندما تكون تحدث أمور هذه تعود إلى السلوك الأمريكي أو إلى سوء فهم الجانب الإيراني.
2: فلماذا ينتقدون عراقجي يعني عندما ذهب إلى نيويورك وعندما بدأ الحديث عن التفاوض والمفاوضات عبر الوسطاء؟ لماذا بدأت لهجة التخوين أو لهجة أننا غير موافقون على هذه المفاوضات؟ وأنا أتحدث عن الطرف المتشدد دكتور مصدق.
3: طبعا هذه التصريحات تصدر من جهات غير رسمية، ربما هي متنفذة أيضا في نفس الوقت. هناك جهات أساسا لا تثق بالجانب الأمريكي قيد أنملة، وبالتالي يعتقدون أن لا طائل من هذه المفاوضات، وأنا أعتقد هذا هو الصحيح. يعني الجانب الأمريكي، يعني أنا أعتقد يعني هذه المفاوضات مفاوضات عبثية. حتى لو توصلت ترامب مع إيران عبثية، حتى لو توصلت ترامب إلى اتفاق مع إيران، أنا أعتقد لأن هناك قانون صادر عن المجلس عن الكونغرس الأمريكي هو لا يجيز يعني أي إفراج في هذه العلاقات، ويرفض رفضا باتا أي تعاون من قبل أي شركة أمريكية.

0: أمريكية وغير أمريكية مع إيران، وهناك حظر بنكي على إيران صادر عن مجلس الأمن.
1: واضح.
0: وبالتالي يعني هناك عقبات طيب. كثيرة لا تستطيع إيران أن تستفيد من هذا الاتفاق. وبالتالي هذه رؤية الجانب المتسلب والجانب المعتدل، ويحاول يقول لربما نستطيع يعني.
1: طيب. يعني في هذه الحالة
0: انفراجات.
1: في هذه الحالة نقول أن من يريد الذهاب إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة هو يثق في الولايات المتحدة، لذلك يذهب إلى المفاوضات. هل هذا ما تريد قوله باختصار شديد دكتور مصدق؟
0: لا لا لا أقول هذا. يعني الذي يذهب يعني هو يعتقد أن الظروف قد تغيرت، والولايات المتحدة الأمريكية ربما تشعر يعني بالضغط الناجم عن انتخابات المقبل، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. ربما يشعرون بأن ترامب قد يكون جديا هذه المرة، وهذا السبب. طيب. السبب الثاني، إيران تريد أن تثبت للعالم بأنها هي تريد أن تتفاوض. الموضوع الثالث، إيران تتقدم يعني إلى الأمام لترى ماذا.
1: انتهى وقتي تماما دكتور مصدق،
0: ما هو ملاحظ.
1: أشكرك، شكر جزيل مصدق بور من طهران. هذه الحلقة انتهت، أعود وألقاكم غدا في رعاية الله.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
2: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
2: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زال دول مجلس الدعاوى الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
2: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
1: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس الدعاوى الخليجي؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجزا لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. نقل موقع أكسيس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة مغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات. المسؤول الأمريكي أضاف أن وزير الخارجية عباس أراغجي كان من بين المشمولين بأمر مغادرة نيويورك، وأن الوفد غادر نيويورك بالفعل متوجها إلى الدوحة يوم الاثنين. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، قائلا إن الولايات المتحدة قد تعود لضرب إيران أو قد تتوصل إلى اتفاق، وبكل الأحوال الحرب ستنتهي على حد تعبيره. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء حادث طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. أضاف نتنياهو أن تل أبيب تتابع التحقيقات وستتوصل إلى جذور هذا المهاجم وما إذا كان لديه شركاء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 8 عمليات استهداف دقيقة ضد ميليشيات الحوثي، وتم خلال العملية تدمير منظومة دفاع جوي متنقلة في المخا طورها خبراء من الحرس الثوري الإيراني. كما قام الجيش اليمني بتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث إطلاق مبادرة باسم مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب والنزاعات العسكرية ووضع خريطة طريق متكاملة لتحديد الأسلحة والقدرات التكنولوجية التي تحتاجها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

الإمارات تتصدر وقطر تضرب موعدا مع السعودية في الدور نصف النهائي. فوز تاريخي لليمن بخماسية في مرمى حامل اللقب المنتخب البحريني. خيبة أمل كبرى في الشارع العراقي بعد خروج أسود الرافدين من البطولة الخليجية.

السلام عليكم وحياكم الله إلى تغطية يومية لمباريات وأحداث كأس الخليج 27 في جدة. انتهت مواجهة الإمارات وقطر بالتعادل بهدف لهدف في ختام دور المجموعة. قطر تقدمت عن طريق المعز علي في الدقيقة 33، وأدركت الإمارات التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بواسطة علي صالح. نقطة التعادل رفعت رصيد كلا المنتخبين إلى 7 نقاط لتحافظ الإمارات على صدارة المجموعة وتبقى قطر في المركز الثاني. وحقق منتخب اليمن أكبر فوز في تاريخ مشاركاته حين تغلب على نظيره البحريني 5 أهداف لهدفين. البحرين تقدمت أولا في الدقيقة 7 عن طريق علي الدوسر، لكن المنتخب اليمني رد بقوة وسجل 4 أهداف خلال الشوط الأول، تناوب عليها ناصر الغواشي في الدقيقة 18 وعبد الواسع المطري في الدقيقة 31 ورامي الوسماني في الدقيقة 40 وعادل عباس في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني أضافت البحرين هدفا ثانيا بواسطة علي مدن قبل أن يعود الوسماني في الوقت بدل الضائع من المباراة ويسجل 5 أهداف اليمن. الفوز رفع رصيد اليمن إلى 3 نقاط، بينما بقي رصيد البحرين دون أي نقطة، علما بأن المنتخبين ودعا البطولة منذ الجولة السابقة.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مباراة السعودية وقطر السبت المقبل ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج. وتصدرت السعودية منتخبات المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما احتلت قطر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط. ويشهد ملعب الأمير عبدالله الفيصل السبت المقبل أيضا المباراة الثانية في الدوري نصف النهائي بين منتخب الإمارات متصدر المجموعة الثانية ونظيره العماني ثاني المجموعة الأولى.

0: وللمزيد حول بطولة الخليج وأحداثها دائما معنا من هناك نايف الثقيل مراسل العربية. حياك الله يا نايف. نايف العراقيين أمس كانوا زعلانين يعني من القرعة. نعم، وكان في يعني مطالب من مدرب العراق بأن يطبق ما يطبقه فيفا بالعودة إلى التصنيف. هل من ردود أفعال أكبر أو يعني أوسع من عندك من جدة؟
1: لا يعني لا يوجد للأمانة عبد الله يعني ردود أفعال أوسع، ولكن يعني هي لائحة موجودة عبد الله قبل بداية البطولة، ولو يعني اطلع عليها المسؤولون قبل يعني الحاجة لها أمس، يعني هي موجودة مكتوبة في اللائحة من قبل، ولا يعني يفترض أن الاعتراض يكون قبل بداية البطولة لتعديل اللوائح، سواء من خلال اجتماع المكتب التنفيذي أو من خلال اجتماع الجمعية العمومية لطلب تعديل اللوائح ومطابقتها لفيفا. ولكن هم بالأمس فعلا أنا شاهدت حتى بعض المسؤولين بعد القرعة مباشرة يطالبون بتطبيق فيفا، ولكن يعني نعلم أن البطولة أصلا ودية، فيعني ليست بطولة دولية تحت مظلة فيفا حتى يطبق فيها لوائح فيفا، ولكن يعني للعلم ستخضع هذه اللوائح للمراجعة بشكل كامل، وقد نشهد النسخة المقبلة أن يتم التخلي عن نظام القرعة وتعديل اللوائح بما يعني يتناسب مع التحديثات الأخيرة، يعني قد يلغى خيار القرعة نهائيا.
0: جيد، طيب
1: النسخة المقبلة.
0: نعم، طيب نروح للمنتخب السعودي. أخبار زكريا هوساوي وإصابته، هل في تحديثات على هذه على إصابته وخروجه البارحة؟
1: عبد الله إصابة زكريا في كدمة قوية في الركبة، خضع اللاعب للأشعة، لكن يعني الجهاز الطبي يفضل أن يكون مقياس مدى أو أن يقيس حالة إصابة اللاعب قبل أن يتخذ قرار استبعاده، أن يكون في العيادة طبعا، يقوم اللاعب بالمشي على رجله المصابة للتأكد من يعني حجم الألم وقوة الألم وكيف طريقة مشي اللاعب، حتى بعدها يقرر استبعاد اللاعب أو لا. اليوم اللاعب أجرى تمريناته في أو أجرى التدريب حقه اليوم في المسبح، كان يمشي في المسبح، وغدا سيؤدي الحصة الثانية في بالمشي في العيادة الطبية تحت أنظار الجهاز الطبي، والذي سيحدد طبعا بعدها سيتخذ قراره إما باستمرار اللاعب أو استبعاده. وعادة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي يفضل أن يبقى اللاعب حتى لو استبعد من التشكيلة، يفضل أن يبقى اللاعب في المعسكر ويعني يتلقى العلاج أو البرنامج العلاجي تحت شرف الأطباء في المنتخب، لأن المعسكر المقبل سيكون في نوفمبر، يعني مدة قريبة، لذلك المنتخب الجهاز الطبي يفضل أن يكون تحت شرف العلاج اللاعبين المصابين.
0: جيد نايف، تحددت يعني أطراف المباراة نصف النهائي، والكل يعرف أيضا موعد إقامة المباريات نصف النهائي، لكن حتى الآن لم تطرح التذاكر، هل من تفاصيل حول هذا الموضوع؟
1: هي عبد الله طرحت التذاكر قبل قليل، يعني
0: تأخر أنا أقصد طرحها
1: النصف النهائي بالفعل هو تأخر طرح التذاكر، وعبد الله يعني هذا بالتأكيد سيؤثر على الحضور الجماهيري، تأخر في طرح التذاكر. الاتحاد الخليجي لديه رؤية أو لديه توجه أن لا يطرح التذاكر حتى تنتهي دور المجموعات ويتحدد هوية نصف النهائي، وبعدها يطرح التذاكر. بالتأكيد أن هذا الأمر قد يؤثر على الحضور الجماهيري خصوصا من خارج جدة، البعض يعني يحتاج وقت أطول حتى يقوم بترتيب سفره من مدن أخرى لدعم المنتخب السعودي، أو حتى جماهير المنتخبات الخليجية الأخرى. ولكن أيضا بعد عبد الله يعني

0: من المعلومة المهمة أن في مباريات نصف النهائي لن يكون هناك تحديد نسبة، يعني لن يكون هناك عدد محدد للجمهور السعودي وعدد محدد للجمهور القطري أو الإماراتي والعماني، سيكون البيع مفتوح التذاكر، لكن سيحدد موقع لرابطة كل منتخب، أما بقية المقاعد ستكون مفتوحة لجميع الجماهير، يعني مختلطة ستكون.
1: جيد، واضح نايف، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات، كنت معنا من جدة. نتوقف مشاهدينا مع فاصل ثم نعود لنقول أيضا فوز تاريخي لليمن بخماسية في مرمى حامل اللقب المنتخب البحريني.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: منتخب غادر كاس الخليج المجموعه الاولى ولا المجموعه اليمن طبعا
1: اليمن
2: اليمن
3: المنتخب البحريني
4: ما عندي معلومه
5: اليمن
6: الله على ما اعتقد الكويت
7: اليمن
8: الكويت
9: الكويت
10: اليمن
11: هو المنتخب خرج منتخب اليمني
12: اليمن
13: اعتقد لا يمكن اليمن
14: المنتخب اليمني
15: الكويت
16: حياكم الله من جديد. حرم المنتخب القطري نظيره الإماراتي من التأهل إلى نصف نهائي خليجي 27 بشباك نظيفة بعدما سجل لاعبه المعز علي أول هدف في مرمى الأبيض.
17: دخل المنتخبان المباراة بهدف حسم صدارة المجموعات الثانية بعدما تساويا في عدد النقاط وضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة مسبقا. الكرواتي زلاتكو مدرب الإمارات عمد إلى إجراء تغييرات كبيرة على قائمته الأساسية إذ استبدل 10 عناصر مانحا الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في الجولتين السابقتين فيما اتبع الإسباني لوبيتيغي الأسلوب نفسه مشركا أسماء من القائمة الاحتياطية في المواجهة. على أرض الملعب دانت السيطرة خلال 30 دقيقة لمنتخب الإمارات حتى تمكن المعز علي من خطف هدف التقدم للعنابي. وقبل الذهاب إلى استراحة الشوط الأول أعاد علي صالح المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل لمصلحة المنتخب الإماراتي. مع انطلاق النصف الثاني من المباراة كثف لاعبو الإمارات من هجماتهم ساعين إلى خطف هدف الفوز إلا أن محاولاتهم لم تجد طريقها إلى مرمى قطر بنجاح. والمباراة تقترب من نهايتها طالب لوبيتيغي لاعبيه بضرورة التقدم إلى مناطق الإمارات والضغط بقوة لإحراز هدف يضمن لهم الانتصار والوصول إلى النقطة التاسعة وإنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة بالعلامة الكاملة. لم تسفر الدقائق الأخيرة عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله لتتصدر الإمارات المجموعة بفارق الأهداف عن قطر وتضرب موعدا مع منتخب عمان في نصف النهائي بينما سيواجه منتخب قطر نظيره السعودي في مباراة نصف النهائي الأخرى.

0: وللحديث عن مواجهة الإمارات وقطر معنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي، حياك الله أبو فهد، وأيضا معنا حسن العتيبي اللاعب الدولي السابق، حياك الله كابتن حسن. أبدأ معك أبو فهد، عجبوك اليوم الإمارات؟ أنت كنت تراهن أنه الإمارات بتفوق على قطر فنيا وحتى نتيجة.
1: طبعا أنا كنت أراهن على مباراة أبني عليها من مباراتين السابقتين، وعلى نفس العناصر اللي بدت فيها منتخب الإمارات البطولة، ونفس العناصر اللي بدت فيها عشان برضو نحفظ حق المنتخب القطري. اليوم المباراة، تصدق عبدالله، شفت اللي يلعبوا المباراة اللي قبل هذه؟
0: ألا
1: اليوم 22 لاعب، تعرف 18 لاعب لعبوا اللي بدوا اليوم، ما بدوا المباراة السابقة.
0: تقصد من المنتخبين؟
1: من المنتخبين، يعني في قطر أبو ندى وثلاثة مدافعين، صحيح، أيوب وبدرو وهمام الأمين، هذول أربعة من المنتخب القطري، زائد كم سبعة لاعبين قطريين ما بدوا المباراة السابقة، صحيح، يقابلهم 11 لاعب ما لعبوا
0: عشرة.
1: في المباراة 11 لاعب إماراتي.
0: اللي أعتقد أنه أكونور كان بادي في المباراة اللي راحت، هو الوحيد
1: قد
0: المباراة اللي راحت، لكن الأولى ما بدأها،
1: ترى الاسم بعد شوي، كنا قايله باسم معين وانت تعرف باسم هذه يمكن لخبطة. المهم بالعموم يعني أنا أقصد لو كان حتى لاعب واحد، الموضوع وش معناته؟
0: أنه غير جلد الفريق،
1: يعني لا يمكن نبني عليها. وبصراحة المباراة يعني الشوط الثاني كان إماراتي، يعني الشوط الأول صراحة كان فيه تكافؤ، سجل هدف السبق المنتخب القطري أحرج ودخل، لو شفت بعد الهدف تشعر في داخل الملعب في قلق إماراتي، يعني التحرك، تعرف المهارة اللي شفناها في الشوط الثاني خاصة بعد نزول بالا، قلت في الدقائق اللي تلت الهدف، لكن في الأخير هم مرتاحين، وبصراحة كل واحد حصل على الشيء اللي يبغاه.
0: حسن، شعرت أن في منتخب كان فعلا يريد المركز الأول، وأنه الإمارات لما سجلوا هدف التعادل اطمأنوا للنتيجة؟
2: والله بداية المباراة كان كان في ضغط إماراتي، حاولوا يخطفون هدف من البداية، كان ضغط عالي قوي في بداية المباراة، من هجمة عكسية عرضية مميزة جدا جاء هدف قطر، فبعد الهدف استمر بحث الإماراتيين عن هدف تعادل. الإمارات فعلا كانت تبغى توصل للمركز الأول عشان يعني في وجهة نظر أنهم يقابلون المركز الثاني من المجموعة الأولى، فحققت اللي تبغاه اليوم في المباراة.
0: أنا أشوف أنه شيء طبيعي أن المنتخب يبحث عن، خلنا نقول، تحاشي مواجهة أي منتخب يلعب على أرضه وبين جمهوره، ف تفكير الإمارات كان منطقي ولا لا؟
2: شوف طبعا بطولات النفس القصير هذه ترى ما ممكن تتنبأ باللي ممكن يصير، يعني منتخب عمان هم يعني تأهل يعني بسيناريو
0: فعلا
2: غريب، نعم، فلا تعتقد انها تصير مباراة سهلة بالنسبة للإمارات، لان المنتخب العماني اذا فعلا عرف يقفل ويمكن يخطف هدف، ممكن يخلي المباراة تمتد الى اشواط إضافية، فمنتخب الإماراتي العماني في المرتدات ممكن يحسم المباراة برضه.
0: صح، هذا اللي كنا نقول أمس أبو فهد، أنه هل المنتخبات الأربعة في نصف النهائي هي نفس الشيء؟ يعني ما يفرق أنك تقابل السعودية وتقابل عمان؟
1: لا، أنا قصدي على الموازين القوى، لا السعودية والإمارات في كفة، قطر وعمان، وقلت لك البارح والعراق،
0: صحيح،
1: ثلاثة منتخبات هما فئة بي، يعني قلنا A B C، أعتقد المنتخب السعودي والإماراتي هما الأفضل. وأنا يعني ترى يعني المسار، لو شوف حتى في كأس العالم بعض المنتخبات القوية خسرت، لو تذكر البرتغال في كأس، يعني
0: صحيح،
1: تحديد أو القدرة على تحديد المسار يخليك أنت تعرف وين بتروح، لكن إذا فرطت في البداية قد تواجه مسار أصعب،
0: صحيح،
1: وهذا اللي يحصل لبعض المنتخبات. اليوم أنا في رأيي المنتخب الإماراتي، ولو شفت حتى وجه زلاتكو في آخر الشوط الثاني زي القلق، اليوم فيه كم هجمة مرتدة كانت للمنتخب القطري، تحش شوي يعني قلق بعد ما انتهت المباراة، كأنه أخذ نفس عميق.
0: توفق زلاتكو أنه يلعب بقائمة بديلة بالكامل؟
1: يعني هو يعني أكيد
0: يعني عنده مبرر،
1: يعني أنا دائما أقول التغيير الكامل.

0: يعني أنا ما أستحسن صراحة، ترى دائما أقول كل مباراة إذا أنت عندك فكرة تدوير كل مباراة زج بأربعة خمسة لاعبين. اللي سواه دونيس شيء جيد، ليش؟ لو تشوفه يشرك اللاعبين في نص ساعة، يعني ما خلى أحد بعيد عن المشارك. لكني أنا أني أبدأ ب11 لاعب أو 10 لاعبين زي ما صحت لي، لا، أنا أشوف أن الموضوع شوية مقلق. لو خسرت قد يدخل الفريق في، خلينا نقول، بعدم الثقة. ما راح أقول لك أنك بتخسر في نصف النهائي ولا غيره، لكن يدخل الفريق بعدم الثقة. وهذا اللي يحصل اليوم. الكابتن حسن تكلم عن المنتخب العماني والطريق الوصول له،
1: صحيح،
0: لكن هو رمى كل مشكلة، قال لك قد يكون في التحولات. هو زي اللي يقول لك أنه المنتخب الإمارات هو اللي بيضغط، هو اللي بيبحث عن التسجيل، لكن في كرة تحولات تغير شكل المباراة وآليتها. لكن احنا اليوم في دورة الخليج شفنا أشياء،
1: صحيح،
0: غريبة بصراحة.
1: حسن، المنتخب القطري مع لوبيتيجي منتخب مقنع ولا تشعر أنه منتخب مرتبك فنيا؟ نتكلم حنا ما هو قادر على التماسك. يعني مباراة اليمن ما كانت يعني مباراة سهلة للمنتخب القطري.
2: هو صراحة منتخب قطر ما ظهر بالصورة اللي كنت أنا متوقعها قبل البطولة، ولكن في الأخير هو قاعد يحقق نتائج إيجابية. الهدف اللي يبحث عنه خصوصا زي ما قلت أنا في البطولات النفس القصير هذه يهم كثير النتيجة. حقق نتيجة يعني مقبولة نوعا ما مع اليمن، أهم من المستوى. نعم، أهم من المستوى. بكرة لو تأهل منتخب القطر في النهاية وحقق النهاية، ما حد راح يتكلم عن المستوى، يتكلم عن النتائج اللي حققها.
1: صحيح،
2: منتخب قطر يعني الشيء المميز فيه صراحة يعني اللي هو برضو التحولات، هو المميز. ما عاد مو من المنتخب اللي يستحوذ على الملعب، ما هو المنتخب اللي يضغط طول المباراة. فهو قاعد يحاول يطلع
1: بس
2: من
1: هذه منهجية ما تعودناها على المنتخب القطري. صحيح، المنتخب القطري عنده لعيبة عندهم إمكانيات عالية يقدرون يلعبون كل أنواع اللعب. في هالبطولة شفنا منتخب يدافع أكثر من أي منتخب. هذا
2: أي فريق عنده قلوب الدفاع ما هم سريعين يضطر اضطرارا أنه يرجع شوي، لأن ما يحب يكشف المساحة خلفه. فمنتخب قطر المدافعين بدنيا عالين، ولكن في السرعة يعني ما هم سريعين. عشان كذا نتوقع أن المدرب فضل أنهم يصير البلوك متأخر شوي.
1: لوبيتيجي،
0: أيوة،
1: عندك نقطة على لوبيتيجي.
0: إكمال لأبو بدر، المنتخب اليوم العناصر ليست في أفضل حالاتها كما كانت قبل 2019-2023.
1: صحيح، هو منتخب قديم يعني منتخب قطر. هذا
0: هم كثير من المرات أصبحوا يسجلون من كرة ثابتة بسبب وجود خورخي أبو علام اللي أصبح يعني نقطة قوة في الكرات الثابتة.
1: صحيح،
0: اليوم أكرم عفيفي اللي كان يقول الكابتن يوم قلت أنت أنه الفريق يلعب بشكل مهاجم، لا المعز في أحسن حالاته ولا أكرم عفيفي اللاعب الطرف اللي كل كرة تلعب على المساحات يقدر هو يأخذها واحد على واحد
1: ولا حتى الهيدوس.
0: أي نعم، الهيدوس طبعا أكيد أنه أقل كثير من الفترات السابقة اللي كان فيها أحد نجوم منتخب قطر. هذه الحالة جعلت المدرب صراحة تلقى زي يعني خط الوسط أكثرهم بأدوار دفاعية، يعني قوة وافتكاك وكذا، مو بلعبة مهارة يقدرون يصنعون. التحولات اللي تصير لو شوف أنت بيدرو نفس المدافعين نفس المجموعة بأداء بصراحة مو بهذا المنتخب.
1: طيب، هذا اللي يقودني للسؤال أنه هل لوبيتيجي هو عنده قرارات ممتازة مع هذه المجموعة من اللاعبين؟
0: والله عبد الله أحيانا أقول دائما تلتمس العذر للمدرب إلا قال لك إن العناصر عندي جودة العناصر أقل.
1: تختار عناصرك. طيب
0: بس عبد الله يعني لما اختار من كمية عدد من كمية لاعبين جيدين غير لما اختار، لما أقول لك في كل خانة عندي اثنين ثلاثة.
1: صحيح،
0: غير إنه ما عندي إلا هذا اللاعب. وهذه تفرق في منتخب قطر. تشوف اللاعب الأساسي والبديل في فرق كبير فيه. وعلى فكرة كثير من منتخبات الخليج كذا الفترة الأخيرة. منتخبنا شوي سعودي في مو في كل المراكز، في بعض المراكز عندنا جودة، يعني خاصة على المستوى مثلا الظهير اليمين عندنا ثلاثة أربعة كلهم ممتازين.
1: بس سهل جدا أنك تستحوذ على الكرة مع منتخب قطر، يعني ما هو أمر صعب ولا لا حسن؟
0: صحيح،
1: يعني نتكلم عن المنتخب السعودي وطريقة لعبه وطريقة إدارته للكرة بتعب المنتخب القطري.
2: صحيح، بس إنه مع منتخب قطر عندك مشكلة في العمق. هم دائما زي ما قال أبو فهد انهم في الافتكاك في النص عندهم عناصر او محاور دائما واقفين قدام قلوب الدفاع. فعشان كذا انا قاعد اقول سهل انك تستحوذ، بس الاختراق هو اللي بيكون فيه صعوبه.
1: زلاتكو عنده خيارات اليوم، تكلم عن الامارات، يعني لما شفنا 10 لاعبين جدد او حتى 11 لاعب جديد ومجموعه كبيره من اللاعبين اللي استعان فيهم، كشفت انه زلاتكو عنده القدره على اداره هذه العناصر.
0: تذكر عبد الله يوم قلت لك ان المنتخب السعودي والاماراتي هم الافضل؟ لانه كل منتخب عنده على الاقل 18 لاعب، احيانا في بعض المراكز يكون اقل، يعني زي منتخبنا مثلا احنا نتكلم

0: لما مثلا في فتره من الفترات ما عندنا راس حربه نقول في راس عبد الله الحمداني، اليوم ما شاء الله عبد الله السالم شيء جيد، لكن اقصد مو في كل المراكز، بس اليوم مع دونس كانه بدا يصنع هذا التنافس بين اللاعبين. لا منتخب الامارات عندهم يعني اليوم مثلا بالا اللي ما شارك اساسي ولا مباراه احد، يمكن لو شارك من بدايه البطوله يمكن يكون احسن لاعب في البطوله. صحيح.
1: حقيقه انه لاعب يعني في الملعب اداءه حتى لما نزل اليوم
0: صنع كم، غير شكل
1: 100%.
0: 25 سنه اليوم لما تشوف حتى الاظهره، اليوم ما شارك روبن اعتقد اسمه، شارك ايريك ذا اللاعب، يعني في كل مركز. في اليوم خليفه الحمادي اللي كان اساسي في منتخب الامارات سنوات طويله، اليوم هو المقبالي الحارس ترى في تصفيات العالم كان يلعب. صحيح. اليوم خالد عيسى رجع اللي 37 سنه لكن يقدم. انا قصدي هذه الاشياء هم يمكن عندهم، شوف خمينيز اليوم ما شارك، راس الحربه زي اللي قلت على المنتخب السعودي هم عندهم شوي يعني، في سلطان عادل اللاعب الاماراتي جيد لكنه كبديل، اقصد ما يعني كعناصر اختيارات زلاتكو دونيس اسهل من اللي انت قلت ليش ممكن قطر ولا البحرين ولا المنتخبات.
1: صحيح الأخرى. صحيح. ارجو ان تبقى معي، ساذهب الى المباراه الاخرى، مباراة المنتخب اليمني والبحريني. بعد المباراة لاعبو المنتخب اليمني عبروا عن سعادتهم بفوزهم الكبير على البحرين، واعتبروه خطوة مهمة نحو الاستعداد لكأس آسيا.
2: لا يعني كان يعني لنا الفوز هذا يعني لنا الكثير، يعني نراضي جمهورنا في مباراتين الأخيرة. صح إن إحنا ما ظهرناش في الصورة المطلوبة اللي يتمنى منا جمهورنا، لكن الحمد لله عوضناهم. أكيد نحن يعني قبل، حتى أنا يمكن صرحت قبل المباراة أنها مباراة مهمة جدا، مباراة نرضي فيها الجمهور اليمني، والحمد لله. الله يحفظك.
3: أنا بالنسبة لي الصراحة زعلان، يعني طبعا فرحان نحن فزنا، بس الدافع لنا هو الجمهور. والله كنا يعني نريد نفوز اليوم، أقل شيء للجمهور، مو لنا يعني ما سوينا شيء. ترى
4: اليوم توجنا كل شيء في البطولة، في المباراة هذه نبني على المستوى على النهائيات آسيا بإذن الله. لا لا لا ما في منتخب ضعيف، منتخب البحرين منتخب محترم يمتلك عناصر جيدة ولاعبين جيدين، حاولوا ولكن إحنا كنا أفضل الحمد لله في المباراة وتفوقنا، نحمد الله ونشكره.
1: المنتخب العماني سيكون طرفا في الدور نصف النهائي حين يلاقي نظيره الإمارات السبت المقبل. وصول عمان إلى الدور المقبل عرف أحداثا دراماتيكية انتهت بالقرعة وفرحة التأهل. نتابع.
5: قبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة في المجموعات الأولى، مهمة صعبة للمنتخب العماني وأسهل لنظيره العراقي، وحتى الخسارة كانت ستضمن التأهل لأسود الرافدين لكن بشروط محددة. فريق الأهداف زاد من صعوبة مهمة الفريق العماني، وهكذا كان ترتيب المجموعة وفارق الأهداف بعد انتهاء الجولة الثانية. المباراتان انطلقتا، عمان تتلقى هدفا مبكرا بعد مرور 6 دقائق زاد الموقف تعقيدا. في المباراة الأخرى العراق ينهي الشوط الأول متعادلا أمام السعودية، 5 نقاط وضعته في المركز الثاني وعمان في المركز الأخير بنقطة واحدة. في الشوط الثاني تلقى المنتخب العراقي هدفا بعد مرور 7 دقائق أعقبه تسجيل عمان لهدف التعادل، رغم ذلك لا يزال الحلم صعب المنال. وصل المنتخب العماني انتفاضته أحرز الهدف الثاني. في تلك الأثناء تلقى المنتخب العراقي هدفا ثانيا أمام المنتخب السعودي، وفي الدقائق الأخيرة أكمل المنتخب العماني الريمونتادا أمام الكويت بهدف ثالث. هذه المحصلة تمنح الفريق العماني بطاقة المرور إلى نصف النهائي، غير أن محمد الشقصي بعد تسجيله الهدف العماني الثالث نال إنذارا بسبب خلع القميص أثناء الاحتفال، جعل حصيلة البطاقات الصفراء تتساوى أيضا، كما تساوت معايير الحسم نقاطا وأهدافا ومواجهات مباشرة، بالإضافة إلى نقاط اللعب النظيف. بعد صافرة النهاية توجهت الأنظار نحو فندق إنتركونتيننتال في جدة، وللمرة الأولى يتم الاحتكام للقرعة في تحديد المتأهل من دور المجموعات. تم إجراء القرعة بحضور مندوبي العراق وعمان، لحظات صمت ثم فرحة كبيرة للجانب العماني الذي ربح القرعة، بينما فقد أسود الرافدين كل فرص التأهل المتاحة بما فيها القرعة.
1: عودة إلى عادل البطي وحسن العتيبي. أول شيء يبدأ معك عادل. عادل طبعا الأمس الاتحاد الخليجي اعتمد نظام القرعة بعد ان تساوى المنتخبان في كل شيء، بالأهداف فارق الأهداف كل شيء حتى البطاقات في فيفا، وكان جراهام أرنولد مدرب أستراليا ينادي بأنه تطبق ما يطبقه فيفا. أنت مع أي المسارين تتجه؟
0: والله

0: يعني هو الوصول اصلا للنقطه هذه امر صعب.
1: صحيح.
0: بعلق بس بقول جزئيه على الاجهزه الاداريه. يبدو لي في البطولات المجمعه بيصير اول نقطه في بند المكافآت والعقوبات هذه فسخ الفنيله يحطونها عليها عقوب. لان شوف لاعب العراق اللي احتفل امام الكويت تسبب في خروج العراق، ومن ثم لاعب عمان كاد ان يتسبب. صحيح. في خروج يعني ليش تشير يعني ما اعرف انا وش الهدف من هذه.
1: دام تاخذ عليها كرت اصفر ليش
0: ليش تاخذها يعني يعني هذا صح. اثنين والله فيها وجهات. تعرف ما في امر قاطع 100%.
1: إيه؟
0: ما دامنا وصلنا لهذه النقطه اللي اول شيء نقاط بعدين فارق اهداف بعدين تسجيلات يعني مرحله طويله لين نوصل بعد بطاقات. الكروت تعرف لما تقول لي سالتني السؤال انا مترجح ما اقدر اعطيك اجابه لو قعدت تفكر شوي.
1: لا بس فيفا انا اتوقع انهم راحوا لهالمسار لانه ما في وقت تسوي القرعه وتجتمع وبنفس الوقت البطوله يعني تكون احيانا مزحومه في المباريات، فطبقوا نظام اللجوء الى التصنيف.
0: هو عادل هو حل. لا شوف
1: ايه؟
0: من يوم توصل للقرعه هي ما بعادل.
1: ايه
0: حتى ركلات الترجيح ترى في كرة القدم هي ليست أمر قاطع عادي. إيه؟ للدليل أنه الاتحاد الدولي يقول لك أن الفيفا مباراة تعادل.
1: صح.
0: كيف تعادل واحد أعطيته الكاس واحد ما أعطيته الكاس؟ يعني أنا أقصد يعني ما فيه الحقيقة يعني في الحياة عموما إذا وصلت إيه؟ لمراحل متقدمة زي كذا أكيد أنه هذا الأمر أصعب الأمور أو أمر الحلول.
1: طيب على الأقل يحدث أنظمته الاتحاد الخليجي ويتماشى مع أنظمة فيفا على الأقل. أنت مع ولا أنه لا؟
0: لا أنا صراحة إيه؟ ودي أن يعني نتماشى. شوف الحين إيه؟ ليش أنت شوف تذكر يوم قلنا حنا ما في أي لاعب يضم للقائمة ما عدا عبد القادر القدوس. ليش؟
1: إيه؟
0: علشان أنظمة الفيفا تقول أن الحارس هو الوحيد.
1: صحيح.
0: اللي يكون بشرط موافقة اللجنة الطبية في البطولة. يعني أنا أقصد خلاص تماشوا معها ما دام إيه؟ تتناسب مع لوائح الفيفا.
1: جيد حسن نبي يسمع رأيك في الموضوع.
2: والله هو الفكرة الفيفا أن ما في قرعة لأن القرعة يعني ممكن يدخل
1: إيه؟
2: شك، ولكن يصير مسار واضح بالنقاط هذه في النهاية ترى اللي بتأهل كذا، فهذا واضح المسار.
1: إيه؟
2: الشيء اللي ودي أنوه عليه كرة القدم تفاصيلها صغيرة.
1: صحيح.
2: لاعب كان ممكن يطلع منتخب بلاده ولاعب تسبب في خروج منتخب بلاده بشيء بسيط فطلعت حلوة.
1: تغيب أحيانا يعني تغيب عن اللاعب أحيانا
2: يعني تغيب
1: في المباراة ولا لا
2: تغيب عن اللاعب، ولكن اللاعب الأميز هو اللي دائما يكون حاضر في.
1: صحيح.
2: في كل أوقاته.
1: صحيح.
2: فنبارك المنتخب عمان وهارد لك منتخب العراق.
1: طيب لو بسألك فنيا نتكلم حنا من كان الأحق والأجدر برأيك الوصول لدور نصف النهائي؟ الحين وصل عمان بس تكلم عن فنيا يعني من اللي تشعر أنه قدم كل شيء في هالبطولة؟
2: للأمانة منتخب العراق ومنتخب عمان ما أقنعونا فنيا في البطولة هذه، ما ظهروا بالشكل اللي كنت أنا أتوقع.
1: أيه.
2: منتخب العراق حتى ضد المنتخب السعودي طلع بشكل باهت، وغير كذا يعني اعتقد اراح بعض.
1: صحيح.
2: بعض العناصر.
1: صحيح.
2: المهمه في تصرف من المدرب غريب جدا، هذا كلف انه يخرج من البطوله وحتى هم ما استوعبوا انه مخرج.
1: صحيح.
2: من البطوله. فهذه ارجع واقول التفاصيل الصغيره مهمه في كره القدم.
1: ابو فهد من برايك؟
0: انا اول شيء اوافق الكابتن حسن ابو بدر على ما ذكر، لكني انا اقول هو المدرب العراقي اراح اللاعبين. تعرف اللي انت اللاعبين تحزوني.
1: أيه.
0: هو اراح اللاعبين اللي عندهم كرت في نظام البطوله اللي عنده كرتين ما يشارك في نصف النهائي. مدرب العراق اعتقد انه وصل لنصف النهائي عشان ما ياخذون اللاعبين،
1: بس في ناس قاتلوا على الفرصه
0: الكرت الثاني. انا في رايي
1: أيه.
0: بدر قال كلمه باهت العراق كان في هالبطوله باه. شوف العراق وش لعب؟ لعب شوط ضد عمان، وعمان لعبت شوط ضد مين؟ العراق. عمان لعبت في هذه المباراة عشان كذا أنا أشوف أن عمان يستحق أكثر لأنه لعب مباراة أمس قاتل فيها، كان خاسر 1-0.
1: صحيح.
0: إلى دقائق إلى الشوط الثاني 69 أو 68 سجل هدف الأول. أنك ترجع بهذه النتيجة 3 أهداف على الأقل يحسب هذه الروح العالية، بينما منتخب العراق ما منتخب السعودي وهو اللي كانت ضمان التأهل بيده ما شفنا أي ردة فعل. حتى بعد السعودية ما تسجل هدف كأنه النتيجة هذه
1: ممكن. أو كان السعودي ممكن يسجلون الثالث والرابع
0: ثاني وثالث. صحيح. ورابع يعني شوف الباس الحارس المنتخب العراقي كان له دور في عدم النتيجة تكون 4-5 بصراحة. عشان كذا أنا أشوف أن عمان رغم أنه الفريقين منتخبين ما كانوا جيدين في البطولة بس عمان أعلى درجة من العراق.
1: جيد. عمان تشعر أن هذا التأهل ممكن يغير يعني في أسلوبهم أمام الإمارات؟
2: لا
1: متوقعين مباراة صعبة.
2: ما أتوقع يتغير أسلوب عمان.
1: إيه؟
2: لأنه قوته أصلا في التحولات مستحيل يطلع ويضغط، لأن منتخب الإمارات ما شاء الله في الكورة في تناقل الكورة والاستحواذ هو

0: وأعلى أكيد. فما أعتقد المنتخب عماني يغير أسلوبه، أسلوبه بيرجع بيقفل ويلعب على المرتدات، ممكن يحط عصام الصبحي محطة ويطلعهم من الضغط في حال إن كان في ضغط، ممكن
1: الرواحي
0: برضو يصير حل كبير لهم، هداف هو الآن هداف البطولة، ممكن يصير حل في المرتدات وسريع وحسة تهديف عالي. هذول الحلول اللي دائما بيلعبون عليها منتخب عمان، ما أعتقد أنهم يتجرؤون ويطلعون.
1: هالمباراة عطت رسائل أبو فهد
2: جدا،
1: يعني من أهمها أنه يجب أن تكون، يجب أن لازم تحسب حساب كل شيء في التفاصيل 90 دقيقة ولا لا؟
2: صحيح. وشوف اللي يتكلم عن ناصر اللي هو الرواح،
1: إيه؟
2: شوف كل أهدافه، يعني الكابتن حسن أبو بدر إيش قال؟ أنه على يلعب على التحولات،
1: إيه؟
2: أصل كل أهداف عمرك شفت يسجل مثاباته
0: أبدا
2: كلها
1: صحيح
2: من تحول. وعصام صبحي قل أن يلعب 90 دقيقة، ليش؟ يركض في كل اتجاهات وكأنه محطة، يؤدي أدوار 9 و9.5 علشان ما شاء الله لا يقتل بدني، لكن في الأخير هو يقل عطاءه، تشوفه في آخر ربع ساعة ثلث ساعة يكون عنده أقل. عبد الله ترى الناس تتكلم عن أن الفريق اللي عنده التحولات مرتاح في ملعبه، لا، الفريق اللي عنده النصف الثاني اللي هو المكلفين يتعبون تعب غير عادي، لأنه يجري يعني يجري سبرنتات، مو بيجي من الثبات ولا غيره. عشان كذا أنا أقول هي عمان من صالحها إذا الإمارات ما تسجل، يبي يتقدم المنتخب.
1: بس حتى التحولات يا أبو فهد تحتاج إلى انضباط عالي، يعني لازم يكون عندك دفاع موزون قادر على صناعة التحولات بناء ولا إيه؟ هل هذا موجود في عمان؟
2: لا لا، شوف عبد الله، التحولات تعني لمستين ثلاث،
1: إيه؟
2: أكثر من كذا مو بتحول هذا، لكن شلون أني كيف أقدر ألعبها على الجهة، يعني لو كان الهجوم من الجهة اليسرى،
1: إيه؟
2: كيف أنا أقدر أستثمر اللاعب السرعة عندي أو عصام صبحي اللي يقدر يتحرك على المساحة الخالية اللي كانت الهجمة منها، يعني هذه المساحات هي اللي تبدأ التحولات منها.
1: صحيح.
2: ومن ثم التكميل، هل يملكون هذا الشيء؟ أنا أقول إنه يعني فوارق صراحة الفنية كبيرة، وإذا سجل المنتخب الإمارات بتكون الأمر صعب بصراحة على المنتخب العماني.
1: هذا الفوز ممكن يشكل دفعة معنوية كبيرة للمنتخب العماني على الأقل، يعني يغير الحافز.
0: والله أشوف منتخب عمان الحين بالتأهل هذا أكيد جاء حافز كبير إنه صحيح. يوصل للنهائي. فمباراة زي هذه ما أعتقد إنهم راح يتهورون فيها نهائياً. راح يقفلون، خصوصا المباراة ممكن تمتد إلى ركلات الترجيح، فمن صالحهم زي ما قال أبو فهد أن حتى ركلات الترجيح ما هي عادلة أنها تنصف
1: صحيح.
0: الفريق الأفضل، ممكن عمان تحاول توصل إلى ركلات الترجيح، عندهم القدرة على صحيح. على الشيء هذا، وعندهم اثنين مهاجمين قاعدين يتعبون بشكل كبير عشان الفريق. أهم شيء الريكفر أو الاستشفاء الحين،
1: عندهم يومين
0: يجهزون الشباب، ونتمنى التوفيق للجميع طبعا.
2: بس في نقطة عبد الله اللي انت قلت عن اللي تكلمتوا عن الحافز اللي بيكون للمنتخب العماني، انا في رأيي هو بالعكس، اللي صار في المباراة هذه قد يكون جرس انذار لمنتخب الامارات
1: صحيح.
2: لاحترام المنافس.
1: صحيح.
2: ترى المنافس هذا في 25 دقيقة سجل 3 أهداف بفضل طريقة يتميزون فيها، يعني زي ما هي نقطة ايجابية.
1: ترى في كثير من الابطال يعني كان عندهم نقاط تحول
2: في بطولات كثيرة،
1: بالضبط
2: الأمثلة كثيرة ترى.
1: صحيح.
2: يعني دائما نشوف المنتخب اللي تأهلون ذيك الأيام ثالث يوصل نصف النهائي.
1: صحيح.
2: يعني
1: صحيح.
2: يعني هذا الأمر إيجابي للعمان، ولكن أيضا من صالح اللي حصل لزلاتكو ولمنتخب الإمارات بشكل عام.
1: جيد، عادل البطي وحسن العتيبي كنت معنا، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
1: نتوقف مع فاصل أخير ثم نقول بعده: خيبة أمل كبرى في الشارع العراقي بعد خروج أسود الرافدين من البطولة الخليجية.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: بالكويت.
1: صدقان في العراق.
2: البصرة العراق.
3: تقريبا قطر. إن شاء الله يمكن تقريبا بقطر.
1: البطولة القادمة أتوقع في دولة الكويت.
4: أتوقع في العراق.
1: احتمال تكون بقطر.
5: حياكم الله من جديد. ماذا قدم العراق في مشواره بخليج 27؟ إليكم التفاصيل.

0: القادمة بتقام إن شاء الله بالعراق حسب ما سمعنا أنها بتكون بالعراق.
1: إن شاء الله في قطر.
2: في دولة الكويت.
3: الله في العراق.
2: إن شاء الله في العراق بإذن الله.
4: إن شاء الله في السعودية بإذن الله.
5: إن شاء الله بتكون.

0: الشارع الرياضي في بغداد واجه خيبة الأمل بعدما فرط منتخب بلاده بالتأهل إلى الدور نصف النهائي. مخلد محمد رصد ردة الفعل.
1: يعني الفريق السعودي قوي كلش، يعني انت تنزل فريق هيجي كلش تعبان، شنو مصطفى سعدون؟ شنو تنزل بهيج فريق؟ ماكو هيج.
2: يعني اللاعب اول شوط تعب انتهى، يعني هاي رسالة لمدرب اللياقة المنتخب بطن، قال له جاي شوف انت الوضع؟ يعني اول شوط اللاعب انتهى ظل ما يركز، شتت بالكرة منا ومنا، وتشكيلة ما مقبولة، يعني حرام على اساس هاي العالم، احنا العراقيين يعني متنفسنا الوحيد كرة القدم.
3: تشكيل اخطائي المفروض ينزل التشكيله زيدان اقبال المفروض يلعب، المفروض من البدايه المفروض يلعب التشكيله الاساسيه، المفروض محمد قاسم ايمن حسين يشارك من البدايه، يعني ليش هيك سوى التغيير؟ المفروض من البدايه التغيير.
4: لا حارس منحنا الامان ولا دفاع فرض شخصيته ولا وسط صنع الفارق ولا هجوم اعطى الكفه للمنتخب.
5: اكو تشكيله ما تنزل اساسيه، يعني اللعب بها ضد الكويت غير ينزلها ويا السعوديه. لاعب نصه موشي نصه احتياط نزله مصطفى سعدون، ساعه بايشي لعب ليها بالنص، ساعه لعب ليها ظهير، ساعه مهاجم، ما تعرف شنو.
6: هاي تالي المجاملات، هاي تالي اللي لعب خمسه محترفين وخمسه محليين، اللي ظال والله شنو ظال على مود فلان مع مدرب لاعب محلي اجامله، لاعب مغترب اجامله، عمي هذا منتخب العراق.
7: والله اداء المنتخب فاشل، ما صورنا يعني هيك شيء، سبب يعني المدرب.
8: والله اداء فاشل. ماكو ما قدم اليوم كل شيء ماكو، يعني لا ساحب له ذولا لاعب من الفرق المحليه تظله، يعني كل ما نزل ونزل مصطفى سعدون وبايش يا بتطلع من عندهم، شلبت فيهم بدل عندك محمد قاسم عندك ايمن حسين جايب لي بايش وجايب لي مصطفى سعدون، بدل شويه كابتن يرحم اهلك والله تعبتني.
0: عن مشاركة المنتخب العراقي معنا من بغداد اللاعب الدولي السابق جبار هاشم، حياك الله كابتن جبار. يعني نريد أن نقيم عمل أو نقيم مستوى المنتخب العراقي وأيضا عمل المدرب أرنولد جراهام، هل هي مشاركة جيدة أو ضعيفة أو مقبولة؟
9: تحية لك أستاذ عبد الله وللسادة المشاهدين. حقيقة هناك خيبة أمل كبيرة يعني في الشارع الرياضي، حتى إحنا كرياضيين ما قدم المنتخب خلال هذه البطولة. يعني أنا بس أرد أعرف مسألة واحدة، يعني أرد أحكيها بالعامية، يعني ماذا يريد أرنولد من المنتخب العراقي؟ يعني ممكن عدة قاعدة، أي لاعب يلعب زين ثاني مباراة شوفه جليس المصطبة، كررنا وحكينا يعني مباراة عمان يا بختار نوعية اللاعبين الزينين وقدم تشكيلة نقدر نواجه بها نلعب بها بطريقة أفضل. لعبنا مباراة أمام الفريق الكويتي قلنا يا الله الأمور مشيت، اختار طريقة نوعية اللاعبين، أنت من تجي أمام أفضل فريق في البطولة الفريق السعودي ومرشح من السنة، أقول لك الفريق السعودي رايح ماخذ البطولة، تلعب أمام الفريق السعودي تدير المباراة بهذه الطريقة، يعني هل من الممكن أنت تلعب

0: بثلاث لاعبين ارتكاز بالوسط بنفس المواصفات، امير العماري وزيد اسماعيل وكرار نبيل. انت افضل لاعبين كانوا محمد قاسم وزيدان اقبال في المباراه، انت شلتهم ما لعبتهم. اكو بعض اللاعبين زجيت بيهم مثلا قلبي الدفاع، انت زيد تحسين ليش قعدته؟ زيد تحسين مع يوسف الامام الامور تمشي تتوازن، لانه زيد صاحب خبره، يوسف الامام خلينا نقول لاعب شاب يعني مبتدئ. انت جيت لي لعبت لي قلبي دفاع يعني ميثم جبار ويوسف الامام، اثنيناتهم خبرتهم قليله مع المنتخب الوطني، وبالتالي يعني ادارتك للمباراه لم تكن اداره جيده. هذه واحد زين، ما تعرف انه مباراه حساسه انت من تدخل هيش مباراه، غير تعرف انه يابا انا ترى اليوم شنو تريد تفوز؟ لازم تلعب بطريقه، عندك ثلاث خيارات، تريد تتعادل لازم تلعب بطريقه، وتريد تخسر بواحد صفر هم لازم تلعب بوضع معين. انت ما يعني احنا ما افتهمناك، تدخل امام الفريق السعودي تلعب شوط شكل وشوط ثاني شكل، تنفتح امام الفريق السعودي وما انطاك مجال حقيقه المباراه.
1: يعني اللي قدمه ارنولد في هالبطوله بالنسبه لكم كان مخيب او هو امتداد لعمله يعني مع العراق منذ ان تولى التدريب؟
0: لا يعني انا اشعر به خلال الفتره السابقه ما كان لديه طموح كبير. يعني شنو مدرب مثلا يوقع سبعة اشهر؟ سامع انت مدرب يوقع سبعة اشهر؟ هذا غير ممكن، انت لازم توقع توقيع طويل حتى بالتالي يبني استراتيجيه من خلال يعني ادارته للمنتخب الوطني. البطوله نشعر انه المدرب ليس لديه رغبه. يعني نعطيك مثال، يستدعي لاعب ولاعب يطلع خارج المنتخب الوطني، بعدين هذا اللاعب الخارج المنتخب الوطني يستدعي مره ثانيه ويلعب اساسي، والبقيه قاعدهم احتياط مثل النصراوي لاعب يعني المفترض ان يتواجد، لاعب يلعب بالدوري النمساوي، زين حيدر عبد الكريم اللي يلعب بالدوري السعودي بالنصر السعودي، يعني النصر جايبه هيجي شكل لاعب شاب يمتلك مواصفات ممتازه ما اشركته. اذا تشعر انه المدرب يعني حقيقة فشل في إيجاد الحلول الكفيلة بتأهل العراق.
1: طيب أنت تعتبر هذه البطولة بمثابة جرس إنذار قبل كأس آسيا للمنتخب العراقي ولإدارة الاتحاد؟
0: شوف يعني أنا أتمنى من الإخوان بالاتحاد أن يجلسوا بجدية ويناقشوا هذا الموضوع، إحنا مقبلين على بطولة من العيار الثقيل. المنتخب الوطني اكو نوعيه لاعبين ممتازين الموجودين، انا اقول لك مو سيئين، بالعكس هناك ثلثين لاعبين جيدين، لكنه عمليه البقاء على المدرب في هذه الظروف حسب وجهه نظري باعتقادي هذه عمليه خطره جدا. يجب ان انا باعتقادي يجب اقاله ارنولد وتمشيه الامور لحين التعاقد مع مدرب، ومدرب عامل جيد في منطقة الخليج، يعني عامل في آسيا يفهم كواليس يعني هذا الموضوع
1: جيد.
0: وبالتالي حتى ندخل بطولة آسيا بطريقة استقرار، يعني نستقر على تشكيلة لاعبين وبالتالي حتى ننافس. أما إذا بهذه الطريقة سيد عبد الله أنا أقول لك حقيقة إحنا واضح سوف نخرج من الدور الأول في البطولة الآسيوية.
1: واضح واضح، شكرا جزيلا اللاعب الدولي السابق جبار هاشم، كنت معنا من بغداد. هاني الضابط أو ضابط الكرة العمانية هكذا كان يلقب في البطولة الخليجية، نتابع.

ختام حلقتنا لهذا اليوم، نعود ونلقاكم غدا في نفس الموعد من برنامج خليجي 27. شكرا لكم على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير وأهلا بكم في ساعة صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي، هذه أخبار الصباح والعناوين هي البداية. مسؤول أمريكي يؤكد أن روبيو أمر وفد إيران بمغادرة البلاد بعد تعثر المفاوضات، وترامب يلوح باستئناف الحرب. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 8 عمليات استهداف دقيقة ضد ميليشيات الحوثي وتسيطر على المضارب في لحج. نتنياهو يتحدث عن مشاركة إسرائيلية في التحقيق بحادث طائرة فلاي دبي ويقول من السابق لأوانه الحديث عن الدافع.
1: الأضرار حاليا الثابتة هي خطوط الغاز.
0: وزير الطاقة السورية يؤكد للعربية تضرر خطوط غاز وكابلات كهرباء إثر انفجار بمحطة تشرين الحرارية.
2: So today we are leveraging a unique source of American advantage.
0: البنتاغون ينشئ قيادة عسكرية جديدة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي والمسيرات في الجيش الأمريكي.
2: And that's why today, at my direction, I'm announcing Project Meridian, an effort led by America's best minds.
0: مستهلنا مستجدات حرب إيران. فعلى صعيد المفاوضات وفي تطور لافت، نقل موقع أكسيس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة مغادرة البلاد عقب تعثر المفاوضات. المسؤول الأمريكي أضاف أن وزير الخارجية عباس عراقجي كان من بين المشمولين بأمر المغادرة، وأن الوفد غادر نيويورك بالفعل متوجها إلى الدوحة يوم الاثنين. ووفقا لأكسيس، فإن عراقجي والوفد الإيراني كان سيغادر على أي حال، إلا أن خطوة روبيو مثلت توبيخا دبلوماسيا غير معتاد. من جانب آخر، رد وزير الخارجية الإيراني على اتهام بريطانيا لإيران بحادثة قاعدة فيرفورد بالقول: تبحثون عن المسؤول في المكان الخطأ، بعد أن تحدث رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام عن مؤشرات قوية تدل على أن إيران أدت دورا في أنشطة مشبوهة في قاعدة السلاح الجو الملكي في فيرفورد. وماذا عن ترامب؟ الرئيس الأمريكي جدد تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، قائلا إن الولايات المتحدة قد تعود لضرب إيران أو قد تتوصل إلى اتفاق. بكل الأحوال الحرب ستنتهي على حد قوله. كان أيضا قد تحدث عن إخراج كمية نفط من هرمز خلال الأيام الماضية لم يشهدها تاريخ المضيق على الإطلاق، مشيرا مرة أخرى إلى أن أمريكا تسيطر على المضيق.
3: Describe the Iranians that the U.S. is dealing with as crazy. How do you get a deal done when the counterparts to the U.S. are crazy, irrational, whatever you want to use to describe?
4: Maybe you blow them up. Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up. We make a deal. But the time is coming. It's going to end very soon, one way or the other.
0: وفي رد على سؤال حول إمكانية حظر صادرات الديزل، قال ترامب أنه يفكر في جملة من الإجراءات، ومن بينها فرض حظر محتمل على صادرات الديزل لكبح الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المحلية.
4: And I think we're in a good place because oil prices are going to start to come down. Tremendous oil is coming out of the Hormuz Strait now.
0: إيرانيا وردا على اتهام بريطانيا بحادثة القاعدة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: تبحثون عن المسؤول في المكان الخطأ. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام قبل ذلك قال إن مؤشرات قوية تدل على أن إيران أدت دورا في أنشطة مشبوهة في قاعدة السلاح الجو الملكي في فيرفورد أفضى إلى حادث أمني كبير، ذلك في إشارة إلى إنذار بوجود قنبلة قرب القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا والتي يستخدمها الجيش الأمريكي.

إذن أعربت الحكومة البريطانية عن اعتقادها بأن إيران لعبت دورا في حادثة وقعت قرب قاعدة فيرفورد الجوية في إنجلترا والتي تستخدمها القوات الأمريكية، فيما تواصل شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام قال إن السلطات ستكشف مزيدا من التفاصيل قريبا، وهناك مؤشرات قوية على احتمال دور إيراني دون إعلان الأدلة بشكل علني. كانت الشرطة قد أوقفت 5 رجال بريطانيين بعد رصد 3 شاحنات صغيرة قرب القاعدة ليتم احتجازهم للاشتباه بارتكاب جرائم مرتبطة بالمتفجرات والتحضير لعمل إرهابي، لكن التحقيق لم يعثر داخل مركباتهم على متفجرات أو على عبوات ناسفة قابلة للاستخدام، أفرج عنهم بكفالة مع بقائهم قيد التحقيق. لاحقا قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب لورنس تايلر، قال إن التحقيق مستمر في عدة مسارات، ومن بينها احتمال تحرك المشتبه بهم عن علم أو من دونه نيابة عن دولة أجنبية. تعليقا على الأنباء الواردة من لندن، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاتهامات البريطانية قائلا إن لندن تضيع وقتها بهذه الاتهامات وتبحث عن المسؤول عن الحادثة في المكان الخطأ على حد قوله. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعرف لاحقا أسباب إفراج بريطانيا بكفالة عن المشتبه بهم، معربا عن استغرابه من القرار ومؤكدا أنه لم يكن ليفرج عنهم لو كان القرار بيده.

0: مشاهدينا، إذا صح حديث رئيس الوزراء البريطاني فالفوضى تزداد انتشارا على وقع حرب إيران والولايات المتحدة. لكن السؤال الأهم الآن، هل تعثرت المفاوضات؟ تابعنا هذا التوتر الدبلوماسي وما وصف بالتوبيخ للوفد الإيراني على رأسه عباس عراقجي بمطالبته بالمغادرة، والذي بالمناسبة ردت عليه البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة قائلة أنه كان مجدولا هذا الرحيل من نيويورك، وكان قد تم إبلاغ الخارجية الأمريكية بذلك قبل وتحديدا في 17 سبتمبر. ولكن على أي حال، تعثرت المفاوضات أم لا؟ الرئيس الأمريكي، الولايات المتحدة والإدارة تصر على أن يكون الملف النووي في المقدمة، بينما إيران وعبر كل الوسطاء وعبر تصريحاتها تصر على التمسك بمذكرة التفاهم. هذا ما لا تراه الولايات المتحدة منطقيا، كون إيران وكون ورقة مضيق هرمز قد تراجعت على الطاولة الأمريكية، تحديدا مع عبور أعداد كبيرة من السفن التي تحمل النفط والغاز. ويقول الرئيس دونالد ترامب بأن المستويات عادت إلى ما قبل الحرب، بل وأفضل من هذه المعدلات. إذن بما نتابعه الآن، إيران تسلمت الرد الأمريكي على طرحها ل7 أيام، هذا الطرح المكون من نقاط 7 حتى، ولكن الملاحظات تبقى غير معروفة حتى الآن. لكن التوتر يبقى قائما بالنسبة لإيران، المؤشرات ضاغطة عليها بشدة، كما تتحدث كل المؤشرات الاقتصادية وحتى البيانات الرسمية من الداخل الإيراني، وهناك حاجة بالفعل للذهاب إلى اتفاق. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطابه الملكي السنوي لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية، أكد أن الصادرات غير النفطية سجلت نموا بنسبة 155% مقارنة بعام 2016.
1: سجلت الصادرات الغير نفطية

0: نموا بنسبة 155% مقارنة بعام 2016 في انعكاس لتنامي حضور منتجات هذا القطاع، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص على انسيابية الحركة السلع والخدمات. لقد باشر صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للخمس سنوات المقبلة مركزا على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرات تنافسية عالية بشراكة محورية مع القطاع الخاص وتعزيز المحتوى المحلي لتحقيق التحول الاقتصادي والوصول إلى عوائد مالية مستدامة في الوقت نفسه، مع إسهام صندوق التنمية الوطني في تنمية العديد من القطاعات مدعومة بتمويل سنوي يضمن تحقيق مستهدفاتها.
1: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد أن العالم اليوم يتعرض لأزمة طاقة مفتوحة الاحتمالات تقف فيها المملكة كصمام أمان لأمن الطاقة العالمي بقدرتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية رغم التصعيد، مضيفا أن السعودية بادرت إلى إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري ورفض استغلاله كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي.
0: اليوم يتعرض العالم إلى أزمة طاقة مفتوحة الاحتمالات كانت المملكة فيها صمام لأمن الطاقة العالمي بقدراتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية رغم التصعيد، كما بادرت على إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح المشتركة في الممرات البحرية الدولية ورفض استغلالها أداة ضغط سياسي أو اقتصادي، وتبذل كل الجهود مع الشركاء للعمل على تعزيز التعاون الدولي لحفظ الأمن وخفض التصعيد ونزع فتيل التوترات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، مع التأكيد على ضرورة إسراع المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لضمان التدفق الآمن للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.
1: أيضا شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دعم السعودية الكامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
0: وفي اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
1: وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الموقف السعودي الداعم للحكومة يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. أضاف العليمي أن تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الخطاب الملكي السنوي دعم المملكة للحكومة يعكس وحدة الأمن والمصير. إذن وفي التطورات الميدانية اليمنية، أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 8 عمليات استهداف دقيقة ضد ميليشيات الحوثي، وتم خلال العمليات تدمير منظومة دفاع جوي متنقلة في المخا طورها خبراء من الحرس الثوري الإيراني. كما قام الجيش اليمني بتحييد قدرات قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب، إضافة لتدمير 3 بطاريات مدفعية لميليشيات الحوثي في جبهة الوازعية.

والقوات المسلحة اليمنية استعادت أيضا السيطرة على جبل المنصورة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج المحادي لمديرية الوزعية غربي تعز عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي أسفرت عن خسائر فادحة في صفوفها بالأرواح والعتاد. تزامنت هذه المواجهات مع معارك في جبهات ذي عهدة والأغبرية وراسن والعلقمة في منطقة شريرة بالوزعية

جبال القرفان في جبهة بني عمرو غربي تعز، كما شن الطيران الحربي 8 غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في القاشمية والعقيدة بالوزعية وفي جبهة كهبوب غربي لحج. استهدفت تعزيزات ميليشيات الحوثي بالوزعية وجبال كهبوب إذن، وفي المقابل قصفت ميليشيات الحوثي أحياء سكنية شمال وشرق مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة آخرين. كما استهدفت بأربعة مقذوفات حيي جبل جرة والدفاع الجوي ومناطق أخرى. إلى ذلك، دمرت القوات المسلحة اليمنية مخازن أسلحة لميليشيات الحوثي تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر، ومن بينها صواريخ حرارية مضادة للدبابات وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة في شرق محافظة الصعدة.

أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. فلاي دبي تقرر تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل مع استمرار التحقيق بالحادثة. ترامب يصف مغادرة القوات الأمريكية للعراق بأنه نصر حاسم على داعش. أيضا السلطات السورية تعلن السيطرة على حريق اندلع في محطة حرارية قرب دمشق.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء حادث طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. أضاف نتنياهو أن تل أبيب تتابع التحقيقات وستتوصل إلى جذور هذا المهاجم وما إذا كان لديه شركاء. أيضا نتنياهو قال إن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة ما إذا كان لإيران صلة بالهجوم الذي وقع على متن رحلة طيران فلاي دبي.
1: Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident that you could share with us?
2: Well, it's too early to say. The attacking pilot is being now investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates, where he comes from, or at least where he left, where he flew off from. And

0: will be following and possibly also participating in this investigation.
1: وأعلنت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي تعليق رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل والقادمة منها، ريثما يتم إجراء تحقيق عقب هجوم وقع على متن رحلة جوية بين دبي وتل أبيب، مما اضطر الطائرة إلى تغيير مسارها. كذلك أعلنت السفارة الهندية في السعودية متابعة الحالة الصحية للكابتن سيميت ماتشاهار الطيار الهندي لرحلة فلاي دبي والتي تم تحويل مسارها إلى تبوك. وأوضحت السفارة أن الكابتن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات مدينة تبوك شمال غربي المملكة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بأن حالته مستقرة. وأكدت السفارة أنها على تواصل مع عائلته وأنها ستواصل متابعة وضعه الصحي بالتنسيق مع السلطات السعودية بانتظار صدور تفاصيل وافية عن حالته. وفي مقابلة سابقة تحدث الطيار الهندي سيميت ماتشاهار عن إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ في الطائرات وعن أهمية التنسيق بين أفراد طاقم الطائرة والاستعداد المستمر لمواجهة المواقف الحرجة.
2: When we are up there and if something happens,
3: عندما نكون في الأعلى هناك ويحدث شيء ما، من سينقذك؟ ستكون محظوظا إذا كان هناك طبيب على متن الطائرة، لكن الطاقم أيضا مدرب على إنقاذ حياتك. من سوء الحظ الطريقة التي ينظر بها الناس لطاقم الطائرة عادة سيئة، لكن عندما تسوء الأمور فستكون بحاجة إليهم.
1: إذن بعد واقعة أمنية خطرة على متن رحلة تابعة لشركة فلاي دبي، أعلنت إسرائيل تشديد إجراءات فحص الطيارين الذين يقودون رحلات متجهة إليها في خطوة تستهدف تعزيز أمن الطيران. بدأت الواقعة عندما هاجم مساعد الطيار قائد الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب، ما أدى إلى إصابته قبل أن يتدخل ركاب وأفراد من الطاقم للسيطرة على المهاجم. تمكن طيارون آخرون من قيادة الطائرة ومن الهبوط بها بسلام، فيما نقل الركاب لاحقا وعددهم 174 إلى إسرائيل على متن طائرة بديلة. السلطات الإسرائيلية قالت إن مساعد الطيار أوقف فيما لا يزال الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق. أما فلاي دبي فحذرت من التكهنات وأكدت أن ملابسات الواقعة لم تتضح بالكامل. قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعرف هويات جميع الطيارين القادمين إليها وستجري فحوصا أمنية إضافية سواء كانوا يعملون لدى شركات إسرائيلية أو أجنبية، وهي خطوة تأتي وسط تساؤلات حول آليات التدقيق في خلفية أطقم الطيران. بينما على الجانب الآخر يؤكد خبراء أن الطيارين يخضعون بالفعل لفحوص أمنية مع اختلاف الإجراءات بين الدول وشركات الطيران.

0: Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot.
1: I am مخبل طياس.
2: كان هناك طيار إرهابي طعن زميله الطيار، ورجال انقضوا عليه وحيدوا الطيار وسيطروا على الطائرة. بعد ذلك الطيار الثاني الذي كان قد أصيب أيضا أنزل الطائرة وهبط بها، لكن كانت هناك حالة من الهلع بالطبع، شعرنا بهبوط شديد جدا إلى الأسفل.
3: في البداية لم أصدق ما كنت أسمعه، كانت هناك شائعات وكنت أجلس في منتصف الطائرة وقلت ما هذه الشائعات؟ توقفوا عن ذلك، واتضح أن ذلك صحيح، كانت لديهم إصابات مختلفة، وجه لهم لكمات ببساطة تلقى

0: لكمات في وجوههم. لكن بعد ذلك الذين كان من المفترض أن يحلوا محل هؤلاء الطيارين في رحلة العودة إلى دبي هم سيطروا على الطائرة، لكن طوال الوقت كان أحدهم يقول لي الآن الطائرة على الطيار الآلي، لكن الطيار الآلي يحتاج أيضا إلى تلقي أمر للهبوط.
1: سحبت الباب وكان هناك شخص على كرسي الطيار في قمرة القيادة. دفعنا الباب، الطيار الذي كان مطعونا على ما يبدو هو الذي فتح لنا الباب. قبل أن يسقط من الطعن تمكن من فتح الباب. عندما دخلت وجدت الذي نفذ العملية وكان جالسين على كرسيي الطيارين، ودخلت أنا وشخص آخر. سحبت المهاجم وأخذته، حاول أن يدمر أجهزة الطائرة ويدفعها إلى الاصطدام بالأرض. أخرجناه خلال ثوان. استدعيت أصدقائي، كانت الطائرة تهبط. مسكت جهاز التحكم بالطائرة ورفعته إلى الخلف لأعيد الطائرة للصعود من جديد. قالوا هل أنت من سحبتها؟ قلت نعم.
2: Well, it's chaos. You know, it's frightening because the plane went down so hard down. So we thought that is the end. We're going down. Somebody just pulled the plane up, and we didn't know what happened. So I was in behind and in the front. People ran and told me all the things about it and that what happening. There is attacker, and two people from the front just grab him and neutralize him and save us.
3: إذن مشاهدين، الحالة في إسرائيل تشهد توترا كبيرا، وإضافة إلى تصريحات كبيرة، هو أساسا مشهد انتخابي ساخن على بعد 26 يوما من الانتخابات التي تشهد تجاذبات وحتى انخفاض حظوظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها. على ضوء هذه العملية، الكثير من التصريحات في الساعات الماضية، دعونا نتوقف عند أبرزها، تحديدا تلك التي تشير إلى أنه كان مخططا إرهابيا بحسب بن غفير. بطبيعة الحال يقول إرهابي خطط لإسقاط طائرة على متنها إسرائيليين، والإرهاب شيطان لا يجوز إبرام أي اتفاق معه. التصريحات مشابهة كذلك لبتسليل سموتريتش، من حاول إسقاط طائرة وقتل 180 إسرائيليا يجب أن يحاسب وكأنه قتلهم، وزير المالية الإسرائيلي. طبعا على ضوء هذه الحادثة والتي لا يزال التحقيق جار فيها قبل كل هذه التصريحات، وتحديدا تلك التي خرجت عن إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال أنه مخطط إرهابي وحتى نفذ مما وصفه بالجهادي، كل هذا يأتي في وقت نتنياهو يقول أن التحقيقات جارية، لم يعرف بعد جذور منفذ هذه الحادثة. وهنا نتحدث عن مساعد الطيار الذي دار بينه وبين الطيار الرئيسي لهذه الطائرة اشتباكا، وعلى ضوئه تم طعن الطيار الرئيسي، ولكن نجح هذا الطيار بفتح الباب رغم تعرضه للإصابة، وبذلك علم طاقم الطيارة وحتى الركاب بأن هناك اشتباك ومشاجرة داخل قمرة القيادة. هرع طيارون آخرون كانوا على مد الطائرة ليساعدوا في أن تهبط الطائرة إذن. لكن على ضوء كل هذا، هناك من يرى في محاولة هذه التصريحات، خاصة تلك التي خرجت عن بنيامين نتنياهو بعد ساعة ونصف الساعة قبل إتمام هذا التحقيق، ونذكر بأنه لم يكتمل حتى الآن، خرج وقال إن هذا مخطط خطير للغاية، كنا قد حذرنا من أي أعمال تضر بالأمن الإسرائيلي. فبالتالي هناك من يرى أن في ذلك توظيفا لموقف نتنياهو وائتلافه في الانتخابات المقبلة. طبعا تصريح لافت أيضا ليائير لابيد وهو زعيم المعارضة، قال أبواق نتنياهو يمارسون سياسة رخيصة على حساب أمن إسرائيل. الإحاطة الأمنية مساء أمس، هو كان مساء أول أمس مع الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع حول ما قال نتنياهو إن هناك اعتداءات أو تهديدات أمنية على إسرائيل. يقول هنا الإحاطة الأمنية التي جرت بين الرجلين لم تتضمن أي شيء يشبه حادث طائرة. إذا لم يكن يعلم نتنياهو بهذا الحادث وأنها مصادفة بحسب يائير لابيد، لكن بكل الأحوال نتنياهو كان صرح أكثر من مرة عن هذه التهديدات الأمنية. جدل وخلافات وتساؤلات، والأبرز يأتي أيضا في القنوات الإسرائيلية.

0: الأمريكية والإعلام الإسرائيلي يتحدثون بأن إسرائيل معرضة بشكل كبير إلى المزيد من ما يصفونها بالاعتداءات. إذن العربية أيضا في إطار هذه الحادثة التي وقعت أعادت رسم سيناريو اللحظات الأخيرة لما قبل حادثة طائرة فلاي دبي بالذكاء الاصطناعي. نتابع.
1: 7:05 تستعد طائرة بوينغ 737 ماكس 8 للإقلاع من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. على متن هذه الرحلة التابعة لفلاي دبي 180 راكبا بالإضافة إلى الطاقم وطيارين اثنين. انطلقت الرحلة رقم 1073 في أجواء صافية إلى مسارها في رحلة روتينية قبل أن يتغير كل شيء. 8:21 وفوق الأجواء السعودية في الشمال الغربي بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع، وبعد دقيقة واحدة تعرضت الطائرة لهبوط حاد وسريع. فقدت الطائرة أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. 8:31 ترسل الطائرة رمز الطوارئ 7700 وهو حالة طوارئ، وبعد 7 دقائق تحول الرمز إلى 7500 الرمز الدولي المخصص لحادث أمني داخل قمرة القيادة. حدثت مشادة بين كابتن الطائرة ومساعده، قام المساعد بطعن الكابتن محاولا إسقاط الطائرة بحسب رواية نتنياهو قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف. وبعدها تدخل طياران آخران وتوليا القيادة وغيرا مسارها نحو السعودية. 9:58 هبطت الطائرة اضطراريا بسلام في مطار تبوك. نجا كل من كان على متن هذه الرحلة، وبقيت الحادثة قيد التحقيق.
0: أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى في البيت الأبيض للعربية بأن الولايات المتحدة أوضحت للعراق أن الحفاظ على سيادته ومنع الهجمات التي تشنها ميليشيات مدعومة من إيران انطلاقا من أراضيه يعد أمرا بالغ الأهمية. اعتبر المسؤول الأمريكي أن الشفافية مع واشنطن والشركاء الإقليميين بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية عنصرا حاسما للنجاح وفق قوله. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن ارتياحه لمغادرة آخر القوات الأمريكية من العراق، واصفا الانسحاب بأنه نصر حاسم للولايات المتحدة والعراق على داعش، وقال أن الانسحاب جرى بصورة منظمة من قاعدة أربيل، مضيفا أن الولايات المتحدة جاءت إلى العراق لمحاربة داعش ولم تعد هناك حاجة لوجودها. إذن العراق بين نهاية لمهمة التحالف وبين بداية الاستحقاق الأهم بالنسبة للولايات المتحدة وهو حصر السلاح، مشهد بالغ التعقيد. مشاهدينا، الزيدي يتحدث عن اكتمال السيادة بانسحاب القوات الدولية، قوات التحالف إضافة إلى الولايات المتحدة من العراق، وهذا على المستوى الخارجي، ولكن على المستوى الداخلي التحدي كبير، خاصة ومع تصريحات خرجت عما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق والتي قالت إنها غير ملزمة بأي جدول زمني لتنظيم السلاح كما بات يطلق عليها هذه العملية داخل العراق. هي غير ملزمة بأي توقيت وأي اتفاق يعقد هذا المشهد، خاصة وأن عملية حصر السلاح بيد الدولة تأجلت، وكما ذكرنا هي تم تغيير مفهومها إلى تنظيم السلاح، وذلك بسبب معارضة الفصائل وبعض الفصائل الرئيسية في العراق لعملية حصر السلاح بيد الدولة أو تغيير استخدام هذا السلاح. طبعا تحت المجهر الآن التبعية، الولاء، وأيضا وظيفة هذا السلاح في العراق، خاصة بعد أن انتفت الحاجة إليه، والتي كانت لطالما تتمسك هذه الفصائل بالقول إن السلاح ينظم أو يحصر بعد انسحاب القوات الأجنبية من العراق. إلى سوريا الآن، حيث أكد وزير الطاقة محمد البشير للعربية أن بعض خطوط الغاز وكابلات الكهرباء قد تعطلت إثر انفجار في محطة حرارية قرب دمشق، مشيرا إلى أن أسباب الحادث في المحطة

0: الحرارية لم يتم تحديده حتى الآن.
1: الأضرار حاليا ثابتة هي خطوط الغاز وبعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والإسهام الرئيسي، إن شاء الله أمورها بخير. حاليا عم ضغط الغاز في دير علي حوالي 25، بعد التبريد إن شاء الله راح نرفع الضغط تدريجيا حتى نعيد إخلاع دير علي. طبعا محطة تشرين تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانه، إن شاء الله خلال الفترة الجاية بعد ما نتأكد ونحصر الأضرار من عيد تأهيلها إن شاء الله. طبعا مو معروف إلى الآن السبب، هل هو صار في خلل فني أم استهداف أو أعمال تخريبية، إلى الآن مو واضح. لبعد أعمال التبريد إن شاء الله بيتم الكشف عن الموقع لمعرفة الأسباب.
0: وكانت السلطات السورية قد أعلنت السيطرة على حريق اندلع في خط غاز قرب دمشق. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الانفجار وقع في خط يغذي محطة تشرين الحرارية في الغوطة الشرقية، ما تسبب بخروج 3 محطات كهرباء من الخدمة.

0: العاصمة السودانية الخرطوم تجددت أزمة الوقود، وذلك مع تسجيل ازدحام أمام عدد من المحطات منذ يومين بالتزامن مع زيادة جديدة في أسعار المحروقات، هي الثانية خلال أقل من أسبوعين. ورغم تطمينات الحكومة بحل الأزمة خلال ساعات، يبقى الازدحام قائما. وقود يتوفر بكلفة عالية وانتظار ينتهي بدفع مبالغ مرتفعة.
1: جينا هنا من الصباح الساعة 8 ونص، كنا قاعدين هنا ليه تاريخ اللحظة قالوا قطعت، ونحن لسه واقفين. سمعنا الناس بيقولوا الجالون بقى ب 38 ونص، في ناس بيقولوا ب 42، فلسه ما وصلنا الطرمبة عشان نعرف انه بقى ب 38 ونص او 42.
2: الأزمة دي أثرت علينا في معيشتنا زي ما بيقولوا، واحنا شغالين رزق اليوم اليوم. وفي في في مشكلة الطرمبات. الطرمبات دي برضه البنزين بيكون جواها قاعد، مين يسمع بيني في زيادة جاية بيقفل يقولوا قطعت.
3: هذا اليوم الثاني بايتين مبيت، ده اليوم الثاني مبيت، ده غير الزيادات الكل يومين ثلاثة. هسه عملوا لنا 38 ونص، قبل يومين كان ب 35، يعني شيء ذاته ما عارفين هو ايش كله من ذاتهم.
4: زيادة بتكون محسوسة، يعني ما زيادة طفيفة، زيادة محسوسة. يعني مثلا مشوار ب 70 مع زيادة البنزين دي، لو قلت له 100 احتمال يقول لك ما تجيني ثاني.
0: في المستجدات السياسية المغربية، انطلقت في الرباط المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بلقاءات جمعت رئيسة الحكومة المكلفة بعدد من الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وفي أولى جولات التفاوض حول تركيبة الأغلبية المقبلة. مشاورات تأتي في ظل خريطة سياسية جديدة أفرزتها الانتخابات وحسابات عددية تتيح أكثر من صيغة لتشكيل الأغلبية، فيما بدأت أحزاب أخرى في تحديد موقعها داخل المعارضة.
5: تبع واحد نقاش مسؤول كانت فيها لغة الوضوح والصراحة، واستشرفنا معا تحديات المستقبلية.
6: من الصعب على المواطنين أن يتقبلوا حكومة فيها يعني الثلاثي السابق، لأن المواطنين تابعوا التلاسن الذي جرى خلال الحملات الانتخابية بين قيادي وخاصة الأصل والمعاصر والتجمع الوطني الأحرار، وعودة يعني هؤلاء وتعايشهم تحت سقف حكومة واحدة سيخلق إحراج، يعني إحراج أخلاقي.
7: هناك سيناريوهات عديدة، منها السيناريوهات السهلة التي تحافظ على نفس الأغلبية الحالية، وهناك سيناريو آخر يفرض عليها اللجوء إلى أحزاب أخرى التي تتمتع بالممارسة السياسية لوجود معارضة شرسة.

أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. البنتاغون يعلن عن مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب بقيادة إيلون ماسك. توقيف المئات وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس في فرنسا. وفي أخبار الصباح اكتشاف كوكب لنجم أكثر إشراقا من الشمس بتسع مرات.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
3: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء، السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
2: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث.
3: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث في مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
2: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث عن تقليص عدد الضباط ذوي الرتب الأعلى في الجيش الأمريكي بنسبة 20%. وجه الوزير جميع أفرع القوات المسلحة بمضاعفة نسب الخفض السابقة على أن يكتمل التنفيذ بحلول بداية العام المقبل 2027.
5: You see the number crunchers say we fired 10% of the generals and admirals across the force, and that number sounds about right. And I know because I directed it that we've also reduced the overall number of general officer slots by an additional 10%. So yes, 20% reduction across the board. Now the media calls that a purge. I call it accountability and long overdue.
4: قرار يأتي مع إعلان أيضا وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث عن إطلاق مبادرة باسم مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب والنزاعات العسكرية، ووضع خريطة طريق متكاملة لتحديد الأسلحة والقدرات التكنولوجية التي تحتاجها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري خلال العقود المقبلة. يقود المشروع بشكل مشترك كل من إيلون ماسك وبالمر لاكي مؤسس شركة أندرل المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع، والسياسي نيوت جينجريتش، وهو قد تم منح هؤلاء من قبل البنتاغون منح القائمين على المشروع مهلة 120 يوما لتقديم تقرير نهائي يتضمن النتائج والتوصيات العملية إلى مكتب وزير الحرب.
5: So today we are leveraging a unique source of American advantage, one our adversaries do not have. Our innovators, our senior leaders, and our technologists. Big thinkers and doers who will forecast the creative solution for tomorrow's conflicts. And that's why today, at my direction, I'm announcing Project Meridian, an effort led by America's best minds to study the future of warfare. Under the leadership of the department's chief technology officer, Emil Michael, Project Meridian will be co-led by three of our nation's best minds, Elon Musk, Palmer Luckey, and Newt Gingrich,

0: إذن في قاعدة بولاية فيرجينيا كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست عن إعادة هيكلة واسعة لبنية الجيش واضعا الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي في قلب تصور البنتاغون لحروب المستقبل. أبرز القرارات كان إنشاء قيادة الحرب المستقلة، هي قيادة عسكرية جديدة يقودها ضابط برتبة 4 نجوم وتتولى توسيع قدرات الأنظمة الذاتية والروبوتية والطائرات المسيرة عبر مختلف أفرع القوات المسلحة. هيكست قال إن طبيعة الحرب تتغير بوتيرة أسرع من قدرة الجيوش على مواكبتها، مشيرا إلى الدروس المستخلصة من ساحات القتال الحديثة عندما أصبحت المسيرات منخفضة التكلفة أداة رئيسية في الاستطلاع والهجوم. بالتوازي أعلن البنتاغون عن إطلاق مشروع ميريديان لرسم خريطة مستقبل الحروب والتقنية العسكرية. يشارك في المشروع عدد من الشخصيات من بينها إيلون ماسك على أن يقدم الفريق نتائج أولية خلال 120 يوما تشمل تقريرا معلنا وملحقا سريا. هذه التحولات تأتي ضمن توجه أوسع نحو الجمع بين الكلفة المنخفضة والقدرة العددية والتكنولوجيا المتقدمة بدل الاعتماد وحدها على منظومات تقليدية باهظة الثمن، بينما يراها ويراهن البنتاغون على تسريع التحول نحو الحرب الذاتية. تبرز أمامه أيضا مهمة مزدوجة: تطوير التقنية الجديدة بسرعة وضمان قدرتها على مواكبة ساحات قتال تتغير بوتيرة متسارعة، ويعاد معها تشكيل العقيدة العسكرية الأمريكية للمرحلة المقبلة.
1: No more diversity quotas, no more gender pronouns, no more identity months. Only the warrior ethos.

قال مسؤولون تنفيذيون في شركة باورس الأمريكية الناشئة المتخصصة في الطائرات المسيرة أن الشركة تسعى لجذب وجلب التكنولوجيا الأوكرانية وغيرها من التكنولوجيا الأجنبية إلى الولايات المتحدة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد من وزارة الدفاع الأمريكية. من المقرر أن تندمج باورس التي تأسست قبل عام واحد في أوائل شهر أكتوبر مع شركة أريس المدرجة في بورصة ناسداك ويحمل ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصة غير مباشرة فيها عبر صندوق الاستثمار الأمريكي وأمريكان فنتشرز. وتعد الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها جزءا من محفظة متنامية لشركات الطائرات المسيرة والتكنولوجيا العسكرية التي يدعمها الأخوان دونالد ترامب الابن وإيريك ترامب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن استثمارات كورية جنوبية بقيمة 200 مليار دولار في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، بما في ذلك 54 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في ولاية ألاسكا. كما أعلن ترامب أن إدارته تعتزم إنشاء 8 محطات نووية جديدة ومحطة كبرى لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في ولاية تكساس بدعم من حكومة كوريا الجنوبية.

انقطع الأمن الفرنسي أكثر من 600 شخص، فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة. لفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن 83 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال احتجاجات طالت 356 مؤسسة تعليمية. هذا

0: أفادت وزارة التعليم بإصابة 119 طالبا وموظفا في المؤسسات التعليمية منذ بدء الاحتجاجات الأسبوع الماضي. الاحتجاجات التي بدأت الأسبوع الماضي تندد بالفصول الدراسية المضخمة وبدوامات التعليم الطويلة وتغيب المدرسين. عثر علماء الفلك على أول كوكب محتمل في النطاق الصالح للحياة حول نجم ضخم والأشد حرارة بين النجوم التي يشتبه في احتضانها كوكبا في هذا النطاق حتى الآن، إلا أن الاكتشاف لم يتأكد بعد، إذ قدر الباحثون احتمال صحته بنحو 50%. ويدور النجم الذي يحمل الاسم يبعد عن نحو 140 سنة ضوئية عن الأرض، ويمكن رؤيته بالعين المجردة. بحسب ما أورده موقع ساينس أليرت، تبلغ كتلة الكوكب المحتمل نحو 6 أضعاف كتلة كوكب المشتري، ويفصله عن نجمه قرابة 4 وحدات فلكية. يكمل دورته حوله في نحو 2200 يوم، أي ما يقارب 6 سنوات أرضية. ومع هذا الخبر المثير نختم الساعة لأخبار الصباح ونتوجه للمحات من صباح العربية، وبداية بالسؤال التفاعلي مع كريم. صباح الخير.
1: صباح الخير حنين. كالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. انتشار ترند الثمانينات بين أبناء جيل زد، زمن لم يعيشوه أصلا، نحن نسأل هل نحن نحب الماضي لأننا لا نعرف حقيقته؟ ايش رايك؟ مع انه حقيقه الثمانينات جميله صراحه.
0: جميله، وممكن يعني اهالينا بيحكوا عن هذه الايام بحنين، فاحنا لا شعوريا تتولد عنا هاي الحاله. بس جيل زد اظن يعني زهق من الضجيج، يعني الثمانينات ممكن بيمثل لهم هدوء او هيك سكينه طمانينه، احنا بالنسبه لنا الثمانينات
1: يعني اتوقع انه من كثر اللي يسمعوه عن الثمانينات من كل شيء
0: فعلا، من الموسيقى حتى صحيح. الفن، طريقه صحيح. الصور، كل شيء
1: بالفعل.
0: شكرا لك كريم.
1: شكرا لك.
0: الى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحا.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
6: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
5: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
6: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. إذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
5: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء حادث طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. أضاف نتنياهو أن تل أبيب تتابع التحقيقات وستتوصل إلى جذور المهاجم وما إذا كان لديه شركاء.

ذكرت تقديرات لصحيفة وول ستريت جورنال بأن حملة الضغط الأمريكية أدت إلى توقف عشرات ناقلات النفط الإيرانية قبالة شواطئ دول آسيوية، وأوضحت بأن ضغوطا أمريكية حالت دون تزويد ناقلات نفط إيرانية بالمؤ

أن موانئ آسيوية أصبحت ترفض استقبال السفن الإيرانية خشية العقوبات الأمريكية، وأشارت إلى أن السفارة الأمريكية لدى سريلانكا حذرت السلطات من تقديم أي خدمات للسفن الإيرانية العالقة قبالة شواطئها. أسفرت غارات روسية عن إصابة شخص في العاصمة الأوكرانية كييف وآخر في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود. أوضح مسؤول أوكراني بأن البنية التحتية في ميناء أوديسا تعرضت لأضرار جراء الضربات الأخيرة. أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى في البيت الأبيض للعربية، أفاد بأن الولايات المتحدة أوضحت للعراق أن الحفاظ على سيادته ومنع الهجمات التي تشنها ميليشيات مدعومة من إيران انطلاقا من أراضيه يعد أمرا بالغ الأهمية. اعتبر المسؤول الأمريكي أن الشفافية مع واشنطن والشركاء الإقليميين بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية عنصرا حاسما للنجاح وفق قوله. أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير للعربية أن بعض خطوط الغاز وكابلات الكهرباء توقفت عن العمل إثر انفجار في محطة حرارية قرب دمشق. وكالة الأنباء السورية أوضحت أن الانفجار وقع في خط يغذي محطة تشرين الحرارية في الغوطة الشرقية، ما تسبب في خروج 3 محطات كهرباء من الخدمة. في الولايات المتحدة أعلن وزير الحرب بيت هكسيث إطلاق مبادرة باسم مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب والنزاعات العسكرية ووضع خارطة طريق متكاملة لتحديد الأسلحة والقدرات التكنولوجية التي تحتاجها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري خلال العقود المقبلة. ختام هذا الموجز الآن إلى صباح العربية وأولى موضوعاته مع ريم بساطي.

0: مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم، حلقة متجددة من صباح العربية كالعادة نبدأها بالعناوين. Like a lottery winner. Yes. شقيق ديانا مستمر في كشف المستور بعد صدور كتابه حول حياتها في صباح العربية. أيضا دراسة ضخمة تكشف تأثير الشاشات على نمو الأطفال وصحتهم النفسية. فايا يونان تكشف عن تجربتها مع سرطان الجلد من نوع الميلانوما. ولدينا أيضا في صباح العربية
1: دواء فترة معينة.
0: في يومنا الأخير من الملف الخاص عن نظام الطيبات العوضي، في لقاء سابق مع صباح العربية يؤكد من يتبع النظام سيتخلى عن الأدوية تدريجيا.
2: ضمن فقراتنا في صباح العربية، لحظات مرعبة فوق الوادي في داغستان بعد دفع سائحة نحو القفز، وشبيه عمر مرموش يثير ضجة في جامعة مصرية. وفي اليوم العالمي للقهوة دراسة تكشف تأثير القهوة على السلوك والمزاج، وخبراء النوم ينصحون بالتوقف عن الكافيين قبل النوم بـ9 ساعات كاملة.

0: الخير ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا استشارية الغدد الصماء الدكتور علا فوزي وخبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بلال كساسير، الصحفي في العربية في ام أحمد السعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة حنين، ومن واشنطن هند إبراهيم. صباح الخير وأهلاً بكم. في بريطانيا لا حديث اليوم إلا عن كتاب تشارلز سبنسر شقيق الأميرة الراحلة ديانا الذي يكشف الكثير من أسرارها مع العائلة الملكية سبنسر. وفي مقابلة جديدة عاد لفتح صندوق الأسرار واتهم الملك تشارلز بأنه كان مبتهجا كفائز باليا نصيب يوم وصول خبر وفاة ديانا. نشاهد.
1: In the book, you talk about what it was like after her death. And you're pretty unsparing in your writing about King Charles. And you said that you described him as, quote, giddily elated the night after her death and said that he sounded like a lottery winner.
2: Yes. So I've only ever had two telephone conversations with the then Prince Charles. And the first was one of a huge range of people calling me out of their own shock. The day Diana died, the morning after she was declared dead. And his tone was different. And people say, well, what do you think?
0: تصريحات أثارت الكثير من الجدل، والسؤال هو لماذا الآن؟
3: بالحقيقة الجرح الملكي لم يلتئم في ثلاثة عقود بما يتعلق بديانا، هي دائما تروي القصة حتى بعد رحيلها، ولكن من القواعد الأساسية احنا تابعنا طوال هذه السنوات والعقود الماضية، العائلة الملكية لا تعلق، لا تبرر. صح. يعني لا نتوقع أمام كل هذه المعلومات أو حتى الادعاءات ربما بحسب البعض أن تخرج العائلة الملكية لتصرح أو توضح
4: هذه المرة
3: أو كذا، ولكن الرد يأتي في إطار استثناء.
4: لذلك الاستثناء بصراحة أنا أول شيء أتعاطف مع الأميرة ديانا دائما، هذه السيدة وكأن الجميع يجتر في هذه القصة مرة بعد مرة. يعني سمعنا قبل أيام أنه حتى الأمير هاري وزوجته ميغان سيقومان بفعل وثائقي، عمل أو فيلم وثائقي لسرد كواليس حياتها. اليوم أخوها، حتى أنت قبل قليل شقيقها ذكرتي في العناوين، شقيق الأميرة ديانا، لم نعرف من هذا سبنسر أو ما حتى، لأنه مرتبط باسم الأميرة ديانا،
0: هو مرتبط.
4: الكل يريد أن أخذ الأضواء. موضوع العقد الثالث أو 30 سنة على وفاتها يعيد لنا مرة أخرى سردية جديدة. بصراحة يعني كان يعني هو يقول في كلامه، وأنا شفت الكلام، يقول أنه الأمير قال له أنه سننساها قريبا. أكيد يعني لما واحد في حالة وفاة للمواساة تقال هذه العبارات، سننسى هذا الشخص قريبا، ليس أنه سنمحوه من التاريخ. لكن الآن لو مثلا زميلي صار عنده حالة وفاة، سأذهب وأواسيه وأقول إن شاء الله تنسى مع الأيام، ليس أنه نمحوه من التاريخ. طيب. للمواساة. فالأميرة ديانا مسكينة صراحة.
3: ممكن يختلف معك ناس يعني على وقع سننساها قريبا، ولكن كل الأحوال
0: أشكال مختلفة.
4: يعني النسيان ليس لولا نعمة النسيان، ترى احنا ما نعيش ولا دقيقة.
0: كل يعني يفسرها يعني بطريقته. طيب نذهب إلى دراسة جديدة حول تأثير الشاشات على نمو الأطفال في المجتمعات الفقيرة، التفاصيل مع الزميلة ريان الظاهر. يسعد صباحك يا ريان.
5: صباحك بالخير يا ريم. بالفعل كلما زاد الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة قد تتأثر جوانب من نموه وتحصيله الدراسي وصحته النفسية. هذا ما توصلت إليه مراجعة علمية ضخمة شملت أكثر من 2,800,000 طفل وشاب في أكثر من 60 دولة. واللافت أن الباحثين وجدوا أن هنالك علاقة بين الاستخدام المكثف للشاشات وتراجع بعض نمو أو مؤشرات النمو. لكن هذا لا يعني أن كل طفل يستخدم الهاتف سيتضرر. رسالة للأهل بسيطة، المشكلة ليست في الشاشة نفسها بل في الوقت الذي تأخذه من نوم الطفل وحركته ودراسته وتواصله مع الآخرين. أنا أعرف أنه هذا الملف يعنيك يا ريم وأنت شارب جدا
0: جدا. صحيح ريان وكثير

0: من الدراسات تنبه على هذا الموضوع، وفي النهاية هي دائما أعيد وأكرر هي مسؤولية الأهل. لا يعني هذا من يحدد الساعات ومن يعطوا أبنائهم منذ يعني الساعات الأولى من الولادة، وهناك طفل مع آيباد وهكذا، وهذه خيارات الأهل. عموما أسألك يا هند، ما رأيك في هذه الدراسة؟
1: ريم، هي يعني تنضم إلى عشرات الدراسات إلى الآن، والمشكلة كما ذكرتم هي ليست باستخدام الشاشة، لكن بما لا يفعله الطفل بسبب جلوسه أمام الشاشة، مثل عدم الحديث مع أهله أو اللعب أو الخلاف مع طفل آخر ويعني يتعلم كيف يصالح هذا الشخص، أو حتى يشعر بالملل وربما يضطر إلى ابتكار لعبة، لأن هذه التجارب بشكل عام أساسية ريم، بل جوهرية لتنمية قدرات الطفل الذهنية والنفسية، لأن في هذه المراحل الحساسة طبعا تتشكل الروابط العصبية في نمو الدماغ. الدراسات يعني هناك أكثر من 40 دراسة وجدت أنه زيادة وقت استخدام الشاشة يضعف المهارات اللغوية، بينما إذا كان أحد الوالدين يجلس مع هذا الطفل العكس يحدث، فتتطور القدرات اللغوية. أكثر من 20 دراسة وجدت أنه استخدام الأبوين للتكنولوجيا أمام الطفل يرتبط بضعف في الإدراك ويعني مشاكل في السلوك، وطبعا أكثر من 50 دراسة أيضا وجدت أنه مشاهدة أو تتبع الشاشات وخاصة اللعب عليها يؤدي إلى انخفاض الأداء الأكاديمي
0: طبعاً.
1: وناهيك طبعا عن وسائل التواصل الاجتماعي ويعني الجانب وتنظيم المشاعر مرتبطة دائما بالشعور السلبي أزاء النفس طبعا يا ريم، لكن كذلك هناك مشاكل بدنية مثل السمنة، ضعف العضلات، ضعف البصر، وقد تكون المسألة الأساسية هي اضطراب النوم.
0: هذه مشاكل كثير. يمكن أكثر دراسة أنا مؤمنة فيها أنه لا أجهزة تحت 5 سنوات، هذا أكثر شيء يعني أنا.
2: فتوصية منظمة الصحة العالمية بتقول يعني أقل من ساعتين من ساعة لمن هم في سن دون يعني عامين من عمرهم الأطفال.
3: دون عامين ممنوع
0: أبدا.
2: ممنوع، ولكن إن كان هناك اضطرار يعني، ولكن يعني
3: الطفل حاطط
4: بس في حل تقني كتير سريع اليوم بيقدروا يعملوا الأهل، إنه بيقدروا يراقبوا اليوم شو عم يشتغلوا اليوم أولادهم على الموبايل. في شيء اسمه سكرينينج للأندرويد أو للآي أو إس، بيقدروا كمان يتحكموا شو عم يقدروا يستخدموا الأولاد وقديش وشو الوقت، ويمنعوا عنهم الإشعارات. هيدا حل سريع فينا اليوم نستخدمه،
0: بس هذول الأطفال اللي أكبر شوية خلينا نقول، ولكن نتفق انه الاطفال في عمر صغير جدا يعني
4: يتحدد لهم وقت اكيد
0: بالفعل. طيب دكتورة علا، خلينا كذا اسالك اسئله سريعه بما يخص هذا الموضوع وتجاوبيني عليها بشكل سريع. الايباد جليس اطفال ضروره ام خطا تربوي؟
3: هلا ممكن يساعد بس اكيد ما راح يكون جليس دائم، لانه الحديث مع الاطفال اهم، ونحن كمان ما بدنا نستعمله كطريقه للهدوء، لازم نعلم الطفل يقول عن مشاعره وكيف يتعامل معها.
0: طيب ساعة يوتيوب تعليمية أم ساعة لعب في الحديقة؟
3: أكيد حديقة، لأنه في عنا مشي، في عنا قفز، في عنا تسلق، في عنا وقت عم نقضيه مع هالطفل. ساعة تعليمية على اليوتيوب هيدي ممكن نحن بتكون مع وجود الأهل لمناقشة شو عم بيحضر هيدا الطفل
0: بالفعل. طيب المشكلة في عدد الساعات أم فيما يشاهده الأطفال؟
3: الاثنين، وزيد عليهم عمر الطفل وزيد عليهم توقيت هيدي المشاهدة، وهيدي شو عم تاخذ من قدامه، وقت لعب، وقت نوم، وقت تواصل.
0: طيب طفل ياكل فقط امام الشاشه نسمح بذلك؟
3: كثير جدا. هلا نحن we're not judging anyone بس انه في عادات لازم تنعمل خصوصي للاكل، لانه وقت بيكون قدام الشاشه وعم ياكل هيدا عم بياثر على اشارات الشبع، وهيدا من اسباب المهمه للسمنه عند الاطفال وعند الكبار.
0: طيب هل يجب ان نشعر بالذنب؟ يعني
3: جلد الذات ما رح يفيدنا، بس انه نحن نكون مطلعين ومثقفين ومتعلمين ونعرف شو الطرق البديله افضل من انه
0: هو يجب ان نشعر بالذنب اذا احنا من يوم ما يجي الطفل في الدنيا نديه ونخليه ينشغل مع هذا.
3: اذا شعورنا بالذنب رح يخلينا انه نغير عاداتنا اكيد.
0: طيب من الاصعب، ما الاصعب اليوم، منع الطفل من الشاشه ام منع الاهل؟
3: هيدا شو انت شو رايك؟ صعب كثير الاثنين، لانه نحن عم نكون المثال لهم يعني. فإذا نحن ما غيرنا عاداتنا كيف بدنا نجبرهم؟
0: أنا قدوة أكيد. والسؤال الأصعب، هل نعطي أطفالنا الهاتف لأنهم يحتاجونه أم لأننا نحن نحتاج إلى الهدوء؟

0: هيدي المشكلة اللي عم بتصير، بس نحن حاجتنا للهدوء والرياحة حاجة أوكي يعني معروفة، بس يمكن نستغل هيدا الوقت، يعني يمكن نحدد وقت معين حد مثل ما قال بلال إنه حد معين لهيدي الشاشات، وممكن نعطيهم بدائل مثل اللعب مثل الرسم مثل
1: طبعا وهذا واجبنا. طيب تنافس الذكاء الاصطناعي المستقل ليدخل مرحلة جديدة بين أوبن إي آي وميتا، والتفاصيل مع الزميلة ريان.
2: المنافسة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي تنتقل إلى مرحلة جديدة، وهذه المرة المعركة ليست على من يملك روبوت الدردشة الأفضل، لا، بل من يستطيع أن يجعل الذكاء الاصطناعي يعمل نيابة عنك أنت. أوبن إي آي كشفت عن نظام دوتس، وهو وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون بشكل مستمر لتنفيذ المهام ومتابعة المشاريع عبر تطبيقات مختلفة بأقل قدر من التدخل البشري. الخطوة تضع الشركة في منافسة مباشرة مع ميتا التي وسعت بدورها حضورها في سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي، واليوم السؤال هو من سيصنع الموظف الرقمي الأفضل؟ إذن هذا هو السؤال الكبير في عالم الذكاء الاصطناعي.
1: بلال أكيد لديك الإجابة.
3: الـ Always On Agent، وهذا اللي عملوه ميتا، أو هذا كمان اللي عملوه اليوم Open AI. اليوم نحن عم نحكي عن وكيل بضل شغال كل الوقت، وكيل مش بس بدور على المعلومة بل بيقدر أنه يتصرف وينفذ. هذا شيء جديد بالنسبة لـ Open AI، ولكن شفناه قبل مع شركات تانية مثل Anthropic وغيره. شو اللي بيفرق عنا اليوم؟ اللي بيفرق أنه نحن فينا نحط حدود للصلاحية ونترك الجهاز يشتغل أو الأيجنت يشتغل كل الوقت.
1: نعم.
3: إذا أنا اليوم بدي أشتري هاتف مثلاً، أنا بحط سعر الهاتف وبحط شو مواصفات الهاتف، والوكيل بيشتغل على مدار الساعة بدور على أفضل هاتف بأفضل سعر أنا محدده وبيشتريه وقت اللي يكون صار متاح.
1: نعم.
3: وبالتالي أنا بكون وكلته بمهمة كاملة. هلأ عم نشوف إنه الأسعار ممكن تكون أرخص، هيدا واحد.
1: نعم.
3: اثنين، عم نحكي عن مهمات طويلة، يعني مهمات ممكن تمتد لأيام ولا أسابيع وممكن لشهور. بالعمل حيكون عم يعمل فرق كتير كبير.
1: نعم.
3: بالعمل حكون عم بستخدمه ليعمل ينفذ مهام عني جوا المؤسسة حتى كشخص. مين حيكسب الرهان؟ اليوم في عنا كمان ميوز يلي نزل قريبا، واللي هو كمان بيشبه هيدا الموضوع، منافسة ولكن الأرخص بعتقد هو اللي
4: يعني نعتمد عليهم ولا لا؟
1: ليه يا احمد تبغى تعتمد عليهم؟
4: انا والله ما اعتمد عليهم، هي حلف
1: خلاص.
3: انا بعتمد يعني انا بعتمد
4: انا اكثر للجمهور، يعني انا اتكلم لسان الجمهور،
3: انا شخصيا بعتمد عليهم ولكن لحدود. نحن اكثر ناس اليوم بنخاف من هيدي من هيدي الايجنتس لانه بنعرفه ممكن تروح
1: صلاحيات
3: بحدود ما فينا ما نستخدمهم ريم،
4: بنصير نخاف يعمل اشياء كثير،
5: وتحديدا في ظل كل التحذيرات اللي بتتحدث عن الذكاء الاصطناعي خطورته وكيف بيطور ذاته بذاته. يعني انا ما ممكن اضل اعتمادي يتزايد علي في وقت كل هذه المخاوف عم تيجي من كل
3: شو القرار اللي عم بعطيه حنين؟ ما هيدا المشكلة، أنا ما بدي أعطيه اليوم قرارات ممكن تأذيني
1: الصلاحيات،
3: خليني والصلاحيات خليني السيطرة عليه.
1: صحيح. وصفة منتشرة على تيك توك يقول مروجوها إنها تقوي المناعة، لكن خبراء يحذرون من أنها قد تسبب تسمما خطيرا يصل إلى الشلل. الوصفة ببساطة تقوم على تخمير الثوم في العسل وتركه في درجة حرارة الغرفة باعتباره مضادا حيويا طبيعيا. خبراء السلامة يقولون وخبراء سلامة الأغذية يقولون أن خلط المكونين بهذه الطريقة قد يوفر بيئة مناسبة لنمو بكتيريا تسبب التسمم الوشيقي. ورغم أن التسمم الوشيقي نادر، يحذر الخبراء من تجربة الوصفات المنتشرة على مواقع التواصل من دون التأكد من سلامة طريقة تحضيرها. طيب دكتورة علا، يعني العسل مفيد والثوم مفيد
6: طبعاً.
1: ليش لما نخلطهم
6: مع بعض
1: يحصل كذا؟
6: هلا هو العسل الطبيعي بيمنع نمو البكتيريا لانه بسبب قلة المي اللي فيه، بس وقت نزيد الثوم عم نزيد نسبة الرطوبة، عم نزيد له مي، فمع قلة الاكسجين مع قلة الحموضة هيدا صار يعني مكون اساسي لنمو هيدي البكتيريا اللي هي اسمها كلوستريديوم بوتولينم، يلي بتعمل السموم تبعها وقت تفرز هيدي السموم بتعمل مرض خطير اسمه بوتولينزم، اللي هو بيعمل شلل. يعني فالأعراض الأول بتبلش بالجفون، ممكن تتأثر، ممكن يعني النفس حتى يتأثر لأنه بيأثر على عضلات النفس، فهيدا مرض خطير بس نادر بيصير مع التسمم اللي هيدا
1: يعالج؟
6: لازم يعالج، بس مشكلته
1: وليش المخاطرة؟
6: إنه إذا تأخرنا ممكن يؤدي

0: على الموت. والعلاج تبعه هو الأنتي توكسين يعني مضاد السموم. والمشكلة إذا بدأ يأثر على النفس خلاص صرنا على الأجهزة يعني.
1: بس مين فكر يجمع ثوم وعسل مع بعض يعني؟ اللي فكر أول مرة
2: هم فكروا إنه يعني؟ إنه هذا اللي فوائد
0: كتير حكي عن الثوم إنه
3: بيقبر يعني. في ناس عرضوا علي الموضوع من فترة بس ما لحقت.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: هند على السريع، إيش رأيك في هذا النوع من الوصفات اللي تنتشر اللي تدعي إنها تقوي المناعة وكذا؟
4: يعني يا ريم للأسف هذه الترندات يحترق معها اليابس والأخضر. الكثير منها بالفعل يعني مفيد، لكن ينصح الخبراء بتجنبها كلها إلى أن تتكلم بشكل شخصي مع طبيبك، لأن في بعض الأحيان في مثل هذه الحالة يعني بسبب عملية كيميائية قد ينتج يعني النتيجة تكون ضارة. والأهم أنه يعني بعض الأشخاص لديهم مشاكل معينة قد لا يعني لا تناسبك هذه الوصفات حتى إذا كانت مفيدة وغير سامة مثل هذه. فلذلك يعني النصيحة هي اتباع أو الحديث مع الطبيب الشخصي بالدرجة الأولى. ريم
2: فعل. أكيد أكيد، شكرا لكم جميعا. طبعا ننتقل إلى موضوع آخر. ولم يعد الحنين إلى الماضي مرتبطا فقط بالذكريات التي عاشها الإنسان، بل أصبح بعض الشباب يشعرون بالاشتياق إلى فترات زمنية سبقت ولادتهم كالثمانينات والتسعينات، رغم أنهم لم يعايشوا تفاصيلها. لكن لماذا؟ هذا ما نتعرف عليه مع الزميلة منى بنافع في التقرير التالي.
5: أنا من جيل 99، وأحياناً أحس بالحنين لزمن التسعينيات والثمانينيات أكثر من الزمن اللي أنا عشت فيه فعلاً. أفلامهم، مسلسلاتهم، وأغانيهم، وحتى شكل الحياة في تلك الفترة. فكيف من الممكن أن الشخص يشعر بالحنين لفترة ما عاش فيها من الأساس؟
6: فضلوا الوقت القديم عن هذا الوقت، حس من أحكي لهم عن الزمن القديم والزمن الجميل. كل أي واحد وما تجي تحكي له عن الزمن القديم هذا يفضل أن الزمن هذا أفضل من هذا الزمن، لأنه من من من من كل ناحية، من ناحية الراحة للشباب، من ناحية الغلاء، من ناحية المعيشة، من ناحية الأوضاع البلد نفسها.
7: أتمنى أكون حتى أعيش فيه سنة عشان أشوف نفسي فيه، لأنه شباب الآن مش قادر يصلح نفسه بحاجة.
5: علماء النفس والباحثون في سلوك المستهلك يطلقون على هذا النوع الحنين التاريخي أو الحنين غير المباشر، وهو شعور بالاشتياق إلى فترة لم نعشها بأنفسنا لكننا تعرفنا إليها من خلال الآخرين والإعلام والصور والموسيقى والأشياء القديمة.
8: وأنا يا سيدي ذا قديمة أحب جدا تلك الأماكن العتيقة والألحان الدافئة والمنسية.
9: على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول للزين.
5: والاغرب ان دراسه بحثيه تناولت تحديدا هذا النوع من الحنين، وجدت ان الاشخاص يمكن ان يرتبطوا عاطفيا بفترات سبقت ولادتهم حتى من دون امتلاك ذكريات شخصيه عنها.
10: على ما نسمع عليهم على اجدادنا وابونا انه كانت الدنيا كل شيء بخير وامور طيبه، فحبيت هذا الشيء أحسن من الجيل اللي يقولوا علينا هذا.
5: وهذا ما أشارت إليه أبحاث حديثة عن الحنين التاريخي لدى الشباب، إذ وجدت أن الأفلام والمسلسلات وبعض منصات مثل تيك توك ونتفليكس من الممكن أن تصبح وسيلة للتعرف على العصور التي لم يعشها الشخص من قبل، وأن تظهر هذه العصور بصورة مثالية من الممكن أن تجعلها تبدو أكثر بساطة وترابطا من الحاضر. لصباح العربية، منى بنافع، عدن.
2: فقرة التجميل وموضوع جديد. والفنانة فايا يونان التي كانت ضيفتنا منذ أسابيع قليلة اليوم تكشف عن تجربتها بالإصابة بسرطان الجلد من نوع الميلانوما. الفنانة السورية سلطت الضوء على مخاطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وقالت إن شامة صغيرة كشفت المرض لديها. حذرت من أجهزة التسمير السولاريوم التي تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان. نناقش الموضوع مع استشارية طب وجراحة الجلد والتجميل الدكتورة خزام الفلاح. يسعد صباحك يا دكتورة.
11: يسعد صباحك. أول شيء نبغى نقول الحمد لله على سلامتها. حسب ما نشرته بوسائل التواصل الاجتماعي أنه تم اكتشاف الورم يعني بمراحله مبكرة واستئصاله وهي بخير الحمد لله. لكن هذه فرصة نتكلم فيها عن أجهزة التسمير.

0: ونأكد أنه من ناحية طبية هي غير آمنة، هي وسيلة للتسمير غير آمنة لأنها تعرض الجلد لأشعة مركزة من الأشعة الفوق بنفسجية، وبالتالي تحدث تلف مباشر في DNA الخلايا، وبالتالي تسرع من شيخوخة الجلد والتجاعيد والتصبغات والسرطانات. أكدت منظمة الصحة العالمية أنه أجهزة التسمير تعتبر جهاز مسرطن للإنسان وترفع نسبة الإصابة بالميلانوما بتقريبا 21%، والتعرض لها بسن مبكر أصغر من عمر 35 يرفع الإصابة بنسبة 59%. وهذا ما يقتصر فقط على الميلانوما، كمان يرفع يعني أنواع أخرى من السرطانات كالبيزل سيل كارسينوما والسكويمس سيل كارسينوما. فمن ناحية طبية لا يوجد يعني شيء اسمه سولاريوم آمن للتسمير.
1: نعم. طب أحيانا دكتورة لما نسافر في الصيف نتشمس وكذا نرجع نلاقي بعض الشامات أو النمش أو حتى بعض الشامات ظهرت، هل يجب أن نقلق هنا؟
0: حسب شكل النمش يعني شيء مختلف تماما عن اللي هي الشامات المسرطنة. احنا متى يعني نخاف من التغير اللي يصير؟ اذا في عندي تغير في الشكل، في اللون، في الحواف، صار اللون غير متجانس، هنا لازم نقلق ولازم نروح ونفحص يعني عند طبيب متخصص.
1: طيب نذهب الى فقرة حقيقة ام خرافة واهم المعلومات الطبية التجميلية. نبدأ مع المبالغة في تحفيز الكولاجين سواء بالأجهزة والإجراءات، هل هو دائما أفضل؟
0: أكيد هذه خرافة. أجهزة تحفيز الكولاجين أو حقن تحفيز الكولاجين تحتاج إلى فترة إلى ما نشوف نتائجها. نعم. بالإضافة إلى أنه نتائجها تختلف من شخص إلى آخر حسب استجابة الجسم وعوامل أخرى ومن أهمها العمر. فإذا قلنا للمريض من الزيارة الأولى أنت تحتاج 5 جلسات أو 5 علب تحفيز كولاجين، أعتبره هذا قرار متسرع لأنه إحنا ما عطينا الأجهزة فرصة أنها تعمل، وبالتالي اتخذنا القرار الصح، وهذا اللي دخلنا بالبيلو فيس أو وجه المخدة.
1: طيب كلما زادت طاقة جهاز الشد كانت النتيجة أفضل، يعني دائما يقول لك أن الألم هذا دليل أنه حيشتغل الموضوع.
0: أكيد هذه خرافة. يعني لا يعني كل ما زادت الطاقة معناها نتائج أفضل. وفي سيناريو يعني تسمعي أحيانا من بعض الدكاترة أنه تعالي أنا حرفع لك التخدير عشان أرفع طاقة الجهاز وبالتالي أعطيك نتائج أفضل. أكيد هذه خرافة، لأنه كل ما زدنا طاقة الجهاز أو تجاوزنا الطاقة اللي تتحملها الأنسجة ممكن ندخل بحروق أو إصابات حرارية وبالتالي تليفات، وبالتالي نفقد مرونة الجلد ونحرم من فرصة الاستفادة في الجلسات يعني اللاحقة.
1: طيب الألم أثناء الجهاز دليل أن العلاج أقوى وأكثر فعالية، حقيقة أم خرافة؟
0: خرافة. الألم ليس دليل على نجاح العلاج. طبعا الألم يتفاوت من شخص إلى آخر، وأحيانا تسمعي كمان في العيادات تجيك المريضة تقول لك أنا ما تألمت زي فلانة، فمعناها صحيح. أنت ما عطتيني الطاقة الصحيحة. هذه خرافة وليس لها علاقة بنجاح العلاج.
1: طيب المايكرو نيدلينج كلما كان أعمق أعطى كولاجين أكثر، حقيقة أم خرافة؟
0: خرافة. كل منطقة لها العمق المناسب والطاقة المناسبة، يعني اللي أستخدمه في منطقة الخدود غير الرقبة غير منطقة الجبهة، تجاوز الطاقة المناسبة لكل منطقة ممكن يدخلني بحروق وندبات وتصبغات ولا يعني نتيجة أفضل.
1: طيب ليزر التصبغات يمكن أحيانا أن يزيد التصبغ بدل العلاج، حقيقة؟
0: صح، هذه حقيقة. نعم. خاصة في بشراتنا العربية، بشرتنا العربية قابلة للتصبغات، وإذا نسمع عن جهاز ممتاز جدا يناسب البشرات الأوروبية خاصة في السوشيال ميديا لا يعني أنه يناسب البشرة العربية. اختيار الموجة أو نوع الجهاز والطاقة رح يعطينا أو رح يحقق الهدف بإعطاء النتيجة بأقل احتمالية للتصبغات والندبات.
1: شكرا لك دكتورة خزامة. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
2: شكرا ريم. أهلا بكم من جديد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء حادث طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. أضاف نتنياهو أن تل أبيب تتابع التحقيقات وستتوصل إلى جذور المهاجم وما إذا كان لديه شركاء.

0: ذكرت تقديرات لصحيفة وول ستريت جورنال بأن حملة الضغط الأمريكية أدت إلى توقف عشرات ناقلات النفط الإيرانية قبالة شواطئ دول آسيوية، وأوضحت أن ضغوطا أمريكية حالت دون تزود ناقلات نفط إيرانية بالمؤن قبالة شواطئ سريلانكا. ونقلت عن مسؤولين بأن موانئ آسيوية أصبحت ترفض استقبال السفن الإيرانية خشية العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية لدى سريلانكا حذرت السلطات من تقديم أي خدمات للسفن الإيرانية العالقة قبالة شواطئها. في أوكرانيا أسفرت غارات روسية عن إصابة شخص في العاصمة كييف وآخر في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود. أوضح مسؤول أوكراني أن البنية التحتية في ميناء أوديسا تعرضت لأضرار جراء الضربات الأخيرة. أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى في البيت الأبيض للعربية بأن الولايات المتحدة أوضحت للعراق أن الحفاظ على سيادته ومنع الهجمات هي التي تشنها ميليشيات مدعومة من إيران انطلاقا من أراضيه يعد أمرا بالغ الأهمية. اعتبر المسؤول الأمريكي أن الشفافية مع واشنطن والشركاء الإقليميين بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية يعد عنصرا حاسما للنجاح وفق قوله. أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير للعربية أن بعض خطوط الغاز وكابلات الكهرباء توقفت عن العمل إثر انفجار في محطة حرارية قرب دمشق. وكالة الأنباء السورية أوضحت أن الانفجار وقع في خط يغذي محطة تشرين الحرارية في الغوطة الشرقية، ما تسبب في خروج 3 محطات كهرباء من الخدمة. في الولايات المتحدة أعلن وزير الحرب بيت هيكسيث إطلاق مبادرة باسم مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب والنزاعات العسكرية ووضع خارطة طريق متكاملة لتحديد الأسلحة والقدرات التكنولوجية التي تحتاجها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري خلال العقود المقبلة. نهاية هذا الموجز، الآن عودة مجددا إلى ريم.
1: اليوم نسدي الستار على ملف نظام الطيبات بعد أسبوع كامل من الحديث عن تفاصيل كثيرة فيه في صباح العربية. جدل على مدار الأيام، مؤيدون داعمون ومعارضون يؤكدون أن النظام دار حد الموت وبين العلم والحقائق. والكلام المحكي في البثوث المباشرة على وسائل التواصل كانت المحاكمة وكانت محاولة لفهم أكثر لحالة طبية أثارت جدلا عربيا. ضيوفنا لليوم استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور عايد القحطاني، استشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي، وتنضم إلينا المحامية ديما مسعود ومن ميلانو استشاري الغدد الصماء والسكري وأستاذ كلية الطب بجامعة كارديف الدكتور محمد الحاج علي. صباح الخير وأهلا بكم. قبل ما أفتح النقاش خلوني أبدأ بهذا الخبر. الراحل ضياء العوضي أكد في حلقة سابقة في ظهور سابق معنا نحن في صباح العربية قبل حوالي 3 سنوات أن نظامه الغذائي يؤدي للتخلي عن الدواء تدريجيا. خلونا نتابع هذا التصريح. أصحاب أمراض مزمنة أو أصحاب أمراض
2: عظيم
1: تكون قاتلة نقول لهم لا تأخذوا الأدوية، لا تذهبوا للعلاج
2: فشل كلوي. أيوة لا، ما إحنا لا ندعو، أنا ما بدعوش على الهوى لهذا الكلام. نعم. أنا بحط العيان بتاعي في بروتوكول، في نظام بيدخل فيه، خلال هذا النظام بيتخلى عن الدواء في فترة معينة. الفترة دي ممكن تكون في حد أقصى 3 شهور ل6 شهور حسب المرض.
1: نعم.
2: أيا كان بقى المرض اللي قدامي، هل ده مرض مناعي أو زي ما بيقولوا عليه وراثي. أنا مش مقتنع حتى فكرة المرض الوراثي، إن أنا أورث من أهلي مرض، لا أنا مش مقتنع بيها، أو عدم وجود سبب للمرض وأرجعه وراثي يبقى مش صح.
1: إذن هذا ما قاله وأكده الدكتور ضياء في لقائي معه منذ 3 سنوات. وهذا اللي خليني أبدأ معك دكتور محمد، بحكم أنت الآن تحضر مؤتمر للسكري ومتخصص في هذا الموضوع، هل إذا الشخص

0: نظام غذائي وبروتوكول معين خلال هذا النظام وهو مريض سكري يصل إلى مرحلة التشافي تدريجيا ويترك الأنسولين، نعم أم لا؟
1: أسعد الله أوقاتك عن سليم وأوقات السادة المشاهدين وضيوفك الكرام. باختصار الجواب على هذا السؤال لا. اتباع نظام غذائي معين أو حمية غذائية معينة يمكن أن تساعد على ضبط مستوى سكر الدم، لكنها لن تكون بديل علاجي مطلق. هنا أتحدث بشكل أساسي عن النمط الأول من الداء السكري الذي يعتمد على آلية مناعية. أما بالنسبة للنمط الثاني الذي يرتبط بالعادات الغذائية والوزن، قد يرتبط بالحمية، نتحدث فيه عن الشفاء أو التعافي، ولكن ذلك يرتبط بموضوع إنقاص الوزن، موضوع قاسية نوعا ما. ولكن لا نعطي نصيحة عامة هنا ومطلقة أن كل إنسان يتبع حمية غذائية سينتهي في النهاية إلى التوقف عن الدواء وأخذ وعدم أخذ أي علاج على الإطلاق.
0: طيب دكتور عايض، أنت الآن عندما تقوم بهذه العمليات للسمنة حتى الإنسان يكون عنده ضغط وسكر والكثير من الأمراض بسبب السمنة، طب لما ينزل الوزن الصحة تتحسن؟ هل في حالات تعافت بسبب نزول الوزن؟
2: 100% تبعت بحالات ودراسات عليها لمدة أكثر من 15 سنة. الناس اللي يسوون عمليات أو يسوون حتى بعض الإجراءات الأخرى ممكن يروح السكر بنسبة 70-80%، وفي حالات اللي أوزانهم مش عالية كثير ممكن يصل إلى 100%. بس هذا ليس لأنهم فعلا عندهم مثلا تركوا العلاج كما ذكر الأخ أو العوضي، لا، لأنهم نزل وزنهم، ونزول الوزن غالبا مرتبط بأمراض كثيرة. يعني أنت نزلت 10% من وزنك الزايد بيروح 90% من الأمراض اللي عندك، لأنه في إفرازات كثيرة في الجسم نتيجة تغيرات معينة يفرزها الجسم لما يزيد وزنه. لكن ما أقدر أقول يعني لو خرجنا من الوزن إلى، طيب أنا ما أقول لك الجينات هذه ما أعترف فيها والأمراض الجينية ما أعترف فيها ووقف العلاج، لا، أنت تقتل الإنسان فعلا.
0: هو ما قال وقف، هو يعني أرجع هو قال بالتدريج، قال وقف لا بالتدريج. ندعو إلى هذا الأمر، بل أنا أدخل المريض في بروتوكول خلال هذا النظام يتخلى عن الأدوية تدريجيا قد يكون إلى 6 أشهر، وقال أنه لا يؤمن بالأمراض المناعية والوراثية. طب دكتورة علا، يعني الأمراض الوراثية تحديدا والسكري مرتبط بالأمراض الوراثية، الضغط كذلك
3: طبعا، ولهيك أكثر وأكثر هلأ عم نشوف بأعمار صغيرة عم بيصير في عندهم سكر بسبب الاستعداد الوراثي والأخطاء اللي عم بتصير. هلأ تعليقا على التوقيف تدريجيا أو توقيف كلي أو هيك، أكيد أي نظام غذائي مثل ما قال الدكتور رح يخلينا نخفف تدريجيا بسبب خطر الهبوط، وهيدي بنشوفها كتير في ناس بيجوا عندنا تراكم 12 بس هن كتير بينتظموا بالأدوية تلاقيهم عم يعملوا هبوط سكر، هيدا شيء طبيعي وبنشوفه.
0: بس لهيك
3: متابعة تعافي لهلأ في شيء اسمه ميتابوليك ميموري، يعني نحن البنكرياس تبعنا والكبد عندهم ذاكرة أيدية رح يتذكروا لنا أنه كيف كان هيدا السكر، لأنه نحن بوقت من شخص السكر أكثر من 50% من البنكرياس ومن البيتا سيلز، يعني هيدا الخلايا البيتا يلي هي بتفرز الأنسولين، فقدت قدرتها على هيدا الموضوع. في كتير دراسة مهمة كتير نحن بعالم السكر تابعوا ناس على أكثر من 20 سنة مع اللايف ستايل موديفيكيشن اللي هي تغيير نمط الحياة، هيدي انعملت على مرحلة ما قبل السكر، ولقيوا أنه الناس حتى لو قدروا مع أي نظام غذائي ومع ستريكت رياضة، مع يعني هني هولي كانوا عم بيراقبون يعني it was controlled. لقيوا أنه قدروا رجعوا لمرحلة ما قبل السكر ورجعوا للطبيعي من مرحلة ما قبل السكر للطبيعي بعد ما تابعون على 10 سنين و20 سنة لقدام رجع لهم هيدا الموضوع. فما في شيء اسمه شفاء بالسكر لحديت هلأ.
0: طيب خلينا ناخذ حاله معانا المحاميه ديما مسعود. يسعد صباحك ديما، انت حاله كان عندك مرض مزمن او وراثي او مناعي، يمكن انت تشرحي لنا اكثر، جربتي هذا النظام تقولين انك تشافيتي، اعطينا باختصار قصتك.
4: صباح الخير اولا.
0: نعم صباح الخير.
4: انا كان عندي مرض مناعي ما بتشفى جروح عندي بمنطقه الرجلين، يعني إذا بدي أنا يشفى جرح بدي تقريبا سنة ونص من العلاج من الكريمات. فت النظام مع سبيل التجربة فقط، وبعد 3 أسابيع تقريبا راحت الجروح بدون أي مرهم بدون أي دواء.
0: طيب إيش هو النظام اللي اتبعتيه بالضبط في يعني النظام الغذائي؟ يعني مثلا تركتي الدقيق الأبيض، إحنا نبغى نتكلم على الأشياء الأكثر جدلا اللي هو أكل المقليات.

0: الفتة
1: التشخيص
0: والسكر
2: ترك وهكذا. تركت الدقيق الأبيض، البيض، الدجاج، والتزمت بالنظام مثل ما هو بحذافيره. والسكر لا عادي، السكر آكل سكر عادي بس مو هالدرجات العليا كتير يعني بتوقع. بس ما أحرم حالي. أيوة.
3: والخضار وقفته؟
2: وقفت اعتمد على العسل.
0: وقفت الخضار؟
2: وقفت الخضار الورقية.
0: طيب أنت إيش تفسيرك؟ الأطباء ماذا قالوا عن حالتك؟ هل هذه الجروح إيش كان سببها؟ ولماذا يعني كان يصعب تشافيها؟
2: السبب جيني، لولي جيني مرض مناعي. أخذي هيدا المرهم عالجي حالك فقط.
0: طيب
2: طبعاً عالج حالي بالمرهم بس طول معي سنة وثلاث شهور تيروح الجرح.
0: طيب وبعد ما روحت للدكاترة ولقوك تعافيتي ما سألوكي أنت عملتي إيه؟
2: صاروا يضحكوا علي أنه أنا كيف عملت نظام طيبات وشفيت، أنه ما حدا بيصدق. بس قول أنا على طريق التجربة، الواحد يجرب 10 أيام كل شهر تنظيف للجسم.
0: تنظيف. طيب دكتور رعايض إيش رأيك في هذا؟
3: عندنا في علم الطب شيء اسمه عوامل أخرى.
0: أيوة.
3: ما نظرنا لها. أول شيء التشخيص مش عارفينه. اثنين، أحيانا لما يبتعد الشخص عن بروتين، عن خضار، خلينا نقول عن بيض، عن شيء معين ما له علاقة بنظام الطيبات، هذا كان يتفاعل مع الجلد بطريقة معينة. لما ابتعد عنه قد ما يكون له علاقة بأي نظام، أنه ابتعد من شيء معين يتحسس الجلد أو يورد مواد معينة في الجلد أو تحت الجلد أو ما إلى ذلك، فيقلل من التئام الجروح. بل بالعكس، أنا لما ابتعد من البروتين أنا أقلل أنا أخلي الجلد ما يلتئم. البروتين عامل مهم جدا لالتئام الجروح. احنا عندنا المرضى لما ينزل عندهم الألبيومين وهو جزء من البروتين عندهم، ما نسوي لهم عمليات، لازم نرفعه علشان نقدر يلتئم الجروح عندهم يشتشافون. فهذا يتناقض مع كل الأعراف الطبية وما نشر عن العلم، انك اي شيء تبتعد عنه له خاصية مهمة جدا في التئام الأنسجة، بروتينات، معادن، فيتامينات، هذا يضر بالجلد. ولكن في الغالب في حالتها ابتعدت عن اشياء معينة عندها تحسس معها أو تفاعل معها في الجلد أو ما له علاقة بالنظام اللي هي عليه، جزء آخر مختلف كليا.
1: وما فينا نقول أنه مرض جيني إلا ما نعمل دراسة جينية مزبوط لنحدد شو هي الطفرة الجينية. فما فيش، لأنه الدكاترة ما عملوا التشخيص معناتها هي مرضها جيني.
0: طيب أبغى أرجع لك دكتور محمد، ممكن قالوا الأطباء هنا أنه الغذاء برضو بيلعب دور في أنه تتحسن حالة مريض السكري إذا اتبع نظام غذائي صارم وإذا كان يمارس حياة صحية ورياضة وغيره. طب لو قلنا إنه في هذا النظام الغذائي شيء كويس للمريض، كيف ممكن إنه يستفيد منه؟ يعني مثلاً أنا عندي تساؤلات، كيف مثلاً إنه يكون النظام الغذائي اللي ما فيه قيمة غذائية زي البطاطس المقلية مثلاً، زي مثلاً فقداننا الكثير مثلاً للخضروات والفواكه اللي تمدنا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، قلة البقوليات أو قلة البروتينات، إنه هذا مثلاً نقول نظام غذائي يستفيد منه الجسم، كيف ممكن الجسم؟ يعني أنا بحاول أفكر بنفس تفكير الله يرحمه الدكتور العوضي، إنه هذا الأكل يساعد على الاستشفاء وهذا الأكل تقريبا ما في له قيمة غذائية، سكر وبطاطس مقلية وهكذا وعصيرات معلبة
3: نوتيلا.
0: واشرح لي
4: يعني، خلينا نتحدث عنها نقطة نقطة. لو تحدثنا عن البروتينات، يعني كما تفضل ضيفك الكريم، يعني البروتينات هي أساسية للجسم، والبروتينات لا تخزن في الجسم، نحتاج إلى البروتينات بشكل يومي. فحديث هنا عن حذف البروتينات من الحميات الغذائية يعني لا أساس علمي له على الإطلاق أبدا. هناك احتياج يومي من البروتينات حتى يقوم الجسم بتصنيع الأحماض الأمينية التي هي ضرورية للهرمونات وضرورية للعمليات الحيوية والاستقلابية في الجسم. طبعا إذا تحدثنا عن الكربوهيدرات السكريات تخزن في الجسم، يستطيع الجسم استخدامها لاحقا. أما البروتينات هناك احتياج يومي وأساسي. عندما تحدث عن الخضروات هنا، والبعض طبعا يشير إلى أن الخضروات قد تسبب مشاكل في الهضم أو عسر الهضم، الحل لذلك طبعا يقوم بطريقة طبخ تلك الخضروات، ولكن لا نتحدث عن حذف الخضروات بشكل كلي وكامل هنا، لأن هذه الخضروات تعتبر مصدر أساسي للمعادن، للفيتامينز، وهي أساسية للعمليات الحيوية في الجسم. هناك خلط كبير طبعا عندما تحدث عن نظام غذائي أو حمية معينة، كما تفضل ضيفك وأعود هنا إلى نقطة أخرى، قد يحدث أحيانا بعض المكونات الغذائية من خلال هذه الحمية ويحدث تحسن كما هو حالة هذه المريضة مثلا. عملية حساسية جلدية أو

0: عملية تأتبية، ولكن هذا لا يعني أن هذا النظام هو نظام متكامل وهو نظام يصلح لكل المرضى ويصلح لكل الحالات. في الطب هناك ما نسميه الطب المسند بالدليل، نعم. Evidence Based Medicine. لا نتصرف في الطب أو نقوم بممارسة الطب هنا بشكل عشوائي واعتباطي وحميات، يعني كل شخص يجلب حمية أخرى وشخص يضع حمية تختلف عن الشخص الآخر ويقول احذف الدواء وهذه الأدوية هي أدوية سامة للجسم وأدوية ضارة للجسم وندخل في نظرية المؤامرة. إذا عدت مرة أخرى إلى مسألة الوزن، الوزن هو عامل أساسي، وزيادة الوزن وبدانة المفرطة هي عامل أساسي للداء السكري، عندما نقوم سواء بجراحة المناظير أو بالعلاجات الدوائية فإننا نسهم هنا في عملية ضبط سكر الدم وعملية الإقلال من الاعتماد على الأدوية.
1: طيب دكتور كيف تفسر يعني من يقول إنهم تعافوا من السكري وإنهم تخلوا عن الأنسولين؟ كيف يصل الإنسان لهذه المرحلة؟
0: الحديث عن ذلك في النمط الأول من الداء السكري الذي هو آلية مناعية ذاتية حديث باطل لا أساس له من الصحة على الإطلاق،
1: نعم.
0: ولا نريد أن نضيع الوقت في ذلك أبدا، يعني النقاش منتهي في هذا.
1: هذا السكري من النوع الأول،
0: من النمط الأول، نعم.
1: طيب.
0: إذا تحدثنا عن النمط الثاني من الداء السكري والذي يرتبط بنمط الحياة، يرتبط بزيادة الوزن، بالبدانة المفرطة، إنقاص الوزن يسهم كثيرا في ضبط مستوى سكر الدم. هناك حالات كما تحدث ضيفك الكريم عندما يقوم الشخص بجراحة المناظير مثلا ويكون هناك نقص كبير للوزن، مقاومة الإنسولين تتحسن كثيرا وإفراز الإنسولين يعود من جديد، وبالتالي كفاءة البنكرياس للعمل ومعالجة السكريات أفضل. وهنا يعني نتحدث عن الشفاء أو التعافي في حالات معينة تصل إلى 100% في بعض الحالات التي ترتبط بالبدانة المفرطة، وليس تلك التي ترتبط باتباع حمية نظامي، حمية غذائية معينة أو نظام غذائي.
1: طيب خلونا نشاهد رأي من ألمانيا. سألنا طبيب الطب الوقائي وإطالة العمر الطبيب الألماني هاري كونيش عن نظام الطيبات، هل يمكن لارتفاع مستويات السكر في الدم أن يتوافق مع حياة أطول وأكثر صحة؟ خلونا نتابع ماذا قال.
2: A high sugar level in your blood for a long time is called diabetes. So where does the sugar in your blood comes from? It comes from sugar. So the so-called carbohydrates, they are complex carbohydrates, which is like the sourdough bread, like in an organic form, which is a good source of carbohydrates. And then there's the refined sugar, which is a bad source of sugar. So it depends on when do you eat your sugar. You need sugar to survive because we need fat, carbohydrates, which is the sugar, and protein. If you overindulge carbohydrates, your sugar levels are high. High sugar levels will result in diabetes, in continuous high sugar levels in your blood, and they are definitely not longevity, they're definitely not healthy. The lower your average sugar is, the better it is for your longevity, for your health, for your nerves to be preserved, for the whole longevity situation you're in. Sugar, maximum 20% of your diet in an appropriate complex way that is healthy, and don't eat sugar in between. You remember, don't snack in between your meals. That is definitely the most proven scientific way to stay healthy long time in your life. It's called longevity.
1: إذن أبرز شيء قاله الدكتور إنه يجب أن لا يتجاوز السكر أكثر من 20% من النظام الغذائي. دكتور علا، دائما نشوف ناس يسووا يعني معهم الساعة أو إنه معهم دائما الفحص حق السكر، يقول لك أنا حأجرب أكل وأشوف ارتفاع السكر، وإنه في بعض الأكلات بترفع السكر بشكل سريع. ما مضار ارتفاع السكر بشكل سريع؟ ليش هو خطير هذا الموضوع؟
3: صحيح، هذه من إلا جلوكوز سبايك.
1: أيوة السبايك،
3: الارتفاع السريع.
1: نعم.
3: هيدي في بعض الدراسات فرجت انها مرتبطه بامراض القلب والشرايين لانه بتزيد التصلبات، وكمان مرتبطه باللي عندهم اساسا سكر، هيدي السبايك، والهبوط كمان الحد بامراض الشبكيه تبع العين. هلا هول عند الناس اللي اوريدي متشخصين بمرض السكر، اما اذا نحن كاشخاص عاديين،
1: أيوة.
3: انا حاطه هيدا المونيتور بس بدي اشوف هيدي الجلوكوز سبايك، هيدي عم تعطيني فكره عن الاكل اللي انا عم دخله وكيف عم يتفاعل معه جسمي. لهيك كثير من النصائح منقول انه نحن ما بنكسر صيامنا على شيء حالي، ما بنبدا بحلى، على طول بناكل خضروات وبروتينات قبل ما نوصل للنشويات،
1: نعم.
3: علشان

0: نتجنب هيدي الجلوكوز سبايك كرمال الوزن، هودي اكثر شيء عند الاشخاص، وكرمال نتجنب يصير عندنا مرض السكري.
1: طيب نقطه على السكر اللي هو الان هو بيقول خذوا سكر بنسبه كبيره يوميا. الدراسات تقول الناس اللي اخذوا نسبه كبيره زي ما ينصح فيها اللي هو اكثر من 25% من السعرات اللي ياخذونها يوميا، نسبه الوفيات، هذه دراسه في مجله علميه معروفه اسمها جامع، نسبه الوفيات تزيد ب 30%. احنا نتكلم علم، وفي مجال لما تنشر مجلات علميه يقول لك 30% راح تزيد وفياتهم اذا اخذت هذه النسبه اللي بيقول عليها نظام العوضي، ليش تروح للوفيات؟ خذ نظام اقل علشان تهدى، يعني اتبع النصيحه العلميه وليس نصيحه واحد من راس
0: هو ما كان يامن بالدراسات وفي كذا فقره له انه
2: طيب خلينا نرجع لحالتنا ديما. ديما انت الان تقول انك تعافيتي بسبب اتباعك النظام، هل ما زلتي متبعه لهذا النظام؟
3: طبعا انا صار لي هلا 6 شهور متبعته، غير اني تعافيت انا حياتي صارت اريح بكثير.
2: من اي ناحيه؟
3: يعني فقدت وزن بالجيم، عم بشتغل الضعف، يعني بحمل اوزان الضعف.
2: طب والبروتينات كيف بتحصلي على البروتينات الكافيه؟ يعني احنا دائما حتى في الجيم يقولوا لنا انتم ما بتاكلوا بروتين انف كفايه، واحنا بناكل كل شيء بروتين وبرضه مش كفايه. ايش بتعملي في اذا كان ما في بيض وما في حلقه ما في لحوم او ما في دجاج، خلينا نقول
1: كيف بتعودي؟
3: وبقوليات شويات على الرز والبطاطا، وفي اللحم والسمك والخضروات المقشورة أو المطبوخة عدا الورقية، والسكر والأجبان المدهونة فقط. يعني النظام أخذته بالحزافير تقريبا.
0: شو صار بفحص الدم تبعك؟ هل عملتي كوليسترول تراكمي؟ شفنا وظيفة الكلى، وظيفة الكبد، عملتي صورة أشعة لدهون الكبد؟ هيدا حابين نعرفه. كم استمريتي بهيدا النظام؟ وقدي ناوية تستمري بهيدا النظام؟ وكيف رح تكون المتابعة معك؟
3: هلا أنا دخلت بالنظام على سبيل التجربة مثل ما خبرتكم، يعني فوقت اللي صار التريند تبع الدكتور العوضي الله يرحمه، ودخلنا بالنظام على طريق التجربة واستمرينا عليه، لأنه بصراحة شفت حالي تحسنت كتير، أمورنا كلنا بالبيت تحسننا. يعني ماما كانت كمان تعاني من الشوكة العظمية برجلها، راحت وصارت حركتها أرياح، مفاصلها أفضل، وأخي كان يعاني من وجع مزمن بالراس، يجعوا راسه كتير، كمان تحسن جدا.
2: طب وماذا عن شرب المياه؟ لأنه في النظام شرب المياه وقت العطش، وانت إذا بتروح الجيم وبتاكلي أكل فيه ملح زي الأجبان المطبوخة هذه، يعني كيف بتتعاملي مع موضوع المياه؟
3: بشرب مي، ما ركزت على هذا الموضوع، بشرب مي.
2: بتشربي عادي مي؟ نعم.
1: بس مهم جدا.
3: أيوة.
2: دكتور عيد،
1: مهم جدا والله إنه الناس اللي يسمعونا الآن، أنا ما أجي لشخص معين وأقول لك أنا سويت وسويت أموري طيبة وكل شيء تمام، هذا يعني ربما يورد رسالة ويوصل التعميل. رسالة للناس
2: نعم
1: أني أنا هذه الأمور سووا زيي وأموركم طيبة نهائيا. أتمنى اللي يسمعون الآن ما يسمعون ولا كلمة واحدة من الكلام اللي قالته، بما يعني أنه هذا يشفي من هذا. يعني إذا سويت كذا حيشفى الجروح في الجلد، الناس اللي عندهم جروح يفتكر أن هذا صحيح، هذا غير صحيح وغير علمي ولا يجب أن نتبعه. أنت تتبع نظام صحي طيب أوكي، ممكن تشفى الجروح وتساعد في الالتئام، بس هناك أسباب أخرى أدت إلى الشفاء. وليس النظام
0: اللي تكشفها أكثر
1: بالضبط، وليس النظام اللي اتبعته الأخت مع تقديرنا لها. يعني
2: طيب ليش بعض الحالات برأيكم تقول إنه مثلا تعافيت، أنا اتبعت النظام وتدرجت في ترك الأدوية وتعافيت، فجأة تحصل معهم انتكاسة ويرجعوا بأمراض تانية أخرى؟ يعني ما كان مثلا عنده مشكلة في الكلى، صار عنده مشكلة في الكلى زيادة على السكر والضغط اللي كان عنده
0: طبعا.
2: يعني ليش الشعور بالتحسن لفترة مؤقتة؟
0: هلا أي نظام، يعني مثلا يمكن إحساس إنه هو زبط أكله هيك، ما بدنا ننسى شيء اسمه بلاسيبو إيفكت، يعني أنه نحن حتى لو ما عملنا شيء بس عم نقول لهيدا المريض أنه أنت هيدا الشيء رح يشفيك، تلقائيا نفسيا يمكن يتحسن. أوكي؟ هلأ ما في عندي أي عوامل عم بتقلي أو مؤشرات عم بتقلي أنه جد تحسن، يعني لازم يقلي كيف كان التراكمي، كيف كان سكر، وكيف كان يعني وظيفة الكبد، وظيفة الكلى بهيدي الفترة لأقدر قلك وأجزم لك أنه جد هو تحسن من الأساس أو لا. الانتكاسة أكيد، لأنه هودي أمراض مزمنة. بعرف أنه هو ما كان يآمن بالأمراض المزمنة وما كان يحب هيدي التسمية، ولكن ما فينا نقول أنه ما في أمراض مزمنة. مرض السكر، مرض الكوليسترول، وأمراض القلب كلها هي بيئة خصبة، واحد بيؤدي للتاني. والسكر من أهم الأسباب للفشل الكلوي عند الناس.
2: نعم. طيب خلينا نذهب إلى السوشيال ميديا مع الدكتور محمود علام، وهو اختصاصي تغذية، يشرح لماذا قد يشعر بعض متبعي نظام الطيبات بتحسن مؤقت في الصحة أو يلاحظون خسارة.

0: سارة في الوزن نتابع.
1: طبيعي في أول النظام لما تمنعي النظام بيبقى منع معظم الحاجات وتعتبر أنت قللت أكلك جدا عن اللايف ستايل اللي أنت جاي منه اللي أنت أصلا في الغالب كنت بتاكلي كتير وماشية ملخبطة الدنيا. بعد كده دخلت في نظام قاسي زي ده يعتبر شلت حاجات كتير وقللت حاجات كتير. طب ده معناه أن النظام صح؟ لا، بس ده معناه أنك هتخسي في الأول؟ أو عادي ممكن تخسي في الأول بس كملي عليه بعدين، افطري بقى كل يوم بحاجات مسكرة والكلام ده، هتثبتي في الوزن وبعد كده هتزيدي في الوزن. وموضوع بقى تطور مقاومة الإنسولين والكلام ده، دكتور ده الله يرحمه شال كل الحاجات اللي ممكن تتعب مرضى القولون ومعمم على كل الناس، شال تقريبا معظم الحاجات يعني ما عدا مثلا العيش ولا القمح يعني اللي هو حطه. بس طبيعي انك قولونك يرتاح، يعني معظم الناس اصلا عندها مشاكل في القولون، فطبيعي انك قولونك يرتاح فتتخدع وتفهم النظام صح في كل حاجه، تاكل سكر بقى براحتك والكلام ده، ما النظام ده صح في كل حاجه.
0: طيب
2: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح عندي.
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
7: موافقة المجلس بالأغلبية،
6: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
6: المتخالفون.
9: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
6: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
11: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
11: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: في الإدارات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
11: من السياسة إلى الاقتصاد.
14: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
11: إلى الرياضة.
15: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
11: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
11: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
17: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. ترامب يقول إن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا، وأنباء عن أن روبيو أمر وفد إيران بمغادرة البلاد بعد تعثر المفاوضات. تزامناً مع الانسحاب الأمريكي، كتائب حزب الله العراقية تقرر وقف عملياتها والتفاوض مع رئيس الوزراء حول سلاح الفصائل.

فلاي دبي تعلق رحلاتها الجوية من إسرائيل وإليها، ونتنياهو يقول إنه من السابق لأوانه الحديث عن الدافع وراء حادث الطائرة.

وفي أخبارنا الرياضية، في خليج 27 الإمارات تتصدر مجموعتها، وقطر تضرب موعدا مع السعودية في الدوري نصف النهائي، وفوز تاريخي لليمن بخماسية في مرمى حامل اللقب المنتخب البحريني.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة قد تعود لضرب إيران أو قد تتوصل إلى اتفاق. وكان أيضا تحدث عن إخراج كمية نفط من هرمز خلال الأيام الماضية لم يشهدها تاريخ المضيق على الإطلاق، وأشار مجددا إلى أن أمريكا تسيطر على المضيق. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمغادرة على الفور بعد تعثر المفاوضات. وقال المسؤول إنه بأوامر من روبيو أبلغت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الوفد يجب أن يغادر نيويورك على الفور، وهو ما حدث بالفعل يوم الاثنين. وكشف المسؤول الأمريكي أن من بين المطالبين بالمغادرة كان وزير الخارجية عباس عراقجي. أيضا في تطورات ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تبذل قصارى جهدها لوضع تفاهمات إسلاماباد موضع التنفيذ، مشددا على أن طهران لم تتراجع في أي من بنود هذه التفاهمات عن ثوابتها ومبادئها. ووصف بيزشكيان مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في إسلاماباد بأنها وثيقة تاريخية مشرفة ومؤثرة في مسار التطورات الإيرانية. فيما لفتت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إلى أن عراقجي أبلغ الحكومة بتلقي مقترح أمريكي. كانت الحكومة الإيرانية أعلنت تسلم مقترح أمريكي جديد ردا على مقترح الأيام السبعة، وأن وزير الخارجية عباس عراقجي حمل الرد إلى طهران وقدمه مع تفاصيل مشاوراته كافة والتي أجراها في نيويورك مع القيادة الإيرانية. وكشف مصدر رفيع المستوى للعربية أن الوسطاء نقلوا رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة إلى الوزير عراقجي. وأكد المصدر أن التفاوض انتقل إلى مرحلة كيفية تنفيذ الخطة ومن يبدأ وما هي الضمانات، لافتا إلى أن الخلافات الحالية تتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق. يعني ترامب يؤكد أن الحرب ستنتهي ويلوح في الوقت نفسه باحتمال شن عملية عسكرية كبرى على إيران، ما الذي نقرأه في هذه التصريحات التي تبدو متضاربة إلى حد ما؟
2: أعتقد أنها يعني ليست بالضرورة متضاربة، وإنما هي نوع من الدبلوماسية القصرية التي يستخدمها الرئيس دونالد ترامب لتحقيق أهدافه في النهاية، وهو يسعى بكل تأكيد إلى تحقيق أهدافه بأقل تكلفة ممكنة. وبذلك هو يشير إلى أنه رغم أنه مستعد للتفاوض مع الإيرانيين و الوصول إلى أرضية مشتركة معهم، إلا أنه في نفس الوقت لا يستبعد أبدا العودة لممارسة الضغوط العسكرية مرة أخرى وتوجيه ضربة واسعة لإيران، سواء كان ذلك بمساعدة إسرائيل أو من دونها. لكن في كل الأحوال هو يريد أن يقول للإيرانيين وللعالم كله بأنه يعني لم يفقد بعد وسائل الضغط الممكنة على إسرائيل على إيران، وأنه يستطيع بكل تأكيد يعني تحقيق هذا الهدف من خلال هذه الدبلوماسية القصرية، خصوصا وأن يعني الولايات المتحدة ليست في وضع ضعيف أبدا، بل هي بالعكس تستطيع الآن أن تبرر مزيد من شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز من دون

0: موافقة إيران، وبالتالي ليست في حاجة إلى انتظار أي موافقة من الإيرانيين، بل بالعكس هي تستطيع الانتظار أيضا لفترة محددة حتى يعني تنتظر وترى، كما يقول وزير الخزانة الأمريكي بيسنت، بأن إيران أمامها أسبوعين أو أكثر قليلا، وأنها بعد ذلك ستفقد كل قدرة على التجارة بنفطها، لأن لديها فقط 15 مليون برميل في عرض البحر. بعد ذلك لن يكون لها أي مصادر دخل خارجية، وبالتالي ستكون في وضع أسوأ مما هي عليه الآن.
1: وهذا ما يؤكده ترامب أيضا بأنه غير مستعجل للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لأن الضغط الاقتصادي عليها فعال، كما يؤكد أيضا أن كميات النفط تخرج من مضيق هرمز بشكل غير مسبوق كما ذكرت حضرتك. لكن على الرغم من ذلك يبدو أنه أيضا واقع تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود في الداخل الأمريكي.
0: صحيح، يعني هذا عنصر مهم للغاية، خاصة وأن دونالد ترامب بعدما اقتنع بأن يعني فرص الحفاظ على سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب لم تعد قائمة، الديمقراطيون سيفوزون على الأرجح بمجلس النواب بسهولة، بينما المشكلة الرئيسية التي تواجهه الآن هي محاولة إنقاذ مجلس الشيوخ أيضا، الذي يعني يشهد منافسة ضارية بين الحزبين على السيطرة على هذا المجلس المهم، والذي سوف يعني ربما يمنع دونالد ترامب من تعيين مسؤولين كبار له أو قضاة في المحاكم من دون موافقة الديمقراطيين إذا فازوا بهذا المجلس، وبالتالي هو يعني ينتظر تحقيق تقدم كبير في حظوظ الجمهوريين، وهذا التقدم لن يتأتى من دون أن تشهد أسعار البنزين في مضخات البنزين الأمريكية انخفاضا، وكما شهدنا هناك زيادة كبيرة أيضا في عوائد سندات الخزانة، وهذا مؤشر خطير لأنه يعني أنه ربما يعني يعرقل النمو الاقتصادي الأمريكي في المستقبل، ويؤثر بشكل عام على الأسهم الأمريكية أيضا. لذلك أعتقد أنه دونالد ترامب يعني لديه ضغوط داخلية، ولكن ليس بالقدر الذي يعني يماثل القدر إيران، لأنه إيران لديها مشكلة أكبر، البنزين يعني يندر الآن في إيران، هناك طوابير طويلة، وقد يعني يكون الوضع أسوأ كثيرا بعد أسبوعين حينما تفقد إيران مخزونها أيضا من البنزين، وتتوقف الحياة تقريبا في إيران بعد أسبوعين. لذلك دونالد ترامب ينتظر.
1: نعم. طب يعني أنا أريد أن أستوضح يعني إلى أي مدى الملف الإيراني ككل هو موجود بقوة في انتخابات التجديد النصفي، أو بمعنى آخر أيهما سيكون مفيدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغيير حظوظ الجمهوريين؟ هل هو اتفاق مع إيران يضمن فتح المضيق بشكل كامل وبالتالي تستقر أسواق الطاقة وتنخفض أسعار الوقود في أمريكا، أم الاستمرار في سياسة الضغط الاقتصادي وإبقاء الوضع على ما هو عليه؟
0: يعني أولا السؤال الأول، لا شك أنه يعني الموضوع الأساسي في الانتخابات الأمريكية هو التضخم والأسعار، وهذا ما يؤثر دائما، يعني يقال دائما في الحكمة الأمريكية الخاصة بالانتخابات أن الأمريكيين حينما يذهبون إلى صناديق الاقتراع يتحسسون جيوبهم قبل الإدلاء بالتصويت، ومن يعيش في الولايات المتحدة يدرك تماما أنه كلما في كل مرة يذهب فيها لشراء يعني المنتجات أو البقالة على الأقل، فإنه يدفع أسعارا أكثر مما يدفعها في المرة السابقة، وهذا يعني يأتي بنتائج سلبية جدا على آراء المستهلكين الأمريكيين، وبالتالي لن يصوتوا للجمهوريين. كما أن عدد كبير من الجمهوريين أيضا أعربوا أنهم لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للجمهوريين. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فأعتقد يعني أنه دونالد ترامب أمامه يعني زمن قصير للغاية كي يحسم أمره بالنسبة للانتخابات، من دون أن يحقق تقدم يعني قبل موعد الانتخابات ربما يكون حرا في عدم وجود أي قيود عليه.
1: نعم.
0: في خلال الانتخابات، بعد الانتخابات سيذهب بشكل كبير إلى الحرب، لأنه يريد حسم هذه الانتخابات قبل موعد وصول الديمقراطيين واستلامهم للسيطرة على مجلس النواب على الأقل، إن لم يكن مجلس الشيوخ أيضا في يناير القادم، ولهذا أمامه فسحة قصيرة من الوقت تمتد من الثالث

0: منه أو الرابع من نوفمبر حينما يتأكد نتيجة الانتخابات، حتى الثالث أو الرابع من يناير المقبل. أمامه 3 أشهر عليها أن يحسم هذا الصراع الذي يعني أدى إلى تدهور شعبيته بدرجة كبيرة، وهو يريد أن ينتهي منه قبل أن يواجه حربين، حرب ضد إيران في الخارج وحرب ضد الديمقراطيين في الداخل.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي، متحدثا إلينا من واشنطن. ومن القاهرة ينضم إلينا محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات الإيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. يبدو أن ضيفي غير جاهز حتى الآن.

0: نواصل تقديم هذه النشرة ونتحول إلى الملف اليمني، حيث شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دعم السعودية الكامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
1: وفي اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
0: كان هذا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. من جهته أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الموقف السعودي الداعم للحكومة يجسد عمق العلاقات التاريخية للبلدين. أضاف العليمي أن تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الخطاب الملكي السنوي دعم المملكة للحكومة يعكس وحدة الأمن والمصير. نعود للملف الإيراني، ويبدو أن ضيفي بات جاهزا الآن. أرحب بمحمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات الإيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة. أهلا ومرحبا بك سيد محمد.
2: أهلا وسهلا أستاذ هنا.
0: كيف ترى فرص قبول طهران للرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة؟
2: لا يبدو أن هناك فرص كبيرة في هذا الأمر لسبب بسيط، وأنه هناك فجوة ثقة بين إيران والولايات المتحدة، وأيضا هناك ضغوط على وفد التفاوض الإيراني. الآن في إيران هناك جدل واسع حول إمكانية عزل وزير الخارجية عباس عراقجي. هناك طلب من بعض نواب المحافظين الأصوليين في البرلمان الإيراني بعزل وزير الخارجية بسبب اتهامه بأنه تجاوز التعليمات التي كلف بها قبل السفر إلى نيويورك. بالتالي هذه الضغوط هي التي لا توفر خيارات أمام إيران ولا وفد إيران التفاوضي، وبالتالي لا أعتقد أن هناك مجال للقبول بكثير من المطالب الأمريكية في الرد على مبادرة الأيام السبعة.
0: البديل هو تعرض إيران لعملية عسكرية، هل بالفعل تضع إيران ذلك في الحسبان؟ يعني مع هذا الحراك الدبلوماسي الجاري الآن، وربما يعني بعض من الأمل يراود الوسطاء ويراود الإيرانيين والأمريكيين في التوصل إلى اتفاق، لكن ما شهدناه في السابق حراك دبلوماسي أو مفاوضات جارية ثم تذهب الولايات المتحدة لضربة عسكرية على إيران.
2: سؤال مهم، أنا أتفق معك أصلا. ففجوة الثقة من البداية هي التي تحول دون الوصول إلى اتفاق، وحتى في ظل الضغوط القوية التي تتعرض إليها إيران الآن ما يتعلق بإمكانية تعرضها لضربات عسكرية أكثر قوة من جانب الولايات المتحدة وربما إسرائيل، وما يتعلق باستراتيجية النبذ الاقتصادي والحصار الأمريكي على المواني الإيرانية في الخليج العربي، مع ذلك هناك اتجاه في إيران يرى أن تقديم تنازلات ربما يكون أكثر خطورة من الاستئناف العمليات العسكرية، وبالتالي يرفض الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. بالتالي إيران تحاول شراء الوقت، رغم أن الوقت أيضا لا يعمل في صالح إيران في الوقت الحالي، ومع ذلك يا ترى أن استمرار الوضع الحالي قد يكون أفضل بالنسبة لها من

0: الوصول إلى اتفاق يتضمن تنازلات مؤلمة في ملفات تحظى بأهمية خاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي، ما يتعلق طبعا بتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: وهذا ما أريد أن أسأل عنه وأستوضح منك بشأنه. الرئيس الأمريكي أوضح في غير مرة بأنه يريد اتفاقا شاملا، لكن إذا ما نظرنا إلى خطة الأيام السبعة الإيرانية فإنها لا تذهب في هذا الاتجاه الاتفاق الشامل، ولكنها تذهب في اتجاه اتفاق مرحلي أو جزئي، يقود كل مرحلة تقود إلى المرحلة الأخرى. هل إيران تحاول بذلك ترحيل الملف النووي، وهو ربما الورقة الوحيدة التي باتت في يد إيران بعد إضعاف ورقة هرمز؟
0: صحيح، إلى حد كبير طبعا إيران لا تريد مناقشة البرنامج النووي الآن، لأنها متأكدة من أن مناقشة هذا البرنامج في الوقت الحالي معناه أنها ستتعرض لضغوط شديدة سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب الوسطاء لتقديم تنازلات في هذا البرنامج ما يتعلق باليورانيوم المخصب على سبيل المثال، وهي ليست في وارد الآن أن تقدم مثل هذا التنازل، لأنه هي الجناح الأكثر نفوذا داخل إيران يرى أن هذا التنازل بمثابة وصفة ممتازة للانهيار، انهيار النظام في كل الأحوال، وأن الشارع سيجري عملية محاسبة للنظام على هذه التنازلات في المرحلة القادمة. بالتالي ما قدمته إيران من عروض في للولايات المتحدة لا يبدو أنه يكفي أو يلبي طموحات الرئيس الأمريكي، خصوصا ما يتعلق بالانخراط في مناقشات عميقة حول الملفات الخلافية، ما يتعلق بالبرنامج النووي، ربما البرنامج الصاروخي ودعم الوكلاء في المنطقة إلى جانب مضيق هرمز. إيران ليست في وارد الآن أن تقدم تنازلات كبيرة في هذه الملفات، وبالتالي نحن ندور في دائرة مفرغة
1: طيب،
0: مراوحة بين المفاوضات وبين استئناف العمليات العسكرية.
1: تصريحات بزشكيان التي يصف فيها مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في إسلام أباد بأنها مذكرة تاريخية مشرفة مؤثرة في مسار التطورات الإيرانية، هل يعكس ربما ندما على تفويت فرصة مذكرة التفاهم والتي وصفت بأنها كانت أفضل ما كان لإيران أن تحصل عليه؟
0: طبعا يعكس ندما، لكن فقط ندما من جانب الرئيس الإيراني وليس من جانب كل أركان النظام الإيراني، وأيضا يعكس استياء من جانب التيار الذي يدعو إلى التفاوض ويدعو إلى الوصول إلى اتفاق وإنهاء الحرب. هذا التيار يضم الرئيس بوزوشكيان، رئيس مجلس الشورى محمد باقر كليباف، عباس عراقجي وزير الخارجية على سبيل المثال، لكن هناك تيار يقوده الحرس الثوري بقيادة أحمد وحيدي يرفض المفاوضات ولا يثق في إمكانية الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الرئيس بوزوشكيان عندما يعرب عن استياء أو يطلق هذه التصريحات فهو يريد أن يوجه رسالة إلى الداخل أولا بأنه من يتحمل مسؤولية استمرار الحرب وعدم الوصول إلى اتفاق وبالتالي تفاقم الأزمة الاقتصادية هو الحرس الثوري الذي يرفض المفاوضات في الوقت الحالي.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة مختارات الإيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أشكرك على وجودك معنا.
0: شكرا.
1: نعود إلى الملف اليمني، حيث أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ 8 عمليات استهداف دقيقة لميليشيا الحوثي، نتج عنها تدمير 3 بطاريات مدفعية في جبهة الوازعية، كما تم استهداف وتدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية ومنظومة دفاع جوي متنقلة تم تطويرها من قبل خبراء الحرس الثوري الإيراني في المخا، إضافة إلى تحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على جبل المنصورة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج المحاذي لمديرية الوازعية غربي تعز عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي أسفرت عن خسائر فادحة في صفوفها بالأرواح والعتاد. في المقابل قصفت ميليشيات الحوثي أحياء سكنية شمال وشرق مدينة تعز ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة آخرين، كما استهدفت ب4 مقذوفات حيي جبل جرة والدفاع الجوي ومناطق أخرى. وفي خضم كل هذه التطورات مشى

0: أحد النزوح يتفاقم. العربية رصدت الوضع الإنساني للطلاب اليمنيين الفارين من بطش الحوثيين في بلادهم نحو جيبوتي، حيث يتلقون التعليم في مدرسة هي الوحيدة في مخيم المركزية في أبوك شمال جيبوتي. رفاه السعد والتفاصيل.
1: أحلام صغيرة قطعت البحر هربا من الحرب ولم تتوقف عند حدود اللجوء. فر هؤلاء اليمنيون بأطفالهم بعدما سيطر الحوثيون على مدنهم، تركوا خلفهم بيوتا ومدارس وحملوا معهم أملا بأن لا ينقطع الطريق إلى العلم.
2: أجينا من اليمن بسبب الأوضاع والحروب، فالتقينا إلى جيبوتي لأجل حماية الأطفال وأبنائنا وأخواننا. أجينا بسبب الحرب والأوضاع اللي في اليمن، فحبينا أن نقدم لهم التعليم لأجل أن لا يضيعوا مستقبلهم وألا يضيعوا العلم منهم.
1: في أبوك شمال جيبوتي وصلت كاميرا العربية إلى مدرسة للاجئين اليمنيين، فصول تستقبل أطفالا جددا وإمكانات تحاول أن تواكب أعداد القادمين.
3: في المدرسة الابتدائية خاصة بنيت على نفقة مؤسسة الملك سلمان للإقاثة والأعمال الإنسانية، وهي مدرسة ابتدائية بأربعة فصول، لكن الآن مع تزايد أعداد الوافدين من الطلاب الجدد نحن بحاجة إلى قاعات إضافية وإلى مرافق إضافية وإلى معلمين إضافيين.
1: يبحث الأطفال اللاجئون اليمنيون عن فرصة لاستعادة طفولتهم التي أثقلتها الحرب، وهنا يصبح التعليم نافذة للأمل ودفتر صغير لحلم كبير، حلم طفلة يشبه أحلام كثيرين هنا. فالمدرسة بالنسبة إلى هؤلاء ليست فصولاً وكتباً فقط، بل طريق يأملون أن يعيدهم يوماً إلى وطنهم بدلاً من ذكريات الحرب. رفاه السعد، العربية، من بلدة أبوك شمال جيبوتي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء محاولة إسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، مضيفا أن إسرائيل ربما تشارك في التحقيقات وستتوصل إلى جذور هذا المهاجم وما إذا كان لديه شركاء. وزير دفاع إسرائيل وصف الحادثة بأنه محاولة لتنفيذ عمل إرهابي. هذا وأعلنت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي تعليق رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل والقادمة منها، ريثما يتم إجراء تحقيق عقب هجوم وقع على متن رحلة جوية بين دبي وتل أبيب، مما اضطر الطائرة إلى تغيير مسارها.

0: هذا وروى عدد من ركاب طائرة فلا دبي المتوجهة إلى مطار بن غوريون تفاصيل الحادث الذي وصفوه بالمروع قبل أن يسيطر طاقم الطائرة عليها وتهبط بسلام.
1: كان هناك طيار إرهابي طعن زميله الطيار ورجالنا انقضوا عليه وحيدوا الطيار وسيطروا على الطائرة. بعد ذلك الطيار الثاني الذي كان قد أصيب أيضا أنزل الطائرة وهبط بها، لكن كانت هناك حالة من الهلع بالطبع، شعرنا بهبوط شديد جدا إلى الأسفل.
2: في البداية لم أصدق ما كنت أسمعه، كانت هناك شائعات وكنت أجلس في منتصف الطائرة وقلت ما هذه الشائعات؟ توقفوا عن ذلك واتضح أن ذلك صحيح، كانت لديهم إصابات مختلفة، وجه لهم لكمات، ببساطة تلقوا لكمات في وجوههم، لكن بعد ذلك الذين كانوا

0: من المفترض أن يحلوا محل هؤلاء الطيارين في رحلة العودة إلى دبي. هم سيطروا على الطائرة، لكن طوال الوقت كان أحدهم يقول لي: الآن الطائرة على الطيار الآلي، لكن الطيار الآلي يحتاج أيضا إلى تلقي أمر للهبوط.
1: هذا وشرح أحد المسافرين على متن طائرة فلاي دبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل الحادثة.
2: سحبت الباب وكان هناك شخص على كرسي الطيار في قمرة القيادة. دفعنا الباب، الطيار الذي كان مطعونا على ما يبدو هو الذي فتح لنا الباب. قبل أن يسقط من الطعن تمكن من فتح الباب. عندما دخلت وجدت الذي نفذ العملية وكان جالسين على كرسيي الطيارين، ودخلت أنا وشخص آخر. سحبت المهاجم وأخذته، حاول أن يدمر أجهزة الطائرة ويدفعها إلى الاصطدام بالأرض. أخرجناه خلال ثوان. استدعيت أصدقائي، كانت الطائرة تهبط. مسكت جهاز التحكم بالطائرة ورفعته إلى الخلف لأعيد الطائرة للصعود من جديد. قالوا: هل أنت من سحبتها؟ قلت: نعم.
1: كان هذا أحد المسافرين على متن طائرة فلاي دبي. ينضم إلينا من رام الله عصمت منصور، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بك سيد عصمت.
3: تحياتي لكم.
1: كيف تتفاعل قضية حادثة فلاي دبي في أروقة السياسة الإسرائيلية حتى اللحظة؟
3: بالفعل هذا الحدث بالأمس هيمن على كل الاهتمام الإعلامي والسياسي والأمني في إسرائيل. كانت هناك سيناريوهات جدا خطيرة فيما لو تصاعد الأمر ونجحت، يعني حتى الآن لا تتضح إن كانت حادثة رغم أن إسرائيل تجزم وكانت يقول جهاديين وغيرها، لكن كل السيناريوهات كانت تكون سيئة. على كل حال هذه الحادثة كشفت أكثر من معضلة، وحاول نتنياهو أن يسوقها كصورة انتصار وأنه هناك تهديدات وهو يواجهها والأشره، ولكن أيضا وفق ما نشرت الأرز كشفت أيضا عن سياسة نتنياهو وحكومته وإلى أي درجة تكبل إسرائيل سياسيا بسبب رفض طبعا المملكة تعامل مع إسرائيل وإدخال طائراتها، وقالوا نتعامل إنسانيا مع الطيارين كحادث والركاب عفوا كحادث إنساني، وهذا وفق البروتوكولات الدولية، ولكن لم يتعاملوا مع إسرائيل. هذا يعقد أيضا التهديد وكيف واجهه نتنياهو عندما كان ادعى أن لديه معلومات ولم يفعل شيء. ولذلك يعني واضح أنه هذه الحادثة سيكون لها تداعيات نفسية ومعنوية، وأيضا تثير أسئلة حول سياسة نتنياهو وإلى أي درجة أصبحت قدرتها على التعامل مع العالم أصعب في مثل هكذا سيناريوهات.
1: كيف ستلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة من حيث الإيجابية تجاه حظوظ نتنياهو أو السلبية؟
3: لا، أنا أعتقد لن يكون لها حظوظ، يعني أو لن تساهم في رفع شعبيته. بالأمس الاستطلاعات كانت تعطي أفضلية، ارتفع مقعدين نتنياهو على حساب أيزنكوت، لكن مع ذلك لازال عاجز عن تشكيل حكومة. نتنياهو يبحث عن عنوان، يبحث عن صورة انتصار، يبحث عن يعني حدث أمني يغير الاهتمام في إسرائيل ويرفع مستوى التحشيد لدى اليمين، ولكن حتى الآن لا يحصل على هذا الأمر. ربما هذا الحدث يعني ميزته الوحيدة الإيجابية لنتنياهو أنه بدل أن يتعاطى الإعلام مع ارتفاع الأسعار، مع فضائح التي تقول أنه تلقى تهديدات قبل 7 أكتوبر وفشل سياسة حكومته والضفة المشتعلة، يعني بدل هذا الآن يتحدثون عن الطائرة.
1: يعني حولت الأنظار عن المشكلات الداخلية، ولكن بالضبط. كيف تلقى خصوم نتنياهو هذه الحادثة؟
3: خصوم نتنياهو أولا يعني شددوا بالأمس والنفتالي بنت أولى بيد وحتى أيزنكوت أنه لا يوجد تحذيرات مسبقة، وادعاء نتنياهو أنه تحذيرات مسبقة ومحاولة افتراض أنه هذا يعني أمر يجب أن نتحوط له، أنه هذا غير صحيح، لن تكون تحذيرات متحوطة. أيضا ركزوا على طريقة إدارة نتنياهو وعلاقاته مع العالم، وأنها لو كانت إسرائيل في وضع أفضل سياسيا ربما ما كان سيحدث هذا إذا كان عمل إرهابي فعلا، أو كانت ستكون ردة فعل الدول في المنطقة مختلفة، ولذلك بحثوا عن الثغرات ولم يركزوا. منه هذا حدث يعني حتى لو كان إرهابي ليس يعني لا يفترض أن يكون لصالح نتنياهو أو أن يستغل نتنياهو انتخابيا،
1: سواء كان هذا الحادث إرهابيا أو لا، لكن إسرائيل تتعهد بأنها ستدقق

0: في كل الطيارين الذين يعملون لدى الشركات الإسرائيلية أو غير الإسرائيلية ممن يتوجهون أو يقودون طائرات إلى تل أبيب أو ربوع إسرائيل، لكن إلى أي مدى يضيف هذا تحديات وضغوطا أمنية إضافية على إسرائيل؟
1: هذا يضيف أعباء وتحديات أمنية ليس فقط على إسرائيل بل على كل دولة أو مطار في العالم يتعامل مع طائرات إسرائيل أو طائرات ذاهبة لإسرائيل. وأنا أعتقد أنه هذا يعني هذا المطلب كان قديم، وإسرائيل حاولت أن تضع أجهزة فحص وتتلقى يعني تقارير وصورة واضحة عن يعني بروفايل عن كل الطيارين، لكن الآن هي تستغل هذه الفرصة. أنا أعتقد أن التحقيقات ستظهر إذا كان هناك مصلحة عالمية في مواجهة مثل هذا الأمر. يعني المسألة ليست محصورة في إسرائيل، كل مطارات العالم، كل دول العالم لديها مصلحة لا يقع مثل هذا الحادث لديها أو لدى دولة أخرى. صحيح. أو في أراضيها أو في أراضي أخرى. لأن الركاب يختلطون ومن كل العالم وفي كل الأجواء، لكن إسرائيل أن تدعي حصرية وحقها الحصري وأن تقدم لها دول العالم تقارير، يمكن أن يكون تعاون وهذا مطلوب، ويمكن أن يكون هناك نوع من التنسيق وهذا جيد، لكن أن تكون إسرائيل وكأنها هي التي ترسم سياسة أمنية للدول، أعتقد أنه هذا مبالغ به.
0: نعم.
1: ونتائج التحقيق بعد أن تظهر ربما تظهر أنه هناك تضخيم إسرائيل للحدث.
0: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الإسرائيلي.
1: شكرا.
0: لكن دعونا نتذكر سويا ما الذي حدث حقيقة على متن طائرة فلاي دبي المتجهة إلى إسرائيل في التقرير التالي.
2: 7:05 تستعد طائرة بوينغ 737 ماكس 8 للإقلاع من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. على متن هذه الرحلة التابعة لفلاي دبي 180 راكبا بالإضافة إلى الطاقم وطيارين اثنين. انطلقت الرحلة رقم 1073 في أجواء صافية إلى مسارها في رحلة روتينية قبل أن يتغير كل شيء. 8:21 وفوق الأجواء السعودية في الشمال الغربي بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع، وبعد دقيقة واحدة تعرضت الطائرة لهبوط حاد وسريع. فقدت الطائرة أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. 8:31 ترسل الطائرة رمز الطوارئ 7700 وهو حالة طوارئ، وبعد 7 دقائق تحول الرمز إلى 7500 الرمز الدولي المخصص لحادث أمني داخل قمرة القيادة. حدثت مشادة بين كابتن الطائرة ومساعده، قام المساعد بطعن الكابتن محاولا إسقاط الطائرة بحسب رواية نتنياهو قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف. وبعدها تدخل طياران آخران وتوليا القيادة وغيرا مسارها نحو السعودية. 9:58 هبطت الطائرة اضطراريا بسلام في مطار تبوك. نجا كل من كان على متن هذه الرحلة، وبقيت الحادثة قيد التحقيق.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء استهداف مركبة على طريق جسر مصيف في ريف حمص، فيما وصفت حالة 2 من المصابين بالحرجة. وهرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الاستهداف فور وقوعه، حيث جرى نقل الضحايا والمصابين إلى عدد من مستشفيات مدينة حمص لتلقي العلاج. هذا وانتشرت قوى الأمن في المنطقة لتأمين موقع الاستهداف، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث وظروف وقوعه وفق مراسل العربية. هذا وأفاد أيضا مراسل العربية بانفجار خط للغاز في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما تسبب باندلاع حريق ضخم وخروج 3 محطات لتوليد الكهرباء عن الخدمة. وقالت وكالة سانا إن الانفجار وقع في خط غاز يغذي محطة تشرين الحرارية، فيما أعلنت الشركة السورية للكهرباء أن توقف المحطات 3 سيؤدي إلى تراجع كميات الطاقة المولدة وزيادة ساعات التقنين مؤقتا. وأكدت وسائل إعلام رسمية سيطرة

0: فرق الدفاع المدني على الحريق. يأتي الحادث بعد يومين من انفجار استهدف خطاً للغاز في شرق سوريا. قالت السلطات إنه ناجم عن عمل تخريبي وأدى إلى توقف ضخ الغاز تجاه عدد من محطات توليد الكهرباء. من جهته قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن محطة تشرين تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة بعد الحريق الذي اندلع فيها، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد السبب إن كان خللا فنيا أو عملا تخريبيا.
1: الأضرار حاليا ثابتة، هي خطوط الغاز وبعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والإسهام الرئيسي، إن شاء الله أمورها بخير. حالياً عم ضغط الغاز في دير علي حوالي 25، بعد التبريد إن شاء الله راح نرفع الضغط تدريجياً لحتى نعيد إخلاع دير علي. طبعاً محطة تشرين تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة، إن شاء الله خلال الفترة الجاية بعد ما نتأكد ونحصر الأضرار من عيد تأهيلها إن شاء الله. طبعاً مو معروف إلى الآن السبب، هل صار في خلل فني أم استهداف أو أعمال تخريبية، إلى الآن مو واضح. لبعد أعمال تبريد إن شاء الله بيتم الكشف عن الموقع لمعرفة الأسباب.
0: كان هذا وزير الطاقة السوري محمد البشير.

0: من دمشق ينضم إلينا عبد الله الحمد المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الله.
1: صباح الخير أستاذ هناء.
0: أهلا وسهلا. هل يمكن أن نقرأ مؤشرا متصاعدا لأعمال العنف في سوريا؟ خلال أيام قليلة شهدنا هجوما داميا على حافلة في حمص، أيضا هناك انفجارين في خطوط للغاز وسلسلة انفجارات سابقة في مواقع عسكرية، لما ينظر إليها على أنها ربما استهدافات للمقدرات الأمنية والاقتصادية والوطنية.
1: تحية لك أستاذ هناء ولجميع السادة المتابعين والمستمعين. بالتأكيد أتفق معك بأن اليوم سلسلة التخريب التي بدأت في الدولة السورية، وخصوصا منذ زيارة بنيامين نتنياهو إلى الجنوب السوري، وقبلها توعد وزير الدفاع والخطوات وزير الدفاع الإسرائيلي والخطوات الدبلوماسية الهامة التي قامت بها الدولة السورية، أيضا مع المشروع الحيوي وهو الجزء الثاني من خط الغاز العربي باتجاه تركيا والقارة العجوز، تتصاعد الأعمال التخريبية. قبل يومين كان هناك تفجير لخط الغاز في منطقة تشولا في دير الزور، ثم اليوم في أول بالأمس كان في ريف دمشق، أيضا تزامن ذلك مع أعمال إرهابية لتفجير حافلة تقول بعض العاملين في بعض القرى في ريف حمص. أيضا بيوم أمس الأول تم إلقاء القبض على خلية تابعة لميليشيات حزب الله في الجنوب، كانت تعد منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه دول المجاورة. لا يمكن قراءة هذه الأعمال التخريبية والإرهابية بطريقة منفصلة عن تصاعدات المشهد السياسي والتغيرات الإقليمية، خصوصا أن هناك اليوم نجاحات دبلوماسية تحققها الدولة السورية، نجاحات أمنية وعسكرية، أيضا هناك تهديدات مباشرة سواء كان من إسرائيل أو من إيران أو من تنظيم داعش الإرهابي الذي انتقل من يعني الحيز المكاني والاستحواذ على المناطق الشاسعة إلى عمليات كر وفر وعمليات إرهابية في الداخل السوري. ورأينا أكثر من عملية كان آخرها تفجير حافلة في جرمانة وتفجير يعني مقر بالقرب من إقامة الرئيس الفرنسي أثناء زيارته إلى دمشق. لذلك وفق هذه المشهدية هناك زيادة في حدة الأعمال التخريبية التي تستهدف التقدم والاستقرار الذي تحققه الدولة السورية، أيضا الاستفادة من التحول السياسي الذي يجري في سوريا وعملية بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية. طيب. أيضا هناك ردة فعل على بعض العمليات التي قامت بها الدولة السورية بالتشارك مع التحالف الدولي لضرب تنظيم داعش الإرهابي.
0: لنفكك كل حادث على حدة، ولو نركز على حادث أو هجوم حمص، ما الرسالة المحتملة وراء استهداف مدنيين وعاملين في قطاع الطاقة، وربما هم ينتمون للطائفة العلوية كما تشير بعض المصادر؟
1: نعم، يعني تفجير حمص أو حادثة حمص بالذات تقرأ من أكثر من زاوية. الزاوية الأولى أنها تزامنت مع زيارة السيد وزير الداخلية إلى محافظتي حمص وحماة والتقائه ببعض

0: النقاط الأمنية وبعض المراكز الشرطية فيها. لذلك كانت هذه رسالة للدولة السورية بأن اليوم هذه التنظيمات الإرهابية أو هذه الخلايا النائمة قادرة على الوصول حتى في أدق الأزمنة وفي أكثر الأوقات التي تكون فيها الحيطة والحذر. أيضا رسالة لضرب البنية المجتمعية، خصوصا أن المستهدفين الأبرياء كانوا من الطائفة العلوية أو من المكون العلوي الكريم، ويعني في نقطة أمنية حساسة هي جسر مصياف التي تشكل تقاطع باتجاه الريف حمص الشمالي مع ريف الحمص الغربي باتجاه محافظتي حماة ومحافظة طرطوس. لذلك أيضا اليوم يعني رسالة من حيث المكان ومن حيث المكون الاجتماعي، أيضا رسالة إلى المجتمع الدولي بأن سوريا اليوم يعني غير مستقرة أمنيا، وأنه لا يمكن التعويل والاستثمار وكثيرا في هذه الحكومة أو السلطات الجديدة. لكن أنا برأيي بأن جميع هذه الرسائل لن تؤتي أكلها، لأن اليوم المجتمع الدولي اتخذ قراره بدعم الحكومة السورية ودعم الأمن والاستقرار، لكن هناك هشاشة أمنية لا تزال تعاني منها بعض المناطق في سوريا.
1: بالنسبة للهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة كالمحطات أو خطوط الغاز، ما هي التحديات التي تفرض على الحكومة السورية لحماية هذه المنشآت والبنية التحتية؟ لأنه استهداف مقدرات الطاقة ربما يكون هو نقل للمعركة من المواجهة العسكرية إلى هذه هذا التهديد الاقتصادي.
0: تماما، بالتأكيد أتفق معك إلى حد بعيد، لأن اليوم معركة الطاقة هي معركة العالم، وليس فقط الطاقة إنما كندورات الطاقة أو ممرات الطاقة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة وبعد الحرب الأمريكية على إيران وطرح سوريا كبديل عن مضيق هرمز والاستفادة من موقعها الجيوسياسي. لذلك أدت تفجيرات الطاقة لو توصل رسائل معينة كما قلت، وخصوصا أنها تزامنت مع إعلان بدء الجزء الثاني أو المرحلة الثانية من مد خط الغاز العربي وخط الطاقة العربي باتجاه تركيا ثم إلى أوروبا. لذلك اليوم الدولة السورية بحاجة إلى خطة أمنية استراتيجية تقوم على يعني دعم الاستباق للعمليات الإرهابية وليس ملاحقتها، أيضا بحاجة إلى تطوير المنظومة التكنولوجية وتنظيم مجموعات الحدود والنقاط الهشة الأمنية، بالإضافة إلى إعادة التدريب وتأهيل لبعض العناصر واستجرار تكنولوجيا خاصة بهذه الأمور، وخصوصا ما يتعلق بالعمليات الإرهابية.
1: أشكرك.
0: لذلك أنا برأيي حرب الطاقة هي حرب هامة اليوم، تحاول الدولة السورية إثبات بأنها قادرة على النجاح في هذه المرحلة لخلق واقع جيوسياسي جديد يدعم توجهات الدولة السورية الجديدة.
1: جزيلا عبد الله الحمد المحلل السياسي متحدثا إلينا من دمشق.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى العراق، حيث أعلنت كتائب حزب الله إيقاف جميع عملياتها العسكرية بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد. وقالت كتائب حزب الله في العراق إنها تخوض مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي بشأن ملف سلاح الفصائل وتنظيمه. يأتي ذلك بعدما أنهى التحالف الدولي مهمته العسكرية في العراق مع نهاية سبتمبر الجاري. هذا وأكدت الفصائل المسلحة في العراق أنها لم تتلقى بعد رد الحكومة العراقية بشأن ملف تنظيم السلاح، رغم توقيع ورقة الاتفاق رسميا من اللجنة الرباعية المكلفة من طرف الإطار التنسيقي وكذلك أطراف الفصائل المسلحة الأربعة. أضافت الفصائل أنها باتت غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق صادر من أي طرف حكومي أو سياسي في العراق. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني أن اكتمال انسحاب قوات التحالف لا يعني القطيعة مع الحلفاء، بل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الأمني وبصيغ تتناسب مع التطورات واحتياجات العراق. وأكد أن الجيش العراقي وقوات البشمركة قادران ومستعدان للتصدي لأي تهديدات أمنية مستقبلية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قتل 9 مدنيين في غارات جوية باكستانية الليلة الماضية على أفغانستان وفق ما أعلنت الحكومة الأفغانية، وأطالت إحدى تلك الهجمات ولاية هلمند بجنوب البلاد. ذكر المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر منصة إكس أن الغارات على ولايتي هلمند وكانر في الشرق المتخمتين لباكستان أدت أيضا إلى إصابة 11 شخصا وتدمير 3 منازل. من جهتها أعلنت الحكومة الباكستانية عن مقتل 22 ممن وصفتهم بالإرهابيين في غارات جوية مدروسة وتدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. أعلنت الخارجية المصرية الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبل أكثر من 5 أشهر على متن سفينة في الصومال. أكدت الوزارة في بيان أن البحارة المفرج عنهم تم نقلهم إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الصومالية مقديشو تمهيدا لإعادتهم إلى البلاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطابه الملكي السنوي لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية أن الصادرات غير النفطية سجلت نمواً بنسبة 155% مقارنة بعام 2016.
2: سجلت الصادرات الغير نفطية نمواً بنسبة 155% مقارنة بعام 2016 في انعكاس لتنامي حضور منتجات هذا القطاع، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، وأثبتت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قدرتها على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد والمحافظة على انسيابية الحركة السلع والخدمات.
1: وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن العالم اليوم يتعرض لأزمة طاقة مفتوحة الاحتمالات تقف فيها المملكة كصمام أمان لأمن الطاقة العالمي بقدرتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية رغم التصعيد. توقعت وزارة المالية السعودية تراجع عجز الموازنة هذا العام مع ارتفاع الإيرادات ونمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة خففت من صدمة حرب إيران على إنتاج النفط في المملكة. أظهر بيان الميزانية التمهيدي الصادر يوم الأربعاء تراجعا متوقعا في العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 5.8% في عام 2025. استقرت أسعار النفط بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان تعافي التدفقات من الشرق الأوسط يمكن أن يستمر، وتم تداول خام برنت قرب 98 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه بواقع 1.9% يوم أمس. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه نحو فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكي بعدما حذر مسؤولون في إدارته من أن تقييد الصادرات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات النفطية الأخرى. دخل ثاني خفض لضريبة الوقود في ألمانيا هذا العام حيز التنفيذ عند منتصف الليل، ومن المتوقع أن يؤدي خفض ضرائب الطاقة لمدة 3 أشهر إلى تراجع أسعار البنزين والديزل. أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أن أي قرار لم يتخذ بعد بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن وسيول ستبدأان العمل عليه. وكان ترامب أعلن عن استثمارات كورية جنوبية بقيمة 200 مليار دولار في قطاع الطاقة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك 54 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في ولاية ألاسكا.

0: تسجيل ازدحام أمام عدد من المحطات منذ يومين بالتزامن مع زيادة جديدة في أسعار المحروقات وهي الثانية خلال أقل من أسبوعين. ورغم تطمينات الحكومة بحل الأزمة خلال ساعات، يبقى الازدحام قائما ووقود يتوفر بكلفة عالية وانتظار ينتهي بدفع مبالغ مرتفعة. نستمع لآراء بعض المنتظرين للوقود.
1: جينا هنا من الصباح الساعة 8 ونص كنا قاعدين هنا، ليه تاريخ اللحظة قالوا قطعت ونحن لسه واقفين. سمعنا الناس بيقولوا الجالون بقى بـ38.5، في ناس بيقولوا بـ42، فلسه ما وصلنا بترمبة عشان نعرف انه بقى بـ38.5 او بـ42.
2: الأزمة دي أثرت علينا في معيشتنا زي ما بيقولوا، واحنا شغالين رزق اليوم اليوم. وفي مشكلة الترمبات. الترمبات دي برضه البنزين بيكون جواها قاعد، مين يسمع بيني في زيادة جاية بيقفل يقولوا قطعت.
3: ده اليوم الثاني بايتين مبيت، ده اليوم الثاني مبيت، ده غير الزيادات الكل يومين ثلاثة. هسه عملوا لنا 38.5، قبل يومين كان بـ35، يعني شيء ذاته ما عارفين هو ايش كله ابنه ذاته.
4: زيادة بتكون محسوسة، يعني ما زيادة طفيفة، الزيادة محسوسة. يعني مثلا مشوار بـ70 مع زيادة البنزين دي لو قلت له 100 احتمال يقول لك ما تجيني ثاني.
0: افتتح الذهب شهر أكتوبر مستقرا، إذ خفضت بيانات التضخم الأضعف الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. جرى تداول الذهب قرب $4155 للأونصة.

0: أخبار الرياضة.
1: تصدرت الإمارات مجموعتها في بطولة خليجي 27 وضربت قطر موعدا مع السعودية في الدوري نصف النهائي، كما حقق اليمن فوزا تاريخيا بخماسية في مرمى حامل اللقب المنتخب البحريني. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير الرياضي.
2: ختمت منافسات دوري المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة قدم التي تستضيفها مدينة جدة السعودية. تصدرت الإمارات ترتيب المجموعة الثانية بالتعادل أمام قطر بهدف لكل منهما. وأيضا في كأس الخليج والمجموعة الثانية حل منتخب اليمن في المرتبة الثالثة بفوزه على البحرين بخمسة أهداف لاثنين. يلتقي اليوم منتخب هولندا مع مضيفه منتخب اليونان في المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وأيضا في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية تبحث ألمانيا عن أول فوز لها عندما تلاقي صربيا. نواصل مع دوري الأمم الأوروبية، وفي المجموعة الرابعة يستقبل منتخب الدنمارك نظيره البرتغالي. لدى الدنمارك 3 نقاط مقابل 6 نقاط للفريق البرتغالي. وأصدر اللاعب كريستيانو رونالدو بيانا رسميا يؤكد فيه مغادرته لمعسكر منتخب بلاده البرتغال لكرة القدم. وتشهد المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية اليوم لقاء منتخب ويلز أمام ضيفه منتخب النرويج.
1: ونواصل أخبار الرياضة، حيث سحب الاتحاد السويسري لكرة القدم دعمه الذي سبق أن أعلنه في يونيو الماضي لجاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمرشح لولاية جديدة في عام 27 في وقت يواجه فيه اعتراضات متزايدة. أوضح الاتحاد السويسري أن هذا القرار جاء عقب إعادة تقييم معمقة للتطورات التي شهدتها الأشهر الأخيرة. صرح جوزيب غارديولا بأنه يقف خلف ناديه مانشستر سيتي، وذلك بعد ثبوت ارتكاب النادي عشرات المخالفات المالية خلال فترة توليه تدريبه في قضية ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها الفضيحة الأكبر في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. أعلنت جامعة بوينس آيرس أنها ستمنح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي لقب الدكتوراه الفخرية، وهي أرفع أوسمتها الفخرية تقديرا لمسيرته الرياضية وللدور الذي أداه في تمثيل الأرجنتين. من المقرر أن تمنح ميسي هذه الدرجة يوم الثلاثاء قبل مباراته الوداعية مع المنتخب الأرجنتيني أمام بنين على

ملعب مونومنتال في بوينس آيرس. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: من الرئيس السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
5: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
7: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: السعودية في أول جلسة تداول في شهر أكتوبر بعد شهر ثقيل، خسر معه المؤشر أكثر من 6% على مدار شهر سبتمبر، وأيضا ربع الثالث كان متقلبا إلى حد بعيد، الأداء كان سلبي على الأقل في النصف الثاني من هذا الربع. إذن بداية هذه الجلسة على حركة أفقية إلى حد بعيد، نتداول عند مستويات 10440 نقطة تقريبا. سنعطي السوق بعض الوقت ليوضح اتجاهه بشكل أكبر، ونفصل عناوين نبض السوق على شاشة العربية بزنس.
10: نتنياهو يعتبر أنه من المبكر اتهام إيران بالضلوع في حادثة فلاي دبي، ويؤكد مشاركة إسرائيل في التحقيق. وإلى أن تنتهي التحقيقات، فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى إسرائيل، وكابتن الطائرة يكشف دور الطاقم في إنقاذ حياته. العقوبات الأمريكية تحاصر إيران، دول آسيوية ترفض استقبال سفنها وتزويدها بالوقود والمؤن. القوات اليمنية تخوض معارك عنيفة في تعز، وتعلن تجبيد الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد.
11: Today, at my direction, I'm announcing Project Meridian.
10: من الذكاء الاصطناعي إلى قيادة الجيش، إدارة ترامب تستعين بأباطرة

التكنولوجيا لتطوير الجيش الأمريكي. موسكو تستهدف كييف مجددا وتعتبر مصانع الأسلحة المخصصة لأوكرانيا في أوروبا أهدافا عسكرية.

وأيضا التوجهات الحكومية باستمرار دعم التنمية الاقتصادي والإنفاق على مشاريع التنمية، وأيضا المهم ربما إصلاحات هيئة السوق المالية. كل هذه العوامل لابد أن تتفاعل مع السوق، ولكن سنرى كيف سيكون التفاعل على مدار شهر أكتوبر. إذا بداية هذه الجلسة على ارتفاعات طفيفة بعشر نقاط مئوية، نتداول في هذا النطاق الذي نستمر عنده في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، مع قيم سيولة ما زالت منخفضة في الفترة الأخيرة، يعني دائما نتداول بين 3 إلى 3.5 مليار ريال، ولو أنه يوم أمس تحسنت سيولة بشكل ملحوظ. القائمة الأكثر تداولا كلها اليوم باللون الأخضر حتى الآن على الأقل الراجحي، يضيف إلى ارتفاعات يوم أمس ارتفاع بربع النقطة المئوية. أرامكو يعود السهم إلى ارتفاع على مدار جلستين، ارتفاعات 13 نقطة مئوية. STC وSMB وأرماح تظهر معنا بالقائمة الأكثر تداولا، سنتابع إذا كان هناك أخبار تفسر هذا النشاط. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا إذن في بداية الجلسة: عناية، نسيج الكثيري، ريدان، وفرة. كثيري نعرف أنه عندها كانت مسألة معالجة الخسائر المتراكمة، تخفيض لرأس المال ب 92%، ستتبعه زيادة كبيرة لرأس المال، ولديها أوراق مالية تدفع أرباحها الكوبوناتها لحاملها. هذه الأسهم الأكثر انخفاضا بقطاع الإسمنت، إسمنت الرياض، طيبة، المجد العود، بوان، والتأمين العربية. إلى بعض من الأخبار التي نتابع تأثيرها على تداولات اليوم: شركة سبكم لديها صيانة مجدولة لمصنع تابع لشركة الواحة كابيتال. هذه الصيانة ستستمر لستة أسابيع، يعني ستأكل تقريبا نصف فترة الربع الأخير من السنة، يعني حوالي شهر ونصف. طبعا ستؤثر على إيرادات الشركة في الربع الأخير، ولكن الأهمية المستقبلية أنه لديها أيضا استكمال لأعمال مصنع البروبيلين والبولي بروبيلين، وبالتالي يمكن أن تزيد طاقتها الإنتاجية بنسبة 30%، لكن على المدى القصير طبعا ستتأثر إيراداتها سلبا. السهم مرتفع بحوالي 0.25%. أخبار أخرى نتابعها من شركة اتحاد جول للاتصالات، أو قبل ذلك نأخذ خبر مسك. تجدد تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي 150 مليون ريال لدعم رأس المال العامل والأعمال التشغيلية. ومن اتحاد جول للاتصالات خبر عن زيادة رأسمال شركة تابعة، شركة جو ماني، ب 590%، حصل على موافقة هيئة السوق لإتمام هذه الزيادة. وكيمانول زيادة رأس مال ب 350 مليون ريال تقدم بطلب الموافقة على هذه الزيادة إلى هيئة السوق، وبالتالي يرتفع رأس المال 150 مليون ريال إلى بهذا الرقم ب 350 مليون ريال. والجو في التنمية، تشغيل لمصنع بطاطس جديد يرفع الطاقة التشغيلية والإنتاجية بحوالي 50%. إلى جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم والتي تحرك الأسواق. ربما الأبرز يوم أمس كان إعلان وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية عام 2027، مقدرة إجمالي النفقات ب1.390 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة ب1.190 تريليون ريال، ما يضع العجز المقدر عند قرابة 190 مليار ريال، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من العجز المقدر لهذه السنة بحوالي 4.9% من الناتج المحلي. كما تشير تقديرات الوزارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ب 12.8% في عام 2027 بعد انكماش متوقع خلال العام الحالي. أما بالنسبة لعام 2026 فتشير التوقعات المحدثة إلى بلوغ الإيرادات قرابة 1.190 تريليون ريال، مقارنة بنحو نفقات مقارنة بتقديرات للإيرادات ب1.147 تريليون ريال في الميزانية التقديرية التي أعلنت في ديسمبر الماضي، فيما يتوقع أن تصل النفقات إلى 1.435 تريليون ريال مقابل التقديرات السابقة الصادرة في ديسمبر عند 1.313 تريليون ريال. بذلك يرتفع العجز المتوقع إلى نحو 245 مليار ريال.

وأيضا بيانات مهمة تبعناها يوم أمس من البنك المركزي السعودي، البيانات الشهرية لشهر أغسطس والتي أظهرت ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 1,740,000,000,000 ريال، فيما تراجع بنحو 13 نقطة مئوية على أساس شهري مقارنة بيوليو. وفي بيانات القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 3,290,000,000,000 ريال مسجلة نموا ب 19 نقطة مئوية فقط على أساس شهري و 6% على أساس سنوي، كانت هذه الأرقام سابقا تصل إلى دبل ديجيت. دعت هيئة السوق المالية السعودية أيضا جميع المؤسسات في السوق المالية إلى ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بإقراض الأوراق المالية المدرجة بما يعزز سلامة التعاملات ويحمي حقوق المستثمرين. وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بمتطلبات الملائمة عند إبرام صفقات إقراض الأوراق المالية، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة العميل صراحة وكتابيا قبل إقراض أوراقه المالية. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه نحو فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكي بعدما حذر مسؤولون في إدارته من أن تقييد الصادرات ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات النفطية الأخرى. وقال ترامب إن تحذيرات وزيري الطاقة والداخلية بشأن التداعيات غير المقصودة للحظر دفعته إلى إعادة النظر في الفكرة، مشيرا إلى أن أسعار النفط قد تتجه للانخفاض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من المدعي العام تود بلانش دراسة تقرير المفتش العام للاحتياط الفيدرالي وتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها بشأن مشروع تجديد مباني البنك المركزي في واشنطن، وذلك بعد صدور التقرير الذي رصد أوجه قصور واسعة في إدارة المشروع والرقابة عليه. كما جدد ترامب مطالبته لجيروم باول بالاستقالة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

0: في لقاء مع العربية بزنس قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحجال إن السوق العقارية في الرياض لم تعد سوقا للمضاربة، مشيرا إلى أن المبالغات في أسعار العقارات بدأت في التراجع. وأكد الحجال أهمية توحيد الأطر والأدلة الاسترشادية والمعايير بين دول الخليج، معتبرا أن المستثمر الأجنبي بات ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها سوقا متكاملة.
1: لله الحمد اليوم برنامج التوازن يسير حسب ما خطط له. اليوم قاعدين نشوف المبالغات اللي كانت في الأسعار أصبحت اليوم السوق ليس للمضارب إنما سوق للمطور، وهذا كان هدف برنامج التوازن، أن يكون سوق العقار في المملكة السعودية هو سوق للمطور وليس سوق للمضاربة. أنا ما أقدر أجزم، ولكن أقول بشكل كبير اليوم السوق في الرياض لم يعد سوق للمضاربة. شفنا توازن سعري في هبوط في الأطراف اللي فيها أقل خدمات بنسب عالية، شفنا في أوساط المدن المكتملة الخدمات الأسعار بدأت ترجع إلى مستويات أفضل مما كانت عليه، لكن الأهم أنه أصبح سوق العقار في المملكة سوق للتطوير، وهذا اللي نصب له. أضيف إلى ذلك إلى اليوم أنه أصبح مشاركة الرسوم الأراضي البيضاء اللي هو الهدف منها هو التطوير وليس الحصول على الرسوم على الرسوم الأراضي البيضاء، أكثر من 27 مليون متر اليوم تقدم تراخيص، وهذا كله حيساعد في العرض، ومساعدة العرض هي اللي دائما تخلق التوازن العقاري اللي هو هدف برنامج الرسوم، زيادة العرض، زيادة التنوع، زيادة الوحدات، وهذا هو دائما اللي كنا نهدف له اللي هو لخلق التوازن في السوق العقاري. لا شك اليوم

0: كل ما كان هنالك توحيد في المنطقة هذا يسهل كثير على سلسلة القيمة اللي تقدم المنتج السكني. اليوم المقاول لم يعد هو في دولة معينة، أصبح مقاول في دول الخليج كامل. اليوم الممول، اليوم المصمم، اليوم اللي يقدم خدمات ما بعد زي الخدمات الفاسيليتي مانجمنت وغيرها، كل ما كان ما بعد البيع، كل هذه كل ما يكون هنالك دليل استرشادي كل ما يعزز حتى في استخدام التقنية وطريقة التعامل بشكل كبير. اليوم سوق الخليج أصبحنا نراه ليس فقط محصور في دولة معينة، اليوم نشوف احنا أغلب دول الخليج أصبح المستثمر الخارجي يأتي لدول الخليج. كل ما كان هذا الدليل اللي هو يساعد في الأسس أو توحيد الأسس كل ما قوى الاقتصاد، وهذا اللي يسمح لقادتنا في دول الخليج أن يكون هنالك اقتصاديات قوية في دول الخليج، ويكون هنالك تشابه اللي يساعد في فهم المستثمر الأجنبي أو زي ما قلنا مقدمين الخدمات في منطقة الخليج.
1: إلى تحديث أو استرجاع للأداء الفصلي للمؤشرات الخليجية، لاحظوا أن المؤشر السعودي خسر 3.3%، كل هذه الخسائر أتت تحديدا من الشهر الأخير، تراجعات ب 6% في الشهر الأخير من الربع بشهر سبتمبر، وهذا ضغط على الأداء الفصلي للمؤشر السعودي. الآن المؤشرات الخليجية في هذه الأثناء نرى في تباين واضح، مؤشر دبي يعود للارتفاع بعد أن أنهى جلسة يوم أمس على تراجع في خدامها، بأبو ظبي تراجعات بنصف النقطة المئوية تقريبا، ارتفاعات في الكويت على المؤشر القيادي وحركة أفقية نراها في قطر وارتفاعات في مسقط. بمصر صحوة مستمرة لمؤشر اي جي اكس 70 بعد ارتفاع يوم أمس ب 1% يضيف 1% أخرى، ولكن الانعكاس هو في حركة اي جي اكس 30. يوم أمس كانت تراجعات بحوالي 18 نقطة مئوية، اليوم حركة معاكسة تماماً.

0: للمزيد حول السوق المصرية تنضم إلينا من هناك من البورصة المصرية الزميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة. اليوم ربما أخبار عديدة نتابعها في السوق المصرية ونتابع تداعياتها، ربما الأبرز لنبدأ أولا بحركة السوق، هذه الصحوة التي نراها اليوم بعد تراجعات يوم أمس كانت على الجاك 30 وكان في تباين مع حركة المؤشر 70، ما الذي نراقبه في السوق؟
1: يعني عبادة، على مدار الأسبوع كانت التذبذبات هي العنوان الرئيسي لجلسات البورصة المصرية، ليس هناك اتجاه واضح خلال الجلسة، يعني تبدأ على ارتفاع ثم نشهد تراجعات عنيفة بعد ذلك، ولكن في جلسة الأمس كانت الصورة مختلفة، كانت هناك تراجع في بداية الجلسة، ومنذ منتصف الجلسة بدأنا نشهد ارتدادا للمؤشرات، يعني عودة للقوى الشرائية، ولكن بالطبع ليست بقوة القوى البيعية الموجودة، خاصة أن هناك نصائح من شركات السمسرة لاستغلال أو اقتناص أي فرصة ارتداد للأسهم لعمليات البيع والتخارج من بعض هذه الأسهم. بالأمس كان الضغط الأساسي من مبيعات المؤسسات المحلية، ولذلك شهدنا الضغط على المؤشر الرئيسي، كانت هناك مشتريات من الأجانب ومشتريات من العرب. أسهم البنوك ضغطت وأسهم العقارات ضغطت على المؤشر الرئيسي في تعاملات الأمس. نعم. على مدار شهر سبتمبر كان أكبر خسائر شهرية حققتها المؤشرات، لكن بالطبع يرى البعض أو بعض المحللين أن الارتداد التي شهدناها في منتصف جلسة الأمس هي عودة مرة أخرى للاتجاه السعودي، وهذا ما سنختبره في تداولات اليوم
0: فهيمة.
1: خاصة للقطاع العقاري قطاع البنوك.
0: فهيمة، يعني سريعا نحن وقتنا انتهى، ولكن بدي اتوقف عند الغاء العمل عن بعد يوم الاحد، يعني ربما هذه اشاره ايجابيه، هل تراجعت الضغوط التي استدعت

0: اتخذ هذا القرار؟
1: القرار تم اتخاذه في بداية شهر مارس مع الحرب الأمريكية الإيرانية. مضت 6 أشهر لم تعلن الحكومة عن مدى الوفرة الذي تحقق من خلال يعني اللي هو يوم عمل عن بعد في الأسبوع وهو يوم الأحد خلال هذه الفترة، ولكن من الواضح أنه بعد الهدوء الذي نشهده حاليا عادت الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى، ولذلك عادت الحكومة لإلغاء هذا التعامل عن بعد وبالتالي أو العمل عن بعد في يوم في الأسبوع. ولكن بالطبع نترقب أرقام حول الوفرة الذي حققه هذه الآلية، وبالطبع يعني هناك إجراءات أخرى كانت اتخذتها الحكومة المصرية في شهر مارس الماضي، في بداية شهر مارس الماضي، منها رفع أسعار الوقود، منها بالطبع ترشيد الإنفاق بشكل كبير. هناك إجراءات كثيرة لا تزال مطبقة، ولكن يبدو أن هذا الأقل تأثيرا، ولذلك قامت الحكومة بإلغائه.
0: حظا سعيدا مع الازدحام في أيام الأحد الآن. أشكرك جزيل الشكر زميلة فهيمة زايد من القاهرة. إلى فصل قصير الآن، نتابع بعده نبض السوق، وفيه أدوات الدين القائمة في الخليج تصل إلى 1,200,000,000,000 دولار بنهاية النصف الأول.

0: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. قالت وكالة فيتش الأسواق المالية الخليجية تزداد أهمية كقنوات لجمع التمويل ودعم تنويع الاقتصادات مع بلوغ القيمة السوقية المجمعات لأسواق الأسهم في هذه المنطقة نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026، ومع وصول أدوات الدين القائمة إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام. وأشارت الوكالة إلى أن تطور الأسواق لا يزال متفاوتا مع ارتفاع مستويات التركز ومحدودية تنوع المنتجات والسيولة مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة، فيما تبقى غالبية إصدارات الصكوك والسندات الخليجية مدرجة في أسواق خارجية. لمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من دبي بشار النطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش ريتينجز. أهلا بك بشار. يعني واضح أنه الأسواق الخليجية شهدت توسعا كبيرا، شهدنا موجة كبيرة جدا من الاي بي اوز ربما خصوصا في السوق السعودية، إدراج لأدوات دين، سندات، صكوك، هذا كله صحيح، ولكن إذا قارنا مدى نضج هذه الأسواق ومدى توفيرها لأدوات تمويل أو قنوات تمويل بالأسواق المتقدمة، أين هي نقاط الضعف وأين هي نقاط القوة؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة عبادة.
0: أهلا بك.
1: بديت من النقطة الأهم صراحة. هلأ زي ما أنت تفضلت، إحنا قاعدين نحكي أسواق دين، عندك أسهم وعندك سندات. هاي هي نقطة البداية. نقطة البداية إنه عادة أسواق في عندها أكثر من هيك، ممكن تدخل في المشتقات المالية، ممكن تدخل في الـ ETFs، ممكن تدخل في

0: التوكنايزيشن، الديجيتال اسيتس، طرق التعامل. عندك كمان زي ما انت تفضلت برضه حكينا احنا العملات، عندنا عاده عندنا احنا يعني مثلا السعوديه عندك عمله محليه وعندك سوق بالعمله المحليه لما تيجي لسوق الصكوك والسندات. الدول الثانيه الامارات بدات، الدول الثانيه لسه الكويت هلا بدها تصدر اول اصدرت قانون وبدها تشوف امتى رح تصدر الصكوك تبعتها. مشان هيك في تفاوت. هلا التفاوت هذا بعطيك انه لسه في مجال للتطور، بس طبعا تختلف من سوق لسوق. في نقطه كثير مهمه، انت دخول المستثمرين، يعني انت شو كيف تحكم على السوق؟ تحكم على السوق من المستثمرين اللي موجودين فيه او اللي عندهم استعداد يدخلوا فيه، والمصدرين اللي بدهم يجوا يصدروا فيه. لسه المصدرين اللي عندنا في اغلبيتهم كل واحد في السعوديين بالسعوديه، الاماراتيين شركات الاماراتيه بالامارات، ما عندكش اول شيء كروس ريجنال ليتلو، يعني احنا بنحكي لسه كروس ريجنال وكروس بوردر. فانا بحكي لك كمان دايمنشن ثاني وبعد ثاني. تفضل.
1: يعني اعطينا البعد الثاني لحتى ما اقطع
0: لك. تفضل. لانه في بتحكي بعد هيك، انت بتحكي قاعد هل رح يصير في عندنا نظام، وحكينا يمكن في مره قبل هيك باسبورتنج بين الدول بحيث انه يقدر المستثمر يدخل من هون لهون بطريقه سلسه. هل في مثلا بديش احكي لك توحيد للمعايير بس هارمونايزيشن للمعايير بين الدول بحيث انه تقدر تتنقل. يعني عندك انت اسواق ماليه خصوصا اذا بتحكي على السعوديه والامارات، في عندك بسوق الايكويتي زي ما انت تفضلت، اي بي اوز وبسوق السندات، اصدارات بالدولار واصدارات بالريال، بس لساتها بتضلها محصوره في القصه المحليه. هل بدنا نتوسع اكثر من هيك نوصل من هون ولا من هون يصير في عندنا تكامل او ترابط او نوع من هذا بحيث انه
1: ربما الدي سي ام بشار يمكن ان اسال عنه وباختصار قدر الامكان لانه الوقت دهمنا. لماذا معظم اصدارات الدين نراها مدرجه في اسواق خارجيه؟ تحدث طبعا عن اصدارات العمله الاجنبيه. لماذا لا توفر اسواق محليه تسوق هذه الاصدارات؟
0: لاريحيه المستثمرين الاجانب بدخولها، يعني هم كومفورتبل بالليستنج تاعت لندن ستوك اكسشينج، دبلن، لوكسمبورغ، طبعا بناء على اي اس جي ولا وات ايفر. هم عندهم ثقه في هاي الليستنج، في القوانين اللي موجوده فيها، سهوله في الدخول، سرعه في الدخول، وموجود الايكو سيستم اللي بيعملهم سبورت فيها. هذا إشي هم بخليهم يروحوا هناك. يعني ليش انت بتروح تعمل ليستنج هناك؟ لانك بدك تستقطب المستثمرين اللي عندهم بيستعملوا هاي البلاتفورم عشان يدخلوها. بالضبط.
1: اشكرك جزيل الشكر بشار النطور، الرئيس العالمي للتمويل الاسلامي في فيتش ريتينجز. الى موجز لابرز الاخبار السياسيه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء حادث طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. وأضاف نتنياهو أن تل أبيب تتابع التحقيقات وستتوصل إلى جذور هذا المهاجم وما إذا كان لديه شركاء. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة مغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات. المسؤول الأمريكي أضاف أن وزير الخارجية عباس عرقجي كان من بين المشمولين بأمر المغادرة، وأن الوفد غادر نيويورك بالفعل متوجها إلى الدوحة يوم الاثنين. ذكرت تقديرات لصحيفة وول ستريت جورنال أن حملة الضغط الأمريكية أدت إلى توقف عشرات ناقلات النفط الإيرانية قبالة شواطئ دولة أو دول آسيوية. وأوضحت أن ضغوطا أمريكية حالت دون تزويد ناقلات نفط إيرانية بالمؤن قبالة شواطئ سريلانكا. ونقلت عن مسؤولين أن موانئ آسيوية أصبحت ترفض استقبال السفن الإيرانية خشية العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية لدى سريلانكا حذرت السلطات من تقديم أي خدمات للسفن الإيرانية العالقة قبالة شواطئها. أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى في البيت الأبيض للعربية أن الولايات المتحدة أوضحت للعراق أن الحفاظ على سيادته ومنع الهجمات التي تشنها ميليشيات مدعومة من إيران انطلاقا من أراضيه يعد أمرا بالغ الأهمية. واعتبر المسؤول الأمريكي أن الشفافية مع واشنطن والشركاء الإقليميين بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية هي عنصر حاسم للنجاح وفق قوله. أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير.

العربية أن بعض خطوط الغاز وكابلات الكهرباء توقفت عن العمل إثر انفجار في محطة حرارية قرب دمشق. وكالة الأنباء السورية أوضحت أن الانفجار وقع في خط يغذي محطة تشرين الحرارية في الغوطة الشرقية، ما تسبب في خروج 3 محطات كهرباء من الخدمة. أسفرت غارات روسية عن إصابة شخصين في العاصمة كييف وآخر في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود. وأوضح مسؤول أوكراني أن البنية التحتية في ميناء أوديسا تعرضت لإضرار جراء الضربات الأخيرة. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي يرتفع ب7% على أساس سنوي في أغسطس. وبرنت يسجل مكاسب فصلية بنسبة 40% وسط اضطرابات مضيق هرمز. كيمانول تتقدم بطلب زيادة رأس المال بقيمة 350 مليون ريال. ونتابع أيضا في نبض السوق، هيئة السوق المالية السعودية تلزم المؤسسات بمتطلبات إقراض للأوراق المالية المدرجة.

أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية. هو العربية بزنس، أنا عبادة اللدن. أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية عام 2027 مقدرة إجمالي النفقات بتريليون و390 مليار ريال سعودي مقابل إيرادات بتريليون و200 مليار ريال تقريبا، ما يضع العجز المقدر عند نحو 191 مليار ريال، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشير تقديرات الوزارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% في 2027 بعد انكماش متوقع خلال العام الحالي. أما بالنسبة إلى عام 2026 فتشير التوقعات المحدثة إلى بلوغ الإيرادات نحو 1.190 مليار ريال مقارنة بنحو 1.147 مليار ريال كانت مقدرة في الميزانية التقديرية التي أعلنت في ديسمبر الماضي، فيما يتوقع أن تصل نفقات

العام الحالي إلى نحو 1,435,000,000,000 ريال مقابل تقديرات الميزانية في ديسمبر الماضي التي كانت عند 1,313,000,000,000 ريال، وبذلك سيرتفع العجز في العام الحالي إلى نحو 245,000,000,000 ريال، علما بأن العجز في النصف الأول كان بحدود 160,000,000,000 ريال، وبالتالي سينخفض العجز في النصف الثاني بشكل ملحوظ عن النصف الأول. مقابل ذلك نتابع أيضا بيانات من البنك المركزي السعودي ساما لشهر أغسطس، حيث ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 1,740,000,000,000 ريال، فيما تراجع هذا الصافي إلى بحدود 13 نقطة مئوية على أساس شهري مقارنة بيوليو. وفي القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 3,290,000,000,000 ريال في أغسطس، مسجلة نموا بنحو 19 نقطة مئوية على أساس شهري وب 6% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي نحو 1,940,000,000,000 ريال في أغسطس، ليستقر تقريبا بلا تغيير على أساس شهري، بينما سجل انخفاضا بنحو 2.1% على أساس سنوي. وفي سوق التمويل العقاري ارتفع إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات إلى نحو 779.7 مليار ريال، يعني قريب من 980,000,000 ريال في الربع الثاني من السنة، بنمو 5.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. أما التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف فسجل نحو 5.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس، بارتفاع طفيف على أساس سنوي مقارنة بأغسطس من العام الماضي، وأيضا بارتفاع طفيف على أساس شهري بمقارنة مع يوليو. كيف تتحرك السوق السعودية إذن في هذه الجلسة؟ ارتفاعات محدودة في هذه الجلسة بحدود 10 النقطة المئوية، نتحدث تقريبا فقط 13 نقطة بعد أداء سلبي على مدار شهر سبتمبر. نتذكر أنه الربع الثاني بشكل عام أو الربع الثالث بشكل عام كان في تفاوت بالأداء، أول شهر كان في أداء سلبي، تراجع كان 2%، ثم أداء إيجابي للغاية، ثم تراجع، يعني بعد ارتفاع كبير في أغسطس بحوالي 5% كان في رد فعل إيجابي خلال أغسطس إثر تعيين مازن الزيري رئيسا لهيئة السوق المالية والتطوير والتحديث في إصلاحات السوق، ثم عدنا إلى التراجع في شهر سبتمبر بحدود 6%. اليوم جلسة ما زالت هادئة في أول نصف ساعة تقريبا، مع قيم سيولة منخفضة نسبيا في هذه الفترة. إلى الأسهم التي تحرك السوق في جلسة اليوم، نرى ارتفاعات على سهم الراجحي ب 14 نقطة المئوية، ولكن لاحظوا الارتفاعات الكبيرة على سهم بترو رابغ. السهم يستفيد من ارتفاع أسعار الديزل عالميا بشكل كبير وعودة تدفق النفط عبر خط شرق غرب. أرامكو على ارتفاع بربع نقطة المئوية، اس تي سي ومكاسب على جرير بأكثر من 2%. وهذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، ريدان، عناية، نسيج، الكثيري و جرير. الأسهم المتراجعة، مدينة المعرفة بعد ارتفاعات كبيرة في الجلستين الماضيتين وصلت إلى 10% في جلسة أول من أمس، اليوم شيء من جني الأرباح، أبو معطي وجيبسكو وتبوك الزراعية من الأسهم المتراجعة. بعض من الأسهم التي نتابع الأخبار عليها اليوم، كيمانول قدمت ملف زيادة رأس المال ب 350,000,000 ريال، رأس مالها الحالي 150,000,000 ريال، وبالتالي هذا الطلب تم تقديمه إلى هيئة السوق. إلى جولة الآن على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. البداية من تنظيمات جديدة من هيئة السوق المالية التي دعت جميع مؤسسات السوق المالية إلى ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بإقراض الأوراق المالية المدرجة، بما يعزز سلامة التعاملات ويحمي حقوق المستثمرين. وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بمتطلبات الملائمة عند إبرام صفقات إقراض الأوراق المالية، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة العميل صراحة وكتابيا قبل إقراض أوراقه المالية.
تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه نحو فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكي بعدما حذر مسؤولون في إدارته من أن تقييد الصادرات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات النفطية الأخرى. وقال ترامب إن تحذيرات وزيري الطاقة والدفع

داخلية بشأن التداعيات غير المقصودة للحظر دفعته إلى إعادة النظر في الفكرة، مشيرا إلى أن أسعار النفط قد تتجه للانخفاض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من المدعي العام دراسة تقرير المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي وتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها بشأن مشروع تجديد مباني البنك المركزي في واشنطن، وذلك بعد صدور التقرير الذي رصد أوجه قصور واسعة في إدارة المشروع والرقابة عليه. كما جدد ترامب مطالبته لجيروم باول بالاستقالة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

0: في لقاء مع العربية بزنس قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن السوق العقارية في الرياض لم تعد سوقا للمضاربة، مشيرا إلى أن المبالغات في أسعار العقارات بدأت بالتراجع. وأكد الحقيل أهمية توحيد الأطر والأدلة الاستشارية والمعايير بين دول الخليج، معتبرا أن المستثمر الأجنبي بات ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها سوقا متكاملة.
1: ولله الحمد اليوم برنامج التوازن يسير حسب ما خطط له. اليوم قاعدين نشوف المبالغات اللي كانت في الأسعار أصبحت اليوم السوق ليس للمضارب إنما سوق للمطور، وهذا كان هدف برنامج التوازن، أن يكون سوق العقار في المملكة السعودية هو سوق للمطور وليس سوق للمضاربة. أنا ما أقدر أجزم ولكن أقول بشكل كبير اليوم السوق في الرياض لم يعد سوق للمضاربة. شفنا توازن سعري في هبوط في الأطراف اللي فيها أقل خدمات بنسب عالية، شفنا في أوساط المدن المكتملة الخدمات الأسعار بدأت ترجع إلى مستويات أفضل مما كانت عليه، لكن الأهم أنه أصبح سوق العقار في المملكة سوق للتطوير وهذا اللي نصبه له. أضيف إلى ذلك إلى اليوم أنه أصبح مشاركة الرسوم الأراضي البيضاء اللي هو الهدف منها هو التطوير وليس الحصول على الرسوم على الرسوم الأراضي البيضاء، أكثر من 27 مليون متر اليوم تقدم تراخيص، وهذا كله حيساعد في العرض، ومساعدة العرض هي اللي دائما تخلق التوازن العقاري اللي هو هدف برنامج الرسوم، زيادة العرض، زيادة التنوع، زيادة الوحدات، وهذا هو دائما اللي كنا نهدف له اللي هو لخلق التوازن في السوق العقاري. لا شك اليوم كل ما كان هنالك توحيد في المنطقة هذا يسهل كثير على سلسلة القيمة اللي تقدم المنتج السكني. اليوم المقاول لم يعد هو في دولة معينة، أصبح مقاول في دول الخليج كامل. اليوم الممول، اليوم المصمم، اليوم اللي يقدم خدمات ما بعد زي الخدمات الفاسيليتي مانجمنت وغيرها، كل ما كان ما بعد البيع، كل هذه كل ما يكون هنالك دليل استرشادي كل ما يعزز حتى في استخدام التقنية وطريقة التعامل بشكل كبير. اليوم سوق الخليج أصبحنا نراه ليس فقط محصور في دولة معينة، اليوم نشوف احنا أغلب دول الخليج أصبح المستثمر الخارجي يأتي لدول الخليج. كل ما كان هذا الدليل اللي هو يساعد في الأسس أو توحيد الأسس كل ما قوى الاقتصاد، وهذا اللي يسمح لقادتنا في دول الخليج أن يكون هنالك اقتصاديات قوية في دول الخليج ويكون هنالك تشابه اللي يساعد في فهم المستثمر الأجنبي أو زي ما قلنا مقدمين الخدمات في منطقة الخليج.
0: للمزيد حول السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض محمد الميموني خبير الأسواق المالية. أهلا بك أستاذ محمد، يعني أخبار ربما لافتة من هيئة السوق المالية، تنظيمات جديدة، العديد من أوجه العمل في السوق، والآن تأتينا هذه التنظيمات المتعلقة بإقراض الأسهم. إلى أي حد هي مهمة يعني وتؤثر في نمط العمل في السوق؟
2: في البداية أهلا بك عباد وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا عباد، قرارات هيئة سوق المال الجديدة هي حتى الآن التي أصدرت حتى الآن هي متعلقة بأمور تنظيمية داخل السوق أو آلية التعامل مع السوق. بدأت

0: قرارات أولية متعلقة بأمور صناديق الاستثمار، وكان أول قرار متعلق بصندوق النقد ونسبة الحيازة بالاستثمارات الخارجية. ثم بعد ذلك أتت قرارات أخرى متعلقة بأعضاء مجالس الإدارات وربط المكافآت، ثم أتى قرار آخر متعلق بالشركات وهو إعلان أو المؤتمر اللي يكون نقاش مع المستثمرين. ثم بعد ذلك أتتنا بعض القرارات المتعلقة بالتداول، بدءا من تداول الآلي الخوارزميات، ثم بعد ذلك نظام شركات الوساطة والإقراض. فالذي يتبع المشهد أو الذي يقرأ المشهد يلاحظ أن هيئة سوق المال الجديدة الآن هي تركز على إصلاحات جوهر السوق أكثر من
1: يعني
0: ما حدث
1: بوتيرة
0: في
1: سريعة
0: الماضي من
1: للغاية،
0: عملية.
1: يعني كم كبير من التنظيمات والإصلاحات خلال فترة قصيرة.
0: بدون شك احنا اصبحنا بشكل يومي ننتظر قرارات اخرى او استفتاء لابداء الراي، استفتاءات للمختصين حتى ابداء الراي. فمثل هذه الاستفتاءات وهذه الاصلاحات هي تركز على جوهر السوق اكثر من في الماضي الذي كان متعلق بالاكتتابات وزياده عمق السوق. يعني اننا نركز الان اصلاحات جوهريه وهذا يكون اثرها جيد. نعم، لم نكن هناك اي استجابه حاليا الان للسوق، لان مثل هذه القرارات وهذه الاصلاحات التنظيميه تحتاج مزيد من الوقت حتى تبدأ. الآن بدأنا في مرحلة الاستفتاءات، بعد ذلك يبدأ إصدار النظام، بعد ذلك يبدأ التطبيقات، ووقتها ذلك يكون هناك تأثير للسوق أو تأثيرات. عادة قد تستغرق فترة زمنية ما بين 6 شهور إلى 9 شهور في المستقبل بعد صدور أي قرار حتى يكون له أثر واضح. السوق حتى الآن لم يستجيب لمثل هذه الأنظمة أو هذه الاستفتاءات ما لم يكن هناك قرار واضح وآلية واضحة. لعل أهم قرار صدر اليوم هو متعلق بشركات الوساطة، وكان هناك قرار واضح أن يكون هناك الإقراض المتعلق بالتمويل أو عملية تأجير الأسهم أن يكون الموافقة آلية وخطية حتى يقطع دابر الشك أن هناك عملية أسهم تم تأجيرها بدون علم المتداول أو حيازة. فبالتالي العودة لمثل هذه الأنظمة أو هذه الإصلاحات هي ما سوف ترفع كفاءة السوق في المستقبل وليس في القريب العاجل.
1: يعني على كل حال تنظيمات السوق ليست وظيفتها أن تؤدي إلى رد فعل فوري في السوق، وإنما خلق مناخ ثقة يعني على المدى الأبعد. لأتحدث عن وضع السوق يعني بشكل عام، هذه التراجعات التي رأيناها على مدار الربع الثالث بأكثر من 3%، وبالتالي تحولنا إلى نيجاتيف يير تو ديت، يعني محينا كل المكاسب التي حققها المؤشر في الفترة الأولى من السنة ربما حتى شهر أبريل. ما رأيك بهذه التراجعات الأخيرة خصوصا بشهر سبتمبر؟ ما هو سببها؟ هل هي مبررة؟ هل هي مفهومة؟
0: طبعا عباد، لعل شهر سبتمبر كان شهر مليء لنا بالاحداث الجيوسياسيه والمتغيرات الاقتصاديه. كانت لدينا هناك نوع من الارتفاعات القويه في سوق السندات، وكان هناك عمليه هجره اموال من سوق الاسهم اتجاه الى اسواق السندات، فبالتالي غابت حجم السيوله المتداوله. شهدنا ايضا تصحيحات حدثت في الاسواق الامريكيه والاسواق العالميه، ولكن لعل السوق السعودي تاثر بعاملين مهمين هما الاحداث الجيوسياسيه و ما حدث من عملية الاستهدافات داخل المنطقة السعودية، كان لها أثر نوع من عملية المخاوف لدى المستثمر الأجنبي، وكان هذا مشاهد أو ملاحظ من عملية خفض سيولة الاستثمار الأجنبي أو حيازتهم. العامل الثاني اللي كان يؤثر على السوق من العوامل الخارجية هي متعلقة بالظروف العامة الاقتصادية من تغيرات في أسعار الفائدة وارتفاع عوائد السندات، بالإضافة إلى عباد كان هناك نظرة جيدة على سوق الودائع لدينا في السعودية. كانت لدينا حملة ترويجية قوية من عدد من البنوك وشركات المالية بإعطاء عوائد للمبالغ بتصل بعضها إلى 5%، بالإضافة إلى صكوك بنك الرياض كانت تصدر حوالي 6% لم تخن الذاكرة. فبالتالي كان هناك هجرة من سوق الأسهم اتجاه إلى هذه الأدوات الأخرى. لعل ما حدث الآن تصحيحات قاسية وصل الآن إلى السوق إلى القاع عند مناطق 10500 نقطة، وهي تمثل النطاق الأفقي. لو تذكر معي نحن على التريمات الشهرية ذكرنا أن السوق يسير بنطاقات أفقية ما بين 10500 حتى مناطق 11600، لكن اليوم وصلنا إحنا الحد الأدنى. فعند وصولنا الحد الأدنى الآن مع بداية شهر أكتوبر مع ظهور نحتاج فقط أي مؤشرات إيجابية للوضع العام الاقتصادي حتى يكون هناك ردة فعل جيدة. لكن الملفت في الانتباه عباد أن المستثمر السعودي لا زال حتى الآن يزيد من حيازته، وهذا أمر جدا إيجابي للمستقبل.
1: يعني ربما نقطة الهجرة إلى أدوات الدخل الثابت هذه النقطة تستحق مزيد ربما من البحث فيها بمناسبات لاحقة. أشكرك جزيل الشكر محمد الميموني خبير الأسواق المالية.
0: شكرا لك.
1: نذكر بحركة الأسواق الخليجية تباين في

حركة دبي السوق يعود إلى الارتفاع اليوم بعد أن هنا جلسة يوم أمس على تراجع، ولكن في هذه اللحظات يبدو وكأنه يمحو معظم المكاسب التي بدأنا فيها الجلسة. بأبو ظبي تراجعات بقرابة نصف نقطة مئوية، ارتفاعات خجولة في الكويت وب 13 نقطة مئوية في مسقط، تراجعات في قطر. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق وفيه التضخم في أمريكا دون التوقعات.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. بيانات اقتصادية مهمة تابعناها في الولايات المتحدة يوم أمس، ربما من أبرزها مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاك الشخصي PCE وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. هذا المؤشر استقر عند 3.4% على أساس سنوي في شهر أغسطس، نفس قراءة يوليو، ولكن أقل من توقعات المحللين عند 3.7%، وأيضا على أساس شهري أتت القراءة عن 13 نقطة المئوية ارتفاعا من 0.1% في يوليو، لكن أيضا هذه القراءة أتت دون توقعات المحللين عند 0.4%. أما الكور PCE أو PCE الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فاستقر عن 3% على أساس سنوي بلا تغيير عن يوليو، ولكن أقل من التوقعات بشكل ملحوظ، توقعات كانت عن 3.3%. بمؤشرات اقتصادية أخرى مهمة، الإنفاق الشخصي قفز ب 0.9% على أساس شهري في أغسطس. أيضا المراجعات السنوية أظهرت أن معدلات الادخار كانت أعلى من التقديرات السابقة. أيضا بيانات مهمة تتعلق بالجي دي بي، القراءة الثانية لنمو الاقتصاد الأمريكي أتت عند 2.2% في الربع الثاني، أعلى من القراءة السابقة عند 1.5%، وبالتالي ما زال الاقتصاد ينمو بقوة على ما يبدو. الحدث ربما الأهم في أسواق السندات نتابعه هذا الصباح مع تخطي سندات البريطانية لأجل 30 عاما مستوى 6%. هذا حدث مهم لأنه يحدث للمرة الأولى منذ عام 1998، يعني عم نحكي عن 28 سنة لم نرى مثل هذه المعدلات لسندات 30 سنة. 28 سنة من 98. غلطوني شباب. تنضم إلينا مباشرة إذا من لندن زميلة كارينا كامل، مراسلة العربية. إلى ما تؤشر هذه الارتفاعات الكبيرة لعوائد السندات البريطانية؟
1: مؤشر مقلق جدا، وربما يصعب المعادلة بشكل كبير بالنسبة للحكومة البريطانية. وكنا نتحدث قبل 24 ساعة عن أخبار إيجابية صادرة من بريطانيا يوم أمس، كان هناك نمو في إجمالي ناتج المحلي البريطاني أفضل مما

0: كان متوقع، وتحدثنا عن ربما أنه قد تكون الأمور تحسنت بعض الشيء هنا في بريطانيا، ولكن هذا الأمر مقلق جدا، لأنه نحن نعرف أنه أصلا تكلفة الإقراض عالية. ويجب هنا أن نذكر المشاهدين، عندما ننظر إلى الموازنة الحكومة البريطانية، شريحة كبيرة جدا من الموازنة تذهب لخدمة الدين. يعني تخيل أنه خدمة الدين، تكلفة خدمة الدين السنوية في بريطانيا هي أعلى مثلا من الموازنة الإجمالية المخصصة لقطاع الدفاع وللعديد من قطاع التعليم أو دعم المدارس في بريطانيا ومجال التعليم بشكل عام. فموازنة أو الأموال المخصصة فقط لخدمة الدين شريحة كبيرة جدا من إجمالي الموازنة العامة. وإذا تحدثنا أن عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عام وصلت فعليا إلى هذا المستوى الذي لم نشهده في عقود، هذا يعني أن خدمة الدين التي أصلا هي عالية جدا سوف ترتفع مجددا. هذا أولا. ثانيا، هذا يصعب المعادلة بالنسبة للحكومة البريطانية إذا كانت تنوي زيادة مستوى الاقتراض أو الاستدانة. ونحن نعرف أن هناك يعني خطط طموحة من قبل أندي بيرنم أعلن عنها يوم أمس ومنذ فترة، والسؤال دائما كيف سيتم تمويل كل هذه الخطط؟ والسؤال إما من خلال رفع الضرائب أو من الاستدانة. فإذا أصبح يعني طريقة الاستدانة أغلى وأصعب، فربما سيكون تكون الوسيله الوحيده هي زياده الضرائب، وهذا امر مقلق جدا بالنسبه للمواطنين في بريطانيا وطبعا المستثمرين كذلك.
1: يعني بالفعل خيارات صعبه امام صناع السياسات الماليه وحتى النقديه في بريطانيا. اشكرك جزيل الشكر كارينا كامل، كنت معنا من لندن. قبل أن نختم نذكر بأسعار النفط في هذه الأثناء، التراجعات لمزيج برنت يوم أمس كان دون مستوى $100، اليوم شيء من الارتداد ب1.5%. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق. مي من قدرة ترافقكم في الساعة المقبلة على العربية بزنس. إلى اللقاء.

0: 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
5: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات

0: أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

تحديث آلية أوامر السوق السعودية ابتداء من الأحد وتنفيذ الأوامر عبر مستويات سعرية متعددة. برنت يبدأ الربع الأخير من العام على تراجع بعد ارتفاعه 40% في الربع الثالث. وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل يقول بأن العربية بزنس إن السوق العقارية في الرياض لم تعد سوقا للمضاربة. ولجنة التحقيق في ميزانية تجديد مبنى الفيدرالي تنفي وجود مخالفات، ولكن ترامب يدعو لاستقالة جيروم باول من مجلس المركزي.

بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضرة، ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ساما لشهر أغسطس 2026 أظهرت ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 1,740,000,000,000 ريال، فيما تراجع بنحو 0.3% على أساس شهري مقارنة بيوليو. في القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 3,290,000,000,000 ريال في أغسطس، مسجلة نموا بنحو 0.9% شهريا و6% على أساس سنوي. وأعلن التداول السعودي عن تحديث آلية أوامر السوق في السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية، واعتبارا من الأحد الرابع من أكتوبر تتضمن الآلية الجديدة تنفيذ أوامر السوق عند مستويات سعرية متعددة ضمن نطاق يصل إلى 5 وحدات من الحد الأدنى.

أدنى لتغير السعر بدلا من توقف التنفيذ عند أول مستوى سعري. يهدف هذا التحديث إلى زيادة الكمية التي يمكن تنفيذها بشكل فوري من أمر السوق عبر إتاحة المزيد من السيولة. في أخبار الشركات السعودية المدرجة، تعلن شركة سبكيم عن عزمها القيام بإيقاف مجدول لمصنع شركتها التابعة الواحة للبتروكيماويات، وهذا بهدف الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الواحة، إضافة إلى القيام

البوليبروبيلين والبوليبروبيلين، والذي سيسهم بزيادة طاقة المصنع الإنتاجية بأكثر من 30% تقريبا. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف لمدة 6 أسابيع، وذلك ابتداء من اليوم. الأثر المالي للتوقف سيعتمد على المدة الفعلية للتوقف وأيضا متوسط أسعار المبيعات للمنتجات، وسيظهر في نتائج الربع الرابع من العام الحالي. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه نحو فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكي بعدما حذر مسؤولون في إدارته من أن تقييد الصادرات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات النفطية الأخرى. قال ترامب إن تحذيرات وزيري الطاقة والداخلية بشأن التداعيات غير المقصودة للحظر دفعته إلى إعادة النظر في الفكرة، مشيرا إلى أن أسعار النفط قد تتجه للانخفاض. وخلص تقرير المفتش العام بشأن مشروع تجديد مباني البنك المركزي في واشنطن، خلص إلى عدم وجود أسس لإحالة جنائية أو أدلة على سوء سلوك إداري مرتبط بالمشروع، ولكنه أشار إلى ضعف الإشراف وإدارة العقود، وهو ما أسهم في تجاوز التكاليف بنحو $1 مليار، لترتفع التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو $2.4 مليار. من جهته قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، قال إنه سيتبنى توصيات التقرير المتعلقة بإدارة المشروع، وسيعين مدققا مستقل للتحقق من دقة التكاليف وأيضا الالتزام بها. أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ساما لشهر أغسطس 2026 أظهرت ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو $1.740 تريليون، فيما تراجع بنحو 0.3% على أساس شهري مقارنة بيوليو. في القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 3.290 تريليون ريال في أغسطس، مسجلة نموا بنحو 0.9% في على أساس شهري و 6% على أساس سنوي. بلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي نحو $1.940 تريليون في أغسطس، ليستقر تقريبا دون تغيير على أساس شهري، بينما سجل انخفاض بنحو 2.1% على أساس سنوي. في سوق التمويل العقاري ارتفع إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات إلى نحو $979.7 مليار في الربع الثاني من هذا العام، بنمو قدره 5.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام 2025. أما بالنسبة للتمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف، فسجل نحو 5.9 مليار ريال على مدار شهر أغسطس، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.2% على أساس سنوي مقارنة بأغسطس من العام الماضي.

هي أولى جلسات التداول بالنسبة لشهر أكتوبر، وبالتالي أنهينا الربع الثالث من هذا العام. سنتحدث بعد قليل عن أداء الأسواق وأداء المؤشرات بالنسبة للربع الثالث، ولكن كما تلاحظون لدينا تباين في الأداء بالنسبة للأسواق الخليجية. عم نشوف نوع من التراجعات على مؤشر السوق السعودي، بينما بالنسبة لسوق دبي لدينا نوع من الاستقرار، وهذا هو الوضع بالنسبة لبقية المؤشرات. دعونا نتابع التحركات بالنسبة لأسعار النفط وبرنت دون $100 للبرميل. عم نتحدث عن ثالث جلسة من التداولات على تراجعات. هذه التراجعات التي بدأت عندما أعلنت كابلر بأنه لدينا ارتفاع في موارد النفط من منطقة الشرق الأوسط، ثم كان لدينا عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى التي أشارت أنه صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط اقتربت لتصل ل90% من مستوياتها قبل الحرب، وكل هذا يعني بأنه لدينا معروض إضافي يضاف في السوق. وطبعا هذا لا يتعلق فقط بمضيق هرمز، يعني هذا يتم أيضا عبر موانئ خارج مضيق هرمز. هذا الأمر هو الذي قلص برنت لمستويات دون $100 للبرميل، ولكن بكل الأحوال دعونا نتابع التفاصيل بالنسبة لشهر سبتمبر وعلى مدار الربع الثالث، لأنه على مدار الربع الثالث كان لدينا ارتفاعات ب40%. هذا هو الأداء إذن بالنسبة لشهر سبتمبر. شفنا ارتفاعات بالنسبة لبرنت ب14%، شفناها على WTI أقل. لماذا كانت على WTI أقل؟ لأنه على مدار شهر سبتمبر وبالنصف الثاني كان ترامب يلمح إلى إمكانية فرض قيود على صادرات الديزل الأمريكية، وهذا بيعني بأنه هذا الديزل سيبقى في أمريكا، وهذا ما قلص من الأسعار أسعار النفط.

والدبليو تي اي في امريكا، وخصوصا بانه بعد يعني خلال اذا تم تفعيل هذا القرار وهو ما عدل عنه الرئيس ترامب، ولكن لو تم تفعيله كان هذا سيضغط على ارتفاعات بالنسبة لأسعار الغازولين ووقود الطائرات ووقود من أنواع أخرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك عدل عن هذا القرار. ولكن فكرة أن يتم فرض هذا الحظر هي التي تراجعت بأسعار WTI. ولاحظوا أنه حتى بالنسبة لأسعار الغاز البريطاني أيضا كانت على ارتفاعات قوية. أوروبا طبعا كلها لا تزال تعاني بسبب نقص موارد الغاز. خلينا نشوف الأداء بالنسبة للربع الربع الثالث من هذا العام. برنت تقريبا 42% من الارتفاعات، WTI عم نتحدث عن 30%، والارتفاعات على فكرة أقوى بالنسبة للديزل لوقود الطائرات، بالنسبة للغازولين حول العالم، يعني كل المنتجات المكررة شهدت ارتفاعات سعرية أعلى بسبب موضوع نقص المعروض، بسبب موضوع حظر الصادرات الذي نشهده سواء من روسيا الذي كنا قد شهدناه من روسيا أو حتى الذي كنا قد شهدناه من الصين، وخصوصا ايضا انه مضيق هرمز ايضا هو امر يعني هو مضيق جدا هام بالنسبه لصادرات المنتجات المكرره، وبالتالي باغلاقه لم تمر اي منتجات مكرره تخرج من منطقه الخليج، وهذا زاد من الضغوط السعريه للصعود بالنسبه للمنتجات المكرره. هذا وضع الاسواق الخليجيه اذا كما تتابعون. دعونا نلاحظ ونتابع الاكثر تداولا بالنسبه لكل سوق. عم نشوف الراجح اليوم يضغط بعض الشيء على مؤشر السوق السعودي، وحتى بالنسبه للمصارف لانه عم نشوف حتى S&P على بعض التراجعات. ارامكو الى حد كبير ثابت، بترو رابغ كنا عم نشوف عليه هذه الارتفاعات، بسوق دبي اعمار العقاريه هو الذي يضغط على مؤشر سوق دبي، وعلى فكره مؤشر سوق دبي كان على ارتفاع على مدار الربع الثالث من هذا العام بسبب اعمار العقاريه. خلينا نشوف بشكل سريع ايضا ما يحدث بالنسبه لسوق ابو ظبي. فاب اذا اليوم على تراجعات ب17 النقطه المئويه. سوق ابو ظبي كنا عم نتحدث عن ارتفاعات طفيفه جدا على مدار شهر على مدار الربع الثالث، يعني كانت حتى اقل من نقطه مئويه واحده اذا لم اكن مخطئه. الاسهم الاكثر تداولا بالكويت عم نشوف سينام أولى تكافل الساحل للتنمية المؤشر الأول والرئيسي، والعام بالكويت أنهى الربع الثالث على تراجعات، الثلاثة كانوا بتراجعات بأكثر من 1%. QNB هو الذي يتراجع في بورصة قطر نصف النقطة المئوية تقريبا، الريان الخليج الدولية ضمن هذه القائمة، وبورصة مسقط كانت إلى حد كبير فلات على مدار الربع الثالث، ما كان عندنا كثير تحركات، وكما تلاحظون هذه الأسهم هي الأكثر تداولا في السوق.

0: مشاهدين، أعلنت السعودية أمس عن الميزانية التمهيدية للعام 2027 والتي تضمنت الأرقام المتوقعة لميزانية 2026. نتابع التفاصيل مع مايا جريديني.
1: ميزانية تمهيدية جديدة أعلنت عنها السعودية لعام 2027 تواصل فيها نهج الميزانية التوسعية مرة أخرى، ورغم الظروف والتحديات الجيوسياسية تختار السعودية زيادة الإنفاق مع تطور السياسة المالية بحسب طبعا مراحل رؤية 2030 لضمان بناء اقتصاد أكثر تنوعا وصمودا ومرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات والصدمات غير المتوقعة. الإيرادات المقدرة في ميزانية 2027 تبلغ تريليونا و200 مليار ريال تقريبا، وهو ما يمثل زيادة بقرابة 4.6% مقارنة بالإيرادات المقدرة في ميزانية 2026. أما النفقات المقدرة لعام 2027 فتبلغ تريليونا و392 مليار ريال، أي بزيادة عن المقدر في ميزانية 2026 ب5.9%. هذا يترجم إلى عجز المقدر في ميزانية 2027 بنحو 191 مليار ريال، وهو ما يعادل قرابة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا مقارنة مع عجز كان مقدرا في ميزانية 2026 عند 165 مليار ريال. ولكن ماذا عن الأرقام المتوقع أن تحققها ميزانية 2026 مع نهاية هذا العام؟ من المتوقع أن تبلغ الإيرادات تريليونا و190 مليار ريال، وذلك بزيادة ب 3.7% عن المقدر في ميزانية 2026. أما النفقات فمن المتوقع

0: تتوقع أن تبلغ 1,435 مليار ريال، أي بزيادة عن المقدر في ميزانية 2026 بنحو 9.2%. وهذا يعني أن العجز المتوقع مع نهاية 2026 سيبلغ 245 مليار ريال، وهو ما يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. إذا 4.9% وهو أيضا ما يمثل زيادة 48% عن المقدر في ميزانية 2026. فكيف تطور العجز في السنوات القليلة الماضية؟ بلغ العجز إذا 277 مليار ريال في 2025 ليعود ويتراجع إلى 245 مليار ريال في 2026، ومن ثم إلى 191 مليار ريال في 2027، وبعدها إلى 177 مليار ريال في 2028، وإلى 192 مليار ريال مقدرة في 2029. أما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد، فتشير التوقعات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال هذا العام ب 3.6%. بالنسبة للتقديرات المستقبلية، من المتوقع يرتفع النمو إلى 12.8% في 2027 قبل أن يعود ويتراجع إلى 3.9% بحسب تقديرات 2028، ومن ثم يرتفع إلى 5.7% في 2029. أما التضخم فمن المتوقع يسجل 2.1% في 2026، ومن ثم يكون مستقر بعد ذلك للسنوات الثلاث 2027-2029-2029 عند 1.9%. لنقارن هذه الأرقام التي صدرت في الميزانية التمهيدية لعام 2027 مع توقعات صندوق النقد الدولي. فبالنسبة للنمو الاقتصادي، يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد في السعودية ب 1.7% هذا العام. هذا نقارنه مع نمو بقرابة 2.3% في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، ونمو ب 1% في بريطانيا، ب 16% في فرنسا، ب 17% في ألمانيا، 1.1% في روسيا، 4.6% في الصين، 6.4% في الهند، و 16% في اليابان. ولكن ماذا عن التضخم؟ بالنسبة للتضخم، توقعات صندوق النقد الدولي تضعه بالنسبة للسعودية عند 2.3%، هذا نقارنه مع 2.7% في ألمانيا، فيما تشير التوقعات أيضا إلى أنه سيبلغ 3.2% في الولايات المتحدة، نسبة مماثلة لبريطانيا. من المتوقع يبلغ 1.8% في فرنسا، 5.6% في روسيا، ومن ثم 4.7% في الهند، في اليابان 2.2%، وفي الصين 1.2%. ولكن بالنسبة لأسعار النفط، فقد حلقت في 2026 بسبب التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على امدادات الطاقة من هذه المنطقة وعلى حركة المرور عبر مضيق هرمز. وهذه نظرة على متوسط خام برنت لكل شهر، إذا المتوسط الشهري خلال العام الجاري وحتى سبتمبر، ويظهر الرسم البياني بوضوح هذا الصعود. إذا كما نرى هنا، تأتي هذه الأرقام في ميزانية 2027 التمهيدية وسط تمتع السعودية بمركز مالي قوي ومتين متمثل باحتياطيات مالية ضخمة وخطط توسعية لمواصلة النمو الاقتصادي غير النفطي وتنويع الاقتصاد اعتمادا على مجموعة مختلفة من القطاعات.
1: في مقابلة مع العربية بزنس عند صدور البيان التمهيدي للميزانية السعودية، قال الدكتور عبد الإله الرشيدي وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية، قال إن النمو الاقتصادي الحقيقي سيبلغ 12.8% في العام المقبل، وإن العجز المتوقع سيبلغ نحو 3.6%. لنستمع.
2: من المتوقع كذلك استمرار النمو الاقتصادي الحقيقي على المدى المتوسط، مدعوما بالاستمرار النمو الإيجابي للأنشطة غير النفطية خلال عام 2027، واستمرار الاستثمار الخاص والمشاريع والاستثمارات المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية، حيث يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الحقيقي في العام 2027 نحو 12.8%، وأيضا مدعوما بعودة إنتاج النفط إلى مستويات الطبيعية. طبعا كما يتوقع أن يصل النمو في الاقتصاد الحقيقي على المدى المتوسط 7.5 خلال الفترة المنظورة، ونتوقع أيضا أن تسجل الميزانية للدولة عجزا بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تستمر

0: الانخفاض على المدى المتوسط لتصل إلى ما يقارب 3.3% خلال عام 2029.
1: أضاف الرشيدي أن الاختبار الحقيقي لصمود أي اقتصاد هو في مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات والتكيف معها.
0: في حقيقة الأمر أن الاختبار الحقيقي لصمود أي اقتصاد ما ومرونته يكمن في قدرته على امتصاص الصدمات والتكيف معها والحد من توسع أثرها مع المحافظة على مساره وأولوياته. وهذا تحديدا ما نعيشه اليوم، فالتطورات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والملاحة هي متغيرات خارجية، لكن ما يمكن التحكم فيه هو مدى الجاهزية من جميع الجوانب بما في ذلك البنى التحتية واللوجستية للتعامل مع مثل هذه الصدمات. ولله الحمد والمنة ندخل هذه المرحلة من واقع أكثر صمودا ومرونة، وهذا ما تؤكده مجموعة من المؤشرات. فإذا بدأنا بالمالية العامة، لدينا اليوم تخطيط مالي طويل المدى وبناء مستمر لسيناريوهات بشكل استباقي وإدارة نشطة للمخاطر، كما أن تنويع مصادر وأدوات التمويل والعمل بشكل استباقي على تأمين الاحتياجات التمويلية تحد من مخاطر التمويل وإعادة التمويل.
1: في لقاء مع العربية بزنس، قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحكيل، قال إن السوق العقارية في الرياض لم تعد سوقا للمضاربة، مشيرا إلى أن المبالغات في أسعار العقارات بدأت في التراجع. أكد أهمية توحيد الأطر والأدلة الاسترشادية والمعايير بين دول الخليج، معتبرا أن المستثمر الأجنبي بات ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها سوقا متكاملة.
2: ولله الحمد اليوم برنامج التوازن يسير حسب ما خطط له. اليوم قاعدين نشوف المبالغات اللي كانت في الأسعار، أصبحت اليوم السوق ليس للمضارب إنما سوق للمطور، وهذا كان هدف برنامج التوازن، أن يكون سوق العقار في المملكة السعودية هو سوق للمطور وليس سوق للمضاربة. أنا ما أقدر أجزم، ولكن أقول بشكل كبير اليوم السوق في الرياض لم يعد سوق للمضاربة. شفنا توازن سعري في هبوط في الأطراف اللي فيها أقل خدمات بنسب عالية، شفنا في أوساط المدن المكتملة الخدمات الأسعار بدأت ترجع إلى مستويات أفضل مما كانت عليه، لكن الأهم أنه أصبح سوق العقار في المملكة سوق للتطوير، وهذا اللي نصبه له. أضيف إلى ذلك إلى اليوم أنه أصبح مشاركة الرسوم الأراضي البيضاء اللي هو الهدف منها هو التطوير وليس الحصول على الرسوم على الرسوم الأراضي البيضاء، أكثر من 27 مليون متر اليوم تقدم تراخيص، وهذا كله حيساعد في العرض، ومساعدة العرض هي اللي دائما تخلق التوازن العقاري اللي هو هدف برنامج الرسوم، زيادة العرض، زيادة التنوع، زيادة الوحدات، وهذا هو دائما اللي كنا نهدف له اللي هو لخلق التوازن في السوق العقاري. لا شك اليوم كل ما كان هنالك توحيد في المنطقة هذا يسهل كثير على سلسلة القيمة اللي تقدم المنتج السكني. اليوم المقاول لم يعد هو في دولة معينة، أصبح مقاول في دول الخليج كامل. اليوم الممول، اليوم المصمم، اليوم اللي يقدم خدمات ما بعد زي الخدمات الفاسيليتي مانجمنت وغيرها، كل ما كان ما بعد البيع، كل هذه كل ما يكون هنالك دليل استرشادي كل ما يعزز حتى في استخدام التقنية وطريقة التعامل بشكل كبير. اليوم سوق الخليج أصبحنا نراه ليس فقط محصور في دولة معينة، اليوم نشوف احنا أغلب دول الخليج أصبح المستثمر الخارجي يأتي لدول الخليج. كل ما كان هذا الدليل اللي هو يساعد في الأسس أو توحيد الأسس، كل ما قوى الاقتصاد، وهذا اللي يسمح لقادتنا في دول الخليج أن يكون هنالك اقتصاديات قوية في دول الخليج، ويكون هنالك تشابه اللي يساعد في فهم المستثمر الأجنبي أو زي ما قلنا مقدمين الخدمات في منطقة الخليج.
1: ومشاهدينا نتابع التحركات بالنسبة للمؤشرات المصرية لجلسة هذا اليوم، حيث أنه كما تلاحظون لدينا ارتدادة واضحة بالنسبة لل70 وال100، عم نتحدث عن ارتفاعات بقرابة 1.7 المئوية، بينما 30 ارتفاعاته إلى حد كبير أقل. على مدار شهر سبتمبر كان لدينا تراجعات على المؤشرات الثلاث، ولكن بشكل أساسي تركزت على ال70. هيدا وضع شهر سبتمبر، لاحظوا ال70 قد كان متراجع بتقريبا 11%، لأنه هو المؤشر الذي كان يقود الصعود بالنسبة للبورصة المصرية.

0: سابقا، وبالتالي عمليات جني الأرباح تركزت عليه، بينما الاي جي اكس 100 كان على تراجعات ب 9% على مدار شهر سبتمبر. وهذا هو الوضع بكل الأحوال على مدار الربع. يعني إذا نظرنا إلى الأداء الربع الثالث كان لدينا ارتفاعات بالنسبة لإي جي اكس 30 بتقريبا 3%، بالنسبة لل 70 كان صاعد 20%. هذا ما أتحدث عنه، أنه نحن دخلنا في عمليات جني أرباح بسبتمبر، وبالنسبة لل 100 كان لدينا ارتفاعات بالربع الثالث ب 17%. الزميلة فهيمة زايد تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية. أهلا ومرحبا بك معنا فهيمة. كان لدينا بيانات هامة من المركز المصري كانت أظهرت رقم قياسي لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، حدثينا عن تفاصيل هذه الأرقام.
1: صباح الخير مي. يعني بعد صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي بخفض أسعار برفع أسعار الفائدة 600%، شهدنا إقبالا كبيرا من الأجانب على أدوات الدين المحلية، ولكن مع الحرب الأمريكية الإيرانية شهدنا في مارس الماضي تخارج للأجانب قدرته بعض المؤسسات بنحو 10 مليارات دولار. ولكن الملفت بالطبع أنه بعد ذلك وبعد التهدئة اعتبارا من أول شهر إبريل عادت هذه الأموال بقوة إلى مصر مرة أخرى. يعني الأرقام التي أشار إليها المركز المصري أن وصول استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 55 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعني لم يحدث سابقا. هذا بنمو وصل إلى 52.7% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. الملفت أكثر أن الزيادة خلال شهر يونيو وحده وصلت إلى 11.3 مليار دولار تدفقات للأجانب في أدوات الدين المحلية. هذا يرجح بالطبع أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال جاذبة بشكل كبير، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية الحادثة في المنطقة، ولكن تجارة الفائدة لا تزال رائجة بشكل كبير في مصر حتى الآن. حتى من الملاحظ خلال شهر مارس أن هناك إقبال كبير من العرب أيضا على أدوات الدين المحلية في مصر مقارنة بتعاملات الأجانب. يعني كانت تعاملات الأجانب تقريبا على بيع خلال شهر سبتمبر، ولكن ما عاد للصورة ودعم التدفقات في أدوات الدين المحلية هو استثمارات العرب التي كانت في اتجاه شرائي قوي خلال الربع الثالث من العام الحالي وأيضا خلال شهر مارس.
0: طب خلينا نتحدث عن الآن ما نترقبه من أداء بالنسبة للبورصة المصرية بما أننا دخلنا في شهر أكتوبر. شهر سبتمبر هو كان شهر جني الأرباح بالنسبة للبورصة المصرية بعد الصعود اللي شفناه كنا في الأشهر السابقة بيوليو بأغسطس. ما الذي نسمعه اليوم من المحللين فهيمة حول ما نترقبه من أداء بالنسبة لشهر أكتوبر؟ لأي درجة عمليات جني الأرباح من الممكن أن تستمر على مدار هذا الشهر؟
1: يعني ما هي حتى الآن الصورة يعني ضبابية بالنسبة للمحللين بالنسبة لأداء البورصة المصرية، خاصة مع تراجع السيولة. يعني حدث الارتداد، البورصة بدأت تداولات الأمس على تراجع، ولكن مع منتصف الجلسة بدأنا نشهد ارتدادا للمؤشرات. يعني كان هناك ضغط من المؤسسات المحلية التي قامت بعمليات بيع في النصف الثاني من الجلسة بالأمس أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي، ولكن كان هناك دعم قوي من الأجانب والعرب وأيضا المستثمرين الأفراد في اتجاه شرائي، ولذلك أغلق المؤشر السبعيني على ارتفاع أكثر من 1%. السيولة لا تزال منخفضة، بالأمس سجلت 8.9 مليار جنيه. لكن يعني العامل الرئيسي في الارتداد وعودة الاتجاه السعودي في البورصة مرة أخرى هو عودة السيولة إلى السوق. حتى الآن على الرغم من الارتفاعات التي نشهدها في جلسة اليوم إلا أن السيولة لا تزال منخفضة، وبالتالي الصورة غير واضحة سيتحكم فيها بشكل أساسي عودة القوى الشرائية، وهذا ما سيتضح خلال الجلسات القادمة، خاصة وأن هناك طروحات جديدة في البورصة المصرية. أعلنت شركة M&T حالا عن طرح 20% من أسهمها، من المرجح أن يحدث الطرح خلال شهر أكتوبر إذا حصلت على الموافقات من هيئة الرقابة المالية على هذا الطرح. هذا سيتحكم أيضا في الصورة وصورة السيولة، هل الطروحات الجديدة ستعيد السيولة إلى السوق مرة أخرى؟ أيضا من الملفت أمر هام مي، خلال الربع الثالث من العام الحالي هناك تنوع كبير في بين القطاعات وتحرك السيولة فيما بينها. خلال الربع الثالث من العام الحالي كان قطاع الأدوية هو القائد لحركة السوق في مصر، خاصة للمؤشر السبعيني. يكفي أن نقول أن سهم

0: مثل جلاكسو والذي يرتفع اليوم أكثر من 15%، سجل ارتفاعا ب 365% خلال 3 أشهر. غيرها من قطاع الأدوية أيضا شهدت ارتفاعات قوية مثل النيل للأدوية 93%، إيبيكو 30%. وبالتالي نترقب هل ستعود قطاعات مثل البنوك وقطاع العقارات إلى الصورة مجددا؟ هذه القطاعات تراجعت بشكل كبير خلال الربع الثالث من العام الحالي.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة على هذه المتابعة. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. تراجع توقعات رفع الفائدة بعد أرقام التضخم الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع.

0: أجمل الحكايات وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: ساهمت الأنشطة التجارية عبر تيك توك في توفير أكثر من 50,000 وظيفة في المملكة خلال عام 2025.
4: بدأت لحالي في الأكاديمية، ومع انتشار المحتوى في التيك توك كبرت الأكاديمية، والآن فريقي 10 معلمين.
5: بدأنا بموظفين اثنين، والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص في التسويق والتصوير وأيضا في الترند أناليسس.
6: بديت على تيك توك كان عدد فريقي 6 أشخاص، وصل الآن فوق 16 شخص في المطعم. الآن عندي أكثر من 160 موظف على سلسلة المطاعم اللي موجودة معنا.
4: من خلال تيك توك قدرنا نصنع فرص عمل في المملكة.
1: بكم من جديد. استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر الـPCE اللي هو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، استقر عند 3.4% سنويا في أغسطس دون تغيير عن يوليو، وجاء دون التوقعات البالغة 3.7%. أما على أساس شهري سجل المؤشر 0.3 نقطة مئوية مرتفعا من 0.2 نقطة مئوية في يوليو، ولكنه جاء أيضا دون التوقعات التي كانت عند 0.14 نقطة مئوية. أما مؤشر الـPCE الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة فاستقر عند 3% على أساس سنوي في أغسطس دون تغيير عن يوليو، وأقل من التوقعات البالغة 3.3%. من على جانب النشاط الاقتصادي، قفز الإنفاق الاستهلاكي 0.9 نقطة مئوية على أساس شهري في أغسطس، فيما أظهرت المراجعات السنوية أن معدلات الادخار كانت أعلى من التقديرات السابقة، ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 2.2% في الربع الثاني بعد تعديل القراءة السابقة بالرفع من 1.5%.

إذن مشاهدينا اليوم التركيز لم يعد فقط على أسواق النفط، أصبح على أسواق السندات وليس فقط في أمريكا ولكن حول العالم. الربع الثالث من هذا العام شهد فيه سوق السندات حول العالم أسوأ أداء منذ العام 2024 عندما تم انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتم

0: التسعير أنه سيكون لدينا سياسة مالية توسعية، وبالتالي اليوم لدينا ترقب ومراقبة لأين ستستمر تراجعات أسعار السندات، أين سيصبح العائد، وسأطلعكم على أهمية هذا الموضوع. بداية، هذا هو الأداء الربعي لعوائد السندات الأمريكية، يعني أدي العوائد كانت صعدت على مدار الربع الثالث من العام. لاحظوا، لأجل عامين 17% من الارتفاعات، لأجل 10 سنوات 18%، ولأجل 30 عام عم نتحدث عن 14%. خلينا نفسر شو بتعني هيدي الأرقام. هيدي بتعني بأنه لدينا المستثمر كان عم بيبيع السندات الأمريكية على مدار الربع الثالث. طيب الآن السؤال، لماذا؟ لماذا المستثمر يتخلى عن السندات الأمريكية اللي هي ريسك فري، ما فيها أي مخاطرة وعم بتقدم عوائد مرتفعة؟ وهذا جزء من هذا جزء من الموضوع. الموضوع يتعلق بأن المستثمر في أمريكا وحول العالم يسعر ثلاثة أمور أساسية. أولا، التضخم ستيكي، التضخم لن يتراجع بسهولة، وهذا سيجبر البنوك المركزية على عمل المزيد من عمليات رفع الفائدة. ثانيا، الاقتصادات حول العالم كلها تتجه إلى مزيد من الإنفاق لتمويل مزيد من الديون لتمويل العجز الكبير في موازناتها، بالوقت يلي الهايبر سكيلرز يعني أسهم شركات التكنولوجيا وشركات الاي اي تنافس الحكومات على الأموال، وبالتالي ما عاد عنا أموال كافية لتستوعب هذا الطلب الكبير، سواء من الحكومات التي تريد الاستدانة أو من هذه الشركات أيضا التي تريد الاستدانة. ما الذي يحدث إذن؟ هذا بيرفع من العوائد، بيرفع من العوائد، يعني المستثمر بيصير بيطالب بعلاوة أعلى، بريميوم أكبر مقابل شراء السندات الحكومية، خلينا نتحدث بأمريكا أو ببريطانيا أو في فرنسا، لأنه عم بيشوف بأنه الوضع قد يتجه نحو الأسوأ بما يتعلق بالتضخم، وبأنه سيكون لدينا المزيد من الاقتراض، يعني المزيد من السندات، وبالتالي هو يرفع العائد، يرفع ما يطالب به مقابل شراء هذه السندات. الموضوع لا يتعلق فقط بأمريكا، انظروا إلى بريطانيا، هذه عوائد السندات اليوم، ولاحظوا هذه الارتفاعات التي نلاحظها. قبل أن أتحدث عن أسواق أخرى، أود فقط الإشارة إلى موضوع بأنه أمس كان لدينا بيانات التضخم الأمريكية التي قرأناها قبل قليل، هي عن شهر أغسطس، جاءت أقل من المتوقع، وهذا المؤشر المفضل للفيدرالي، ونعم جاء أفضل أقل من المتوقع، وقلص احتمالات إلى حد كبير أن يكون لدينا رفع للفائدة بأكتوبر، ولكن السوق الآن متأكدة باحتمالية تصل ل90% أنه بديسمبر في رفع للفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، يعني حتى بعد هيدي الأرقام. لماذا؟ لأنه هيدي أرقام شهر أغسطس لا تأخذ بعين الاعتبار ارتفاعات أسعار الديزل التي شهدناها في سبتمبر، وبالتالي هي لاجينج، يعني هي ليست أرقام تعكس الوضع الحالي، ولهذا المستثمر متأكد بأنه حتى مع هذه الأرقام هناك رفع للفائدة من قبل الفيدرالي مع نهاية العام. هذا وضع المؤشرات الأوروبية. كما تلاحظون لدينا تراجعات حادة، وأيضا لدينا ارتفاع في عوائد السندات تحديدا الفرنسية، وهنا قصة جدا ملفتة نذهب فيها إلى زميلة كارينا كامل مباشرة معنا من لندن. كارينا، كنت أقرأ عن عوائد السندات الفرنسية التي هي عمليا ارتفعت بأعلى وتيرة منذ العام 1999، يعني عندما تأسيس اليورو، فما الذي يتم تسعيره بالنسبة للمستثمر في سوق السندات الفرنسية؟ لماذا لدينا هذا التخوف من فرنسا؟
1: وضع حرج جدا في فرنسا، وفعلا العوائد عالية جدا خلال جلسة اليوم، وتابعنا المستويات القياسية التي وصلت إليها العوائد في فرنسا، في بريطانيا كذلك قبل قليل اخترقنا حاجز 6% لسندات الخزانة طويلة الأجل 30 عام، وحتى العوائد الأمريكية مرتفعة جدا، التاني ييلز يعني على أساس انفصلي، العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على أساس انفصلي ارتفع ب 87 نقطة، أكبر ارتفاع فصلي في العوائد الأمريكية منذ عام 94، وعلى أساس شهر ارتفاع ب 50%، فهي ظاهرة عالمية. ولكن الإجابة على سؤالك بشكل مباشر فيما يخص الوضع في فرنسا، هناك معركة قادمة بين الحزب الحاكم ورئيس الحكومة لوكونو ماكرون من ناحية حول الموازنة. نحن نعرف أنه كان في أمال أنه تصل الموازنة، أو الهدف هو أن تصل الموازنة إلى مستوى 5%، على فكرة هذا أعلى بكثير من المستهدف من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن قد نقول هو كومبرومايز، فبالتالي فرنسا تستهدف 5%، ولكن الواقع هو إن لم تتغير أي أمور في الموازنة الحالية، فرنسا ماضية نحو عجز في الموازنة بنسبة 6.5%. يحاول أو تحاول الحكومة تقليل ذلك إلى مستوى 5.4% أو 5%، وهناك جدل دائر حول هذه النقطة. السؤال الآن، عندما تقدم الموازنة قريبا أمام البرلمان الفرنسي، هل من الممكن أن تعرقل الأحزاب المعارضة تمرير هذه الموازنة؟ ملفت أنه سمعنا من مارين لوبا التي قالت أن هي لن تعرقل، هذا ما قالته، لن تعرقل الموازنة لأنها لا

0: أن ربما تسبب ضرر كبير للاقتصاد أو أزمة في سوق السندات، ولا لا تود أن تتحمل مسؤولية ذلك في الانتخابات القادمة عام 27. ولكن ماذا عن الأحزاب الأخرى، الأحزاب اليسارية؟ هذا أولا. في حال أيا كان السبب فشلت الحكومة الفرنسية من تمرير هذه الموازنة، الخيار الوحيد المتبقي هو إجراءات استثنائية، إجراءات طارئة، الإمرجنسي ميجرز، كما فعلت الحكومة الفرنسية مرتين. هل ستتوجه مجددا إلى اتخاذ أو تفعيل قانون الطوارئ أو آليات الطوارئ؟ يمكن أن تفعل ذلك لأنه فعلت، أجبرت على فعل ذلك سابقا، ولكن إذا فعلت الحكومة الفرنسية أداة الطوارئ، هذا يفتح المجال أمام تصويت ثقة في الحكومة الحالية وفي كنون مجددا. ولا ننسى ماي أن الموازنات السابقة أطاحت برئيسين سابقين للحكومة الفرنسية، واتخذت الحكومة إجراءات طارئة مطلع عام 25 ومطلع هذه السنة الجارية، فهي ماضية من كرايسيس إلى كرايسيس قد نقول. وحتى الساعة لم تتمكن الحكومة الفرنسية من تمرير موازنة بالشكل التقليدي أو بالشكل الرسمي بسبب الخلافات السياسية، وهذا يشرح لنا لماذا العوائد عالية اليوم في ظل الظاهرة التي شاهدناها كما ذكرنا على البوند الألماني، الجلسة البريطانية وحول العالم.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا على هذه المتابعة. حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تصحيح حاد في الأسواق المالية، داعيا إلى تعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة أي اضطرابات محتملة. قال بيلي إن البنك المركزي يراقب عن كثب تدفق الاستثمارات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الأصول، مشيرا إلى أن الأسواق تتعامل حاليا مع معظم شركات قطاع الـ AI على أنها رابحة، وهو أمر غير منطقي. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي بات يمثل مصدرا متزايدا للمخاطر المالية والأمنية، لافتا إلى أن أحدث استطلاع للمخاطر النظامية الصادر عن بنك إنجلترا أظهر تسجيل أعلى مستوى من المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تاريخياً.

وخلص تقرير المفتش العام بشأن مشروع تجديد مباني البنك المركزي في واشنطن، خلص إلى عدم وجود أسس لإحالة جنائية أو أدلة على سوء سلوك إداري مرتبط بالمشروع، ولكنه أشار إلى أن ضعف الإشراف وإدارة العقود أسهما في تجاوز التكاليف بنحو مليار دولار، لترتفع الكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 2,400,000,000 دولار. من جهته قال رئيس الفيدرالي كيفن وورش، قال إنه سيتبنى توصيات التقرير المتعلقة بإدارة المشروع وسيعين مدققا مستقلا للتحقيق من دقة التكاليف والالتزام بها. وهذا الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء حادث طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. وأضاف نتنياهو أن تل أبيب تتابع التحقيقات وستتوصل إلى جذورها وما إذا كان لدى المهاجم أي شركاء. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة مغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات. المسؤول الأمريكي أضاف أن وزير الخارجية عباس عرقجي كان من بين المشمولين بأمر مغادرة نيويورك، وأن الوفد غادر نيويورك بالفعل متوجها إلى الدوحة يوم الاثنين. ذكرت تقارير لصحيفة الول ستريت جورنال بأن حملة الضغط الأمريكية أدت إلى توقف عشرات ناقلات النفط الإيرانية قبالة شواطئ دول آسيوية، وأوضحت بأن ضغوطا أمريكية حالت دون تزويد ناقلات نفط إيرانية بالمؤن قبالة شواطئ سيرا

0: لانكا. نقلت عن مسؤولين بأن موانئ آسيوية أصبحت ترفض استقبال السفن الإيرانية خشية العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية لدى سريلانكا حذرت السلطات من تقديم أي خدمات للسفن الإيرانية العالقة قبالة شواطئها. أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى في البيت الأبيض للعربية بأن الولايات المتحدة أوضحت للعراق أن الحفاظ على سيادته ومنع الهجمات التي تشنها ميليشيات مدعومة من إيران انطلاقا من أراضيه، هذا الأمر يعد بالغ الأهمية. واعتبر المسؤول الأمريكي أن الشفافية مع واشنطن والشركاء الإقليميين بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية عنصر حاسم للنجاح على حد تعبيره. أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير للعربية أن بعض خطوط الغاز وكابلات الكهرباء توقفت عن العمل إثر انفجار في محطة حرارية قرب دمشق. وكالة الأنباء السورية أوضحت بأن الانفجار وقع في خط يغذي محطة تشرين الحرارية في الغوطة الشرقية، ما تسبب في خروج 3 محطات كهربائية من الخدمة. وأسفرت غارات روسية عن إصابة شخص في العاصمة كييف وآخر في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود. أوضح مسؤول أوكراني بأن البنية التحتية في ميناء أوديسا تعرضت لأضرار جراء الضربات الأخيرة. وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث إطلاق مبادرة باسم مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب والنزاعات العسكرية. وضع خارطة طريق متكاملة لتحديد الأسلحة والقدرات التكنولوجية التي تحتاجها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري خلال العقود المقبلة. فاصل نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا.
1: تجاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
2: بدأنا بموظفين 2 والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص، قدرنا بعدها خلال 2 نقفل 3 جولات استثمارية.
3: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
4: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنابلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
2: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
5: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
6: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
7: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون، إبداع في عالم المزادات.
0: أسعار النفط إذن مشاهدينا كيف تتحرك؟ هي دون $100 للبرميل إلى حد كبير كانت قبل دقائق، الآن نعود إلى هذه المستويات. ولكن علينا نتذكر بأننا شهدنا تقريبا 3 جلسات من التداول على تراجع، والسبب في ذلك هو تسعير أن صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط عبر جميع الموانئ، ليس فقط يعني لا نتحدث فقط عن موضوع مضيق هرمز، ولكن هذه الصادرات عادت تقريبا إلى 90% من مستوياتها قبل الحرب. شفنا هذه التقارير من كابلر من عدد من البنوك الاستثمارية، وبالتالي السوق عم بيسعر هذه يعني هذا الحجم من المعروض الذي عاد إلى السوق. هل من الممكن أن نهبط أكثر من ذلك بالنسبة لبرنت؟ أستبعد ذلك طالما أنه

0: لا يوجد لدينا أي تطورات بشأن مضيق هرمز، وخصوصا بأن العلاقة بين أمريكا وإيران وموضوع التفاوض عاد إلى نقطة الصفر، يعني وهناك حتى نوع من يعني هناك نوع من التصعيد الذي نشهده في هذه العلاقة، وبالتالي لا نعتقد بأننا من الممكن أن نهبط أكثر من يعني ربما 99 أو 98 دولار. بكل الأحوال دعونا نذكركم ما الذي كان حدث على مدار شهر سبتمبر، وعلى مدار أيضا ما شهدناه في الربع الثالث كان لدينا ارتفاعات قوية على برنت. ولكن ماذا يحدث بالنسبة أيضا لأسعار البيتكوين في جلسة هذا اليوم؟ خليني أعطيكم التفاصيل. بالنسبة للبيتكوين صعدت على مدار الربع الثالث ب 44%. الملفت أنه تفوقت بشكل قوي جدا على الذهب. هذا اللي نحن عم نشوفه الآن أداء شهر سبتمبر، عم نشوف ارتفاعات بقرابة 6%. خلينا نشوف الأداء الربع بالنسبة للربع الثالث، 43% من الارتفاعات. الذهب قد كان مرتفع؟ فقط 4%. يعني إلى حد كبير البيتكوين تخطط بشكل قوي الذهب، على الرغم من أنه كان لدينا نوع من الكوروليشن بين البيتكوين والذهب، ولكن على الرغم من هذه الارتفاعات لا نزال نحن أقل ب 34% من البيك أو الذروة التي وصلنا لها في شهر أكتوبر. الآن السؤال، ماذا ينتظر البيتكوين في الربع الرابع من هذا العام؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من القاهرة دكتور محمد عبد المطلب، رئيس شركة إكسباي. دكتور محمد، هل تتوقع أداء بنفس الإيجابية للبيتكوين في الربع الرابع من هذا العام؟
1: صعب جدا توقع ده. احنا الصعود اللي حصل كان حاصل بناء على ما يسمى بالثين ماركت. كمية البيتكوين اللي اتحركت ما هيش كبيرة جدا، وبالرغم من كده حصل صعود كبير في الأسعار، وده كان نتيجة ان في مؤشرات كانت اوريدي محسوبة او بالفعل محسوبة في التسعير السابق. ايه المؤشرات دي؟ كان ان كلاريتي اكت، القانون، مشروع القانون مش هيعدي في هذه الدورة، وده اللي حصل. كان ان في رفع من الفيدرالي، وده بالفعل حصل. كان ان في قرارات من الاس اي سي في أمريكا لها علاقة بكيفية التعامل مع العملات المشفرة، وده برضو حصل. فبالتالي لما طلعت هذه القرارات، بالرغم أن بعض منها كان سالب في تأثيره المفروض، تحركت البيتكوين ومعها الإيثر. احنا حاليا في وضع ما بين 87,000 وال 80,000، عمالين نتحرك في هذا المجال العرضي. إذا لم تستطيع البيتكوين الصعود فوق 87,000، احتمال كبير جدا ان احنا ننزل ل 80، واذا لم تستطيع البيتكوين انها تحافظ على مستوى ال 80، فهناك احتمال كبير جدا بالهبوط. مع ان تاريخيا اكتوبر ونوفمبر دايما بتبقى يعني بيسموه نوفمبر مون نوفمبر، او يعني الصعود ناحيه القمر مون شوت في نوفمبر. ف لازم ننتظر ونرى الدورة دي من البيتكوين أو من العملات المشفرة عامة، دورة غير طبيعية. حصل تغيرات كثيرة جدا على مستوى الماكرو إيكونوميك والمستوى الجيوسياسي، فبالتالي صعب التكهن. لازم ننتظر ونرى إيه اللي هيحصل في الأسعار في الشهرين الجايين.
0: أنا كنت عم شوف أرقام التدفقات اليومية للبيتكوين ETF، لصندوق البيتكوين. نحن هبطنا من تدفقات يومية كانت تقريباً مليار دولار، مع نهاية شهر سبتمبر وصلنا فقط لتدفقات يومية ب 134 مليون دولار. فسؤالي، ما هو الأخطر الآن على البيتكوين؟ إنه هذه التدفقات تراجعت بهذا الشكل الحاد، أو هو موضوع رفع الفيدرالي للفائدة، أو هو موضوع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية؟ أي من هذه الأمور الثلاث هي الأخطر بالنسبة للبيتكوين برأيك؟
1: ارتفاع السندات هو أخطر حاجة.
0: لماذا؟
1: لأن تدفقات الاي تي اف، لو بصينا على الثلاث عوامل اللي حضرتك اتكلمت عليه، تدفقات الاي تي اف النهارده دي بتبقى بعيده المدى، يعني تداخلات بعيده المدى شويه، فتحركها صعودا او هبوطا في مجال صغير، لازم نبص على فتره زمنيه معقوله. ما زال هذا الاسبوع الاخير من سبتمبر او اخر اسبوعين من سبتمبر كان اعلى تدفقات في 26، فده بيدي مؤشر ان هناك اهتمام، بالرغم ان اخر يوم زي ما حضرتك قلتي نزلنا لمستوى ال 130 مليون دولار تدفقات، لكن ما زلنا لم نرى تخارجات، لم تقلبتش الموازنه الميزان في الاتجاه العكسي. بالنسبه لارتفاع الفدرالي، لان البيتكوين ما بتديش عوائد، فدايما احنا بنبص على الاصول اللي بتدي عوائد مقابله او مقارنه بالاصول بدون العوائد.

0: البيتكوين ما بتديش عوائد، فبالتالي هناك توجه كبير جدا ناحية أو احتمالية وجود توجه كبير ناحية الحصول على العوائد. النهاردة العوائد في الفيدرالي العشر سنين عدت 5%، 5.11، فبالتالي ده بيبقى عامل ضغط شديد. إيه اللي هيأثر عليه؟ هل الفيدرالي هيرفع تاني؟ متوقعين يكون في رفعة، بس السؤال هل هي رفعة واحدة السنة دي أو اتنين؟ ده هيؤدي، هننتظر النتائج اللي هتخرج بكرة من سوق العمل، ده هيؤثر بشدة على التكهنات إذا كان الفيدرالي هيرفع تاني السنة دي مرتين ولا مرة واحدة.
1: طيب بيتكوين أو ذهب، وأنا هناك يعني نقطة أود الوصول إليها بهذا السؤال. نحن البيتكوين تفوق على الذهب بالنسبة للربع الثالث، هل تعتقد بأنه هذا من الممكن فجأة أن يتغير، أن يعود الذهب إلى التفوق على البيتكوين؟
0: ظل ظروف الفائدة من الفيدرالي ما توقعش ذلك، ممكن نصل إلى باريتي، إلى توازن ما بين الاثنين، لكن في الآخر برضو خلي بالك الذهب حاجة بقالها عمرها كأصل عمره في السوق مئات السنين، البيتكوين عمرها 15 سنة 16 سنة، فبالتالي صعب جدا احنا نقارن بينهم. لكن اللي احنا شايفينه في السوق في الفترة السابقة والنقطة الأهم هي الريسك، معامل الخطورة. الذهب لما انخفض حجم انخفاضاته كانت كعملة كانت كبيرة جدا، بينما البيتكوين مسؤول عملات مشفرة فضل صامد أثناء هذه
1: الانخفاضات. نعم واضح. شكرا جزيلا لك دكتور محمد عبد المطلب رئيس شركة إكس باي. هذه نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
3: العربية اف ام، أن تعرف أكثر.
4: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
5: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد. تتسابق المنتخبات،
8: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة،
5: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد.

0: وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
2: لا تدخل هنا من غير استئذان.
3: الموت بيدخل من غير استئذان.
1: وهل الأبطال يشبهوننا؟
4: أرجي يا فلا أرجي.
1: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
5: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
1: سايكو دراما.
6: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
7: وش فيك وانا امك اسمي اللي
1: عليك؟ ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
10: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: إلى الرياضة
11: تلاقت الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
12: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
13: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: نتنياهو لا يستبعد ضلوع إيران بحادثة فلاي دبي، وترامب يقول إن سباكا سيطر على الموقف.
1: في الواجهة،
0: فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى إسرائيل والإمارات تباشر بالتحقيق في الحادثة وإن كانت مرتبطة بأي نشاط إرهابي.
1: في الواجهة،
0: العراق يحدد 30 من يونيو العام المقبل مهلة لإنهاء حصر السلاح وتشريع جديد للحشد الشعبي.
1: الحي المالي،
0: عشرات الناقلات من ناقلات النفط الإيرانية سائبة أمام شواطئ دول آسيوية جراء تشديد العقوبات الأمريكية.
1: الحي المالي،
0: برنت يبدأ الربع الأخير من العام على تراجع بعد ارتفاع 40% في الربع الثالث.
1: مصادر مفتوحة،
0: باكستان تعلن استهداف معسكرات لجماعات مسلحة في أفغانستان.
1: ستوديو لايت،
0: اختراق يضرب البنتاغون، سرقة بيانات ملايين العسكريين استغلوا ثغرة أمنية وشاركوا بيانات لعدة أشهر. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض، 106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة.

0: فيها حتى الآن.
1: في الواجهة.

0: طائرة فلاي دبي، حيث أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن النائب العام وجه تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في حادثة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب. وأفادت الوكالة الإماراتية أن توجيه النائب العام قضى باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. وقد أشاد رئيس وزراء إسرائيل والهند أشاد بالطيار الهندي سميت ماتشار بتمكنه رغم إصابته بطعنات في فتح باب قمرة القيادة لطائرة فلاي دبي، ما سمح للركاب وأفراد الطاقم بالتدخل، وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار تبوك بعدما تمكن طيران آخران كانا على متنها من الهبوط بها. عبر الهاتف معنا الآن مستمعينا من القدس مراسل عربية فم الزميل محمد الصياد. محمد أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن يعني لنتحدث عن طبيعة التفاعل الرسمي الإسرائيلي اليوم بعد حادثة فلاي دبي، كيف وظفها نتنياهو خصوصا أنها تسبق الانتخابات هناك في إسرائيل؟
1: وهذه ربما النقطة الأهم، لأن هذه الحادثة تأتي في وقت حساس سياسيا قبيل الانتخابات. نحن ندخل في شهر هذا الانتخابات في 26 من الشهر الجاري، وبالتالي كان هناك محاولة أو على الأقل التهمة من قبل البعض بتوظيف مسائل أمنية لأغراض انتخابية وسياسية. لكن بطبيعة الحال هذه الحادثة أثارت الكثير من الهلع خوف في صفوف الإسرائيليين عامة. كان هناك
0: طيب محمد، يعني لا نسمعك بشكل جيد، الصوت يعني يتقطع، ربما لو تنتقل إلى مكان آخر حتى نسمعك بشكل واضح.
1: نعم، إذا لو كنت تسمعني. نعم، أتحدث عن التداعيات السياسية وأيضا كيف تفاعل السياسيون الإسرائيليون مع هذه العملية، مع هذه الحادثة. كان هناك اتصال جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي، تحدثا في هذا في هذه الحادثة وتداعياتها. أيضا بنيامين نتنياهو أجرى العديد من المقابلات مع وسائل إعلام أمريكية. هو لم يتطرق أو سئل إذا ما كانت إيران تقف خلف هذه العملية، لكنه قال أنه من السابق لأوانه اتهام أو الإشارة إلى أي جهة أو دولة معينة ربما ترتبط بهذه الحادثة. القناعة أو الشكوك تتعزز كلما يعني مر الوقت ومرت التحقيقات بأن هذه الحادثة هي عمل فردي لا يرتبط بجهة معينة على الأقل وفق التحقيقات الجارية. ربما هذا تتبدل يعني الحال أو تتبدل الصورة إن استجد جديد في هذه التحقيقات، لأن إسرائيل تقول بأنها ربما لاحقا ستشارك في هذه التحقيقات. أيضا نتحدث عن فلاي دبي التي يعني علقت رحلاتها إلى إسرائيل حتى انتهاء هذه التحقيقات، وكذلك أيضا كان هناك قرار إسرائيلي بذات الشأن. لكن مستوى التدابير الأمنية سيرفع فيما يتعلق بالرحلات الجوية من إسرائيل إلى وجهات مختلفة في العالم، خصوصا في الشركات غير الإسرائيلية، لأن الشركات الإسرائيلية العال أو غيرها من الشركات الجوية الإسرائيلية يعني المستوى التدابير الأمنية عالي جدا. فبالتالي التخوف أيضا من الشركات الأخرى غير الإسرائيلية دائما.
0: طيب محمد، يعني هل هناك أي تفاصيل جديدة ربما يتداولها الآن الإعلام الإسرائيلي بشأن لحظة الاعتداء وما حدث أصلا يعني خلال هذه الرحلة داخل الطائرة؟
1: فعلا يعني ما جرى هو ما تحدث به الركاب عندما وصلوا إلى إسرائيل، بأن كان هناك محاولة على الأقل شجار وقع بين الطيارين. هذه الرواية الأولى، ومن ثم تبين لاحقا وفقا للتحقيقات وما يقوله المسؤولون الإسرائيليون بأن أحد الطيارين حاول أو كان لديه النية لإسقاط أو تحطيم هذه الطائرة. هذا ما تقوله المصادر الإسرائيلية وما يقوله مسؤولون في إحاطات صحفية وفق التحقيقات الحالية أو وفق المعلومات المتوفرة حاليا، هم يعتمدون على المعلومات كما يقولون المتوفرة حاليا. هذه كانت النية، لكن ما حصل بأن بعض الأشخاص الذين تواجدوا على متن هذه الطائرة استطاعوا السيطرة على الحادثة.

0: وبالتالي منعت عملية إسقاط هذه الطائرة كما على الأقل تتحدث بعض المصادر الإسرائيلية.
1: من القدس مراسل عربية فما زميل محمد صياد، تحياتي لك. في تفاصيل الحادثة مستمعينا نعيد رواية ما جرى، فهي كانت من المفترض أن تكون رحلة روتينية مدتها 3.5 ساعات بين دبي وتل أبيب، تحولت بعد 1.25 ساعة تقريبا من انطلاقها إلى ساحة عراق قبل أن يتمكن الطاقم والركاب من إنقاذ الموقف ومنع تحولها إلى كارثة جوية. رحلة فلاي دبي إذا كانت هادئة وفق وصف الركاب أنفسهم البالغ عددهم 180 راكبا لحين وصولها فوق الأجواء السعودية وتحديدا في الشمال الغربي للبلاد، وذلك عند 8:21، هناك بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع، وفقدت أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. الطائرة بعدها أصدرت رمزين بفارق 7 دقائق، أولهما لحالة طوارئ والثانيهما مخصص لحادث أمني، وذلك إثر حدوث مشادة داخل قمرة القيادة بين كابتن الطائرة ومساعده، تخللها طعن الطيار ومحاولة إسقاط الطائرة وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي. طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف بمساعدة سباك كما قال نتنياهو، قبل أن يتدخل طياران آخران ويتوليا القيادة ويغيرا مسار الطائرة من الأردن باتجاه السعودية، لتهبط الطائرة عند 9:58 اضطراريا في مطار تبوك وينجو كل من على متنها، ويتم نقلهم بعد 8 ساعات على متن رحلة أخرى إلى تل أبيب. الحادثة مستمعين لا تزال قيد التحقيق، وشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي علقت رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل والقادمة منها لحين الانتهاء منها ومعرفة الأسباب والدوافع، فيما نتنياهو وضعها في إطار الحوادث الأمنية على اعتبار أنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء حادث الطائرة، وذلك عند سؤاله عن تورط إيراني محتمل فيها.

العربية مستمعين أعادت رسم سيناريو اللحظات الأخيرة لما قبل حادثة طائرة فلاي دبي بالذكاء الاصطناعي. السابع وخمس دقائق تستعد طائرة بوينغ 737 ماكس 8 للإقلاع من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. كما نتابع في هذه المشاهد الآن مستمعينا على متن هذه الرحلة التابعة لفلاي دبي 180 راكبا بالإضافة إلى الطاقم وطيارين اثنين. انطلقت هذه الرحلة رقم 1073 FZ إلى مسارها في رحلة روتينية قبل أن يتغير كل شيء. 8:21 دقيقة وفوق الأجواء السعودية في الشمال الغربي بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع، وبعد دقيقة واحدة تعرضت الطائرة لهبوط حاد وسريع. كما نتابع مستمعينا في هذه المشاهد المولدة بالذكاء الاصطناعي، فقدت الطائرة أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. 8:31 دقيقة ترسل الطائرة رمز الطوارئ 7700 وهو حالة طوارئ، وبعد 7 دقائق تحول الرمز إلى 7500 الرمز الدولي المخصص لحادث أمني. داخل قمرة القيادة حدثت مشادة بين كابتن الطائرة ومساعده. قام المساعد بطعن الكابتن محاولا إسقاط الطائرة بحسب رواية نتنياهو، قبل أن يتمكن طاقم الطائرة من السيطرة على الموقف، وبعدها تدخل طيارين آخرين وتوليا القيادة وغيرا مسارها نحو السعودية. 9:08

50 دقيقة هبطت الطائرة اضطراريا بسلام في مطار تبوك ونجا كل من كان على متن هذه الرحلة وبقيت الحادثة قيد التحقيق.

0: وبعد وصولهم إلى مطار بن غوريون، شرح أحد المسافرين على متن طائرة فلاي دبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل ما حدث. نتابع.
1: سحبت الباب وكان هناك شخص على كرسي الطيار في قمرة القيادة. دفعنا الباب، الطيار الذي كان مطعونا على ما يبدو هو الذي فتح لنا الباب. قبل أن يسقط من الطعن تمكن من فتح الباب. عندما دخلت وجدت الذي نفذ العملية وكان جالسين على كرسيي الطيارين، ودخلت أنا وشخص آخر. سحبت المهاجم وأخذته، حاول أن يدمر أجهزة الطائرة ويدفعها إلى الاصطدام بالأرض. أخرجناه خلال ثوان. استدعيت أصدقائي، كانت الطائرة تهبط. مسكت جهاز التحكم بالطائرة ورفعته إلى الخلف لأعيد الطائرة للصعود من جديد. قالوا: هل أنت من سحبتها؟ قلت: نعم.
0: وصف أحد المسافرين على متن رحلة طائرة فلاي دبي التي كانت متوجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب ما حدث، وصفه بالفاجعة. فالطائرة ارتفعت وهبطت بسرعة شديدة، ما خلف حالة هلع كبيرة وسط الركاب الذين كانوا يعتقدون أن الطائرة ستسقط قبل السيطرة على الوضع والهبوط بسلام.
2: Well, it's chaos, you know, it's frightening because the plane went down so hard down. So we thought that is the end, we're going down. Somebody just pulled the plane up and
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حادثة طائرة فلاي دبي، قائلا إن مساعد الطيار إما كان إرهابيا أو مجنونا.
3: في الواجهة.

نعود مستمعينا ونتابع من مغادرة وفد إيران لنيويورك بعد اجتماعات الأمم المتحدة وحديث مسؤول أمريكي عن أوامر من وزير خارجية أمريكا لهم بالمغادرة. لكن مستمعينا، ماذا حصل بعد وصوله وخلال الإقامة؟ وأمر يأتي بعدما قدمت إيران سرديتها على المنبر الأممي في نيويورك وعلى هامش الاجتماعات حركة مكوكية للوسطاء، حتى قيل أنه هناك فرصة لإحراز تقدم بالمفاوضات بين واشنطن وطهران. لكن خلال ساعات الوفد الإيراني سارع لمغادرة الأراضي الأمريكية، تاركا مهمة تلقي الرد على مقترحه للوسيط القطري، ليتبين لاحقا أن وفد عراقجي طلب منه المغادرة الفورية يوم الاثنين الماضي لاستنفاد الغرض من بقائه وفق أكسيوس. فبصفتها الجهة المضيفة، الولايات المتحدة وعبر وزير خارجيتها طلبت من بعثتها في الأمم المتحدة إبلاغ نظيرتها الإيرانية بذلك، على اعتبار أن الوقت حان لرحيلهم بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فما كان طبعا من أعضاء الوفد إلى التوجه للمطار بعد ساعات قليلة والسفر إلى الدوحة على متن أول رحلة جوية. أما السبب فيعود إلى تبدد فرص التقدم التي كانت شبه متاحة. طلب روبيو عد توبيخا دبلوماسيا غير مألوف، وكشف ما قيل إنه نفاد صبر واشنطن ليستكمل الرئيس الأمريكي فصل التوبيخ بعدها بيومين، واصفا النظام الإيراني بالمجنون، مضيفا أن خياراته تتأرجح بين قصفهم مجددا أو التوصل لاتفاق. من بيروت مستمعين عبر زوم الكاتب السياسي الأستاذ سعيد البستاني. سيد سعيد، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني ما الذي تغير فجأة خلال وجود الوفد الإيراني في نيويورك حتى انتقلت هذه الأجواء التي يعني كان فيها نوع من التقدم، ربما كان فيها نوع أيضا من الإيجابية، من الحديث عن فرصة لوجود حل لهذه الأزمة، إلى طريق مسدود بل إلى طرد الوفد الإيراني؟

0: يعني عبر وزير الخارجية؟
1: أنا لا أعتقد يعني منذ البداية أن هناك يعني إيجابية بالقدر الذي حكي عنه، ربما هناك الوسطاء يعني يروجون لإيجابية معينة، ربما الجانب الإيراني، ربما أيضا الجانب الأمريكي، لكن بات واضحا من خلال طرح الإيرانيين مقترح 7 نقاط أو 7 أيام
0: نعم
1: من أنهم يعيدون ترتيب الأوراق فقط من دون تقديم تنازلات أو التزامات تطالب بها واشنطن للذهاب مرة أخرى نحو مفاوضات قد تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق. لذلك النتيجة التي انتهت إليها الأمور كانت بالنسبة لي متوقعة. لماذا؟ لأن كما قلنا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، واشنطن عندما أعطت تأشيرات دخول للوفد الإيراني إلى الأمم المتحدة كانت تأمل أن هذه بادرة إيجابية، هذه مرونة دبلوماسية، وأن لوجستيا وجود الوفد الإيراني في نيويورك مع وجود المسؤولين الأمريكيين ربما سيسهل عمل الوسطاء. هنا لا نتحدث عن لقاء مباشر، إنما سيسهل عمل الوسطاء للتوصل إلى اتفاق. لكن الذي جرى أن يبدو أن الإيرانيين استغلوا وجودهم في الأمم المتحدة للإيحاء أو لإلقاء تبعة العرقلة على الولايات المتحدة من خلال طرح مبادرة أو شيء من هذا القبيل، إنما هذا الأمر يعني من دون أن يكون متبوعا بأي التزامات تطالب بها واشنطن. لذلك الذي أقدم عليه وزير الخارجية ماركو روبيو هو بمثابة توبيخ دبلوماسي ويعني شديد اللهجة كما يقال أو حاد، لأن حتى لو كان الوفد الإيراني على وشك يعني الخروج من نيويورك، إنما في حال تأكد حصول هذا الأمر أعتقد أن هذا موقفا دبلوماسيا أمريكيا حادا.
0: طيب أستاذ سعد، يعني اليوم هل المشكلة تكمن في مسألة الـ الـ يعني في الشروط أم في تسلسل الخطوات؟ من يقدم التنازل أولا، ومن يضمن أيضا تنفيذ الطرف الآخر؟
1: أنا أعتقد أن مزيج من الاثنين. يعني أولا هناك من يقدم يقدم على التنازل أولا، طبعا، لكن هناك أيضا التزامات على الأقل ما أعرفه أنا أن واشنطن تطالب بها، لأن لا تزال تجربة مذكرة التفاهم ماثلة للإدارة الأمريكية، وتعتقد أنها لم تكن سيئة للإيرانيين. كان هناك تنازلات كبيرة أمريكيا، وكان الأمريكيون يعتقدون أننا ذاهبون إلى احتواء الوضع مع إيران، وبالتالي نريد أن ننتهي من كل ما يمكن أن يعرقل للوصول إلى الجوهر.
0: اليوم ما الأولوية اليوم يعني لواشنطن أستاذ سعيد؟ يعني هل مضيق هرمز، هل الملف النووي، هل أذرع إيران في المنطقة؟ ما الأولوية اليوم؟
1: أنا أعتقد أن واشنطن عادت إلى الأصل، أي الملف النووي، وبالتالي موضوع مضيق هرمز في الوقت الحالي لديها نوع من السيطرة على مجرى الأمور في مضيق هرمز. وأيضا أعتقد أن الوضع الحالي يناسب واشنطن أكثر مما يناسب طهران، وإن كانت طهران تحاول يعني أن تظهر العكس.
0: وبالتالي هل يمكن أن تغير طهران من طريقة تعاملها وتعاطيها أيضا مع هذا التغير؟ يعني اليوم واشنطن كما ذكرت هي عادت إلى النقطة الأولى، وهي نقطة يعني الملف النووي.
1: نعم الملف النووي يعني هو جوهر الأمور. يعني كنت أقول أن بمذكرة التفاهم إذا لاحظنا أن أول 5 بنود كانت تنازلات أمريكية، كان هناك توجه حسنا فلنذهب بأسرع قدر ممكن، يعني أولا على آخر سنرفع الحصار، سنرفع العقوبات وما إلى هنالك لنصل إلى الملف النووي. لكن الذي حصل أن الإيرانيين استفادوا من هذا الأمر وأخطأوا التقدير. أنا باعتقادي أخطأوا التقدير، لأن عملية العودة إلى اعتراض ناقلات النفط التي كانت تمر في المسار العماني هو ما أقلق واشنطن وأعادها إلى نقطة الصفر، وبالتالي نحن الآن أمام أزمة. إذا لم تقدم إيران التزامات واضحة لا أعتقد أن واشنطن ستعود إلى تفاهم شبيه، ولا أقول أن مذكرة

0: تفاهم منتهية. لكن أي شيء شبيه بمذكرة تفاهم مثل المقترح الإيراني الذي قدم في الأمم المتحدة، أعتقد أن واشنطن لن تمشي.
1: وطبعا واشنطن اليوم يعني يقول أن خيار القصف هو مطروح وموجود أيضا على الطاولة، يعني إن لم يكن هناك اتفاق.
0: نعم، هذا الأمر، العودة إلى التصعيد العسكري، أعتقد أن الطرفين يحاذران، لكن هذا لا يعني أن الأمور قد تنزلق بفعل فاعل أو بفعل خطأ إلى نوع من التصعيد. لكن النوايا بالنسبة للتصعيد العسكري، أولا الولايات المتحدة لديها أدوات أشد فاعلية، إنما مع بقاء التشدد العسكري من دون أن يكون هناك تصعيد. وطبعا الإيرانيين يرون أن العودة إلى التصعيد قد يرتب عليهم أيضا يعني هجمات عسكرية معينة، بالإضافة إلى ما يعانونه الآن من ضيق اقتصادي وحصار بحري.
1: من بيروت الكاتب السياسي عبر زوم الأستاذ سعيد البستاني، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعين، عشرات الناقلات الإيرانية عالقة في المياه الآسيوية لا تستطيع العودة إلى إيران، وبعض هذه الناقلات يواجه صعوبة في الحصول حتى على الوقود والغذاء والمياه. صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن حملة الضغط الأمريكية بدأت تضرب واحدة من أهم حلقات تجارة النفط الإيرانية، أسطول الظل. سريلانكا، ماليزيا، الهند والصين نقاط تنتشر حولها السفن الإيرانية أو المرتبطة بإيران بعدما تعطلت دورة كانت تنقل النفط الإيراني إلى المشترين الآسيويين، والأرقام تتحدث. فقبلت سريلانكا وحدها نحو 20 ناقلة إيرانية فارغة على بعد نحو 15 ميلا في الساحل الجنوبي الغربي، محركات بعضها متوقفة لتوفير الوقود، بينما تتناقص إمدادات الغذاء والمياه العذبة والوقود. وفي أغسطس أبلغت السفارة الأمريكية في كولومبو بأنها ترصدت 19 ناقلة إيرانية قبالة الساحل الغربي. حذرت كذلك الحكومة من تقديم الخدمات إليها ما يجعلها تحت طائلة العقوبات الثانوية الأمريكية، وفق مسؤولين تحدثوا إلى وول ستريت جورنال. والسبب في هذا هو حملة الضغط الأمريكية، فالناقلات في دورتها العادية كانت تحمل النفط الإيراني إلى المياه الدولية قبالة ماليزيا، وهناك ينقل النفط إلى سفينة أخرى فتتجه به إلى المصافي في الصين، في مسار تقول الصحيفة إنه استخدم للالتفاف على العقوبات الأمريكية. لكن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز والعقوبات الجديدة عطل هذه الدورة، وبالتالي أصبحت السفن الإيرانية لا تستطيع العودة، وموانئ آسيا ترفض استقبالها خشية العقوبات الأمريكية. وبين هذا وذاك، الضغط لا يتوقف عند شحنات النفط فحسب. الصحيفة الأمريكية امتدت تداعياته إلى سفن الحاويات التي تنقل إلى إيران مواد غذائية وصناعية، في محاولة أمريكية لتوسيع كلفة العقوبات على حركة التجارة الإيرانية.
2: في الواجهة،
1: نذهب مستمعينا إلى هذا الخبر العاجل. مراسل عربية إسرائيل تنفذ سلسلة تفجيرات في بلدة المنصوري جنوب لبنان. إذن مستمعينا، نقلا عن مراسل العربية إسرائيل، في هذه اللحظات تنفذ سلسلة تفجيرات في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. إلى اليمن مستمعينا، تخوض القوات المسلحة اليمنية معارك عنيفة في الريف الغربي لمحافظة تعز، لا سيما في بني بوكاري بمديرية جبل حفشي. هذا وتتواصل المواجهات في جبل الأقروض أو في جبهة الأقروض جنوب شرق المحافظة، مضيفة أنها ألحقت بميليشيات الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد. وفي المخا، نفذت القوات المسلحة اليمنية 8 عمليات دقيقة في تعز، أسفرت عن تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات الحوثيين، بينها 3 بطاريات مدفعية بمديرية الوازعية ومنظومة دفاع جوي متحركة طورت بخبرات من الحرس الثوري في المخا. هذا وأكدت مقتل قيادات وعناصر لميليشيات الحوثي في المنصورة وباب المندب، كما دمرت الغارات مخازن أسلحة في شرق صعدة.

0: كما أعلن الجيش اليمني استهداف وتدبير مخازن أسلحة تحوي كميات كبيرة من الذخائر، من بينها صواريخ حرارية مضادة للدبابات وقذائف مدفعية في شرق محافظة صعدة. معنا الآن مستمعينا مراسل عربية اف ام من جبهة السامعة زميل هائل سعيد. هائل اهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. اذا نتحدث عن طبيعة العمليات التي نفذت في تعز في المنطقة تحديدا، واين تركزت جغرافيا؟
1: نعم، اولا اذا ما بدانا من اخر التطورات من الوضع الميداني او العسكري داخل مدينه تعز وفي جبهات تعز، كانت قد اشتعلت المعارك وازدادت واحتدمت بشكل كبير عند المناطق الجبهات الشرقيه لمحافظه تعز، تحديدا في جبهه الدفاع الجوي وكذلك ايضا في الكريفات وايضا في تبت منيف عند الناحيه الشرقيه لمحافظه تعز. استمرت هذه المعارك يعني لعده ساعات بعد هجوم كثيف للميليشيات الحوثي. يعني قبل قليل كانت هناك ايضا مواجهات عنيفه بين الطرفين على امتداد هذه الجبهات حتى جبهة الدفاع الجوي وكذلك جبهة جبل هان غرب محافظة تعز ومدينة تعز. وبالتالي فإن المعارك هذه استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة. كانت الميليشيات الحوثية قد نفذت هجوم تحاول يعني تحقيق أي اختراق ميداني، لكنها وجهت صد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. كذلك احتدمت المواجهات منذ منتصف الليل حتى قبل ساعات من الآن في جبهة الكدحة الناحية الشمالية لجبهة الكدحة تحديدا في تبت الخزان الأريالات وكذلك في مناقل ومنطقة أونم وعزلة بني بوكاري. هذه المناطق شهدت مواجهات عنيفة بين الطرفين بعد محاولة هجوم للميليشيات الحوثية الانقلابية. هناك عديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات بعزلة بني بوكاري عند الريف الغربي لمحافظة تعز. لكن المعارك أيضا على الناحية الجنوبية، يعني الميليشيات الحوثية اليوم وسعت هجومها على أكثر محور، سواء من المحور الجنوبي أو المحور الشرقي أو حتى المحور الغربي لمحافظة تعز. إذا ما تحدثنا أيضا عن جبهة الكدحة قبل قليل، كانت الميليشيات قد دفعت بعشرات الآليات العسكرية والدوريات التي تحمل على متنها جوند إلى جبهة الكدحة. هناك أيضا عربات حتى هذه اللحظة يقول شهود عيان في منطقة تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، وهي منطقة بالقرب من تبت الخزان بجبهة الكدحة وهي منطقة الجنان. لكن نتحدث أيضا عن المعارك على الأرض، كان الطيران الحربي اليمني قد أسند العديد من المقاتلين في هذه الجبهة، استهدف تعزيزة الميليشيات الحوثية في الجبهات الشرقية، كذلك استهدف أيضا منظومات دفاع قوي.
0: صحيح، وهذا ما كنت أود أن أتحدث عنه هائل، يعني
1: الساحل الغربي.
0: أهمية هذا الاستهداف، استهداف منظومة الدفاع الجوي المتحركة في المخا تحديدا، بالنسبة للوضع العسكري وللوضع الميداني في الساحل الغربي.
1: نعم، المعارك أيضا تحتدم يعني منذ أسابيع هناك في الساحل الغربي تحديدا على محور جبال كهبوب، لكن الطيران الحربي كان قد استهدف أيضا منصات للميليشيات الحوثية، أيضا استهدف تعزيزات لجماعة الحوثي وكذلك أيضا منظومة الرادارات كانت الميليشيات الحوثية تستخدم في مديرية الوازعية وأيضا في مدينة المخا. هذه التعزيزات أفقدت الميليشيات الحوثية القدرة على المراقبة أو مراقبة سواء كانت ربما استخدمها للسفن أو حتى للطائرات الجوية وكذلك أيضا للاستطلاع الميداني بحسب المصادر هناك. لكن الميليشيات الحوثية ربما عجزت من التقدم تجاه هذه المناطق الساحلية، وبالتالي لجأت إلى المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة تعز، لكنها تواجه حتى هذه اللحظة بالكسر. يعني حتى هذه اللحظات تشهد الجبهات اشتعال كبير، هناك إسناد قوي للطيران، كان هناك استهداف لأحد المواقع العسكرية في منطقة سفتيل في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز. على كل المعارك لا تزال حتى هذه اللحظة مشتعلة في على أكثر من محور. الطيران الحربي اليمني يسند المعركة على الأرض، أيضا استهدف تعزيات، استهدف أيضا آليات عسكرية وأجهزة رقابة الميليشيات وحتى منظومة اتصال التابعة لها.
0: وضحت الصورة تماما هائل سعيد مراسل عربية FM من تعز، شكرا جزيلا لك.

0: من خروج قوات التحالف من العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بأن 30 من يونيو المقبل هو مهلة لنهاية حصر سلاح الفصائل. وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية إلى أن اليوم الخميس الأول من أكتوبر هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة. وقال في البيان إن الحكومة ستباشر بشراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي. إذن مع خروج قوات التحالف الدولي بشكل نهائي من العراق، تساؤلات بشأن قدرة القوات العراقية على إدارة الملف الأمني دون غطاء التحالف، خصوصا ما يتعلق بقدرات الجيش العراقي الجوية. دعونا نتابع ونعود.
1: مع مغادرة قوات التحالف الدولي العراق، تنتقل مسؤوليات أمنية وعسكرية إلى القوات العراقية في اختبار لقدرتها على تأمين الحدود وملاحقة بقايا تنظيم داعش بالاعتماد على قدراتها الذاتية.
2: بعد انتهاء مهمة التحالف، تتجه بغداد إلى تعزيز اعتمادها على قدراتها الجوية، وفي مقدمتها مقاتلات F-16 التي تستخدم في استهداف مواقع ومخابئ تنظيم داعش. لكن تعزيز القوة الجوية العراقية لا يقتصر على المقاتلات، فبغداد تستعد أيضا لإضافة مروحيات وتجهيزات جديدة إلى طيران الجيش ضمن صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة تقترب قيمتها من 800 مليون دولار. مروحيات بيل 412 ABX للنقل والإسناد وتنفيذ مهام متعددة، مروحية بيل 407 M للاستطلاع والمهام التكتيكية. وتأتي هذه التعزيزات في وقت تحتاج فيه القوات العراقية إلى قدرات أكبر في الرصد والاستطلاع والغطاء الجوي، خصوصا في المناطق النائية والحدود الطويلة حيث تنشط خلايا تنظيم داعش.
3: هناك عمليات نصب كمائن وملاحقة بقايا عصابات داعش، لكن أكيد يبقى هنالك نقص في عملية الغطاء الجوي وعمليات الرصد والاستمكان التي كانت تقوم به قوات التحالف. وهنالك يعني بعض الرؤى في موضوع تعويض هذا النقص من خلال طائرات عراقية أخرى، لكن أكيد عمل هذه الطائرات يحتاج إلى ديمومة واستدامة ومدة بقاء كبيرة في الجو تستطيع من خلالها تحقيق الهدف الذي كانت تحققه طائرات MQ-9 الأمريكية.
2: وعلى الأرض تمتلك القوات العراقية أكثر من 1,300,000 عنصر من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، إلى جانب ترسانة عسكرية تضم الدبابات والطائرات والمدافع والمروحيات والطائرات المسيرة. 1,300,000 عنصر من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، 1,200 دبابة، 361 طائرة مقاتلة ومروحية متنوعة، 369 طائرة مسيرة واستطلاعية، 65 قطعة بحرية. وردا على مخاوف الفراغ الأمني الذي قد ينتج بعد مغادرة التحالف، تؤكد الحكومة العراقية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية أصبحت تمتلك الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات وفرض الأمن والاستقرار. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
0: قبل الانتقال إلى ضيفي مستمعينا من بغداد، دعوني فقط أنوه لبعض الأخبار العاجلة التي وردت الآن. الخارجية الإماراتية تقول نتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي يوم أمس. كذلك هناك بيان إماراتي في هذه اللحظات يقول نعرب عن شكرنا وتقديرنا للسعودية ونثمن تعاونها وتعاملها مع واقعة فلاي دبي. إذن بيان إماراتي مستمعينا، نعرب عن شكرنا وتقديرنا للسعودية ونثمن تعاونها وتعاملها مع واقعة فلاي دبي يوم أمس. بالعودة مستمعينا إلى العراق، معي الآن عبر زوم من بغداد الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ نجم القصاب. سيد نجم أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني الحديث عن مهلة 30 يونيو لحصر السلاح بيد الدولة هناك في العراق، هل هذه المهلة

0: تعني ربما أن الحكومة اليوم حسمت بالفعل قرارها فعلا بحصر جميع الأسلحة حتى هذا التوقيت، أم أنه سقف زمني ربما هو قابل للتمديد برأيك؟
1: شكرا لكم.
0: أهلا بك.
1: أولا، حينما استلم السيد علي الزيدي رئاسة الحكومة، في برنامجه الحكومي وضع نقطتين مهمتين أساسيتين، وهما طريق مكافحة الفساد الذي استطاع أن يتم اعتقال ومصادرة أموال كثير من السياسيين التنفيذيين والتشريعيين، وكانوا سابقا لا أحد يستطيع أن ينتقدهم حتى في الإعلام، الآن في السجون. المسار الثاني حدد بأن تنسحب القوات الأمريكية ثم يتم تسليم السلاح من قبل الفصائل ويتم زجهم في العملية السياسية سواء السلطة التنفيذية، والذي حصل على مناصب تشريعية يحصل على استحقاق حكم انتخابي تنفيذي حكومي. إلى هذه اللحظة لم يبقى إلا فصيلين أو ثلاثة،
0: طيب،
1: كتائب حزب الله النجباء وكتائب سد الشهداء الذي لديه تمثيل برلماني أكثر من 7 مقاعد. وبالتالي أنا أرى السيد الزيدي إلى هذه اللحظة ما زال مقرر ومصر على أن يكون السلاح يد الدولة.
0: طيب، يعني ذكرت أن هناك عدد من الفصائل، فصيلين أو ثلاثة ربما هي التي بحوزتها السلاح، ما الذي سيحدث لهذه الفصائل عمليا التي ربما لا تلتزم بتسليم سلاحها حتى هذه المهلة؟ يعني بعض الفصائل تقول أن هذا السلاح من منظومة المقاومة وليس سلاحا خارج الدولة. يعني
1: أولا، إذا يقولون هذا السلاح من أجل المقاومة، مقاومة من؟ إذا القوات الأمريكية أو التحالف الدولي قد انسحب، رغم كلنا نعلم في 2014 حكومة السيد المالكي هي قدمت طلب بالمساعدة وإنقاذ العراق من تنظيم داعش للوصول إلى بغداد، واستخدم الطائرات والجهد الاستخباراتي وكل التقنية الحديثة من حين للقضاء على كل داعش، خصوصا في مدينة الموصل والأنبار وصلاح الدين ومدن أخرى. إذن يا سيد الفاضل، هذا السلاح وجوده خارج إطار الدولة يجعل الدولة ضعيفة وهشة. أنا يوم أمس كنت أحد المدعوين يم السيد علي الزيدي بمناسبة يوم السيادة، تحدث بكل صراحة وقال لا سلاح خارج الدولة، يعني ما زال مقرر ومصر.
0: جميل، وهذا مقرر ومصر، لكن اليوم ما الأدوات السياسية وما الأدوات الأمنية التي يعني يمتلكها لفرض هذا القرار ولتنفيذه فعليا على أرض الواقع حتى مهلة 30 من يونيو؟
1: أولا، هذه فرصة تاريخية. اليوم العراق منفتح على دول المنطقة ودول العالم، وهناك اتفاقيات تم توقيعها بين العراق والولايات المتحدة لمجيء شركات عالمية عملاقة تعمل في المدن، وهذه فرصة على الأقل يتم استقطاب العاطلين عن العمل أفضل ما تكون هناك تظاهرات واحتجاجات على إسقاط النظام كما حصل 2011 و2013 و2020. وهذا يعني السيد الزيدي الآن بدأ ينطلق من الحوار والتفاهم وتبادل الآراء وتبادل الأوراق، لكن في نهاية المطاف لابد أن يكون السلاح. أما من يصر يعني ويراهن على الوقت لحين انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية، هذا غير مقبول، لأن حصر السلاح هو مطلب مجتمعي ومطلب مرجعي من قبل السيد علي السيستاني، والسيد مقتدى الصدر يوم أمس جعل لواء يوم الموعود أن يسلمون سلاحهم إلى الدولة.
0: طيب، سؤالي الأخير لك في هذه المقابلة حتى لا ينتهي الوقت، تشريع قانون جديد للحشد الشعبي، برأيك هل سيعزز هذه التبعية الكاملة للقائد العام للقوات المسلحة، أو ربما قد يمنحه وضعا مؤسسيا أكثر استقلالا؟ يعني
1: والله أنا تحدثت قبل أسابيع بأن قانون الحشد سوف يقر في السلطة التشريعية، وبعد أن يقر يتم إحراج الفصائل الثلاث. إذا أنتم الأمريكان انسحبوا، تحالف الدول انسحب، قوات البشمركة توحدت تحت إدارة وقيادة رئيس الأقليم،

0: قوات التركيه من السنجار انسحبت. قانون الحشد تم تشريعه. اذا ما هو السبب الرئيسي الذي تصرون على جعل السلاح بيدكم؟ هذا كله احراج لهم، وهناك حقيقه عزله سياسيه واجتماعيه لكل من يحاول نشر السلاح خارج اداره الدوله، لان الدوله بحاجه الى تقويتها وتوحيد سلطاتها، ان لا يكون تعدد السلطات هنا وهناك.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد، الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ نجم القصاب، تحياتي لك.

0: في الواجهة.
1: مستمعينا، نذهب إلى الشأن الروسي الأوكراني. وفي تصريح روسي لافت يعبر عن مستوى التوتر الروسي الأوروبي، قالت الخارجية الروسية في بيان إن مصانع الأسلحة المخصصة لأوكرانيا في الدول الأوروبية تعد أهدافا عسكرية محتملة لروسيا. واتهم البيان الروسي الدول الأوروبية بأنها تشارك مباشرة بالنزاع في أوكرانيا، قائلة إن الانخراط الأوروبي في هذه الحرب يجعل التوصل إلى تسوية أمر بعيد المنال. أعلنت روسيا عن استهداف مركز نقل ولوجستيات عسكرية في كييف، مشيرة إلى استهداف منشأة أوكرانية لإنتاج الزوارق المسيرة، فيما أعلنت عن إصابة شخص في العاصمة كييف وآخر في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود. إذن مستمعين، تستعد أوكرانيا لشتاء تخشى فيه تجدد الضربات الروسية على منشآت الطاقة وسط نقص في الصواريخ واعتراض الصواريخ البالستية. وبينما يجهز السكان منازلهم والمطاعم مولداتها تحسبا لانقطاع الكهرباء، تقول الحكومة إنها أنجزت نحو 200 منشأة لحماية مرافق الطاقة من المسيرات، وتستعد بمساندة أكثر من 40 دولة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: على هاتفها تستمع أنستاسيا إلى تحذير الرئيس الأوكراني من شتاء قاس ودعوته المواطنين إلى الاستعداد. عملها لا يسمح لها بمغادرة كييف من دون أن تفقد مصدر رزقها، لذلك تتجه إلى مركز تجاري لشراء مصابيح قابلة للشحن استعدادا لليال قد تنقطع فيها الكهرباء.
3: أنا مضطرة إلى إنفاق مال خارج ميزانيتي فقط من أجل التعايش مع المقطوعات المنتظرة. لقد أنفقت 100 دولار وهذا عبء علي.
2: في منزلها وزعت أنستاسيا المصابيح حيث ستحتاج إليها إذا انطفأت الأنوار، وهي تجهز وسائل أخرى لتبقى قادرة على العمل والتواصل خلال الانقطاع.
3: هذه المصابيح التي اشتريتها تعمل تلقائيا مع الحركة، وهذا يجعلها توفر الكهرباء. وضعت واحدة أخرى في غرفة النوم في حال أصبحنا من دون ضوء، ولدي هذا الشاحن للهاتف. أما لجهاز الكمبيوتر وبقية الأجهزة، لديك بطارية الشحن هذه كذلك. وعدوا أنه قد تكون هناك مشاكل في الإنترنت، لذلك لدي هنا جهاز ستارلينك حتى أبقى على اتصال.
2: الاستعداد نفسه يشغل أمجد، وهو مواطن أمريكي يقيم في كييف ويعمل مع إحدى منظمات الأمم المتحدة، فقد جهز منزله تحسبا لانقطاعات الكهرباء خلال الشتاء المقبل. أما المطاعم والمشروعات التجارية فلا يتعلق انقطاع الكهرباء فيها بالإضاءة وحدها، بل بقدرتها على مواصلة العمل، لذلك لجأ بعضها إلى مولدات تعمل بالوقود لتأمين مصدر بديل للطاقة.
4: نحن نستعد للشتاء. قالوا إن الشتاء سيكون صعبا، لذلك كما تشاهد هناك خلفي مولد سنعتمد عليه، ولكن إذا أصبحت هناك مشكلة وقود فسنضطر إلى الإغلاق.
2: من مصباح في منزل أنستاسيا إلى مولد في متجر أو مطعم، يستعد الأوكرانيون لشتاء يخشون أن تطول فيه ساعات الظلام، ويزداد هذا الخوف مع نقص صواريخ اعتراض الصواريخ البالستية وصعوبة التصدي للمسيرات الروسية النفاثة، فيما تبقى منشآت الطاقة عرضة للضربات، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى هدنة توقف استهداف البنية التحتية الحيوية، فقد تصبح هذه الاستعدادات جزءا من الحياة اليومية طوال الشتاء.

0: بضيف عادل العربية كيف.
1: مصادر مفتوحة.

شنت باكستان غارات جوية على مواقع داخل أفغانستان تقول إنها معسكرات ومخابئ لجماعات مسلحة تتهمها إسلام آباد بتنفيذ هجمات داخل الأراضي الباكستانية. وقالت السلطات الأمنية أن الضربات نفذت بناء على معلومات استخباراتية ووصفتها بأنها عمليات دقيقة ومحددة، فيما أكدت كابول أن الغارات أوقعت ضحايا مدنيين وهو ما تم فيه إسلام آباد.

0: القراءة السياسية مستمعينا في رويترز التي تربط الضربات مباشرة بتصاعد هجمات الجماعات المسلحة داخل باكستان، وتقول إسلاماباد إن جماعات مثل طالبان باكستان تستخدم الأراضي الأفغانية، بينما تنفي حكومة طالبان ذلك وتعتبر التمرد مشكلة داخلية باكستانية. سياسيا رويترز تقول هذا يعني أن باكستان لم تعد تتعامل مع الملف باعتباره مشكلة حدودية فقط، بل أصبحت تعتبر وجود هذه الجماعات في أفغانستان تهديدا أمنيا يتطلب عملا عسكريا عبر الحدود.
1: الحي المالي
0: أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي السامة لشهر أغسطس 2026 ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.2 على أساس سنوي ليصل إلى نحو تريليون ريال، فيما تراجع بنحو 0.3% على أساس شهري مقارنة بيوليو. أعلنت تداول السعودية عن تحديث آلية أوامر السوق في السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية، واعتبارا من الأحد 4 أكتوبر تتضمن الآلية الجديدة تنفيذ أوامر السوق عند مستويات سعرية متعددة ضمن نطاق يصل إلى 5 وحدات من الحد الأدنى لتغير السعر، بدلا من توقف التنفيذ عند أول مستوى سعري. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه نحو فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكي، بعدما حذر مسؤولون في إدارته من أن تقييد الصادرات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات النفطية الأخرى. وقال ترامب إن تحذيرات وزيري الطاقة والداخلية بشأن التداعيات غير المقصودة للحظر دفعته إلى إعادة النظر في الفكرة، مشيرا إلى أن أسعار النفط قد تتجه للانخفاض.

0: استوديو لايت.
1: ننوه فقط مستمعينا لبعض الأخبار الواردة الآن. حسب العربية اف ام، نائب رئيس مجلس النواب العراقي للعربية الإنجليزية، علاقتنا مع واشنطن مهمة لمستقبل البلاد. كذلك يتحدث نائب الرئيس يقول أمامنا الكثير من التحديات ويجب أن نتحد. أيضا نائب رئيس البرلمان العراقي للعربية إنجليزي، لن نقبل بمهاجمة السعودية أو الخليج تحت أي مبرر. نعود مستمعينا من جديد لاستوديو لايت. تستعد الحكومة الأمريكية لإخطار ملايين العسكريين والموظفين الحاليين والسابقين بأن بياناتهم الشخصية تعرضت للسرقة خلال اختراق استمر لعدة أشهر واستهدف سجلات العاملين بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في أحدث واقعة ضمن سلسلة متزايدة من عمليات

0: عمليات سرقة بيانات الموظفين الحكوميين في الأشهر الأخيرة. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من بيروت المستشار في الإعلام الرقمي والمختص في الأمن السيبراني الأستاذ بشير التغريني. أهلا وسهلا بك معي سيد بشير في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني كيف يمكن اليوم أن تستمر هذه الثغرة الأمنية في نظام حكومي حساس لعدة أشهر دون أن يتم الكشف عنها؟
1: مرحبا. اليوم هي مش بس ثغرة، إذا بدنا نقول هو اختراق صار وبقي لمدة 9 أشهر. يوم كيف فيها تضاين هيك ثغرة؟ اليوم في عدة عوامل بدها تكون يعني وفرضيات، لأنه بعد هلا ما تأكدنا شو الثغرة أو شو اللي تم اختراقه مظبوط، بس فينا نقول فرضية إنه اليوم عطول اليوم اللي الهاكر أو غيره المقرصن يعني بيفوت بيكون أول هدف عنده إنه ما يترك أثر، لأنه في نوعين منهم، في الهجوم إذا بدك السيبراني وفي النوع اليوم الليكينج اللي بيفوت تيسرق البيانات. عادة اليوم الحرامي أو غيره ما بيترك ليكينج لإله، فاللي عمله قدر اليوم هو ترك يمكن هاي الثغرة باك دور يمكن الفاير وول. بس المستغرب اليوم الأكبر، سؤال أكبر، إنه كهيك يعني عم نحكي منظومة أو هيك داتا اليوم يعني عم نحكي اللي حصلوا عليها، مش مفروض تكون في اليوم الأمن السيبراني الشركات الكبرى اللي بندفع لها ملايين الدولارات موجودة واليوم عطول تنتبه إنه صار في اختراق او يمكن عم يصير في داونلود اكثر من الثاني، يعني عمده 9 أشهر. هون السؤال الاكبر ليه؟
0: صحيح فتره هي كبيره، لكن ايضا السؤال المهم يعني استاذ بشير، اليوم حينما يتم سرقه هذه البيانات، بيانات لموظفين حكوميين في البنتاغون، كيف يمكن لهؤلاء من سرقوا هذه البيانات يعني الى اي مدى يمكن ان يستفيدوا منها وفي ماذا ايضا يستفيدوا منها؟ يعني
1: على اليوم الاستفادة هي مش انه استفادة، عم نحكي اليوم كأنه سرقوا، لأن اكيد شيء تأمين، لأنه اليوم من يملك الداتا يملك كل شيء. بس اليوم سرقوا منهم الأسامي السوشيال سيكيورتي والعناوين، فيهم يستخدمون بعدة قصص، من سرقات بصير في فيشينج ايميل، في بصير في اليوم قصص من الاكونتات الفيكس، في البيانات مثلا فيهم يستخدمون كمان تجروا اشخاص على مطرح ثاني يعني كهوية، يعني في ينتحل صفتهم. بس انه اكثر من هيك اليوم كلنا بنعرف انه بخصوص الموظفين الامنيين عندهم غير يعني قصص كمان بدهم يصرحوا عنا ويكون في لهم كودات وغيره وغيره تيقدروا يحصلوا على داتا معينه. فاللي حصلوا عليه هو اكيد تامين، بس مش انه صيد، عم نحكي انه تم اختراق، يعني هو اكيد شيء يعني فشل اذا بدنا نقول اللي صار، بس منه شيء بيقدروا يخترقوا فيه الامن القومي تبعه.
0: نعم. طيب أستاذ بشير، اليوم يعني الفرق اليوم بين سرقة بيانات موظفين حكوميين، نتحدث عن البنتاغون، وسرقة بيانات أيضا مستخدمين عاديين من حيث مسألة المخاطر الأمنية، بالطبع يختلف هذا الأمر يعني.
1: اكيد اليوم المستخدم اليوم بتحصل على الداتا تبعه، فيك تعمل له، فيك تبعث له شيء ايميل تاكد له انه هيدا، او مثلا تسرق له بيانات خاصه له، فيك اليوم يصير في تبادل بينك وبينه، فيك تطلب اموال او وات ايفر، انه بيكون عنده خوف اكبر. بس اليوم مثلا عم تسرق داتا عسكريه، هيدا انت عم تحصل عنوان اسم شو المهمه تبعه، شو يعني شو التجنيد تبعه او شو الرانك تبعه، وعم تحصل على السوشيال سيكيورتي، هيدا شيء خطير اخطر بكثير، لانه اليوم هيدا الشخص هو معلومات مفروض يكونوا كونفيدنشال وما يصير في لهم ليكينج لاي مطرح. والاخطر انه اليوم عم نحكي من البنتاغون، عم نحكي اليوم عن سيبران،
0: كان حساس يعني،
1: يعني مكان جدا حساس. وبرجع بقول لك اليوم 9 أشهر الثغره بقيت، يعني مش انه يعني كانه اليوم طرحنا الباب مفتوح و9 أشهر عم نستقبل ضيف.
0: وبالتالي هذا ايضا يعني يقودنا الى سؤال مهم، يعني هل هناك مثلا من ممكن ان يكون وجود قصور في انظمه المراقبه، في انظمه الكشف، في انظمه يعني المتابعه في مثل هذه
1: الفرضيه؟ اكيد هالفرضيه موجوده، بس برجع للسؤال الاكبر، اليوم في البنتاغون وغيره كلنا معروفين انه اليوم من يحمل بيانات اليوم، اذا البنتاغون بخطر، يعني احنا بياناتنا الشخصيه كمواطنين او كاشخاص اللي بتجي الدوله بتقول لك انه انا وقت عم فوت على المطار عم تعطيني فيس اي دي وغيره، يعني انا لست بامان. يعني اليوم الشركات الكبرى اللي بتتقاضى ملايين من الدوله لتحميها او تحط لها على الكلاود ويكون نحن في سايبر سكيورتي. يعني هون في سؤال كثير كبير لازم نعيد النظر فيه ونشوف من شركه سايبر سكيورتي اللي تحمل بنتاغون، او يمكن هي شركه خاصه.

0: هون سؤالك.
1: وطبعا يمكن أيضا أن نفرد لهذا الموضوع تحديدا يعني المسألة القانونية وكيف يمكن أن تحاسب أيضا هذه الشركة. يعني شكرا جزيلا لك المستشار في الإعلام الرقمي والمختص في الأمن السيبراني من بيروت الأستاذ بشير التغريني، تحياتي لك. كذلك الشكر لكم أنتم أيضا مستمعين على كرم المتابعة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات دائما العربية دوت نت. أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية اف ام،
7: النيابة الإماراتية تباشر التحقيق في حادثة فلاي دبي وتدعو إلى وقف التكهنات إلى أن تظهر نتائج التحقيق. أسطول إيران يعاني تحت ضغط العقوبات الأمريكية، دول آسيوية ترفض استقبال سفنها وتزويدها بالوقود والمؤن. القوات اليمنية تخوض معارك عنيفة في تعز وتعلن تكبيد الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد. العراق يحدد 30 من يونيو العام المقبل مهلة لإنهاء حصر السلاح وتشريع جديد للحشد الشعبي. موسكو تستهدف كييف مجددا وتعتبر مصانع الأسلحة المخصصة لأوكرانيا في أوروبا أهدافا عسكرية.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. قدمت الخارجية الإماراتية الشكر للسعودية وثمنت تعاونها وتعاملها مع حادثة فلاي دبي يوم أمس. أضافت الخارجية الإماراتية في بيان أنها تتابع الواقعة بعد أن وجه النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق تحقيق. أفادت الوكالة الإماراتية أن توجيه النائب العام قضى باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات للتحقيقات. وأفاد مراسل العربية من تبوك أن فريقا فنيا من شركة فلاي دبي وصل لمطار تبوك يوم أمس لمعاينة الطائرة المتضررة. أفاد المراسل أن الفريق الفني من فلاي دبي سيفحص حالة الطائرة ومدى إمكانية القيام بالصيانة اللازمة، ومن ثم يتم نقلها إلى دبي حال إصلاحها واستنفاد التحقيقات، مشيرا إلى أن الطيار ومساعده ما زالا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة. أضاف المراسل أن الحركة في مطار تبوك طبيعية ولم يتم تأجيل أو إلغاء أي رحلة بسبب هذه الحادثة. قبل ذلك رفضت السعودية طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل ركاب فلاي دبي من مطار تبوك بعد هبوطها اضطرانيا فيه، وفق ما أكده مصدر سعودي مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية. الوكالة نقلت عن المصدر أن الإسرائيليين طلبوا إرسال طائرتين عسكريتين أو ثلاثة مباشرة إلى مطار تبوك، لكن طلبهم قوبل بالرفض ليعودوا ويطلبوا إرسال طائرة تجارية، لكن السعودية رفضت مجددا. المصدر السعودي

السعودي أضاف أن الرسائل لم تكن مباشرة بين السعودية وإسرائيل، وإنما نقلت عبر طرف ثالث. شدد المصدر على المملكة أنها أوفت بالتزاماتها الدولية عبر تقديمها المساعدة للركاب بغض النظر عن جنسياتهم.

0: Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident that you could share with us?
1: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates, where he comes from, or at least where he left, where he flew off from, and we'll be following and possibly also participating in this investigation.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حادثة طائرة فلاي دبي، قائلا إن مساعد الطيار إما كان إرهابيا أو مجنونا.
3: I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot.
2: رئيس وزراء إسرائيل والهند أشاد بالطيار الهندي سميت ماتشار لتمكنه رغم إصابته بطعنات في فتح باب قمرة القيادة لطائرة فلاي دبي، ما سمح للركاب وأفراد الطاقم بالتدخل. وبعد وصولهم إلى مطار بن غوريون، شرح أحد المسافرين على متن طائرة فلاي دبي، شرح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل ما حدث.
4: سحبت الباب وكان هناك شخص على كرسي الطيار في قمرة القيادة. دفعنا الباب، الطيار الذي كان مطعونا على ما يبدو هو الذي فتح لنا الباب. قبل أن يسقط من الطعن تمكن من فتح الباب. عندما دخلت وجدت الذي نفذ العملية وكان جالسين على كرسيي الطيارين، ودخلت أنا وشخص آخر. سحبت المهاجم وأخذته، حاول أن يدمر أجهزة الطائرة ويدفعها إلى الاصطدام بالأرض. أخرجناه خلال ثوان. استدعيت أصدقائي، كانت الطائرة تهبط. مسكت جهاز التحكم بالطائرة ورفعته إلى الخلف لأعيد الطائرة للصعود من جديد. قالوا: هل أنت من سحبتها؟ قلت نعم.
5: Well, it's chaos, you know, it's frightening because the plane went down so hard down. So we thought that is the end, we're going down. Somebody just pulled the plane up and we didn't know what happened. So I was in behind and in the front. People ran and told me all the things about it and that what happening. There is attacker and two people from the front just grab him and neutralize him and save us.
2: العربية أعادت رسم سيناريو اللحظات الأخيرة لما قبل حادثة طائرة فلاي دبي بالواقع الافتراضي المتابع.
6: 7:05 تستعد طائرة بوينغ 737 ماكس 8 للإقلاع من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. على متن هذه الرحلة التابعة لفلاي دبي 180 راكبا بالإضافة إلى الطاقم وطيارين اثنين. انطلقت الرحلة رقم 1073 في أجواء صافية إلى مسارها في رحلة روتينية قبل أن يتغير كل شيء. 8:21 وفوق الأجواء السعودية في الشمال الغربي، بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع. وبعد دقيقة واحدة تعرضت الطائرة لهبوط حاد وسريع. فقدت الطائرة أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. 8:31 ترسل الطائرة رمز الطوارئ 7700 وهو حالة طوارئ. وبعد 7 دقائق تحول الرمز إلى 7500، الرمز الدولي المخصص لحادث أمني داخل قمرة القيادة. حدثت مشادة بين كابتن الطائرة ومساعده. قام المساعد بطعن الكابتن محاولا إسقاط الطائرة بحسب رواية نتنياهو قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف. وبعدها تدخل طياران آخران وتوليا القيادة وغيرا مسارها نحو السعودية. 9:58 هبطت الطائرة اضطراريا بسلام في مطار تبوك. نجا كل من كان على متن هذه الرحلة، وبقيت الحادثة قيد التحقيق.
2: قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن حملة الضغط الأمريكية أدت إلى توقف عشرات ناقلات النفط الإيرانية قبالة شواطئ الدول الآسيوية. أوضحت بأن ضغوطا أمريكية حالت دون تزويد ناقلات نفط إيرانية بالمؤن قبالة شواطئ سريلانكا. نقلت عن مسؤولين بأن مواد

0: آسيوية أصبحت ترفض استقبال السفن الإيرانية خشية العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية لدى سريلانكا حذرت السلطات من تقديم أي خدمات للسفن الإيرانية العالقة قبالة شواطئها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، قائلا أن الولايات المتحدة قد تعود لضرب إيران أو قد تتوصل إلى اتفاق معها. بكل الأحوال الحرب ستنتهي على حد قوله. كان أيضا تحدث عن إخراج كمية نفط من هرمز خلال الأيام الماضية لم يشهدها تاريخ المضيق على الإطلاق، مشيرا مرة أخرى إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.
1: You describe the Iranians that the U.S. is dealing with as crazy. How do you get a deal done when the counterparts to the U.S. are crazy, irrational, whatever you want to use to describe?
2: Maybe you blow them up. Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up, make a deal, but the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة مغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات. المسؤول الأمريكي أضاف أن وزير الخارجية عباس عرقجي كان من بين المشمولين بأمر مغادرة نيويورك، وأن الوفد غادر نيويورك بالفعل متوجها إلى الدوحة يوم الاثنين. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. من الذكاء الاصطناعي إلى قيادة الجيش، إدارة ترامب تستعين بأباطرة التكنولوجيا لتطوير الجيش الأمريكي.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
7: أهلا بكم من جديد. إلى اليمن، حيث أفاد مراسل العربية بأن القوات الحكومية تخوض معارك عنيفة في الريف الغربي لمحافظة تعز، لا سيما في بني بكاري بمديرية جبل حبشي. هذا وتتواصل المواجهات في جبهة الأقروض جنوب شرق المحافظة، مضيفا أنها ألحقت بميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد.

من جبهة سامة جنوب تعز مراسل العربية هائل سعيد، أهلا بك هائل. إذن احتدام المواجهات بين الطرفين في الريف الغربي لتعز، تفاصيل أوفى لديك حول آخر التحديثات الميدانية؟ هائل هل تسمعني؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعود إليه فور توفره من جبهة سامة ونوصل، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف وتدمير مخازن أسلحة تحوي كميات كبيرة من الذخائر، من بينها صواريخ حرارية مضادة للدبابات وقذائف مدفعية في شرق محافظات صعدة.

0: نعود إلى جبهة سامع جنوب تعز، مراسل العربية هائل سعيد. هائل، تسمعني الآن، آخر التحديثات الميدانية لديك حول ما يحصل في جبهة تعز؟
1: نعم، كانت قد دارت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية على مرتفعات جبال سامع. كانت الميليشيات الحوثية تحاول الدخول إلى هذه المناطق، لكنها واجهت أيضا بصد كبير من قبل القوات المسلحة اليمنية. كذلك اشتعلت المعارك على أكثر من محور، خصوصا في الجبهات الشرقية، يعني منذ منتصف الليل حتى قبل ساعات من الآن، والمعارك تدور على منطقة الكريفات، كذلك على معسكر الدفاع الجوي، أيضا على تبت منيف في الجبهة الشرقية. كذلك امتدت هذه المواجهات إلى المنطقة الغربية والجبهات الغربية لمحافظة تعز، تحديدا في منطقة بني بوكاري. كانت قد دارت مواجهات عنيفة في عزلة بني بوكاري، تحديدا في منطقة المدهافة، وأيضا في منطقة أنوم، وأيضا على مرتفعات تطل على هذه المناطق، في أيضا في تبت الأريالات. كانت الميليشيات الحوثية يعني دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين في هذه المناطق. خسرت الميليشيات الحوثية العديد من القتلى والجرحى في صفوفها. كذلك امتدت المواجهات إلى الجبهات الجنوبية، وهي جبهة سامع والجبهات الشرقية، بمعنى أن الميليشيات الحوثية كانت تحاول يعني تنفيذ هجوم من أكثر من محور، المحور الجنوبي لمحافظة تعز تحديدا في جبهة سامع، كذلك المحور الشرقي، يعني جبهات شرقية من ضمنها جبهة صالة، الكريفات، جبهة الدفاع الجوي، أيضا جبهة الأربعين اشتعلت أيضا، وجبهة أيضا الجبهة الغربية للمدينة تحديدا في جبهة جبل هان. وبالتالي فإن المعارك امتدت يعني منذ منتصف اليوم حتى منتصف الأمس حتى منتصف الليل حتى يعني قبل ساعات من الآن. الآن حاليا تدور معارك أيضا في الجبهات الشرقية لمحافظة تعز. كان الطيران الحربي اليمني قد استهدف العديد من التعزيزات العسكريه التي كانت الميليشيات تحاول الدفع بها الى هذه الجبهات الشرقيه. كذلك كان ايضا قد استهدف اليه عسكريه للميليشيات، وكذلك ايضا منظومه رادارات للميليشيات الحوثيه، وايضا تعزيزات في جبهات الساحل الغربي في مدينه المخا، كذلك ايضا في مديريه الوازعيه التي تدور فيها المعارك يعني منذ اسابيع حتى اليوم. نتحدث ايضا عن ان المعارك احتدمت على المناطق الغربيه لمحافظه تعز. ايضا دفعت الميليشيات الحوثية بالعديد من الآليات العسكرية، وكذلك عشرات الدوريات التي تحمل على متنها جوند إلى جبهة الكدحة. هذه الجبهة أهم الجبهات للناحية الغربية لمحافظة تعز.
0: أشكرك جزيل الشكر من جبهة سامع جنوب تعز، مراسل عربية هائل سعيد. ومن الميدان إلى الإنساني، وفي تصريح خاص للعربية، كشفت ساندرين ديسا موزور ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين اليمنيين في جيبوتي أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المنظمة وصل إلى 3793، مشيرة إلى أن هناك أعداد أخرى لم يتم تسجيلها. أكدت أن المنظمات الدولية بحاجة لدعم عاجل، خاصة في ظل النقص الكبير في الخيام والمواد الغذائية والأدوية. ومن ميناء أوبوك تنضم إلينا مباشرة مفادة العربية رفاه السعد. رفاه، أهلا بك، نرصد معك الوضع الإنساني. حركة نزوح اليمنيين إلى ميناء أوبوك في شمال جيبوتي بعد أن وصلت أعدادهم إلى نحو 4000 نازح مسجل.
2: نعم سهام، لازلنا نرصد حركة القوارب، علما أن لغاية الآن لم نرصد واحدة من القوارب التي تصل اليوم، لأنهم بالعادة مثل ما سمعنا من خفر السواحل يا أما يخرجوا في منتصف الليل أو في ساعات الفجر الأولى من اليمن هربا من قصف الحوثي في المناطق التي سيطروا عليها، ثم يصلوا إلى هنا بحلول يعني المساء إلى جيبوتي. فلذلك لغاية الآن لم نرصد قارب يصل إلى هنا، علما أنها متواصلة ويومية. لكن هناك أيضا تحذيرات من أن الأمواج العاتية والكثيرة على ضفتي الجيبوتي وأيضا اليمن هي من تقلل حركة القوارب، لكن نتحدث عن شهري أكتوبر ونوفمبر ستكون حركة اللجوء أكبر، مثل ما أبلغتنا ممثلة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هنا في جيبوتي. تتوقع الأمم المتحدة أن تكون حركة اللجوء أكبر في هذين الشهرين بسبب هدوء الأمواج في مضيق باب المندب على ضفتي اليمن وجيبوتي. نقف هنا نحن عند في ميناء أوبوك، هذا الميناء الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم للصيد وقسم لحركة السفن

0: التجارية مع دول الجوار وأيضا مع العاصمة جيبوتي، وأيضا القسم الآخر وهو للسفن العسكرية والأمنية. نتحدث هنا عن خفر السواحل تحديدا الذين أصبحوا يقومون بمهمات يومية لتفتيش ولرصد حركة القوارب، قوارب الصيد، بعد أن أصبحت العديد من القوارب تتعرض للغرق. أنا أتحدث عن قوارب اليمنيين، قوارب اللاجئين اليمنيين. لذلك كثفت خفر السواحل الجيبوتي من طلعاتها اليومية في مضيق باب المندب لرصد هذه القوارب وسحبها أحيانا وأحيانا أخرى لتقديم العون والمساعدة وحتى المواد الغذائية، مثل ما ذكرت لنا أيضا منسقة الأمم المتحدة يوم أمس، وأثنت على دور خفر السواحل الجيبوتي في مساعدة اللاجئين اليمنيين. هذه النقطة ليست هي الوحيدة التي يصل إليها اللاجئون اليمنيون، هناك أيضا نقطتين أخرى على هذه الضفة، ضفة شمال جيبوتي، وهي خور عنكارو وأيضا ملحلي. كل المدن الساحلية اليمنية التي يحرب منها اللاجئون اليمنيون بعد سيطرة الحوثي يتجهون إلى هذه النقاط الثلاثة. إذا نتحدث عن خور عنكارو، المدن مدينة ذباب، أهل اليمنيين من مدينة ذباب هم الذين يتجهون إلى خور عنكارو بسبب قرب المسافة وأيضا ضيق المضيق يكون هناك، مضيق باب المندب يكون بهذه النقطة أضيق نوعا ما، لذلك حركة القوارب تكون أأمن بالنسبة لهم وأسرع في ذلك الوقت. أيضا بالنسبة لملحلي ذات الحال بمخا وأيضا ذباب تتجه هذه القوارب الصغيرة وهي قوارب الصيد. هناك أيضا سهام قوارب كبيرة وهي قوارب أحيانا تكون تجارية وأحيانا لنقل السكان، لكن هذه القوارب الكبيرة تأخذ وقتا طويلا، يعني ما يقارب يوم أو يوم ونص، وتأخذ أعداد كبيرة. أيضا تحدثنا مع بعض اللاجئين في المخيم، كان هناك ما يقارب 800 شخص من عدة أسر كانوا على متن إحدى هذه القوارب الكبيرة، لكن الحركة بطيئة جدا لهذه القوارب لأنها كبيرة وتكون ثقيلة بالأمتعة وأيضا بالأشخاص. واللاجئون اليمنيون يفضلون هذه القوارب لأنهم لم يأخذوا منهم مقابل من خلال نقلهم من السواحل اليمنية إلى السواحل الجيبوتية، علما أن القوارب الصغيرة وهي قوارب الصيد أصبحت مثل التجارة هنا، حيث يدفع اليمنيون ما يملكون وأحيانا يبيعون الذهب وممتلكاتهم ليستطيعوا الهروب إلى بر الأمان إلى جيبوتي. طبعا نحن نبعد تقريبا 5 كيلومترات من المخيم، من مخيم المركزي في أبوك، هي هذه النقطة التي يتم فيها وصول اللاجئين اليمنيين وأيضا يتم تسجيلهم ومن ثم نقلهم إلى المخيم الذي يبعد نحو 5 كيلومتر من هنا، وهناك في قاعات كبيرة يتم استقبالهم، وبعد ذلك حسب الإمكانيات يتم توزيع الخيام. هناك عوائل لا تزال منذ 20 يوما هم يفترشون الأرض بدون خيام، الأمم المتحدة تقول ليس لها دعم مادي، والحكومة الجيبوتية أصبحت في ضغط كبير وشديد من الأب اليمنيين، وأيضا هناك جنسيات أخرى أريترية وأثيوبية، لكن اللاجئين اليمنيين هم العبء الأكبر، يعني أصبحوا في جيبوتي بسبب قلة الإمكانيات، يعني الوضع الاقتصادي أصلا في جيبوتي هو سيء للغاية، وما بالنا عندما وصل هذا الكم الهائل والمفاجئ بالنسبة للحكومة الجيبوتية. لا. حتى وزارة الخارجية أعلنت عن نقص كبير في المستلزمات الخاصة باللاجئين وناشدت المجتمع الدولي بيد العون والمساعدة. أشكرك. لهؤلاء اللاجئين اليمنيين الفارين من السواحل اليمنية.
1: أشكرك
0: تحديدا
1: من ميناء أبوك شمال جيبوتي مفادة العربية رفاه السعد، شكرا لك يا رفاه. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مصانع الأسلحة المخصصة لأوكرانيا في الدول الأوروبية تعد أهدافا عسكرية محتملة لروسيا. أضاف بيان الخارجية أن الدول الأوروبية تشارك مباشرة بالنزاع في أوكرانيا وهي منخرطة فيه بالكامل، مما يجعل التوصل إلى تسوية أمرا بعيد المنال. البيان اتهم الاتحاد الأوروبي بعرقلة التسوية السلمية في أوكرانيا وتقويض فرص التواصل. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيس إن البنتاغون يطلق مشروع ميريديان لتطوير القدرات المستقبلية للجيش الأمريكي.
2: So today we are leveraging a unique source of American advantage, one our adversaries do not have. Our innovators, our senior leaders and our technologists, big thinkers and doers who will forecast the creative solution for tomorrow's conflicts. And that's why

0: By today, at my direction, I'm announcing Project Meridian, an effort led by America's best minds to study the future of warfare. Under the leadership of the department's chief technology officer, Emil Michael, Project Meridian will be co-led by three of our nation's best minds: Elon Musk, Palmer Luckey, and Newt Gingrich.
1: نقلت رويترز عن مصادر أمريكية مطلعة أن واشنطن طلبت من فرنسا وألمانيا الإفراج عن كميات من الديزل ما تواجه الدولتان حظرا أمريكيا محتملا على صادرات الوقود. إلى العناوين. القضاء الإماراتي يباشر التحقيق في حادثة فلاي دبي ويدعو إلى وقف التكهنات إلى أن تظهر نتائج التحقيق. أسطول إيران يعاني تحت ضغط العقوبات الأمريكية، دول أسيوية ترفض استقبال سفنها وتزويدها بالوقود والمؤن. القوات اليمنية تخوض معارك عنيفة في تعز وتعلن تكبيد الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد. العراق يحدد 30 من يونيو العام المقبل مهلة لإنهاء حصر السلاح وتشريع جديد للحشد الشعبي. موسكو تستهدف كييف مجددا وتعتبر مصانع الأسلحة المخصصة لأوكرانيا في أوروبا أهدافا عسكرية. نهاية النشرة في أمان الله.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
2: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
1: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
2: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
1: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة، تعبت تطمني. العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
5: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

مشاهدينا إلى غداء عمل من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء وهذه أبرز العناوين. وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحكيل يقول للعربية بزنس إن أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء قدمت بشأنها طلبات ترخيص. تحديث آلية أوامر السوق السعودية ابتداء من الأحد بهدف زيادة السيولة. رولز رويس تمنح ترخيصا للشركة السعودية لتصنيع المحركات مكين لتصنيع أول محركات فائقة السرعة في المملكة. وتراجع توقعات رفع الفائدة بعد أرقام التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع. سنتحدث عن كل هذه الملفات وأكثر، ولكن هذه المرة أخذكم في جولة سريعة على التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية والتحركات الملفتة التي نتابعها بالنسبة لأسعار النفط. أولا اليوم بالأسواق الخليجية وإلى حد كبير في الأسواق العالمية لدينا تراجع في شهية المخاطرة. بالنسبة لهذه الأسواق الموضوع يتعلق أعتقد بشكل أساسي بأننا أولا بدأنا نترقب نتائج الربع الثالث، وثانيا لا يوجد لدينا أي تطور بالعلاقة بين أمريكا وإيران وطريقة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء هذه الحرب، وهذا ما يؤثر على هذه الأسواق. دعونا نلقي نظرة على بقية التداولات ولاحظوا فقط مؤشر بورصة مسقط اليوم يتحرك باللون الأخضر، ولكن تحركات أسعار النفط جدا ملفتة اليوم. بمرحلة ما انتراداي وصلنا إلى مستويات دون $100 بالنسبة لبرنت، وهذا الأمر كان لتسعير أنه لدينا موارد أكبر من النفط تخرج من منطقة الشرق الأوسط. عمليا هذه الموارد والصادرات عادت إلى حد كبير إلى مستوياتها قبل الحرب. المفاجأة كانت في أن الصين فعلتها وفرضت إلى حد كبير قيود على صادرات الغازولين ووقود الطائرات، وهذا الأمر شهدناه من أحد أكبر شركات المصافي الصينية التي قامت بإلغاء عدد من عقودها مع مشترين خارجيين، وهذا الأمر اليوم يثير حفيظة الأسواق والمستثمرين. سأعود للحديث حول هذا الملف، ولكن هذه المرة نأخذكم في جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث أعلن التداول السعودي تحديث آلية تنفيذ أوامر السوق في السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية على أن يبدأ تطبيق التحديث اعتبارا من الأحد الرابع من أكتوبر. بموجب الآلية الجديدة سيتمكن آمر السوق من التنفيذ عبر عدة مستويات سعرية. منحت رولز رويس البريطانية ترخيصا لشركة ماكين لإنتاج محركات بحرية فائقة السرعة من طراز MTU Series 2000 في السعودية، هذا أول ترخيص من نوعه في المملكة. أكدت رولز رويس أن الخطوة تهدف لتعزيز جهود توطين الصناعة في المملكة ودعم رؤية 2030. وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه نحو فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكي بعدما حذره مسؤولون في إدارته من أن تنفيذ تقييد الصادرات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات النفطية الأخرى. قال ترامب إن تحذيرات وزيري الطاقة والداخلية بشأن التداعيات غير المقصودة للحظر دفعته إلى إعادة النظر في الفكرة، مشيرا إلى أن أسعار النفط قد تتجه للانخفاض. وخلص تقرير المفتش العام بشأن مشروع تجديد مباني البنك المركزي في واشنطن، خلص إلى عدم وجود أسس لإحالة جنائية أو أدلة على سوء سلوك إداري مرتبطا بالمشروع، ولكنه أشار إلى أن ضعف الإشراف وإدارة العقود أسهما في تجاوز التكاليف بنحو $1 مليار لترتفع التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو $2.4 مليار، ولكن

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على الرئيس السابق للفيدرالي جيروم باول الاستقالة فوراً من مجلس المحافظين. إذن في التفاصيل اليوم، أعلنت تداول السعودية تحديث آلية تنفيذ أوامر السوق في السوق الرئيسية وأيضا نمو في السوق الموازية على أن يبدأ تطبيق التحديث اعتبارا من الأحد الرابع من أكتوبر. بموجب الآلية الجديدة سيتمكن آمر السوق من التنفيذ عبر عدة مستويات سعرية ضمن نطاق أقصاه 5 وحدات لتغيير السعر بدءا من أفضل سعر متاح، على أن يحول أي جزء متبقي غير منفذ إلى أمر محدد ولكن بسعر آخر تنفيذ. كانت الآلية السابقة تقتصر أو تقصر التنفيذ على أفضل سعر متاح فقط، مع تحويل الجزء المتبقي إلى أمر محدد بسعر الجزء المنفذ أساسا. قال التداول إن التحديث يهدف إلى زيادة الكمية القابلة للتنفيذ الفوري من أوامر السوق عبر إتاحة الوصول إلى سيولة إضافية ضمن النطاق السعري المحدد. يشمل التحديث السوق الرئيسية ونمو فقط، بينما تبقى سوق المشتقات دون أي تغيير. في لقاء مع العربية بزنس، قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، قال إن السوق العقارية في الرياض لم تعد سوقا للمضاربة، مشيرا إلى أن المبالغات في أسعار العقارات بدأت في التراجع، وأكد أهمية توحيد الأطر والأدلة الاسترشادية والمعايير بين دول الخليج، معتبرا أن المستثمر الأجنبي بات ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها سوقا متكاملة.
1: ولله الحمد اليوم برنامج التوازن يسير حسب ما خطط له. اليوم قاعدين نشوف المبالغات اللي كانت في الأسعار أصبحت اليوم السوق ليس للمضارب إنما سوق للمطور، وهذا كان هدف برنامج التوازن، أن يكون سوق العقار في المملكة السعودية هو سوق للمطور وليس سوق للمضاربة. أنا ما أقدر أجزم، ولكن أقول بشكل كبير اليوم السوق في الرياض لم يعد سوق للمضاربة. شفنا توازن سعري في هبوط في الأطراف اللي فيها أقل خدمات بنسب عالية، شفنا في أوساط المدن المكتملة الخدمات الأسعار بدأت ترجع إلى مستويات أفضل مما كانت عليه، لكن الأهم أنه أصبح سوق العقار في المملكة سوق للتطوير، وهذا اللي نصبه له. أضيف إلى ذلك إلى اليوم أنه أصبح مشاركة الرسوم الأراضي البيضاء اللي هو الهدف منها هو التطوير وليس الحصول على الرسوم على الرسوم الأراضي البيضاء، أكثر من 27 مليون متر اليوم تقدم تراخيص، وهذا كله حيساعد في العرض، ومساعدة العرض هي اللي دائما تخلق التوازن العقاري اللي هو هدف برنامج الرسوم، زيادة العرض، زيادة التنوع، زيادة الوحدات، وهذا هو دائما اللي كنا نهدف له اللي هو لخلق التوازن في السوق العقاري. لا شك اليوم كل ما كان هنالك توحيد في المنطقة هذا يسهل كثير على سلسلة القيمة اللي تقدم المنتج السكني. اليوم المقاول لم يعد هو في دولة معينة، أصبح مقاول في دول الخليج كامل. اليوم الممول، اليوم المصمم، اليوم اللي يقدم خدمات ما بعد زي الخدمات الفاسيليتي مانجمنت وغيرها، كل ما كان ما بعد البيع، كل هذه كل ما يكون هنالك دليل استرشادي كل ما يعزز حتى في استخدام التقنية وطريقة التعامل بشكل كبير. اليوم سوق الخليج أصبحنا نراه ليس فقط محصور في دولة معينة، اليوم نشوف احنا أغلب دول الخليج أصبح المستثمر الخارجي يأتي لدول الخليج. كل ما كان هذا الدليل اللي هو يساعد في الأسس أو توحيد الأسس، كل ما قوى الاقتصاد، وهذا اللي يسمح لقادتنا في دول الخليج أن يكون هنالك اقتصاديات قوية في دول الخليج، ويكون هنالك تشابه اللي يساعد في فهم المستثمر الأجنبي أو زي ما قلنا مقدمين الخدمات في منطقة الخليج.
0: ونحدث الأسواق الخليجية الآن، وكما كنا نتابع قبل قليل لدينا موجة من التراجعات نشهدها بالنسبة للأسواق الخليجية. لدينا تراجع واضح في شهية المخاطرة، وهذا الأمر نشهده سواء في أسواق المنطقة وإلى حد كبير في الأسواق العالمية ولو أن الأسباب مختلفة. بالنسبة للأسواق الخليجية كما تتابعون، مؤشر السوق السعودي الآن يتراجع ب0.6%، بقية المؤشرات حتى الكويتية مسقط والبحرين أيضا كذلك الأمر على تراجعات. نلقي نظرة على الأكثر تداولا في كل سوق وأعطيكم فكرة حول ما يحدث. لاحظوا اليوم من الذي يضغط على مؤشر السوق السعودي هي الأسهم المصرفية إلى حد كبير، الأهلي الراجحي هي التي تضغط، بينما أرامكو على نوع من الثبات. اليوم لعل الخبر الأبرز اللي تابعناه بالسوق السعودي هو خبر سبكيم التي قالت بأنها تعتزم إيقاف مصنع الواحة للبتروكيماويات لأعمال الصيانة الدورية، بس السهم كما تلاحظون مرتفع، هي أعمال صيانة دورية، ليس هناك من مفاجآت أو حوادث لا سمح الله، وبالتالي المستثمر يعني لا، هيدا الخبر ما لا يعتبر خبر سلبي بالنسبة للشركة، وحتى السهم عم يرتفع

على الرغم من التراجعات التي نشهدها في السوق. نعود إلى الأسواق الأخرى، وبالنسبة لسوق دبي اليوم الضغط هو من إعمار العقارية إلى حد كبير، السهم الذي يتراجع بأكثر من 2%. نحن دخلنا في موسم الترقب الآن أو فترة الترقب لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث. بالربع الثاني وإلى حد ما بالربع الأول النتائج كان عم يحكمها موضوع ارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وهذا الموضوع اللي هو كان من أسباب الحرب. الآن السؤال، لأي درجة الشركات في الربع الثالث والرابع يعني حتى نهاية العام سنبدأ ونشهد استراتيجية أفضل في التعامل مع ارتفاع التكاليف التي وخصوصا يعني مع أنه أسعار النفط لا تزال هي إلى حد كبير فوق مستويات $100 للبرميل، فلأي درجة اليوم هذه الشركات لديها استراتيجيات مختلفة في التعامل مع هذا الموضوع؟ لربما هذا هو السؤال الأبرز بالنسبة لموسم النتائج هذا الربع الثالث. كما تتابعون لدينا إذن أبو ظبي الأول اليوم على تراجعات 1.16 النقطة المئوية، هو اللي عم يضغط على سوق أبو ظبي. بالمؤشرات الكويتية الثلاث، المؤشرات الثلاث على تراجع الرئيسي أكثر تراجعا من الأول يلي بيتحكم فيه القطاع المصرفي، المؤشر الأول أقصد. عم نشوف بيتك على تراجعات بنصف النقطة المئوية، وطني كذلك الأمر، وبالتالي المؤشر الأول عم بيتراجع بالضغط بهذه المصارف. كيو ام بي يعود إلى الأخضر، على فكرة كان السهم متراجع اليوم مع بداية جلسة التداول، الآن يعود إلى ارتفاعات بقرابة نقطة مئوية واحدة، كذلك الأمر بالنسبة لقطر الإسلامي. مسقط اليوم على الرغم من التراجع اللي عم نشوفه بالأسواق الخليجية إلا أنه مسقط على وضع إيجابي إلى حد كبير، يعني عم نشوف عليه نوع من الارتفاعات ولو أنها طفيفة. وخلينا نشوف ماذا يحدث بالنسبة للبحرين. الجي اف اتش هو سهم مدرج بالبحرين بمسقط وبدبي وأيضا أبوظبي، اليوم بالبحرين عم نشوف عليه تراجعات بأكثر من 3%.

فاصل قصير نتابع بعده في غداء عمل. موجة بيع مكثفة في أسواق الأسهم والسندات حول العالم.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
6: آيات المورث أكثرها في سورة النساء، السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
5: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
6: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
5: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم. استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشر البي سي اي اللي هو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، استقر عند 3.4% سنويا في أغسطس دون تغيير عن يوليو، وجاء دون التوقعات البالغة 3.7%. على أساس شهري سجل المؤشر 13 النقطة المئوية مرتفعا من 10 النقطة المئوية في يوليو، ولكنه أيضا جاء دون التوقعات. أما مؤشر البي سي اي الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة فاستقر عند

3% سنويا في أغسطس دون تغيير عن يوليو، وأقل من التوقعات البالغة 3.3%. من الجانب الاقتصادي، قفز الإنفاق الاستهلاكي 0.9 نقطة مئوية شهريا في أغسطس، فيما أظهرت المراجعات السنوية أن معدلات الادخار كانت أعلى من التقديرات السابقة. ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 2.2% في الربع الثاني بعد تعديل القراءة السابقة بالرفع من 1.5%.

0: أرقام التضخم الأمريكية عن شهر أغسطس جاءت أقل من المتوقع، وهذا قلص توقعات السوق لرفع الفيدرالي للفائدة في أكتوبر. عم نتحدث الآن فقط عن 40%، ولكن هذه الأرقام هي عن شهر أغسطس، لا تأخذ بعين الاعتبار الارتفاعات القياسية التي شهدناها في أسعار الديزل في أمريكا في شهر سبتمبر. ولهذا السبب المستثمر لا يزال يسعر بأنه في ديسمبر سيكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة في أمريكا. التسعير الآن يصل لتقريبا 90%، لأنه هذه البيانات هي لاجينج، يعني هي عن شهر أغسطس، بينما شهر سبتمبر كان بوضع مختلف. وهذا ما نشهده اليوم يتم تسعيره في سوق السندات الأمريكية. لو أن المستثمر مقتنع بهذه الأرقام وبإيجابيتها، كنا لنشهد تراجع على عوائد السندات الأمريكية أكبر من الذي نشهده الآن بالنسبة للعامين. ولكن حقيقة اليوم ما يحدث في أسواق السندات الأمريكية والسندات حول العالم وما حصل على مدار الربع الثاني، لأن الربع الثاني كان أسوأ شهر، أسوأ ربع بالنسبة للسندات العالمية بالعودة حتى العام 2024. ما الذي يقوله لنا ذلك؟ هذا يقول بأنه انتهى عهد الأموال الرخيصة، انتهى عهد الاقتراض بالنسبة للحكومات بتكاليف بسيطة، انتهى عهد الاقتراض بالنسبة للشركات بتكاليف قليلة. هذا ما يعكسه هذا الارتفاع الذي نشهده بالنسبة للعوائد. تخيلوا اليوم عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 عام وصلت لأعلى مستوياتها، ليس لل 2007 ولكن عادت حتى 2002. هذا يظهر لأي درجة هناك عمليات بيعية في أسواق السندات. هل هذا يقتصر على أمريكا؟ لا، لأنه بفرنسا شهدناه، في بريطانيا أيضا شهدناه، وحتى في السندات الألمانية. قبل أن أتحدث عن هذا الملف، خليني أبدأ معكم من عوائد السندات البريطانية التي لا تزال هي عند مستويات قياسية. اليوم المستثمر في سوق السندات حول العالم يسعر ثلاث أمور أساسية. أولا، لدينا منافسة قوية ما بين الحكومات والشركات على الاقتراض والأموال لا تكفي. ثانيا، لدينا مخاوف من السياسات المالية حول العالم والاقتراض لتمويل العجز. وثالثا، لدينا مخاوف من أن التضخم حول العالم ستيكي، سيبقى راسخ وسيكون صعب على البنوك المركزية أن تخفضه. هذه المعادلة الثلاثية هي ما يدفع السندات للتراجع بهذه القوة. في فرنسا القصة مختلفة بعض الشيء، لأنه بفرنسا عندنا ملف سياسي يتم تسعيره، وهو احتمالية أن يكون لدينا حكومة يمينية متطرفة، لدينا الانتخابات الفرنسية المقبلة في العام المقبل، ولدينا مخاوف من هذا التطرف اليميني وبأنه سيقود إلى سياسة مالية أكثر تحفيزية. ولهذا السبب لدينا هذه اللي شفنا الارتفاعات في عوائد السندات الفرنسية، ولو أنه هلأ الآن على بعض التراجع، ولكن أيضا شهدنا توسع الفارق ما بين العوائد الفرنسية والبنش مارك اللي هي الألمانية. هل ما يحدث في سوق السندات يؤثر على الفيوتشرز الأمريكية؟ دعونا نلقي نظرة، لأنه عادة عندما يكون لدينا هذا الارتفاع في عوائد السندات بهذه الطريقة، هذا يؤثر على تقييمات الأسهم، وهذا يعني بأن الشركات ستقترض بتكاليف أعلى. ولكن ما نلاحظه الآن بأن العقود الآجلة للأس أم بي 500 والناسداك على ارتفاعات بسيطة. الآن الاختبار الحقيقي هو ما يلي: هل نتائج الشركات في الربع الثالث ستكون قوية بما يكفي حتى تبرر أنها ستضطر للاقتراض بتكلفة أعلى؟ هذا هو السؤال الأساسي بالنسبة للشركات. على العموم حتى المؤشرات الأوروبية كما تلاحظون هي على تراجعات حادة، تحديدا بالنسبة للفوتسي 100. عم نشوف حتى الكاكارانت اليوم على تراجعات بأكثر من 1%. كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا أهلا ومرحبا بك معنا. هل اليوم ما يحدث بالنسبة للأسهم الأوروبية هو سبيل اوفر افكت، أو يعني تأثير خاص بما يحدث بالنسبة لأسواق السندات؟
1: بلا شك ماي، لأنه هناك ضعف شديد في الأسواق الأوروبية، لا سيما في بريطانيا. الفوتسي تراجع ب 1.5%، تراجعات تتجاوز 1% أيضا في السوق الفرنسي، وتراجعات أقل ولكن ضعيفة الأسواق الألمانية. ربما الخسر الأكبر وهنا

0: أشير أنه أغلب القطاعات الأوروبية متراجعة، يعني هي تراجعات واسعة النطاق، ولكن الخسر الأكبر خلال جلسة اليوم هو الأسهم البنكية، فواضح أنه الأثر السلبي من العوائد العالية يؤثر على هذا القطاع ولكن على نفسية المستثمرين بشكل عام. وأشير هنا إلى أن الأسواق الأوروبية نظرنا إلى الداو جونز ستوكس 600 واسع النطاق أدنى مستوى في 3 شهور للأسهم اليوم، وأنت لخصتي بوضوح الأسباب وراء هذه الظاهرة التي شهدناها مؤخرا وهي العوائد العالية. في فرنسا أعلى عوائد منذ عام 22، في ألمانيا أعلى عوائد منذ 2009، وفي بريطانيا أعلى مستوى منذ 98. فنحن نتحدث عن مستويات قياسية، لا سيما أيضا العوائد الأمريكية تحدثنا عنها كثيرا، وأود أن أشير ليس فقط إلى أين وصلنا، ولكن يعني منذ بداية سبتمبر أو خلال سبتمبر ارتفاع 50 نقطة أساس للعوائد الأمريكية، وعلى أساس انفصلي ارتفاع ب 87 نقطة للعوائد الأمريكية في الفصل الثاني، وهذا أكبر ارتفاع فصلي للعوائد الأمريكية منذ عام 94 من القرن الماضي. فهذا يعطينا مؤشر عن الصورة اليوم. هذا أثر بوضوح على الأسهم في المنطقة الأوروبية اليوم. وأود فقط أن أشير وأضيف اليورو اليوم أيضا ملفت، اليورو متراجع، أدنى مستوى لليورو مقابل الدولار الأمريكي في 17 شهر. اليورو الآن تداول أو تراجع دون مستوى 1.13 مقابل الدولار الأمريكي، أدنى مستوى منذ مايو 25. لماذا؟ وهذا ملفت، لأنه عادة عندما ترتفع العوائد، يعني العوائد العالية الأمريكية دعمت الدولار الأمريكي، ولكن اليورو اليوم يتراجع بقوة، ربما في أسئلة دائرة حول مصير الحكومة الفرنسية والمعركة القادمة بشأن الموازنة. الغموض السياسي أيضا في ألمانيا مهم جدا، واليوم حتى لم نتحدث عن أرقام الـ PMI، مؤشر الـ PMI كان قوي جدا، بالعكس أعلى قراءة في 4 سنوات لقراءة الـ PMI الصناعية في أوروبا اليوم. هل يعني ذلك أنه الـ ECB سيرفع الفائدة كما نتوقع الآن 3 أو 4 مرات خلال الدورة الحالية؟ ربما هذا أيضا ما يقلق المستثمرين ويضغط على الأسهم بوضوح.
1: لربما من الملفت أيضا كارينا بأنه أرقام التضخم الأمريكية، نعم عن شهر أغسطس جاءت أقل من المتوقع، ولكن قراءة الربع الثاني الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي تم رفعها بناء على ماذا؟ ما الذي تقرأينه في تفاصيل هذه الأرقام الخاصة بالجي دي بي للربع الثاني؟
0: كانت ملفتة فعلا أرقام الجي دي بي، لأنه النمو تم مراجعته فعليا إلى الأعلى، 2.2% نمو الاقتصاد الأمريكي، وربما الداعم الأساسي انفاق المستهلكين، وهذا ملفت لأنه هناك صمود واضح في انفاق المستهلكين، ما أكدته على فكرة بيانات السبندينج كذلك، يعني بيانات الانفاق المنفصلة أيضا أكدت لنا قوة في مستوى الانفاق الأمريكي، وهذا كان داعم لأرقام النمو، ولكن أيضا الذكاء الاصطناعي والبرودكتيفيتي، وأنا وأنت تحدثني عن هذا الموضوع كثيرا عندما قمنا بتحليل البيان الصادر عن الفيدرالي، فهذه هي الدواعم للنمو الأمريكي. هنا يأتي السؤال، إذا كان التضخم عالي والاقتصاد بصحة وعافية، هل يسمح ذلك للفيدرالي برفع الفائدة عدة مرات؟ ودعيني سريعا أشير إلى الرؤية الآن، الأسواق تتوقع رفع الفائدة 3 مرات من قبل الفيدرالي بحلول منتصف السنة القادمة، إن لم يكن في أكتوبر احتمال أكتوبر تراجع، ولكن هناك احتمال عالي لرفع قبل نهاية السنة.
1: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة. سنبقى في بريطانيا. هذه المرة حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تصحيح حاد في الأسواق المالية، داعيا إلى تعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة أي اضطرابات محتملة. قال بيلي إن البنك المركزي يراقب عن كثب تدفقات الاستثمارات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الأصول، مشيرا إلى أن الأسواق تتعامل حاليا مع معظم شركات قطاع الاي اي على أنها رابحة، وهذا أمر غير منطقي. أضاف أن الذكاء الاصطناعي بات يمثل مصدرا متزايدا للمخاطر المالية والأمنية، لافتا إلى أحدث استطلاع للمخاطر النظامية الصادر عن بنك إنجلترا الذي أظهر تسجيل أعلى مستوى من المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تاريخيا. وخلص تقرير المفتش العام بشأن مشروع تجديد مباني البنك المركزي في واشنطن، خلص إلى عدم وجود أسس لإحالة جنائية أو أدلة على سوء سلوك إداري مرتبط بالمشروع، ولكنه أشار إلى أن ضعف الإشراف وإدارة العقود أسهما في تجاوز التكاليف بنحو $1 مليار، لترتفع التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو $2.4 مليار. من جهته قال رئيس الفيدرالي كيفن وورش، قال إنه سيتبنى توصيات التقرير المتعلقة بإدارة المشروع وسيعين مدققا مستقلا للتحقيق من دقة التكاليف والالتزام بها.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
7: خلينا نكون واضحين،
8: طيب أنت قد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
9: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
10: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
6: وأقلام الصحفيين،
11: بعدين قضايا مش واحدة.
12: أنت قبل ما تدخل الموسم أنت عارف إيش تبغى منه.
13: أنا ما أتكلم عن النادي بعينه، لكن أقول عندك لائحة طبقها.
14: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
15: شوف أنا أمس أنا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
6: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
16: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
6: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
17: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
18: لا تدخل هنا من غير استئذان.
19: الموت بيدخل من غير استئذان.
17: وهل الأبطال يشبهوننا؟
2: أرجع فلا أرجع.
17: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
7: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو أتحالف مع إبليس.
17: سايكو دراما،
12: أنا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
20: وش فيك وأنا مقسم الله عليك؟
17: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
21: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
6: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات. يلا

0: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: صوتي يصلكم الخبر وأكثر.

نمو إخراج المصارف السعودية للقطاع الخاص في أغسطس ب6% على أساس سنوي. واشنطن تبحث بدائل لخفض أسعار الديزل مع استبعاد حظر التصدير. محافظ بنك إنجلترا يحذر: الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي لتصحيح حاد في الأسواق المالية.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا عباد اللدن، ونبدأ بإلقاء نظرة على إغلاقات أسواق الإمارات في ختام هذه الجلسة. تراجعات على مؤشر دبي بنصف النقطة المئوية، وتراجعات أكبر على مؤشر أبو ظبي فيدكس 15 بحوالي 18 نقطة المئوية. هذه الأسهم الأكثر تداولا اليوم في دبي. تراجعات ازدادت حدة على سهم عمارة العقارية ب 2.25% إلى مستويات 11.32 فلسا، بعد أن كنا قد اقتربنا قبل أيام قليلة فقط من مستويات 12 درهما إثر إعلان عن التوزيعات الاستثنائية. بمقابل ذلك نشاط إيجابي على القطاع المصرفي، ارتفاعات للإمارات دبي الوطني 16 نقطة مئوية، وتراجعات أيضا على أعمال التطوير بحوالي 1.14 نقطة مئوية. دبي الإسلامي أيضا نشاط إيجابي على السهم. بالارتفاعات نرى وطنية سالك عكس اتجاه الأمس، دبي التجاري لاحظوا الارتفاعات تعم القطاع المصرفي، مصرف السلام وتبريد. بأبو ظبي هذه الأسهم الأكثر انخفاضا بداية في دبي، نرى تراجعات على دبي المرطبات، مزايا تاكسي دبي وأمان بعد الارتفاعات الكبيرة في الفترة الماضية على هذا السهم. بأبو ظبي القطاع المصرفي على تراجع، أبو ظبي الأول 1.5%، أبو ظبي التجاري أيضا تراجعات ب 16 نقطة مئوية من مستويات مرتفعة، يعني بعد ارتفاعات بالجلسات التي تلت رفع الفائدة الأسبوع الماضي. أدنوك للغاز على تراجع أيضا، الدار العقارية يستمر جني الأرباح على السهم بعد أن كنا قد تجاوزنا مستويات 8 دراهم. الأسهم الأكثر ارتفاعا في أبو ظبي سوداتيل فيرتك لوب بعد الإعلان عن توزيعات كان فيها هايك رفع للتوزيعات بحوالي 20%، برجيل وأمستيل أوراسكوم كونستركشن كلها ارتفاعات ولكن أقل من 1% بقليل. هذه الأسهم الأكثر انخفاضا، أرام، إشراق الاستثمار، فينيكس، والواحد كابيتال، والشارقة للاستثمار. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية عام 2027 مقدرة إجمالي النفقات بمقدار 1.390 مليار ريال بمقابل إيرادات بتريليون و200 مليار ريال، ما يضع العجز المقدر عند نحو 190 مليار ريال، وهذا يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشير تقديرات الوزارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ب 12.8% في 2027 بعد انكماش متوقع خلال العام الحالي. أما بالنسبة إلى العام الحالي فتشير التوقعات المحدثة إلى بلوغ الإيرادات

الإيرادات قرابة 1,190,000,000,000 ريال، بينما كانت التقديرات في الميزانية تشير إلى 1,147,000,000,000 ريال، فيما يتوقع أن تصل النفقات إلى 1,435,000,000,000 ريال مقابل اعتمادات

قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات النفطية الأخرى. وقال ترامب إن تحذيرات وزيري الطاقة والداخلية بشأن التداعيات غير المقصودة للحظر دفعته إلى إعادة النظر في الفكرة، مشيرا إلى أن أسعار النفط قد تتجه للانخفاض. خلص تقرير المفتش العام بشأن مشروع تجديد مباني البنك المركزي في واشنطن إلى عدم وجود أسس لإحالة جنائية أو أدلة على سوء سلوك إداري مرتبط بالمشروع، لكنه أشار إلى أن ضعف الإشراف وإدارة العقود أسهما في تجاوز التكاليف بنحو مليار دولار، لترتفع التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 2,400,000,000 دولار. وفي تعليق على هذا التقرير قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن واش إنه سيتبنى توصيات التقرير وسيعين مدققا مستقلا للتحقق من دقة التكاليف والالتزام بها. والتعليق الذي أتى من ترامب على هذا التقرير بأنه سيطالب أو يطلب بالفعل استقالة جيروم باول الرئيس السابق للاحتياط الفيدرالي والذي يحمله ترامب مسؤولية هذا الارتفاع الكبير في تكاليف المشروع. في المقابل في بنك إنجلترا تحذير لافت من محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تصحيح حاد في الأسواق المالية، داعيا إلى تعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة أي اضطرابات محتملة. وقال بيلي أن البنك المركزي يراقب عن كثب تدفق الاستثمارات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الأصول. أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي سامة لشهر أغسطس ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 1,740,000,000,000 ريال، فيما تراجع بنحو 13 نقطة مئوية على أساس شهري مقارنة بيوليو. وفي القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 3,290,000,000,000 ريال لتسجل نموا بنحو 19 نقطة مئوية على أساس شهري وزيادة ب6% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي حوالي 1,940,000,000,000 ريال في أغسطس ليستقر تقريبا بلا تغيير عن الشهر السابق، بينما سجل انخفاضا بأكثر من 2% على أساس سنوي. وفي سوق التمويل العقاري ارتفع إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات إلى قرابة 980 مليار ريال تقريبا في الربع الثاني من العام الحالي، بنمو 5.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. أما التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف فسجل نحو 5.9 مليار ريال خلال أغسطس بارتفاع طفيف على أساس سنوي بعشر النقطة المئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. في أخبار الشركات السعودية المدرجة تعتزم سبكم القيام بإيقاف مجدد لمصنع شركتها التابعة الواحة للبتروكيماويات بهدف الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الواحة، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف لمدة 6 أسابيع ابتداء من اليوم، ويعتمد الأثر المالي للتوقف على المدة الفعلية للتوقف ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات في هذه الفترة، وأثر ذلك سيظهر في الربع الأخير من العام الحالي. رد فعل سهم سبكم على هذا الإعلان عن الإيقاف المجدول ارتفاع ب 18 نقطة مئوية، مع أنه الأثر المالي سيكون سلبيا، يعني تقريبا نصف الكوارتر سيتوقف فيها المصنع، ولكن الأثر الإيجابي هو الأثر المستقبلي بارتفاع الطاقة التشغيلية لهذا المصنع ب 30%. لنلقي نظرة على بقية الأسواق أو على الأسواق الخليجية عموما، تراجعات في السوق السعودية بنصف النقطة المئوية، نكسر حاجز 10,400 نقطة نزولا للمرة الأولى هذا العام، تحولنا إلى نيجاتيف يور تو ديت في نهاية الربع الثالث، يعني بعد أن كانت هناك مكاسب إيجابية في أول ربعين من السنة، ولكن بشهر سبتمبر وحده فقدنا حوالي 6% من المؤشر. وإذا نظرنا إلى البيك التي وصل إليه المؤشر في منتصف أبريل الماضي

نتحدث عن خسارة أكثر من 1200 نقطة من تلك الثروة عند 11600 نقطة تقريبا. بالسوق الكويتية تعميق للخسائر في نهاية الجلسة إلى 16 نقطة المئوية بعد أن كانت البداية إيجابية نوعا ما للتداولات. بقطر تراجعات 16 نقطة مئوية، بمسقط ارتفاعات ب 14 نقطة المئوية، خلافا لكل اتجاه في أسواق خارجية، وتراجعات أيضا في البحرين ب 20 نقطة المئوية.

0: في لقائه مع العربية بزنس قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن السوق العقارية في الرياض لم تعد سوقا للمضاربة، مشيرا إلى أن المبالغات في أسعار العقارات بدأت في التراجع. وأكد الحقيل أهمية توحيد الأطر والأدلة الاستشارية والمعايير بين دول الخليج، معتبرا أن المستثمر الأجنبي بات ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها سوقا متكاملة.
1: ولله الحمد اليوم برنامج التوازن يسير حسب ما خطط له. اليوم قاعدين نشوف المبالغات اللي كانت في الأسعار أصبحت اليوم سوق ليس للمضارب إنما سوق للمطور، وهذا كان هدف برنامج التوازن، أن يكون سوق العقار في المملكة السعودية هو سوق للمطور وليس سوق للمضاربة. أنا ما أقدر أجزم، ولكن أقول بشكل كبير اليوم السوق في الرياض لم يعد سوق للمضاربة. شفنا توازن سعري في هبوط في الأطراف اللي فيها أقل خدمات بنسب عالية، شفنا في أوساط المدن المكتملة الخدمات الأسعار بدأت ترجع إلى مستويات أفضل مما كانت عليه. لكن الأهم أنه أصبح سوق العقار في المملكة سوق للتطوير، وهذا اللي نصب له. أضيف إلى ذلك إلى اليوم أنه أصبح مشاركة الرسوم الأراضي البيضاء اللي هو الهدف منها هو التطوير وليس الحصول على الرسوم على الرسوم الأراضي البيضاء، أكثر من 27 مليون متر اليوم تقدم تراخيص، وهذا كله حيساعد في العرض، ومساعدة العرض هي اللي دائما تخلق التوازن العقاري اللي هو هدف برنامج الرسوم، زيادة العرض، زيادة التنوع، زيادة الوحدات، وهذا هو دائما اللي كنا نهدف له اللي هو لخلق التوازن في السوق العقاري. لا شك اليوم كل ما كان هنالك توحيد في المنطقة هذا يسهل كثير على سلسلة القيمة اللي تقدم المنتج السكني. اليوم المقاول لم يعد هو في دولة معينة، أصبح مقاول في دول الخليج كامل. اليوم الممول، اليوم المصمم، اليوم اللي يقدم خدمات ما بعد زي الخدمات الفاسيليتي مانجمنت وغيرها، كل ما كان ما بعد البيع، كل هذه كل ما يكون هنالك دليل استرشادي كل ما يعزز حتى في استخدام التقنية وطريقة التعامل بشكل كبير. اليوم سوق الخليج أصبحنا نراه ليس فقط محصور في دولة معينة، اليوم نشوف احنا أغلب دول الخليج أصبح المستثمر الخارجي يأتي لدول الخليج. كل ما كان هذا الدليل اللي هو يساعد في الأسس أو توحيد الأسس كل ما قوى الاقتصاد، وهذا اللي يسمح لقادتنا في دول الخليج أن يكون هنالك اقتصاديات قوية في دول الخليج، ويكون هنالك تشابه اللي يساعد في فهم المستثمر الأجنبي أو زي ما قلنا مقدمين الخدمات في منطقة الخليج.

منحت رولز رويس البريطانية ترخيصا لشركة ماكين لإنتاج محركات بحرية فائقة السرعة من طراز MTU سيريس 2000 في السعودية، وذلك في أول ترخيص من نوعه في المملكة. وأكدت رولز رويس أن الخطوة تهدف لتعزيز جهود توطين الصناعة في المملكة ودعم رؤية 2030. فاصل نستكمل بعده بقية فقرات الأسواق العربية.

ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس.

0: الشؤون العالمي إلى بانكوك. الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والعودة إلى الرياض. مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: أهلا بكم من جديد. واصلت عوائد السندات العالمية ارتفاعها بقوة مع اشتداد موجة البيع في أسواق الدين، لتسجل عوائد السندات الأمريكية والبريطانية مستويات هي الأعلى في أكثر من عقدين. وفي الولايات المتحدة ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 5.33%، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل 2002، فيما صعد عائد سندات لأجل 30 عاما إلى مستويات 5.67%، وهذا أعلى مستوى للعوائد منذ يوليو 2002. وامتدت الضغوط إلى أسواق السندات البريطانية، حيث قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 6.03%، وهذه أول مرة تتجاوز فيها حاجز 6% منذ يناير 1998. كما ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.51%، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو 2007، فيما بلغت عوائد السندات لأجل خمس سنوات أعلى مستوياتها منذ يوليو من العام 2008. وهذه هي العوائد كما نراها على الشاشة الآن في السوق الأمريكية. أجل السنتين قريب من مستويات 4.9%، كنا قد تجاوزناها في الساعتين الماضيتين. أجل 5 سنوات قرب 5.1%، ولكن ملاحظ أنه اليوم ارتفاع أكبر في السندات الأبعد أجلا، وبالتالي هذا يساعد في steepening the curve بدلا من اتجاهنا إلى inversion في الأيام والأسابيع الماضية. أجل 10 سنوات هو الذي نضيء عليه الآن، يلامس في هذه اللحظات مستويات 5.3%، بعد أن كان قد وصل إلى ذروة 5.33% اليوم. ولاحظوا أجل 30 سنة حاليا عند مستويات 5.64%. بأسواق العملات، أمر لافت هذه القوة التي نراها لمؤشر الدولار الأمريكي. أقوى مستوى لمؤشر الدولار منذ أبريل الماضي، ولكن لاحظوا مستويات اليورو الآن في هذه اللحظات دون مستوى 1.13. هذا أدنى مستوى اليورو منذ مايو من العام الماضي تقريبا، نتحدث يعني حوالي 17 شهرا أو 18 شهرا، في ظل طبعا بيانات اقتصادية ضعيفة في المنطقة الأوروبية. ولكن أيضا الجنيه الإسترليني يتراجع إلى حافة مستويات 1.32. بالين الياباني أيضا على تراجعات إضافية اليوم، تراجعات واضحة إلى مستويات ما فوق 158 ينا للدولار. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من لندن زميلة كارينا كامل. أهلا بك كارينا، ما تداعيات هذا الارتفاع الكبير بعوائد السندات في بريطانيا وعلى المستوى العالمي أيضا؟
3: دعني أجيب على السؤال المتعلق ببريطانيا، لأن ربما يعني هي من البلدان القليلة، قد نقول من الدول الصناعية G7، التي فعليا تخطت العوائد طويلة الأجل مستوى 6%. هذا حدث اليوم، وفعلا نحن نتحدث عن هذا المستوى الذي يعد هو الأعلى منذ عام 98. لماذا تعتبر بريطانيا في موقف قد نقول أكثر vulnerability أو هش من البلدان الأخرى؟ أولا، بريطانيا تستورد أغلب حاجتها من الطاقة، رغم أنه لدينا مصادر طاقة من بحر الشمال وما إلى ذلك في بريطانيا أو في المملكة المتحدة.

0: هي تستورد الغاز وتستورد بشكل عام الطاقة من خارج البلاد. هذا يعني أن أسعار الطاقة العالمية ستجعل هذا الأمر مكلف جدا بالنسبة للحكومة وبدرجة كبيرة، لأنه هناك اعتماد كبير جدا على الاستيراد وطبعا ترفع أسعار السوق. هذا أولا. ثانيا، أصلا الموازنة البريطانية مضغوطة، نحن نعرف ذلك، هذا ليس جديد، ولكن عندما نتحدث عن موازنة أصلا تحت الضغط، تكلفة الطاقة ستزداد كثيرا، ونحن على مشارف الموازنة القادمة 28 أكتوبر. الحكومة وعدت بإجراءات طموحة جدا لتحسين مستوى المعيشة وإجراءات عديدة لدعم الاقتصاد. من أين سيأتي التمويل؟ هذا هو السؤال. الاستدانة عالية جدا ومرشحة للارتفاع إذا ما استمر هذا الانفاق الحكومي بهذا المستوى. حتى الساعة أندي بيرنام لم يعطي أي إشارات أنه مستعد لتقليص نفقات الحكومة، فإما الاستدانة سوف ترتفع أو الضرائب أو الاثنين. فكل هذا يشرح لنا لماذا فقدان الثقة قد نقول في هذه العوائد اليوم والعلاوة العالية في فرنسا. أيضا يعني هناك عوامل عالمية تضغط على العوائد في كل المناطق، وهناك عوامل محلية أيضا تزيد من الضغوط. نفس الشيء في فرنسا، المعركة القادمة بشأن الموازنة التي ستقدم اليوم، هذا ما نفهمه، الصورة الحالية للموازنة ستقدم اليوم. ما هو رد فعل الأحزاب الأخرى؟ هل ستعرقل الأحزاب سواء كان يسار أو يمين هذه الموازنة؟ هل سيؤدي إلى سقوط الحكومة؟ كل هذه الأسئلة دائرة تضغط على العوائد الفرنسية. أخيرا في ألمانيا، تحدثنا كثيرا عن حزب الأفدي الذي حقق تقدم كبير في العديد من الانتخابات المحلية. وضع فريدريك ميرس صعب جدا أيضا، هل سيتواجه للاستدانة؟ فكل بلد لديها خصوصيتها، ولكن هناك عوامل عالمية. وعلى فكرة الضعف هو سيد الموقف في الأسهم اليوم. هذه الظاهرة وصلت قد نقول إلى تيبينج بوينت خلال جلسة اليوم، والأسهم متراجعة بقوة.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. لنذكر بأسعار النفط في هذه الأثناء، ارتداد قوي لمزيج برنت إلى ما فوق $100 بعد أن كان قد خسر هذا المستوى مع نهاية جلسة يوم أمس. إجمالا أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير إذا أخذنا حصيلة شهر سبتمبر وحصيلة الربع الثالث. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
9: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد،

غابات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا، تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بيزنس.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.

بكم إلى برنامج طبعا جلسة الإغلاق الذي تتابعون من خلاله إغلاقات مؤشر السوق السعودي. نبدأ مع العناوين. مؤشر السوق السعودي يستمر بالتراجع ويكسر مستويات 10400 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع العام الحالي. تحديث آلية أوامر السوق السعودية ابتداء من الأحد بهدف زيادة السيولة. بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع تدفع فائدة بنسبة 6% على الديون طويلة الأجل منذ أزمة اليورو. ومحافظ بنك إنجلترا يحذر من أن الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تصحيح حاد في الأسواق المالية. أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية العام 2027 مقدرة إجمالي النفقات بنحو 1.390 تريليون ريال مقابل إيرادات تبلغ 1.2 تريليون ريال، وهذا يضع العجز المقدر عند نحو 190 مليار ريال، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. تشير التقديرات من الوزارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% في العام 2027 بعد انكماش متوقع خلال العام الجاري. أما بالنسبة إلى العام 2026 فتشير التوقعات المحدثة إلى بلوغ الإيرادات نحو 1.190 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.147 تريليون ريال في الميزانية المعتمدة، فيما يتوقع أن تصل النفقات إلى نحو 1.435 تريليون ريال مقابل 1.313 تريليون ريال مقدرة سابقا، وبذلك يرتفع العجز المتوقع إلى نحو 245 مليار ريال. أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي سامة لشهر أغسطس 2026 أظهرت ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.2% على أساس سنوي لتصل لنحو 1.740 تريليون ريال، فيما تراجعت بنحو 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري مقارنة بيوليو. في القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 3.29 تريليون ريال في أغسطس مسجلة نموا بنحو 0.9 نقطة مئوية على أساس شهري و6% على أساس سنوي. بلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي نحو 1.940 تريليون ريال في أغسطس ليستقر تقريبا دون تغير على أساس شهري، بينما سجل انخفاضا بنحو 2.1% على أساس سنوي. في سوق التمويل العقاري ارتفع إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات إلى نحو 979.7 مليار ريال في الربع الثاني من هذا العام بنمو 5.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام 2025. أما التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف فسجل 5.9 مليار ريال خلال أغسطس 2026 بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي مقارنة بأغسطس من العام الماضي. وأعلن التداول السعودية تحديث آلية تنفيذ أوامر السوق في السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية على أن يبدأ تطبيق التحديث اعتبارا من الأحد الرابع من أكتوبر. بموجب الآلية الجديدة سيتمكن أمر السوق من التنفيذ عبر عدة مستويات سعرية ضمن نطاق أقصاه 5 وحدات لتغير السعر بدءا من أفضل سعر متاح، على أن يحول أي جزء متبقي غير منفذ إلى أمر محدد بسعر آخر للتنفيذ. كانت الآلية السابقة تقصر التنفيذ على أفضل سعر متاح فقط مع تحويل الجزء المتبقي إلى أمر محدد بسعر الجزء المنفذ. قال التداول إن التحديث يهدف إلى زيادة الكمية القابلة للتنفيذ الفوري من أوامر السوق عبر إتاحة الوصول إلى سيولة إضافية ضمن النطاق السعري المحدد. يشمل التحديث السوق الرئيسية ونمو فقط، فيما تبقى سوق المشتقات دون أي تغيير. ونتحدث أيضا عن أبرز أخبار الشركات السعودية المدرجة، حيث تقدمت شركة كيمانول بطلب إلى هيئة السوق المالية السعودية للموافقة

على زيادة رأس مالها. أوضحت الشركة أن الطلب يتضمن زيادة رأس المال بقيمة 350 مليون ريال عن طريق أسهم حقوق أولوية بواقع 35 سهم عادي وبقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم. كانت الشركة قد أعلنت في يوليو الماضي بالعام 2026 أعلنت عن خفض رأس مالها من 674.5 مليون ريال إلى 150 مليون ريال بهدف إطفاء أكثر من 90% من خسائرها المتراكمة، وذلك قبل المضي قدما في إجراءات زيادة رأس المال الجديدة. مشاهدينا دعونا نتابع ونذكركم ما هي أحوال التداولات التي كانت معنا اليوم. بالنسبة لمؤشر السوق السعودي كنا بحد كبير على تراجعات بضغط من الأسهم المصرفية، يعني أسهم الراجحي وأسهم S&P إلى حد كبير. عم نشوف إذن تراجعات الآن بستة أعشار النقطة المئوية، للأسف هبطنا دون مستويات 10400 نقطة. نذكركم بما الذي حدث على مدار الفترة الماضية، نحن وصلنا إلى حد كبير لمستويات 11259 نقطة قبل أن نبدأ ونشهد هذه العمليات من الجني الأرباح. من هذه النقطة التي وصلنا لها إلى نقطة اليوم أصبحنا متراجعين بتقريبا 7.8%، وبالتالي السؤال الآن هو بأنه بعد هذه التراجعات لأي درجة قد نصل ونكون وصلنا إلى مستويات مغرية حتى نبدأ ونشهد المزيد من أو عودة الدخول الشرائي وتحديدا على الأسهم المصرفية. هذا كان الوضع بالنسبة إذن لمؤشر السوق السعودي في جلسة هذا اليوم. نتابع التحركات بالنسبة لأسهم الراجحي، عم نشوف تراجعات ب20 نقطة المئوية، S&P على تراجعات ب1.6%، وتحديدا الأسهم الراجحة هي الأسهم التي شهدت الضغط الأكبر خلال الفترة الماضية. أرامكو اليوم على نوع من الاستقرار، عم بيتحرك عند 25 ريال و22 هللة، سابق للمغذيات الزراعية وSTC أيضا ضمن هذه القائمة. الأسهم الأكثر ارتفاعا عم نشوف ريدان، نسيج، سيناد القابضة أيضا كذلك الأمر والكثيري ضمن هذه القائمة مع ارتفاعات بالنسبة للكثيري بتقريبا 3%. كيمانول، تبوك الزراعية ومدينة المعرفة ضمن قائمة التراجعات الأكثر انخفاضا اليوم في السوق السعودية. نتابع أيضا بعض التحركات بالنسبة للقطاعات التي كنا قد راقبناها على مدار الفترة الماضية. بالنسبة لأسهم المواد الأساسية، هذا القطاع ككل لاحظنا بأنه اليوم في ضغوط على سابق. معادن كان على ارتفاع ب14 النقطة المئوية، هو إلى حد كبير خلال الفترة الماضية شفنا معادن وأماك عم يتحركوا إلى حد ما مع تحركات أسعار الذهب التي شهدناها. أسهم البنوك كما تلاحظون هي اليوم الأسهم الضاغطة حقيقة في مؤشر السوق السعودي، ابتداء من الراجحي، الأهلي، الرياض وأيضا كذلك الأمر السعودي الأول. ننتقل إلى أسهم وقطاعات أخرى. لاحظنا بأن أسهم الطاقة اليوم كانت على نوع من التباين في الأداء. بترو رابغ كان أمر جدا ملفت معنا، التباين الذي شهدناه بالأداء بين بترو رابغ وأرامكو مثلا أو أرامكو وبقية الأسهم إلى حد كبير. STC اتحاد اتصالات وزين السعودية كانت على تراجعات، جول الاتصالات كان على نوع من الثبات والاستقرار على مدار جلسة اليوم. نتابع في فقرة سهم اليوم مدينة المعرفة الاقتصادية اللي عم بيسجل تراجعات للجلسة الثانية على التوالي بعد 3 جلسات من الارتفاعات. وصل في أدنى مستوى للجلسة عند 20 ريال 23 هللة لكل سهم، هيدي أعلى وتيرة تراجع يومية في 5 سنوات. عدد الأسهم المتداولة أعلى 34% من متوسط ال 20 يوم. إذا نظرنا لخمس جلسات تداول هو مرتفع ب 3.5%، وخلال شهر سجلنا ارتفاعات ب 6.3%، وإذا نظرنا من بداية العام الحالي هو مرتفع ب 79.5%، وخلال 52 أسبوع سجلنا ارتفاعات ب 65% تقريبا، وهذا مقارنة بالتراجع الذي شهدناه بالنسبة لتاسي ب 10%. إذا نظرنا للسعر والقيمة الدفترية هو عم بيتداول عند 2.4 مرات. الخسائر المتراكمة الخاصة بالشركة هي 471 مليون ريال، هيدا بيمثل نحو 14% من رأس المال. مين كبار المساهمين في الشركة؟ لدينا محمد أمين شاكر 7.7%، شركة طيبة للاستثمار 9.6%، شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة 24.4%، مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز للإسكان لولديه للإسكان التنموي 24.4%، ولدينا مستثمرين آخرين 33.7%.
للمزيد حول أوضاع مؤشر السوق السعودي ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد حمد العليان محلل الأسواق المالية. سيد حمد أهلا ومرحبا بك معنا. من بعد ما وصلنا لمستويات قريبة من 11260 نقطة ونحن عم نشوف تراجعات وكأن عمليات جني أرباح من هذا المستوى البيك الذي وصلنا له عند 11260 نقطة

0: مستوى اليوم نحن متراجعين ب7.8%، هل وصلنا لنهاية هذه التراجعات برأيك؟
1: تحية طيبة، شكرا على الاستضافة. أعتقد هذا السؤال يتكرر بشكل يومي مع جميع الضيوف والمحللين، ولا أحد يستطيع الإجابة بشكل دقيق، هل نحن في القاع أو هل توقيت السوق هو التوقيت الأنسب. أتصور اليوم الأخذ بالأساسيات هي الأهم. اليوم الرسائل اللي تقوم فيها الهيئة حقيقة مشكورة للسوق، هي رسائل عظيمة جدا. عندها تقريبا 3 أهم رسائل، هي حماية المستثمر ورفع الشفافية وتعزيز الثقة في السوق. أتصور حتى الحراك اللي حدث خلال أتكلم الفترة الوجيزة الماضية كانت يعني كلها تعطي دلائل كبيرة جدا أن هناك تحول كبير حقيقة في اللوائح والأنظمة اللي تدعم هذه الرسائل الثلاثة. ولكن في الجانب الآخر التحدي الأكبر هو في نتائج الشركات، في أداء الشركات، وهذا أمر يعني خارج نطاق المشرع. اليوم المشرع دوره تنظيمي، رفع في الشفافية، رفع في الحوكمة. في الجانب الآخر التحديات لدى كثير من القطاعات الموجودة في ظل الوضع الراهن، وأكبر يمكن دليل على هذا هو نتائج الربع الثاني في انتظار نتائج الربع الثالث والرابع. يعني هنا
0: أنا هذا ما أريد أن أسألك عنه سيد حمد تحديدا، بأنه الآن دخلنا في فترة الترقب لنتائج الربع الثالث، ما الذي تتوقعه من هذه النتائج؟ نحن على مدار الربع الثاني بالنسبة للشركات السعودية لاحظنا بأنه كان هناك ارتفاع واضح بالتكاليف، وهذا الأمر هو الذي أثر بشكل أساسي على الأرباح طبعا. لأي درجة تتوقع بأنه الآن الشركات السعودية أصبح لديها استراتيجية مختلفة وأوضح بالتعامل مع ارتفاع التكاليف الناتجة عن هذه الحرب، وبالتالي هذا من الممكن أن ينعكس إيجابا على نتائج الربع الثالث؟
1: قطعا السوق راح ينقسم إلى أكثر من قسم، قسمين. قسم سوف يستفيد بشكل واضح من هذه التحديات الحالية، وتحديدا نتكلم القطاع المصرفي وبعض القطاعات. في قطاعات أخرى راح يكون عليها ضغوطات بشكل واضح، تكاليف سلاسل الإمداد، تكاليف أسعار الفائدة المرتفعة، وكذلك الأدوات الأخرى الاستثمارية اللي بدأت تعطي يعني نتائج ممتازة حقيقة. اليوم التيبل، اليوم سندات لعشر سنوات تعطي تقريبا 5.3، يمكن هذا الرقم ما شفناه من عام 2002. عندنا أمور أخرى يمكن أنها أثرت بشكل واضح يعني على هذه القطاعات، اللي أتكلم قطاع التجزئة، قطاع التأمين، هذه كلها ضغطت عليها بشكل واضح. في الجانب الآخر تصور أنه في فرصة حقيقة كبيرة جدا في قطاع تمتاز فيه المملكة، هو قطاع الطاقة. اليوم المملكة في ظل التحديات الحالية أصبحت يعني تبيع بشكل يعني في ظل التحديات أصبحت يعني تستطيع البيع والعودة للسوق متى يعني في وقت وجيز، وبمستويات بترول بأسعار مرتفعة لأسعار البترول اليوم في بالنسبة لعمليات البيع. أتصور هذا ممكن أنه ينعكس بشكل جيد على أهم شركة اليوم موجودة في السوق، هي شركة أرامكو، اللي ممكن إن شاء الله تكون نتائج ممتازة خلال الربعين القادمين، لمعظم المستثمرين يعتمدون على نتائجها في آلية التوزيعات والعوائد، حيث أن السوق بشكل رئيسي هو يعتمد على موضوع التوزيعات وموضوع العوائد.
0: طيب أنت عم تذكر ملف جدا هام بالنسبة ليس فقط للمستثمر في السوق السعودي، عم نتابعه نحن عالميا، بأن المستثمر الآن عم يتجه بشكل أكبر للأصول التي تعطي عوائد أعلى. بالنسبة لمؤشر السوق السعودي ولتداولات المستثمرين، هل المستثمر اليوم عم بفضل أنه يكون منكشف على سندات الشركة والصكوك أكثر من الاستثمار في أسهم الشركة، لأنه عم نشوف ارتفاعات أكبر في العوائد بالنسبة لأسواق الدخل الثابت؟ يعني قد ايه اليوم عم بيكون في منافسة ما بين أسواق الأسهم وأسواق الدخل الثابت في السعودية من ناحية العوائد؟ طبعا عم بتحدث
1: في منافسة عالية، لا يقف الموضوع فقط على يعني السندات والصكوك. اليوم لدينا أدوات يعني كثير استثمارية كثيرة أصبحت تعطي عوائد جيدة حقيقة، و تضع المستثمر في وضع آمن. كذلك كلفة الاقتراض، الأموال اللي كانت رخيصة في الاقتراض في عام 2020 وصولا إلى عام تقريبا 2021 أصبحت اليوم مرتفعة بشكل كبير. يعني هنا التحدي حقيقة، لكن أتصور أنه خلال يمكن الفترة القادمة ممكن تظهر فرص كبيرة جدا في سوق الأسهم، وتحديدا في قطاعات معينة وفي أسهم معينة، ويجب على المستثمر انتقاء الشركة بشكل دقيق يعني ويبعد يعني ويصير يعني بشكل رئيسي على يعني يكون ما يكون بشكل رئيسي على القطاع أو النظر للقطاع بشكل رئيسي، يكون النظر بشكل عام على

0: موضوع الشركة وأدائها ومراكزها المالية هي اللي ممكن يعتمد عليها المستثمر في الفترة القصيرة القادمة، لكن بشكل عام نحن متفائلين حقيقة في خضم هذا التغير الحالي، في خضم الحراك اللي تقوم فيه هيئة السوق المالية. صور إن شاء الله يعني مستقبل إن شاء الله
1: نعم
0: جيد حقيقة إن شاء الله لسوق.
1: أكيد. شكرا جزيلا لك. نعم شكرا جزيلا لك ضيفنا سيد حمد العليان محلل الأسواق المالية، كنت معنا من الرياض. في لقاء مع العربية بزنس قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل قال إن السوق العقارية في الرياض لم تعد سوقا للمضاربة، مشيرا إلى أن المبالغات في أسعار العقارات بدأت في التراجع. أكد على أهمية توحيد الأطر والأدلة الاسترشادية والمعايير بين دول الخليج، معتبرا أن المستثمر الأجنبي بات ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها سوق متكاملة.
2: ولله الحمد اليوم برنامج التوازن يسير حسب ما خطط له. اليوم قاعدين نشوف المبالغات اللي كانت في الأسعار أصبحت اليوم السوق ليس للمضارب إنما سوق للمطور، وهذا كان هدف برنامج التوازن، أن يكون سوق العقار في المملكة السعودية هو سوق للمطور وليس سوق للمضاربة. أنا ما أقدر أجزم، ولكن أقول بشكل كبير اليوم السوق في الرياض لم يعد سوق للمضاربة. شفنا توازن سعري في هبوط في الأطراف اللي فيها أقل خدمات بنسب عالية، شفنا في أوساط المدن المكتملة الخدمات الأسعار بدأت ترجع إلى مستويات أفضل مما كانت عليه، لكن الأهم أنه أصبح سوق العقار في المملكة سوق للتطوير، وهذا اللي نصبه له. أضيف إلى ذلك إلى اليوم أنه أصبح مشاركة الرسوم الأراضي البيضاء اللي هو الهدف منها هو التطوير وليس الحصول على الرسوم على الرسوم الأراضي البيضاء، أكثر من 27 مليون متر اليوم تقدم تراخيص، وهذا كله حيساعد في العرض، ومساعدة العرض هي اللي دائما تخلق التوازن العقاري اللي هو هدف برنامج الرسوم، زيادة العرض، زيادة التنوع، زيادة الوحدات، وهذا هو دائما اللي كنا نهدف له اللي هو لخلق التوازن في السوق العقاري. لا شك اليوم كل ما كان هنالك توحيد في المنطقة هذا يسهل كثير على سلسلة القيمة اللي تقدم المنتج السكني. اليوم المقاول لم يعد هو في دولة معينة، أصبح مقاول في دول الخليج كامل. اليوم الممول، اليوم المصمم، اليوم اللي يقدم خدمات ما بعد زي الخدمات الفاسيليتي مانجمنت وغيرها، كل ما كان ما بعد البيع، كل هذه كل ما يكون هنالك دليل استرشادي كل ما يعزز حتى في استخدام التقنية وطريقة التعامل بشكل كبير. اليوم سوق الخليج أصبحنا نراه ليس فقط محصور في دولة معينة، اليوم نشوف احنا أغلب دول الخليج أصبح المستثمر الخارجي يأتي لدول الخليج. كل ما كان هذا الدليل اللي هو يساعد في الأسس أو توحيد الأسس كل ما قوى الاقتصاد، وهذا اللي يسمح لقادتنا في دول الخليج أن يكون هنالك اقتصاديات قوية في دول الخليج، ويكون هنالك تشابه اللي يساعد في فهم المستثمر الأجنبي أو زي ما قلنا مقدمين الخدمات في منطقة الخليج.
1: إلى فاصل قصير نتابع بعده في جرس الإغلاق. ارتفاعات كبيرة لعوائد السندات العالمية مع اشتداد موجة البيع في أسواق الدين.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصدقاء.

0: الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE هو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي استقر عند 3.4% على أساس سنوي في أغسطس دون تغيير عن يوليو، وجاء دون التوقعات البالغة 3.7%. على أساس شهري سجل المؤشر 13 نقطة المئوية مرتفعا من 10 نقطة المئوية في يوليو، ولكنه جاء أيضا دون التوقعات التي كانت عند 14 نقطة المئوية. أما مؤشر PCE الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة استقر عند 3% سنويا في أغسطس دون تغيير عن يوليو وأقل من التوقعات البالغة 3.3%. من على جانب النشاط الاقتصادي قفز الإنفاق الاستهلاكي 19 نقطة المئوية على أساس شهري في أغسطس، فيما أظهرت المراجعات السنوية أن معدلات الادخار كانت أعلى من التقديرات السابقة. نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 2.2% في الربع الثاني بعد تعديل القراءة السابقة بالرفع من 1.5%. يعني البيانات الاقتصادية هذه كانت جدا إيجابية، ولكن المشكلة الآن بأنه هذه الأرقام أرقام التضخم الأمريكية هي عن شهر أغسطس وليس عن شهر سبتمبر، وبالتالي لا تأخذ بعين الاعتبار الارتفاعات التي كنا قد شهدناها في أسعار الديزل. ولهذا السبب نعم المستثمر اليوم يقلص من توقعاته لرفع الفائدة من الفيدرالي لأكتوبر، ولكن يسعر باحتمالية قريبة من 92% إلى أنه سيكون لدينا رفع للفائدة من الفيدرالي بشهر ديسمبر. ولهذا السبب اليوم حقيقة ما يحدث الأهم هو في سوق السندات وليس في سوق الأسهم. على كل هذا هو الوضع بالنسبة للفيوتشرز العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تشير إلى ارتفاعات طفيفة، الأكبر ربما هي إلى حد كبير بالنسبة لناسداك. إذن واصلت عوائد السندات العالمية ارتفاعها بقوة مع اشتداد موجة البيع في أسواق الدين، لتسجل عوائد السندات الأمريكية والبريطانية مستوياتها الأعلى في أكثر من عقدين. في الولايات المتحدة ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 5.33% مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2002، فيما صعد عائد السندات لأجل 30 عاما إلى 5.7% تقريبا هو الأعلى منذ يوليو 2002. امتدت الضغوط إلى سوق السندات البريطانية، قفز عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاما إلى 6%، هذا أعلى مستوى من يناير 1998، وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.5% ليسجل أعلى مستوياته منذ يوليو 2007، فيما بلغت عوائد السندات لأجل 5 سنوات أعلى مستوياتها منذ يوليو 2008. ما الذي تقوله لنا كل هذه الأرقام؟ بشكل أساسي اليوم حول العالم لدينا عمليات بيعية على السندات في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا. ما يتم عمله هو بشكل أساسي التخلي عن السندات، وهو الأمر الذي يرفع العوائد. المشكلة الآن هي بأن هذه الارتفاعات في العوائد تعني تكلفة اقتراض أعلى بالنسبة لهذه الحكومات وبالنسبة أيضا للشركات. لماذا نشهد تخلي عن السندات حول العالم؟ لتسعير ثلاث أمور أساسية. الأمر الأول بأن التضخم الذي نشهده حول العالم هو تضخم سيستمر لفترة ستيكي، بمعنى أن البنوك المركزية ستضطر إلى رفع معدلات الفائدة بوتيرة ربما أسرع وأكثر عدائية التعامل مع هذا التضخم. الأمر الثاني هو موضوع الفيسكال ووريز أو المخاوف حول السياسة المالية، والأمر الثالث هو المنافسة على الأموال. انتهينا من عهد الأموال الرخيصة، وهذا الأمر سينعكس على الشركات وأيضا على الحكومات.

0: المؤشرات الأوروبية اليوم بكل الأحوال، مؤشرات الأسهم كانت أيضا هي الأخرى على تراجعات. كما تلاحظون الفوتسي 100 البريطاني يتراجع بأكثر من 1%، ولكن هناك أمر غريب يحدث بالنسبة لأسواق السندات الفرنسية تحديدا. نتحدث عن تفاصيله مع زميلة كارينا كامل التي تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا أهلا ومرحبا بك معنا. كل أسواق السندات العالمية تسعر ملفات اقتصادية، ولكن يبدو أن السندات الفرنسية لديها ملفات أخرى لتسعيرها وليست تماما هي بالاقتصادية، فما هي؟
1: تماما، هناك ربما معركة سياسية مهمة جدا على الأفق الفرنسية، وهنا طبعا نتحدث عن الموازنة الفرنسية التي من المتوقع أن تقدم للبرلمان اليوم. ونحن نعرف أنه المعضلة كبيرة جدا، لأنه كانت هناك طموحات كبيرة لحكومة لوكونو من خلال يعني قد نقول ترشيد الإنفاق وتحسين وضع الموازنة بشكل عام، ولكن جاءت العوامل الخارجية، ارتفاع التضخم، الحرب وما إلى ذلك، عوامل عديدة صعبت هذه المهمة. بالتالي حتى الساعة من دون إدخال أي تغيرات، الموازنة الحالية يعني تظهر انه عجز الموازنه ماضي نحو مستوى 6.5%. نحن نعرف انه النسبه التي ينص عليها الاتحاد الاوروبي يجب ان تلتزم بها البلدان هي 3%، ولكن هذا امر تقريبا يعني مستحيل ان تصل اليه فرنسا. لذلك النسبه المستهدفه هي 5%، يعني تحاول فرنسا الوصول الى 5%. هذا امر صعب جدا يعني في الوقت الراهن. بالتالي يجب ان يكون هناك ترشيد للانفاق اكبر وتغيير في اولويات الحكومه، فيجب ان نرى تفاصيل الموازنه. الموازنه مصيرها في البرلمان غير مضمون ابدا. سمعنا من بعض الاحزاب مثل مارين لوبان في حزب اقصى اليمين يقول انه هو لن يعرقل هذه الموازنه، هي قالت ذلك لانه لا تود ان تسبب ازمه اقتصاديه، ازمه في سوق السندات. ولكن هل فعلا ستسمح بتمرير هذه الموازنه ام ستصعب المعدل الحكومه؟ والاحزاب اليساريه ايضا من الممكن ان تعارض. فبالتالي اذا سقطت الحكومه الفرنسيه او كان في محاولات لسحب الثقه، كل هذه الامور غير مضمونه ابدا، يعني المعركه قادمه والنتيجه غير معروفه ابدا. ولكن نحن نعرف ان محاولات تمرير الموازنات السابقه أسقطت رئيسين سابقين للحكومة الفرنسية، والحكومة اضطرت حين ذاك الاستعانة بإجراءات عاجلة أو إجراءات طارئة، الإمرجنسي ماجرز، ما فتح الباب أمام إمكانية إجراء تصويت ثقة لعزل الحكومة. فكل هذه الأمور ما هي التي تضغط الآن على العوائد الفرنسية، إضافة إلى العوامل العالمية ضغطت على كل السندات حول العالم.
0: على كل، لدينا بيانات اقتصادية أمريكية هامة مع نهاية هذا الأسبوع، ما هي ولأي درجة من الممكن أن تؤثر أيضا على تسعير السوق لرفع الفائدة من قبل الفيدرالي كارينا؟
1: بيانات مهمة جدا اليوم. لدينا أرقام إعانات البطالة الصادرة هذا اليوم الخميس، غدا الجمعة ننتظر تقرير العمل الذي من المتوقع أن يثر إضافة 100,000 وظيفة في الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي، وهذا قد يكون طبعا أقل من 160,000 الذي أضفناها الشهر السابق، ولكن يشير إلى نمو القطاع العمل بشكل عام. أود أن أشير فقط إلى أن العقود الأجل للأسواق الأمريكية، داو جونز تحديدا، الفيوتشرز للداو جونز اليوم أدنى مستوى في 3 شهور. الدعم الوحيد الآن يأتي من نتائج مايكرون. مايكرون يوم أمس أعطتنا طبعا شركة رقائق الذاكرة، أعطتنا أرقام إيجابية والسهم تفاعل إيجابا مع هذا الخبر، ويبدو أنه أيضا يساعد بعض الشيء على تقليل قد نقول الخسائر في أسهم التكنولوجيا بشكل عام. ولكن التراجع هو سيد الموقف. ترقب لأرقام اليوم، ترقب لتقرير العمل، وأخيرا فقط تذكير المشاهدين، الصورة تغيرت بشأن الفيدرالي. نتوقع زيادة الفيدرالي الفائدة 3 مرات قبل منتصف السنة القادمة ماي، لأنه طبعا الضغوط التضخمية لا تزال قائمة. الأرقام أكيد كانت بناين يوم أمس، يعني لم تكن مخيفة قد نقول، ولكنها لا تزال عالية ومرشحة للارتفاع. وهنا الخشية، وأنت تحدثتي عن مسألة الديزل وما إلى ذلك، عدة عوامل تبقي الضغوط التضخمية عالية جدا. الاقتصاد بصحة وبعافية بناء على بيانات الجي دي بي، فبالتالي ممكن أن يكون هناك مجال لرفع الفائدة من الفيدرالي قبل نهاية السنة.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل، كنت معنا من لندن.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM.

0: أخبار على مدار الساعة.
1: نهاية الموجز الاقتصادي، عودة الآن لمتابعة
0: العربية FM. أن تعرف أكثر. العربية FM.
2: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء؟
0: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام، مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن الذي يأتيكم يوميا من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة عصرا بتوقيت الرياض. طبعا يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة بالصوت والصورة عبر قناة MBC Action وأيضا عبر منصة MBC شاهد، ويمكنكم أيضا الاستماع إلينا عبر أثير العربية FM في السيارات أو عبر الراديو أينما كنتم. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن بطولة كأس الخليج خليجي 27 الذي تستضيفها المملكة العربية السعودية في جدة، حيث الآن أصبح معلوما نصف نهائي البطولة. الطرف الأول السعودية تواجه قطر يوم السبت 3 أكتوبر عند 6:55 بتوقيت السعودية عند في ملعب الإنماء. أما المباراة الثانية فيكون فيها الإمارات المتعادل بالأمس أمام قطر، سيواجه عمان عند 9:30 مساء من ذات اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. أيضا في هذه الحلقة سنتحدث عن الميداليات الجديدة للبعثة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا، وفي نهاية الحلقة سنتحدث عما تنبأ به الإعلام القدير والصحفي الشهير في المملكة العربية السعودية سعود صرامي عندما تحدث عن الخلافات ما بين رونالدو وجيسوس. لكن في البداية اسمحوا لي أن أرحب في ضيوفي في هذه الحلقة، أبو فهد سعود صرامي الصحفي الأشهر في المملكة العربية السعودية. مساء الخير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. رحب فيك أستاذ أحمد، ورحب في الكابتن العزيز مساعد والأخ القدير فواز، والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات عبر أثير العربية FM وعبر قناتنا الغالية قناة MBC Action لبرنامجنا اليوم، برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. وأنا أعتقد أن الكلام اللي قلته أنا ما أستحقه، وأعتقد أن فيه ناس يعني أشهر وأقدر مني بكثير.
3: والله هذا مو مدح ولا شيء، هذا وصف يعني حقيقة تقال أمام الله يعني. أيضا رحب بضيوفنا في هذه الحلقة معنا عبر الاتصال المرئي زوم، المحلل الفني مساعد العمري. أبو عبد العزيز مساء الخير.
5: هلا كابتن أحمد، أسعد الله مساك، يستاهل أبو فهد، رجل على ما هو خبرناه من بداياته إلى اليوم، الرجل اللي دائما قلبه يتسع للجميع، ديمقراطية رياضية شفافية لديه، يستحق ما ذكرته وزيادة. وتواضع أبو فهد مو غريب. أسعد الله مساء زميلي العزيز وأستاذي ورفيق دربي أبو سارة الأستاذ فواز الشريف. أسعد الله مساء مشاهدي ومستمعي العربية FM على منصاتها، وإن كانت أكشن MBC مع أكشن لها ذوق ولون آخر. تحياتنا للجميع وللمشاهدين الأعزاء.
3: حياك الله أبو عبد العزيز. وأيضا نرحب بضيفنا عبر الاتصال المرئي زوم من جدة الصحفي الرياضي فواز الشريف. أبو سارة مساء الخير.
6: أهلا وسهلا أحمد، أمسي عليك بالخير وعلى السادة المستمعين في إذاعة العربية FM وعلى قناة MBC Action وقنوات MBC عامة، وعلى الأعزاء المستمعين والزملاء الأعزاء الأستاذ سعود والأستاذ مساعد. والله يسعدهم سعود ومساعد، لكن أنا عندي تحفظ على الإعلامي الأشهر، معروف أنه الأستاذ صالح الحمادي واحد من أشهر الإعلاميين السعوديين، ويمكن الأستاذ سعود يستحق اللي أنت ذكرته، لكن يبقى المجال مفتوح للترشيحات.
3: ونعم من الأستاذ صالح
6: للترشيحات، ويمكن في محبين للأستاذ سعود ومنهم أنا، لكن أيضا في جمهور ومحبين للأستاذ صالح الحمادي وغيره من الزملاء. يعني
3: مرة ثانية
6: مفتوحة، المنافسة مفتوحة للجميع
3: مرة ثانية. ونعم من الأستاذ صالح، لكن أنا أتكلم عن نفسي، قلت رأيي في

0: البدايه. انا بالنسبه لي ما شفت اشهر من الاستاذ سعود السرامي بصراحه في الوسط الرياضي، ما شفت اشهر مع احترامي للجميع. ابو عبد العزيز عندك كلمه قبل ما نبدا الحلقه؟
1: ترى فواز حتى يوم كان يلعب ترى من لعيبتي فواز الشريف.

0: اذنكم بما حدث اليوم في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا، حيث رفع الفريق السعودي رصيده من الميداليات إلى 12 ميدالية في هذه النسخة، حيث حقق اليوم 5 ميداليات جديدة. 5 ميداليات: الميدالية الذهبية لقفز الحواجز في منافسات الفروسية بمشاركة الرباعي رمزي دهامي، خالد المبطي، عبد الرحمن الراجحي وسعد العجمي، لتكون أول ميدالية ذهبية للمملكة العربية السعودية في هذه النسخة. أيضا حقق الفريق السعودي الميدالية البرونزية في الرياضات الإلكترونية لمنافسات ليج أوف ليجندز، وأيضا 3 ميداليات برونزية أخرى في رياضة الجيجيتسو، حيث أحرز خالد حباب البالغ من العمر 17 عاما الميدالية البرونزية في وزن تحت 62 كيلوغرام، برونزية أخرى عن نفس الوزن للرياضي عبد الملك المرضي، وأيضا البرونزية الثالثة في الجيجيتسو كانت من نصيب محمد بن حريمل في وزن تحت 69 كيلوغرام. أبو فهد، كنت قبل كم حلقة يعني كان طموحك أعلى، واليوم يعني 5 ميداليات، تحسنت الحصيلة نوعا ما، 12 ميدالية في المجمل.
1: أنا أقول أن اليوم خلينا نطلق عليه يوم سعودي في ناغويا، والدليل أن اليوم يعني على الأقل خرجنا بخمس ميداليات متنوعة. أنا أقول أنها يعني هي لا تروي العطش، ها؟ لكنها تعتبر نهاية سعيدة، خاصة وأن احنا نعرف أنه دورة الألعاب الآسيوية اقتربت أو شارفت على النهاية. لكن أنا أعتقد أنه يوم الخميس يعتبر يوم أبيض، يوم ذهبي للبعثة السعودية في ناغويا. احنا لازلنا نطالب ونطمح بالأفضل. أنا وجهة نظري اللي أنا مؤمن فيها، في ألعاب هي اللي تجيب لك الميداليات بكثرة، مثل السباحة مثلا، مثل الألعاب الجمباز وغيرها والكاراتيه،
0: رياضي واحد يمكن يسوي أكثر.
1: ألعاب القوة، يعني ألعاب القوة أنا واضح لي أنه المشكلة إدارية.
0: كيف؟
1: يعني أنا عندي شخصية رياضية عظيمة متميزة على مستوى عالي من العلاقات، وصلت إلى أعلى المناصب في الاتحاد الآسيوي، وصلت إلى أعلى المناصب في الاتحاد الدولي، عنده قدرة على صناعة الأبطال في دورة في الألعاب القوى في المسافات القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة، ولكنه جالس في بيته. اللي هو أنا أتحدث عن صاحب السمو الأمير نواف ابن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، رجل صاحب سجل ذهبي
0: بلا شك،
1: سجل ذهبي يعني أنت
0: وخبير في المجال،
1: سجل ذهبي، رجل ولازال الحمد لله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ثلاثا، لازال الرجل يتمتع بصحة ممتازة، ولازال عنده رغبة وعنده شغف في خدمة بلده وخدمة هذه الرياضة اللي هو يحبها. احنا نقول ان الرجل الآن يعني له أكثر من 10 سنوات خرج من ألعاب القوى، من بعد خروجه لم تحقق هذه الألعاب المهمة في دورات الألعاب الأولمبية، سواء خليجيا عربيا قاريا أولمبيا دوليا، لم تحقق أي نجاحات. ليش ما يرجع؟
0: ممكن هذا واحد
1: ليش أنا واحد عندي بمثل هذه الكفاءة ومثل هذه العلاقات الدولية ووصل على المناصب قاريا وعربيا ودوليا، أنا ماني مستفيد منه ولا مستفيد من خبراته. أنا أقول لك من تاريخ الأمير نواف بن محمد عندما كان يصنع الأبطال، الرجل قدام عيني، أنا قدام عيني كان يروح للناس الأغنياء ولرجال الأعمال الأغنياء، يقول أنا عندي البطل هذا أحتاج إلى أني أصرف عليه 200-300-400 ألف وأوديه لأمريكا يتمرن هناك. يروح للجهات لما يكون هذا البطل مثلا متواجد في قطاعات من قطاعات التعليم أو غير قطاعات التعليم، يروح يجيب له تفرغ ويجلسه في الدنمارك ويجلسه في النرويج ويجلسه في لوس أنجلوس ويجلسه في أمريكا، عشان كذا صنع هادي صوعان، صنع سعد
0: ذهبية،
1: إيه صنع هادي صوعان، صنع سعد شداد، صنع الخالد. فأنا أقول يعني إذا إحنا نبغى يعني إحنا عطينا فرصة ما نجحوا، فليش ما نعود للناس اللي ناجحين؟ فأنا أقول لو كان مثلا الأمير نواف من ضمن الناس اللي مهتمين في ألعاب القوى موجود، أنا متأكد أنه يعني بدل ما تكون عندك مثلا الآن 12 ميدالية المجموع وترتيبك 24، أنا متأكد أنها ممكن تصل إلى 20 ميدالية. صح. احنا نبارك للجميع اليوم في هذا اليوم الممتاز للبعثة،
0: صح، أفضل يوم
1: طبعا والمتواجدين اللي... لكن احنا نشدد أن هناك خبرات
0: طبعا
1: لازم تعود من أجل خدمة

0: في عضة البلد.
1: طيب انا افصل في الميداليات، هم 12 ميدالية المجموع. الميداليات اللي في ألعاب القوة كانت ميداليتين اثنين فقط وهي برونزية، في الفروسية ميدالية وحيدة وهي الذهبية اللي كانت اليوم، في الرياضات الإلكترونية في ثلاث ميداليات، واحدة فضية واثنين برونزيات، الجيجيتسو اليوم شفنا ثلاث ميداليات برونزية، والكاراتيه كان في ثلاث ميداليات أيضا، واحدة فضية واثنين برونزية، ومثل ما ذكر أبو فهد ترتيب المملكة العربية السعودية في المركز 24 في القارة الآسيوية. أبو عبد العزيز اليوم مشاركة جيدة نوعا ما مقارنة بباقي الأيام، خمس ميداليات حصيلة جيدة، لكن أبو فهد عنده يعني طموح أكبر أشوف يعني من كلامه.
2: أبو فهد ركز في جانب، أنا بركز في جانب آخر. صناعة بطل أولمبي مشروع ما في مو إعداد شهرين ثلاثة وروح شارك في بطولة أولمبية. صناعة بطل أولمبي مهمة شاقة، تبنى مع نوعية من اللعيبة يأتي بهم الكشافين من التربية والتعليم من المراكز من إلى آخره، ومن ثم يبدأ تبني الشركات الفاعلة في صقل هذه الموهبة وتقديمها كمشروع بطل. وما استمرارية الصين واليابان وشرق القارة في هذه البطولات إلا لأنهم يتبعون سياسة التتابع، يعني كل ما إدارة تقطع 100 متر تسلم البيرق للي وراها عشان تكمل المشروع. نحن لا، نحن شغلنا فترة خلاص، متى عندنا؟ والله عندنا مشاكل 6 شهور نبدأ نشتغل. لذلك أنا أرى أن ما تحقق يعتبر جيد، وإن كانت الفروسية وأنا سميتها قبل كده دائماً الجيدة تفوز براعيها، الخيل الجيدة تفوز بالفارس. احنا عندنا فرسان وعندنا فارسات قدموا لنا فروسية من نوع مختلف تماما، ولكن في المحصلة لما تأتي للبطولات الأولمبية تجد اننا نأخذ الرقم يعتبر جيد، انا اعتبره جيد بالنسبة لعملنا. ابو فهد راح للخبرة صاحب السمو، عارف، واللي أفنى 40 سنة من عمره في هذه الرياضة، وهذا لا يمنع أن نستعين بهذه الخبرات ولو حتى خبرات استشارية، ومن ثم نبدأ نفعل دور الشركات والمؤسسات. هذه مشاركة باسم المؤسسة، لأنها صناعة. طيب. في الأخير هي صناعة. في الأخير البطل الأولمبي صناعة.
1: نعم.
2: إن لم تتحقق الأمور فيها الجميع الإدارية والفنية والمالية لن نصنع بطلات.
1: طبعا الفريق السعودي في الفروسية يحقق الميدالية الذهبية الخامسة على التوالي في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية، 2006 الذهب، 2010 أيضا الذهب، 2018 كذلك، 2022، والآن في 2026، وهو الأكثر في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية اللي يستمر لمدة 5 دورات متتالية يحقق الميدالية الذهبية. إذن هذه الميدالية أصبحت أبو سارة بالتخصص للسعودية.
2: صحيح
3: أحمد أخويا، في التراث العربي الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. التراث العربي، الألعاب العربية، الإنسان العربي يجب أن يبدأ في بناء رياضاته من خلال ثقافته وبيئته وحياته. أنا أشوف في كل المنجزات اللي تحققت فيما سبق كان العامل المشترك اللي هي زي ما تفضلت أنت الفروسية، وبالتالي الفروسية هي ملك من أملاكنا وقوة من قوتنا اللي احنا نستطيع أن نخوض فيها الأولمبياد على مستوى عالمي والأسياد على مستوى قاري. وأنا أشوف من خلال الفروسية كان نقدر نقوي سلاح الشيش، نقدر نقوي الرماية اللي هي اللي احنا
1: مرتبطة
3: اللي مرتبطة بإرثنا وتراثنا الأصلي. يعني لما تيجي تقول مثلا ألعاب الجيمباز والتايكواندو وغيره والجودو، أكيد الصين واليابان وهذه شهيرة عندهم ألعابهم وتاريخهم. صحيح احنا ممكن احنا ننافس معاهم، لكن نبدأ احنا من الأساس الرئيسي. وبالتالي دائما أنا كنت أقول إذا كان في دور للعمل الأكاديمي على مستوى الجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة العربية السعودية نحو صناعة الأبطال، نبدأ ببطولاتنا التي يفترض أن تكون ملك من أملاكنا. 2006 كان أكبر رقم تحقق للسعودية على مستوى الأسياد كان في في في في الدوحة قطر و14 ميدالية، الآن احنا 12 ميدالية.

0: ننتظر في مشاركة فروسية فردية فيها ميداليتين ذهبية، نتمنى أنها تضاف
1: إن شاء الله.
0: للسعودية خلال اليومين القادمة. في الثلاثة الأيام القادمة في احتمالية لبعض الألعاب البسيطة المتبقية، لكن التركيز على الفروسية. وزي ما قلت دائما، أنا دائما أحب أنه إحنا إذا أردنا أن نعمل بعمل علمي وعلمي دقيق جدا،
1: نعم
0: نبدأ من الأساس بالعمل البحثي والأكاديمي والدراسات المهمة لمعرفة قدرات وإمكانيات المناطق في المملكة العربية السعودية. تميز كل منطقة عن أخرى بنوعية رياضيات ورياضات وأبطال
1: صحيح.
0: معينين، وبالتالي إحنا نبدأ من خلال هذا المشروع. نتمنى أنه تستكمل هذه الرحلة السعودية في ناغويا بتحقيق الميداليات المتبقية،
1: إن شاء
0: ويكون
1: الله
0: في
1: تعالى،
0: رصيد تميز احنا نبني عليه في المستقبل
1: إن شاء
0: بمشيئته.
1: الله تعالى. طبعا نذكر بأن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يعني تعمل بصراحة، يعني أنا شفت عملهم، غطيت بطولة دورة الألعاب السعودية لنسختين، عمل كبير صراحة. يمكن الموضوع يحتاج إلى إلى مثل ما ذكر أبو عبد العزيز في كلامه، أنه مشروع صناعة بطل أولمبي يحتاج إلى وقت، ممكن نعطيهم الوقت أكثر إن شاء الله، القادم يكون أفضل وباستعانة بالخبرات مثل ما ذكر أبو فهد، والقادم أجمل للرياضة الأولمبية السعودية.
2: احنا لما نتكلم عن مشروع، المشروع عندما نطلق عبارة المشروع، هل المشروع قابل للنجاح ولا لا؟ مو أنا أطلق مشروع وأنا عارف أنه مثلا نتيجته في النهاية بتكون سلبية.
1: طيب.
2: يعني مثلا أنت الآن جبت قلت أنه الميدالية الذهبية حكر على السعوديين في،
1: صح، في الفروسية قفز الحوالي،
2: هي لأنها مرتبطة بشخص واحد اللي هو رمزي الدهامي. رمزي الدهامي هو
1: كل الأبطال،
2: أوكي،
1: في
2: بس
1: أربع أبطال،
2: أنا عارف
1: النقاط،
2: أنا
1: الأخطاء كانت صفر للسعوديين،
2: أنا عارف، بس رمزي الدهامي هو الشخص الثابت،
1: صح هو الخبرة،
2: هو الشخص الثابت في الموضوع.
1: صح.
2: اليوم احنا ما نقول احنا نبغى ننافس الصين ونبغى ننافس اليابان ونبغى ننافس كوريا في الحصول على الميداليات. اصلا الصين في دورة الالعاب الاولمبية هي منافسة لروسيا وامريكا،
1: صح، على مستوى
2: في
1: العالم.
2: دورات الالعاب الاولمبية احنا ما نقول احنا بننافس، لان احنا الصينيين عندهم رياضات فردية مسيطرين عليها. احنا ما نبغى بعد برضو دول احنا افضل منها واكثر قدرة منها، لا طاقة بشرية ولا مادة، ويكونون متفوقين علينا. احنا عندنا خبرات، لكن للأسف الشديد يعني مثلا سعد شداد، واحد من الأبطال، سعد شداد الأسمري واحد من الأبطال، الآن يعمل في الاتحاد البحريني للعاب القوى.
1: صح.
2: ليش ما يعمل عندنا؟ الأمير نواف بن محمد جالس في بيتهم الآن يتابع دورة الخليج، ليش ما يكون هو رئيس اتحاد اللعبة؟ هادي صوعان، هل استفدت منه؟ أسماء واجد، يعني أنا ما استفدت منهم. دورة الألعاب الأولمبية، الأمريكان حريصين جدا على النجاح في دورة الألعاب الأولمبية، وخاصة في الألعاب، ألعاب القوى، خاصة
1: في المسافات، يعني ممكن رياضي واحد يلعب سباق 100 متر و200 متر و100 في 400 متر تتابع و400 في 400 متر تتابع، رياضي واحد يجيب لك أربع ذهبيات.
2: الآن البحرين بطلة واحدة جابت ثلاث ميداليات ذهبية،
1: ال 1500 وال 5000 وال 10000
2: جابت ثلاث ميداليات. هذا أنا متأكد أنه سعد شداد، ما أقول لك هو اللي اكتشفها، لكن أنا متأكد
1: طورها.
2: لا، أنا أقول لك ممكن سعد شداد شارك في اكتشافها. فإحنا عندنا خبرات مركونة. طيب انا ليش ما استفيد من الخبرات؟ اوكي، احنا ما نقول، اهم شيء انا وجهه نظري انه مزج الخبرات بالطاقه الشبابيه تعطيك نتيجه افضل
1: ان شاء الله تعالى.
2: لكني انا اركن الخبرات الكبيره واقول لا، لازم هذول يتعداهم الزمن ولا يواكبون التطور، هذه نتائجها. اليوم نكرر يوم سعيد في ناغويا، ونبارك للأبطال، خمس ميداليات يعتبر رقم جيد، فإن شاء الله من كذا وأفضل. لكني في النهاية أقول الأبطال يصنعونهم الناس اللي عندهم خبرات
1: بإذن الله تعالى. شوف الكلام، رسالتك تصل إن شاء الله.
2: نعم. شوف، أي واحد بيجي بيوجه له دعوات لسبعين ثمانين إعلامي، هم بيسويهم في محاضرة ويسوي لهم برزنتيشن، هذا ترى شيء ما عاد يمشي على الناس. برزنتيشن ما برزنتيشن يبدأ وينتهي في صالة المحاضرات. الأبطال تصنعهم الملاعب
1: على منصات التتويج.
2: أيه. الأبطال تشاهدهم والنشيد الوطني يعزف
1: اليوم، والله كان منظر جميل. أيوة. عزف النشيد الوطني.
2: فأنا أقول بإذن الله تعالى، أنه يكون في تغيير في وجهات النظر، أنهم يعودون أهل الخبرة لخدمة بلادهم. نعم. في هذه الألعاب.
1: طيب نذكر بما أنك حدثت عن البحرين، البحرين حصدت حتى الآن 11 ميدالية ذهبية،
2: 11
1: ميدالية ذهبية، والمجموع كامل 21 ميدالية.

0: ميدالية، 5 برونز و5 فضة و11 ذهبية، وهم في التصنيف السابع في البطولة بعد يعني مثل ما نقول بعد الكبار الصين واليابان وكوريا وأوزبكستان وإيران. لأنه هذول نتكلم عن أوزبكستان لأنه هي المدرسة الاتحاد السوفيتي، يعني واحدة من أقوى المدارس في الألعاب الأولمبية، لكن
1: هي من ضمن الاتحاد السوفيتي المفكك،
0: صح، وهي
1: وأصبحت دولة الآن تلعب في دورات الألعاب الآسيوية، عشان كذا أمر
0: طبيعي متعلقين جدا الأوزبك في دائما، صحيح، حتى على مستوى الأولمبيات متعلقين. لكن إذا نقفل المحور هذا ننتقل إلى البطولة اللي تشغلنا دائما، بطولة الخليج، وتحديدا هذه النسخة التي تقام في المملكة العربية السعودية. بالأمس تم الانتهاء من مباريات دور المجموعات من البطولة بمباراتين، الإمارات تعادلت مع قطر بهدف لهدف، والبحرين خسر وهو حامل اللقب أمام المنتخب اليمني الذي تألق وقدم مباراة تاريخية ب5 أهداف لهدفين لمصلحة المنتخب اليمني. أبو عبد العزيز، مباريات البعض وصفها يعني تحديد مباراة الإمارات وقطر، يعني الزملاء يتحدثون مباراة كانت نوعا ما مملة، والمنتخبين أرادوا أن يذهبوا إلى التعادل بشكل أو بآخر، والتدوير اللي صار أبدأ مع هذه المباراة، الإمارات بدلت 11 لاعب عن المباراة التي الثانية اللي كانت أمام اليمن، والمباراة المباراة الثانية اللي كانت أمام البحرين، والمباراة الثالثة أمام قطر 11 لاعب، كامل الفريق تغير. قطر بدلت 6 لاعبين ما بين المباراة الثانية والثالثة. الآن كيف هم كانوا معقولة كانوا يفكروا في نصف النهائي أكثر ما كانوا يفكروا بالصدارة؟
2: تسمح لي أعلق بجملة واحدة على أبو فهد؟
0: جملة
2: واحدة، لأنه دائما هو يعطينا إضاءات. تحدث عن الإعلام تحدث عن الإعلام، والله إنه قال كلمة هو أعطاك هي فلاش. يجب أن يكون لدينا الإعلام المتخصص يا رجل، في ناس تكتب في الألعاب الأولمبية وفي هذا، هو ما يفرق بين ألعاب القوة وألعاب القوة، فرق كبير. ترى بعضهم يكتب فيه والله لو تسأله تقول له ما هو الفرق بين ألعاب القوة وألعاب القوة، تأخذ علومه كلها. أحيي أبو فهد، نبغى إعلام يواكب هالألعاب، يكونوا من أبناء اللعبة عادي جدا. أنا لما قلت لك لما تكلمت
0: خليهم يجوا في الإدارة بعدين نجيبهم في الإعلام.
2: أحمد لما تكلمت قلت لك فواز الشريف لعيب كرة ما رأس يا أخي، شوف شوف شوف، ترى كل رياضة لها أبنائها، وليس عيبا عشان أنت تنتقد وتقدم رؤية تساعد المسؤول. إذن يجب أن تكون على الأقل لديك الإلمام والمعرفة. نرجع للبطولة الخليجية. أول شيء جميل جدا أنك سلط الضوء على 4 الفرق، وإن كانت 3، المنتخب السعودي، المنتخب الإماراتي، المنتخب القطري.
0: عمان وين راح؟
2: لا عمان حظوظه كانت بالقرعة. خلينا نتكلم عن ذول اللي
0: كانوا الأفضل
2: فرصة. لا، من بعد الجولة الثانية اتضحت الرؤية، فبدأوا يفكرون في القادم. بدأوا يعرفون انه اللعب الشديد جاي واللعب التنافسي جاي. المنتخب السعودي اعطى فرصة لجميع الموجودين، واجمل ما في هؤلاء اللاعبين، قد يستغربها البعض الجملة ذي، يا اخي يلعبوا ما همهم احد، يا اخي يلعبون بلا قيود، يلعبون قاعدين يستمتعون. انا ما شفت الجيل ده، ترى الجيل هذا ما شفته الا في 94، جيل قاعد يلعب ويستمتع.
0: بروح السعودية، بس انت رحت الان على المنتخب السعودي قبل ما نروح عليه، يلا
2: باجيك للاماراتي اللي انت قلت غير 11 لاعب. بس انا لما اعرج على البدلاء، لما اشوف همام الهمامي يقعد دكة وينزل ابو الشامات ويقدم لي لوحات، ويرجع الهمامي ويقدم لي لوحة فنية، ويطلع أبو الشامات من ظهير إلى وسط لا في شغل، في لعيبة قاعدة تلعب بإبداع وخيال واستمتاع. هذا واحد. حتى الخيبري اللي انتقدناه يا رجل قدم مباراة ولا أرى
0: برضو لسه في السعودية. أبو عبد العزيز أنت اصبر علي، أنا ودي أتكلم عن مباراة الإمارات وقطر. اصبر علي بس خليني أقول لك أنا.
2: عفوا،
0: لأنه هم مثلا الإمارات لما بدلت 11 لاعب كان ممكن تخسر من قطر، ولو خسرت من قطر ممكن تجي ثاني، ولو تجي ثاني هتلاقي السعودية. فما تشعر أن المدرب غامر؟ أنا هذا قصدي، لما يبدل كل الفريق.
2: لا لا لا لا، المدرب الإمارات لاعبها بعقل، وحاطط الستاند باي موجود، واللعيبة الحسم موجودين جنبه. وعلى فكرة ترى هو يبغى يخطف المباراة، يبغى يسوي العلامة الكاملة زي المنتخب السعودي.

0: لكن تنظيم المنتخب القطري حتى المنتخب القطري ترى مو بفريق سهل. المنتخب القطري فريق يعرف كيف يخطف منك المباراة. فريق أول شيء يؤمن مناطقه الخلفية وبعد وعنده جلد عنده صبر عنده صبر. ترى هذه أول مباراة يقدم فيها هدف سبق وإن كان من أجمل أهداف البطولة هدف المعز مع هدف فراس البريكان الونتو. هذه من جماليات دورات الخليج. إلا أنه الاختبار الحقيقي للكفاءة الفنية كلاعب كمدرب ومن سيصنع الفارق هو الجمهور. كلاعب ومدرب الاختبار الحقيقي الجولة القادمة.
1: طيب.
0: هنا ثبان. أنا بقول منتخبنا السعودي فعلا قدم لنا أسماء تلعب بلا قيود ولكن المنتخب القطري فريق يخليك تلعب كرة ويخليك تلعب من رجل لرجل ويخليك تستنزف نفسك بنفسك بدنيا وفي المرتد يجيك على طول خاطف المباراة.
1: طيب.
0: هذه مباراة تحتاج حسم العقول. ها
1: بس والله
0: الأخضر
1: صح يا أبو عبد العزيز. بس أنت الآن والله أنا أنت أخذت المحور الجاي مباراة قطر والسعودية. أنا كده ما تكلمني عن مباراة الإمارات وقطر لكن أذهب إلى
0: منك.
1: لا ولا يهمك الأمور طيبة يعني بسيطة إن شاء الله. أبو سارة يعني تكلمنا عن مباراة الإمارات على عجالة. أيضا منتخب اليمن قدم مباراة يمكن تاريخية أعظم مباراة في تاريخ اليمن في بطولة الخليج هكذا يصنفها البعض. هو ثاني فوز طبعا اليمن حققت الفوز الأول كان أمام البحرين وهذه المرة فوز آخر أمام البحرين لكن هذه المرة 5 أهداف. ليش اليمن تمكنت من الفوز بالخمسة يعني إيش السبب اللي خلي اليمن تفوز 5 على البحرين؟
0: أكبر نتيجة
2: المنتخب البحرين المنتخب اليمني تحرر من ضغوط البطولة نفسها وثبت أقدامه بطريقة إنه أعطته إنه تذكر إنه فايز على البحرين قبل كذا أعطته نفسيا نوع من هذا وأعطته كمان فرصة إنه هو يودع جماهيره في هذه البطولة. يعني إحنا لو جينا نصنف المنتخبات الخليجية أحمد السعودية اليمن عمان بعدها يجي المنتخب العراقي هذه خامة اللاعبين فيها جيدة وخامة المواهب متوفرة ويمكن تصنع منه منتخب قوي. ظروف المنتخب اليمني ولا استقرار للمنتخب اليمني يأثر عليه في المشوار. أبناء اليمن واللي شفناهم ويمكن أخوي مساعد يعرف أنه بعضهم يلعبوا في حواري جدة مع بعض الفرق الشهيرة في جدة أعتقد في واحد في قلب الدفاع واثنين في الهجوم والأشياء الموجودين هذول موجودين في الحارة واللعب في الحارة يختلف عن اللعب في الملعب حتى في الثبات على الملاعب العشبية يختلف في ثبات القدم على الملاعب العشبية وشفنا تحرك اللاعبين بطيء وثقيل في المباراة الأولى بعد كذا تحرر اليمني. اللاعب اليمني إذا هو قامته جميلة بغض النظر عن الأداء التكتيكي في مباراته مع البحرين رجع لطبيعة اللاعب اليمني اللي يحب يكون المباراة عنده حفلة سواء فائز أو خسران هو حابب أن يكون المباراة حفلة وهذه أجواء اليمنيين
0: صحيح.
2: يحبوا الاحتفال أكثر ما يحبوا الزعل وإحنا عاشرناهم ونعرفهم
0: صحيح.
2: وإن شاء الله ربنا يرجع بلدهم ويرجع أمورهم ويبنوا ويستمروا في الاستقرار. هم يعتبروا أبناء المملكة وأبناءنا منا وفينا وبالتالي هذه الأجواء اللي صارت في ملعب الأمير عبدالله الفيصل الجماهير اللي حضرت أبناء الجالية اليمنية اللي عايشين في بلدهم وبين أهلهم وناسهم جاتهم لحظة الفرح والنشوة بالالتقاء بجماهيرهم كل ما حدث في مباراة اليمن والبحرين حالة نفسية فريدة يعني قد لا تتكرر دائما لكن ليس عمل فني تكتيكي بحت أو عملي من ناحية الأجهزة الفنية كان هو مجموعة لاعبين قرروا أن يقيموا حفلة في المباراة وكان لهم ما أراد
1: وليدة اللحظة يعني. لكن أبو فهد اليمن مباراة تاريخية مثل ما ذكرنا لكن بالطرف الآخر البحرين يمكن أنا آخر السنوات متابع يمكن من 2006-2007 أحضر بطولات الخليج أو قبلها بشوي ما شفت سوء لهذه الدرجة من المنتخب البحريني. هو أضعف دفاع وأضعف هجوم وحتى معدل أعمار عالي يعني لا إداريا جاهزين لا فنيا جاهزين لا حتى من ناحية نوعية اللاعبين هم جايين حامل لقب يعني وكأنه هدموا اللي كان في النجاح السابق في هذه النسخة.
3: شوف هذه مشكلة المنتخبات اللي ما عندها لعيبة بدلاء يعني منتخب البحرين الحالي شاخ
1: صح
3: يعني
1: أكبر معدل أعمار
3: شاخ الفريق يعني اكتفى بالحصول على بطولة الخليج أكثر من نسخة اكتفى بلعب دور مهم في تصفيات كأس العالم

0: وفي تصفيات كأس آسيا. اليوم المنتخب البحريني لازم يبدأ رحلة البدلة، لأنه بصراحة جيل جديد خلاص، يعني أنت تخسر من بالخمسة وأنت بطل الخليج في النسخة الأخيرة، هذا معناه خلاص لازم أنت يعني تقرر تغيير جلد كامل. الفريق اليمني حقيقة ألف مبروك، نتيجة كبيرة بالخمسة. بالنسبة لمباراة الإمارات وقطر، المدربين طبعا من أعظم المدربين، يعني زلاتكو وصل إلى نهائي كأس العالم ضد فرنسا،
1: ونصف نهائي بعدها
0: كأس العالم النهائي ضد فرنسا 18،
1: ونصف نهائي 22.
0: وبعدين هو ذكي، مدرب ذكي، هو يعرف أنه منتخب كرواتيا شاخة برضه، فقرر الرحيل وآمن بالمشروع الإماراتي وجاي يدرب منتخب الإمارات. مدرب منتخب قطر مدرب كبير، عمل في ريال مدريد وعمل في منتخب إسبانيا وعمل في البريمير ليج. أنا أعتقد أنهم دخلوا المباراة بأسلوب تحصيل حاصل، البطولة قصيرة، إجهاد اللاعبين يضر، الإصابات العضلية منتشرة مش بس في بطولة الخليج، في كل مكان في العالم. فأعتقد أنهم الآن يفكرون في الدور ما نصف النهائي، كانوا يلعبون المباراة وهم يفكرون في النصف النهائي حتى لا يعني يخرجوا بإصابات.
1: أفادي بدي أسألك عن المباريات القادمة. نصف النهائي مثل ما ذكرنا، النصف النهائي راح تكون السعودية أمام قطر،
0: صحيح،
1: يوم السبت يعني بعد غد إن شاء الله. السعودية راح تلعب بزيادة يوم راحة،
0: صحيح.
1: قديش ممكن يأثر هذا الشيء على المباراة تحديدا بالضغط ومع إصابات اللاعبين ومع معدل أعمار المنتخب القطري العالي؟
0: صحيح، 24 ساعة بتفرق لصالح المنتخب.
1: تفرق كم، كثير ولا؟
0: لا مو كثير، بس بتفرق. لكن أنا ما أعتقد أنها أن السبب، أنا أعتقد أنه لاحظ من اليوم الآن السعودية حتلعب مع قطر بنصف النهائي يوم السبت، لاحظ اللعبة الإعلامية اللي بتصير.
1: كيف
0: اللعبة؟ شوف، الخليجيين مؤمنين إيمانا كاملا، هذه طبعا زرعت في دورة الخليج الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أنك أنت تبغى تفوز على الفريق السعودي طلع برا الملعب. الآن الإعلام الخليجي إعلام قوي، فانتظر انتظر الآن اللعبة الإعلامية اللي بتصير.
1: كيف يعني كيف
0: اللعبة؟ كيف أني أخرج المنتخب السعودي من الملعب؟ وإحنا عندنا مشكلة، إحنا في ناس يحبون الترزز، الترجز لا يعشقونه عشق كامل، ها؟
1: طيب،
0: وإلى درجة أنهم ما عندهم مانع أنهم يجيبون 20 ذبيحة 30 ذبيحة علشان يترززون في المكان هذا، في هذه الوسيلة الإعلامية، ها؟ صح ولا لا؟
1: ما أعرف والله. أنت
0: أنا عارف، أنا عارفهم.
1: أنا عارفهم.
0: فهؤلاء المترززين بتلقاهم متواجدين، طيب، وبيأكلون الطعم، وبيدخلون في مهاترات، وبيدخلون في مناكفات.
1: بس المنتخب، انت المنتخب كيف يخرج خارج البطوله؟
0: هذه طريق
1: عزيمه صارت في قناه، لا أو لا في مكان، شوف، ما له علاقه.
0: لو رجعت، لو رجعتك ورا 50-40 سنه،
1: أيوة،
0: كيف خسر المنتخب السعودي من منتخب الكويت نهائي كاس الخليج عام 4-0؟
1: هي 74 فريق 3.
0: اي اروح للعيبه اللي لعبوا المباراه يقول لك طلعونا برا الملعب. وفي كان بعد نهايه المباراه باسبوع، ذيك الحين ما كان في فضائيات ولا في، كان في حديث لمسؤول عن المنتخب يتحدث عن الفريق السعودي فعلا خرج. فانا اقول لك الان انتظر اللعبه، ها؟ في ناس يحبون الترزز، الترزز ذا هو اللي بيجيبنا ورا، وبيدخلون في مناكفات. وفي ناس بعد يحبون الترزز اكثر واكثر، يجيبون دروع ويجيبون مدري، يعني أنا ما أدري يعني أنت الآن، أنا أفهم الترجز ذا قبل ها،
1: ما أعرف أنت تقصد، بس أنا ودي أبو سارة يرد.
0: بعدين أنا ما أدري ليش أنتوا هذا تحبون الترجز، أنا ما أدري إيش دخل إنك تجيب 10 ذبايح يعني.
1: بس والله موضوع بعيد عن كرة القدم هذا يا أبو.
0: أي هذه المشكلة،
1: هذا كرم، هذا موضوع آخر.
0: كلوا واشربوا ولا تسرفوا،
1: ولا تسرفوا،
0: إيه؟ أما أنك تجيب 10 و15 ذبيحة هذا ما يصلح، هذا عنوان الترزز. وفيه ناس يجيبون دروع وتذاكر عشان يترززون. طيب أنا
1: هذا بعيد عن كرة قدم، بس
0: أنا عارف يا أخي فيه منابر إعلامية محلية، رحلها الآن بيلعبون عليك، بيضحكون عليك، بيسوون لك موضوع التخدير. التخدير الآن، انتظر كيف. ما في أحد يستطيع أن يهزم المنتخب،
1: الضيوف ممكن يعتبرهم،
0: اسمعني، بيقولوا لك ما في أحد يستطيع يهزم الأخضر. الأخضر يملك أقوى دوري في العالم، الأخضر لديه لاعبين في العالم ومعايشة واواوا. ثم إذا فازوا عليك، ها، قالوا لك تفضل، ما قلنا لك.

0: تجيب كريستيانو.
1: طيب طيب أبو سارة أنت عندك الموضوع هذا، موضوع الترزز اللي قال عليه وموضوع الذبايح والأشياء هذه، يمكن أنت أدرى مني. يمكن
2: هنا أبو فهد يقصد أنه خطر بعض البرامج والخروج عن النص أنه يدخلوا الإعلام السعودي في مسألة ثنائيات الأندية ومن الأندية واللاعبين ومن هذا اللاعب يمثل النادي الآخر، وهذه إن شاء الله يكون إحنا تجاوزناها. يعني الترزز حلو، أنا نفسي أترزز إن شاء الله اليوم معكم مترزز.
1: الإمكانيات ما تساعد.
2: لكن الذبائح قال لي الرجل لا تسرف، وبالتالي لن أسرف. وهذا جمال أبو فهد وحضوره دائما اللي احنا نتابعه.
1: لا بس ما له علاقة في كرة القدم، يعني هذا الشيء شخص ما هو جزء راح إلى مكان ما وأخذ ذبايح وجلس وتصور، ما له علاقة بموضوع المباراة وموضوع خروج المنتخب خارج التركيز. يعني
2: والله هو لانه عاشر كثير من البطولات، انا وانت احمد ما شفناها.
1: انا جديد على اخر.
2: ايوه نعم، وهو يعرف طريقه الذبائح واسلوب الترزز والمنتخب السعودي الاقوى والتقدير وهذه الاشياء كلها. لكن اللي انا متاكد منه انه باذن الله مجموعه اللاعبين الراقصين الجدد على العشب الاخضر المتميزين جدا باذن الله، اللي هم قدروا يقدموا هذه الصورة خلال الثلاث المباريات الماضية، أن يواصلوا حضورهم وجمالهم ويلعبوا الكرة بكل جمال وبكل يعني قدرة وفائقة، قدرة فائقة وموهبة يمثلها اللاعب السعودي اللي عاش وتدرب في ملاعبنا، سواء كان من الحارة إلى النادي إلى تدريبات الفئات السنية إلى المنتخب. وأنا برضو خلينا نكمل في موضوع الإعلام. أبو فهد هو يمكن عنده ملاحظة على الإعلام السعودي اللي يحضر في بعض المجالس الإعلامية ويرى ويسمع بعض التمريرات من الأحاديث، كان يفترض أنه يكون فيها ردود يعني واضحة تعبر عن رؤية الإعلام السعودي الناجح المتميز الذي يملك مشروع رياضي على مستوى العالم. احنا ما نتكلم على مستوى مقارنة مع دول الخليج، لأن دول الخليج جزء من مشروعنا ومننا وفينا، نتكلم على ما تحقق المملكة على مستوى العالم في كل القطاعات وبالذات القطاع الرياضي والمشروع الرياضي اللي احنا نعيشه.
1: نعم، أنا أظن أنه الإعلاميين السعوديين موجودين في كل القنوات إن شاء الله يدافعون عن المملكة دائما ويلمعون صورة المشروع اللي هو مشروع ناجح لا يحتاج إلى تلميع أصلا. لكن أبو عبد العزيز أنت زاملت أبو فهد في كثير من التنقلات الإعلامية، أذكر أنا شفت لكم فيديوهات كثيرة في عديد القنوات وعديد البرامج منوعة يعني.
0: بس متواجدنا في العربية اف ام والام بي سي اكشن هو الأفضل.
1: خلاص أنا السؤال سرق أبو فهد، لكن هو الأفضل بلا شك. لكن أنا عندي نقطة، موضوع ما ذكره هو تأثير ما يحدث في البرامج هذه على اللاعبين حقيقي ولا بس أنه يعني ممكن بروباغندا بعيدة عن الملاعب؟ اللاعبين في نهاية المطاف تأثيرهم على أرض الملعب.
3: كابتن أحمد، أنا عشت مع أبو فهد ومع
1: الله يطول عمرك
3: مع الكابتن فواز سنوات عمري وتعلمت منهم الكثير.
1: كابتن فواز صغير ما كان معكم.
3: اسمح لي، وأيضا عشت دورات الخليج وعشت نخبة آسيا أندية وعشت نخبة آسيا منتخبات وعشت كأس عالم في المجالس الخليجية أنفسها ولسنوات. بطولة الخليج شيء آخر مختلف عن جميع البطولات، ما يأخذها الأفضل ترى على فكرة. نادرا ما يأخذها الأفضل، يأخذها اللي يعرف يلعبها خارج الملعب وداخل الملعب. فواز قال لك الراقصين الجدد.
1: أيوة.
3: من عنده المفردة كذا، المفردة الوحدة ترقص لما يطلعها فواز.
1: يا سلام.
3: الراقصين الجدد هذول لعيبة الجيل هذا اللي أنا شفته. تتذكر أحمد قبل حلقتين أنا وأنت قلت لك يا أخي أنا سعيد بهذا المنتخب الشاب كبداية، لأنه لي سنوات أنا ما شفت جمالية الأداء والراحة النفسية واللعب بلا قيود والأمور ذي. فهذا اللي أنا شفته يوحي إلي أنه حتى التأثير الخارجي اللي كنا نتخوف منه أنا وإنت وأبو فهد لن يؤثر عليه. أما الكرم الخليجي فوالله إنهم يعملون لنا عندما نذهب إليهم أكثر مما عملنا نحن، وهذا جزء زي ما قال لك فواز من كرمنا. ولكن أبو فهد له قاعد يرمي والرمي
1: لا أبو فهد قال فكرة
3: رميه جيد، رميه جيد، رميه جيد، لا رميه جيد.

0: صحيح
1: لازم
0: صحيح. هو
1: يكون لازم يكون عندنا في الإعلام السعودي عالم تعرف كيف تهجم.
0: طيب.
1: أما بالنسبة بس بالنسبة للمنتخب اليمني جملة جملة واحدة تسمعني.
0: تفضل.
1: المنتخب اليمني الكرة اليمنية من الستينات من أيام محسن صالح في الزمالك ومن أيام نونو ومن أيام عبد الواسع المطري حاليا يا أخي كرة ولادة تبغى واحد يوظف المهارة ويشتغل عليها. اليوم اللعيبة قال لك فواز يلعبون في ملاعبنا يا رجل 50% من لعيبة المنتخب اليمني موجودين في ملاعبنا السعودية سواء في الأندية الخاصة أو في ملاعب الأندية حق الأحياء والمراكز أو فلذلك هم منصهرين في الكرة الخليجية. المشكلتهم أنهم يعانون من الإعداد الجيد والتدريب الجيد والمباريات المكثفة لذلك هم يظهرون في آخر مباراة. شوف مباراتهم الأولى شوف الثانية شوف الثالثة كيف انفجرت المهارة اليمنية
0: صح
1: انفجروا أداء فرديا أداء شوف ركز على كلمة فرديا
0: صح.
1: أداء فردي على أعلى مستوى
0: نعم.
1: عبد الواسع المطري خليفة نونو خليفة محسن صالح خليفة ترى محسن صالح كان يلعب في الزمالك في السبعينات في مصر فلذلك الكرة اليمنية ولادة ولو أعدت إعدادا جيدا أنا ما أقول لك تجيب بطولات لكن تقدم نفسها بش لأنه قال لك يعشقون الفرح
0: صحيح
1: يا أخي يا أخي فواز يا أخي ما أدري عنه من فين يجيب الكلمات
0: لا لا ما شاء الله عليك
1: سحر الكلام
2: طبعًا
1: سحر الكلام
2: أضيف جزء أحمد
0: على عجالة بس أبو سارة بالله
2: أيوة إحنا نستغل هذه الفرصة نشكر المشروع السعودي لإنماء اليمن البرنامج السعودي لإنماء اليمن لأنه قاعد خلال هذه الفترة في تدريب الكوادر اليمنية القادرة على العمل على مستوى الرياضة وفكر المشروع السعودي في بناء هذه الكوادر حتى في بناء الملاعب والمساحات الرياضية في اليمن يكون دائما فيها فريق إعداد وعمل مبكر لذلك صحيح. السعودية في مشروع لإعادة إعمار وإنماء اليمن لديها عمل كبير وجبار وهي فرصة إحنا نشكرهم من خلال قناة رائدة
0: أكيد طبعا نذكر مباراة اليمن في لاعب اسمه عادل عباس
3: في الشباب
0: صنع هدفين وسجل هدف وهو عمره أقل من 18 سنة ويلعب في نادي الشباب تحت 18 سنة
3: نعم.
0: صراحة يعني صفقة رائعة لنادي الشباب
3: صحيح
0: حاب تتكلم عن هذا الموضوع ولا شيء ثاني؟
3: لا لا شوف أنا أنا أنا أوجه رسالة
0: أيوه
3: للمترززين الجدد
0: أيوه رجع
3: إيه
0: أيوه.
3: أنا أوجه رسالة
2: الراقصون الجدد والمترززين
3: الجدد أنا أنا أنا أنا أنا أوجه رسالة للمترززون الجدد الذين يظهرون في القنوات الخليجية
0: طيب
3: أنا متأكد أنهم سيأكلون الطعم لكن إحنا نقول لهم نصيحة
0: والله
3: لحظة لحظة بقول. إحنا نقول لهم نصيحة لا تجعلوا لاعبين المنتخب في 48 ساعة القادمة التي تسبق المباراة يعني مجالا لمناكفاتكم هذا يلعب وهذا يخرج وهذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا هم يبغونك تقول ذا الكلام
0: طيب.
3: هم يبغونك تقول كذا لكن أيها المترززين الجدد لو أنك مثلا جيت وقلت عن لاعب من عندهم ترى هذا أنا شفت لقطة في واحد قال عن لاعب من عندهم هذا منتهي هجموا عليه هجمة كيف تقول مع أن العبارة يعني العبارة لطيفة وعادية وإعلامية فأنا أقول إذا كانوا المترززين الجدد يريدون أن يترززون من أجل أن يكون لهم اسم ويجيبون ذبايحهم وميدالياتهم ترى المنتخب السعودي ما هو في حاجتكم على الأقل 48 ساعة
0: أنا أقول والله أي أهم شيء أنه لا يستلمك أبو فهد
3: ليه؟
0: بعد عن أبو فهد إذا كان ماشي 200 وخلاص
3: لا لا أقولها لك لعبة إعلامية
0: جميل خلاص اتركهم يا أبو فهد
3: شوف المباراة القادمة هي لعبة إعلامية خذها مني شوف مثلا منتخب الإمارات
0: طيب
3: أنا أعتقد أنه منتخب الإمارات عنده مشروع المشروع الإماراتي بدأ بعد عدم نجاح الإماراتيين في عدم الظهور في كأس العالم الأخيرة اليوم المنتخب الإماراتي واضح أنه عنده هدفين الفوز بكأس الخليج الحالية والفوز بكأس آسيا القادمة هذه اللي أنا قدامي يلا اللي أنا أشوف عندهم الدليل أنهم تعاقدوا
1: إيه الدليل مستوى الأندية
3: الدليل أنهم تعاقدوا مع مدرب عالمي
0: إيه
3: والآن عندهم لعيبة على مستوى عالي وجودة عالية أنا إذا تبغى رأيي المرشح الأول للفوز بكأس الخليج هو

0: الإمارات.
1: طيب نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات. بس أنا عندي سؤال أبو فهد يعني باختصار الآن ودي رأيكم يعني على عجالة جميعا. اليوم المنتخب السعودي قدم دور أول مثالي يعني أحسن من كذا ما في، مسجل 6 أهداف ما استقبل ولا هدف، المهاجمين سجلوا، أداء راضي عنه الجميع من وسط رياضي من جماهير نوعا ما مقارنة بالسابق أداء جيد تحديدا في بطولة الخليج. لكن الآن سيلعب مباراتين مهمة مفصلية، سواء مباراة نصف النهائي أمام قطر أو النهائي أمام الإمارات أو عمان. السؤال لو فازت السعودية كيف رح يكون تأثير هذا الفوز على بطولة آسيا؟ كيف رح يكون دفع المعنوي، دفع يعني الأفكار، الإيمان بمشروع دونس؟ بل على النقيض لو خسرت السعودية كيف رح يكون التأثير هذا على المشروع؟ هل سيتم إقالة دونس؟ تأثير على نفسية اللاعبين؟ بس بدي إجابة منكم إذا سمحتم على عجالة. أبو فهد أبدأ معك، كيف يكون تأثير هذا النتيجة بطولة الخليج على كأس آسيا؟ كأس آسيا ما هي بعيدة، وعلى أرضك أمام جماهيرك، إيجابيا وسلبيا.
2: أنا أقول في حالة الخسارة أنا مؤمن أن الكرة السعودية ما تعاني إداريا ولا تدريبيا، تعاني عناصريا. لكن إذا مثلا المنتخب فاز فهو فوزه يعني هو يعتبر النسخة الرابعة، ولا نعطي الموضوع أكبر من حجمه لأنه كأس آسيا تأثير. أهم يعني تأثير فيه بيصير تأثير، لأنك أنت الإعلام ما تقدر تسيطر عليه.
1: طيب لو خسر المنتخب ما يصير إقالة لدونس مثلا؟
2: والله يا أخي كل مرة أنا أقلت مدربين واجد صح. يعني آخرهم مانشيني الآن هو أسند إليه مشروع المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 4 مرات. أنا مشيته بأسلوب بسبب الضغط الإعلامي. اليوم بمشي دونس وقبله هيرفي رينار، ما المشكلة ما هي بتدريبية ولا إدارية، أنا بالنسبة لي المشكلة عناصرية. في حالة الفوز يجب أن نكون فرحة بسيطة، وفي حالة الخسارة يجب أن نحن نعرف أن نحن الآن أمام اتحاد جديد لازم ندعمه.
1: طيب أبو عبد العزيز، أبو فهد يقول التأثير بسيط، يعني إذا فزت بكأس الخليج ما تفرح كثير، بينما البعض يقول لا إذا فزت هذه تعطي دفعة معنوية كبيرة، أول لقب من حوالي تقريبا كم 24 سنة تقريبا آخر لقب حققته المنتخبات السعودية.
3: أول شيء خليني أحيي الإعداد في هذا السؤال تحديدا وفي هذا الوقت الأمثل، بس في جملة تلعب في صدري لازم أقولها. زكريا كادش تنبوكتي، الغياب بداعي إيه؟
1: الإصابة.
3: لأنه محور ستة اللي يشيل البلاوي قبل الناس هذه ترى مفقود في منتخبنا. انت تحتاج محور ستة امتداد لسعود كريري، لطلال الجبرين، لخالد عزيز، تحتاج لعيب في المكان ذا. للآن القطعة دي مفقودة، الباقيين قاعدين يؤدوا فيها، الباقيين قاعدين يؤدوا على قول فواز مع الراقصين الجدد. أما إيش انعكاسها؟ لا كيف بطولة الخليج مع الجيل هذا هتعطيهم جرعة معنوية وثقة أكبر في قدراتهم في كأس آسيا القادمة. أما هل يقال المدرب دونيس أم يستمر؟ يا أخي أنا أحب المدرب المتعطش، أنا أحب المدرب اللي ما عنده سي في متكي عليه ظهره. تعال شوف لأنديتنا بدون ذكر أسماء، معظم من حقق النجاحات المذهلة هم المدربين المغمورين، مش المغمورين كرويا، المغمورين كمنصات. اليوم دونيس يجب أن يستمر مش إلى 27، إلى 20-30.
1: جميل.
3: دونيس قاعد اليوم يتلمس الطريق لتغيير التوليفة. أنا لأول مرة أشوف توليفة يعني بصراحة فيها المهارة وفيها القوة وفيها السرعة، ولعبوا طيب. مع كرة، لعبوا مع المنتخب العراقي في اختبار القوة الجسمانية والصراعات الفردية، لعبوا مع فريق عندنا نبغاه سواء جاب كأس الخليج طيب. أو ما جابه. أما دونيس خط أحمر يجب أن يستمر.
1: أنا أذهب إلى أبو سارة. أنا سألت سؤال لأبو عبد العزيز ومدح السؤال، قال شكرا للإعداد، بس جواب ثاني. يعني أنا ودي تأثير المنتخب، تأثير الفوز، هل تأثير الفوز معنويا كبير؟ أبو فهد قال لا تأثير بسيط، بطولة خليجية متعودين، هذا لقب رابع ما في شيء.
3: أنت قلت لي جرعة،
1: أنت رفع زكريا وساو
3: معنوية لكأس آسيا.
1: طيب
3: قلت له
1: التأثير بس على عجالة بالله. نعم. في موضوع أخير بدي أبدأ فيه بسرعة.
4: واضح حبيبي أحمد، أنا

0: تأثير كبير ومهم وروح معنوية عالية جدا، وفوز ضروري يتحقق بمشيئة الله للمنتخب السعودي. وجود دونيس مدرب تقليدي كلاسيكي، مدرب عاقل، بين قوسين مدرب بنكهة الآباء، أعطى المنتخب السعودي واللاعبين خدمتهم بعض الظروف في الارتياح كثير داخل الملعب. إذا حقق المنتخب السعودي هذه البطولة ستقوده أيضا بمشيئة الله إلى أفراح وبطولات قادمة. إذا حقق هذه البطولة
1: صحيح.
0: وتدخل العمل الإداري في إعادة هيكلة اللاعبين داخل الملعب وبعض الأسماء، سيكون عودة إلى المربع الأول، نتمنى ما
1: صحيح.
0: تكون. إذا كنا نجحنا مع دونيس في هذا المستوى التقليدي اللي احنا نقوله ونبغى يكون عندنا مدرب فيلسوف مستقبلي،
1: طيب
0: هذا
1: ماشي.
0: المدرب لازم يكون يتماشى مع رؤية الفئات السنية والمشروع الجديد اللي لو افترضنا الاتحاد السعودي لكرة
1: سلام
0: القدم
1: عليك.
0: بيكون يعملوا في
1: لا صح
0: المرات او في
1: صح
0: السنوات
1: يعني
0: القادمة
1: يبنى على
0: بمشيئة.
1: مشروع دنس للفئات الأخرى، لكن إذا تسمحوا لي الآن باقي معانا يمكن 5 دقائق تقريبا، في محور له علاقة بالدوري السعودي بشكل أو بآخر يعني لا يمكن أن نتجاوزه، وذكروا تحديدا الأستاذ سعود سرامي قبل حلقتين تقريبا لما ذكر عن عملية الصراع ما بين جيسوس ورونالدو في المؤتمرات الصحفية الخاصة بمنتخب البرتغال. يعني أبو فهد قال هذه التصريحات والمراشقات في المؤتمرات الصحفية بين جيسوس ورونالدو في المنتخب البرتغالي لن تمر بشكل ودي. ما حدث من تنبؤ لأبو فهد حدث واقعا الآن. يعني جيسوس في آخر مؤتمر صحفي ذكر أن لا كريستيانو ولا أي لاعب آخر في العالم يمكنه أن يغير أفكاري كمدرب، ولا أي شخص آخر في كرة القدم يمكنه أن يغير أفكاري، ولا حتى أي رئيس. قال أنه اللي يأثرون على أفكاري صفر، بالبرتغالي ذكرها حرفيا زيرو زيرو. الآن رونالدو بعد هذا التصريح من المؤتمر الصحفي لجيسوس خرج بتغريدة ذكر بعد مؤتمر صحفي للمدرب الوطني وفي إطار محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قراري بالانسحاب من معسكر المنتخب البرتغالي، وفعلا غادر المعسكر، وفي الوقت المناسب سأخبر جميع البرتغاليين بالحقيقة حول الأسباب التي دفعتني للخروج. الآن حان الوقت لتمني حظ سعيد للبرتغال ولجميع زملائي دون استثناء. أبو فهد أنت تنبأت بالأمر ما شاء الله تبارك الله، لكن الآن من هذا الكلام هل هذه نهاية رونالدو مع البرتغال رسميا؟ الاعتزال الدولي أصبح حقيقة؟
2: شوف، في الأرجنتين ميسي جوهرة لا يمكن المساس بها
1: بلا شك،
2: في البرتغال رونالدو جوهرة يمكن المساس بها. الآن الموضوع صعد
1: والهجوم
2: حتى
1: عليها.
2: أي يعني الآن صعد الموضوع، وصل إلى رئيس الحكومة ورئيس الدولة. كريستيانو أنا أعتقد أنه رحلته مع المنتخب البرتغالي انتهت. لا أعتقد، أنا بالنسبة لي من كأس العالم الأخيرة لما كان المدرب واضح أنه تحت عباءة كريستيانو اللي هو السيد مارتينيز. مارتينيز كان واضح أنه تحت عباءة كريستيانو، كان فيه عدد من اللاعبين البرتغاليين خاصة الثنائية باريس سان جيرمان ولاعب مانشستر يونايتد واضح أنهم ما هم راضين على تواجد كريستيانو
1: برونو وفيتيني.
2: نعم، ما هم راضين، رغم هذا كان يلعبه. اليوم لما أعلن كريستيانو الخروج، أول قرار تدري ايش صار اليوم؟ تم إعطاء لياو رقم 7. معناه يعني الله يسعدك ويبعدك يا كريستيانو. هذه رسالة واضحة، واضح أن الاتحاد البرتغالي بينتصر لخصص. الدليل اليوم أعطى رقم 7، يعني بعد ساعات من تغريدة كريستيانو ووصوله إلى مدريد تم.
1: طيب فهد، والإرث إرث رونالدو اللي جاء، يعني البرتغال قبل رونالدو كمنتخب أول لم يحقق أي لقب في تاريخه.
2: مشكلة
1: جاب 2 أوروبية لل
2: أوكي، بس أنت الآن عندك
1: 1 يورو،
2: أنت عندك 42 سنة. ما يمكن، أنا عندي
1: الإرث ما يبيع يعني.
2: أنا عند أنت عندك 42 سنة، أنت ما أنت بنادي مالك بديل.
1: طيب،
2: أنت في منتخب في بودلة. أعتقد أنه كريستيانو ما كان ذكي في عملية الخروج من المنتخب.
1: طيب،
2: كان من المفروض بعد نهاية كأس العالم والهزيمة من إسبانيا 0-1 أنه يعلن الخروج. ليش أنت لما تقول تنبأت أنه فيه بيصير تصادم بين خوسيس وكريستيانو؟ لأن كريستيانو الكلام الناعم اللي يقوله في المؤتمر ما يقدر يطبقه أثناء المباريات، لأنه يحب يلعب كورة، ما يرضى يجلس دكة.
1: طيب
2: ما يرضى
1: يا رونالدو، ما عاد يقدر يعطيك برضو يعني، حتى نكون منطقيين.
2: أنت
1: أنا أحب رونالدو بس ما يقدر 40 سنة. خلاص
2: أشوف، أنا بالنسبة لي أكبر

0: اعطاه خصص انه استدعاه. المفروض ما استدعيته لانك انت هذا تعرفه.
1: كيف ما يستدعيه ولو ما جاء رونالدو يبغى كيف يوصل 1000 هدف؟
0: انا ما بيوصل مع سبورتنج لشبون لا مع برتغال ومع النصر، لكن هو الخطا استدعاء. طيب. هذا رجل لا يرضى لا يرضى بان يكون بديلا.
1: ودي اخذ راي عبد ابو عبد العزيز بس على عجاله بمعنى دقيقه انت وابو ساره.
2: اول شيء استدعاء وخروجه هذه حاجه جسس لاعبها صح وليست غشامه. اما رونالدو النجم الأيقونة اللاعب كابتن خانك ذكائك. الكرة إما أن تتركها وإما أن تتركك. ما فيها كلام، لأنه كرة القدم هي أسلوب حركي، تغيير سرعات، تصويب، مهارة، مواقف فردية، لازم تخارج نفسك. الدون الدون الدون يفتقد إلى كثير من هذه الأشياء اليوم، مش لأنه ما الدون شال أندية وشال منتخبات لما كان رونالدو بكامل طاقته. أما اليوم فأما جسوس استدعاؤه للدون لا لا لا لا لا،
1: يعني هو انت قصدك استدعاء عشان يمشي عشان ينهي الموضوع.
2: لا لا، حب انه يطلع البطل الاوروبي اللي قال للدون اعتزل.
1: طيب
2: هو
1: طيب
2: حب البطوله. طيب. دي لانه ترى بيني وبينك في النصر كان كابس عليه.
1: طيب ابو ساره عندك نقطه عليه. اخيره عشان نقفل الحلقه والمحور.
3: طيب حبيبي، اول شيء انت ذكرت انه قالها بالبرتغالي زيرو صح؟
1: زي والله.
3: وهذا يرجعنا إلى سامي جابر لما قال اسمه زيشوش. فإحنا دحنا ورطانين في عدد اللغات اللي إحنا نقدر نتعاطى فيها معاكم.
1: حلو. أنا وسامي جابر، أنا وسامي أبو سار، أنا وسامي جابر في سطر واحد، هذا شرف كبير يعني ما تتخيل.
3: والله في سطر واحد أنت وسامي جابر تمثل اللغة البرتغالية في الفضائيات.
1: اللي بقوله شرف كبير لي
3: اللي قالوا كابتن مساعد آخر جملة إنه كريستيانو كان عامل كنترول على خيسوس في النصر. الآن بدأ الترتيب من جديد وهي فرصة تاريخية بالنسبة لخيسوس استبعاد كريستيانو. وإحنا كمحبين لكريستيانو نرى فعلا بأنه اللاعب لم يعد لديه القدرة في الملعب، ويمكن اللاعب هذا يحتاج إلى صديق، إلى مساعدة صديق. وأرى أنه أبو فهد يقدر من خلال تنبؤاته أن يتواصل مع هذا النجم ليحدد له مستقبله في اللعبة، وعلى الأقل يروح يترزز عند كريستيانو لو لمرة واحدة.
0: لا بس لا لا بس أحمد، أنا أتمنى أن هذه الأزمة العالمية بين خوسيس وكريستيانو ألا تلقي بظلالها على مستقبل النصر.
1: أكيد إن شاء الله تعالى. نشكركم شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام، كان أسبوع رائع معكم. إن شاء الله نلتقيكم يوم الأحد بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. إلى اللقاء.
4: على العربية FM.
5: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين.
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
5: وأفضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
9: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8، في الدمام

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، وهذه أبرز ملفات اليوم. الإمارات تفتح تحقيقا داخليا في حادثة فلاي دبي، وفريق تقني تابع للشركة يفحص الطائرة المتضررة في تبوك. القوات اليمنية تخوض معارك عنيفة في تعز، والمتحدث باسمها يقول إن القوات ثابتة وصفوفها متماسكة. اضطراب الملاحة في باب المندب يعيد صياغة خرائط شحن الدولي من الوقت للتكاليف، وتفاصيله في الرابعة. أزمة ديزل تضرب العالم، واشنطن تطلب من باريس وبرلين سحب مخزونات الطوارئ وتلوح بحظر. قدمت الخارجية الإماراتية الشكر للسلطات السعودية وثمنت تعاونها وتعاملها مع حادثة فلاي دبي يوم أمس. وأضافت الخارجية الإماراتية في بيان لها أنها تتابع الواقعة بعد أن وجه النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق تحقيق. وأفادت الوكالة الإماراتية أن توجيه النائب العام قضى باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، بالإضافة إلى التحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. وأكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية، داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول المعلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات التحقيقات. مراسل العربية من تبوك أفاد أن فريقا فنيا من شركة فلاي دبي وصل إلى مطار تبوك يوم أمس لمعاينة الطائرة المتضررة. وأفاد مراسل العربية أن الفريق الفني من فلاي دبي سيفحص حالة الطائرة وبدا إمكانية القيام بالصيانة اللازمة، ومن ثم نقلها إلى دبي في حال إصلاحها واستنفاد التحقيقات، مشيرا إلى أن الطيار ومساعده ما زالا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة. المراسل أضاف أن الحركة في مطار تبوك طبيعية ولم يتم تأجيل أو إلغاء أي رحلة بسبب هذه الحادثة. معنا من مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. أهلا بك عبد الرحمن، كيف هي الحركة في المطار، وهل هناك معلومات إضافية بشأن التحقيقات وكل التطورات المتعلقة بهذه الحادثة؟
1: نعم محمد، نحن هنا في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الإقليمي في تبوك. الحركة تبدو طبيعية جدا، وهذه الحادثة لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الحركة داخل المطار. لم يتم تعليق أو إلغاء أي رحلة. هذا المطار الذي يستقبل يوميا أكثر من 40 رحلة ما بين داخلية ودولية، من سواء الرحلات المغادرة أكثر من 40 رحلة، وأيضا رحلات القادمة أكثر من 40 رحلة، تقريبا المجموع يوميا أكثر من 80 رحلة ما بين محلية ودولية، لم تتأثر بأي شكل من الأشكال. وهذا ما يؤكد الاستعدادات والجاهزية العالية لمطارات المملكة العربية السعودية. سادع زميلي خلف يأخذ لقطات من داخل المطار كما نشاهد هنا على الشاشة، الرحلات مجدولة سواء إلى القاهرة أو دبي أو حتى رحلات الداخلية إلى الرياض والمدينة المنورة وغيرها من المدن. الطائرة محمد لا تزال موجودة في مدرج الأمير، مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك. بحسب المعلومات وصل يوم أمس فريق فني من شركة فلاي دبي للتأكد من الطائرة ومدى صلاحيتها وأبرز المشكلات التقنية فيها، لمحاولة صيانتها إذا استطاعوا وعودتها إلى دبي. بحسب المعلومات الأولية محمد، ربما خلال اليومين المقبلين تغادر الطائرة في طريق عودتها إلى دبي. أيضا المعلومات تؤكد بأن الطيار ومساعده

لا يزالان موجودان في مستشفى الملك سلمان العسكري، يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة. أيضا يوم أمس كان هناك فرق طبية وإسعافية موجودة في المطار، قدمت الرعاية اللازمة والضرورية.

0: نظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسيتهم، وهذا ما تؤكد عليه السعودية دائما. محمد، نقطة مهمة، السعودية يوميا تستقبل أجواءها أكثر من 4000 طائرة، وما حدث يوم أمس في مطار تبوك لا يعتبر حالة استثنائية. المطارات السعودية اعتادت على الطائرات التي تمر بظروف مماثلة، سواء عطل فني أو أيضا مشكلات أمنية، وهذا ما يؤكد على الجاهزية العالية للبنية التحتية للمطارات في السعودية. خبراء طيران أيضا أكدوا بأن السعودية ستكون هي المختصة بالتحقيقات اللازمة، وأيضا بحسب المركز الوطني لسلامة النقل وفقا للملحق 13 لاتفاقية شيكاغو، فإن دولة وقوع الحادثة هي المسؤولة عن بدء التحقيق. أيضا ربما نشهد فريق إماراتي يأتي إلى السعودية لمساعدة الفريق السعودي. نتكلم هنا محمد عن إجراءات سلامة النقل وليس التحقيق الجنائي والأمني. هناك فرق بين التحقيق فيما يتعلق بالشؤون النقل والسلامة النقل والتحقيقات الأمنية والجنائية. أيضا شهدنا تأكيدات سعودية بأن الرياض رفضت قدوم أي طائرة إسرائيلية بعد أن حاولت إسرائيل إرسال طائرات عسكرية ومدنية لنقل الركاب، وتأكيدات بأن السعودية رفضت هذه الطلبات بحسب المصدر المسؤول، وأنه تم التواصل مع السعودية عبر طرف ثالث، وتم إرسال طائرة خاصة من فلاي دبي لنقل الركاب إلى تل أبيب كما شاهدنا يوم أمس.
1: إذا صورة من مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك مع الزميل عبد الرحمن العصيبي. شكرا عبد الرحمن. وكما أشار الزميل عبد الرحمن، رفضت السعودية طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل ركاب فلاي دبي من مطار تبوك بعد هبوطها اضطراريا، وفق ما أكده مصدر سعودي مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية. الوكالة نقلت عن المصدر أن الإسرائيليين طلبوا إرسال طائرتين عسكريتين أو ثلاثة مباشرة إلى مطار تبوك، لكن طلبهم قوبل بالرفض ليعودوا ويطلبوا إرسال طائرة تجارية، لكن السعودية رفضت مجددا. المصدر السعودي أضاف أن الرسائل لم تكن مباشرة بين السعودية وإسرائيل، وإنما نقلت عبر طرف ثالث. وشدد المصدر على أن المملكة أوقفت أو أوفت بالتزاماتها الدولية عبر تقديمها المساعدة لركاب بغض النظر عن جنسيتهم. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن النائب العام وجه بتشكيل فريق تحقيق في حادثة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب، وأمر النائب العام الإماراتي بجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، كما أمر النائب العام الإماراتي بالتحقق من مدى ارتباط الواقعة بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. وأكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية، داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات التحقيقات.

السابعة وخمس دقائق. تستعد طائرة بوينغ 737 ماكس 8 للإقلاع من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. على متن هذه الرحلة التابعة لفلاي دبي 180 راكبا بالإضافة إلى الطاقم وطيارين اثنين. انطلقت الرحلة رقم 1073 في أجواء صافية إلى مسارها في رحلة روتينية قبل أن يتغير كل شيء. 8:21 دقيقة وفوق الأجواء السعودية في الشمال الغربي، بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع. وبعد دقيقة واحدة تعرضت الطائرة لهبوط حاد وسريع. فقدت الطائرة أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. 8:31 دقيقة ترسل الطائرة رمز الطوارئ 7700 وهو حالة طوارئ، وبعد 7 دقائق تحول الرمز إلى 7500، الرمز الدولي المخصص لحادث أمني.

0: داخل قمرة القيادة. حدثت مشادة بين كابتن الطائرة ومساعده. قام المساعد بطعن الكابتن محاولا إسقاط الطائرة بحسب رواية نتنياهو، قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف. وبعدها تدخل طيران آخران وتوليا القيادة وغيرا مسارها نحو السعودية. 9:58 هبطت الطائرة اضطراريا بسلام في مطار تبوك. نجا كل من كان على متن هذه الرحلة، وبقيت الحادثة قيد التحقيق.
1: في الخطاب الملكي السنوي أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة نجحت في تحويل التهديدات التي تمر بها المنطقة إلى فرص لتعزيز مكانتها ومواصلة أولويات التنمية.
2: جاءت الأحداث التي تمر بها المنطقة حاليا برهانا على أن التخطيط الطويل المدى لا يعني الثبات والسكون، بل القدرة على التكيف مع المتغيرات، وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متوالية تتجلى أهمية الإصلاحات التي عزت تنوع الاقتصاد وأسهمت في زيادة قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والنجاح في تحويل التهديدات إلى فرص تعزيز مكانة المملكة ومواصلة أولويات التنموية بكفاءة واستدامة. ولعل الظروف الحالية دليل على مرونة الاقتصاد الوطني ونضج قدرات منشآته وقوة إمكانيات مؤسسات الدولة واستدامتها المالية.
1: وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الاعتداءات على دول الخليج أكدت الأمن الخليجي ككل لا يتجزأ، مشددا على أهمية حلف مكة الدفاعي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار.
1: نناقش الخطاب الملكي مع ضيوفي هنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، ومن المنامة جعفر سلمان الكاتب الصحفي. أهلا بكما. ولأبدأ معك سيد جاسر، الخطاب الملكي كان واضحا عندما يتعلق بأن المملكة حولت التهديدات إلى فرص، كيف ذلك؟
3: محمد، لنعود إلى رؤية المملكة 2030. هي بنت تصور مستقبل وعملت عليه في بتخطيط دقيق، ولذلك كانت طول الفترة الماضية نتخطيط طويل لا يعني منتجات جاهزة وجامدة، كانت تكتسب المرونة والفاعلية في التبدل والتغير بحسب الأولويات بحيث تتحقق النتائج. لما تكتمل هذه القدرات وتتحقق هذه المنجزات، هي تؤكد البراعة في قدراتك على تحويل الأزمة إلى إيجابيات الاستثمار وتعزيز الفرص في الجانب. ترى هذه نقطة سباقة، حتى الأمير محمد تذكر في عندما تم الاستثمار في الولايات المتحدة قال نحن نبحث عن أي فرص موجودة سنستثمر فيها. هناك إطار عام يحدد الرؤية ويسعد فيها، هذا الإطار هو اللي يحدد المستقبل بشكل كبير. وذلك هالقدرة اللي خلت الآن المالية العامة للدولة قوية جدا، ارتفاع الناتج غير النفطي. ترى احنا الان لو السعوديه لم تكن فيها رؤيه المملكه 2030 وحدثت هذه الازمه، لكان يمكن هناك كان ضغط اقتصادي شديد، لكن نجح في سلاسل الامداد، نجح في توفير الاغذيه، نجح في التحكم في التضخم. ترى السعوديه اطلقت برنامج اسمه الانذار المبكر للطوارئ الغذائيه، بمعنى ان ضمان هذا سابقا العام الماضي وليس اليوم. هذه التكتيكات اللي هو الاستعداد للمخاطر بشكل كامل والرهان عليها، وبالتالي القدرة على امتصاص أي صدمات تحصل بهذا الشكل.
1: جميل. جعفر سلمان، هذا الأمر الذي قامت به المملكة العربية السعودية لم يسهم في استقرار المملكة فحسب، وإنما أيضا دول الخليج المجاورة ومن البحرين استفادت بشكل كبير من الامتداد الجغرافي للمملكة من الخليج إلى البحر الأحمر.
4: مساء الخير أستاذ محمد، أجمل تحية لك والأستاذ جاسر والجميع المشاهدين الكرام.

0: بالتأكيد، ومنذ اليوم الأول إذا نتذكر اليوم الأول للحرب كان هناك طبعا بعض من يجهل ثقافة الخليج ومن يجهل عادات وتقاليد الخليج، من كان يعول على وجود خلافات خليجية، لكن ومنذ اليوم الأول للحرب خاب ظنهم عندما قام سمو الأمير محمد بن سلمان بالاتصال بكل قادة دول مجلس التعاون الخليجي وبدأ التنسيق معهم منذ اليوم الأول. وتكلم الآن كبحريني، كبحريني للأمانة، وأتكلم عن البحرين والبحرينيين حكومة وشعبا، لم نكن نشعر بالقلق، حتى كتبتها في أكثر من مقال، لا يشعر بالقلق من كان في ظهر المملكة العربية السعودية. فالمملكة العربية السعودية قدمت لجميع دول الخليج العربي كل ما يمكن تقديمه، وفرت موانئها، وفرت طرقها، وفرت مطاراتها حينما كانت مطاراتنا مغلقة. يعني بالنسبة للبحرين، مطار الدمام الدولي، مطار الملك فهد الدولي في الدمام، أعطته لمملكة البحرين ليس من أجل جلب العالقين فقط من البحرينيين أو الساكنين في البحرين، لا، أعطتنا هذا المطار لكي نعمل عليه بطريقة تجارية، إرسال مسافري وجلب مسافري بطريقة طبيعية. بضائعنا كانت تأتي عن طريق ميناء جدة، ليس للبحرين فقط ولكن للخليج كله. هذا التكامل الخليجي الذي حصل كان قطب الرحى فيها المملكة العربية السعودية، وهذا ما شهدناه بأم العين. فالمملكة العربية السعودية ومنذ اليوم الأول تصرفت باعتبارها الأخ الأكبر في الخليج، وتصرفت وتعالت على كل ما يمكن أن يكون هناك من خلافات جزئية قد تنغص العلاقات، لكن تعالت على ذلك كله وتصرفت باعتبارها الأخ الكبير وجرت الأمور. وإذا كنا نتكلم عن الفرص المستفادة من الأزمات، أعتقد بأن هناك فرصة كبيرة الآن لدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار تحت عنوان المصير المشترك، بدل أن كان الاستثمار في السابق يتمحور حول الثقافة.
1: وهذا ما تحدث عنه الخطاب الملكي جعفر سلمان، وأنا أعود بالسؤال مرة أخرى إلى جاسر. جاسر، عندما يتحدث الأمير محمد بن سلمان عن أمن الخليج ككل، التحديات الأخيرة أثبتت ذلك، ماذا نتوقع مستقبلا في مواجهة هذه التحديات؟ هل سيواجه الخليج التحديات التي تحصل الآن من إيران أو أي تهديدات مستقبلية ككل كما يقول الأمير محمد؟
2: محمد، مبدئيا ترى كان في عمل مشترك يعني تعزيز العمل الخليجي المشترك. نعود إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في تطوير وتعزيز العمل المشترك، وكانت اتخذت خطوات من قيادة موحدة من عملية المشتركة. أيضا في التهديدات العام الماضي كان بدأ العمل على الإنذار المبكر المشترك وعملية زيادة التعاون العسكري. اليوم اللي أكده الأمير محمد أنه هو تأكيد أن هذه اللحمة الخليجية هي في جوارها واحدة، التهديد الوجودي لا يقتصر على دولة دون دولة. الخليج في النهاية كتلة شاء ما بقى، لا يمكن فصله ولا يمكن انقسامه، وبالتالي مجلس التعاون هو الشكل الظاهر، لكن هذه الروح هي البناء الواحد. أنا أعتقد الخليج بطبيعة أسرة واحدة. يعني عندما وقفت المملكة مع الكويت على الغزو، ده وقفت ليس تهديدا لها لكن لأن الوجود مشترك، فقالت نبقى سويا، قال الملك فهد نبقى سويا ونذهب سويا. اليوم الأمير محمد يدعو لتعزيز هذا العمل المشترك، ولأنه يكون هناك قواعد جديدة تعزز الأمن الخليجي، ليس فقط الأمن الخليجي، هو أيضا الطموح يعني المواطنين والقيادات الخليجية في تحقيق التكامل والتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي. ولعلنا نشهد أن مثلا مشروعات السكك الحديد اللي موجودة الآن، الربط الكهربائي، التوحيد التعرف الجمركي، في هناك نشاطات أنا أعتقد أنها متسارعة تعزز التكامل الخليجي. يبقى النقطة المهمة اليوم، هذه التهديدات يجب أن تشكل منظومة أمنية مشتركة خليجية تعزز قدرتها الشاملة ككتلة واحدة وليس كيانات متفرقة.
1: طب هذه التهديدات أثبتت ذلك بالفعل سيد جعفر سلمان، كما أشار ضيفي هنا بأن هذا التحدي هو التحدي الأبرز بعد أزمة الكويت وغزو العراق للكويت. هل هناك إدراك بشأن ذلك؟ هل هناك إدراك حقيقي بأن المصير مشترك، وبالتالي نتوقع المزيد من القرارات التي تعزز الأمن الخليجي المشترك هذه المرة؟
0: صحيح، هناك ليس فقط إدراك، هناك إدراك وعمل وفق هذه الرؤية، وفق رؤية المصير المشترك. يعني رأينا أثناء الهجمات الإيرانية التي طالت كل دول مجلس التعاون الخليجي، رأينا تكامل منظومات الدفاع، كيف أن الصواريخ السعودية تسقط الأهداف المتوجهة إلى قطر وإلى البحرين وإلى الكويت، والكويت تساعد في الدفاع عن السعودية، والبحرين تدافع ليس عن نفسها فقط، والقطر والإمارات. رأينا هذا التكامل في توحيد منظومة الدفاع المشترك. رأينا

0: التعامل السياسي أيضا. يعني عندما كانت البحرين تترأس مجلس الأمن لم تكن تتكلم عن البحرين وحدها بل تتكلم عن المنظومة الخليجية بالكامل، وكانت تنسق معهم، كذلك قطر في وساطتها، كذلك المملكة العربية السعودية في تحالفاتها الجديدة، هي ليست فقط من أجل حماية المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا ما يفشل البعض ممن هم في خارج الخليج عن فهمه. تحالف مكة ليس فقط من أجل الدفاع عن المملكة بل من أجل الدفاع عن المنظومة. موانع عمان رأيناها تعمل ضمن المنظومة، الجميع تكامل لأن الجميع فهم واستوعب أن هناك مصير مشترك الآن يواجه تحدي وتحدي كبير. أعتقد عندما تنتهي هذه الأزمة سنخرج جميعنا بقناعة تامة وسيبدأ العمل عليها من أجل تأصيلها وتأكيدها، وهي المصير المشترك لهذه المنظومة. لأن الهجمات عندما جاءت على دول الخليج لم تأتي على البحرين فقط أو الكويت فقط أو قطر، أتت تحت عنوان الدول الخليجية، فنحن هوجمنا جميعا باعتبارنا دول خليجية وليس دول متفرقة. لذلك الطبيعي والمنطقي أن تكون ردود فعلنا خصوصا بعد الحرب واستراتيجيتنا بعد الحرب تأخذ هذا العنوان محمل في محمل أو كعنوان رئيس للعمل عليه، وهو وحدة المصير باعتبارنا خليجيين كلنا.
1: كاتب الصحفي جعفر سلمان، شكرا لك، وشكرا لضيفنا هنا في الاستوديو جاسر الجاسر، شكرا لك أيضا. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات اليمنية تخوض معارك عنيفة في تعز، والمتحدث باسمها يقول إن القوات ثابتة وصفوفها متماسكة. نتكلم شوي.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
4: une opération d'espionnage recueil du renseignement bien menée c'est toujours une opération de séduction.
3: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
4: en France nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
3: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. أعلن السفير السعودي في اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن محمد الجابر عن دفعة جديدة للمنحة المالية المقدمة للحكومة اليمنية بتوجيهات من الملك سلمان وولي العهد. السفير الجابر قال إنه في ظل ما يواجهه اليمن في الوقت الراهن من اعتداءات إرهابية تقوم بها الميليشيا الحوثية على موارد وممتلكات ومصالح الشعب اليمني الشقيق، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية، فإن السعودية قدمت دفعة جديدة من منحة دعم الموازنة المالية للحكومة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي، بما يعزز انتظام التدفقات المالية الحكومية ويدعم كفاءة السياسة المالية ويسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطن اليمني. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي ثبات الوحدات المقاتلة في جبهات تعز وتماسك صفوفها، مشيرا إلى أن المعارك تحسم على الأرض.

أرض وليس في غرف الدعاية، مضيفا أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها في مواجهة ميليشيات الحوثي على مختلف الجبهات، وأكد تحقيقها تقدمات ميدانية وإلحاق خسائر بصفوف ميليشيات الحوثي. هذا وتخوض القوات المسلحة اليمنية قتالا عنيفا ضد الحوثيين، وتشهد أكثر من 5 جبهات في تعز تصعيدا هو الأعنف منذ مساء الأربعاء مع تسجيل هجمات حوثية على جبهات المدينة وأرياف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية. المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري قال إن القوات المسلحة اليمنية تصدت لهجوم حوثي واسع وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات. وأفاد مراسل العربية بقصف مدفعي حوثي كثيف على مواقع وأحياء سكنية شمال غرب مدينة تعز، فيما تصدت المقاومة الشعبية لهجوم حوثي في جبهة سامع. في الأثناء شن الطيران الحربي اليمني غارات عدة على مواقع وتحركات حوثية في جنوب شرقي المحافظة.

0: للمزيد من التفاصيل حول ما يجري في جبهة تعز معنا هنا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك يا عميد. ياسر، حدثنا عن التطورات وما يحدث حاليا على الأرض في اليمن.
1: نعم، حقيقة الميليشيا الحوثية تنفذ هجوم واسع على محافظة تعز تحديدا، أو اتجاه الهجوم الرئيسي في اتجاه محافظة تعز وجبهاتها سواء الشمالية والغربية وأيضا الجنوبية الشرقية، محاولة منها تحقيق مكاسب حقيقية لتأمين مكاسبها في الساحل الغربي. وبالتالي كان هنالك خلال 24 ساعة الماضية الهجوم أو اتجاه الهجوم الرئيسي هو في اتجاه الوازعية، ومحاولة التقدم في مسارين. المسار الأول كان من الوازعية في جرداد، محاولة للتعمق في اتجاه الشرق، والآخر هو في اتجاه الجنوب من الوازعية أيضا مرورا بنومان وجبل جرداد والوصول إلى المنصورة. ربما استطاع التقدم في اتجاه المنصورة. يتم الآن عمليات حصر وتثبيت للميليشيا في هذه المنطقة تحديدا، استعدادا لشن عمليات هجومية لاستعادة الأوضاع الدفاعية على ما كانت عليه. هنالك عملية استهداف شنها الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مجموعة من الآليات العسكرية التابعة للميليشيا الحوثية تحديدا في هذه المنطقة، في منطقة كهبوب. تدمر الرتل وهو كان عبارة عن 8 عربات أو آليات تحمل عليها جند. إذا اتجاه الهجوم الرئيسي هو في اتجاه الوازعية، ولكن كان هنالك محاولة تسلل تحديدا من منطقة حيفان ومساء الأمس ووصولا إلى خط هيجة العبد، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط محافظة تعز بمحافظة لحج بمحافظة عدن، العاصمة عدن تحديدا. تم تدمير عبارة في أول الطريق لمحاولة إعاقة الطريق سواء أمام التعزيزات أو أمام التحركات المدنية، وهو يعلم جيدا الميليشيا الحوثية بأن هذا الخط الوحيد الذي ما زال مفتوحا ويربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى المحررة سواء اللحج أو محافظة عدن. في ذات السياق كان هنالك عمليات هجومية واسعة في شمال المحافظة قادمة من التعزية، أتحدث عن جبهة صالة وجبهة أيضا القصر، وكذلك في الكدحة في العنين والكدحة وجبل نعمان، وأيضا في اتجاه هجدة تصدت لها القوات الحكومية وعادت الميليشيا الحوثية دون أن تحقق أي تقدم في هذا الشأن. أيضا قصفت الميليشيا الحوثية بالصواريخ على مدينة التربة، بأربع صواريخ على مدينة التربة، كان هنالك خسائر مدنية. وبالتالي إلى الآن هذا هو ما يحدث في جبهات تعز حتى هذه اللحظة.
0: عميد ياسر، شكرا لك. شكرا لك.

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ 10 حتى 24 من سبتمبر المنصرم أكثر من 11,300 سلة غذائية في عدد من محافظات اليمن ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة، وشملت التوزيعات نحو 5

0: 3800 سلة غذائية للنازحين من الساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز، استفاد منها أكثر من 43,000 شخص. كما وزع المركز 5500 سلة غذائية على الأسر الأشد احتياجا والنازحين في عدد من مديريات حضرموت، استفاد منها نحو 39,000 شخص. ومتابعة لأوضاع النازحين اليمنيين في جيبوتي، كشفت ساندرين ديسامورز ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين اليمنيين في جيبوتي في تصريح خاص للعربية أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المنظمة وصل إلى 3793 شخصا، مشيرة إلى أن هناك أعدادا أخرى لم يتم تسجيلها بعد. وأكدت المتحدثة أن النازحين في جيبوتي بحاجة لدعم عاجل، خاصة في ظل النقص الكبير في الخيام والمواد الغذائية والأدوية. أعلن المتحدث باسم الجيش الفرنسي أن سفينة حربية فرنسية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر رافقت نحو 10 سفن عبر مضيق باب المندب خلال الأسبوع الماضي. مع اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديدات الحوثيين بموازاة إيران، تبرز أهمية مضيق باب المندب الصغير بالمساحة وبالغ التأثير في اقتصادات الدول حول العالم، لا بل تشكيله خطا أحمر غير قابل للمساومة. التقرير التالي يعرض لأهمية باب المندب وحجم حركة الملاحة والتجارة المارة عبره.
1: غيابه أو تعطيله يغلق الباب بالكامل أمام البحر الأحمر وقناة السويس ويحولهما لطريق مسدود بالاتجاهين. فرغم ضيق مساحته، إلا أن باب المندب تحول لحاجز عبور فرضته الطبيعة وجعلت المرور الآمن منه أساساً لا رفاهية لاستمرار الاستقرار. باب المندب الواقع بين اليمن شرقا وجيبوتي وإريتريا غربا ممر يكفي أن يضطرب أمنيا لأيام حتى يهتز اقتصاد العالم بأسره وتتغير خرائط الشحن الدولي من المسافة والوقت والوقود إلى عدد السفن وتكلفة التأمين وسعر الحاوية. استيعاب الأهمية الاستراتيجية لباب المندب يبدأ من رؤية العالم عبر بحاره، فأكثر من 80% من حجم التجارة العالمية ينقل بحراً على متن السفن. لكن هذه السفن ورغم اتساع المحيطات تضطر في أماكن محددة إلى التجمع داخل ممرات ضيقة للغاية يسميها خبراء الملاحة نقاط الاختناق البحري، كباب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. من المحيط الهندي وخليج عدن إلى البحر الأحمر ثم قناة السويس ومنها إلى البحر المتوسط وأوروبا، يشكل حلقة في أقصر طريق بحري رئيسي يصل آسيا بالقارة الأوروبية. عند أضيق نقطة يبلغ عرض المضيق نحو 29 كيلومترا وتقسمه جزيرة ميون أو بريم اليمنية إلى ممرين بحريين تعبرهما ناقلات النفط والغاز والسيارات وسفن الحاويات العملاقة. الأرقام تكشف حجم الرهان، فباب المندب يمر عبره ما بين 12 إلى 15% من إجمالي حجم التجارة البحرية العالمية ونحو خمس تجارة الحاويات العالمية بحراً والسيارات، إضافة إلى قرابة 15% من المنتجات النفطية المنقولة بحراً وبضائع تزيد قيمتها عن تريليون دولار أمريكي سنوياً. وفي توضيح للصورة، رحلة سفينة حاويات من ميناء في الصين إلى روتردام في هولندا تقطع عادة نحو 10,000 ميل بحري خلال 31 يوما عبر باب المندب وقناة السويس. أما إغلاق المضيق فيعني انحراف السفينة جنوبا لتعبر المحيط الهندي والتفافها حول كامل الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح صعودا في المحيط الأطلسي نحو أوروبا، لتتغير المعادلة وتزيد المسافة بنحو 3,000 ميل و12 يوما بحسب تقديرات للأمم المتحدة، وبالتالي 700,000 دولار إضافية لكل سفينة حاويات تقدر رحلتها.

0: أساسا بمليون دولار فقط. وخلف هذه الفواتير الباهظة تكلفة أخرى تضيفها الالتفافة ولا يراها المستهلك مباشرة، وهي الكربون. فالسفينة التي تسافر مسافة أطول تحرق وقودا أكثر وتطلق انبعاثات أكبر، ليزيد المسار البديل ضريبة الانبعاثات بنحو 400 ألف دولار لكل رحلة. أرقام ضخمة جعلت مصالح دول تبعد عن باب المندب آلاف الكيلومترات تتزاحم حول هذه الرقعة البحرية الصغيرة. فعرض باب المندب عند أضيق نقاطه قد يكون أقل من 30 كيلومترا، لكن تأثيره الاقتصادي يمتد عشرات آلاف الكيلومترات ليصل إلى خزائن وميزانيات الدول حول العالم، ما يجعل الحفاظ عليه آمنا وبعيدا عن مطامع الحوثيين مطلبا عالميا.
1: رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة قصف إيران بشكل مكثف بعد الانتخابات النصفية للكونغرس ما لم يتم التوصل لصفقة مرضية، مشددا على أن تدمير إيران أمر ممكن. وفي تصريحات لمجلة تايم وصف ترامب مقترح طهران الأخير بأنه لم يكن جيدا بما فيه الكفاية، خاصة وأنها أغلقت هرمز لفترة وجيزة قبل أن تتمكن واشنطن من السيطرة عليه. وفي الوقت نفسه أكد ترامب أن الجيش الأمريكي يواجه نقصا في مخزونات بعض الذخائر، موضحا أن ذخائر حرب إيران تكلف الولايات المتحدة أقل مما تكسبه من نفط فنزويلا في شهر. كما لفت إلى أنه يسعى لإعادة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط إلى مستوياته السابقة قريبا. تحرك الأمريكي لاحتواء أسعار الديزل عالميا، حيث تضغط واشنطن على فرنسا وألمانيا للإفراج عن مخزوناتهم الاحتياطية للديزل في خطوة تستهدف زيادة المعروض ودفع الأسعار إلى الانخفاض وفق مصادر لرويترز، حيث تريد الولايات المتحدة من الدول الأوروبية الإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر الستة المقبلة. ويمثل هذا التحرك تصعيدا للضغوط على أوروبا في الوقت الذي يدرس فيه ترامب فرض حظر محتمل على تصدير الديزل بهدف خفض أسعار الوقود. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن فرنسا وألمانيا لم تلتزما بشكل كامل بتعهداتهما السابقة بالسحب من مخزونات النفط المخصصة للطوارئ. وتيرة أزمة الديزل العالمية في تسارع بشكل كبير، ما يضع قطاعات النقل والإمداد في مواجهة نقص حاد مع تراجع تاريخي في المخزونات الدولية. قرار روسيا منع تصدير الديزل لحماية أسواقها المحلية زاد المشهد تعقيدا، وهو قرار حرم السوق العالمية من أحد أكبر مصادر الإمداد الأساسية. لكن ما الذي دفع أسعار الديزل لهذا الارتفاع الكبير؟ وما علاقة هذه المادة الحيوية بدورة الاقتصاد العالمي؟ نتعرف على هذه التفاصيل مع الزميلة رندا الشيخ. إليك رندا.
2: شكرا محمد. الديزل مشاهدينا يمثل دورة دموية في الاقتصاد العالمي، وهو محركه الأساسي، إذ تعتمد عليه عمليات النقل البحري والبري وسلاسل الإمداد، وأي اضطراب في إمداداته ينعكس مباشرة على التجارة والإنتاج والأسعار. أزمة الديزل العالمية بدأت مع تعطل شحناته عبر مضيق هرمز بعد توقف بعض شركات التأمين عن تغطية السفن، ومع تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات فرضت دول رئيسية كالصين والهند قيودا على صادرات المنتجات النفطية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وفي حين انصب التركيز على هرمز والبحر الأحمر، أسهمت عوامل أخرى في تعميق الأزمة، أبرزها توقف صادرات الديزل الروسية بسبب استهداف المصافي وموانئ التصدير، إضافة إلى تأثير الجفاف العالمي الذي عطل النقل النهري في أوروبا وأبطأ حركة السفن في قناة بنما. وأمام نقص الإمدادات، رفعت المصافي في الولايات المتحدة والهند معدلات التشغيل إلى مستويات قياسية، لكن الطاقة الإنتاجية المتاحة وصلت إلى حدودها القصوى. ومع تراجع الإمدادات من الخليج وروسيا، لجأت واشنطن إلى السحب المكثف من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتوفير النفط اللازم للمصافي، لكن الأسعار لم تنخفض في الولايات المتحدة التي طلبت من الأوروبيين الإفراج عن مخزوناتهم الاستراتيجية. أزمة الديزل مشاهدينا هذه انعكست على القطاع الزراعي عالميا، إذ ارتفعت تكاليف الوقود

0: الأسمدة والشحن، ما زاد الضغوط على أسعار الغذاء وأثار مخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
1: شكرا رندا، هذا موضوع بالغ الأهمية نتحدث عنه مع مذيع الاقتصاد في العربية بيزنس عبادة لدن. أهلا بك عبادة، هذا الموضوع مهم جدا، ولكن السبب الأهم في هذه المرحلة وفي ظل شح الإمدادات العالمية وتوقف الإمدادات الروسية للعالم، لماذا تراجعت الولايات المتحدة عن حظر وفكرة حظر تصدير الديزل إلى خارج الولايات المتحدة؟
2: هذه فكرة طرحت وكانت أحد الأفكار التي طرحها ترامب علنا، يعني قال أنه يفكر بهذا الأمر جديا قبل أيام قليلة، ولكن في معارضة من داخل إرادته، تحديدا وزير الطاقة كريس رايت عرض هذه الفكرة، لأن صحيح أنه الولايات المتحدة لديها فائض بإنتاج الديزل، ولكن إذا فرض حظر التصدير هذا الفائض ليس بالضرورة أن يتحول إلى المناطق اللي فيها نقص بالديزل، يعني الفائض يأتي عمليا من مصافي تكساس ولويزيانا، بينما هناك نقص مثلا بالساحل الشرقي وبكاليفورنيا، من الصعب نقل هذا الديزل بشبكة الإمداد المحلية. لذلك يقترح عليه وسائل أخرى، أنه تخفيف الضريبة أو رفع الضريبة على المنتجات البترولية المحلية، أيضا إجراءات أخرى لتعزيز نقل الديزل يعني بين المناطق، تسهيل نقل الديزل بين المناطق، قد تؤتي ثمارها وقد لا تؤتي، ولكن الأزمة هي أزمة بنيوية حقيقية، يعني إذا حظر التصدير في أمريكا يمكن تحل المشكلة في زاوية من الزوايا أو ناحية من النواحي، ولكن تبقى الأزمة قائمة لأنه في نقص بالإمدادات العالمية.
1: طب ولكن لماذا كل هذه الضغوط على أوروبا المتعطشة دائما للوقود الأمريكي بعد أن حرمت من الوقود الروسي، ولماذا يضغط عليها الرئيس ترامب من أجل سحب من الاحتياطات؟
2: يضغط عليها لأنه المشكلة الآن في الولايات المتحدة أنه في طلب على هذا الديزل من الخارج، يعني الولايات المتحدة تنتج أكثر من 5 ملايين برميل يوميا من الديزل والمقطرات، والاستهلاك المحلي أقل من 4 ملايين، يعني عندها فائض حوالي مليون، ولكن هذا الطلب الكبير من الخارج هو الذي يغري المصافي، يعني ما يسمى بالكراك سبريد أو الفارق ما بين سعر الديزل وسعر النفط الخام، هذا هامش تكرير الآن يفوق $100، هذا هامش مغري جدا للمصافي، وبالتالي هي تبيع الديزل للخارج. هو يقول للأوروبيين توقفوا عن شراء الديزل، وهذه مفارقة غريبة لأنه هو يريد بيع النفط والغاز وكل منتجات الطاقة الأمريكية للخارج، الآن يقول للأوروبيين بدلا من أن تعتمدوا على الديزل الأمريكي اعتمدوا على أنفسكم واسحبوا من المخزونات إلى حين حل هذه الأزمة وانفراج الأزمة.
1: طيب، هناك نقطة مهمة سنتحدث عنها ربما في لقاءات مقبلة، انتهى وقت هذه المقابلة. عبادة لدن، شكرا لوجودك في استوديو الرابعة. الذي جعلنا نقاطع عبادة، هذه الصور التي وردت إلينا لانفجار حمم بركانية من بركان في هاواي، كما نتابع في هذه اللقطات.

0: والآن مع موجز الرياضة والزميلة ابتسام شواش.
1: شكرا محمد وأهلا بكم مشاهدينا. رفعت السعودية رصيدها إلى 12 ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها اليابان بعدما شهدت المنافسات اليوم إضافة 5 ميداليات جديدة، أبرزها ذهبية قفز الحواجز للفرق، وهي الميدالية 11 للسعودية في الفروسية بتاريخها الألعاب، والمرة 5 التي تنال السعودية ذهبية الفرق للفروسية بعد أن نالت ذلك في ألعاب 2000

2006 بالدوحة، وألعاب 2010 في غوانزو، وألعاب جاكرتا 2018، وأيضا النسخة الماضية في هانجو. ونالت السعودية 3 ميداليات برونزية في الجوجيتسو عبر كل من محمد بن حريمل في وزن تحت 69 كيلوغراما، إلى جانب برونزيتين في وزن أقل من 62 كيلوغراما عبر خالد حباب وعبد الملك المرضي. وفي الرياضات الإلكترونية، حقق فريق السعودية الميدالية البرونزية في منافسات ليج أوف ليجندز لترتفع حصيلة الرياضات الإلكترونية السعودية في الدورة إلى 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين. في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وفي المجموعة الرابعة، يستقبل منتخب الدنمارك نظيره البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثالثة، ولدى الدنمارك 3 نقاط مقابل 6 نقاط للفريق البرتغالي. وسبق للفريقين أن تواجها في ربع نهائي النسخة الماضية للبطولة، وفازت الدنمارك ذهابا بهدف دون رد، فيما انتصرت البرتغال إيابا 5-2 في طريقها للتتويج باللقب. ومساء أمس، أعلن كريستيانو رونالدو في بيان رسمي مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي لكرة القدم، وهو الذي لازم مقاعد البدلاء في المباراة الماضية لبلاده أمام منتخب النرويج.

0: وأيضا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وفي المجموعة الرابعة يحل منتخب النرويج ضيفا على ويلز. لدى النرويج 3 نقاط من فوز وخسارة، بينما يملك منتخب ويلز رصيدا خاليا من النقاط بعد خسارته في مواجهتين. يلتقي اليوم منتخب هولندا مع مضيفه منتخب اليونان في المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. تمتلك هولندا مع مدربها تشافي 4 نقاط من أول جولتين، فيما لدى اليونان 6 نقاط في هذه البطولة. العام الماضي ودعت هولندا من ربع النهائي أمام إسبانيا. وأيضا في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية تبحث ألمانيا عن أول فوز لها عندما تواجه ضيفتها صربيا. فريق المدرب كلوب يمتلك نقطة وحيدة، بينما تأتي صربيا بالمرتبة الأخيرة للمجموعة بلا أي نقاط، وحلت ألمانيا بالمرتبة الرابعة في النسخة الماضية للبطولة. اختتمت منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة الثانية بالتعادل أمام قطر بهدف لكل منهما، وتساوى المنتخبان ب7 نقاط لكل منهما يتأهلا إلى نصف النهائي. وكانت الأفضلية للإمارات بفارق الأهداف في الصدارة لتلتقي في الدور التالي مع سلطنة عمان، فيما تلعب قطر أمام السعودية. وحل منتخب اليمن في المرتبة الثالثة للمجموعة الثانية بفوزه على البحرين ب5 أهداف لـ2 لينال اليمن أول 3 نقاط له، فيما جاءت البحرين حاملة لقب النسخة الماضية في المرتبة الأخيرة لهذه المجموعة بتلقيها 3 هزيمة على التوالي.
1: لا يعني كان يعني لنا الفوز هذا يعني لنا الكثير، يعني نراضي جمهورنا في المباراتين الأخيرة. صح إن إحنا ما ظهرناش في الصورة المطلوبة اللي يتمنى منا جمهورنا، لكن الحمد لله عوضناهم. أكيد نحن يعني قبل حتى أنا يمكن صرحت قبل المباراة أنها مباراة مهمة جدا، مباراة نرضي فيها الجمهور اليمني، والحمد لله. الله يحفظك.
2: أنا بالنسبة لي الصراحة زعلان، يعني طبعا فرحان إن احنا فزنا، بس الدافع لنا هو الجمهور. والله كنا يعني نريد نفوز اليوم أقل شيء للجمهور، مو لنا يعني ما سوينا شيء. ترى
3: اليوم توجنا كل شيء في البطولة، في المباراة هذه نبني على المستوى على النهائيات آسيا بإذن الله. لا لا لا، ما في منتخب ضعيف، منتخب البحرين منتخب محترم يمتلك عناصر جيدة ولاعبين جيدين حاولوا، ولكن احنا كنا أفضل الحمد لله في المباراة وتفوقنا، نحمد الله ونشكره.

0: وصلنا إلى الختام، عودة إلى محمد.
1: شكرا ابتسام. في السعودية أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في لقاء مع العربية بيزنس أن برنامج التوازن العقاري يسير وفق المستهدفات المرسومة له، مضيفا أن المؤشرات الحالية تظهر تراجع المبالغات السعرية.
2: ولله الحمد اليوم برنامج التوازن يسير حسب ما خطط له. اليوم قاعدين نشوف المبالغات اللي كانت في الأسعار، أصبحت اليوم السوق ليس للمضارب إنما سوق للمطور، وهذا كان هدف برنامج التوازن، أن يكون سوق العقار في المملكة السعودية هو سوق للمطور وليس سوق للمضاربة. أنا ما أقدر أجزم، ولكن أقول بشكل كبير اليوم السوق في الرياض لم يعد سوق للمضاربة. شفنا توازن سعري في هبوط في الأطراف اللي فيها أقل خدمات بنسب عالية، شفنا في أوساط المدن المكتملة الخدمات الأسعار بدأت ترجع إلى مستويات أفضل مما كانت عليه.
1: نهاية الرابعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق

0: أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: Following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great comics.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
12: We follow the money, the markets, and the momentum.
13: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
14: Driving Saudi Arabia forward.
15: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
16: The ultimate global stage.
17: Lebanon should not be attacked.
18: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
19: Architects of power, economics, and politics.
20: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
21: لن يكفيك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف. ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
22: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
23: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس. التاسعة على شاشة العربية.
24: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
25: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
24: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
25: كان فيهم شعوذي كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. ذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
24: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

الخامسة عصرا في الرياضة، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم تتابعونا معنا. الإمارات تبدأ التحقيق في حادثة فلاي دبي، والنائب العام

0: تجمع المعلومات لمعرفة صلاتها بأي نشاط إرهابي.
1: حادثة فلاي دبي كانت محاولة لإسقاط الطائرة وقتل ركابها وفق الرواية الرسمية الإسرائيلية، ولا وضوح إن كانت فردية أم تقف جهة خلفها.
0: معارك عنيفة على جبهات تعز، والقوات اليمنية المسلحة تقصف مواقع الحوثيين ومخازن أسلحتهم في المحافظة وفي صعدة. اضطراب الملاحة في باب المندب يعيد صياغة خرائط الشحن الدولي. العربية ترصد حركة المضيق من جيبوتي. وفي الخامس اليوم ملفات أخرى، أيضا منها عقوبات اقتصادية تخنق إيران وتحرم سفنها من التزود بالوقود في موانئ دولية.
2: Today, at my direction, I'm announcing Project Meridian. An effort led by America's best minds to study.
0: من الذكاء الاصطناعي إلى قيادة الجيش، إدارة ترامب تستعين بأباطرة التكنولوجيا لتطوير الجيش الأمريكي.
3: ماسك وشركاؤه أمام مهمة عسكرية، 120 يوما لرسم مستقبل الحروب.
0: والأخبار في الخامسة لا تكتمل دون أخبار الاقتصاد والرياضة. معنا اليوم ابتسام شواش. مساء الخير ابتسام. وعبادة لدن، أهلا بك عبادة. البداية معك، الأبرز اقتصاديا اليوم.
4: صهيب، الأبرز اقتصاديا نمو إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص في أغسطس ب 6% على أساس سنوي.
5: ومن أخبار الرياضة في هذه النشرة، قبل مباراته أمام الدنمارك، رونالدو يغادر معسكر منتخب البرتغال.
0: مساء الخير. قدمت الخارجية الإماراتية الشكر للسلطات السعودية وثمنت تعاونها وتعاملها مع حادثة فلاي دبي يوم أمس. أضافت الخارجية الإماراتية في بيان أنها تتابع الواقعة بعد أن وجه النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق تحقيق. وأفادت الوكالة الإماراتية أن توجيه النائب العام قضى باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. وأكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية، داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات للتحقيقات. هذا وأفاد مراسل العربية من تبوك أن فريقا فنيا من شركة فلاي دبي وصل لمطار تبوك في السعودية اليوم أو يوم أمس لمعاينة الطائرة المتضررة. وأفاد المراسل أن الفريق الفني من فلاي دبي سيفحص حالة الطائرة ومدى إمكانية القيام بالصيانة اللازمة، ومن ثم نقلها إلى دبي في حال إصلاحها واستنفاد التحقيقات، مشيرا إلى أن الطيار ومساعده ما زالا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة. المراسل أضاف أن الحركة في مطار تبوك طبيعية ولم يتم تأجيل أو إلغاء أي رحلة بسبب هذه الحادثة. قبل ذلك، رفضت السعودية طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل ركاب فلاي دبي من مطار تبوك بعد هبوطها اضطراريا فيه، وفق ما أكده مصدر سعودي مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية الآيفبي. الوكالة نقلت عن المصدر أن الإسرائيليين طلبوا إرسال طائرتين عسكريتين أو 3 طائرات إسرائيلية مباشرة إلى مطار تبوك في السعودية، لكن طلبهم قوبل بالرفض ليعودوا ويطلبوا إرسال طائرة تجارية، لكن السعودية رفضت مجددا. المصدر السعودي أضاف أن الرسائل لم تكن مباشرة بين السعودية وإسرائيل، وإنما نقلت عبر طرف ثالث. شدد المصدر أيضا على أن المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية عبر تقديمها المساعدة للركاب بغض النظر عن جنسياتهم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن تل أبيب تتابع التحقيقات وستتوصل إلى تفاصيل الهجوم وما إذا كان للمهاجم أي شركاء. وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء حادث طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب.
6: Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident that you could share with us?
7: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think

0: حقق في هذا الأمر، كيف حصل ولماذا تمكن هذا الطيار المساعد من الهجوم وما إلى ذلك. لكن ربما يكون ملفتا صهيب هو ما قاله نتنياهو لاحقا للإعلام الأمريكي أيضا، قال في خلال أيام سيتضح ما إذا كانت تربط علاقة إيران أم لا. باعتقادي هذا التصريح يبدو دراماتيكيا جدا، لأن التلميح إلى دور إيراني يعني بأن هناك ربما تكون محاولة للبحث عما يسمى كوز سبيلي، بمعنى ذريعة حرب. إسرائيل إذا ما اتضح أن الخيوط قد تقود من ناحيتها إلى إيران، هذا يعني حرب جديدة.
1: نعم زياد، أيضا اللافت بعد هبوط الطائرة اضطراريا في مطار تبوك في السعودية، السعودية رفضت استقبال طائرات إسرائيلية لإجلاء الإسرائيليين بعد هبوطهم اضطراريا، وأصرت على أن يكون النقل عبر طائرات إماراتية، يعني طائرات فلاي دبي. ماذا نعرف عن الموقف السعودي وما الذي طلبه الإسرائيليون؟
0: هذا صحيح جدا، إسرائيل طلبت أكثر من ذلك ورفض أيضا. بعد أن رفضت السعودية أن تحط طائرات هيركوليس تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أو طيران مدني تابع لإلعال، إسرائيل اقترحت طائرة غير معلمة غير مرقمة راداريا، بمعنى لا يمكن أن يكشف بأنها إسرائيلية. أيضا هذا الطلب رفض من قبل السلطات السعودية. رفض أيضا أي محاولة من الإسرائيليين للتحقيق مع الطيار وما إلى ذلك. وبالتالي في إسرائيل كان هناك نوعا ما استياء من هذا الموضوع. اليوم بعد ساعتين تقريبا المجلس الوزاري المصغر سيبحث في هذا الموضوع. وزير الأمن القومي بن غفير أعلن بأنه سيطالب بضرورة تسليم الطيار المهاجم لإسرائيل، طبعا هذا لن يحدث غالبا.
1: نعم زياد، أيضا ولكن في المقابل جرى التكفل بالركاب الإسرائيليين في مطار تبوك في السعودية. ما الذي نقله الركاب، ركاب طائرة فلاي دبي، لدى وصولهم إلى إسرائيل بعد هبوطهم اضطراريا في السعودية؟
0: لا، توقفوا عند هذا الموضوع، قالوا أنهم تلقوا معاملة ممتازة في مطار تبوك. وبالتالي هذا تحدثوا عندما كانوا في المطار وعلى متن الطائرة، وبعد أن عادوا إلى المطار بن غوريون بالأمس عمليا كان هناك تردد من قبل الكثير منهم في الصعود مرة أخرى إلى الطيران فلاي دبي، ولكن هذا أيضا تم تسويته وعادوا على متن هذه الرحلة إلى تل أبيب. فعليا هذا الموضوع صهيب ما يزال يحتل حديث الساعة إنجاز التعبير في الإعلام الإسرائيلي، جنبا إلى جنب مع عدم الوضوح حتى الساعة حول طبيعة هذه الرواية الإسرائيلية وطبيعة التفاصيل، لأن إسرائيل عمليا لا تملك الكثير من المعلومات.
1: نعم، هنا السؤال أيضا، هل ستشارك إسرائيل في التحقيق أو بالأحرى مع الطيار ومساعد الطيار؟
0: هذا ما تريده، لكن هذا عمليا حاليا لم يقبل على ما أعلم. بطبيعة الحال تحاول أن تطلع على التحقيق من السلطات الإماراتية في هذا الإطار بعد أن يفتح التحقيق بشكل واضح في هذا الاتجاه. بالنسبة لإسرائيل الرواية واضحة الآن، الادعاء الإسرائيلي أنها عملية لإنزال هذه الطائرة لتفجير الطائرة لتحطيمها عفوا، بالتالي هكذا يتعاملون مع هذا التطور في إسرائيل. المعارضة مع ذلك انتقدت سلوك نتنياهو بعمليا وكأنه استغل هذا التطور لدواع انتخابية بالأمس.
1: زياد حلبي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات، كبير مراسلي العربية في فلسطين، كنت معنا مباشرة من القدس. وفي حوار الخامسة نستضيف من عمان الكابتن الطيار ليث الرشيد. كابتن ليث، أهلا بك معنا في الخامسة من العربية. كيف سيتم التحقيق في ما حدث حقيقة لهذه الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب؟
2: نعم، مساء الخير. اولا الفرضيات الموجوده، اولا انه خلاف بين الطيارين الاثنين ادى الى المشكله اللي صارت وهبوطهم بالطائره 15000 قدم، ثم احد الطيارين فتح باب قمر القياده ودخل المساعدين ودخل الطيارين اللي كانوا ستاند باي على الرحله وانقذوا الموقف. اذا كان هذا الموضوع هيك سيكون

0: تحقيق جنائي أكثر من أنه إرهابي أو تقني، لأنه هي مشكلة جنائية حصلت بين طيارين مفروض ما تحصل، أدت إلى تعريض حياة مسافرين وطيارة وناس على الأرض إلى الخطر. الفرضيات الأخرى زي اللي حكاها ترامب واللي حكاها نتنياهو، أنا طبعاً من خبرتي يعني أستبعد وجود عمل إرهابي. لأنه
1: طيب، ولكن خلينا في الجانب التقني كابتن، هل الصندوق تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة سيعطي الصورة الكاملة، يبين حقيقة ما حصل؟
0: يعطي جزء كبير من الصورة. بنحتاج للمحادثات مع الـ ATC، مع التاور على الأرض اللي موجود، شهادات الركاب الموجودين وأطقم الطائرة، نحتاج إذا في صور CCTV خارجية مش من داخل الطيارة، من أبراج المراقبة أو من المناطق المحيطة للطائرة. لكن بكل تأكيد يعني أكثر من 70% من النتيجة ستكون من الصندوقين الأسودين اللي هم بيسجل صوت المحادثات التي حصلت، سائد بيانات الطائرة وإحداثياتها وارتفاعها وسرعتها.
1: نعم، طيب، ولكن هنا سؤال كابتن ليث، المعلومات الأولية تشير على أنه لدى الشجار بن مساعد الطيار والطيار أنه ضربه بآلة حادة، قيل سكين، قيل فأس، لم تكن لا في انتظار طبعا التحقيق الرسمي ونتائجه. أيا يكن، هل يفتش الطاقم إن كان الملاحون وأيضا قائد الطائرة والمساعد قبل الصعود إلى الطائرة؟
0: نعم، كل بطلات العالم بتفتش الطيارين نفس تفتيش الركاب
1: المسافرين،
0: إذا مش أدق أحيانا. نعم، المسافرين إذا مش أدق أحيانا، يعني حتى مقص الأظافر ممنوع يطلع مع الطيارين على الطيارة. لكن في جزئية مهمة، الجزء من معدات السلامة في قمرة القيادة، إحنا عندنا في فأس ساطور يعني كبير، هذا موجود حتى إذا تحطمت الطائرة على الأرض وما قدرنا نخرج من باب الطائرة الطبيعي، منكسر الطائرة من الداخل أو الزجاج أو الطائرة، فهو قوي جدا حتى نخرج من الطائرة. لذلك يعني الاعتماد الأكثر هو على شخصية والتحقيق الأمني في شخصية الطيار نفسه وليس فيما حمله معه على الطائرة. يعني هذا موجود طبعا من بداية صناعة الطائرات.
1: يعني كابتن، يعني أصلا في قمرة القيادة هناك فأس للطوارئ، يعني في حال ما إذا تعرضت الطائرة لحادث يتم كسر الزجاج من أجل الخروج. تعتقد أنه هذا يمكن أن يكون تفسير منطقي، أنه هذا هو السلاح الذي استخدمه الكوبايلوت أو المساعد الطيار؟
0: إذا كان هناك خلاف فعلا، إذا كانت المشكلة هي خلاف بين الطيارين، طبعا قد يكون من الوارد جدا استخدامه، لأنه هو أكبر أداة وأسهل أداة للسيطرة على خصمك. طبعا بأكد كمان إذا كان السبب هو خلاف بين الطيارين. يعني
1: نعم، طيب، ترامب كان لافت، يعني قال انه يا اما ان العمل ان هذا الشخص هو كما قال ترامب هو شخص ارهابي او مجنون. في الفرضية الثانية كما يقول ترامب، هل يخضع ايضا قائد الطائرة والمساعد ايضا لاختبارات نفسية دورية لمتابعة لمعرفة مدى اهليتهم لقيادة هذه الرحلات ام لا؟
0: بالتأكيد في شرط من شروط القبول فحص طبي بدني طبيعي، يعني فحص دم، ضغط وعيون وكل ما شابه ذلك، وهناك فحص نفسي مطول، فحص نفسي كتابي وفحص نفسي مع دكتور.
1: كل متى يتم هذا الفحص كابتن؟
0: الفحص المطول أول تعيينك في الشركة، ثم عند ترفيعك إلى قائد شركة. ثم في شغلة مهمة، يعني إذا أي حدا بين عليه سلوكه تغير، أي حدا ممكن يكتب فيه تقرير بعيده فحصه مرة أخرى. يعني نفسية الطيارين مهمة جدا، يعني ما بصير واحد يطير حتى لو أنا شكيت بالمساعد معي أنه اليوم مثلا عنده مشكلة في البيت أو هيك، ممكن أسأله، ممكن أنزله من الطيارة. أنا كقائد طائرة ممكن أطلب بتنزيله واستبداله إذا شفته عصبي أو متأثر أو عنده مشكلة في البيت. فالأمور سهلة.
1: آخر سؤال لأنه الوقت انتهى كابتن، أيضا مسألة تبدو غامضة، كيف يعني أنه رحلة إلى تل أبيب إلى إسرائيل، المفروض أن يكون الطاقم كله من دول لديها علاقات صداقة أو اتفاقية سلام مع إسرائيل، كيف يمكن أن يكون هناك عناصر من دول ليست لها علاقة مع إسرائيل؟
0: نعم، بالحقيقة هو في لائحة ممنوعة، مثلا إذا كان الطيار إيراني لا يمكن أن يطير إلى تل أبيب.
1: نعم.
0: بينما إذا كان من أي جنسية أخرى، حتى لو لم تكن هذه الدولة موقع على اتفاقية سلام، لأن الطيارين لا يحتاجوا إلى جواز سفر بالمعنى الحرفي انه بدي ادخل واختم جواز سفر وادخل البلد. احنا يعني نعتمد شيء اسمه جنرال ديكلاريشن او الاعلان العام، تصدره الشركه نحمله معنا بيوقع عليه قائد الطائره، فيه جنسيات واسماء طاقم الطائره. لذلك مش ضروري يكون في علاقات دبلوماسيه، لكن في جنسيات ممنوعه. يعني ممكن الدوله الف تحكي لطيارينها انتم ممنوع تطيروا على باب ايران، تحكي للايرانيين ممنوع تطيروا على اسرائيل، والعكس صحيح، الاسرائيليين ممنوع تطيروا حتى لو بيشتغلوا بامريكا ممنوع تطيروا على ايران.
1: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الكابتن طيار ليث الرشيد، كنت معنا مباشرة من عمان. فاصل نواصل بعده الخامسة، وفيها اضطراب الملاحة في باب المندب يعيد صياغة خرائط الشحن الدولية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد في الخامسة. إلى تطورات اليمن الآن، حيث تشهد أكثر من 5 جبهات في تعز تصعيدا هو الأعنف منذ مساء الأربعاء، مع هجمات حوثية على جبهات في المدينة وأرياف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية. أيضا المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري قال إن قواته تصدت لهجوم حوثي واسع وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات. أفاد مراسل العربية بقصف مدفعي حوثي كثيف على مواقع وأحياء سكنية شمال غرب مدينة تعز، فيما تصدت المقاومة الشعبية لهجوم حوثي في جبهة سامع. في الأثناء شن الطيران الحربي اليمني غارات عدة على مواقع وتحركات حوثية في جنوب شرقي المحافظة.

0: تفاصيل أكثر حول خرائط هذه المعارك في تعز مع الزميل رضفان الدبيس على الخارطة التفاعلية. تفضل رضفان.
1: نعم صهيب، الاشتباكات التي جرت في محافظة تعز هي الأعنف منذ بداية التصعيد، شنت ميليشيات الحوثي مساء أمس وفجر اليوم على هذه المدينة اشتباكات، وأيضا حاولت التقدم في أكثر من جبهة. نرى هنا على الخارطة المناطق التي حاولت الميليشيات الحوثية التقدم نحوها، وهي هذه المناطق التي باللون الأبيض. ميليشيات الحوثي حاولت التقدم من الجهة الغربية وكذلك الجنوبية الغربية وكذلك من جنوب شرق. نتحدث هنا عن هذه المناطق في مديرية حيفان، حاولت ميليشيات الحوثي زج العشرات من مقاتليها هنا في هيجة العبد، هذه المنطقة التي تربط العاصمة المؤقتة عدن بتعز، وهي الطريق الوحيد التي تربط تعز بالمحافظات المحررة. أيضا حاولت ميليشيات الحوثي التقدم من هذه المنطقة، منطقة سامع، أيضا شنت هجوم آخر فجر اليوم في منطقة الأحكوم وكذلك باتجاه المقاطرة وأيضا من منطقة الشقب هنا في جبل الصبر. هذه الهجوم أو هذه المحاولات الفاشلة التي حاولت من خلالها ميليشيات الحوثي التقدم، كان الهدف هو السيطرة على المنفذ الجنوبي الشرقي لمحافظة تعز وكذلك في المنطقة الشرقية وكذلك الجهة الجنوبية لمحافظة تعز لقطع الطريق بعد فشل ميليشيات الحوثي بالوصول إلى منطقة بني عمر في منطقة الكدحة وأيضا

مين هذه المناطق التي تصل إلى جبل كهبوب، وكذلك المناطق التي تحاول فيها ميليشيات الحوثي التقدم أكثر. لكن لماذا كل هذا الهجوم على محافظة تعز؟ السؤال، ولماذا في كل هذه المناطق ميليشيات الحوثي تحاول أن تتقدم ولو بمنطقة معينة من أجل إسقاط محافظة تعز، بأن التقدم نحو هيئة العب بمعنى حصار تعز بشكل كامل، لكن الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية الذي يستهدف تجمعات لميليشيات الحوثي في منطقة الحكوم وكذلك في سامع وكذلك في منطقة الحوبان وهيئة العبد، تبقى القوات المسلحة اليمنية بهذا الهجوم هو كسر هجوم ميليشيات الحوثي وأيضا تقدم القوات الحكومية وبقائها أيضا في هذه المواقع. إليك صهيب، هذا كل ما لدينا حتى الساعة.

0: ومن اليمن إلى مضيق هرمز، ومع اضطراب الملاحة في المضيق وتهديدات الحوثيين بمؤازرة إيران، تبرز أهمية مضيق باب المندب الصغير بالمساحة وبالغ التأثير باقتصادات الدول حول العالم، لا بل تشكيله خطا أحمر غير قابل للمساومة. التقرير التالي يعرض لأهمية باب المندب وحجم حركة الملاحة والتجارة المارة عبره. نتابع.
1: غيابه أو تعطيله يغلق الباب بالكامل أمام البحر الأحمر وقناة السويس ويحولهما لطريق مسدود بالاتجاهين. فرغم ضيق مساحته، إلا أن باب المندب تحول لحاجز عبور فرضته الطبيعة وجعلت المرور الآمن منه أساساً لا رفاهية لاستمرار الاستقرار. باب المندب الواقع بين اليمن شرقا وجيبوتي وإريتريا غربا، ممر يكفي أن يضطرب أمنيا لأيام حتى يهتز اقتصاد العالم بأسره وتتغير خرائط الشحن الدولي من المسافة والوقت والوقود إلى عدد السفن وتكلفة التأمين وسعر الحاوية. استيعاب الأهمية الاستراتيجية لباب المندب يبدأ من رؤية العالم عبر بحاره، فأكثر من 80% من حجم التجارة العالمية ينقل بحراً على متن السفن. لكن هذه السفن ورغم اتساع المحيطات تضطر في أماكن محددة إلى التجمع داخل ممرات ضيقة للغاية يسميها خبراء الملاحة نقاط الاختناق البحري، كباب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. من المحيط الهندي وخليج عدن إلى البحر الأحمر ثم قناة السويس، ومنها إلى البحر المتوسط وأوروبا، يشكل حلقة في أقصر طريق بحري رئيسي يصل آسيا بالقارة الأوروبية. عند أضيق نقطة يبلغ عرض المضيق نحو 29 كيلومترا، وتقسمه جزيرة ميون أو بريم اليمنية إلى ممرين بحريين تعبرهما ناقلات النفط والغاز والسيارات وسفن الحاويات العملاقة. الأرقام تكشف حجم الرهان، فباب المندب يمر عبره ما بين 12 إلى 15% من إجمالي حجم التجارة البحرية العالمية ونحو خمس تجارة الحاويات العالمية بحراً والسيارات، إضافة إلى قرابة 15% من المنتجات النفطية المنقولة بحراً وبضائع تزيد قيمتها عن تريليون دولار أمريكي سنوياً. وفي توضيح للصورة، رحلة سفينة حاويات من ميناء في الصين إلى روتردام في هولندا تقطع عادة نحو 10,000 ميل بحري خلال 31 يوما عبر باب المندب وقناة السويس. أما إغلاق المضيق فيعني انحراف السفينة جنوبا لتعبر المحيط الهندي والتفاف

0: حول كامل الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح صعودا في المحيط الأطلسي نحو أوروبا، لتتغير المعادلة وتزيد المسافة بنحو 3000 ميل و12 يوما بحسب تقديرات للأمم المتحدة، وبالتالي 700,000 دولار إضافية لكل سفينة حاويات تقدر رحلتها أساسا بمليون دولار فقط. خلف هذه الفواتير الباهظة تكلفة أخرى تضيفها الالتفافة ولا يراها المستهلك مباشرة، وهي الكربون، فالسفينة التي تسافر مسافة أطول تحرق وقودا أكثر وتطلق انبعاثات أكبر، ليزيد المسار البديل ضريبة الانبعاثات بنحو 400,000 دولار لكل رحلة. أرقام ضخمة جعلت مصالح دول تبعد عن باب المندب آلاف الكيلومترات تتزاحم حول هذه الرقعة البحرية الصغيرة، فعرض باب المندب عند أضيق نقاطه قد يكون أقل من 30 كيلومترا، لكن تأثيره الاقتصادي يمتد عشرات آلاف الكيلومترات ليصل إلى خزائن وميزانيات الدول حول العالم، ما يجعل الحفاظ عليه آمنا وبعيدا عن مطامع الحوثيين مطلبا عالميا.
1: نذهب الآن إلى أخبار الاقتصاد معك عبادة لدن. تفضل عبادة.
2: أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية عام 2027 مقدرة إجمالية النفقات بتريليون و390 مليار ريال مقابل إيرادات بنحو تريليون و200 مليار ريال، ما يضع العجز المقدر عند نحو 190 مليار ريال بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشير تقديرات الوزارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 12.8% في 2027 بعد انكماش متوقع خلال العام الحالي. أما بالنسبة إلى العام الحالي 2026 فتشير التوقعات المحدثة إلى بلوغ الإيرادات نحو 1.2 تريليون ريال مقارنة بتقديرات سابقة بتريليون و147 مليار ريال، فيما يتوقع أن تصل النفقات إلى نحو تريليون و435 ريال مقارنة بتقديرات سابقة عند 1.3 تريليون ريال، وبذلك يرتفع العجز المتوقع إلى نحو 245 مليار ريال. أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ساما لشهر أغسطس ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 7% على أساس سنوي ليصل إلى تريليون و740 مليار ريال، فيما تراجع بنحو 13 نقطة مئوية على أساس شهري مقارنة بيوليو. وفي القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 3.3 تريليون ريال في أغسطس بنمو نسبته 19 نقطة مئوية على أساس شهري و6% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي قرابة تريليوني ريال في أغسطس من دون تغيير تقريبا على أساس شهري، بينما سجلت انخفاضا بنحو 2% على أساس سنوي. وفي سوق التمويل العقاري ارتفع إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات إلى نحو 980 مليار ريال في الربع الثاني من السنة بنمو 5% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من 2025. أما التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف فسجل نحو 5.9 مليار ريال خلال أغسطس بارتفاع طفيف على أساس سنوي لا يتجاوز 0.1% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكي بعدما حذر مسؤولون في إدارته من أن تقييد الصادرات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات النفطية الأخرى. وقال ترامب إن تحذيرات وزيري الطاقة والداخلية بشأن التداعيات غير المقصودة للحظر دفعته إلى إعادة النظر في الفكرة، مشيرا إلى أن أسعار النفط قد تتجه للانخفاض. في المؤشرات الأمريكية استقرت أسعار نفقات المستهلكين البي سي إي وهي المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي استقر عند 3.4% على أساس سنوي من دون تغيير عن يوليو، وجاء ذلك دون توقعات المحللين عند 3.7%. أما على الأساس الشهري فسجل المؤشر

0: 13 نقطة مئوية ارتفاعا من 10 نقطة مئوية في يوليو، لكنه جاء أيضا دون التوقعات التي كانت عند 14 نقطة مئوية. أما مؤشر PCE الأساسي أو الكور PCE الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة فاستقر عند 3% على أساس سنوي في أغسطس من دون تغيير عن يوليو، وأقل من التوقعات عند 3.3%. وفي جانب النشاط الاقتصادي، قفز الإنفاق الاستهلاكي ب 19 نقطة مئوية على أساس شهري في أغسطس، فيما أظهرت المراجعات السنوية أن معدلات الادخار كانت أعلى من التقديرات السابقة. ونمى الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.2% في الربع الثاني على أساس سنوي، ارتفاعا من القراءة السابقة الأولى عند 1.5%. خلص تقرير المفتش العام بشأن مشروع تجديد مباني البنك المركزي في واشنطن إلى عدم وجود أسس لحالة جنائية أو أدلة على سوء سلوك إداري مرتبط بالمشروع، لكنه أشار إلى أن ضعف الإشراف وإدارة العقود أسمى في تجاوز التكاليف بنحو مليار دولار، لترتفع الكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 2.4 مليار دولار. ومن جهته قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن واش إنه سيتبنى توصيات التقرير وسيعين مدققا مستقلا للتحقق من دقة التكاليف والالتزام بها. حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تصحيح حاد في الأسواق المالية، داعيا إلى تعزيز جاهزية النظام المالي لمواجهة أي اضطرابات محتملة. وقال بيلي إن البنك المركزي يراقب عن كثب تدفق الاستثمارات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الأصول، مشيرا إلى أن الأسواق تتعامل حاليا مع معظم شركات الذكاء الاصطناعي على أنها رابحة، وهو أمر غير منطقي. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي بات يمثل مصدرا متزايدا للمخاطر المالية والأمنية، لافتا إلى أن أحدث استطلاع للمخاطر النظامية الصادر عن بنك إنجلترا أظهر تسجيل أعلى مستوى من المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تاريخيا. عودة إليك صهيب.
1: شكرا جزيلا لك عبادة. الخامسة مستمرة، نذهب إلى فاصل، عندما نعود نتابع من الذكاء الاصطناعي إلى قيادة الجيش، إدارة ترامب تستعين بأباطرة التكنولوجيا لتطوير الجيش الأمريكي.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
8: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain. Bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
7: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
8: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, à grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Oussama Ben Laden, c'était Ayman Zawahiri.
7: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
9: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
10: قطار التفاوض لا يزال

0: عالقا في محطة طهران، فالحكومة الإيرانية تدرس الرد الأمريكي على مقترحها. مضمون الرد لا يزال مجهول المعالم، نظرا إلى أن الرئيس الإيراني اكتفى بإبداء التزام طهران بتنفيذ تفاهمات إسلام أباد دون الدخول في التفاصيل. وفيما ردت بعض المصادر الخلافة إلى ترتيب الأولويات في خطة الأيام السبعة، أكدت أخرى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية بالمقترح قبل الحديث عن تقدم. وكان عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني تسلم الرد من الوسطاء القطريين في الدوحة على طريق عودته السريعة من نيويورك لتكشف أكسيوس ما حصل بعد وصول الوفد الإيراني إلى الولايات المتحدة وخلال إقامتهم فيها. فبين تحكم بحجم الوفد الإيراني وتقييد حركته داخل نيويورك، إجراءات أخرى عاجلة اتخذتها واشنطن بحق الوفد الإيراني بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فرغم ما قيل عن فرص إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلا أن الوفد الإيراني سارع لمغادرة الأراضي الأمريكية خلال ساعات، تاركا مهمة تلقي الرد على مقترحه للوسيط القطري، ليتبين لاحقا أن وفد عراقجي طلب منه المغادرة الفورية يوم الاثنين الماضي لاستنفاد الغرض من بقائه وفق أكسيوس، وذلك تنفيذا لأمر صادر عن وزير الخارجية الأمريكي. فما كان من أعضاء الوفد إلا التوجه إلى المطار بعد ساعات قليلة والسفر إلى الدوحة على متن أول رحلة جوية. أما السبب فمرده إلى تبدد فرص التقدم التي كانت شبه متاحة ووصول المفاوضات لطريق مسدود رغم مساعي الوسطاء. هنا طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عد توبيخا دبلوماسيا غير مألوف، وكشف ما قيل إنه نفاد صبر واشنطن، ليستكمل الرئيس الأمريكي فصل التوبيخ هذا بعدها بيومين، واصفا النظام الإيراني بالنظام المجنون وحدد خياراته بقصفهم مجددا أو التوصل لاتفاق.
1: You describe the Iranians that the U.S. is dealing with as crazy. How do you get a deal done when the counterparts to the U.S. are crazy, irrational, whatever you want to use to
2: describe? Maybe you blow them up. Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up. We make a deal. But the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: عشرات الناقلات الإيرانية فارغة وتائهة في المياه الأسيوية دون القدرة على العودة إثر حلقة مفقودة في سلسلة نقل النفط للمشترين الآسيويين، أي محطة الاستراحة وتأمين اللوجستيات حول سريلانكا، ماليزيا، الهند والصين. تنتشر السفن الإيرانية أو المرتبطة بإيران عاجزة عن عودة أو العودة أدراجها لإيران، فبعض الموانئ الآسيوية ترفض استقبالها خوفا من حملة العقوبات الأمريكية الأخيرة، لتبقى السفن عائمة. بعضها توقفت محركاتها إثر نقص الوقود، وأخرى يفتقر طواقمها للغذاء والمياه العذبة. بينها 20 سفينة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لسريلانكا إثر ضغوط أمريكية منعت كولومبو من تقديم الخدمات إليها، وبالتالي تجنب تعرضها للعقوبات الثانوية الأمريكية وفق وول ستريت جورنال. فالناقلات في دورتها العادية تحمل النفط الإيراني إلى المياه الدولية قبالة ماليزيا، وهناك ينقل النفط إلى سفينة أخرى تتجه به إلى المصافي المستقلة في الصين في مسار يستخدم للالتفاف على العقوبات الأمريكية وفق الصحيفة. لكن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز والعقوبات الجديدة عطلا هذه الدورة، ما أدى لشل ما يعرف بحركة أسطول الظل الإيراني. نذهب إلى أخبار الرياضة معك ابتسام، تفضلي.
3: شكرا صهيب. رفعت السعودية رصيدها إلى 13 ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها اليابان، بعدما شهدت المنافسات اليوم إضافة 5 ميداليات جديدة، أبرزها ذهبية قفز الحواجز للفرق، وهي الميدالية 11 للسعودية في الفروسية بتاريخ الألعاب، والمرة 5 التي تنال السعودية ذهبية الفرق للفروسية بعد أن نالت ذلك في ألعاب 2006 بالدوحة وألعاب 2010 في غوانزو.

ألعاب جاكرتا 2018 وأيضا النسخة الماضية في هانجشو. ونالت السعودية 3 ميداليات برونزية في الجوجيتسو عبر كل من محمد حريمل في وزن تحت 69 كيلوغرام إلى جانب برونزيتين في وزن أقل من 62 كيلوغراما عبر خالد حباب وعبد الملك آل مرتي. وفي الرياضة الإلكترونية حقق فريق السعودية الميدالية البرونزية في منافسات ليج أوف ليجندز لترتفع حصيلة الرياضات الإلكترونية السعودية في الدورة إلى 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين. في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وفي المجموعة الرابعة يستقبل منتخب الدنمارك نظيره البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثالثة. لدى الدنمارك 3 نقاط مقابل 6 نقاط للفريق البرتغالي، وسبق للفريقين أن تواجها في ربع نهائي النسخة الماضية للبطولة، وفازت الدنمارك ذهابا بهدف دون رد، فيما انتصرت البرتغال إيابا بخمسة أهداف لاثنين في طريقها للتتويج باللقب. ومساء أمس أعلن كريستيانو رونالدو في بيان رسمي مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي لكرة القدم، وهو الذي لازم مقاعد البدلاء في المباراة الماضية لبلاده أمام النرويج.

0: وأيضا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وفي مجموعتها الرابعة يحل المنتخب النرويجي ضيفا على ويلز. لدى النرويج 3 نقاط من فوز وخسارة، بينما يملك منتخب ويلز رصيدا خاليا من النقاط بعد خسارته في مواجهتين. يلتقي اليوم منتخب هولندا مع مضيفه منتخب اليونان في مجموعته الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. تمتلك هولندا مع مدربها تشافي 4 نقاط من أول جولتين، فيما لدى اليونان 6 نقاط في هذه البطولة. العام الماضي ودعت هولندا من ربع النهائي أمام إسبانيا. وأيضا في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية تبحث ألمانيا عن أول فوز لها عندما تواجه ضيفتها صربيا. فريق المدرب كلوب يمتلك نقطة وحيدة، بينما تأتي صربيا بالمرتبة الأخيرة للمجموعة بلا أي نقاط، وحلت ألمانيا بالمرتبة الرابعة في النسخة الماضية للبطولة. اختتمت منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة الثانية بالتعادل أمام قطر بهدف لكل منهما، وتساوى المنتخبان ب7 نقاط لكل منهما ليتأهلا إلى نصف النهائي، وكانت الأفضلية للإمارات بفارق الأهداف في الصدارة لتلتقي في الدور التالي مع سلطنة عمان، فيما تلعب قطر أمام السعودية. وحل منتخب اليمن في المرتبة الثالثة للمجموعة الثانية بفوزه على البحرين ب5 أهداف لـ2، لينال اليمن أول 30 نقاط له، فيما جاءت البحرين حاملة لقب النسخة الماضية في المرتبة الأخيرة لهذه المجموعة بتلقيها 3 هزيمة على التوالي.
1: لا كان يعني لنا الفوز هذا يعني لنا الكثير، يعني نراضي جمهورنا في المباراتين الأخيرة. صح إن إحنا ما ظهرناش في الصورة المطلوبة اللي يتمنى منا جمهورنا، لكن الحمد لله عوضناهم. أكيد نحن يعني قبل حتى أنا يمكن صرحت قبل المباراة أنها مباراة مهمة جدا، مباراة نرضي فيها الجمهور اليمني، والحمد لله. الله يحفظك.
2: أنا بالنسبة لي الصراحة زعلان، يعني طبعا فرحان نحن فزنا، بس الدافع لنا هو الجمهور. والله كنا يعني نريد نفوز اليوم، أقل شيء للجمهور، مو لنا يعني ما سوينا شيء. ترى
3: اليوم توجنا كل شيء في البطولة في المباراة هذه، نبني على المستوى

0: على النهائيات آسيا بإذن الله. آه لا لا لا ما ما في منتخب ضعيف، منتخب البحرين منتخب محترم يمتلك عناصر جيدة ولاعبين جيدين، حاولوا ولكن إحنا كنا أفضل الحمد لله في المباراة وتفوقنا، نحمد الله ونشكره.
1: بهذا نصل إلى الختام، عودة لك سهيل.
2: شكرا ابتسام. نتابع من العراق، حيث أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي فرهاد الأتروشي في مقابلة مع العربية إنجليش أن علاقة العراق بالولايات المتحدة مهمة للغاية من أجل مستقبله اقتصاديا سياسيا وأمنيا، لا سيما وأن العراق يواجه الكثير من التحديات ويحتاج إلى دعم كبير في الاستخبارات والدفاع الجوي والتدريب العسكري.
3: Today the pullout has completed. And the Iraqis also are looking forward to have stability, security, and of course with the support of the United States. I think we will enter a new era, which is a bilateral relations between the United States and Iraq. And I think we still need them, especially in the case of air defense and protecting the Iraqi airspace, which is very important for this time. To be honest with you, again, we don't know exactly what will happen because it became something internal inside the Shia majority coalition, which is the framework. This is very important because this is the main question. Why we want to disarm them? Because we want to have the decision inside the Iraqi institutions, which are legitimate institutions, voted by the people on it, and they get their legitimacy from the people and from democracy.
2: نتابع عسكريا، معادلة الجنود والمعدات أطيح بها بعيدا على اعتبار أنها ليست مقياسا للفوز بعد عقد أو عقدين أو أكثر، لتبدأ الاستعدادات الأمريكية لحقبة مختلفة عنوانها الذكاء الاصطناعي في الحروب، تتغير فيها مفاهيم الحروب وتتبدل أدواتها أيضا، ما يضمن استباق التحولات التكنولوجية في ساحات المعارك الحديثة وأيضا التفوق. مشروع جديد أطلقه وزير الحرب الأمريكي يحمل اسم ميريديان، يهدف ميريديان لاستشراف طبيعة الحروب المستقبلية وتحديد القدرات التي ستحتاجها القوات الأمريكية حينها. هذا المشروع أعاد الملياردير إيلون ماسك مرة أخرى إلى دائرة ترامب وبدور استشاري رسمي لأول مرة منذ خلافهما، ويمسك بالمشروع أيضا إضافة إلى ماسك بالمر لوكي وهو مؤسس شركة أندرويد إندستريز ونيوت غرينتريتش وهو رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق ولهما خبرة تكنولوجية عسكرية واسعة أيضا.
4: So today we are leveraging a unique source of American advantage, one our adversaries do not have. Our innovators, our senior leaders and our technologists. Big thinkers and doers who will forecast the creative solution for tomorrow's conflicts. And that's why today, at my direction, I'm announcing Project Meridian, an effort led by America's best minds to study the future of warfare. Under the leadership of the department's chief technology officer, Emil Michael, Project Meridian will be co-led by three of our nation's best minds. إيلون ماسك، بالمر لوكي، ونيوت غينغريتش.
2: هذا المشروع لن يدرس إذن النزاعات الجارية فحسب، بل يكتفي بإعداد سياسات أو تقارير بيروقراطية جديدة، بل سيتخطى ذلك وفق هيكسيث إلى استشراف الحروب المحتملة بالكامل حتى عام 2100. الهدف يتمثل في فهم التحديات التي قد تواجه الولايات المتحدة في الأعوام المقبلة وتحقيق تفوق تكنولوجي أمريكي في ساحات القتال من الجيل المقبل. من أهداف مشروع ميريديان أيضا تحديد القدرات العسكرية والتقنيات التي يتعين استكشافها أو تطويرها وإتقانها والكفيلة بمنع تلك النزاعات أو الاستعداد لها بأفضل صورة ممكنة. أيضا يرتكز مشروع ميريديان على دمج خبرات المبتكرين والتقنيين وقادة التفكير لابتكار حلول للمخاطر الأمنية المستقبلية كما يقول وزير الحرب الأمريكي. المهمة الموكلة للثلاثي إذن محددة.

ب 120 يوما فقط، فالمشروع تأخر كثيرا وفق هيكسيث، لا بل كان من المفترض إنجازه قبل 10 سنوات، ويتم بعد انتهائها تسليم تقريرين، أحدهما علني والآخر سري للبنتاغون. المشروع يعد جزءا من رؤية البنتاغون العسكرية الجديدة التي تعمل على زج الذكاء الاصطناعي بكل ركن من أركان الجيش الأمريكي. فوزير الحرب الأمريكي أعلن عن 6 مبادرات لإعادة تشكيل قواته، بينها مشروع ميريديان وإنشاء قيادة جديدة ذات 4 نجوم تتولى الإشراف على نشر القدرات الذاتية والروبوتية في القوات المسلحة الأمريكية. وبالذكاء الاصطناعي والحروب المستقبلية نأتي معكم إلى ختام 5 اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
2: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم.

0: الحل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون،
8: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: الإمارات تقدم الشكر للسعودية على تعاونها وتعاملها مع حادثة فلاي دبي، وتعلن فتح تحقيق في ملابساتها. لا سلام في ظل السلوك الإيراني، ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. قبل قليل مسؤول أمريكي يقول أمريكا سترسل حامل الطائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط. القوات اليمنية تعلن عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح وأسير في جبهات تعز. ملف السلاح يدخل

0: الجدول الزمني العراقي والزيدي يكشف عن المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة. قبل قليل أيضا العراق يعلن عن وصول شحنة جديدة من الدولار الأمريكي. إثيوبيا تغلق سفارتها في إريتريا. في هذه الأثناء صندوق النقد الدولي للعربية بيزنس يقول السعودية ستواصل تنويع الاقتصاد وزيادة حيويته.
1: ماذا بعد؟
0: أما في ملفات حلقتنا لهذا اليوم، حادثة فلاي دبي، ماذا بعد؟ بدأ التحقيق في الدوافع والأسباب. جبهة تعز، معارك عنيفة بين القوات المسلحة والحوثيين، ونسأل لماذا تعز؟ عقوبات اقتصادية تخنق إيران وتحرم سفنها من التزود بالوقود في موانئ دولية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: بداية ماذا بعد ونبدأها بملف حادثة رحلة فلاي دبي، حيث قدمت الخارجية الإماراتية الشكر للسلطات السعودية وثمنت تعاونها وتعاملها مع حادثة فلاي دبي يوم أمس. الخارجية الإماراتية في بيان لها أضافت أنها تتابع الواقعة بعد أن وجه النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق تحقيق. وأفادت الوكالة الإماراتية أن توجيه النائب العام قضى باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. وأكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات التحقيقات. قد وافد مراسل العربية من تبوك أن فريقا فنيا من شركة فلاي دبي وصل لمطار تبوك يوم أمس لمعاينة الطائرة المتضررة. المراسل أفاد أن الفريق الفني من فلاي دبي سيفحص حالة الطائرة ومدى إمكانية القيام بالصيانة اللازمة ومن ثم نقلها إلى دبي حال إصلاحها واستنفاد التحقيقات، مشيرا إلى أن الطيار ومساعده ما زالا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة. مراسل العربية أضاف أن الحركة في مطار تبوك طبيعية ولم يتم تأجيل أو إلغاء أي رحلة بسبب هذه الحادثة. انضم إلينا الخبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان الكابتن مازن السماك. أهلا بك كابتن. بداية يعني هذه الحادثة فتحت الباب أمام العديد من الأسئلة والاستفسارات، لكن دعنا بداية نبدأ حول معرفة كيفية معرفة ما حصل حقيقة، إمكانية التحقق لمعرفة الحقائق تقنيا، هل من وسيلة ما؟
2: مساء الخير سيدي وشكرا على الاستضافة. طبعا لمعرفة ماذا حصل بالضبط علينا أن ننتظر نتيجة التحقيقات التي تبنى على المعطيات المستقاة من الكوكبيت فويس ريكوردر، أي التسجيل الذي يتم في خمرة قيادة بين الطيار ومساعده وبين الطيار وبرج المراقبة وبين يعني أفراد الطاقم أيضا. كل هذا يسجل، يضاف إليها المعلومات التي تستقى من الـ FDR Flight Data Recorder، يعني هذه بيانات الطائرة، عم نحكي عن مئات البيانات، ماذا كانت تفعل تلك الطائرة في تلك اللحظة وقبل بدء الهبوط الحاد الذي بدأت به قبله وبعده، عم نحكي على بيانات الحرارة، الارتفاع، المحرك، السرعة، يعني درجة الانحناء. كل هذا يضاف إليه شهادات الطيارين اللي هن يعني سبب المشكل. وبالإضافة إلى الطائر الطاقم الإضافي الذي كان على الطائرة وشهادات الركاب وتسجيلات برج المراقبة، كل هذه المعلومات
0: تسجيلات القمرة يا كابتن كافية لأن هي توضح ما جرى تحديدا بكل تفاصيل وكل دقة. يعني تسجيلات قمرة القيادة هل كافية لتوضيح كل الأسباب؟
2: يعني يمكن أن تكون كافية ويمكن أن لا تكون كافية.
0: كيف؟
2: علينا أن يعني أن نستمع إلى الأصوات، تون الطائرة،

الطيارين كيف كان، كانوا عم يتكلموا بشكل عادي ولا كانوا عم يتكلموا بشكل متوتر. في امور كثير تتقاطع مع بعض البعض، التسجيل لوحده لا يكفي. هلا كل هذه المعلومات يعني يجب علينا

0: الفاصل
1: في انتظار تفاصيل ذلك التحقيق. وهناك حديث عن أنه تم استخدام سكين أو فاس يعني ضرب الطيار بذلك. وهذا أيضا فتح الباب لتساؤلات كثيرة جدا حول هذا الأمر، إن صح يعني وجود سكين أو وجود فأس برفقة أحد الطيارين، يعني هذا الأمر كيف يمكن أن يتم، يعني خاصة أن هناك تفتيش أو لا يتم تفتيش للطيارين؟
0: طبعا طبعا الطيارون يفتشون كما الركاب ويمكن أكثر، وخاصة إلى الوجهات الحساسة اللي نعرفها مثل كتل أبيب مثلا.
1: نعم.
0: لا نعرف حتى هذه الساعة إذا كان هذا السكين قد هرب مع أحد الطيارين أو كان أو قد استعمل السكين الذي يستعمل عادة في يعني في وجبات الطعام، هذا ما لا نعرفه حتى الآن. طبعا التحقيق الآن من الجانب الإماراتي يركز على الجوانب الأمنية واللوجستية لمعرفة مثل تلك الأمور، والأهم من ذلك أنه يركز على العامل الإنساني، لأنه قد ما حضرت الطيار دربته لكي يصبح يعني مؤهل، وبضل يعني الجانب الإنساني والعامل الإنساني هو المهم.
1: نعم.
0: في شيء اسمه CRM في في في قمرة القيادة، CRM يعني Crew Resource Management، أي توزيع الأدوار وتوزيع المهام. هذا بدنا نشوف كمان كيف تم ذلك. كل هذا كمان حنفهمه من قمرة القيادة.
1: طيب.
0: Screening Security.
1: نعم.
0: هذه كلها هلا عم بتتم، ولكن أود القول أن التحقيق لا يعني ليس أحدي الجانب، بل هو يعني متعدد الجوانب. كون يعني طبعا هلا كما ذكرتم بالتقرير حضرتكم، فلاي دبي أرسلت فريقا للتحقيق، الإمارات طبعا طيران الإمارات لأن فلاي دبي يعامل كود شيرينج مع طيران الإمارات، المملكة العربية السعودية وكالة السلامة في المملكة تحقق في الهبوط الاضطراري، طبعا الإسرائيليين لديهم هواجسهم، بوينغ تشارك في التحقيق،
1: جهات عدة
0: يعني كبير
1: يعني تنسق مع بعض البعض للتحقيق حول هذا الحادث. كابتن، نحن تعودنا سابقا أنه لو هناك إشكالية ما أن تواجه الطائرة من الخارج مثلا اصطدام بطائرة أو ما إلى ذلك، لكن هذه المرة الخطر ظهر من داخل الطائرة نفسها، من داخل قمرة القيادة. وهناك أيضا سؤال واستفسار، يعني دور الطاقم عندما تقع مثلا أزمة داخل قمرة القيادة وفتح الباب، هذا من يتحكم في الأساس بفتح الباب؟ وهل بإمكان المضيفين مثلا أن يفتحوا الباب قمرة القيادة أم لا؟
0: شكرا على السؤال. القائد الطائرة هو صاحب السلطة الأول والأخير بفتح باب الطائرة. هناك طريقتان لفتح باب قمرة باب قمرة القيادة وليس باب الطائرة. هنالك طريقتان. الطريقة الأولى عندما يقوم أحد أفراد طاقم الضيافة بالطرق على باب قمرة القيادة بهدف يعني تقديم الطعام أو التكلم مع الكابتن بأي موضوع، في الكابتن عنده كاميرا يتطلع ليرى إذا كان هذا الشخص مخولا لدخول قمرة القيادة أم لا، ويدخله أم لا يدخله. والطريقة الأخرى هي الطريقة في حالة الطوارئ، يوجد رمز معين على موجود على باب القمرة يعرفه أحد أفراد أو اثنين أو أكثر من طاقم الضيافة، هذا في حالات الطوارئ. حتى لو أدخل هذا الرمز لا يفتح الباب تلقائيا. هلأ ما حدث في في في هذه الحادثة أن الطيار استطاع فتح الباب من الداخل، وهنا السؤال الذي أود أن أطرحه، كيف يمكن لنظام مصمم للتعامل مع خطر يأتي من خارج قمرة القيادة أن يتعامل مع خطر يأتي من داخله؟
1: داخلية. نعم.
0: طبعا هذا طبعا حيخدنا على إعادة تحليل ودراسة بروتوكولات الأمان في قمرة القيادة، وأنا متأكد أنه يعني منظمة الطيران الدولية الآيكيو ستعمل على إعادة دراسة هذا الموضوع، ويمكن يطلع في تشريعات جديدة لحماية قمرة القيادة من جديد،
1: لأنه هذا الأمر يستحق أن يبحث يعني مزيد من البحث حوله لضمان السلامة. كابتن، هناك من يقول بأنه إن تعرض الطيار مثلا لحالة عادية، حالة خوف أو هلع أثناء التحليق أو أثناء الهبوط، بإمكان يحق للمساعد التدخل حتى وإن كان هذا الأمر يستدعي ضرب الطيار. مدى دقة هذا التصرف وهذا الأمر هل صحيح؟
0: يعني هذا موضوع قليل فعلا ما يصير، هذا موضوع ظرفي حقيقة لحضرتك عم توصفه.
1: طيب.

0: يعني موضوع البانيك عند الطيار طبعا لأنه الطيارين مدربين والطيار مؤهل، الكابتن طائرة مؤهل ومساعده مؤهل، عنده نفس طبعا الكابتن عنده خبرة أكبر بكثير، ولكن مساعد طائرة يستطيع بمؤهلاته أن يقوم بعملية الإطلاع والهبوط بشكل آمن للطائرة ولا ما بيطلع على الطيارة. هلا هذا ما قصدته بموضوع CRM. اليوم أي جدل أو أي نقاش أو أي خلاف بين أفراد الطاقم يعني كله مخونا سيدي، ما في شيء، يعني نحن لا نترك للإعتباطية مكان داخل خمرة القيادة. لذلك يعني طريقة التكلم والتواصل بين أفراد الطاقم أيضا مخونة، يعني بيقول له أنا بسلمك هاي أنت بسلمك هاي، طريقة توزيع الأدوار كي لا يحصل ذلك
1: في اتفاق.
0: ولكن إذا حصل ذلك طبعا يعني إذا رأى أحد الطيارين أن الآخر قد يشكل خطرا على سلامة الطائرة وهو مقتنع وشايف أنه الأمور رايحة على كارثة، يمكن يضرب الطيار، بمعنى مش أنه يضربه لأذيه، يضربه لحتى يبعده عن الكنترول ليقدر يخلص الطائرة. بس هذه حالات قليلة ما تصير طبعا.
1: نعم كابتن، في الختام تظل مسألة أيضا يعني أهمية الفحوص الدورية، مسألة يعني تقييمات اللياقة النفسية أو أقلها مسألة رصد مخاطر سلوك الطيارين، مدى أهمية هذا الأمر؟
0: طبعا أصبح هذا أصبح الاختبار النفسي والفحص النفسي أصبح إجباريا في اختبارات الطيارين التي تجرى كل 6 أشهر. يعني لا يكفي فقط الفحوصات الطبية لمعرفة إذا كانت صحة الطيار جيدة أم لا، أهم شيء كمان أضيف إليها الصحة النفسية، وخاصة بعد حادثة الطائرة الألمانية منذ حوالي 10 سنوات، حينما قام أحد طيارين الألمان الذي وصفت حالته النفسية بغير مستقرة، قام يعني بصدم الطائرة بالأرض وقتل كل ما فيها. أصبح الفحص النفسي ضرورة وأصبح إجباريا في الفحوصات التي تقام للطيارين كل 6 أشهر.
1: كل 6 أشهر، جميل. شكرا لك كل ما تفضلت به من معلومات. الكابتن مازن السماك، خبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان، تحياتي، شكرا جزيلا لك. شكرا. قبل ذلك، رفضت السعودية طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل ركاب فلاي دبي من مطار تبوك بعد هبوطها اضطراريا فيه، وفق ما أكده مصدر سعودي مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية. الوكالة نقلت عن المصدر أن الإسرائيليين طلبوا إرسال طائرتين عسكريتين أو 3 مباشرة إلى مطار تبوك، لكن طلبهم قوبل بالرفض ليعودوا ويطلبوا إرسال طائرة تجارية، لكن السعودية رفضت مجددا. المصدر السعودي أضاف أن الرسائل لم تكن مباشرة بين السعودية وإسرائيل، وإنما نقلت عبر طرف ثالث، وشدد المصدر على المملكة أو أن المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية عبر تقديمها المساعدة للركاب بغض النظر عن جنسياتهم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن تل أبيب تتابع التحقيقات وستتواصل إلى تفاصيل الهجوم وما إذا كان للمهاجم أي شركاء. أضاف أنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء حادث طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أيضا إن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة ما إذا كان لإيران صلة بالهجوم الذي وقع على متن الطائرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حادثة طائرة فلاي دبي، قائلا إن مساعد الطيار إما كان إرهابيا أو مجنونا. هذا وشرح أحد المسافرين على متن طائرة فلاي دبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل ما حدث.
2: سحبت الباب وكان هناك شخص على كرسي الطيار في قمرة القيادة، دفعنا الباب، الطيار الذي كان مطعونا على ما يبدو هو الذي فتح لنا الباب، قبل أن يسقط من الطعن تمكن من فتح الباب. عندما دخلت وجدت الذي نفذ العملية وكان جالسين على كرسيي الطيارين، ودخلت أنا وشخص آخر، سحبت المهاجم وأخذته، حاول أن يدمر أجهزة الطائرة ويدفع

0: دعاها إلى الاصطدام بالأرض، أخرجناه خلال ثوان. استدعيت أصدقائي، كانت الطائرة تهبط. مسكت جهاز التحكم بالطائرة ورفعته إلى الخلف لأعيد الطائرة للصعود من جديد. قالوا: هل أنت من سحبتها؟ قلت: نعم.
1: استمعنا لشرح أحد المسافرين على متن الطائرة، طائرة فلاي دبي، في شرحه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحدث عن تفاصيل ما جرى. مراسل العربية من تبوك أفاد أن فريقا فنيا من شركة فلاي دبي وصل لمطار تبوك يوم أمس لمعاينة الطائرة المتضررة. المراسل أفاد أن الفريق الفني من فلاي دبي سيفحص حالة الطائرة ومدى إمكانية القيام بالصيانة اللازمة، ومن ثم نقلها إلى دبي حال إصلاحها واستنفاد التحقيقات، مشيرا إلى أن الطيار ومساعده ما زالا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة. مراسل العربية أضاف أن الحركة في مطار تبوك طبيعية، ولم يتم تأجيل أو إلغاء أي رحلة بسبب هذه الحادثة.

0: هذا. وكانت الخارجية الإماراتية قد قدمت الشكر للسلطات السعودية وثمنت تعاونها وتعاملها مع حادثة فلاي دبي يوم أمس. وأضافت الخارجية الإماراتية في بيان أنها تتابع الواقعة بعد أن وجه النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق تحقيق. الآن مباشرة من تبوك ينضم إلينا مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن أهلا بك معنا، وحيث أنت الآن في مطار تبوك نتابع معك التفاصيل والجديد المتعلق بالطائرة وضعها الحالي، وأيضا إن كان لديك أي معلومات حول الطيار ومساعديه تفضل.
1: نعم عصام، فعلا الطائرة التي تعرضت لهذه الحادثة لا تزال موجودة على مدرج مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك. هناك فريق فني قدم يوم أمس من دبي من شركة فلاي دبي لمعاينة حالة الطيارة وأيضا التأكد من قدرتها على الإقلاع مجددا والعودة بها إلى دبي. يبدو أن الطائرة تحتاج إلى بعض الصيانة ربما في اليومين المقبلين. فيما يتعلق بالطيار ومساعده، بحسب المعلومات لا يزالان موجودان في مستشفى الملك سلمان العسكري في تبوك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. نحن هنا في مطار تبوك عصام، الحركة تبدو طبيعية جدا، لم يتم تعديل أو تغيير أو تقليص عدد الرحلات. هذا المطار يستقبل يوميا 40 رحلة مغادرة و40 أخرى قادمة ما بين رحلات دولية وأيضا داخلية، ولم يتم التأثر بأي شكل من الأشكال، وهذا ما يؤكد على الجاهزية العالية التي تبديها دائما المطارات السعودية. يعني الأجواء السعودية عصام يوميا تستقبل أكثر من 4000 طائرة من جميع دول العالم. فالحادثة التي حصلت يوم أمس تعتبر حادثة اعتيادية بالنسبة للمطارات، لأنها متوقع أن يتم هبوط بعض الطائرات لمثلا تزود بالوقود، لمشكلات الصيانة، أيضا للتعرض لمثل هذه الحوادث. والمطارات السعودية دائما تؤكد على تقديم الدعم الإنساني والصحي واللوجستي لجميع الطائرات بغض النظر عن الجنسية أو الديانة أو العرق. شهدنا أمس فرق طبية إسعافية قدمت الرعاية الصحية اللازمة لركاب الطائرة فلاي دبي، ولم يتم يعني التعامل معهم وفق أي انتماءات سياسية، وهذا ما تؤكد عليه السعودية دائما بأن الخدمات أساسا قوامها الإنسان بغض النظر عن أي أشياء أخرى.
0: نعم، شكرا لك على كل ما تفضلت به مراسل العربية من تبوك عبد الرحمن العصيمي.

0: شكرا جزيلا لك.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: أهلا بكم من جديد إلى ملفنا الثاني والمتعلق بالتطورات في اليمن، حيث تخوض القوات المسلحة اليمنية قتالا عنيفا ضد الحوثيين، وتشهد أكثر من 5 جبهات في تعز تصعيدا هو الأعنف منذ مساء الأربعاء، مع تسجيل هجمات حوثية على جبهات المدينة وأرياف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية. المزيد من التفاصيل حول ذلك التطور في سياق التقرير التالي مع الزميل محمد عطية لبرنامج ماذا بعد.
2: تصعيد هو الأعنف تشهده أكثر من 5 جبهات في محافظة تعز اليمنية بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي منذ مساء الأربعاء. وفق ما أفادت به مصادر عسكرية، فإن ميليشيات الحوثي تشن هجمات منذ مساء أمس في جبهات صالة والشقب والضباب في محيط مدينة تعز، بالتزامن مع هجمات عنيفة في جبهات الأحكوم وبني عمر والمقاطرة وسامع ومقبنة في الأرياف الشرقية والغربية والجنوبية للمحافظة. بيان للمركز الإعلامي لمحور تعز العسكري أوضح أن قواته تصدت لهجوم حوثي واسع في جميع جبهات المحور، وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات. البيان أكد أن القوات المسلحة تخوض معارك عنيفة في بني بوكاري بمديرية جبل حبشي، وحمير بمديرية مقبنة في الريف الغربي للمحافظة. مراسل العربية أفاد بأن الميليشيات شنت خلال الساعات الماضية قصفاً مدفعياً كثيفاً على مواقع عدة في المناطق المحيطة بمدينة تعز، بينها الصياحي وحذران والضباب وجبل هان والربيعي والأحياء السكنية القريبة منهما شمال غرب المدينة. وفي جبهة سامع تصدت المقاومة الشعبية لهجوم حوثي جديد، وتمكنت من دحره بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين، واستولت المقاومة على مدرعة وعربة عسكرية للميليشيات. وفي الأثناء شن الطيران الحربي اليمني غارات عدة على تحركات ومواقع حوثية في مناطق الأحكوم والأثاور والأكبوش وحيفان في الجنوب الشرقي لمحافظة تعز.
0: الآن ولمعرفة المزيد من التطورات ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل معنا؟ نعم تفضل هائل، معك نتابع ونرصد كذلك أيضا جديد التطورات المتعلقة بجبهات القتال في تعز.
3: نعم، البداية من جبهة سامع التي تزداد اشتعالا حتى هذه اللحظة، يعني قبل دقائق من الآن كنا في الخطوط الأمامية لاحظنا هناك مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية في هذه الجبهة. كانت الميليشيات تحاول التقدم باتجاه مواقع حاكمة تسيطر عليها القوات الحكومية بعد أن أحرزت القوات السيطرة على إحدى القرى وأيضا المرتفعات الجبلية المطلة على دمنة خدير. هذه هي مرتفعات
0: نعم هائل. طيب يبدو أننا فقدنا التواصل مع مراسل العربية هائل سعيد، كان يتحدث أيضا عن طبيعة المواجهات وآخر التطورات هناك. ينضم إلينا داخل الاستوديو الزميل الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. ردفان أهلا بك معنا.
4: أهلا.
0: تعز تصعيد وفي مرمى التصعيد اليوم ومنذ الأمس، ما الذي يدور هناك؟
4: نعم مساء الخير عليك وعلى كل المستمعين. ما يجري حاليا في محافظة تعز ميليشيات الحوثي، وهذا ما نؤكد دائما من خلال المتابعة للأرض ومن خلال مراسلين، أن ميليشيات الحوثي عندما فشلت التقدم من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية في محافظة تعز في اتجاه الكدحة جبل الحبشي كثير من المناطق مثل بني عمر، حاولت شن هجوم هو الأوسع منذ بداية التصعيد من اتجاه الشرقي والجنوب الشرقي لمحافظة تعز. والمناطق التي حاولت التقدم منها بالتحديد هي مديرية سامع

0: واستطاعت يوم أمس المساء أن تقوم أن تستولي على بعض المواقع في مديرية سابع، ولكن المقاومة المحلية.
1: المراسل العربية قبل قليل كان يتحدث عن تلك المنطقة تحديدا، هناك في هذه الأثناء تصعيد في سامي،
0: اشتباكات عنيفة في الوقت الحالي، اشتباكات عنيفة بين المقاومة المحلية وكذلك ميليشيات الحوثي التي حاولت تقدم، لأن بعد أن تقدمت يوم أمس وسيطرت على بعض المواقع هنالك كان تقدم من قبل المقاومة المحلية، واستعادت هذه المناطق، استعادوا المواقع التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي، وقاموا بشن عملية عكسية لملاحقة عناصر ميليشيات الحوثي. هناك مقتل العشرات اليوم في تعز منذ مساء الأمس الذين حاولوا التقدم أيضا في منطقة الشقب في صبر، وأيضا منطقة الأحيوق جنوب شرق محافظة التعز في مديرية حيفان. تجري اشتباكات عنيفة في مختلف الجبهات، أيضا في الجنوب الغربي باتجاه طور الباحة، كذلك المنصورة والأغابرة، وهذه المناطق التي تحاول ميليشيات الحوثي التقدم منها. لكن اليوم
1: نتحدث عن 5 جبهات
0: مشتعلة، وأكثر من 5 جبهات مشتعلة، حتى في اتجاه منطقة هيجة العبد، الطريق الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن وتعز، وهي آخر الطرق التي تربط المناطق المحررة. ميليشيات الحوثي تريد الوصول بالتحديد إلى هذه المنطقة لقطع الطريق وحصار المدينة بشكل كامل، لكن هناك مقاومة شعبية، هناك أيضا إمداد عسكري من مختلف المناطق المحررة وصلت إلى هذه المناطق، إسناد قوي من قبل القوات المسلحة اليمنية التي تقوم بقصف عنيف على مواقع للحوثيين، ثكنات عسكرية، أيضا أرتال، تحاول الميليشيات بكل الطرق صنع ولو شيء بسيط من الانتصار، أولا لحصار المدينة، الشيء الآخر لأنصارها الذين يحاولوا أن يصنعوا نصر أو يتغنوا بنصر جديد.
1: هناك أيضا رتان بالمناسبة شيء ثالث، هناك من يشير أن هناك ربط ما بين ما يتعرض له الحوثي، الضغط الذي يتعرض له الحوثي في الساحل، وبالتالي له تأثير أيضا في مسألة الهجوم على تعز بهذه الكثافة.
0: طبعا ميليشيات الحوثي كما نشير دائما ونتحدث بأن العملية مرتبطة سواء من شرق المدينة إلى غرب المدينة إلى جنوب المدينة، هو حفاظ على المكتسبات السابقة التي حصلت عليها في باب المندب والمخا وغيرها. هذه المعركة ليست يمنية فقط، هذه المعركة هي من قبل إيران مع الجيش اليمني، مع المواطن اليمني، مع الشعب اليمني ككل. هذه المعركة هي الفيصل، من سيحدد الانتصار في هذه المعركة هو من سيتقدم إلى المناطق الأخرى. فشل ميليشيات الحوثي اليوم وهذا السيناريو الجديد في أكثر من جبهة للميليشيات التي لم تستطع التقدم وخسرت المئات. إذا تحدثت ميليشيات الحوثي عن أعداد القتلى، هناك أرقام مهولة بالنسبة لقتل ميليشيات الحوثي، استهداف الطيران مسير، استهداف الطيران،
1: لا يتحدثون عن قتلهم،
0: لا يتحدثوا، ولكن يشيعون العشرات يوميا، وهذه الصورة واضحة الآن أصبح. وأيضا
1: على حسب متابعتكم لاحظتم زيادة في مسألة التشييع هذه، كان اليوم أو الأمس
0: حشرت ميليشيات الحوثي في يوم أمس الأول من مختلف التشكيلات العسكرية في صنعاء، في إب، في كل المناطق، إلى هذه الجبهة، إلى تعز. لكن اليوم المقاومة العنيفة التي تحصل في هذه المناطق محافظة تعز تقدم اليوم النموذج قوي جدا بالنسبة للقتال، للحرية، ككل الشعب في هذه المحافظة، بإسناد أيضا المحافظات الأخرى. السيناريو هذا لن يتوقف هنا، لأن الدعم الذي وصل الآن أو في طريقة إلى تعز من قبل المقاومة وقبل القوات المسلحة اليمنية التي تدخل الآن إلى حدود تعز ستغير مجرى الحرب والمعادلة الموجودة حاليا. ميليشيات الحوثي بعد كل هذه الخسائر وحرب الاستنزاف الذي يحصل الآن في هذه المحافظة وخسارة ميليشيات الحوثي لأرتال كبيرة سواء كانت عسكرية وكذلك بشرية، اليوم نحن نتحدث عن معركة فاصلة ستكون في تعز بعد انهيار ميليشيات الحوثي في الجهة الشرقية والجهة الجنوبية، ستنهار أيضا في الجهة الغربية، وستواصل المقاومة والجيش التقدم نحو باب المندب.
1: معركة فاصلة باعتبارها معركة حاسمة الآن ما يدور في تعز كما ذكرت. شكرا لك كثيرا هذا الحضور، شكرا الصحفي في شبكة العربية رزفان الدبيس، تحياتي لك.
0: شكرا
1: شكرا جزيلا. ماذا بعد؟

0: حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن حملة الضغط الأمريكية أدت إلى توقف عشرات ناقلات النفط الإيرانية قبالة شواطئ دول آسيوية. وأوضحت بأن ضغوطا أمريكية حالت دون تزويد ناقلات نفط إيرانية بالمؤن قبالة شواطئ سريلانكا. ونقلت عن مسؤولين بأن موانئ آسيوية أصبحت ترفض استقبال السفن الإيرانية خشية العقوبات الأمريكية. مزيد حول التطورات هذا الملف نتابعها في تقرير الزميل ماجد ثبيتي لبرنامج ماذا بعد.
1: قطار التفاوض لا يزال عالقا في محطة طهران، فالحكومة الإيرانية تدرس الرد الأمريكي على مقترحها. مضمون الرد لا يزال مجهول المعالم، نظرا إلى أن الرئيس الإيراني اكتفى بإبداء التزام طهران بتنفيذ تفاهمات إسلام أباد دون الدخول في التفاصيل. وفيما ردت بعض المصادر الخلاف إلى ترتيب الأولويات في خطة الأيام السبعة، أكدت أخرى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية بالمقترح قبل الحديث عن تقدم. وكان عراقجي تسلم الرد من الوسطاء القطريين في الدوحة على طريق عودته السريعة من نيويورك لتكشف أكسيوس ما حصل بعد وصول الوفد الإيراني للولايات المتحدة وخلال إقامتهم، بين تحكم بحجم الوفد الإيراني وتقييد حركته داخل نيويورك، إجراءات أخرى عاجلة اتخذتها واشنطن بحقه بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فرغم ما قيل عن فرص إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلا أن الوفد الإيراني سارع لمغادرة الأراضي الأمريكية خلال ساعات، تاركا مهمة تلقي الرد على مقترحه للوسيط القطري، ليتبين لاحقا أن وفد عراقجي طلب منه المغادرة الفورية يوم الاثنين الماضي لاستنفاد الغرض من بقائه وفق أكسيوس، وذلك تنفيذا لأمر صادر عن وزير الخارجية الأمريكي. فما كان من أعضاء الوفد إلا التوجه للمطار بعد ساعات قليلة والسفر إلى الدوحة على متن أول رحلة جوية. أما السبب فمرده إلى تبدد فرص التقدم التي كانت شبه متاحة ووصول المفاوضات لطريق مسدود رغم مساعي الوسطاء. طلب روبيو عد توبيخا دبلوماسيا غير مألوف، وكشف ما قيل إنه نفاذ صبر واشنطن ليستكمل الرئيس الأمريكي فصل التوبيخ بعدها بيومين، واصفا النظام الإيراني بالمجنون، وحدد خياراته بقصفهم مجددا أو التوصل لاتفاق.
0: تنضم إلينا مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي، أهلا بك معنا. بداية أود أن نتحدث عن التصريحات ترامب، كثيرة متجددة متلاحقة أيضا حول تطورات الوضع في إيران، لكن تحديدا حينما يؤكد ترامب على مسألة قرب انتهاء الحرب، يعني قال كثيرا أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وأضاف أيضا قريبا جدا. تلك التصريحات أستاذة هبة يعني مدلولات، وأيضا ما القصد منها؟ يعني
2: بالفعل في أحدث تصريحات الرئيس ترامب قال أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا. وهذه التصريحات جاءت بعد رفض العرض الإيراني الأصلي، وقال أن هذا العرض ليس الاتفاق الذي أريد أن أبرمه. وبالتالي الرئيس ترامب يرفع سقف التهديدات بإمكانية التلويح بضربة عسكرية أخرى بعد انتهاء الضربات، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، ويرفض الصفقة الإيرانية، لكنه لا يرفض التفاوض. في الجانب الآخر طهران ترفض تقديم تنازلات نووية، لكنها أيضا لا تغلق الباب أمام بحث هذه التنازلات في مرحلة لاحقة. وبالتالي المعضلة هنا سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني هو انعدام الثقة الذي يؤدي إلى رؤية من سيتحرك أولا.
0: وهذه
2: وبالتالي
0: بالمناسبة
2: المشكلة هنا ليست ماذا وإنما متى، ومتى ما هو التسلسل الزمني.
0: وهذه مشكلة حقيقية، إنه من يتحرك أولا. وهذا التمسك أيضا كل طرف يتمسك بمسألة التفاوض، لكن هناك تصعيد أيضا ملاحظ في اللهجة. يعني قبل قليل ترامب تحدث أيضا، أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تعود إلى قصف إيران بشكل مكثف بعد انتخابات التجديد النصفي إذا لم نتوصل إلى صفقة ترضيها. يعني هنا الصفقة متعلقة بالملف النووي أم هناك شيء آخر؟
2: يعني ما تحاول طهران فرضه أو تقديمه عبر الوسطاء هو

0: الرجوع مرة أخرى إلى المزايا التي كانت موجودة في مذكرة التفاهم التي أبرمت برعاية إسلام آباد، لكن الرئيس ترامب يرى أن استمرار الضغوط الاقتصادية وخنق إيران اقتصادياً سيجلب إيران إلى مائدة التفاوض بتنازلات أكبر، وهو يريد أيضا شراء الوقت حتى يطمئن إلى نتائج الانتخابات التشريعية، وبالتالي لا يغلق باب الدبلوماسية وباب التفاوض، وأيضا يستمر في إرسال التهديدات، وأيضا يستمر في إرسال التطمينات لأسواق النفط وأسواق المال أن الحرب ستنتهي، وأنها وفقا للمنظور الأمريكي ستنتهي وفقا للشروط
1: لكن
0: الأمريكية،
1: يظل السؤال دائما
0: وستجبر إيران على تقديم التنازلات.
1: وطال الزمن وقصر ستنتهي هذه الحرب، لكن كيف وبأي طريقة ومتى؟ يعني تظل تلك أيضا أسئلة مهمة وملحة. كذلك هو أشار أيضا إلى مسألة السلوك الإيراني، وهذه العبارة لذلك أنا سألت حول إنه الصفقة التي يريدها ترامب فقط متعلقة بالنووي أم هناك شيء آخر، لأنه لم يحدد أي أيضا عندما تحدث عن سلوك للنظام الإيراني، وكان هذه فضفاضة نوعا ما.
0: يعني هناك الكثير من خلال منذ بداية الحرب في نهاية فبراير الماضي تحركت قائمة أهداف الرئيس ترامب عدة مرات، من مساندة المتظاهرين إلى تغيير النظام، ثم الآن السردية الأمريكية تستند أو تتركز فقط على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن فيما يتعلق بالسلوك، هنا يريد سلوكا أكثر تنازلا في المفاوضات، سلوكا أكثر إيجابية من وجهة النظر الأمريكية حول كيفية المضي قدما، لأن كلا الطرفين يريدان تسوية ما. إيران معنية بالحصول على تخفيف للعقوبات، بإنهاء الحصار البحري بشكل كبير، في الحصول على ما يصل إلى 12 مليار دولار من الأموال المجمدة، وبالتالي هي معنية بتخفيف هذه القيود الأمريكية. وأيضا الرئيس ترامب هو يحاول فقط شراء الوقت، لكنه لا يتنازل عن الاشتراطات الأمريكية فيما يتعلق بالنووي والتخصيب واليورانيوم المخصب بالفعل المختبئ داخل إيران، وما يتعلق بالوكلاء، وما يتعلق برامج صواريخ الباليستية.
1: نعم.
0: لذا الشروط الأمريكية لا زالت على الطاولة.
1: نعم، لا زالت على الطاولة. يعني وفق أكسيوس كما تابعنا قبل قليل، يعني وفد عراقي طلب منه مغادرة نيويورك الفورية يوم الاثنين الماضي، والسبب كما ذكرت أكسيوس مسألة استنفاد الغرض من بقائه، وذلك تنفيذا لأمر صادر عن وزير الخارجية الأمريكي. طبعا هذا الأمر عدى أستاذ هيبة بأنه كانوا توبيخ دبلوماسي يعني غير مألوف جديد وغير معتاد،
0: أتفق معك تماما،
1: غير معتاد عليه. وهذا التوبيخ بهذه الطريقة يكشف له مدلولات، يكشف الكثير.
0: بالطبع يكشف عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين. طهران لا تثق في وعود الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي يرى أن طهران تناور وتحاول المناورة والحصول على امتيازات
1: لعبة شراء الوقت
0: دون
1: الإيرانية،
0: دون أن تقدم تنازلات.
1: ولعبة شراء الوقت والزمن الذي اعتاد عليه النظام،
0: لعبة شراء الوقت بالتأكيد.
1: نعم.
0: لذا هناك أوراق ضغط يملكها الرئيس ترامب بشكل جيد فيما يتعلق بالجانب العسكري والاقتصادي، وأيضا ترك المجال مفتوحا أمام الوسطاء للتوصل إلى ما يمكن الوصول إليه فيما يتعلق بالأموال المجمدة، بالبرنامج النووي، بقدرة المفتشين على النفاذ إلى داخل طهران، وأيضا ما يتعلق بسياسة العصا والجزرة، ما يمكن أن تقدمه واشنطن في مقابل هذه التنازلات الإيرانية.
1: نعم.
0: المرغوب فيها.
1: نعم صحيح. طيب يعني في الختام المسألة مهمة جدا، يعني حتى نفهم أيضا إلى مآلات هذا الوضع الحالي في ظل حديث أحيانا عن تفاوض، عن مجال دبلوماسي، والآخر ومرة أخرى العودة للتصعيد ولهجة الحرب. هو ترامب هل في الأصل هو في عجلة من أمره؟ هل هو يكترث بمسألة الانتخابات كثيرا؟ هل يعول على الآلة الحربية أم لا؟ أم خطته الآن بالفعل مسألة الخنق الاقتصادي؟

0: كوسيلة جيدة للقضاء على النظام الإيراني؟
1: يعني نفوذ سكوت بيسنت وزير الخزانة أصبحت مؤثرة للغاية في دائرة صنع القرار حول الرئيس ترامب، لأنه وجد منفذا للجانب العسكري حتى يهدئ من القلق من تناقص الترسانة العسكرية الأمريكية، وبالتالي يفرض هذا الخناق الاقتصادي الذي يأتي أكله بشكل كبير ويدفع إيران لمحاولة البحث عن تسوية ترفع هذا الحصار الاقتصادي. من الجانب الآخر، تهديدات الرئيس ترامب
0: وهذا
1: باحتمالية
0: قبل
1: استئناف
0: التهديدات،
1: القرارات
0: بالمناسبة
1: العسكرية
0: قبل
1: تجعل
0: التهديدات،
1: طهران أيضا
0: يعني
1: تستعد
0: نعم
1: عسكريا.
0: أعذرين على المقاطعة، لكن قبل مواصلة حديثك عن التهديدات، بالفعل لأنه يعني البعض يرى بأن هذا حصار اقتصادي لم تعتد عليه إيران سابقا على مر
1: نعم.
0: تاريخية، يعني جديد مختلف، أدواته أيضا مختلفة.
1: نعم، أتفق معك كثيرا. لذا هذا التفاوض يستمر في ظل التهديد بالتصعيد،
0: نعم
1: وبالتالي إيران ترفض سياسة استخدام العصا وتريد النفاذ إلى صفقة تحقق لها أرباح مالية ترفع هذا الحصار الاقتصادي والعسكري، تخفض من كل التأثيرات السلبية لهذا الحصار الاقتصادي. لكن الخطوات المقبلة لا زالت يعني التباعد لا زال التباعد كبيرا بين ما تريد طهران تحقيقه وما تريد واشنطن تحقيقه، وبالتالي هنا ربما ستكون يعني هل سيبدأ المسار بوقف متبادل لهذا التصعيد
0: نعم
1: أم
0: نعم
1: بفتح مضيق هرمز
0: صحيح
1: أم بورقة جديدة
0: حديث
1: مشابهة
0: نعم
1: لمذكرة التفاهم أو رفض لكل
0: صحيح
1: المقترحات سواء الإيرانية أو المقترحات الأمريكية؟ لا زال الأمر ضبابيا إلى حد ما، كيف سيصل الطرفان إلى
0: نعم
1: نوع من التسوية؟
0: وغير الضبابية، المشكلة أن كل السيناريوهات واردة ومتوقعة
1: بالضبط.
0: كذلك، هذه مشكلة أخرى أيضا. شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي، شكرا جزيلا.
1: أشكرك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: نواصل ماذا بعد ونرصد أيضا معكم كل جديد الأخبار التي ترد إلينا. تصريحات لبوتين قال فيها التقنية يمكن أن تدمر العالم. كثر الحديث أيضا عن موضوع التقنية المرتبطة أيضا بالذكاء الاصطناعي مؤخرا كما تابعنا. وبوتين يقول العالم سيكون أفضل إذا تراجعت الهيمنة الغربية. صندوق النقد الدولي للعربية بيزنس يقول مديونية شركات AI غير مقلقة حاليا.
1: ماذا بعد؟
0: نواصل ماذا بعد. هذه وقفة مع مؤشرات السوق الرئيسية. تاسي لليوم جلسة اليوم انتهت على تراجع ب0.5% ليغلق المؤشر عند 10393 نقطة مسجلا أدنى إغلاق منذ يناير الماضي بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,700,000,000 ريال. سجل المؤشر أعلى مستوى اليوم عند 10454 نقطة وأدنى مستوى عند 10358 نقطة. وتراجع سهم أكوا بنسبة 2% عند 163 ريالا و50 هللة. الأهلي السعودي عند 39 ريالا و20 هللة. أسهم المراعي بنك الرياض اتحاد اتصالات وسليمان الحبيب والأول وسابق للمغذيات والزراعية وجبل عمر ومكة أنهت تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 1% و3%. وهبط سهم مدينة المعرفة بنسبة 6% وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية. وتصدر سهم ريدان الشركات المرتفعة بنسبة

0: 8%، له سهم نسيج بأكثر من 4%، ثم دي بي اس بنسبة 3%. القراءة للمؤشر اليوم، وكذلك أيضا خلال أسبوع ينضم إلينا محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص. أهلا بك، تحياتي لك عبد العزيز.
1: أهلا أستاذ عصام،
0: تاسي ومساء النور. مساء النور عليك. يعني اليوم اغلقت تاسي، اغلق عند ادنى مستوياته منذ يناير، فقد ايضا مستوى 1400 نقطه. يعني ما الذي قاد لهذا التراجع؟
1: طبعا يمكن احنا امتدادا للي تكلمنا عنه خلال الفتره الماضيه، لما شفنا السوق خلال تقريبا الاسبوعين الماضيه سجل مستويات ال 11000 تقريبا، وكانت 256، بعد كده صعد الى مستويات 11290. كانت هي مقاومه بسبب الاغلاق الاسبوعي كان فيما دونها، ونوهنا انه مستويات 11000 تعتبر دعم نفسي ودعم فني للسوق. وللاسف السوق يمكن من تقريبا من اسبوعين افتتح تحته، نعم، وجلس يتداول لفتره طويله بشكل يومي دون مستويات ال 11000، حتى لامس الان خلال هذا الاسبوع مستويات ال 11375. على على على على الصعيد يعني نتكلم على الصعيد الفني، كان عندنا يمكن مستويات ال 11500 كانت مستوى دعم فني، ارتد منها السوق الى حتى مستويات 11200. وللاسف الان سجل السوق خلال الفتره الماضيه اعلى او اطول أطول سلسلة إغلاقات أسبوعية باللون الأحمر منذ نوفمبر الماضي. السوق سجل أسوأ إغلاق أسبوعي منذ 2023. لا أعتقد يمكن الآن الفترة الجاية يمكن الدعم الواضح يكون قدامنا يمكن 11193. أعتقد ممكن لعل وعسى يمكن الأسبوع هذا يمكن في قناة العربية ما أعلنت قبل شوية عن استضافتها لمعالي مازن السدير رئيس هيئة سوق المال في لقاء حصري مع قناة العربية يوم الاثنين الصباح. لعل وعسى هذا يمكن إن شاء الله بإذن الله ينعكس بشكل إيجابي لو نفسيا على السوق. الأسبوعين الماضي يمكن السوق الهيئة سوق المال صدرت عدة استطلاعات عموما، عدة تعاميم كلها كان واضح إنها إيجابية، لكن أعتقد إن كثير من المحللين رأوا إنه هذه القرارات لن تنعكس على السوق بشكل مباشر، بكل تأكيد انعكاسها على السوق بشكل طويل، منها التعميم الخاص بالخوارزميات، منها التعميم الخاص أو الاستطلاع الخاص بالاكتتابات وغيرها.
0: هذه تحتاج فترة زمنية، مدة زمنية طويلة.
1: يحتاج لها فترة زمنية، وبالإضافة طبعاً والأعتقد يمكن العامل السلبي الرئيسي في افتتاحات السوق يعود إلى أوضاع جيوسياسية، نعم، والمتوتر الجاس يمكن تتصعد بين فترة وفترة.
0: صحيح، وهذه حاضرة دائماً مدة من الزمن مسألة التوترات تلك. وخلال أسبوعياً المؤشر أيضاً خسر نحو 206 نقاط، هذا يقارب 2%. طيب عبد العزيز، الآن مع بداية الربع الرابع وترقب أيضا نتائج الربع الثالث، الأسعار الحالية هل تعكس توقعات بأرباح أضعف أم ارتفاع في العائد؟
1: شوف يعني احنا يمكن لو تتذكر احنا يمكن برضو الاسبوعين الماضي كنا نتكلم انه تقريبا من من من من بدايه شهر سبتمبر حتى نهايه شهر سبتمبر ما في اي محفز ممكن السوق يعتمد عليه او صحيح. ممكن والله السوق ينعكس عليه بشكل ايجابي. يمكن اعتقد الفتره القادمه الان مع فتره نتائج الربع الثالث لعل وعسى تنعكس خصوصا الشركات القياديه بشكل ايجابي. انا اعتقد يعني حتى الان ممكن واحد ما يقدر انه والله يتوقع، خصوصا انه توقعات بيوت الخبره ما ظهرت حتى الآن، لا سيما إنه الفترة بدأت أمس. الجو العام للمحللين والمستثمرين يروا إنه النتائج ما حتكون بالشكل المتوقع، ما هم متوقعين حتكون نتائج إيجابية، لكن أنا أتفائل أو نتأمل إن تكون نتائج الشركات القيادية تحديدا بما يخص البنوك أرامكو والشركات اللي ليها وزن في المؤشر في المؤشر العام تنعكس بشكل إيجابي، لعل وعسى تحافظ على على على على الضغط اللي جالس يصير في السوق، تحافظ على على على مستويات ال 10300 10400 وارتد السوق مره ثانيه على الاقل مستويات ال 11000 او 10800. يمكن احنا شفنا لو لقينا كده نظره سريعه خلال الاسبوع القيمه السوقيه نجدها تقريبا عند مستويات 9 تريليون و100 مليار، هذه يمكن ادنى مستويات من فتره طويله جدا. الضغط كان واضح من قطاع البنوك بقياده الاهلي، ثم الراجحي ثم أرامكو، أرامكو هبطت تقريبا 2%.

0: الاهلي هبط 2.5%. شوفنا يمكن برضه في
1: اليوم ايضا بالمناسبه التراجع الشامل ايضا الاسهم في البنوك والاتصالات والرعايه يعني صحيه.
0: يعني يمكن السوق يمكن تقريبا من بدايه الاسبوع من هبوطه من مستويات ال 10600 حتى 10390. الضغط كان من كل جهه، كان جلسات من البنوك، جلسات من الشركات القياديه الاخرى مثل السي سي وغيرها، ضغط من ارامكو وغيرها. الوضع بصراحه ما كانت يمكن مبشر للسوق. شاهدنا كثير من الشركات سجلت قيعات تاريخيه، في شركات مثل كاترون سجلت ادنى اسعار لها من 2012. سابق المعروفه لها لها لها لها وزنها في المؤشر العام، سجلت ادنى مسافه من 2009. اعتقد ما كان يمكن اداء السوق خلال الاسبوع الماضي كان يعني ايجابي، او انه كان والله يبعث طمانين للمستثمرين. لعل وعسى الفتره الجايه انه احنا نسوي على الاقل قاع ارتدادي حتى مستويات ال 10800.
1: طيب سننتظر ونتابع ايضا ونرصد معك كذلك. شكرا لك كثيرا على هذه المداخله، محلل اسواق المال عبد العزيز خريص، تحياتي لك.

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ساما لشهر أغسطس 2026 ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1,074,000,000 ريال مليار ريال، فيما تراجع بنحو 0.3% على أساس شهري مقارنة بيوليو. وفي القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 3,029,000,000,000 ريال في أغسطس، مسجلة نموا بنحو 0.9% على أساس شهري و6% على أساس سنوي.

تصريحات لصندوق النقد الدولي للعربية بيزنس يقول فيها: نتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام. ويضيف الصندوق للعربية بيزنس: على الدول الأكثر استدانة وضع خطط لتخفيض المديونية. وأيضا يضيف: الضغوط السعرية مستمرة عالميا بسبب صدمة إمدادات النفط. وصندوق النقد الدولي للعربية بيزنس يقول: السعودية ستواصل تنويع الاقتصاد وزيادة حيويته. وأيضا صندوق النقد الدولي للعربية بيزنس يقول بأن سعر النفط سيبقى مرتفعا في 2026. في هذه الأثناء وزير الخارجية العراق للعربية: سنصل إلى هدفنا بشأن حصر السلاح. ويضيف أيضا: خطتنا بشأن حصر السلاح واضحة وستعلن. هذه تصريحات وردت على لسان وزير خارجية العراق للعربية.

0: لكم منا دائما كل التحايا لفريق عمل برنامج ماذا بعد، لمياء محمد ورامي حمزة. حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع.

0: وننصت لما خلف الإجابة.
1: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
0: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
5: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
0: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
7: موافقة المجلس بالأغلبية،
6: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لأنه هذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
6: المتخالفون.
9: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
6: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب يقول: أردت أن تكون حرب إيران قصيرة، لكنني سأواصل المهمة إلى النهاية. وزير الخارجية الإيراني يقول أن الوسطاء يبذلون الجهود لدفع المسار الدبلوماسي قدما. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يؤكد أن إيران تواصل تهديد أمريكا والحلفاء. ومسؤول أمريكي آخر يتحدث عن إرسال حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة. القوات المسلحة اليمنية تعلن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير في جبهات تعز. السعودية تقدم منحة جديدة لدعم موازنة حكومة اليمن بتوجيهات ملكية. سوريا تنفي صحة تقارير عن وجود اتصالات مع حزب الله. بوتين يقول أن التكنولوجيا ترفع احتمالية الدمار الشامل إلى مستوى جديد، ويؤكد أن العالم سيكون أفضل إذا ما تراجعت الهيمنة الغربية. والكرملين يؤكد أن روسيا لا تنوي استخدام الأسلحة النووية. واشنطن تطلب من فرنسا وألمانيا سحب ديزل من مخزونات الطوارئ. والمفوضية الأوروبية ترفض الإفراج عن احتياطياتها إلا بتوصية من وكالة الطاقة. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام. ويعلن أن لبنان بحاجة إلى مواصلة التقدم للاتفاق على برنامج. اللجنة المنظمة لبطولة خليج 27 تعلن أن 350 متطوعين

متنوعا يدعمون البطولة. في دوري أمم أوروبا الليلة ألمانيا تستضيف صربيا، هولندا تحل ضيفة على اليونان، وإيرلندا تستقبل النمسا. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة ومميزة من برنامج سايكو دراما.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أهلا بالخليج في عروس بلح اللحم.
3: خليجي 27.
0: من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد. تتسابق المنتخبات.
4: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
0: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
5: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
6: لا تدخل هنا من غير استئذان.
7: الموت بيدخل من غير استئذان.
5: وهل الأبطال يشبهوننا؟
8: أرجو يا فلاح أرجو.
5: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
9: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
5: سايكو دراما.
10: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
11: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
5: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
14: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
15: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
17: تقول بشكل واضح أن رئيس هذا.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
17: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
18: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
19: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: العربية FM. الأخبار لا تتوقف.

تقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث

0: مساء الخير مستمعينا الأعزاء، إنه الخميس، اليوم المفضل لقلبي، يوم سايكو دراما. لعل في حلقتنا اليوم نبدأ ونقول إن في السينما نحن لا نتعرف على الشخصيات من خلال ما تقوله فقط، أحياناً نعرفها من خلال ما ترتدي. فستان أسود قد يخبرنا أن شيئاً ما تغير، لون يتكرر قد يصبح امتداد لهوية الشخصية، وإطلالة كاملة قد تكشف رغبتها في الانتماء أو السيطرة أو التمرد قبل أن ينطق السيناريو بكلمة واحدة. ولهذا حين نتذكر بعض الشخصيات السينمائية يصعب أن نفصلها عن ملابسها. نتذكر عالم الشيطان يرتدي برادا وأناقة ميراندا وتحول أندي، ونتذكر الأبيض والأسود في البجعة السوداء والاستعراض البصري المتمرد فكرة ولا ديفيل، والدقة والسيطرة خلف الأزياء في خيط وهمي، وحتى اللون الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من هوية إل وودز في شقراء قانونياً، اللون الوردي. لكن هل نبالغ عندما نبحث عن معنى خلف ما ترتديه الشخصيات؟ أم أن مصمم الأزياء فعلاً يستطيع أن يخبرنا من خلال القماش واللون والقصة بما لم يقله الحوار؟ ومن متى أصلاً يكون الزي مجرد اختيار جمالي أمام الكاميرا؟ ومتى يتحول إلى أداة تكشف دوافع الشخصية وصراعاتها وتحولاتها؟ حلقتنا اليوم في سايكو دراما بعنوان عندما تكون الأزياء بطلة في العمل، نقرأ فيها عدداً من أشهر الإطلالات والشخصيات في السينما من زوايا مختلفة. ليس السؤال فقط ماذا كانوا يرتدون، بل لماذا كانوا يرتدون وماذا كانت ملابسهم تقول لنا عنهم. ولأن الحديث عن الصورة والملابس يحتاج إلى عين تعرف كيف تقرأ التفاصيل، ترافقني في هذه الحلقة خبيرة المظهر الأستاذة نرمين النعمي، مستشارة هوية شخصية وصائغة حلي ومجوهرات، والتي تؤمن أن التطوير والتحسين والرقي ملازمين الإنسان طوال العمر. نفكك مع بعض أنا وياها الأزياء على الراديو ونكتشف كيف يكون اللون والتنسيق والقطعة أنها تشارك الممثل والسيناريو في صناعة الشخصية. أهلا وسهلا نرمين في سايكو دراما.
1: أهلا وسهلا فيكي. والله أنا تشرفت أنه أنا أكون معكم اليوم. Thank you for the opportunity. شكرا لهذه الفرصة.
0: صدقيني نحن والمستمعين والمستمعين لاحقا أكثر الناس حظا في هذا اللقاء. ولعلي أبدأ بالسؤال، كيف دخلتي عالم الأزياء وأبواب الفنون كثيرة؟ ليش صرتي خبيرة في المظهر؟
1: أوكي. نرجع كم خطوة وراء. أنا من وأنا تقريبا في الثانوي طلع عندي اهتمام في مجال الأزياء والجمال، ولكن كان محدد أنه مو هو بس ملابس، هو في شيء ثاني بس ما كنت أعرف إيش اسمه. كان في برنامج أيام التلفزيون السعودي عن two females، أنثى، اثنين أنثى،
0: سيدتين
1: يقدمون برنامج، وكان من أهداف البرنامج أنه يدرسون حياتهم إيش كان فيها، عشان بالتالي يشوفون هم إيش عندهم من أدوار، ويكون كل شيء هم يسوونه يستمر معهم الفترة أطول. فيدخل فيها الجانب النفسي، يدخل فيها جانب الأفكار عن النفس كمان، يدخل فيها أنت إيش الأشياء اللي كنت تسمع عن نفسك وصدقتها عن نفسك، وكمان يدخل فيها أنت أحيانا تسمع شيء من عائلتك، من أصحابك، من صحباتك، whatever، اللي هو فيك صفات هذه الحلوة بس ما تصدق، فأنت تحتاج شخص ثاني يجي يقول لك.
0: ثالثة محايدة.
1: أيوة بالضبط. فبعدها رحت أنا في الشركات وكذا في المجال الكارير المهني، ولقيت أنه كان كنت ولا زلت تالنت مانجمنت اللي هي إدارة مواهب، وكنت أشوف في بعض المتقدمين الورق مو زي الطبيعة. في اختلاف، في شيء مفقود. فاستمريت أنا في هذا

0: الموضوع أبحث أبحث أبحث، ولما لقيته قلت خلاص هذا وقته هذا وقته، إنه سويت الأدوار اللي كان مفروض أسويها في حياتي كبنت، كأحد عنده مهنة معينة يتطور فيها، كتطوير نفسي، لأنه كمان طورت من شخصيتي ودخلت في دورات لشفاء المشاعر وكل سويته. فكان الوقت المناسب إنه إيش
1: أخذت العلاج النفسي مع هذا كله، أخذنا العلاج
0: هو
1: النفسي
0: هو إيه، هو كان جزء منه يعني. يعني وصلت لمرحلة أحيانا، وأنا شاكر لوجود هذا الشخص في حياتي اللي أقدر أكلم بأريحية،
1: الحمد لله.
0: وكانت هي breaking points، نقطات التحول هذه اللي ما عدني عارفة إيش أسوي في مشاعري، فكان هو شخص مساند لي، فأنا أشكره مرة كثير لأنه أثر في حياتي، وكثير ناس أثروا في حياتي، لأنه أنت عشان تتغير يقولون it takes a village، تأخذ مجموعة من الناس لما أنت تتغير، صح. وتشوف الأثر هذا على نفسك، فأنت ما تنسى الناس اللي ساعدونك في هذا التغيير
1: 100%. وأساسا لما نجي نتكلم عن مثلا خاصة نتكلم عن المظهر، فكرة أني أنا أختار المظهر اللي هو أول شيء يرى الإنسان،
0: أيوة.
1: أول انطباع يؤخذ على الإنسان، أو يعني هويتك كاملة هذا المظهر،
0: أيوة، لأنه هو جزء من التواصل الغير مباشر اللي هو non-verbal communication، اللي تأخذ الفئة النسبة الأكبر في التواصل، لأنه هو أول شيء عينك تشوفه. فأحيانا تشوف ناس ما تتفق معهم من مجرد أنك شفتهم بسبب المظهر، بسبب body language اللي هي
1: لغة
0: الجسد، بسبب أشياء كثيرة عينك تلقطها قبل ما يتكلموا، تكون محظوظ إذا تكلموا وخالفوا يمكن عدم راحتك لأنهم أثبتوا لك حاجة،
1: صحيح.
0: وفي النوع الثاني اللي يثبتون أنه لا صح، أنت نظرتك صح عليهم.
1: صحيح، يعني تخيلي وأنا قاعدة أدرس، طبعا أنت معلومة لازم تعرفينها، كل ضيوفنا في سايكودراما يعرفونها، في سايكودراما نحن نذاكر، ما نعد كل البرامج إعداد إلا سايكودراما مذاكرة.
0: أيوة، لأنه أنت تتكلم عن جانب نفسي، يعني ممكن تصير معك أحداث جديدة،
1: صحيح.
0: ممكن قصص جديدة،
1: صحيح.
0: ممكن شيء يوصل بطريقة أبسط، صحيح. للناس يعني،
1: صحيح، بنسبة 100%. فتخيلي إن إحنا لما نجي نتكلم مثلا عن الأزياء تحديدا وعلاقتها في الجانب النفسي، فنفس ما قلتي لما قلتي إنه الأزياء تبني الانطباع الأول عن الشخصية، لأنه نحن نستنتج معلومات اجتماعية من المظهر بسرعة. ولما تكلمنا أيضا، واحدة من الأشياء اللي حطت كذا عليها هايلايت، إنه الأزياء تجعل ترى حالتنا الداخلية مرئية. إيه؟ لاحظوا مستمعين للأيام اللي تكونوا فيها رايقين، إيه؟ وعلى قالة أبو نور مزهزهين،
0: إيوه.
1: تكون واضح أنه من أزياءكم، إيه؟ هذه الإطلالة. وحتى يعني كلمة مهمة مرة، أنه الأزياء تساعد في بناء الهوية.
0: طبعاً
1: إحنا طريقتنا في الحديث هي هويتنا، طريقتنا في النظر هويتنا، مذاكرتنا، تخصصنا، أشياءنا، أيضاً الأزياء
0: طبعاً
1: هذه هوية.
0: طبعاً في الجانب من، وهذا اللي في السينما كثير يستخدمونه، ولكن كمان هو في واقع حياتنا، يعني هو يمثل في السينما بطريقة معينة، ولكن كمان هو يأثر بنفس الطريقة في الحياة الطبيعية. يعني في مجموعة أفلام يمكن نقدر نتذكرها إيش لابسين، إيش مسوين، إيش قالوا. يعني في Devil Wears Prada 2 اللي هو The Bridges I Burn Light My Way حقت، فهذه واحدة من الأشياء اللي خلاص إنه هي عشان شخصيتها كانت بطريقة معينة، لبسها بطريقة معينة من بداية الموفي،
1: صح،
0: يعني
1: صح.
0: فكان شخصها واضح إيش هي، واضح النوعية الشخصية حقتها إيش كان ويعكسه. ففي كثير نشوف في السينما بس نتعلم إحنا كيف ممكن نسويها لأنفسنا في حياتنا الطبيعية. يعني ممكن إحنا نقول الألوان هنا استخدمت بطريقة معينة، ترى نفس التأثير في الحياة الطبيعية بيصير.
1: وتخيلي على الحديث عن الألوان مثلا، الآن جاء في بالي مشهد مختلف عن الشيطان يرتدي برادة،
0: أوكي.
1: مشهد قديم مرة في مسلسل مصري كان اسمه لن أعيش في جلباب أبي. تعرفين التباين في الأمثلة، فطنة كشري، الأبجريد اللي أو الترقية اللي صارت لها في حياتها لما طلع كانت بسيطة وتبيع كشري.

0: الشعري إلى صارت زوجة عبد الغفور البرعي، فصارت تلبس غوايش وتلبس حلق المخرطة، حتى بطلت إنها تلبس اللي هي الربطة العادية، صارت تلبس تربان.
1: يا سلام،
0: صار لها خلاص الإنسانة ما عاد هي. فإحنا شفنا التدرج اللي صار لفطنة كشري من كيف صارت لإيش صارت، من خلال المجوهرات اللي تلبسها، عدد الغوايش اللي هي حطتها بيدها، التربان، الحلق،
1: وكيف ألوانها كانت
0: يوم زهزة.
1: لأنه كمان في علم الألوان، وأنت ممكن تفيدينا في هذا الموضوع كمان، أنه سيكولوجية اللون في شخصيات زي ما قلتي الحين على هذه الشخصية، أنه كانت ألوانها بطريقة معينة، بعدين لما بدت تتضح الصورة صرت مزهزها، لأنه خلاص كذا بدت تعرف هي إيش ووين رايحة وإيش تبغى وكل حاجة. ممكن أنه يكون، أنا ما شفت الفيلم للمصداقية، ولكن قد يكون أنه هذا توجهها صح، وقد يكون في حالات أنه fake it until you make it، تظاهر بالموضوع لما يصير صدق، فهي تحتمل. ولكن لما يصير النوع الثاني بتوصل مرحلة تحس أنه في شيء مراكب،
0: صح،
1: في شيء مضابط.
0: وهذا يخليني أسألك سؤال قبل ما ننتقل لأي مسمع. الأسطورة الأولد ماني، هل هي حقيقة في ألوان غنية وألوان تدل على أنك لا هذه ما هي غنية؟
1: أعتقد أيوه لا.
0: أيوه
1: لا، لأنه لما أنت تتكلمي على طبقة معينة، أنت ضروري أنك تكوني من هذه الطبقة عشان أنت تفهمي هم إيش، كيف طريقة لبسهم. ولكن إحنا إيش يتصور لنا كأشخاص نشوفهم، إنهم يحبون دائما الألوان الطبيعية، اللي البيجيات البنيات، وما يحبون اللوجوز الكثير، لأنه بالنسبة لهم كل ما كثرت اللوجوز وكانت واضحة، that means إيش، انه انا ببين شيء، انا بقول شيء، انا عندي هذا المبلغ عشان اسوي كذا. بس دائما يقولون عنها لوكي، متخفي، البراند متخفي، يعني ما حد يعرف ايش هو. زي مثلا كانت ترند او موضه السنه الماضيه واعتقد اللي قبلها، لأولد ماني لوك. بس الحين الناس يبون ايش، يبون يعبرون، يبون طبعات، يبون يعبرون عن individualism اللي هي شخصيتهم هم إيش هي. فبدأ هذا الموضوع الفاشن، ليش يصير فاشن؟ لأنه إيش الشارع قاعدين يشوفون في الشارع، فهم بالتالي يسوون هذه الأشياء.
0: صحيح، يعني يا الله سبحان الله، أنه كيف الموجات تتغير. والفكرة هنا أساسية أنه نحن ما نقدر نفصل المظهر والأزياء عن حركة المجتمع وعن الحركة النفسية وعن كذا. فحتى حركة الأزياء هي حركة مجتمعية
1: طبعا.
0: ومن المجتمع ننتقل لأول مسمع مع بعض اللي عمل دوشة في عالم الأزياء. نسمع مع بعض.
2: Miranda Priestley's the editor-in-chief of Runway.
3: So you don't read Runway?
2: No. Not to mention a legend.
3: And before today you'd never heard of me?
2: No. You work a year for her and you can get a job at any magazine you want.
3: You have no style or sense of fashion.
2: I...
3: No, no.
4: The Devil Wears Prada.
0: الشيطان يرتدي برادا. قائمين احنا اساسا من مجلة ازياء، ما بين شخصية ميراندا وما بين الازياء اللي صارت. قبل ما نبدأ في اي قراءة نفسية، احتاج قراءتك كخبيرة مظهر لهذا العمل.
1: انا شوف يعني خاصة بعد ما نزل الجزء الثاني حبيت الفيلم يمكن اكثر، يمكن كثير عالم ما حبوا الجزء الثاني لانه ما كان زي التوقعات، ولكن لما تنظري له بنظره تطوير شخصيه لا كان مره رائع، لانه جت عندي زيها زي اي احد شاطر في شغله يبغى ينجز يبغى يسوي، لعالم ما هو عالمها،
0: صحيح،
1: لعالم ما توقعت في حياتها انه مهم
0: فعلا،
1: وتصرفت على هذا الموضوع. فلما شافت ميراندا، لما شافتها ما هي ماخذ الموضوع بالجدية، لأنه هذا شغلها، هذا حياتها، هي اللي كبرت هذا الموضوع وخلته ما هو عليه. فأحد يستهين بالشيء اللي هو تسويه، خاصة لما جت عندها قالت لهم لون هو، بعدين علمتها شو اللون
0: اللي كانت تقولها ترى.

0: لونه أزرق، فكانت تقول لها لا السترة ما هي زرقاء،
1: أيوة.
0: السترة أساسا فيروزية، ولا هي فيروزية،
1: أيوة.
0: وما هي لونها لازرد،
1: أيوة.
0: لونها بالحقيقة أزرق سريولي.
1: أيوة، وهذا اللون اللي عليك تم انتقاؤه لك، أنت ما اخترتيه ترى. فهي هذه النقطة، أنه قد يكون الشخص شاطر في شغله، مهتم في مجاله، ولكن ضروري أنه ينتبه لي هو وين، هو وين البوزيشن حقه، هو وين الحين في حياته، عشان مو هو ينتمي كثر ما أنه يتفهم.
0: صحيح.
1: أهمية الأطراف الآخرين إيش قاعدين يأثرون على المجتمع. صحيح. فيه ويأثرون عليه بالتالي، لأنه أنت بالنهاية كأندي ككاركتر إذا ما تقبلتها مديرتها خلاص حتنفصل يعني.
0: شكرا.
1: فأنت لك الخيار، إني خيرتك بختاري.
0: عاد تعرفي نرمين، أنا في تأمل لشخصية أندي كان النمو اللي قاعد يصير لها.
1: yes.
0: إنها لاحظي ترى كانت فترة على فترة تكسر حاجة فيها، يعني exactly. هي أندي كانت تيجي تلبس كاروهات وبالطو وتيجي مبهدلة ومعها كوب
1: yes.
0: قهوة
1: بس إيش نقطة التحول حقت أندي؟
0: إيش كانت؟
1: إنها كانت تبغى ميراندا تقبلها.
0: أي كانت تبحث عن الانتماء،
1: تبغى تشوف البوتنشل حقها.
0: أي. أي.
1: لأنه هي عارفة أنه عندها بوتنشل وعارفة أنها شاطرة، بس مديرتها ما شافت هذا الشيء.
0: شكرا.
1: فهي لازم توصل.
0: صحيح.
1: فراحت لأخبر واحد موجود وقالت له، قالت له أنه أنا ما بتغير.
0: صح.
1: قالت سوين اللي أنا أقول لك عليه. قال طيب.
0: ويلاحظي انها هنا هي قدمت تنازل.
1: إيه؟
0: انها مسكت الايمج او الصوره.
1: إيه؟
0: اللي هي ظلت سنين تعملها للكاركتر. yes. حقها او لشخصيتها، حطته على جنب.
1: yes.
0: قالت خلاص انا ابحث الان عن القبول والانتماء.
1: yes.
0: ابغى قبول ميراندا.
1: yes.
0: اساسا حتى شخصيه ميراندا لحالها على الشعر الابيض اللي هي عاملته.
1: yes.
0: على تسريحه الكاري اللي هي. yes. عاملتها،
1: ما في شعره برا الصف يعني. هذا كمان يدل يعني حتى الوان ميراندا لما جابوا الكاركتر حقها وميك اب تبعها everything about her، كل شيء بالنسبة لميراندا كان يوضح لك انها هي انسانة واضحة جدا وتبغى اللي تبغى وما يهمها انت ايش تفكر عليها.
0: صح صح.
1: لانه هي تشوف انه انا احسن منك.
0: صح.
1: فانت مالك مجال انك انت تعطي رايك عني.
0: صح.
1: بس انا لي الحرية اثبت نفسي كفاية انه انا اعطي.
0: صح.
1: رايي. وهذا كثير ترى نشوفه في الحياة يعني، في الشركات وفي الادوار في العلاقات وزي كذا. فهو الشخص الحين بين خيارين، يا اما انه ينتمي لفترة، لأنها أندي كمان ما ننسى أنه أندي جاية فترة مؤقتة.
0: صح.
1: هي ما حتستمر، فهي عارفة أن هذه الفترة المؤقتة لازم تأخذ ريكومنديشن أو توصية من ميراندا عشان تقدر تروح المكان أفضل. فالواحد أنت تعرف اللعبة، ألعب اللعبة. صح. صح وخليك شاطر.
0: صح صح صح بنسبة 1000%. حتى كنت أتأمل شيء في شخصية ميراندا تحديدا في مظهرها، اختيارهم للشعر الأبيض.
1: yes.
0: احنا دائما نربط بين الشعور البيضة والسوداء، انه دائما نرى انه الشعر الأبيض يدل على الوقار، الحكمة. yes. خلاص وصل من العمر.
1: ايه؟
0: الدور انه يقدر انه يقول اللي يقوله.
1: ايه؟
0: فكونهم ما خلوا شعرها أسود ولا خلوا شعرها أشقر، لا هم اختاروا لها شخصية تتناسب مع سلطتها.
1: yes.
0: تتناسب مع الدور الممكن لها،
1: وكمان إضاءتها ميراندا.
0: أيه.
1: ميراندا دائما إضاءتها كانت باردة غير أندي،
0: لأن مشاعرها باردة.
1: أيه. فأفريثينج كل شيء على ميراندا كانت، حتى لو لبست لون إلا أنه تحسينه بارد.
0: صح. صح.
1: تحسينه.
0: صح.
1: جامد، غير لما أحد ثاني يلبسه. فهو الكتاب لما يكتبوا شخصية يجون حقون الملابس أو الوردروب ستايلست يركبون بالضبط الشعور اللي يبغى يعطيه للمشاهد.
0: صح.
1: من قبل ما أصلا تتكلم. إذا لاحظت في البداية ميراندا ما تكلمت.
0: صح.
1: ولا شيء، دخلت وتصرفت وكل شيء وما سمعنا منها ولا حاجة.
0: صح.
1: إلين بعدين. so, كثير الألوان وكثير طريقة المشي، طريقة الكلام، قديش الواحد يكون واثق من نفسه وهو يتكلم، مرة مهم.
0: 100%.
1: مرة مهم. والناس ممكن أنهم يشوفون أنه مجرد فاشن يعني، شو
0: هو
1: مرة أعمق من كذا،
0: مرة ينطق. فلعلي تذكرت الآن وإحنا قاعدين نتكلم، حتى لو كنت أحد من المستمعين شافه، كان في كي دراما أو دراما كورية اسمها التاج المثالي. فكانت البطلة لما أبوها كان يتذكر ذكريات عنها، طلعت الصورة كان لونها أزرق، فكانت الصورة باردة، وكان يخلي يعني يتذكر الحوار.
1: إيه؟
0: وهي تتكلم ببرود.
1: إيه؟
0: بعدين لما جابوا ذكريات البطلة نفسها

0: نفسها تحولت الصورة من زرقاء صارت لونها دافي كان لونها كذا أورنج دافي. فهي لما تكلمت كنت تبحث عن الحنية كنت أطالع للمفارقات ما بين هذا التصور. فتخيل تصور بالإضاءة يشابه تصور في المظهر
1: طبعا يعني خاصة في الدراما الكورية دائما معروفين عنهم. يعني حتى لما يسوون شوز برا كوريا دائما عندهم color palette معينة اللي هي مجموعة ألوان هم معروفين فيها. لو إحنا نلبسها مو كلنا يناسبنا ومو كلنا في أحيانا يطلعنا اللون اللي كنك مريضة اليوم عرفتي هذا الكومنت اللي دائما يجي التعليق. ففي أحيان أشياء تبقى لناس معينين لأنها تلبق لنوعية شعورهم نوعية بشراتهم حتى أجسامهم. إذا تلاحظ الآسيويين لما يسوون ملابس أو حاجة إحنا ما نقدر نلبسها
0: صحيح.
1: لأنه مو كلنا نفس الأجسام
0: صحيح. صحيح.
1: فالأزياء عموما لما أحد يبقى يأخذ خلينا نقول استلهام يضبطوا على إيش ممكن يناسبه هو يعني يلبسوا بس بطريقة تناسبه هو كشخص
0: صحيح.
1: فحتى الألوان يعني في الألوان حقت الكورية دائما هادية ودائما مريحة للعين ودائما عشان كذا مقبولين عند الناس أكثر ومرتاحين ليشوفون أشياء وحتى لو ما شافوها عادي يشوفون.
0: وهذا يرجعنا لنقطة أنه المجتمع يلعب دور في بناء المظهر
1: طبعا.
0: إنه كيف الحركة المجتمعية يا الله
1: طبعاً.
0: وعلم النفس مستمعين ما ينفصل علم
1: طبعاً
0: الاجتماع
1: طبعا هو هم يمشون مع بعض صح. بالتوازي لأنه أنت اليوم مثلا كنا نقول على ميراندا أنه شعرها أبيض بس الحين الأبيض صار ترند
0: صح صح
1: أنه الناس صاروا ينبسطوا يخلوا شعورهم ما يصبغون لأنه كان في ضغط اجتماعي سواء للرجل أو للمرأة أنهم يصبغون شعورهم
0: صح.
1: بس الحين صار لا بالعكس أنت واو. أنا صرت أشوف أي أحد كذا مثلا لأنه في ناس سبحان الله جدا جميل عليهم صح. فتروح تقول لهم مرة حلو ولا تفكر وتصبغوا لأنه جد معطيهم كاركتر معطيهم شخصية مختلفة عن الشخصيات صحيح. الباقية وممكن يكون هذا نقطة قوة لهم
0: صحيح. وهذا يحولنا من نقطة قوة الشعر الأبيض إلى شعر أبيض مختلف تماما. نسمع المسمع الثاني مع بعض.
2: She thought she owned everyone.
3: Get me lunch. Who are you?
2: I'm Cruella.
0: Cruella Deville.
1: أحب كرويلا.
0: تحبينها من الآن ولا من 100 مرقش ومرقش؟
1: لا كنت أكرهها في الموفي في الديزني
0: الكرتون
1: أيوة بس في الموفي مرة حبيتها.
0: ليش؟
1: شوفي أنا أحب اللحظة إدراك أنت مين وأنت إيش حتى لو يعني إيش ما كانت كشخص كويس مو كويس بس هي نقطة اللي الكليك هذه
0: التمرد اللي صار
1: مو تمرد كثر ما أنه أنت مع التجامل أنه أنت عشان تكون مقبول أو تنتمي لمجموعة يعني كرويلا من وهي صغيرة كانت أمها ربتها وكل شيء بس في لها جزئية هي متمردة البنت بس بعدين لما فقدت صارت تدور الانتماء
0: أي.
1: فصارت إيش تسوي تتبنى تتبنى مواهب عشان إيش عشان تنتمي
0: صحيح
1: وقبلت بشيء أقل منها عشان تتوظف في المكان اللي هي تبغاه
0: صحيح.
1: بعدين حاولت تكون الشخص هذا ولكن لما عرفت نقطة في الـ حتى ملابسها ترى حتى شعرها كل شيء كان يحليلها كتكوتة ما حد يتوقع
0: شعر يعني. العنابي والغرة أيوة. اللي موجودة النظارة الكبيرة
1: أيوة. مرة good girl يعني أيوة. يسمونها البنت الشاطرة المؤدبة أيوة. يعني بس جوتها كان في صراع دائم انها تبغى تصير افضل وتبغى تعرف ان عندها بوتنشال عالي اللي هو طموح عالي عندها توقعات من نفسها عاليه سو راحت وسوت هي اللي تبغاه يوم شافت انه في فرصه ممكن هي تسوي وبالفعل اخذت بعدين نبدا نشوف كيف

0: التطور شخصيتها كيف صار من خلال ألوانها، من خلال ثقتها حتى هي في نفسها لما تتكلم صوتها تغير،
1: النبرة تتغير.
0: أيوة النبرة تتغير، طريقة تعاملها مع أصدقائها كيف صح. تغيرت، لأنه كمان هذا يصير في كل مع كل شخص تقريبا يمر في مرحلة التغيير، أنه في نقطة فاصلة، النقطة الفاصلة هذه تقول لك أنه يا العلاقات اللي أنت فيها ما بتستمر يعني. يا أنه حتتفارقوا.
1: لأن ترى كرول عملت حاجة، هي اعتبرت الأزياء هي السلطة اللي تملكها. أيوة. هي ما تتقن إلا أنها تصمم أزياء.
0: أيوة. هي عرفت نقطة قوتها. أجان المرة يعني أتعب وأنا أقول لما الواحد يعرف نقطة قوته وين ويؤمن فيها وما يحتاج أحد يقول له وين وليش وكل هذا المواضيع، خلاص يعني الثقة ما حتنهز بالمرة
1: 100%. والتريجر اللي صار لما عرفت الطريقة اللي ماتت فيها أمها. أيوة. هنا أنا كنت أطالع، أنا أتذكر أول مرة شفت فيه كرولا طالعت قلت هل يعقل إنها تعاني من سكيزوفرينيا اللي هو الفصام؟ طرحت هذا السؤال ترى وإلى الآن بين فترة فترة أطرحه.
0: أنا صراحة أتوقع إيوة، لأنهم طريقة قسمتهم للشعر بين البلاك إن وايت، طريقة لبسها والصوتها كيف تغير وكيف تقدر تقلب بين الشخصيات مرة بسرعة وبدون مشاعر. لا هذه
1: أتوقع أنه عندها تعدد شخصية، مستحيل إنها تكون شخص أقرب ما يكون، لأنها تختلف كرويلا
0: كل مختلفة شيء. لأنه لما تقلب شخصيتها كل شيء يقلب معها، مشاعرها تقلب، صوتها يقلب، طريقتها تقلب، كل شيء.
1: ولما اختارت شخصية قتلت شخصية وعملت لها التأبين وبكت عندها وعاشت ككرويلا وعاشت بالملابس المبالغ فيها بنقطة قوتها على قولتك.
0: بس كمان اللي ليش أنا أقول لك أنا أحب كرويلا، لأنه فيها جزء كويس ما نسيته. ما نسيت أصحابها
1: صح،
0: ما يعني زي ما يقولوا ما نسيت العيش والملح
1: صح.
0: فهذا الجزء ليش أنا أحب كرويلا الموفي، لأنه فيها جزء أنه أوكي أنت عندك نقطة قوة بس ما أنت مؤذية
1: صح،
0: أنت أذيتي اللي أذوكي وسويتي كل اللي سويتيه عشان إيش؟ عشان أنت تكوني في أحسن نسخة منك
1: صح.
0: ولكن لما نحن نجي نطبقها في الطبيعة هما في النهاية موفي فيعطوني الإكستريم
1: اللي مرة يعني الحقيقة.
0: أيوة بس في أحيانا الناس يغيب عنهم أنه هذه رمزية فننوه أنه مورا
1: الحقيقة كنت أتأمل
0: ولكن نقطة التحول هذه ترى تصير.
1: أتعرفي حاجة بشخصية كرويلا، لما قبل ما تتحول إلى كرويلا كانت الحياة عندها ملونة، كانت تمشي باللون العنابي، تمشي بحياتها سهلة. كنت أتأمل حاجة في مظهر كرويلا تحديدا اللي هو شعرها أبيض أسود. هي كان الناس مقسومين عندها إلى صديق وعدو، ما عندها شخص،
0: لأنه أبيض وأسود هم إكستريم.
1: أنت يا صديقي يا عدوي. حتى لما صار خلاف ما بينها وما بين أصدقائها ما حطتهم في جانب أنهم معارفي، خلتهم أعداء، انفصلت.
0: أي ما في رمادي عندها
1: أبدا. الشخصية اللي قبل ما تكون كرويلا كانت عندها ألوان، كانت عندها محاولات، كانت عندها مو رمادي،
0: بس تريها كانت تتنازل، كانت تتنازل مرة كثير. فاللي يتنازل مرة كثير في حياته يوصل لمرحلة ممكن يقلب، ويقولون اتقي شر الحليم إذا غضب.
1: أيوة اتقي شر كرويلا لو صبغت شعرها.
0: أيوة.
1: لأنها أنا كان في مشهد يا الله أعجبني، قبل ما تتحول كانت مهتمة مرة لجانب البارونة لما تمدحها. كانت تذكري لما جرحتها وطلعت قالت أنا أبغى نفس هذه الدرجة. فهي كانت ترى مبسوطة بهذيك اللحظة. لما مرت الأيام وبدأوا يتكلمون عنها آز كرويلا وكانوا ينشرون عنها أخبار بالصحف، هي عملت فستان كامل بالكلام عنها، بالكلام السيء اللي قاعدين قال عنها. هذا كان يقول لي إنه شوف الفرق ما بين شخصيتها القديمة وما بين كرويلا لما لبستها. وهي لما اختارت إنها تقتل شخصيتها الحقيقية وتعيش ككرويلا، أنا أعتقد إنها هي استوعبت إن هذيك الطيبة خلاص ماتت. أنا الآن شخص ماني بطيب، أنا ديفل.
0: أي أنا ديفل.
1: فكانت يا الله الانتقالة من حالة إلى حالة.
0: وتلاحظينها كمان الانتقالة هذه يورونك هي بالملابس
1: صح.
0: بالإضاءة
1: صح.
0: بالشعور حتى ترى حتى هي مرت في يعني سويتش
1: صح.
0: ما في تردد كان
1: صح.
0: يعني إكستريم، أنا أشوف هذا الفيلم كان إكستريم حالتين

0: ما تقنوها مرة
1: مرة مرة مرة. وللأمانة كان أعطانا المثال الأبرز إنه كيف الأزياء أنت وهي ساكتة أنت قاعدة تطلعين لبسها وهو يتغير. إحنا صرنا نتنبأ. حتى جربوا مستمعين أنكم تشوفون كرويلا ديفل قفلوا الصوت وشوفوا المشهد. أنتم وأنتم ما أنتم قاعدين تسمعون الصوت أساساً تقدرون تتنبؤون بإيش الحالة اللي هي قاعدة تقولها وهي ساكتة. بس لما أول ما تشوفون الشعر الأبيض والأسود، أول ما تشوفون اللبس المبهرج، أول ما هنا تعرفون هي كيف بتكون حالتها. وبمجرد ما يرجع الشعر عن نابي تعرفون الحالة،
0: الشعور يجي مختلف تماماً،
1: فتعرفون أن هنا الوضع مسالم شوي. يا الله كرويلا ديفل تقييمه له 5 من 5
0: دائما سبحان الله. في أفلام إيوة التنفيذ حقها يكون جدا رهيب لا ينسى يعني. وفي أفلام عندهم الإحساس جوا على نقطة إحساس معينة ما إلى اليوم وبكرة وبعده الموفي له سنين وسنين وسنين وتتذكرينه بهذه اللقطة بهذه الكلمة. ف يعني هي جزء من انه قديش الاشياء تاثر علينا وقديش احنا ناثر على الاشخاص كمان. يعني انت اليوم تقول انك تتعامل مع احد بلطافة، بس هذا الاحد يتذكرك بعدين ويرجع يقول لك انا اتذكرك. وهذه صارت يعني ريسنتلي قريبا انه سبحان الله في التليفون ما يبين إلا نبرة صوت.
1: صحيح.
0: فمن نبرة الصوت تعرف إذا الإنسان مبتسم ولا مو مبتسم.
1: صحيح.
0: فنفس الشيء الملابس، نفس الشيء التعامل، نفس الشيء كل شيء يبقى له أثر. فأنت اختار إيش أثرك يبقى يكون في الحياة.
1: صحيح. على سيرة إنه يبين وما يبين، تذكرت الآن وإحنا قاعدين نتكلم صباح الشحروجة.
0: إيوة.
1: أنا أحبها جدا جدا جدا، بس أنا اعذروني اني اقول ان هي تمثيلها ما تعرف تمثل الا انها تكون صباح.
0: أيوة.
1: هي تعرف انها تكون الشحروره، ففي كل مره تطلع فيها الشحروره تطلع بستايلها الحقيقي. بفساتينها الحقيقيه، بقصه شعرها الحقيقيه، بمظهرها الحقيقي. حتى بعد ما صارت تخرج من نطاق انها ممثله للاعلام وتسوي مقابلات، كنت ترين هي ما تغيرت. فساتينها تمثل عن الشحرورة.
0: أيوة.
1: قصة شعرها هي الشحرورة،
0: هذا براندينج. شفتي لما نقول personal branding أو هوية شخصية، هذه هي her brand. خلاص هي هذه براند صباح،
1: ومسكت كل الشخصيات اللي مثلتها. صبغتها في هوية صباح.
0: صح.
1: يعني كل شخصية مثلتها صباح كانت هي صباح. يعني هي ما كانت تمثل، هي كانت تطلع كصباح.
0: أيوة أنا صباح، أنا موجودة.
1: وفعلا يعني تفرق. يعني كنت أطالع في كل مرة أقول يا الله الشحرورة هي ما تتغير.
0: وكمان تفضل شوفي قديش لنا من الشحرورة لسه نذكرها. وفي كثير فنانين وفنانات نفس الشيء.
1: صحيح.
0: وكثير ناس مؤثرين في التاريخ وناس مؤثرين.
1: عرفت بالنظارة والمنديل.
0: يس.
1: فالكل لما يشوف نظارة شمسية ومنديل أم كلثوم.
0: يس. مايكل جاكسون،
1: القفاز أبو ترتر.
0: أبو ترتر، أبو سوارسكي.
1: أبو ترتر. تعرفين الفرق ما بين عامة الشعب وبين خبير المظهر؟
0: شوفي على على على سيرة سوارسكي، أنت تعرفي إنه النكلس المشهور، العقد المشهور لتايتانيك كان سوارسكي القلب.
1: دحين صرت أعرف.
0: أيوه. كان سوارسكي قديش سوى ضجة، يعني سوى براندنج للموفي كلها، هي بالفستان، فستان روز كمان. يعني في أشياء خلاص هي تبقى وهي تعلق. فسبحان الله أنت اختار أنت إيش تبغى تترك أثر عند الناس طيب لك، سواء بمظهرك. صحيح. بتصرفاتك. صحيح. حتى أنه أنت تكون تخدم الناس بطريقة معينة، فكله يتذكر لك بعدين بالخير إن شاء الله.
1: أي حتى لما نتكلم حتى بوب مارلي مثلا بالستايل حق والأشياء، أنا بروح أشتري لي من سوارفسكي العقد أبو قلب.
0: خلاص نعرفهم نضبطك.
1: أنا لقيت نفسي هناك. يا الله مستمعينا، أنا أعتقد بعد الحلقة هذه حتصير فيها واجيز كثيرة لها علاقة بالمظهر والهوية. الحمد لله نظيفتنا لليوم نرمين.
0: أنا محظوظة أني أنا معاك والله.
1: والله صدقيني أن نحن والمستمعين في سايكو دراما يعني نملك من اليوم الحظ الوفير بهذا النقاش الثري.
0: الحمد لله.
1: لعلنا ننتقل إلى مسمع جديد وعمل جديد.
0: تفضل.
2: I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan. But her prince followed.

0: It's for the wrong girl, when she kills herself. He promised to feature me more this season.
1: Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company.
2: Our new swan queen, the exquisite Nina Sayers.
3: البجعة السوداء أو بلاك سوان اللي تعكس ألوان نينا تحولاتها النفسية من أول الفيلم إلى آخره.
4: سبحان الله، تعرفي لما نزل بلاك سوان ما قدرت أشوفه.
3: ليش؟
4: كان كئيب بالنسبة لي، كان مرة كذا ثقيل بالنسبة لي. بعدين لما رجعت أشوفه مرة ثانية بعين مختلفة ونفسية مختلفة، يعني كيف بيّنوا نينا من أول شيء، من أول ظهور لها على طول أعطيتها إنه هي البنت الصغيرة
3: البريئة
4: اللي تسمع كلام أهلها. ولما جابوا أمها بعدين عرفت من لون اللبس اللي لابسته أمها إنه أمها هي اللي ماسكة الكنترول عليها. وهي وهي مرة لطيفة في نوع في الفاشن، نوع من الستايلز اسمه الفيمينين ستايل، اللي هو ليدي لايك اللي هو الأنثوي، وفي الchildren اللي هو زي الأطفال. فكانت نينا أقرب لأنها تكون طفلة، لأنه أمها تسوي لها كل شيء، يعني ما تتنفس إلا هي تقولها إيش فيك.
3: صح صح.
4: فالكنترول كان عليها عالي والمثالية عليها عالية، هي صارت مثالية وبينت هذه في ألوان نينا باللون اللون الزهري الدستي بينك هذا البريء اللي تعطينه يعني الأطفال هم اللي يلبسونه أكثر شيء، خاصة هذه الدرجة.
3: صح صح.
4: فكانت جداً واضحة نينا فألوانها، خاصة أنه الانتقال حقتها كيف كانت، أنه من البنت اللطيفة اللي مطيعة اللي تبغى تكون يعني هي مثالية أصلاً. صح. عشان تبغى تصير حاجة معينة، وكيف نقلت بعدين للرمادي، بعدين كذا فجأة أسود، بعدين رجعت رمادي، بعدين أسود، بعدين رجعت رمادي، إلين في النهاية. صح. يعني هي تعبت من نفسها، صارت تهلوس تهوجس
3: دخلت فيها وجيسها.
4: ايوه دخلت، ايوه دخلت في صراع النفسي. وكمان
3: صحيح،
4: يعني هذه واحده من الاشياء اللي كانت ممثله جدا قويه في هذه النقطه، في نقطه الالوان، لانه هذا بالضبط الصراع اللي يصير لما في الفتره الانتقاليه.
3: صح.
4: للاشخاص.
3: صح.
4: اللي في اشياء قديمه، في أشياء جديدة، لازم تتفلتر هذه الأشياء.
3: صح.
4: عشان إحنا نطلع بحاجة جديدة.
3: صح.
4: ب ب ب ب زي الآيفون، مو الآيفون أو الأجهزة يكون فيها أبديت، فإحنا يصير لنا أبديت كمان، بس ما يصير أبديت ونشيل النظام القديم كله، في أشياء تحسين يصير.
3: صح.
4: عشان يشتغل بطريقة أفضل،
3: لأنه أساساً نحن نقول دائماً أنه شخصية الإنسان ثابتة نسبياً.
4: yes.
3: خطين تحت نسبياً، أنه هي ثابتة لكنها تتغير. بس مو فجأة، إحنا ما إحنا كرولا ديفل.
4: حتى نينا ترى صار معها كذا الشفت.
3: صح.
4: الانقلابة هذه اللي بسرعة، اللي حتى هي ما تقدر تسوي نفسها إدارة.
3: صح صح.
4: لأنه ما عندها أحد يوجه، وما في أحد مهتم فيها كمشاعر.
3: صح.
4: الكل يبغى منها تكون مثالية، الكل يبغى منها تكون تمثل الدورين اللي واحد منهم تتقنه.
3: صح.
4: بس الثاني ما تتقنه.
3: صح.
4: فتبدأ الغيرة، فتبدأ الكنترول اللي تبغى تأخذ الباور هذه، وتبغى تصير، وتبغى هي اللي معروفة.
3: صحيح.
4: وما تبغى، فزادت الغيرة عندها.
3: صحيح.
4: لدرجة أنها هي بدأت تأذي نفسها.
3: صحيح.
4: وفي في الصراع هذا اللي يصير تشوفين قلبة الألوان، وهي كيف تشوف نفسها في الأسود، بعدين تشوف نفسها في الأبيض، بعدين تشوف نفسها، بعدين ترجع للبينك. بعدين لما رجعوها عشان يعني خلاص الصراع، خلوا البينك ومع رمادي ومع أسود،
3: هي كل هذه الألوان.
4: إيه؟
3: هي كل هذه الألوان.
4: فبدوا يدخلوا كل الألوان عشانها هي صارت كل الألوان.
3: صح.
4: بس مين اللي طاغي كان في اللبس؟ الرمادي. الرمادي كان مطاغي أكثر بجكيتها من الزهري مثلا، والأسود كانت نسبته أقل شوية بالمقارنة مع الألوان.
3: تعرفي ليش؟ لأن إحنا دائما عندنا مصطلح نجي نقول إنك عشان تصلين إلى مرحلة الاتزان لابد من إفراط

0: yeah. لابد أنك تروحي لأقصى اليمين بعدين تروحي لأقصى اليسار
1: yeah.
0: بعدين توصلي للمنتصف
1: yes.
0: الرمادي هو اللون في المنتصف
1: yeah.
0: اللي ما بين لهي لأنه هي كان الصراع اللي موجود وقتها mm. ما بين الأسود الأسود كأنه قاعد يظهر صراعاتها
1: mm.
0: والبينك الشخصية اللي هي ما اخترتها أو الوردي هو الشخصية yeah. اللي ما اخترتها
1: اللي تربت عليها
0: أيوة اللي فرضت عليها
1: mm.
0: فوقت الصراعات بدأت التذبذب اللي حصل
1: yes.
0: فيا الله يعني كيف أنا أقول في هذه الأفلام لما بتوطي الصوت وبتصيري بس تشوفي بعيونك بيفرق
1: أيوة في أفلام تقدر تسوي فيها زي كذا زي بلاك سوان من الأفلام اللي تقدر من جد تكتم الصوت وتشوف شوف اللعب الألوان والإضاءات
0: هنا تعرف أنت وش اللي قاعد يحصل
1: ايه؟
0: حتى من غير ما تقرأ ترجمة حتى ايه؟ من غير ما تسمع شيء أنت بس قاعد تشوف مظهر بصري قاعد تعطيك تقلبات لصراعات الشخصية
1: صح.
0: يا ربي ومن البينك ننتقل لبينك جديد نسمع المسمع الأخير مع بعض
2: One of the reasons I wanted to come here tonight was to discuss our future.
3: Of course.
2: I plan on running for office someday.
3: Warner.
2: I think we should break up.
3: What?
2: Elle, if I'm going to be a senator, I need someone serious.
3: I'm seriously in love with you.
2: I love you.
3: Liar! This is the type of girl that Warner wants to marry.
4: A law student.
3: Going to Harvard is the only way I'm going to get the love of my life back.
5: For my admissions essay,
6: action.
5: I'm going to tell all of you why I'm going to make an amazing lawyer.
0: شقراء قانونيا دخلت لهم هارفرد بالبنك بالفوشيا
1: هي ليش دخلت هارفرد هنا
0: عشان تاخد حب حياتها اللي سابها
1: يعني واحدة من الأفلام اللي مرة ثانية ما أقدر أشوفها وقتها لأنه it was too much كانت مرة كثير بالنسبة لي البنك بس الحين لما أشوفها بنظرة مختلفة أقول والله good job مرة يعني أتقنوا كل شيء شعرت فيه زي ما قلتي مكتوم الصوت يجيك الشعور هذا اللي قديش هي تبغى توصل للهدف هذا وقديش هي مستعدة وهي ذكية هي ذكية يعني ذكية مو بس في مصطلحات عند الأجانب على الشخصية هذه بس هي أثبتت العكس
0: أي.
1: أثبتت أنه أنا أبغى أكون كذا بس أنا ذكية ترى أنا حوريكم يعني لا في تساعديني في الترجمة هذه اللي هو don't underestimate me ما تقلل
0: لا تقلل من شأني ولا تقلل
1: أي.
0: من قدراتي
1: لأنه أنت بتعرف بعدين
0: أي.
1: أنت بتعرف أنك بيصير خيبة أمل لك
0: أنت تعرفي لأن هي كانت فاهمة مرة في نطاق الأزياء حلت قضية
1: yes.
0: محامي قديم ما عرف لها
1: أي هذه واحدة من الأشياء اللي لما أنت تلعب الدور صح
0: أي.
1: يعني هي لعبت الدور حقها كمحامية وحاولت تدخل وإذا لاحظت كمان ألوانها كيف صارت وشخصيتها كيف صارت وشعرها كيف صار
0: هي كانت متحولة بالبداية مستمعينا هي دخلت لهارفرد باللون الوردي الفاقع ومعها كلب الشواوة حقها حتى وملبسته وردي وكانت ملكة الترتر تبرق وترعد خلاص لما بدأت تدخل في الموضوع الجاد وإنها لا هي تبغى تبين إنها ذكية بدأت تتخفف من اللون
1: لأنه حطت في مكان مقارنة
0: بالضبط فقررت أنه لا أنا راح أنتمي لكم أبغى أكون جزء منكم
1: وحأثبت لك أنك أنت غلط
0: فعلا ومع العلم أنها لما تحولت ما تحولت بشكل كامل
1: طبعا
0: يعني هي كانت وقتها لابسة بدلة من براند معروف ولابسة الله يكرمكم جزمة برادة حقت السنة اللي فاتت
1: أو كمان إذا لاحظتوا في الفاشن حقها والستايل حقها هي لبست كرفتة هي لبست شيرت هي لبست اللي هو البنسل سكيرت هذه التنورة الرسمية
0: أي.
1: كله كان رسمي بس ألوانها ستيل ما زالت ألوانها ما تخلت عن هذا
0: صح.
1: الجزء يمكن تخفف كلون عشان لما ينضاف شوية رمادي على الألوان يعطي له شوية حرفية خلينا نقول فحولوها في اللبس هذا إلين هي في التطور شخصيتها صارت تلبس فجأة أسود لما بدأت تلبس زيهم حست أنه مو هو هي وبطلت تبطل وتبغى مدري إيش عشان صارت معها سالفة فلما جت تبطل الداعمين اللي معاها اللي آمنوا بقدراتها هم اللي مسكوا بيدها
0: صح.

0: صح.
1: ورجعت بالبينك حقها الفوشيا، مو فوشيا زهري،
0: لا لا فوشيا فوشيا
1: فوشيا فوشيا
0: فوشيا, فوشيا صريح
1: فوشيا صريح. فدخلت يعني انتم يعني دخلت المحكمة حقتها قدام قاضي بلون بينك، وكل ما أخذها بجدية وتوقع أنها تخسر.
0: حلت قضية لم تحل،
1: بس حلت قضية لأنها شاطرة وآمنت بنفسها في هذيك اللحظة. هي لو شككت بنفسها وما لقت الدعم اللي كان موجود اللي شفناه، كان ما قدرت تسوي هذا الشيء. فهي حلت قضية من وراء واحدة سوت
0: جريمة
1: كيرلي الشعر. فأبداً الواحد ما يستهين بمعلومات
0: أساساً. أتذكر القاضية وهي تيجي تقول لها أنت إيش هذه الأسئلة؟ أنا عندي، أنا عندي شيء أبغى أوصل له. فكانت هي تستجوب، هي كمحامية كانت تستجوب الشاهدة، كانت الشاهدة وقتها وحولتها من شاهدة إلى متهمة. فكانت تقول لها إنه أنت كيف سويتي شعرك؟ قالت إنه أنا سويته كيرلي، يعني أنا رحت عملت له دخلت له علاج والعلاج هذا خلاه كيرلي. قالت وأنت تروشتي بعد ما سويتي كيرلي؟ قالت لها إي. قالت لها طيب انت كم لك تسوين كيرلي شعرك يعني تخلينا مجعد؟ قالت تقريبا 12 سنه. قالت واحدة تسوي شعرها كيرلي من 12 سنه ما تعرف انه احنا لازم ما نغسله، معناته ان انت ما استحميتي وقتها. ليش قتلتي فلان؟ قالت لها انه اعترفت فجاه الشاهده.
1: ايه اعترفت. ايه
0: خلاص، هي لو انها ما تعرف هذه المعلومه عن المظهر
1: لانها هي درسة فاشن واهتمامها كان في المظهر والشكل. وحتى لما ببدايه الفيلم لما واحده كانت بتبيعها قطعة بسعرها الأصلي وهي لها 3 سنين من براند معين، هم ورونا في البداية إنها هي شاطرة وإنها هي تعرف في مجالها. فالشخص يعني لما يعرف في مجاله ما يهم إيش الموقف اللي هو فيه، قديش يعني قديش كان مخيف بالنسبة لها أو بالنسبة لأي شخص إنه ينحط في مكان ما يحس إنه أنا أنتمي هنا، بس أنا عندي الموهبة. أنا أبغى أثبت.
0: أكبر دليل أنها شاطرة أنها قدرت أنها تحصل على قبول في هارفرد
1: أيوة.
0: من خلال مقطع حقيقتها
1: أيوة.
0: ونجحت
1: درجاتها وسويت كل اللي عليها.
0: ذكية بس أيوة. هي تحب تعيش دور أنها أيوة. ما هي ذكية مرة لأنها عجبتها هذا الكاركتر،
1: هم
0: قاعد يخفف عليها الضغط.
1: أيوة. لا كمان ترى في أحيانا يكون تأثير مجتمعي في الجامعة خاصة في أمريكا في أوروبا إنه هذا الستيريوتايب أو النمط السائد
0: النمطية.
1: أيوة اللي موجود عندهم
0: أيه؟
1: فخلاص نأخذ عنهم فكرة أيه؟ معينة عشان والله ما جازت لنا.
0: أي لا لا لا الشقراء قانونيا من الأفلام اللي رمزياتها في المظهر لا تنتهي.
1: أيوة.
0: ولعلنا لو بنعطي مستخلص للأعمال كلها رح نقول إنه شيطان يرتدي برادة تكلم بأزيائه عن الانتماء والتحول، والبجعة السوداء تحدثت أزيائها عن الصراع النفسي، كرولا ديفيل تكلم عن التمرد وعن الهوية، وشقراء قانونيا تكلم لك عن الصورة النمطية والهوية الذاتية. نرمين حلقة مختلفة غنية والحوار معك لا يمل.
1: الله يخليك، والله الحوار كمان معك انت ما يمل منه، ان شاء الله لنا اكثر من مره باذن الله
0: 100%. واعمال اخرى تحلل
1: ان شاء الله
0: امام الهواء وخلف الهواء.
1: ان شاء الله. بس اذا تسمحي لي انا ابغى اضيف حاجه، بحكم انه انا في هذا المجال وبحكم انه انا اشوف كثير ناس مختلفين في مهنهم او في اهتماماتهم، دائما الواحد يحاول انه يركز على نفسه.
0: صحيح.
1: يؤمن انه عنده قدرات معينه هو كويس فيها.
0: برافو.
1: حتى لو ما احد قال له، اذا انت تحس انه عندك حاجه روح طورها، روح سوي لها نمو وسوي لها رعايه. انت يضيع وقتك او انت يضيع وقتك في اشياء يمكن تهدر طاقتك.
0: صحيح.
1: وتهدر طاقتك، فانت تروح تدور على اشياء ايش اللي ممكن يسعدني الحين، ايش اللي ممكن يشحن طاقتي الحين، لانه كل هذه الاشياء لما تجي تعطي لك او تعطي لك جانب من الراحه انه صحيح. احنا ما قاعدين نجري على شيء.
0: صحيح.
1: احنا ما نفس سباق.
0: صحيح.
1: انه عادي نهدي.
0: صحيح.
1: عادي انه شوي شوي حبه حبه.
0: آه والله العظيم يا نرمين أنك أعطيتي درر، يعني فعلا أقول لك ختامها مسك.
1: يسعدك.
0: مستمعينا كانت حلقة غنية سعيدة فيها جدا، وأتمنى أنكم انبسطتم فيها نفس ما أنا انبسطت.

0: فيها. إلى اللقاء.
1: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
8: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
7: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: في المشاعر المقدسة تصبح الحكمة في ميزان التقدير الموقف واستراتيجية الردع المطلوبة لكف هذه اليد الحوثية التي طالما استهدفت مناطق حيوية ومحطات مياه ومطارات وفنادق. هناك خلاف قد يكون موجود أحيانا بين الدول، بين فصائل، بين ناس يكون على أهداف ربما عسكرية، لكن عندما يستهدف شيء ولا يوجد خلاف للسعودية مع هذه الجماعة، إنما هي التي افترضت بأنها يجب أن تحتل ويجب أن تتوسع ويجب أن تتمدد ويجب أن تمد سيطرة. بالتالي أعتقد أن هذا جزء من التصرفات التي تعكس حجم الاضطراب، حجم القلق، حجم الضعف وعدم وجود قيادة لدى هذه الجماعة واضحة في أهدافها أو قادرة على أن تعقلنها فيما يتعلق بالتصرفات.
11: أشكرك دكتور مهند. إذن مشاهدين هذا رأس الساعة، الخبر الأبرز، الحوثي يستهدف المدينة المنورة. مستمرون معكم في متابعة هذا الخبر المتفاعل. الهجوم وقع فجر الثلاثاء. التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أن الحوثيين بعد إجراء التحقيقات هم من أطلقوا هذه الطائرة المسيرة التي ضربت محطة طيبة لتوليد الكهرباء، إحدى المحطات التي تزود المسجد النبوي الشريف بالكهرباء. ننتقل الآن إلى الزميلة ريم بوكمرا واستكمال هذه التغطية لهذا الخبر المتفاعل. إليك ريم.
12: صحيح، شكرا جزيلا لك سهيب. نحن نتابع كل هذه التطورات، نبقى في متابعة هذه التغطية مشاهدينا وهذا التفاصيل البالغة الأهمية. شكرا سهيب لك. العربية دائما في متابعة للتفاصيل، ونذكر مشاهدينا بأن نتابع تطورات استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي. إذن في آخر التطورات تسمحوا لنا أن نجمل أولا في أول هذه الساعة، طبعا أجلنا الموضوع الأساسي لساعة حوار اليوم نظرا لهذه التطورات مع ضيوفنا. سنواكب وسنبقى في محاولة فهم ما يحدث وتداعيات خاصة ما يحدث. ميليشيا الحوثي تستهدف كما قلنا محطة كهرباء تغذي المسجد النبوي. الأمين العام لمجلس التعاون أدان استهداف الحوثي لمحطة كهرباء تخدم المسجد النبوي، وكانت هناك تصريحات أخرى للأمين العام لمجلس التعاون الذي أكد كذلك من خلال تصريحاته بأن استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهرباء تخدم المسجد النبوي استفزاز صارخ. مشاهدينا، تبقى العين على هذه التطورات، هذه هي الصور التي بدأنا في متابعتها وفي التعليق عليها منذ ساعة من الآن تقريبا. والتطورات التطورات وهذه الصور على الأقل تشير إلى استهداف

0: خطير من حيث التوقيت وكذلك حتى من حيث المركز المستهدف. اليوم صور تنشر لهذه الاستهدافات التي طالت المدينة المنورة، حيث استهدف الحوثي المدينة المنورة وبالتحديد محطة كهرباء تغذي المسجد النبوي. أبدأ بأولا ترحيب بضيوفي الأستاذ حسن المصطفى، الست رغيدة درغام، الدكتور إحسان الشمري والدكتور حسن المومني. أهلا وسهلا بكم. نحن في متابعة هذه الصور أستاذ حسن، توقيت بالغ الأهمية واستهداف المدينة كذلك، الاستهداف هذا الذي سبقه محاولات واستهدافات أخرى، في أي إطار يوضع في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: سأبدأ من مشاهداتي من حيث انتهيت. كنت قادما من المدينة المنورة قبل يومين فقط، اليوم الذي استهدفت فيه هذه المحطة كنت في المدينة المنورة. أنقل انطباعاتي كزائر لهذه المدينة، لم نشعر بأي شيء. كان هنالك زوار من مختلف دول العالم الإسلامي، من يعني أوروبا، من أمريكا وبقية الدول في العالم الإسلامي كذلك. وفي ذات الوقت كان هنالك شعور بالأمن والأمان. هذا الشعور بالأمن والأمان أنا برأيي مهم جدا، لأن أي حالة من الفزع في حضور هؤلاء يعني الآلاف والآلاف من الزوار من جنسيات مختلفة، من ثقافات مختلفة، من أعمار مختلفة، وجزء كبير منهم من كبار السن، أي حالة من الخوف والهلع سوف تنعكس سلبا على وجودهم. ولكن مما شاهدت، وهذه شهادة كما يقال مباشرة، كنت أنا هنالك في المدينة المنورة، أن لم نشعر بأي شيء، لم نشعر بأي تبدل، لم نشعر بأي انقطاع أو حدوث أي خلل في الحرم النبوي الشريف وفي الأماكن المحيطة به. إلى ماذا يشير ذلك؟ يشير إلى كفاءة في إدارة شؤون الحرمين الشريفين من جهة، يشير أيضا إلى كفاءة في الدفاعات الجوية السعودية وتصديها إلى الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي يرسلها الحوثيون، وأيضا يشير إلى أمر بالغ الأهمية، إلى أن هذا المسجد النبوي الذي يأمه ملايين الناس من حول العالم طوال العام، هذا المسجد له رمزيته. عندما يستهدف سواء من قبل الحوثيين الآن، هذا الاستهداف لهذه المدينة التي نزلت فيها الرسالة ونزل فيها الوحي على النبي الأكرم، هو استفزاز لمشاعر المسلمين أيا كانوا، إلى أي دولة انتموا، وإلى أي مذهب انتموا، وإلى أي يعني طريقة انتموا. وبالتالي هو عملية لا يمكن أن يقبل بها أي إنسان سواء مسلم أو غير مسلم، لأن رمزيتها بالغة الأهمية.
0: لا شك في ذلك، ولكن خلينا نبدأ نفهم لماذا في هذا التوقيت بالتحديد تصعد ميليشيا الحوثي، لماذا اختارت هذا التوقيت الذي ربما يرتبط، لا أعلم إن كان هناك ربط أو لا، ست راغدة، مع ما حدث بالأمس بين روبيو وزير الخارجية الإيراني مثلا، هل هذا يربط أو لا علاقة الأمرين ببعضهما البعض؟
2: لا، دائما هناك ربط بين الرسائل هذه وبين ما يحدث من إجراءات، لأن عين الحوثي تبقى على إيران وعلى الولايات المتحدة. أنا أعتقد أن الحوثي ومعه الحرس الثوري الإيراني يستدرج ويستفز ليس فقط المملكة العربية السعودية والمشاعر الإسلامية، وإنما أيضا دونالد ترامب. الاستفزاز لدونالد ترامب هو كي ينخرط في الرد في الانتقام، وبالتالي يجر إلى عمليات عسكرية، إلى حرب موسعة. أعتقد أن الحوثي لا يتصرف يعني لكن أريد أن أقول شيء مهم قبل أن أنساه، لأن ما تفضل به الزميل العزيز حسن، أعتقد أن طبعا يجب إبراز شناعة هذه الأعمال، ولكن يجب ألا نقع فريسة الغرض الذي يريده الحوثي ومن وراءه، وهو التخويف يعني وإعطاء والهلع، لأن على جدية هذا التصرف العشوائي فعلا المشين، يجب ألا يعطى حجما أكبر من هذه العملية، لأن ذلك سيخدم الحوثي، سيخدم الغاية الحوثية. وبالتالي من الضروري أن ننظر إلى ماذا في ذهن الحرس الثوري في إيران، لأن الحوثي لن يتصرف بمفرده بمثل هذه العملية، وماذا في ذهن الحوثي من استفزاز للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.
0: الأكيد سنحاول أن نبقي هذا الموضوع في إطاره الواقعي، يعني دون المبالغة ولا حتى دون تجاوز خطورته، ولكن اسمحوا لي أن نذكر بما كنا تابعناه منذ قليل، لأنه وردتنا الكثير من ردات الفعل وكذلك حتى كثير من التصريحات في ربط مع

كنا نتابعه. نحن كنا نتابع صورا لاستهداف الحوثي للمدينة المنورة، استهداف محطة الكهرباء بالتحديد داخل المدينة المنورة، وكانت هناك تفاعلات من المتحدث، متحدث تحالف دعم الشرعية لمن التحق

0: ثلاثاء نحن نتحدث بالتحديد. التحالف يتحدث كذلك ويؤكد بأن نتائج التحقيق ومراجعة بقايا المسيرة أثبتت تورط ميليشيا الحوثي بتنفيذ هذا العمل. كما أكد متحدث تحالف دعم الشرعية بأن التحالف مستمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وبأن هناك استمرارا كذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الحوثي بما يضمن حماية الحرمين الشريفين. ميليشيا الحوثي، يقول التحالف باستهداف الحرمين، تتعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وهذا الاستهداف لمحطة طيبة بالتحديد لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة الذي نتابع مخلفاته وتداعياته من خلال هذه الصور، كان نتيجة مسيرة كما أكد التحالف على ذلك. وهذا التصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أكد من خلاله على أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، والمتحدث مذكر بأنه لواء الركن تركي المالكي، تحدث عن وقوع هذا الهجوم الإرهابي عند الساعة الخامسة فجرا، الخامسة وأحد عشر دقيقة بالتحديد فجر يوم الثلاثاء الموافق لتسعة والعشرين من سبتمبر من سنة 2026 على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بمدينة رسوله الكريم طبعا صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. وقد أثبتت، أنا أحاول أن أتلو طبعا تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف كما أتت، وقد أثبتت كما قال نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان كما وصفه التحالف من خلال المراجعة العملياتية. مشاهدين، استهدافهم بمسيرة هذه المرة دكتور إحسان، لماذا الاستهدافات المتكررة التي تطال السعودية بالتحديد؟
1: من وجهة نظري، أولا أتفق يعني مع ما طرحه أستاذ حسن وأستاذ راغدة من أن موضوع استفزاز، لكن مع ذلك أضيف إلى أن ما جرى من اعتداء إرهابي على المدينة المنورة المقدسة هو يمكن أن يعد تحديا للعالم الإسلامي. هذا بحد ذاته أنا أعتقد بدأ واضحا يعني منذ الضربات المجرمة نحو مكة المكرمة. أنا أعتقد أمعن الحوثي في هذا التحدي للعالم الإسلامي. الموضوع لم يعد يقتصر على المملكة العربية السعودية، يعني رمزية مكة المكرمة وما تمثله في الوجدان للعالم الإسلامي والمدينة المنورة، أنا أعتقد قد يكون أوضح بما لا يقبل الشك تلك العدوانية وتلك السياسة بالنسبة لميليشيا الحوثي بالتحديد. أعتقد في هذا التوقيت الحوثي يشعر بالضعف، ولذلك هو بحاجة إلى أن يقوم بعمليات حتى لو كانت ذات تكلفة عالية بالتحديد. يعني فيما يبدو بأن الحوثي يعني وفق التطورات الأخيرة على مستوى الجغرافية اليمنية، أتصور أنه بات يعمل على استهدافات قد لا تكون نمطية، وبذلك يحاول من خلال هذا الضعف أن يثبت قوته، لكن بالنهاية نعتقد هذه خسارات كبيرة يعني بالنسبة له. أضف إلى ذلك الحوثي أعتقد أنه ومثل ما أشارت أستاذة راغدة على أن ما يجري هو جزء من أوراق الضغط، يعني بغض النظر عن طبيعة المدن المقدسة، لكن ميليشيا الحوثي الآن تبحث عن أوراق ضغط يعني مزدوجة. أولا ورقة ضغط يمكن أن تقدم إلى إيران، وورقة ضغط أيضا فيما يرتبط بالتطورات الداخلية اليمنية. ميليشيا الحوثي أنا أعتقد تخطأ كثيرا حينما تنظر إلى هذه الاستهدافات، يعني سواء على المدن المقدسة أو حتى على مستوى جنوب المملكة العربية السعودية على أنها محاولة للضغط على المملكة العربية السعودية. لكن أتصور أن ما تحدث به سمو ولي العهد يوم أمس في افتتاح مجلس الشورى السعودي كان واضحا، يعني على الرغم من أنه لم يشر إلى الاعتداء الذي جرى في يوم 29 سبتمبر سبتمبر، لكن أعتقد أنه كانت إشارته واضحة على أن

0: المملكة لديها القدرة على الرد الحازم، وأنا بتصوري هذا كان واضح. كان
1: مرتبط هذا التصريح مرتبط ترى ذلك؟
2: نعم صراحة أنا أتفق كليا. أني مسألتي عن التوقيت، هل التوقيت في أكثر من مسار؟ قطعا هنالك التوقيت والربط مع إيران بهذا الجانب. بديش أقول فشل المفاوضات، لكن موضوع المفاوضات لم توصل نتيجة، وأيضا خطاب سمو ولي العهد البارحة كان من القوة بمكان حقيقة بهذا الجانب بهذا الاتجاه، فهذه قد تكون نوع من ردة الفعل بهذا الأمر. لكن دعنا نتحدث، لا نتحدث عن حادث فردي، نتحدث عن سياسة ممنهجة باستهداف الأصول المدنية، الأصول الدينية، واستهداف الأصول الدينية أنا من وجهة نظري هو يعبر عن إفلاس. واضح أن الحوثي ينتهج ما يسمى في القفز إلى الأمام بهذا المعنى بهذا الاتجاه. وعلى الصعيد الاستراتيجي حقيقة استهدافها هكذا أهداف مقدسة على العكس يضر كثيرا بالحوثي ويعري روايته الدينية ويعري خطابه الديني بهذا الجانب بهذا المعنى. وقطعا ليس بعيد عن موضوع إيران بشكل واضح تنتهج ما يسمى في استراتيجية تكتيكية هجومية حقيقة بهذا المعنى.
1: ولكن كيف، خلينا يسمح لي دكتور حسن أن ندقق في هذه النقطة التي أتيت بها وأن نعممها كذلك لمحاولة فهمها. خلينا نكون أدق في فهم هذا التحرك الحوثي في هذا التوقيت بالتحديد. ما المراد من هكذا تحرك؟
2: الحوثي لا يتحرك بمعزل عن ما يجري في المنطقة، لا يتحرك بمعزل عن ما موضوع إيران بهذا الجانب. الصورة الكلية هي مواجهة أمريكية إيرانية بهذا المعنى. إيران منذ اليوم الأول انتهجت استراتيجية التوسع الأفقي في الجغرافيا المحيطة بهذا الأمر بوسائل وأدوات كثيرة بهذا الأمر، من إرسال درونز إلى صواريخ إلى استخدام إلى تفعيل. ولا ننسى أنه تفعيل الوكلاء كانت هذه جزء من الاستراتيجية بهذا المعنى.
1: أي ولكن يسندها كيف؟ مثلا اليوم هناك مشكلة في استكمال المفاوضات أو على الأقل في استكمال محادثات للوصول إلى مفاوضات، وتبعنا ما حصل بين روبيو وعراقجي. يساعد إيران بأي شكل؟
2: خلينا نحكي شغلة في المفاوضات. المفاوضات ليست كلها سلمية، الأطراف قد تستخدم وسائل ضغط في سياق إشي بيسموه دبلوماسي باك باي فورز، الدبلوماسية مدعومة في القوة. تستخدم بهذا الأمر، هي تعتقد بأنه رفع التكلفة على المنطقة، رفع التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية يساعدها في مسألة المفاوضات، لأن أنت لما تجلسي في المفاوضات تحطي أوراقك التفاوضية بهذا
1: أوراق القوة وأوراق
0: أنا أعتقد أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدينة المنورة تأتي بالتحديد في إطار التماهي أو حتى الأوامر بشكل أدق إيرانية. إيران لم تنفك عن تهديد المنطقة بشكل كامل. في قضية،
1: اسمح لي دكتور أن نبتعد قليلا عن الفرضيات. أعلم بأن حضرتك تربط هذا ما سيقرأه البعض بشكل مسلم بأنه قد تكون هذه أوامر إيرانية. أعلم بأنه هناك مجموعة كبيرة تعتقد بهذا، ولكن خلينا نقتصر على الواقع. الواقع يقول بأن الحوثي هو الذي تحرك، تقولون بأنه الحوثي تحرك دعما لإيران. أنا ما أود فهمه دعما لإيران بأي شكل لدفع ماذا؟
0: إيران بدأت تقتنع، خصوصا أنت قبل قليل أشرت أستاذة ريم، قضية طرد وزير الخارجية الإيراني
1: عراقشي.
0: إيران تدرك جيدا في نيويورك هناك، بغض النظر عن أن حالة الطرد حدثت خلال الساعات الأخيرة أو حتى إنهاء التأشيرة أو وجودهم، لكن بالنهاية مباحثات نيويورك هي من تكون قد أعطت إشارة على أن احتمالية الحرب هي كبيرة جدا. ولذلك هذا التحرك هو محاولة من قبل إيران، الكل يتفق، من يتعارض على أن ميليشيا الحوثي ليست أذرع إيرانية بالنهاية، ولذلك هي تحركت بعد أن اقتنع العقل الإيراني بأن الحرب قائمة، ولذلك هي جزء من عملية الضغوط التي
3: عندنا. دكتور إحسان، عندنا مشكلة في التوقيت فيما تقوله، لأن إذا حدثت الحادثة يوم الثلاثاء صباحا ثم جاء ما يسمى بالطرد، وأنا
0: أنا أشرت على أنه القناعة
3: أعتقد أن هناك مشكلة صغيرة في ربط أنا أوافق مع
1: في تسلسل الأحداث
3: أعتقد، إذا سمحت لي، أنا أعتقد أن

0: الروسي قرأ ضعفا في الموقف الأمريكي تجاه المملكة العربية السعودية، واستقوى بأنه بأن الطرف الأمريكي يتعامل معه، يتعامل مع الحوثي برغم العلاقة التحالفية. يعني كلام ماركو روبي وزير الخارجية كان مهما عندما وصف الحوثي وتصرفاته بأوصاف خبيثة أظن استخدمه، وتحدث عن علاقة دفاعية مع المملكة العربية السعودية. كان ذلك مهما لأنه أعاد تثبيت المواقف الأمريكية الجدية تجاه المملكة العربية السعودية وتجاه الحوثي. ولكن مع استمرار التساهل الأمريكي مع الحوثي، يقرأ الحوثي هذه الرسائل، هذا التساهل، بأنه يعطي هذه الميليشيات فرصة لإثبات نفسها، للتحدي أكثر، يعني to push the envelope كما يقولون في اللغة الإنجليزية.
1: أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة ترامب بالتحديد تتساهل بشكل أو بآخر، نعم، مع تحركات الحوثي، نعم، وفي مقابل ذلك لا تولي أهمية قصوى لمد جسور التعاون لمن تسميهم حلفاء. هذا ما تقولين؟
0: أنا أقول أن الولايات المتحدة إدارة ترامب تتخذ موقفا الآن نحو الحوثي بأن هناك تفاهمات تتم معه، وهذا أنا في رأيي خطأ، لأنه يوحي للحوثي بأنه بات شبه شريك للأمريكي، وهذا خطير جدا صراحة. يعني يعتقد الحوثي بأن أنا أصبحت الآن شريكا للولايات المتحدة، أنهم في حاجة لي، فإنني سأوجه الرسائل التي أريد أن أوجهها خاصة إلى الحليف الحقيقي الجدي للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأني أنا الحوثي أعتقد أن الرئيس الأمريكي لن يرد. وهنا القراءة التي قد تكون خاطئة من طرف الحوثي صراحة، لأن
1: خاطئة يعني كذلك تقديرات الأمريكيين إذا صحت هذه القراءة، صح؟
0: نعم،
1: ولا
0: نعم، لا؟ الخطأ أمريكي برأيي، ولكن الخطر أوسع، لأن استدراج يعني من ناحية الحوثي يريد أن يتحدث برقة مع الأمريكيين، ومن ناحية ثانية يريد أن يخدم الحرس الثوري الإيراني الذي يريد استدراج الأمريكي إلى عمليات عسكرية. لا تنسي أن هذا في ذهن الطرف الإيراني، الحرس الثوري بالذات، لأنه يعتقدون أن وضع الراهن للرئيس الأمريكي هو في تأرجح وضعف ولا يجرؤ على العمليات العسكرية الكبرى قبل الانتخابات. ولكن لا تزج دونالد ترامب في الزاوية، فإنه قد يأتي بأمور قد لا نعرفها، إما قبل الانتخابات النصفية أو بعدها.
1: ما زال شهر الانتخابات النصفية،
0: يعني شهر ليس بعد، ليس يعني مفاجأة أكتوبر. كنا نتحدث عن عيد ميلادك،
1: كنا نتحدث عن موضوع صحيح.
2: هنالك نقطة برأيي كذلك إضافة لما تفضلت به السيدة راغدة، أعتقد نقطة تتعلق بمحاولة الحوثيين ضرب الشرعية السعودية في رعاية الحرمين الشريفين.
0: صح.
2: المملكة العربية السعودية إحدى أسس شرعيتها كدولة قائمة، أن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن أمن طرق الحج وأمن القوافل، وأصبحت مكة في عهده آمنة. حتى أتذكر في إحدى الوثائق قرأتها، كان حبيب الله ويدة وكان سفير الشاه أو ممثل أو قنصل الشاه في مصر، أرسل إلى الشاه حينها يقول له لا تنصت بالا للشكاوى الحجاج الإيرانيين، فإن الحج الآن في عهد ابن سعود مؤمن أكثر مما كان عليه من ذي قبل. هذه نقطة. النقطة الثانية، سلوك الحوثي الآن يأتي متزامنا مع سلوك متطرف سابق. حدثت أحداث سابقة في الحج تم فيها تهريب متفجرات السيفور عبر الحقائب لبعض الحجاج الإيرانيين الكبار في السن دون علم منهم، وعملية التهريب هذه قامت بها جماعات من الحرس الثوري الإيراني، وتم اكتشافها من قبل السلطات السعودية. مسألة أخرى كذلك، لو رجعنا للتاريخ ليس بالبعيد، داعش قامت بعملية تفجير في باحة الحرم النبوي الشريف، وأصيب وقتل فيها بعض عناصر الأمن، بمعنى أن هنالك توافق ما بين الجماعات المعادية للمملكة العربية السعودية، سواء كانت داعش أو الحرس الثوري أو الأمن الحوثيين، على محاولة ضرب هذه الشرعية التي تتمثل في حماية الحرمين الشريفين ورعايتهم.
1: هناك حتى
2: لماذا يسعون لذلك؟ يسعون لذلك لكي يضربوا الصورة الرمزية للمملكة، خصوصا إذا لاحظنا أن ملوك المملكة يتسمون بخدام الحرمين، وهم يحاولون أن ينتزعون هذه الصفة منهم.

0: بهذه الأعمال برأيي، وبالتالي هنالك هدف مزدوج عسكري وسياسي وأمني
1: هنا وأيضاً رمزي. هنا الحقيقة أستذكر بعض ما قاله ضيوفي لما كانوا حاضرين معنا، لما فتحنا بعض الملفات اليمنية بعض الضيوف أكدوا على أن لهذا السبب أنا منذ قليل دكتور قلت بأنه هو الربط موجود، ولكن قد تكون كذلك هناك أهداف حوثية بس أهداف المملكة العربية السعودية. صحيح. بمعنى أن إطار استهداف الحوثي للمملكة العربية السعودية قد يكون أوسع بكثير، قد يحمل عمقا تاريخيا ويحمل ودينياً. أهدافا دينية أكبر. ولكن أنا وددت سأعود لك، ولكن وددت فقط أن أقف على موضوع تقني لا أعلم مدى أهميته دكتور حسن. لماذا الضربة صارت فجر الثلاثاء والتحالف لم يعلن عليها إلا اليوم؟ الموضوع يتعلق بماذا؟
2: مش بالضرورة إذا حصل يتم الإعلان عنه مباشرة بهذا الأمر، لما هو كمان لازم يكون في تحقيق ولازم يكون في بعض الأمور، وزي ما أشار البيان أنه بعد ما تم فحص
0: المسيرة
2: كل شيء تبين بهذا الجانب بهذا يعني مسألة التوقيت والإعلان حقيقة مهمة. لكن خليني أرجع على نقطة حقيقة ذكرتها السيدة
1: راغدة
2: من الأهمية بمكان مما لا شك فيه، قد يكون بالون اختبار للسياق الأمريكي السعودي بهذا المعنى. لا هذا من الأهمية بمكان، والأمريكان اجتمعوا مع الحوثيين في عمان وعطوهم مشروعية وكل هذه الجوانب تصريحات، لكن أيضا هو كمان سياق حوثي سعودي حقيقة بهذا المعنى. الكل يعلم أنه الحوثي في روايته أن هنالك مواجهة وهنالك حصار سعودي وهنالك
1: لا أكثر من ذلك فكريا وعقائديا.
2: نعم بهذا الأمر،
1: أنهم الأولى بالسيطرة على المنطقة كلها،
2: فلذلك هم أيضا يرسلوا يعني هم أيضا يرسلوا برسائل إلى العربية السعودية بأنهم قادرين على الوصول إلى أهداف، قادرين على إثارة الفوضى على كل هذا الجانب. فلذلك في هنالك البعد السعودي الحوثي، في هناك البعد الأمريكي اللي أنا أتفق كليا بأن الموقف الأمريكي موقف رخو حقيقة بهذا الجانب، يعني أتفق كليا بهذا المعنى، وكأنه أعطى الضوء الأخضر أو للحوثيين للتمادي بهذا الجانب. ورغم أنه بعد ذلك صار في حوار استراتيجي سعودي أمريكي قوي حقيقة،
3: ضوء أخضر كلمة كبيرة يعني أصفر لربما، ولكن
2: يعني
3: أخضر
2: يعني ضمنيا فهموها أنه خلص يعني ضمنيا بهذا الأمر، بس لكن طبيعي مش معنى الضوء أخضر أنهم والله وافق عليه، بس ضمنيا السكوت الضمني يعني أنهم إلى حد ما يشجع حقيقة بهذا المعنى. فلذلك الآن المسألة الثانية أنا بتقدير الشخصي يعني يمكن بعد الضربة اللي في مكة واللي على الأصول المدنية ما صار في حوار، يعني صار في حوار أمريكي سعودي وأعلنوا عن F-35 وكل هذا الجانب. قد يكون الآن هذه الضربة أيضا كمان اختبار لمدى جدية هذا الشيء اللي صار بهذا المعنى، وقطع مسألة الشرعية وكل هذه الأمور فيه. لا تنسي أن الحوثي بيقدم نفسه على اعتبار أنه هو أيضا له شرعية دينية ولا
1: كل هذه الجوانب،
2: فلذلك هي مجموعة رسائل بهذا المعنى مش كلها فقط إيرانية. التقت المصلحة الحوثية بالضبط مع المصلحة الإيرانية،
1: هذا ما وددت أن أنص عليه أو أشير عليه منذ قليل، بأن الموضوع يعني نبالغ ربما لو سلمنا بجدلية كلية بأن الموضوع في يد إيران. قد يكون كذلك للحوثي حساباته الحالية، إما فيما يتعلق بمحاولة كسبه لشيء من الشرعية على الطاولة لما قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بالدخول معه في على الأقل في حديث، يعني الرئيس ترامب يقول نتكلم وتحدثنا مع الحوثيين، فيقول ربما يمكنني أن أحصل على أو أنتزع شيئا من الشرعية، هذا شيء وشيء آخر بالعودة إلى معتقداته، بالعودة إلى تفكيره، بالعودة إلى منطقه العقائدي. فالمملكة العربية السعودية، وهذا ما يؤكد عليه الكثير من اليمنيين المعارضين للحوثي، بأنه الحوثي قد يكون أخطر حتى من إيران إذا ما سمحت له الفرصة بتحرك واسع. دكتور
4: يعني أنا أعتقد أن الحوثي بالتحديد الآن يعيش وهم القوة، خصوصا ما بعد يعني تلك المرونة التي أبدتها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، أو حتى ذلك الصوت الذي لم يعلو أو عدم وجود حتى فعل صيني، وبالتالي أعتقد يعيش الآن وهم القوة. وبالتالي ألتقي معك أستاذة ريم من أن محاولة الحوثي التسيد في المنطقة خصوصا ما

0: بعد وصوله إلى مرحلة إرباك باب المندب، أيضا طبيعة سيطرته على بشكل يعني إلى حد ما على الساحل القريبة والجزر القريبة جدا من باب المندب، هذا أعطاه بما لا يقبل الشك هذا الوهم والتخادم. أضف إلى ذلك فيما يبدو أن الحوثي وصل إلى قناعة من أن هذا التطورات في اليمن لابد أن تحسم، يعني إذا ما كان هناك حسم ل يعني الحرب ما بين واشنطن وطهران، بالتالي هو أين سيكون خياره؟ أما أن يذهب إلى الانتحار من خلال العمليات العسكرية أو أن يذهب إلى المبادرة السياسية التي طرحتها المملكة العربية السعودية أو التطورات، لذلك هو يحاول أن يعزز نقاطه من خلال هذه، لكن أعتقد هذه القراءة خاطئة. مرة أخرى أقول قراءة حوثية خاطئة جدا،
1: ولكن ما تفضلت به هذا كنا تحدثنا عنه بالأمس لو تتذكروا، لما تحدثنا عن موضوع الأولويات الإيرانية في وضع مثلا حزب الله على قائمة المجموعات اللي تدعم دائما حمايتهم، موضوع حمايتهم على غير الحوثي.
0: الآن الحوثي يفكر بعيدا، يعني في ضوء إذا ما يعني بناء على فرضيات السؤال الذي طرحتيه بعيدا عن إيران، لذلك الآن الحوثي أيضا يفكر في مكاسب، يعزز مكاسبه إذا ما حسم ملف الحرب الإيرانية الأمريكية، ولذلك تجدين أن هذه الاعتداءات هي فيها غايات بعيدة يعني.
1: بالضبط سترات.
2: يعني المشكلة حقيقة تكمن جزئيا طبعا وليست بكاملها بكيفية قراءة الولايات المتحدة أو إدارة دونالد ترامب أو دونالد ترامب نفسه لمثل هذه العمليات الشريرة، كما قال ماركو روبي وزير الخارجية، قال أن أفعال الحوثي شريرة، وتحدث عن تحالف اتفاق التحالفي مع المملكة، ولكن مثل هذه الأفعال الشريرة لن يتوقف عندها دونالد ترامب، لأنها قد تكون في ذهنه أولا قد لا يفهم معناها الذي يعني في في في ذهن وعقل المسلم في من هجوم على
1: معقول لا يفهم يعني
2: لا لا ولن يبالي،
1: لماذا نحن نفهم مثلا طقوس الأخرى نفهم
2: لن يبالي
1: أهمية احترام كذلك
2: ولن لا لا لن يفهم ولن يبالي، لأنه سيقلل من أهمية العملية، ليس لأنها تدق في عصب المسلم السني أو يعني المسلمين في العالم، لأنها في إطار الخلاف الشيعي السني إذا شئتي
1: سيضعها
2: في هذا الإطار. سيحتفي اليوم دونالد ترامب بخروج القوات الأمريكية من العراق باعتبار أن هذا خروج منظم ليس على نسق خروج القوات الأمريكية من أفغانستان عندما كانت الصور تفضح
1: طبعاً.
2: الولايات المتحدة الأمريكية هو يقول الآن أن لا يريد أي شيء لأي شيء أن يعكر على هذا الخروج المنظم، بالرغم من أنه أيضا خروج خطير أيضا يترك
1: طبعاً
2: وراءه
1: طبعاً
2: الفراغ الأمني
1: موضوعنا على فكرة
2: طبعا ولن أتعمق في هذا الموضوع،
1: ولكن هناك فيديو اسمحوا لي أن ننقل هذا الفيديو لأهميته. هذا الفيديو مشاهدينا لمفتي الميليشيات في تعز علوي بن سهل بن عقيل الذي تحدث قبل أيام في هذا الفيديو الذي سنتابعه الآن. مفتي الميليشيات في تعز تحدث قبل أيام عن استهداف الحرمين الشريفين وقال إن جماعته ستواصل استهداف الحرمين الشريفين. الفيديو ربما يكون جاهز من هنا لآخر الساعة أو في نشرتنا القادمة، ولكن نذكر بأن هذا التصريح أتى في توقيت مهم، أتى عن مفتي الحوثيين ونقلته قناة المسيرة الحوثية، وهو ما يعني مشاهدينا تبني إعلام الحوثيين لموقف هذا المفتي بشأن استهداف الحرمين الشريفين، وهذا غير مفاجئ في الحقيقة أستاذ حسن لسلسلة كنا تبعناها ولتصريحات كذلك حوثية، ربما نحن لا ننشر تصريحات الحوثيين حتى لا نمكن كذلك هذا الخطاب من الانتشار، ولكن نحن لما نعود لخطاب الحوثيين نحن ندرك بأن هناك عقدة حقيقية تجاه المملكة العربية السعودية التي فتحت في فترة من الفترات الباب للتوافق بينهم وبين بقية الأوساط اليمنية، قالت كل الأطراف مدعوة لهذا الحوار، وبالتالي أنا أود معك أن أحاول فهم تداعيات هذه الضربة.
3: تداعيات هذه الضربة برأيي كبيرة على الصعيد، لأبتدي من الصعيد الفكري،

0: بشكل سريع. هذه الضربة تؤدي لا سمح الله إلى إشعال هواجس وحروب وخطابات مذهبية وطائفية مقيتة. المنطقة ليس في صالحها أن تشتعل مجددا، خصوصا أن الحوثيين بعملهم هذا يستفزون الجميع، جميع المسلمين بمختلف مذاهبهم دون استثناء.
1: ولكن لا تبالغ أستاذ حسن لما تقول بأن المنطقة لن تشتعل، لأن الحوثيين في نهاية الأمر لا يمثلون كل الأطراف الشعبية، يعني يمثلون أنفسهم.
0: هم ليس فقط يمثلون أنفسهم، هذا الفعل مستنكر من الجميع، من جميع المسلمين فردا فردا ودون استثناء، لأنه لا يمكن لعاقل أن يتقبل أن يتم استهداف المدينة المنورة التي هي مدينة رسول الله، يعني لا يمكن تصور ذلك. إنما ما لدى الحوثيين هو ما لدى الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة لأي مذهب انتمت، لديهم أن الغاية تبرر الوسيلة، وغايتهم إضعاف المملكة العربية السعودية، ولذلك لن يتورعوا عن استخدام أي وسيلة تحقق هذا الهدف. الأمر الثاني كما تفضل منذ قليل الدكتور وأشار إلى خطاب،
1: النقطة الأولى حتى أعود لك بخصوصها لأنه استوقفتني، تفضل.
0: النقطة الثانية كما تفضل الدكتور حسن منذ قليل في خطاب ولي العهد، تحدث ولي العهد بصراحة عن الموضوع الحوثي وقال أنهم اختاروا الفوضى، وأشار إلى أن المملكة سوف تدافع عن أراضيها ومقدراتها، وبالتالي هذا العمل الذي حصل قد يدفع المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ سياسات دفاعية متقدمة، خطوات إلى الأمام تدفع فيها هذا الضرر الكبير الذي لا يشمل المملكة العربية السعودية، وإنما يشمل يعني مسجد له حضوره عند جميع المسلمين. الأمر الثالث، بهذه الطريقة يفترض أن يتحمل المجتمع الدولي برأيي مسؤوليته. الحوثي لا يهدد فقط السلم الأهلي في المملكة العربية السعودية بهذه الضربة، وإنما يهدد السلم في يعني نطاق أوسع بتأجيجه لهذه المشاعر، إضافة إلى تهديده الممرات البحرية في باب المندب. من هنا الخطر الحوثي صار خطر مركب.
1: هناك مسؤولية للمجتمع الدولي، سنعود لها، ولكن اسمح لي أن أبقى
2: المندب نعم، ولكن ليس لن يتدخل المجتمع الدولي في في الحرب المذهبية صراحة.
0: بأي معنى؟
2: لن يتدخل.
0: بأي معنى؟
3: هو قرار منذ عام 2011 صراحة.
0: صحيح.
3: دخول بمذهبية الشرق الأوسط
2: ما لناش علاقة. ولكن باب المندب طبعا، في بالنسبة لباب المندب هناك مسؤولية دولية وليس فقط
4: قضية دولية
2: وأوروبية بالذات. يعني علينا أن لا نتوقع من المجتمع الدولي أن يدخل على هذا الخط صراحة.
3: أوباما دكترين واضحة
2: مثلا.
0: هي ليست قضية تدخل بالمعنى العسكري، وإنما يجب أن لا يكون هنالك غطاء لا قانوني ولا شرعي. لماذا؟ المجتمع الدولي كان
2: ليس
0: دائما
2: هناك
0: ينظر،
2: ليس هناك أي غطاء.
0: من فترات أستاذ راغدة كان ينظر المجتمع الدولي إلى أن القضية اليمنية قضية يمنية داخلية،
1: وبالتالي هذه حرب، ولا زالت بعض الأصوات في الداخل الأمريكي
0: بين اليمنيين أنفسهم،
1: ولا زالت بعض الأصوات في الداخل الأمريكي تعتبر بأن الموضوع أهلي.
3: ممكن ننقل الجانب إلى الجانب الدولي. هلا مثلا من السهل بمكان الذهاب إلى الأمم المتحدة وإدارة ما تقوم فيه الحوثيين وكذا، ممكن أنت وبالتالي يصير في يعني فرنسا والاتحاد الأوروبي وكل هذا الجانب ممكن بهذا المعنى. لكن خلينا نحكي شغلة معينة، يعني أنا ما بدي أبال، أنا من وجهة نظر الشخصية صحيح أفعال مدانة لكنها تولد تأييد أكثر للعربية السعودية حقيقة بهذا المعنى. يعني أنا بالنسبة إلي قرار غبي مسألة مثلا استهداف المدينة. هلا وين ممكن الاستهداف الرموز الدينية انها تؤدي الى انقسامات دينية في نفس داخل البلد؟ في نفس راينا اكثر من شغلة في العراق مثلا، عندما استهدف العسكري مثلا مقام في العراق في ابان
0: العسكريين. صحيح
3: نعم بهذا المعنى. لكن الان مساله
4: حرب
3: عنها في هذا الامر.
1: هذه صور مباشره فقط لاتاكد من الزملاء ان كانت صور مباشره فعلا. هذه صور مباشره مشاهدينا من الحرم المدني. إذن مشاهدينا هذه صور مباشرة نتابعها الآن من الحرم المدني، تتابعونها على الشاشة. والأكيد حتى مثل ما قلنا لا نبالغ ولا نتجاوز هذا التطور، هو تطور وسنمر عليه، ولكن نحن نتوقف لأنه حتى لا يتكرر أو حتى نفهم الحسابات والترتيبات القادمة.
3: يعني هو مش رح يكون الحادث الأول والأخير بالمناسبة. صحيح. في سياق هاي المواجهة، يعني الطرف الحوثي بنهاية المطاف، أنا أتفق مع ما تحدث فيه الزملاء أنه في نهاية المطاف هو بده يكون موجود على الطاولة، بده يكون كمان موجود في اليوم التالي بهذا المعنى. ما هي المسألة مسألة، وكمان بالنسبة الحوثي في نهاية المطاف إيش اللي

0: يريد شرعية، شرعية أن يكون موجود ويحكم في اليمن بهذا المعنى وبهذا الاتجاه. لغاية الآن لم يحصل على الشرعية، لا الشرعية الدولية ولا الشرعية الإقليمية بهذا المعنى.
1: ولكنه يعتقد استطرادا لما تفضلت به، يعتقد أن تعامل الأمم المتحدة معه وتعامل الولايات المتحدة معه تضفي عليه الشرعية، هكذا يعتقد.
2: وهي مكانته من ذلك. على فكرة مجرد الحديث مع الحوثي فيها شرعية كذلك.
0: لا والمفاوضات لا ننسى ما في مفاوضات من سنوات شغل. حتى الصين تتعاطى مع الحوثي بهذا المعنى، وهنالك اتهامات بأن الصين بتزود كذا.
3: كان مصنفين الحوثي يعني جماعة
1: إرهابية،
3: كيف يمكن أن يعتقد أنه سيكون جماعة شرعية؟ هذا صعب جدا.
0: براغماتي لا
1: دكتور إحسان، إنهم يقومون بالمفاوضات معه إن الأمريكيين، إن إدارة ترامب، إدارة ترامب تجري المباحثات مع الحوثي الإرهابي بالتعريف الأمريكي.
3: لكن إلى الآن تصريحات المسؤولين يعني على مستوى وزير الخارجية الأمريكي يتحدث من أنهم جماعات شريرة.
0: يحاول أن يخلق توازن. أنا بالنسبة
2: على فكرة حتى مصطلح شريرة لا يرقى للأعراب الحقيقية.
3: ولكن هم مصنفين.
4: أنا أعتقد أن تحديثهم مع الحوثي شيء وإطفاء الشرعية على شيء.
1: صحيح. ولكن أقول هم يعتقدون أن ذلك يطفي الشرعية عليهم وليس هذا إطفاء للشرعية. هناك فارق.
2: ولكن لا تعتقد أستاذ حسن بأنه مجرد فتح الباب للحديث مع الحوثيين عبر قنوات رسمية، أنا أتفهم بأن تكون هناك قنوات غير رسمية وغير معلنة، ولكن أن يتكلم الرئيس الأمريكي ويقول هو ليس انتقادا للرئيس الأمريكي ولكن محاولة لفهم منطق ترامب أي بالضبط، لما يقول نحن نتحدث مع الحوثيين لمحاولة الوصول إلى حل فيما يتعلق بمندب، هذا ألا يعطيهم ثقة معينة وشرعية معينة؟
4: هو اللي ننظر من للموضوع من زاويتين مختلفتين. من زاوية الحوثيين بالتأكيد هذا سوف يصيبهم بنوع من الزهو، من الاعتداد أكثر بالنفس، من التفكير بفرض المزيد من الهيمنة والقوة والسيطرة للتفرد بحكم وهم القوة للتفرد بحكم اليمن. لا أحد طوال هذه الفترة أراد للحوثي أن يلقى في البحر. ماذا كان يراد منهم طول هذه السنوات؟ أن يجلسوا على طاولة كما نجلس نحن ويتباحثوا مع الفرقاء اليمنيين ويصلوا إلى صيغة للحكم والشراكة. الذي حدث أن الحوثيين كانوا دائما يماطلون، كانوا دائما لا يريدون الوصول إلى حلول، وكانوا يريدوا أن يستفردوا بالسلطة. هنا الإشكالية. من جهة ثانية، من جهة الأمريكان، لماذا يتحدثون؟
2: لأنهم أقوياء لاقتناعهم بأنهم الأولى والأحق بقيادة اليمن وقيادة المنطقة. هذه مشكلة كبيرة
4: للجنبتين، اعتقادهم الفكري وسيطرتهم على العديد من مفاصل الدولة في اليمن. من ناحية الأمريكان هم ينظروا لمصلحتهم، كيف تمر سفننا، ناقلاتنا، مصالحنا، وبالتالي كيف نحافظ على المصالح الأمريكية أولا.
1: هذه علاقة استطرادا، هذه علاقة براغماتية تكتيكية. كي أشرح ما أعنيه، الولايات المتحدة لم تغير السياسة الجذرية نحو الحوثي. الخطأ في البراغماتية الأمريكية والتكتيك الأمريكي هو أنه فعلا يترك الحوثي يشعر بأن في وسعه أن يقوم بما يقوم به، في وسعه أن يصعد وأن يفسح المجال لعمليات أكثر، لأنه يعتقد ستريم، لأنه يعتقد وقد يكون على حق في هذه المرحلة بأن الرئيس الأمريكي لن يوسع حلقة الحرب الآن، وهذه فسحة له للاستفزاز والاستدراج والانتقام. وأعتقد أن كما تفضل الدكتور إحسان للقيام بعمليات يعني هبل صراحة، يعني أرجو لا
2: على فكرة هو كفأ الكلمة هو يعني كفأهم حتى بالتصريحات بتعليقه في الحرب الأخيرة، مش الحرب هذه، الحرب الأخيرة اللي استهدفت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بضربات دقيقة الحوثيين، قال والله إنهم طلعوا أقوياء، يعني والله إنهم كانوا يعني قد نفسهم مثل ما
3: أنا أعتقد يجب أن نفكر في السياسة الأمريكية بالتحديد، وأن لا ننظر فقط، يعني مع الاحترام لكل الآراء، لكن يجب أن لا ننظر فقط إلى طبيعة أو سياق تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الحوثيين. الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في استراتيجيتها مع ما يعرف بأذرع إيران ومن ضمنهم ميليشيا الحوثي، هو تحييد هذه الجماعات يعني ومحاولة فصلها. يعني إذا ما أخذنا حزب الله، الولايات المتحدة الأمريكية يعني تضغط على الدولة وتقدم

0: دعماً للدولة هناك في سبيل نزع سلاح حزب الله وانفصاله عن إيران، وحتى فيما يرتبط في الفصائل المسلحة، هذا الأمر الثاني. ولذلك قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيتها مرحلية في محاولة لفصل الحوثي عن إيران وخفض مستوى التهديد لباب المندب، ومن ثم دفع الحوثي إلى طاولة مفاوضات. ولذلك ما يجري يعني في عملية الاعتداءات يعني بالتحديد التي تمس رمزية شرعية المملكة العربية السعودية هو اليوم التالي لغرض حصد مزيد من المكاسب. لكن أتوقع من أن هذا التماهي الأمريكي إذا ما صح التعبير لن يستمر طويلا. الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة ما ستواجه ما وصفتهم بالإرهابيين.
1: أنا أختلف معك في جزئية، طبعا أختلف بناء على ما استمعت له من تصريحات يمنيين في أن الحوثي هدفه الأساسي هو الشرعية. قد يكون هذا هدف مرحلي، ولكن الهدف الأساسي أكبر وأخطر بكثير من اليمن.
2: خليني أحكي لك شغلة معينة في الجانب الأمريكي. أنا إذا بتقري معظم الأدبيات اللي في الولايات المتحدة الأمريكية والنقاشات، تستطيع أن تتوصل إلى نتيجة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنظر إلى الحوثي بدرجة ارتباطه إيران بالقدر اللي تنظر إلى حزب الله
3: صحيح
2: بإيران أو إلى الجماعات اللي في العراق. في هنالك حالة خلافية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحوثي زي ما بيحكوا يو كان دو بزنس وذ، بتقدر تشتغل مع الحوثي، وأن الحوثي مختلف قليلا. وبقول لك ابتداء أن الحوثي مثلا في اختلاف عقائدي، لا يؤمن بمسألة الإمامة والفقيه وكل هذا الجانب وكل هذا الاتجاه. ولذلك ترى هذه البراغماتية للولايات المتحدة الأمريكية. إضافة الآن الرئيس الأمريكي الآن في انتخابات، آخر شيء بده توسع على الحرب بمعنى التوسعة بهذا الجانب، آخر شيء بده يكون في ديسربشن، بده يكون في اضطراب في باب المندب ورفع التكلفة الاقتصادية وكل هذا الأمر. لذلك هلا يوم اجتمع الحوثي مع الولايات المتحدة الأمريكية قالوا له احنا مش رايحين نستهدف لا السفن الأمريكية ولا السفن الإسرائيلية بهذا المعنى. فهذه الجوانب باعتقادي بتنطي بتعكس الحالة، بديش أقول الخلافية، لكن الفهم الأمريكي للموضوع الحوثي. وبالمناسبة كل الإدارات من بايدن وغيره تعاطت مع الحوثي. كيف؟ الإدارات الأمريكية تعاطت مع الحوثي. نعم تعاطت مع الحوثي بهذا المعنى بهذا الاتجاه بالقدر التي لم تتعاطى مثلا مع حزب الله أو مع الجماعات الدينية العراقية.
4: بالنسبة للحوثي الآن هو يعتقد أنه القوة الأهم لدى إيران فعلا، لأن طبعا حزب الله محيد إلى حد كبير أو أضعف الحلقات، لأن الفصائل العراقية الآن في معركة
1: الأنظار عليها،
4: الأنظار عليها، ولأن يعني طبعا ليس هناك تحدي سوريا، أن اليمن هو البديل عن سوريا كما قلت أمس. فإذا هو يريد أن يقول أنا هنا وأخذوا مني المثل الأمثولة النموذج، يعني عم بيقوي العصب إذا شئت بين هذه الأذرع ليوجه الرسالة يعني لأن إيران منشغلة جدا الآن بمشاكلها الاقتصادية، ولذلك هناك حاجة لإبراز قوة إيران في مكان آخر.
1: سأبقى معك الضعف الإيراني في هذه النقطة على فكرة. نعم. سأبقى معك، أريد أن أستفسر أكثر فيما يتعلق بهذه النقطة، ولكن نشير من جديد إلى هذه الصور مشاهدينا، صور للمسجد النبوي الشريف، صور مباشرة من المسجد النبوي الشريف على يمين الشاشة، حيث الحركة عادية للغاية وما شاء الله على الوفود كذلك والأفواج الموجودة والأعداد كذلك. إذن هذه صور المسجد النبوي الشريف. الموضوع ستراغ ده قد لا يكون يعني، خلينا شوية مثلا نتكلم بأكثر وأكثر وأكثر واقعية وشفافية. الموضوع نحن ربما إحساسنا به كان مبالغ لأنه استهداف للمشاعر المقدسة، فمن حقنا أنه يعني نستفز فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن هي الضربة لم تكن لها تداعيات، يعني هم بمسيرة بسيطة حاولوا كذا. ولكن أنا ما وددت فهمه، خلينا نحط جانب الطرف الأمريكي، خلينا ناخذ ثنائية الحوثي والمملكة العربية السعودية. هو يود استفزاز المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت، لماذا؟ هو يعلم ومدرك بأنه على المستوى العسكري نحن نتحدث عن طرفين ليس هناك توازن، ليس هناك يعني
0: لا تناظر
1: بينهما. لماذا يستفز المملكة؟
4: لأنه

0: يعتقد أنه لن يحاسب الآن. هذه مرحلة اللا محاسبة، لأن لا الأمريكي سيحاسبه والسعودي عسى أن ترد عليه، نعم وسترد. أنا كما فهمت من كلمة سمو ولي العهد
1: إذا اضطر الموضوع،
0: وإذا اضطر سيرد. فإذا يعني إنما حقيقة هي التغطية على الضعف، الانهماك الإيراني في الانهيار الاقتصادي، يعني هناك انهماك وهناك بلبلة في الاستراتيجية الإيرانية. لا يعرفون ماذا يفعلون مع الرئيس الأمريكي من الآن إلى أسابيع. هل سيضرب الآن؟ هل سيضرب الآن هو البنية التحتية الكهرباء في إيران ليقول أنا سألقنكم الدرس؟ ولكن أعتقد كما قلت في مطلع الحلقة، أعتقد أن علينا ألا نعطي، مع تقديري واحترامي لأهمية وطأة هذه العملية على مشاعر المسلمين، مع احترامي الكامل، ولكن ضروري أن لا نعطي هذه العملية بعدا أكبر من مما تستحق، لأنه يجب تحجيمها وليس إعطاء الحوثي الانطباع بأنه سجل انتصارا رائعا.
2: هو الحوثي لم يسجل أي انتصار لعدة أسباب. يعني أعيد وأشير، أنا كنت في المدينة المنورة وقتها ولم نشعر بأي شيء. كان الزوار والمصلين في الحرم النبوي الشريف بكل راحة وبكل طمأنينة، ولم يحدث أي تبدل ولم نشعر بأي خطر. هذا أولا. الأمر الثاني، المملكة في السياسة،
1: حضرتك شاهد عيان،
2: شاهد عيان، صحيح،
1: شاهد عيان، صحيح، على حسن حظنا معنا.
2: الأمر الآخر،
1: ولم يكن هناك لا أصوات
2: لا أصوات ولم نشعر بأي شيء.
1: والمحطة قريبة للحرم المدني ولا لا؟
2: لا، ليست قريبة بمعنى القرب،
1: لكن يسمع،
3: هي يعني تغذي،
2: تغذي. لو حدث شيء وسمع، لا سمع في أنحاء المدينة المنورة ككل. الشيء الثاني، المملكة لديها الآن سياسة تدريجية تجاه الحوثيين. هي بالمستوى الأول تدعم الحكومة الشرعية وتزودها بما تحتاجه من دعم مادي ومعنوي وعسكري ولوجستي واستخباراتي. الأمر الآخر، هنالك تحالف دعم الشرعية الذي كذلك يوفر مزيد من التدريب والدعم. الأمر الثالث، هنالك المنظومة الدفاعية الموجودة في مختلف مناطق المملكة، سواء في جنوب المملكة أو في طول البحر الأحمر، لأن هذه هي الأماكن التي يستهدفها الحوثيون. المستوى الذي قد تذهب إليه المملكة مستقبلا إذا استمرت هذه الهجمات أو اتخذت القيادة السعودية قرار، هو مستوى الهجوم الدفاعي لأسميه، لأن المملكة لم تبتدأ بهذه الحرب. المملكة ما أفهمه من سياستها ومن بيانات وزارة الخارجية، لا تريد أن تنجر إلى حرب يحدد الحوثيون وقتها وتاريخها وكيفيتها وأهدافها. يريد أن يكونوا هم من يحددوا التوقيت.
1: هذا السبب المبادرة. علقت أستاذ حسن لهذا السبب بالأمس، أنت علقت لو تتذكر على موضوع الخطاب، قلت بأنه خلينا نتوقف عند التصريح اللي قال فيه ولي العهد السعودي
2: أنهم هم اختاروا. صحيح، وليس المملكة فرضت عليهم.
1: الحوثيون فهمنا الموضوع. صحيح. الآن بعد هذا التحرك فهمنا،
2: لأن الحوثيون يريدوا أن يخرجوا الموضوع من كونه موضوع يمني يمني إلى موضوع يمني سعودي.
4: يعني هو حتى خطاب سمو ولي العهد البارحة، أنا بتقدير الشخصي جزء منه أيضا له علاقة باليوم الثلاثة اللي حصل الحادث يوم الثلاثة. أكيد صار بريف لسمو ولي العهد وتحدث فيه، وكلامه بهذا المعنى عندما تحدث بأننا نملك القوة ونملك الرد كان جزء منه بسبب الهجوم.
2: صحيح.
4: إذا لم يعلن، مش معناته أنه القيادة لا تعلم به بهذا الجانب. صحيح. وصار في تقييم لكل هذا الجانب. فلذلك جانب من ردة الفعل في الخطاب امبارح اللي هي ردة فعل باتجاه هذا الهجوم. لكن خلنا نحكي شغلة معينة. أنا برأيي الشخصي يجب التركيز على هذا الهجوم. كيف؟ ما هي المسألة كمان أيضا كمان مسألة حرب روايات ومواجهة روايات بهذا المعنى. هكذا حادثة حقيقة تعري أكثر وأكثر الحوثيين، وتظهر إلى أي حد ممكن أن يذهبوا حقيقة بهذا الأمر. يعني ما عندهم خطوط ومحرمات في هذا الجانب. يعني عند الحديث هم الآن بيستندوا إلى شرعية دينية متعلقة بآل الرسول،
1: أنهم الأولى بالحكم.
4: لا، وآل الرسول. طب أنت قاعد بتقصف الحرم الشريف، قاعد تقصف المسجد النبوي وكل هذا الجانب. فإذا أنا بتقدير الشخص إعلامي وكل، وشفنا كيف يوم ما جاءت الضربة على مكة كيف ردة الفعل الإقليمية والعالمية والتأييد باتجاه المملكة العربية السعودية. أي. بهذا المعنى. أي. بهذا الاتجاه.

0: لي أن أختم بسؤال، الوقت مر بسرعة، ولكن السؤال اللي وددت أن أفهم طبعا بحسب خبراتكم ومقاربة ما شهدناه من أزمات فيما قبل والتعاطي مع هذه الأزمات خاصة مع مجموعات إرهابية، هل يجب التعامل مع الميليشيا الحوثية بصفة منفصلة عن الملف الإيراني الأمريكي؟ يعني هل يجب ترسيخ، نحن من دورنا كدول عربية ترسيخ فكرة بأن الملف الحوثي يا جماعة قد يكون على نفس الخطورة من أو ما يقارب الملف؟ أنا أستذكر لأنه لماذا أطرح هذا الموضوع، بالأمس همدان العلي كان حاضر معنا هنا وقال بأنه على فكرة لو استمر الحوثي أو استمر المجتمع الدولي بالتعامل مع الحوثي بهذه الطريقة فقد نشهد إيران بجانب إيران ويختلفان الاثنان على الأهداف،
1: في الحسابات
0: إيران أخرى بجانب إيران.
1: يعني في الحسابات العسكرية الاستهداف لمحطة طيبة ليس بذلك الحجم الكبير، لكن خطورة الهجوم هو استهداف الرمزية، يعني رمزية أولا مدن العقيدة الإسلامية. لذلك الحوثي ليس بدأ وإنما تجاوز كل الخطوط الحمر، ومن ثم عملية الردع أنا أعتقد أصبحت لابد أن تكون أمرا واقعا، يعني خصوصا وأن هذا التحدي وهذا الاستفزاز لمشاعر المسلمين أنا أعتقد سيدفع إلى التعامل بالنهاية. الدول الإسلامية
0: لن ماذا لو كان الاستهداف آت من العراق؟
2: ممكن أخي
0: هذه نحن تحصلنا على كل المعلومات إلا معلومة من أين انطلق الاستهداف، يعني يمكن الاستهدافات السابقة انطلقت من العراق، هذا سيدفع العراق
1: تأخير يعني كان المتحدث باسم تحالف الشرعية كان نوه على هذا الموضوع. يعني مثل ما المملكة
0: أعلم في السابق كانت هذه المعلومات تأتي بعد بفترة.
3: نعود إلى فعلا ضرورة النظر إلى كل من الفصائل العراقية وحزب الله والحوثي كأذرع للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدون شك، بغض النظر عن الغايات التي هي داخل البلاد. الحوثي يريد السيطرة على كامل اليمن لكنه ليس قادرا على أن ينفذ ما يريد سوى بذخيرة وصواريخ ومسيرات إيرانية. نفس الشيء بالنسبة لحزب الله في لبنان، لا يستطيع أن يستقوي على الدولة سوى باستقواء بدعم الحرس الثوري له على الاستقواء. نفس الشيء في النسبة للفصائل العراقية، لن تتمكن الفصائل العراقية من مواجهة حقيقية مع الدولة سوى إن كانت طهران تمكنها من هذه المواجهة. والمشكلة أن الأذرع كلها في مكان واحد الآن تخلق في العراق. قبل أن وهذه الكلمة الأخيرة أريد أن أقول شيء، يعني كلمة شخصية، أريد أن أشكرك على الاستضافة لأسبوعين ممتعين.
0: أنا
3: هو تشرف بأن أكون
0: شرف لي أنا. حضورك معنا هو شرف لنا طبعا،
3: وإدارتك القديرة
0: نتابعها ونقرأ لها منذ فترة طويلة.
3: شكرا على الإدارة القديرة وعلى الضيافة الجميلة.
0: بالعكس شكرا لك.
2: هلا لا إقليميا في تعاطي مع مسألة الحوثي، هلا في تحالف مكة كيف، وكان في تصريحات من الباكستانيين من الأتراك، ومبارحة أشار له سمو ولي العهد بهذا المعنى. في مش بس باتجاه الحوثيين، عندما طلبت باكستان من إيران بكبح جماعة الحوثي، فإقليميا فيه. ومبارحة تحدث سمو ولي العهد بكل بأن التحالف سوف يكون له دور وسوف يكون له فاعلية بهذا المعنى.
0: لكن بدأها بنحن نخير نفضل المحادثات
2: الدبلوماسية.
0: بدأها بنفضل الدبلوماسية ونفضل الحوار، ولكن إذا اضطرنا الأمر فنحن قادرون
2: في العلاقات الدولية. دبلوماسي باكت باي فورس، وبعدين بالمناسبة القوة جزء من الدبلوماسية الإرغامية.
4: صحيح.
2: كلها دبلوماسية، في دبلوماسية بطرق سلمية والاستخدام اللغة. فلذلك في بما نحكي على البراغماتية اللي أشارت فيها السيدة.
0: أنا على فكرة ما يحيرني ما يحيرني في الموضوع وما أستغربه في الموضوع ليس تحرك الحوثي. اسمحوا لي أن أنقل لكم بعض المخاوف وبعض الأسئلة التي قد ننقلها في حلقات قادمة. الموضوع ليس تحرك الحوثي، لأنه في النهاية لو تود المملكة العربية السعودية لتتحرك يعني الموضوع الطرفان غير متكافئان، ولكن صمت الجهات الدولية هو الذي أضع له نقاط استفهام كبيرة. يعني صمت الولايات المتحدة الأمريكية على تحركات الحوثي أنا هذا

0: يستوقفني قليلا. ثانيا وضع الحوثي في نفس مرتبة بقية أذرع إيران كذلك يستوقفني. أعتقد بأن الحوثي في مرتبة أعلى وأكثر خطورة من بقية أذرع إيران. الحوثي يعمل على مستويين، مستوى كذراع لإيران ومستوى أخطر وأكبر وأعمق وله أبعاد تاريخية وله أجندة أخطر بكثير. كلمة النهاية دكتور.
1: يعني أنا أتفق معك من أن الميليشيا الحوثي تشكل خطر كبير جدا، ليس فقط يعني على مستوى اليمن وقضية تهديد المملكة العربية السعودية، ولكن محاولة السيطرة على مضيق باب المندب وتهديدها إمدادات الطاقة بات يشكل خطرا إقليميا على العالم بشكل كامل. وأنا أتفق معك يعني مع تحييد حزب الله وأيضا مع الاشتباك الذي يجري الآن ما بين الحكومة العراقية وما بين الفصائل المسلحة، يبدو بأن الحوثي يريد أن يلعب دور أكثر من المرسوم له.
0: 30 ثانية نهاية.
2: أعتقد أن هذا الدور الذي يريد الحوثي أن يلعبه سوف يصطدم بعقبات كبيرة. هو خطورته أنه يمسك بكثير من مفاصل الدولة في صنعاء، ولكن لا يمتلك تلك القدرة على المناورة لأمد طويل، لأن ليس لديه العقلية السياسية التي تمكنه من الحكم كدولة وليس كميليشيا.
0: أود شكركم جزيل الشكر أولا على الحضور على الأسبوعين والأسبوع اللي كنت حاضرين، شرفتونا. شكرا شرفتونا، وشكرا أنكم اليوم تأقلمتوا معنا عندما غيرنا الموضوع. طبعا شكرا لك أستاذ حسن. العربية تتابع هذه التفاصيل وملفات أخرى. بعد قليل تلقاكم الزميلة نادين خماش لقراءة أكثر تطورا طبعا لكل هذه الملفات. ابقوا معنا، السلام عليكم.
3: شكرا لريم، ونحن معكم في هذه الساعة التي سنخصصها بالمجمل للاعتداءات الحوثية المتجددة. وفي جديد الأخبار، كان كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن وقوع هجوم إرهابي نفذته ميليشيا الحوثي ضد محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي بوقوع هجوم إرهابي فجر يوم الثلاثاء الفائت على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، في حين أثبتت نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيرة المستخدمة. في سياق متصل، أوضح المالك أن العمل الإرهابي تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثير الشبكة الكهربائية، وشدد على أن هذا العمل الإرهابي الجبان لاستهداف أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة يأتي امتدادا لنهج هذه الميليشيا المتطرفة في محاولات استهداف الحرمين الشريفين واستمرار تعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. أكد اللواء المالكي استمرار التحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بردع الميليشيا الحوثية الإرهابية بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة. نحن معكم في تغطية أحداث عنوان الساعة في كل ساعة هذا المساء مع هذه الأنباء بعد هذا البيان، بيان التحالف تحالف دعم الشرعية فيما يتعلق ميليشيا الحوثي تستهدف المدينة المنورة، ميليشيا الحوثي تستهدف محطة كهرباء طيبة التي تغذي المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. هذا هو عنوان الساعة، سنبحث في التداعيات، سنبحث في أهداف هذه الميليشيا وما بعد هذا الاعتداء الذي طال المدينة المنورة هذه المرة. أرحب بضيوف الساعة الكرام، معي من القاهرة الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري، ومن المنامة الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر، وأيضا في ضيوف آخرين سينضمون إلينا خلال هذه الساعة بطبيعة الحال. أستاذ عبد الستار، أبدأ معك بعد هذا الاعتداء. بعد مكة المكرمة جاء دور المدينة المنورة تحت اعتداء من قبل ميليشيا الحوثي. هل نحن أمام محاولة متعمدة لتجاوز كل الخطوط الحمراء هذه المرة؟

0: بعد التحية لك وللضيف وللمشاهدين الكرام، طريقة تعامل الحوثي وانتقالها من جغرافية الأهداف المدنية والعسكرية في اليمن ثم إلى الرسمال الرمزي الديني في المملكة يعطي ويشير بما لا يقطع، يعني لا يدع للشك، أن هذه الجماعة تريد الذهاب إلى أبعد من الخطوط الحمراء، لأن المقدسات ليس خطوطا حمراء فقط، قد يكون المنشآت المدنية هي خطوط حمراء. المقدسات رسمال رمزي لمليار مسلم في العالم، وهم بذلك يبعثون برسالة ألا خطوط حمراء وألا مقدس، وأن المقدس يمكن أن يدنس بطريقة الحوثية وممكن أن يستخدم كأداة للضغط والابتزاز. هذه الجماعة حتى نحلل ما تقوم به حاليا ضد مكة والمدينة يجب أن نستدعي ثلاث مستويات قد لا يسع الوقت لشرحها، وهي طبيعة العقيدة الحوثية والفكرة الخمينية والسلوك الحوثي سيكولوجيا وتعامله مع المقدسات بشكل عام. هذه رموز ثلاثة أو هذه ثلاثة مستويات تحتاج للبحث كي نفهم لماذا يذهبون إلى استهداف المقدسات بعد أن استهدفوها في اليمن، لأن المساجد والمدارس هي مقدسات. أحرق في اليمن أكثر من 150 مسجد، مدارس ليس لها حصر، أطفال أحرقوا في البيوت، وكنا نعلم أن هذه هي الخطوط الحمراء تجاوزوها، لكن أما وقد وصلوا إلى مكة والمدينة والمستشفيات قبلها، فذلك يدل أننا أمام جماعة أكثر من إرهابية، ربما داعش والقاعدة لا تذهب هذا المذهب. صحيح داعش والقاعدة ليس لها خطوط حمراء، لكن ما ذهبت وما كانت تفكر إلا في فترة عندما كان جهيمان العتيبي يريد أن يستولي على الكعبة في حادثة شهيرة هزت العالم الإسلامي، وهو الاعتداء الثاني ربما بعد البرامكة على مكة، ونحن أمام الاعتداء الثالث الحوثي على مكة والمدينة في تاريخ الاعتداء على هذه المقدسات، الذي كان ينبئ ويشير أننا أمام جماعة مختلفة سلوكا ومنهجا وفكرة وتعاملا.
1: نحن أمام إذن هذا الاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي الذي استهدف المدينة المنورة، اعتداء لاستهداف المدينة المنورة من قبل ميليشيا الحوثي بعد مكة المكرمة، استهدافات واعتداءات على الأماكن المقدسة من قبل هذه الميليشيا. وأنت تحدثنا أيضا أستاذ عبد الستار، وأيضا سعود بعد قليل إلى أستاذ أحمد بعد أن كنا رحبنا بك في هذه الساعة، وفقط اسمحوا لي أن أذكر بآخر الأخبار، خصوصا وأن الإدانات بدأت تتوالى بفعل هذه الأحداث. أمين مجلس التعاون كان قال بأنه استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي استفزاز صارخ، هذا أولا، وأيضا الأردن الآن يدين استهداف المدينة المنورة من ميليشيا الحوثي ويقول نقف مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. إذن بدأت جملة الإدانات تتوالى على هذا الاستهداف الذي يوصف أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء باستهداف الأماكن الدينية والأماكن المقدسة. نتابع معكم آثار هذه المسيرة التي طالت هذه المحطة، محطة طيبة التي تغذي الكهرباء للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. نتابع معكم آثار هذا الاستهداف الحوثي. أيضا في جديد الأخبار، هذا بيان للداخلية السعودية في هذه الأثناء يقولون فيه، ولكن فيما يتعلق بمسألة أخرى إذا كما نتابع معكم، ولكن نبقى الآن في هذه الأحداث التي نتابعها، هذه الصور، هذه الآثار لاستهداف بالمسيرة وفقا للبيان الأخير، بيان تحالف دعم الشرعية. ننقل لكم هذه الصور بعد هذا الاستهداف الذي طال المدينة المنورة فجر الثلاثاء كما أشار البيان. أستاذ جعفر، استهداف البنية التحتية الخدمية في المدينة المنورة محطة طيبة لا يقرأ سعوديا فحسب بل خليجيا، كيف ينظر من منظار الأمن القومي الخليجي المشترك لهذا التصعيد؟
2: تحياتي نادين لك ولضيفك من القاهرة ولجميع مشاهدي العربية. أعتقد نحن في الخليج العربي نقرأ هذا الاعتداء الآثم في سياقه الأوسع، في ظل عدوان إيران منذ حرب 28 من فبراير إلى اليوم على جميع دول مجلس التعاون بلا استثناء. لا يمكن فصل ما تفعله جماعة الحوثي في اليمن عن السياق الأوسع للحرب الأمريكية الإيرانية في المنطقة، ولذلك

يأتي هذا الاستهداف للمدينة المنورة ضمن هذا البعد أولا. ثانيا هذا العمل المدان والشنيع والذي يجب أن يدان بأشد العبارات.

0: متعمدة تريد من خلالها هذه الجماعة الإرهابية أن ترسل مجموعة من الرسائل، بعضها خدمة لإيران في حربها ضد الولايات المتحدة، والأخرى أيضا محاولة ابتزاز المملكة العربية السعودية، ومحاولة إيصال رسالة للعالم الإسلامي بأن يعني المملكة العربية السعودية لا تستطيع حماية الحرمين الشريفين. وهذه جوهر الرسالة التي يريد يعني أو تريد ميليشيا الحوثي إرسالها إلى العالم الإسلامي من خلال هذه الاستهدافات المدانة والمستنكرة. نعم نادين،
1: ونحن نتابع معك أستاذ أحمد، وأيضا نرحب بالعميد فيصل الحمد الذي انضم إلينا الآن وهو متواجد معنا هنا في الاستوديو. نقول لكم ونذكر كل من انضم إلينا الآن بآخر الأنباء، هناك أيضا إدانات آخرها الأردن. الأردن يدين ما جرى ويقول بأنهم يقفون مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، ويدين استهداف المدينة المنورة من قبل ميليشيا الحوثي. نعود ونذكركم بعنوان الساعة: ميليشيا الحوثي تستهدف المدينة المنورة. ميليشيا الحوثي استهدفت محطة لتغذية الكهرباء في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. نحن أمام هذا الاستهداف الذي يستهدف أماكن مقدسة، أماكن تستفز ويستفز فيها لمشاعر المسلمين، هكذا وصف أيضا في البيان الأخير. هذا الاستهداف الثالث الذي طال مكة المكرمة والأماكن المقدسة، ومن ثم نتحدث عن استهداف المدينة المنورة وتحديدا محطة لتغذية الكهرباء، محطة طيبة في المدينة المنورة. أرحب بضيفي عميد فيصل الذي انضم إلينا الآن. عميد فيصل، اليوم بالنظر إلى هذا الاستهداف ونوعية هذا الاستهداف، ما الرسائل التي تريد ميليشيا الحوثي إيصالها، ومن يقف خلفها من هكذا نوع من استهدافات تطال بنية تحتية خدمية في المسجد النبوي في المدينة المنورة في هذا التوقيت بالذات؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لا يوجد أي تفسير عند استهداف المناطق المقدسة لدى المسلمين. عندما تحدث عن مكة المكرمة والمدينة المكرمة، لا يوجد أي تفسير إلا أن هذه الجماعة هي مارقة ليس فقط على النظام الدولي.
1: اسمح لي عميد فيصل، سأعود إليك، ولكن نحن أمام جديد الأخبار العاجلة هذه المرة فيما يتعلق بمسألة طائرة فلاي دبي. بيان جديد للداخلية السعودية، سنذكر بجديد البيان السعودي، يقولون فيه: تحقيقات الأولية في حادثة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة، وأن التحقيق الأولي أوضح وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده، وأن الطيار ومساعده تعرضا لإصابات متفرقة، وأن قائد الطائرة ومساعده غادرا المملكة متجهين إلى أبوظبي صباح اليوم، وأن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. يقول بيان الداخلية السعودية: قدمنا الرعاية اللازمة لركاب الطائرة وعددهم 174 وطاقمها المكون من 8، وتم نقل جميع الركاب عبر طيران فلاي دبي إلى وجهتهم النهائية. هذا بيان الداخلية السعودية فيما يتعلق بحادثة فلاي دبي التي كانت عنوانا يوم أمس، وما زلنا نتابع جديد الأخبار، وخصوصا أن التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن. نعود ونذكر بأبرز ما جاء في بيان الداخلية السعودية فيما يتعلق بحادثة فلاي دبي يوم أمس، بأن التحقيقات الأولية في هذه الحادثة تمت بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة، وأن التحقيق الأولي أوضح وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده، وأن الطيار ومساعده تعرضا لإصابات متفرقة، وأن قائد الطائرة ومساعده غادرا المملكة متجهين إلى أبوظبي صباح اليوم، وأن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الإنسانية، وأن الداخلية السعودية تقول تم السماح للطيار ومساعده بالمغادرة مع فريق أمن إماراتي إلى أبوظبي، هذا وفق الأنباء. وقدمنا الرعاية اللازمة لركاب الطائرة وعددهم 174 وطاقمها المكون من 8، وتم نقل جميع الركاب عبر طيران فلاي دبي إلى وجهتهم النهائية. إذن الداخلية السعودية تم سماح للطيار ومساعده بالمغادرة مع فريق أمني إماراتي إلى أبوظبي. كنا إذن قرأنا لكم جديد الأخبار في هذا البيان السعودي فيما يتعلق بحادثة فلاي دبي يوم أمس، وطبعا تتابعون الأخبار العاجلة في هذا الشريط الإخباري باللون الأحمر. ونحن نستكمل في خبر هذا اليوم، خبر هذه الساعة بعد البيان، بيان تحالف دعم الشرعية فيما يتعلق باستهداف ميليشيا الحوثي للمدينة المنورة. كان عميد فيصل بدأ بالحديث بأنه لا يوجد تفسير ولا يوجد تبرير لما جرى من هذا الاعتداء من

0: قبل ميليشيا الحوثي. أريد منك أن تستكمل فكرتك عن
1: حقيقة لا يوجد تفسير إلا أن هذه الجماعة ليست مارقة عن الأعراف الدولية والأنظمة الدولية، بل هي مارقة عن الدين بحد ذاته. عندما تستهدف المشاعر المقدسة ومناطق مقدسة لأكثر من مليار شخص يعيشون على الأرض، وأعني بذلك المسلمين، ليس هناك أي هدف آخر. لو كان الاستهداف لمدينة عسكرية أو لقاعدة عسكرية كان الموضوع يختلف، لكن أن يتم استهداف المشاعر المقدسة التي فعلا مهمة جدا لدى المسلمين، أيضا خادم الحرمين الشريفين، ملك هذا البلاد حفظ الله ورعاه، يتسمى بمسمى خادم الحرمين الشريفين ويفضله أكثر من لقب الملك وجلالة الملك. فلذلك أن يتم استهداف مثل هذه المواقع هي حقيقة هي إثارة للمشاعر المسلمين. الشيء الآخر هي محاولة لإحداث بلبلة والصوت بأننا نستطيع الوصول، بأننا سنستهدف. سابقا كانوا يقولون مثل استهداف 15 سبتمبر الماضي عندما أعلنت المملكة العربية السعودية أنه تم اعتراض طائرة بدون طيار قبل دخولها منطقة حظر الطيران فوق مكة المكرمة. كانوا يقولون بعض مصادرهم تقول أن الهدف لم يكن مكة المكرمة، ولكن اليوم نتحدث أنه قبل 48 ساعة تم استهداف المدينة المنورة، تم استهداف محطة كهرباء قريبة من الحرم النبوي.
0: صار النهج واضح.
1: هي واضحة، هي ثالث مرة يتم الاستهداف. في 2017 تم استهداف مكة بصاروخ باليستي، والآن نتحدث عن طائرة بدون طيار في 15، واليوم في الأول من أكتوبر أو في 29 من سبتمبر أيضا استهداف للمدينة المنورة. أيضا ملفت الانتباه قيادة ما أعلنته قيادة التحالف، الاستهداف حدث قبل 48 ساعة، ولكن لم تعلن حتى تم التأكد بمن جهة إقلاع الطائرة ونوع الطائرة وطبيعة الاستهداف. لذلك لا تترك مجال للتأويل، هل قدمت أو هل كان مصدر الطائرة اليمن أو غيره من الدول المتواجدة في هذه المنطقة. لذلك كان إثبات فعلا أن من أطلق هذه الطائرة بدون طيار هي ميليشيا الحوثي الإرهابية من المناطق تسيطر عليها في اليمن، إضافة إلى أن الهدف كان فعلا المدينة المنورة. نعم،
0: سأعود إليك فيما يتعلق بطبيعة الرد المتوقع، خصوصا بأنه يجب وضع حد لهذه الاعتداءات، وكان هذا واضح أيضا من خلال بيان التحالف الأخير. ولكن أستاذ عبد الستار، ما المطلوب اليوم من الحكومة اليمنية، من المكونات اليمنية للضغط أكثر على المجتمع الدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية دون مواربة أمام هذه الاعتداءات التي باتت تطال حتى الأعيان المقدسة والمشاعر المقدسة؟
2: أعتقد المطلوب من العالم ومن الشرعية في التوضيح للعالم، وأعتقد أن العالم كرؤية يعي أننا أمام جماعة إرهابية من نوع مختلف. جماعة إرهابية لها أرض، لها مضيق، لها بحر، لها سلاح جوي لم تملك أي جماعة إرهابية في التاريخ. ولذلك وجود كل هذه المخاطر يستدعي تحالفا دوليا، كما استدعى تحالف ضد داعش في بلاد العراق والشام وكذلك في القاعدة. ما لم فإن جماعة كمثل هذه تذهب إلى أبعد ما يمكن في الممرات الدولية والقرصنة، وأبعد ما يمكن في الرسمال الرمزي والمقدس، وأبعد ما يمكن ضد الأطفال والناس. أعتقد ستتنامى ما دامت قد وصلت إلى البحر، وهي تقترب أيضا مع التشبيك مع جماعة شباب الصومال في القرن الأفريقي. فالعالم أمام خطر واضح، لا يعني المملكة لوحده ولا يعني اليمن لوحدها كونهم هم يعني الذين ينالون الشر الأكبر، إنما الشر ربما يصل تباعا إلى كل هذا العالم. وإذا كان الحرس الثوري قد وصل إلى اليمن وسوريا والعراق، فسيصل أيضا إلى بلاد أخرى في أفريقيا وربما في قلب دول حتى في أمريكا. لا ننسى أن الإرهابيين عندما أرادوا أمريكا ذهبوا، وكانت أحداث سبتمبر 11 من سبتمبر. إذن هذا الإرهاب يبدأ محليا، يتنامى إقليميا، ثم يذهب دوليا. وإيران قد فعلت ذلك وهي تتنامى، ومع كل هدوء ومع كل عدم ردع حقيقي لدعم أي ردع من الشرعية أو من التحالف من العالم، فالعالم سيدفع كلفة أكبر وثمن أكبر، وسيكون مصالحه هي في المقام الأول أحد المستهدفين. أعي تماما أن المملكة والشرعية يستطيعون بتقادم الزمن وترتيب الأوراق وإعادة انتزاع الباب المندب والشريط الساحلي من الجماعة الحوثية، قد يأخذ هذا وقت، لكن نحن نعي أن الجماعة الحوثية كانت قد سيطرت على اليمن ربما كاملا في 2015.

0: وتم إعادتها إلى جزء من اليمن. الآن نحن أمام معركة جديدة توقفت منذ 2018 باستدعاء دولي لاتفاق ستوكهولم، ثم توقفت باستدعاء أممي. اليوم نحن أمام معركة حقيقية تستحق للدفاع عن الإنسان والدفاع عن المقدس والدفاع عن مصالح العالم. هذا الثلاثي هو الذي ينبغي أن تضعه الشرعية للعالم، وأن يكون منط تعاون عملياتي وليس دعم دبلوماسي أو سياسي أو إعلامي فقط.
1: يعني اليوم يا أستاذ أحمد، ونحن نتحدث كنا مع أستاذ عبد الستار كباحث يمني في مسألة ما المطلوب يمنيا، أنا أوجه لك السؤال: ما المطلوب خليجيا، خصوصا وأن أمن الخليج ككل لا يتجزأ، فبالتالي ما المطلوب من دول الخليج لحشد موقف دولي حازم لردع هذه الميليشيات، ومن يقف أيضا وراءها أمام هذه الاستهدافات التي باتت تطال كل دولة خليجية مجتمعة؟
2: تقديري أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفا خليجيا موحدا وحازما. لاحظنا بالأمس تصريحات سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مجلس الشورى أو في افتتاح مجلس الشورى السعودي، كانت تصريحات لافتة جدا، مفادها أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ جراء تلك الاعتداءات، سواء الاعتداءات الموجهة من إيران أو عن طريق أذرعها الموزعة في المنطقة من اليمن أو من العراق. ولذلك دول مجلس التعاون، واليوم مملكة البحرين موجودة في عضوية مجلس الأمن في العام الحالي والعام المقبل، أيضا علينا استغلال هذه العضوية نستطيع أن نقول أن نوحد موقفنا، وأن نقف على مسافة واحدة من هذه الاعتداءات بالنسبة للعدو الإيراني أو حتى الميليشيات المسلحة التابعة له. من المهم جدا أن لا يفهم الإيران أو إيران وميليشياتها لا تفهم أن الخليج صبره وضبط نفسه أمام تلك الاعتداءات المستمرة التي لم تتوقف على أنها انقسام. في الحقيقة هي ليست انقسام، كل دول الخليج تتفق على أن إيران هي عدو مشترك لنا، ولكن نحتاج إلى تعزيز التنسيق والتكامل الخليجي وتعزيز المواقف الموحدة في سواء أمام المجتمع الدولي وفي مجلس الأمن إزاء تلك الاعتداءات الآثمة نادين. أيضا ليس فقط على المستوى الدبلوماسي أو السياسي، أيضا دول مجلس التعاون عليها مواصلة تعزيز التكامل العسكري باعتقادي. من المهم أن يكون هناك تكاملا عسكريا خليجيا موحدا، قيادة موحدة في المرحلة المقبلة، انذار مبكر موحد، دفاع جوي موحد لصد هذه الاعتداءات. متى ما تحقق هذا التكامل العسكري الخليجي بشكل كامل، نعم، أعتقد أن دول مجلس التعاون ستشكل حالة ردع كبيرة لإيران وميليشياتها في المنطقة.
1: نعم. وأنت تحدثنا أستاذ أحمد، تتوالى الإدانات من دول مجلس التعاون الخليجي. الإمارات تدين بشدة استهداف الحوثي لمحطة كهرباء في المدينة المنورة. الكويت: استهدافات الحوثي انتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزاز لمشاعر المسلمين كافة. فتدين الكويت بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي. وكان الأردن أيضا من بين الدول العربية التي أدانت هذا الاستهداف لميليشيا الحوثي للمدينة المنورة. ونحن نتابع معكم في هذه الساعة كل ما هو جديد من تطورات، وأيضا تصريحات تأتي على لسان مسؤولين وبيانات من دول، خصوصا في هذه الأثناء، ونحن أيضا نتابع كيف سيكون الرد العسكري المتوقع، خصوصا وهذه النقطة إلى عميد فيصل سأنقلها إليك. عندما يقول بيان التحالف بأنهم يتعهدون باتخاذ الإجراءات اللازمة، كيف تقرؤون في هذه الحالة الرد وطبيعة ونوعية الرد المتوقع لوضع حد لانتهاكات واعتداءات ميليشيا الحوثي؟
3: نعم، عندما يتحدثون سنتخذ الإجراءات، هي تختلف عن عندما يكون البيان يحتوي على عبارة في الزمان والمكان المناسبين، لأن عبارة الزمان والمكان المناسبين تدخل في إطار الدبلوماسية.

0: المفاوضات وإيجاد حلول أخرى، ولكن عندما يكون أنه سيتم الرد، نعم سيتم اتخاذ الإجراءات. بالأمس كان الخطاب الملكي الذي ألقاه سمو ولي العهد حفظه الله نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أطال الله بعمره في تحت قبة مجلس الشورى، كان واضحا وصريحا الخطاب أن المملكة العربية السعودية لن تتردد بالرد الحازم على أي تهديد لي أم أي تهديد يمس أمنها. هذا رسالة ردع واضحة وصريحة. نعم المملكة العربية السعودية تدعم الحلول السلمية، تدعم طاولة المفاوضات، تدعم خفض التصعيد، ولكن لن تدعم الصمت في استهداف أراضيها. إضافة إلى ذلك يجب أن نعي جيدا أن تحركات الدول تختلف عن تحركات الميليشيات. الدول دائما تتحرك بثقة، تتحرك بخطوات ثابتة وواضحة، بخطوات موزونة، تحترم الأنظمة الدولية، لا تفعل أو لا تتعامل مع الميليشيات كفعل ورد فعل. فلذلك عندما يكون هناك ردة فعل سيتم استهداف مناطق مهمة جدا ردا على ما حدث، سيتم الإعلان عنه بشكل واضح وصريح، وقد نشاهد تداعيات كبيرة جدا واعني بذلك على الأرض في الميدان من القوات المسلحة اليمنية وعملياتها القادمة خلال 48 ساعة.
1: ولكن عميد فيصل يعني هذه المرة لا نسمع ولا نقرأ مثلا في البيانات أو حتى بين السطور نحتفظ بحق الرد، هذه المرة الكلمات واضحة فيما يتعلق بتجاوز ما يلزم الإجراءات أكيد، وخصوصا يعني تجاوز خطوط الحمراء بهكذا نوع من الاستهدافات وليست المرة الأولى. أنت قراءتك بشكل شخصي من حكم خبرتك اليوم بشكل ما المطلوب عسكريا إزاء وضع حد للميليشيات، وهل يمكن إتمام هذه النقطة بجدول سقف زمني محدد؟
0: نعم لنبدأ بالإجراءات الدفاعية قبل الهجومية إذا سمحت لي. أولا المطلوب دفاعيا هو، وأنا متأكد أن ضباط وضباط صف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية يعملون على مدار الساعة وبكفاءة عالية، ولكن إعادة تخطيط المجالات الجوية والتغطية الرادارية لضمان عدم مرور مثل هذه الاستهدافات، خصوصا أن الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم، المقطع الراداري صغير جدا بسبب صغر الحجم وانخفاض الارتفاع وانخفاض السرعة، فلذلك قد يكون هناك إعادة تخطيط وإعادة تموضع الموضوع للدفاع الجوي وبالأخص منظومات الإنذار المبكر. ولكن عندما نتحدث عن الإجراءات القادمة وهي وجهة نظر شخصية، أنا أتوقع أن يتم استهدافات، عادة يتم استهداف المناطق التي تم إطلاق الطائرات بدون طيار منها، مراكز العمليات المرتبطة بهذه العملية، مستودعات الذخيرة التي خرجت منها، وبعض الشخصيات المرتبطة بهذه الأحداث. دائما تكون ردود الفعل بهذه التحركات وهي تعتبر رسالة حزم وأننا نستطيع الوصول لمن قام بهذا العمل واستهداف المدينة المنورة كما استهدفوا مكة المكرمة سابقا، ولكن الإجراءات العمل ننتظر خلال 48 ساعة. نتوقع أيضا أن هناك بيانات أكثر ستظهر أكثر من الدول العربية والإسلامية، وسبق وأن تحدث سمو ولي العهد بالخطاب بالأمس بأن أمن الخليج لا يتجزأ، حلف مكة مهم جدا، والتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات مهم جدا. فلذلك هناك إشارات من الأمس صدرت بأن المملكة عازمة على توجيه رسالة ردع واضحة وصريحة، لأنه يبدو أن البعض قرأ حلم المملكة العربية السعودية ورغبتها في دعمها لطاولة المفاوضات قرئ وكأنه مصدر ضعف، ولكن هو مصدر حلم، هو مصدر قراءة استراتيجية للمنطقة وعدم الرغبة في التصعيد في المنطقة. فلذلك المتوقع أن رسالة الحزم ستكون قريبة جدا. نعم.
1: وبالحديث اليوم عن الوضع الدفاعي أيضا والجاهزية والكفاءة الدفاعية أمام كل الاعتداءات وحتى المخاطر التي طالت في الفترة الماضية وأيضا في هذه الأيام، هذه الصورة التي نعرضها لكم والآن أثناء حديثنا صورة مباشرة من المدينة المنورة وتحديدا من المسجد النبوي الشريف، لو نعرضها مرة أخرى ونحن ننقل هذه الصورة مباشرة للمسجد النبوي الشريف حيث الأمور تمضي بسلام، صورة طبيعية للمصلين وهم متواجدين في المسجد النبوي الشريف مباشرة نتابع معكم. رغم هذه التهديدات وهذه الاعتداءات ليست المرة الأولى التي تستهدف الأعيان والأماكن المقدسة المشاعر المقدسة، وهذه المرة طالت المدينة المنورة، وإلى أن المواطن السعودي يثق بدولته ويثق بمملكته ويثق بكفاءة أيضا الكفاءة القدرات العسكرية وحتى الدفاعية للمملكة العربية السعودية، فالأمور بعد هذا الاستهداف هم يسيرون ويمضون بصلواتهم بسلام وسكينة في المسجد النبوي الشريف كما نتابع معكم هذه الصور في هذا

0: به الأثناء الآن. إذن نستكمل معكم في هذا الخبر ونعود ونذكر بالبيان الذي صدر قبل حوالي ساعتين من الآن، بيان تحالف دعم الشرعية حول استهداف ميليشيا الحوثي إذن للمدينة المنورة واستهداف محطة لتغذية الكهرباء في المسجد النبوي في المدينة المنورة. وكما تتابعون هذا هو البيان، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي بوقوع هجوم إرهابي عند الساعة 5:11 فجرا يوم الثلاثاء على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بمدينة رسوله الكريم. وقد أثبتت نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيرة المستخدمة. أوضح اللواء المالكي أن العمل الإرهابي تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية، كما أن هذا العمل الإرهابي الجبان لاستهداف أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة يأتي امتدادا لنهج هذه الميليشيا المتطرفة في محاولات استهداف الحرمين الشريفين واستمرار تعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد اللواء المالكي استمرار التحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بردع الميليشيا الحوثية الإرهابية بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة. الآن مملكة البحرين في هذا العاجل ندين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تزود المسجد النبوي. وكانت أيضا الإمارات أدانت بشدة استهداف الحوثي لمحطة كهرباء في المدينة المنورة، والكويت استهداف الحوثي انتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزاز لمشاعر المسلمين، والأردن أيضا من بين الدول التي أدانت هذا الاستهداف استهداف ميليشيا الحوثي للمدينة المنورة. أستاذ عبد الستار، ميليشيا الحوثي لطالما تروج في خطاباتها بأنها كل تحركاتها لنصرة القضايا الإسلامية القضايا العربية في المنطقة، وهي في ذات الوقت تستهدف المقدسات تستهدف الأماكن الدينية والمقدسة. كيف يستقيم هذا الأمر؟ وهل ما زال من مواطنين يمنيين مقتنعون متأثرون بهذا الخطاب الذي يقول عكس ما يفعل؟
1: بالنسبة للخطاب الحوثي هو امتداد للخطاب الخميني منذ 1979، ولديه قطيع منظم وكبير في بلدان عربية وإسلامية يصدقونه ويمشون معه، لكن هذا الخطاب الشاذ الحاد جمهوره محدود يعني قياسا بالجمهور اليمني أو العربي أو الإسلامي، لكن هناك نسبة ما صدقت موضوع المحور والخمينية وتصدير الثورة وموضوع الأقصى ودعم فلسطين. هذه الشعارات يتم غواية بها صغار المتعلمين الجهال البطالة، يتم تنظيمهم بدورات مختلفة، فيتم هذه التعبئة تنفع، والأفكار الفاسدة هي تطير كما تطير الأفكار الجيدة. الأفكار لها أجنحة ولا تحتاج إلى جوازات سفر، وقد طارت هذه الفكرة من الخميني إلى العراق أولا، ثم إلى جبل عامل في لبنان ثانيا، ثم طارت إلى أفريقيا حتى ثم جاءت إلى اليمن في الثمانينات. إذن نحن نتحدث عن فكرة قاتلة واستراتيجية مغامرة جوار هذه الفكرة وصلت إلى اليمن، لديها قطيع منظم يقول أنه يستشهد. لكن تعامل الجهة الثانية من السؤال، تعامل هذه الجماعة هو امتداد أيضا للبرجماتية الخمينية التي ترى في المقدس وسيلة للاستغلال والتوظيف. كثيرا ما وظف المقدس لدى الجماعات، كل الجماعات اليمين الديني بشكل عام، لكي يجمعوا تبرعات ولكي يحصلوا على منجزات سياسية ولكي يصلوا إلى أهدافهم المختلفة. كانت فلسطين والمسجد الأقصى نصيب الأسد في هذا الاستثمار، ثم جاءت النظرة الحقيقية تجاه مكة لكي تشي كيف ينظر الخميني وأتباعه والحوثي إلى مكة. قبل 15 أو قبل 25 سنة صدرت مذكرات أو الاستراتيجية الإيرانية الكبرى تحت عنوان مقولات في الاستراتيجية الإيرانية، صاغها

0: الرجل الأهم استراتيجيا وفكريا لدى الخميني وهو محمد جواد لاريجاني، وقال فيها حرفيا أن مكة ليست مركز الأمة الإسلامية، أن مركز الأمة الإسلامية هو قم، وينبغي أن يكون قم. فهم ينظرون إلى مكة نظرة، يعني في هذه اللحظة وفي هذه الاستراتيجية، نظرة أنها تنتزع وتهدد، ليس عندهم مشكلة في ذلك. وبما أن هذه الفكرة هي السائدة عند المخيلة والمخيال الحوثي، فهم يتعاملون مع المملكة ومع اليمن ومع البلاد العربية بشكل عام على أنها منطقة ينبغي أن تنتزع إلى المركز، إلى قم. وعندما يذهبون، عندما قالوا أسقطنا 4 عواصم عربية، كان مضمون الخطاب أننا سنسقط ما تبقى لكي نعيد للولي الفقيه في قم ومركزية إيران أو مركزية الخمينية. لا أقول إيران، لأن الشعب الإيراني في مجمله معنا، سواء شيعته وسنته وهو ضحية. إنما هذه الفكرة لدى الحوثية، لا أقول كل من في الشمال تحت سيطرة الحوثي، ولكن قطيع الحوثي المنظم. ولذلك نحن أمام مواجهة عسكرية ومواجهة للحفاظ على المقدسات، وأيضا مواجهة فكرية لحماية الجيل الذي تحت سيطرة الحوثي من الشباب الذين يدفعون أولا إلى الدورات لصهر الأدمغة وغسيل الأدمغة، ثم يدفعون إلى الجبهات وهم ملغومون الفكر، يذهبون كأنهم يذهبون الموت تماما بتمام كما وضعت القاعدة تلك الضحايا والأحزمة الناسفة. فالإشكالية معقدة وتحتاج إلى حل جراحي سريع طليعته عسكري وأمني أكثر منه فكري في اللحظة الراهنة، لكن أيضا الجانب الفكري مهم أن يسلك سلوكا ما في أزمتنا الحالية.
1: وأنت تحدثنا إذن أستاذ عبد الستار، نعود ونذكر بجديد الأخبار. الإدانات تتوالى، آخرها مملكة البحرين تتحدث أنهم يدينون بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تزود المسجد النبوي، وأيضا الإمارات تدين بشدة استهداف الحوثي لمحطة كهرباء في المدينة المنورة، والكويت تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي، فيما أيضا الأردن أدان استهداف المدينة المنورة من قبل ميليشيا الحوثي. يقول الأردن نقف مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. أرحب بضيفنا الآن الذي ينضم إلينا من طرابلس اللبنانية، النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور مصطفى علوش. يبدو أنه ليس جاهزا معنا، بانتظار أن يجهز معنا في سياق هذه التغطية. وأعود إلى أستاذ أحمد الآن، وكنت أتحدث أستاذ أحمد كما سمعت مع أستاذ عبد الستار فيما يتعلق بالخطاب الذي تروج له هذه الميليشيا. طب اليوم إلى أي حد ينبغي أن يسهم الخطاب وحتى الإعلام الخليجي في تعرية هذه التناقضات، وحتى أيضا توضيح الخطر التأثيري لهذه الميليشيات على المنطقة ككل؟
2: المشكلة أن هذه الميليشيات تتحدث دائما بلغة شعبوية، واللغة الشعبوية سهلة في الوصول إلى الناس. نحن نحتاج إلى خطاب رصين لكشف زيف هذا الخطاب، أو كشف زيف سردية هذه الميليشيات وطهران. كيف لميليشيا تقول أنها إسلامية وتعتدي على المقدسات الإسلامية المتمثلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ لماذا؟ هل لا يوجد أي مبرر لا سياسي ولا عسكري لاستهداف المدينتين المقدستين سوى استفزاز مشاعر المسلمين، وسوى يعني ضرب المملكة العربية السعودية في محاولة يعني ابتزازها بشكل أو بآخر، لا سيما وأن هذا الحراك الأخير، نحن نادين نتحدث عن هناك هدنة منذ 4 أعوام في اليمن، منذ أن توقفت الحرب في العام 2022 وإلى اليوم. لماذا لم يتدخل ميليشيا الحوثي إلا الآن، إلا بعد أشهر من اندلاع الحرب الأمريكية على إيران؟ ما هي دوافع هذه الميليشيا؟ ما الذي يغذيها؟ الدوافع الوحيدة أو الأسباب الوحيدة التي يمكن تفسيرها أن هذه الميليشيا الإرهابية تريد ابتزاز المملكة العربية السعودية على النموذج الإيراني الذي أصبح في مضيق هرمز أداة بالنسبة لطهران لابتزاز العالم اقتصاديا. الحوثي شاهد طهران تبتز العالم من

0: خلال مضيق هرمز ورفع أسعار الطاقة على الولايات المتحدة وعلى المستهلكين في معظم دول العالم، وقال أنه يريد أن يطبق نموذجه الخاص في باب المندب، وإلا لماذا لم يتحرك سابقا إذا كان يدعي أن هناك حصارا عليه؟ كيف يعني لهذه الجماعة أن تدعي أن هناك حصارا عليها وتبقى صامتة ل4 سنوات؟ أعتقد أن الإعلام الخليجي بحاجة إلى إبراز هذه الحقائق أكثر فأكثر إلى الناس. يجب أن تصل إلى هذا الشيء، خصوصا وأن ميليشيا الحوثي أيضا التي تدعي دائما الاستقلالية عن طهران، هي تحركاتها وسلوكها يتماشى تماما مع مبادئ طهران. اليوم باستهداف المدينة المنورة هي يعني تستخدم مبدأ ميكافيلي، بحيث أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا هو تماما المبدأ الإيراني الذي يعني تستخدمه طهران خلال الحرب الأخيرة وخلال العقود الماضية. يريد النظام البقاء على قيد الحياة في طهران، هذا النظام الثيوقراطي الموجود منذ العام 79، يريد أن يفعل كل شيء في سبيل أن يبقى على قيد الحياة حتى لو قتل شعبه داخل طهران. ولذلك مثل هذه السرديات أعتقد أنه من المهم على الإعلام الخليجي أن يبرزها بشكل كبير في المرحلة المقبلة لفضح زيف السردية لطهران وميليشياتها. نعم
1: وخصوصا بأنه في داخل اليمن ربما بيئة حاضنة لهذه الميليشيا وبعض المتعاطفين من المواطنين أو حتى من خارج اليمن في باقي الدول العربية. يجب أن يتم أيضا إيضاح الفكرة بشكل أكبر لخطر هذه الميليشيات على المنطقة، ليس على دولة خليجية فحسب، بل على كل الدول الخليجية وحتى العربية بشكل عام. بالحديث عن الدوافع وما أشرت إليه أستاذ أحمد، عميد فيصل، اليوم على ماذا تعول إيران بتوظيف ورقة الميليشيا الحوثي كورقة أخيرة في هذه الحرب، في استهداف دولة بحجم السعودية ذات ثقل سياسي وعسكري وغيره؟
2: أحد السيناريوهات المتوقعة وبناء على التهديدات اللي صارت من الحرس الثوري الإيراني وبعض أعضاء مجلس النواب، هو أن سيكون هناك أهداف نوعية جديدة، أي أن هناك توسيع لبنك الأهداف الإيراني، إضافة إلى الاتساع الجغرافي للأزمة. هذا يعني بذلك أن سيكون باب المندب أحد هذه العوامل، أي أن البعد الجغرافي هو باب المندب. ولكن يرغب الحوثي أيضا بالضغط على المملكة العربية السعودية لخلط مزيدا من الأوراق. الحوثي الآن هو أداة بيد الإيرانيين، صمد منذ 28 من فبراير حتى قبل شهر هو لم يحرك ساكنا. الكثير توقع أنه فعلا أن القرار الحوثي منفصل عن قرار الحرس الثوري الإيراني، ولكن تفاجأنا فعلا بأن القرار الحوثي ما زال بيد الحرس الثوري الإيراني، وما زال أحد الكروت التي بدأت تحترق. لذلك تحرك إلى الساحل باب المندب وبدأ باستهداف المملكة. استهداف المملكة له مجموعة من الدوافع. أول قد يكون أول هذه الدوافع هو إيجاد أو نقل التكلفة لنقل على المملكة العربية السعودية، لأنها هي من يقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية. فلذلك بما أن الحوثي يخسر فيجب أن يكون الطرف الآخر يوجد تكلفة. الشيء الآخر وهو شيء مهم جدا، هي محاولة من الحرس الثوري الإيراني لإرسال رسالة ليس فقط لدول المنطقة بل للولايات المتحدة الأمريكية، بأن أذرعنا ما زالت نشطة، بأن الحوثي يستطيع التحرك، بأن الميليشيات الولائية في العراق تستطيع التحرك حتى وإن تم تهجيم حزب الله في لبنان. فلذلك هي مجموعة من الرسائل الإيرانية، وبالأخص تتكلم الحرس الثوري الإيراني لدول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، بأننا ما زلنا نمتلك هذه القدرات، بأننا نستطيع التأثير، بأننا نستطيع توجيه رسالة ردع ليس فقط لدول المنطقة بل الولايات المتحدة الأمريكية بالتأثير على المنطقة والتأثير أيضا على باب المندب. حتى وأن اجتمع الأمريكان في 13 سبتمبر مع الحوثيين في مسقط وأعلنوا أنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية والإسرائيلية، والتي كانوا بعد 7 أكتوبر كانوا يتحدثون بأنهم سيستهدفون السفن الإسرائيلية، الآن يسمحون لها. ولكن هذه مناورة سياسية من الحوثي حتى فعلا يتمكن من فرض سيطرته على مضيق باب المندب، ثم بعد ذلك يستطيع إغلاقه على جميع السفن كما يحاول حرس الثوري الإيراني باستهدافاته المتقطعة للسفن الموجودة في الممر الجنوبي في مضيق هرمز. فهي محاولات، مجموعة من الرسائل، حقيقة هي محاولات عبثية. إذا سمحت لي تعليق بسيط لو

0: شاهدنا هذه اللقطات لمدينة رسول الله والمسجد النبوي، يعني والله الحمد لله الناس متواجدين بأمن وأمان. قيادة هذا البلد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين طال الله بعمره وولي عهده الأمين حفظه الله، والحكومة السعودية أولت اهتمام كبير بالحرمين الشريفين وحماية قاصديه. لا نتحدث فقط عن التوسعة وعن جميع هذه الخدمات المتواجدة، ولكن أيضا مفهوم الأمن، وليس مفهوم الأمن للمتواجدين ولكن مفهوم الأمن بالصيغة العسكرية، أي أن هناك وحدات عسكرية منظمة دفاع جوي خصصت لحماية هذه المواقع من أي محاولات عبثية، لأن لا أحد يثق بهذه الميليشيات الولائية، هي خارجة عن العرف، خارجة عن القانون وخارجة عن الدين. نعم،
1: وبطبيعة الحال وأنت إذن تحدثنا عميد فيصل، الصورة أبلغ تعبير. نعم، لهذه الراحة والطمأنينة، ويمضي المصلون في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بسلام وسكينة، وهم الآن نعرض لكم هذه المشاهد مباشرة. كما ترون اليمن تدين بأشد العبارات لاعتداء الحوثي الإرهابي على المدينة المنورة، كما نتابع معكم هذه البيانات التي تتوالى شيئا فشيئا، في كل لحظة يردنا بيان من دولة ما حول هذا الاستهداف، هذا الاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي الذي طال هذه المرة المدينة المنورة واستهدف محطة تغذي المسجد النبوي حتى للمدينة المنورة. هذا الاستهداف، هذا الاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي استهدف خدمات بنية تحتية خدمية تغذي الكهرباء للمسجد النبوي في المدينة المنورة، لم يستهدف قاعدة عسكرية ولم يستهدف أي بنية أو منشأة عسكرية، بل استهدف منشأة مدنية بنية تحتية تغذي الكهرباء وفي مكان مقدس عندما نتحدث عن المسجد النبوي في المدينة المنورة. نتابع معكم إذن هذه الصور مباشرة من المدينة المنورة، وإلى ضيفي عبد الستار الباحث السياسي اليمني. أستاذ عبد الستار، عميد فيصل كان ذكر لنا الدوافع والرسائل، كان أبرزها والبداية أشار إلى مسألة نقل الكلفة العسكرية خصوصا لما يجري اليوم من معارك في اليمن. نحن الأمام تطورات ميدانية جديرة بالذكر خصوصا على الساحة اليمنية في جبهات عدة، أخرها تعز المشتعلة والجبهة الأبرز والأكبر. إلى أي حد اليوم كلما يمر الحوثي أو ميليشيا الحوثي كلما تمر بمأزق ميداني في اليمن تريد أن تنقله إلى المملكة العربية السعودية؟
2: ربما أنظر لزاوية الدوافع الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية من زاوية جيوسياسية متعلقة بالحرس الثوري الإيراني. حاليا الحوثي في الميادين هو حقق إنجاز، أخذ الساحل، يجب أن نعترف بذلك، وهو يلاقي استنزاف صحيح، لكن هذا الإنجاز الذي حققه في الساحل كان متطلب إيراني، لم يكن متطلب حوثي. الحوثي لم يكن يريد الساحل ولا باب المندب، كان يريد مارب وشبوة، حيث المال، حيث النفط والغاز، لكن الاستراتيجية الجيوسياسية الإيرانية دفعته وساندته لكي تحصل هي على باب المندب، وهو من زاوية للضغط على المملكة العربية السعودية. وينبغي عندما نفهم ربما العدو الأكبر في الفكر الخميني من العالم كله ليس أمريكا ولا إسرائيل، العدو الأكبر هو المملكة العربية السعودية. هذا لا أقوله جزافا، الأدبيات الإيرانية المتوالية، الخطابات الإيرانية كلها تنظر إلى المملكة العربية السعودية جيوسياسيا عدو، وتنظر إلى إسرائيل وأمريكا عدو في الخطاب الأيديولوجي أو مصدر تعبئة. عندما يقولون الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، هذا استثمار سياسي كي يجمعون الشعب والرصيد الغواية، كي يجمعون القطيع تحت هذه اللافتة وكي يأتون بالناس، سواء الحوثي أو الحرس الثوري. لكن تتذكرون عندما سئل المهندس الهالك، المهندس كان زعيم الحشد الشعبي في العراق والرجل الثاني بعد قاسم سليماني وكلهما ذهب معا، متى ستذهبون إلى إسرائيل؟ وهذا الفيديو موثق وينبغي أن ينشر كثيرا. قال: لن نذهب إلى إسرائيل، حاليا لا نريد إسرائيل. هذا الكلام من سنوات. قال له الصحفي: ومن تريدون؟ قال: الرياض. قال: ولماذا الرياض؟ لتبدأوا بأمريكا. قالت: لا نحتاج أمريكا، ترامب سيهلكها. هذا جزء من عشرات الخطابات. أما إذا ما ذهبت إلى تفاصيل الاستراتيجية في نظرية أم القرى أو ما تلاها أو في الفكر، فالمملكة

0: الملكة يرونها أنها صاحبة الرأسمال الرمزي، الدولة الكبرى التي يخشونها لثقلها الإسلامي. يعني هناك مليار مسلم يتطلعون إلى الكعبة والمدينة. المملكة العربية السعودية ليست دولة تملك رأسمال فقط، نفط وطاقة وموقع وناس وبشر، تملك شيء استثنائي لا تملكه دول أخرى، وهو الرأسمال الرمزي الجامع للأمة. كما أن كلمتها مؤثرة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد، كما أنها الدولة المحورية، قلب الأمة، قلب الأرض. في الفكر الخميني يريدون أن ينتزعوه قلب الأمة إلى قم. ولذلك جيوسياسيا وإيدلوجيا الدوافع التي نراها سواء من ميليشيات العراق نحو المملكة أو من الحرس الثوري، نحن لا ننسى أنه في الحرب العراق أن إيران أرسلت 12 طائرة لضرب المملكة أيام الملك فهد، ولولا أنه وضع حينها ما سمي بخط فهد، الخط الأحمر الجوي، وقال إذا دخلت طائرة سنضربها، دخلت الطائرات الإيرانية وأسقطت الطائرات الإيرانية ثم امتنعوا، لأنهم ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون أيضا إيذاء المملكة. في كل جولة من جولات إيران في غزة مع العراق مع اليمن مع لبنان، هم يحشرون المملكة حشرا، ولكن هذا الحشر ليس حشرا فاضيا، هو حشر استراتيجي في مخيلة الخميني لكراهية هذا البلد وما يحويه من وجهة حب الأمة الإسلامية. أما ما يتعلق بالأرض أو ما يمكن عمله في المناقشة في تعز الآن، فأعتقد أننا نحتاج أولا كي ينتزع القلب، الشريط الساحلي يستعاد لليمنيين وللدول المتشاطئة، ما لم ستظل إيران تهدد بباب المندب وبالبحر الأحمر، ليس الآن ولكن بعد حين.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الستار، حدثنا الآن من شق عسكري مع عميد فيصل فيما يتعلق بالطائرة والطائرة بدون طيار التي استهدفت محطة الكهرباء لتغذية المسجد النبوي. ماذا نعرف عن هذه الطائرة، تفاصيل عسكرية؟
2: نعم، حتى هذه اللحظة نستطيع القول من خلال الأجزاء المعروضة الآن، لو لاحظنا المحرك، وهو المحرك يعتبر خارج جسم الطائرة، لو كان داخل جسم الطائرة لشاهدنا إما أثار حريق أو تدمير لهذا الجزء، ولكن هذا الجزء والبستون المتواجد مع المروحة هو جزء نتوقع أنه من صمات ثلاثة، لأن صمات ثلاثة مسافتها تصل إلى ما يقارب 1800 كيلو متر، من 1500 إلى 1800 حسب المصادر، إضافة إلى تحمل رأس متفجر. بعض المصادر تتحدث 18 كيلو جرام، ولكن نتحدث من 15 إلى 20 كيلو جرام،
1: يعني لحد 20 كيلو جرام من المتفجرات. نعم، هذه نعم، طائرة صمات ثلاثة. نعم، قد تحمل. نعم،
2: إضافة إلى ذلك الأجنحة المتواجدة في الصور اللي عرضتها قيادة التحالف هي مشابهة للأجزاء الأجنحة لهذه الطائرة، ومشابهة أيضا لما يسمى الفي شيب الفيرتيكال، الأجزاء الخلفية لو لاحظنا أنها مشابهة لهذه الأجزاء، إضافة إلى الأجنحة وأجزاء من الأجنحة عرضت هي متواجدة. فلذلك نتوقع حتى هذه اللحظة لا يوجد مصادر رسمية، ولكن كقراءة أولية أن تكون صماد ثلاثة. لو كانت المسافة قريبة لقلنا صماد واحد، لأنها مشابهة لحد كبير، ولكن صماد واحد مسافتها أقل من 500 كيلومتر. نعم،
1: شكرا على هذه الإيضاحات عميد فيصل. وأرحب بضيفنا من طرابلس اللبنانية، النائب السابق في البرلمان اللبناني دكتور مصطفى علوش. دكتور مصطفى، أهلا بك معنا في هذه الساعة. ماذا تقولون في استهداف المدينة المنورة، في استهداف مكان مقدس يقصد ملايين المسلمين حول العالم؟
3: شكرا للاستضافة. والحقيقة أن هذا الاستهداف هو استهداف لكل المسلمين ولكل العرب بشكل أساسي. وبكل موضوعية أقول بأن إيران وأتباعها الآن يظهرون حقيقتهم الأساسية، وهي أن العدو الأساسي القومي كما العقائدي هو في قلب العروبة وقلب الإسلام، وهو المملكة العربية السعودية. لذلك لا أستغرب عندما يصلون إلى مرحلة من الحشر كما هم الآن، فلا أستغرب أن يقوموا بتخطي كل الإمكانيات وتخطي كل الخطوط الحمر ليقولوا بأنهم مستعدون للذهاب أو المزيد من الانتحار. أظن بأن هذه الخطوة توضح لكل المسلمين ولكل العرب لأن قضية إيران، قضية ولاية الفقيه، تتخطى مسألة ثورة ومواجهة إسرائيل ومواجهة الولايات المتحدة كما كانوا يدعون، لأن العدو الحقيقي بالنسبة لهم وحتى في أدبيات

0: بيهم وحتى في خطاباتهم ومندوبياتهم عندما يقوموا بشعائرهم كلها موجهة ضد الجزيرة العربية التي هي قلب الإسلام.
1: دكتور مصطفى، إلى متى سينتهي تهديد الميليشيات التي تجلب الإرهاب، تجلب الدمار للازدهار في المنطقة؟ كلنا الدول العربية بدنا نتأثر من إرهاب والتأثير السلبي لهذه الميليشيات من أكثر من دولة عربية وحتى الاستهدافات من قبل الميليشيات للدول الخليجية، إلى متى؟
0: الواقع بأنه ليس فقط الدول العربية، فالدول العربية تعاني بشكل مباشر، ولكن العالم بأجمعه من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، كل هذه المعطيات تؤكد بأن هذه الجرثومة، هذا الوباء الذي زرعته ولاية الفقيه في أرضنا وأيضا في إيران بالتأكيد، كلها تؤكد بأن للأسف أن الأمور وصلت إلى مرحلة من لأن لا جواب، لا دبلوماسي ولا يعني مصالح سيسمح بإعادة الأمور إلى نصابها. لذلك لا يبدو بأن الحل العسكري هو الوحيد الذي هو واجب ليس فقط الدول العربية ولكن واجب العالم بأجمعه لحماية مصالحه.
1: دكتور مصطفى، دائما الشعارات نسمعها من قبل الميليشيات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، يعني أين أنتم من هذه الاستهدافات؟ يعني لماذا لم توجهون سهامكم وصواريخكم ومسيراتكم إليهم إذا كنتم تقولون هذه الشعارات؟
0: الواقع بأن لا يوجد أي شيء حصل في تاريخ إسرائيل أهم من ثورة الخميني ومن الأحبولة التي تكلم عنها بأنه يريد أن يقاتل إسرائيل. فعمليا إذا نظرنا حتى بكل موضوعية وبدون أي مأرب نرى بأن الخدمة التي قدموها لإسرائيل بتدمير العالم العربي، بتدمير الدول، بتدمير كل المخدرات الموجودة التي كانت ربما تشكل بعض الحواجز بوجه تغول إسرائيل، دمرتها إيران، والأنكى أنها تستخدم أحبولة بواجهة إسرائيل وأمريكا، والآن يذهب عراقجي ليستجدي مثلا حل مع الولايات المتحدة الأمريكية ويخرج طردا، ومع ذلك تقول إيران بأنها منتصرة. الواقع بأن الأحبولة الكبرى التي حصلت على مدى 45 سنة.
1: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر من طرابلس اللبنانية النائب السابق في البرلمان اللبناني دكتور مصطفى علوش. أشكر أيضا ضيوف الكرام من المنامة الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر، ومن القاهرة الباحث السياسي اليمني عبد الستار شميري، وأيضا هنا في الاستوديو عميد فيصل حمد العميد طيار المتقاعد. شكرا جزيلا لكم جميعا. بهذا نختم هذه الساعة من هذه التغطية، بعد قليل يلقاكم زميلي طاهر بركة. متابعة طيبة، إلى اللقاء.

0: أين الجامعة العربية مما يحمل؟
1: كل ده في آن واحد. عايزة يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قوليلي.
0: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
2: أسئلة المرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
1: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
0: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
2: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
0: لا شوف حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
1: بس مش هزعل.
0: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
2: مقابلة خاصة غداً 9 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أحييكم. هذه العاشرة من العربية في العناوين. ميليشيا الحوثي تستهدف محطة الكهرباء التي تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة. وإدانات عربية ودولية لاستمرار استهداف الميليشيات للمقدسات الإسلامية. الداخلية السعودية تؤكد أن مساعد الطيار اعتدى على قائد طائرة فلاي دبي. أمريكا تعلن إرسال حامل الطائرات الثالثة إلى المنطقة لتوفير قوة نارية أكبر ضد إيران.

0: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة فجر الثلاثاء الماضي. الاعتداء الحوثي استهدف أحد الأعيان التي تقدم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي، وهذا العمل تسبب بخروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية. وأوضح اللواء الركن المالكي أن التحقيقات والاستدلالات التي أجرتها الجهات المتخصصة أثبتت تورط الميليشيا الحوثية في التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم، وذلك من خلال مراجعة العمليات وبقايا حطام الطائرة المسيرة المستخدمة. وأضاف أن هذا العمل باستهداف محطة كهرباء تقدم خدماتها للمسجد النبوي يأتي امتدادا لمحاولات الميليشيا المتطرفة لاستهداف الحرمين الشريفين، واستمرارا لمحاولاتها إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا ودانت الكويت والبحرين والإمارات والأردن واليمن ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الخليجي الإسلامي دانوا استمرار الاعتداءات الحوثية على المقدسات الإسلامية. معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى، اهلا بك معنا استاذ حسن.
1: مرحبتين.
0: من الكويت الاكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع، اهلا بك معنا استاذ المناع. من عمان وزير الاعلام الاردني الاسبق سميح المعيطه، اهلا بك معنا كذلك معالي الوزير. اسمحوا لي بس ابدا مع الاستاذ حسن في الاستوديو، وهو كما فهمت منك انت يعني للتو عائد من المدينة المنورة نفسها.
1: صحيح، كنت في المدينة المنورة طيلة الأيام الماضية وعدت بالأمس، وفي اليوم الذي وقع فيه الحادث كنت هناك، وكنت في زيارة للمسجد النبوي الشريف، ولم أكن وحدي، كان هنالك آلاف المسلمين هناك يؤدون فروضهم بكل طمأنينة وراحة. اللافت الطاهر في الأمر أن الاعتداء حدث يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء أنا كنت طوال اليوم في المدينة المنورة وتحديدا في المنطقة المركزية التي فيها المسجد النبوي والبقيع، مقبرة البقيع. كان الأمر غاية في الهدوء، لم يكن هنالك أي إجراءات استثنائية، لم نشعر نحن كزوار بحدوث أي شيء غير اعتيادي أو غير طبيعي، وهذا مهم جدا. لماذا هذا مهم جدا؟ مهم لأنه يكسر الرواية الحوثية التي تريد من خلالها أن تصور وكأنما المدينة المنورة ومكة المكرمة غير آمنتين. لذلك حتى عندما طلع اليوم البيان الذي صدر عن التحالف، تحالف دعم الشعب

0: الشرعية. هذا البيان حينما صدر أشار إلى حدوث الحادثة قبل يومين، ورغم حدوثها قبل يومين وأخذ التحقيق مجرياته، الأمور تسير في المدينة المنورة بكل هدوء وبكل طمأنينة. هذا الهدوء وهذه الطمأنينة هي ما يزعج الحوثيين.
1: نعم.
0: الحوثيون ما الذي يريدونه؟ يريدون تحديدا من خلال هذه العملية أن يسحبوا الشرعية التي بنيت عليها المملكة العربية السعودية، وهي حماية الحرمين الشريفين. الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن عندما وحد هذه البلاد كانت إحدى السمات الأساسية أن قوافل الحج والزوار لمكة المكرمة والمدينة المنورة كانت تعبر هذه الفيافي والبيداء بأمن وسلام، ولم تكن تتعرض للسلب أو الهجوم أو الاعتداء. لذلك المملكة العربية السعودية وملوكها أعز لقب لديهم أنهم خدام الحرمين الشريفين، وبالتالي هنالك رمزية في هذا الاعتداء. الاعتداء أنا برأيي أبعد من كونه اعتداء على محطة كهربائية أو توليد طاقة، ولم يكن هنالك أي انقطاع للمولدات في الحرم النبوي الشريف أو للطاقة. الاعتداء رمزيته في بعده الديني والثقافي الذي يستهدف مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وبرأيي هذه الرمزية هي التي سوف تصيب الحوثيين في مقتل، لأنهم أخطأوا الهدف، أخطأوا التوقيت، أخطأوا كل شيء بعملهم هذا. ولنتذكر نقطة أخيرة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها جماعات إرهابية الحرم النبوي الشريف أو مكة المكرمة. الحرس الثوري في سنوات سابقة قام بعمليات تهريب لمواد متفجرة من خلال حقائب بعض الحجاج الإيرانيين من دون علمهم، كبار في السن، واكتشفتها الحكومة السعودية حينها وأجرت حولها تحقيقات. الداعش قام بعملية تفجير لانتحاري وأصيب فيها عدد من الجنود حول الحرم النبوي الشريف، وإذا لم تخني الذاكرة كانت في شهر رمضان. وهذه الآن العملية تأتي ضمن هذا الفكر المتطرف الإرهابي الذي يريد أن ينزع القدسية عن هذه الأعمال التي تقوم بها المملكة العربية السعودية.
1: جميل جدا. وبناء على كل هذا الكلام أستاذ عيد المناع، إلى أي مدى باعتقادك يمكن أن تتحمل المملكة العربية السعودية كل ذلك وتصبر أكثر على يعني ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية من اليمن ضد الأراضي والأجواء السعودية؟
2: تحياتي لك أخي طاهر، وتحياتي لضيفين الكريم معالي الوزير المعايطة والصديق العزيز حسن المصطفى والمشاهدين الأعزاء. يعني الحقيقة ما أشار له أخي الأستاذ حسن من أنه يعني هذه المجموعة تحاول أن تظهر أو تستثير مشاعر المسلمين، و يعني تتجرأ على المكانين المقدسين لدى المسلمين جميعا، والحقيقة لدى القيادات السعودية منذ الملك المؤسس رحمة الله عليه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. لكن يعني أنا أعتقد أنه هذه الجماعة بالفعل تعاني من ارتباك داخلي وغل. يعني هؤلاء طاهر يدعون بأنهم ينتمون إلى النبوة أصلا، فما بالك إذا كان هؤلاء يعني هذه الادعاءات وهذه الهالة الدينية التي يفرضونها على أتباعهم، وإذا بهم يضربون المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة تناقض عجيب، ويعني انعدام للرؤية والأخلاقيات. أنا لم أستغرب للأمانة لا قصفهم، لمحاولة قصفهم لمكة المكرمة ولا للمدينة، لأن هؤلاء الحقيقة يريدوا أن يحدثوا إصابات فعلية، وهذا هو سلوك النظام الإيراني. أنا بذكر الضيفين والمشاهدين الأعزاء أنه إيران ضربت مطار الكويت 8 مرات قبل وقف إطلاق النار، وبعد يمكن المرة السادسة أعيد يعني ترميم المطار واستؤنفت الحركة فيه، ولما استؤنفت ضربوا المطار مرة أخرى، والهدف هو إيقاع ضحايا. وأنا أعتقد أن الحوثي باستهدافه لمكة المكرمة وللمدينة المنورة لم يرد أن يضرب محطة الكهرباء. أنا أعتقد أنه هذه بالطريق، إنما كان يريد أن يحدث مجزرة حتى كل أنظار العالم

0: العالم تتجه إليها وتساءل أنه والله السعودية غير مؤهلة لحماية الحرمين الشريفين، وهذا ما كانت تطرحه القيادة الإيرانية منذ عام 1979.
1: نعم.
0: لكن خاب

0: بدون أي انقطاع ولن يتأثر المسلمون. وسبق لإيران في ثمانينيات القرن الماضي أن ارتكبت حماقات في الحرم المكي، ولكن تم تجاوزها واستمرت الحالة الطبيعية بإذن الله. السعودية قادرة وقوية
1: تمام.
0: ولديها الإمكانيات أن تزلزل الحوثي وتجتثه من الأرض. إنما عندنا مشكلة كبيرة عند السعوديين الأخلاقيات، بأن هناك مدنيين، هناك بشر الحوثيين بينهم، ويريدون أيضا هم أن يحدثوا مجزرة أو مجازر في الشعب اليمني حتى يقولوا شوفوا ماذا يعمل العدو السعودي.
1: تمام.
0: يعني تخيل أنه يعني لم يعد الأمريكي ولا الإسرائيلي العدو، أصبح العدو السعودي. لذلك أنا أقول أنه قد يعني مثل ما أصبرت السعودية لصبر حدود، وستكون هناك ضربات قاسمة تجعل هؤلاء الحقيقة يعرفوا حجمهم الطبيعي ويعودوا من حيث أتوا.
1: تمام، سأعود إليك معالي الوزير. بناء أيضا على ما تفضل به الأستاذ المناع، كيف يمكن لمسلم أن يفعل ذلك بغض النظر عن إذا كان دولة أو ميليشيا، حتى لو كان شخصا عاديا، لكن من المفترض أنه مسلم، كيف يمكن أن يقدم على هكذا عمل حتى لو كان لأسباب سياسية؟ عفوا أستاذ عايد.
0: والله أقول لك حتى غير المسلم ما يسويها.
1: تمام، شكرا لمداخلتك، أعود إليك بعد قليل. معالي الوزير، ما رأيك أيضا في هذه النقطة؟
2: أولا مساء الخير لحضرتك وللضيوف الكرام والمشاهدين. الحقيقة منظومة القيم هي الضربات من هذا النوع، اعتداء على المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو قتل المدنيين أو هذه المسائل، هي تعبر عن منظومة القيم لدى من يقوم بهذا. احنا نتذكر الداعش في فترات لما كنا نشوفهم بعمليات الإعدام والقتل للناس أو عمليات تفجير، اللي بحط حزام ناسف على جسمه ثم يدخل إلى سوق تجاري ويقتل الناس اللي ما لهم علاقة بكل القضايا العامة أصلا. هذه المنظومة القيم لدى هذه التنظيمات ولدى هذه الميليشيات هي منظومة مختلة، يعني ليس لها علاقة بالأديان وليس لها علاقة بأصل الدين، لأنه احنا في الدين بنعرف أن الرسول عليه السلام لما كانوا يخرجوا للقتال كان يوصيهم ألا يمسوا حج شجرا ولا طفلا ولا شيخا. المنظومة عندهم ليست منظومة قائمة على الدين أو منظومة قائمة على الخلق، لأنه زي ما قلت لك هي زي المتطرف، زي داعش، زي القاعدة، زي هذه التنظيمات اللي كان يدخل على مجمع تجاري ويدخل ويقتل الناس، اللي كان يدخل على سوق، اللي كان يعدم الناس بالسيوف يدخل عليهم. هو نفس العقلية التي ليس لديها قيم ولديها مفهوم للدين التنظيم أولا. يعني عمليا لاحظ القصة عنده مش الدين هو الأولا، ولا الدين المهم، ولا حرمة الدم الإنساني، ولا حرمة الأماكن. القصة الأساسية التنظيم أولا، وهذا الأمر بيخلي نشوف هذا الخلل. يعني لما الحوثي يقرر يضرب مكة المكرمة أو يستهدف بصاروخ أو مسيرة المدينة المنورة، هو عمليا ليس معني لا بالدين ولا بالمسلمين الأبرياء الناس اللي بيأدوا، ولا معني مش معني أنه يشوش وأن يرسل رسالة أن السعودية ليست قادرة على حماية الأماكن المقدسة. شوف الهدف تبعه، يعني نفس اللي كنا نقوله احنا على بعض المسارات، انه الغايه لا تبرر الوسيله. عند هاي التنظيمات الغايه تبرر الوسيله. يريد ان يشوه صوره السعوديه مثلا، يقوم بهذا الامر في الحرم في مكه او في المدينه، نفس التنظيمات المتطرفه. انا بتقديري كل من خرج، كل الميليشيات سواء كانت الحوثي ومرجعياتها أو التنظيمات المتطرفة من داعش وغيرها، لديها خلل، لديها فهم تنظيمي للدين وليس فهم الدين كما أراده الله أو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. التنظيمات تفهم الدين. مثلا كل العمليات الإرهاب اللي قامت فيها تنظيمات متطرفة على أشكالها كلها بتدور على مصلحة أو هدف للتنظيم وليس هدف للدين. فإنه تنتقل المسألة إنه الأولوية للتنظيم لمصالح التنظيم لأهداف التنظيم حتى ولو على حساب الدين ودم الناس وحرمة الأماكن، لأنه إحنا اللي انت عمليا بعرف المسلم لما يدخل مكة المكرمة على سبيل المثال مكة كلها حرم.

0: مفهومنا يعني وين ما صليت في مكة بتاخذ اجر انه انت في الاماكن في في في الحرم. فعمليا المكان له هيبة. اللي بوصل لمرحلة انه يحط الصاروخ ويطلقوا على مكة او يطلقوا على المدينة، هذا شخص لديه منظومة قيم لا علاقة لها لا بالقيم الإنسانية ولا علاقة لها بالقيم الدينية، لانه هذا الصاروخ ممكن يصيب يعني ناس عاديين بالشارع. هي محطة الكهرباء وين موجودة؟ عمليا بتكون قريبة او بعيدة على الناس، على مسجد، على غيره. فالقصة الخلل في العقل زي ما كنا نتحدث وما زلنا عن داعش وكل تنظيم متطرف، هذه الميليشيات تحمل ذات العقلية تعمل لغايات التنظيم، لغايات الميليشيا، وليست منطلقاتها لا منطلقات مصلحة الدين ولا القيم الإنسانية اللي موجودة عند كل الدول وعند كل التنظيمات بشكل أو بآخر.
1: أعود إليك،
0: تتوقع منها كل شيء. يعني هو زي ما تفضل الأستاذ عايد، لما أنت بتضرب، لما كنت تضرب مطارات، تضرب الصواريخ الإيرانية، تضرب مساكن، هو فيها ايش يعني؟ هاي شو فيها؟ خصوم واعداء. لكن عمليا هو يحلل لنفسه ان يقتل اي شخص واي جهه وان يدمر اي شيء لغايه في نفسه وليس لاعتبارات يعني دينيه او قيميه او اخلاقيه او حتى معايير العمل العسكري في بين الدول وبين التنظيمات.
1: تمام. يعني ضيوفنا ما شاء الله قامت كبيرة، وأعود إليكم تباعا لنستفيد من خبراتكم الأكاديمية والمهنية، خاصة وهذا ما أعود إليك به أستاذ حسن مع قراءاتك الكثيرة عن هذا الموضوع. كثير من الحركات اليسارية سابقا، أيام سيطرت الحركات اليسارية في العالم العربي والإعلام اليساري وصولا إلى إيران والميليشيات الإيرانية في المنطقة، في الكثير من محاولة الادعاء بأنه النفط يجب أن يكون لنا جميعا وليس للسعودية لوحدها. وصل بهم الأمر لأصوات تقول الكعبة أيضا هي ليست، لا يجب أن تكون يعني للسعودية وفق مفهومهم هم يعني، ولكن يجب أن تكون لنا أيضا. وسمعنا الكثير من هذه الأصوات على وسائل التواصل، أنا أريد كذا، الكعبة لنا أيضا، مش عارف شو، مع أنه السعودية توفر ذلك للجميع وتديرها للجميع بسواسية. ما جذر هذه المفاهيم عندما يتعلق الموضوع بالنفط أو بالكعبة؟
2: أنا برأيي جذر هذه المفاهيم يعود إلى أمرين. الأمر الأول جذر شعبوي ممزوج بخطاب ثوري غير واقعي، وهذه الخطابات الشعبوية الممزوجة بالروح الثورية المتعالية على الواقع سوف تنتج هذه الأفكار الهلامية التي لا يمكن تطبيقها في هذه الحياة. الأمر الآخر عدم إيمانهم بالدولة الوطنية، هذه جماعات لا تؤمن بالدولة الوطنية وفق مفهومها الحديث، وبالتالي ترى أن من حقها أن تمارس هذا النوع من الأعمال، لأنها تنظر إلى هذه الدول بوصفها دول رجعية، دول تابعة لمعسكر الاستكبار كما تسميها أدبيات الحرس الثوري أو أدبيات الجماعات التابعة لمحور المقاومة وما شابه، وهم في ذلك لا ينظرون إلى مسألة غاية في الأهمية. المملكة العربية السعودية كما تفضلت أستاذ طاهر توفر القدوم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء مشاعر الحج أو العمرة، وكذلك زيارة النبي الأكرم لجميع المسلمين دون استثناء. وهنالك أيضا أمر تقوم به المملكة هو أنه حتى الشخصيات التي تختلف معها سياسيا أو حتى بعض الشخصيات التي تنتقدها في الإعلام، تنتقد المملكة أو تهاجمها في خطابها، لا تمنعها من أداء الحج أو العمرة أو زيارة النبي الأكرم، لأنها تعتبر أن ذلك حق لجميع المسلمين. وبالتالي المملكة لم تحتكر مكة والمدينة، ولكن المملكة تمارس سيادتها على هذه الأرض على اعتبارها أنها جزء من الدولة السعودية. هذا أمر. الأمر الثاني، المملكة تقوم بعمل خدماتي لحجاج بيت الله الحرام والزوار الكرام، وهذا العمل الخدماتي لا تقوم به لا عبر المن ولا عبر الإيذاء ولا عبر لأسمي طلب الأتاوات منهم، إنما من يتابع يعني، وهذه حقيقة، من يتابع الجهد الكبير الذي يقوم به قوات الأمن أو النظافة أو توفير الكهرباء أو توفير الاحتياجات، يجد مصاريف هائلة بالمليارات تفوق ميزانيات الدول. وبالتالي عندما تأتي وتحسب كحسبة اقتصادية ما تصرفه المملكة العربية السعودية دون من ودون أذى، وترى ذلك واجب عليها إنساني وإسلامي وأخلاقي، يفوق بالكثير

0: تثير مداخيلها من الحج والعمرة. هذا أمر لا ينتبه له الكثير من الناس. أضف لذلك هنالك هم متعلق بالجانب الأمني. بأي معنى؟ الكثير حاولوا في سنوات سابقة أن يقوموا ببعض المسيرات أو رفع بعض الشعارات السياسية في الحج أو في بعض الأماكن، وهذا لا يقتصر فقط على الحجاج القادمين التابعين لإيران، وإنما حتى على بعض الجماعات الأخرى من التيارات الثانية، وكذلك كانت بعض الجهات تحاول أن تأتي وتجتمع في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة وبعض القيادات. المملكة لا تريد أن تسيس لا الحج ولا العمرة ولا زيارة المسجد النبوي الشريف، وبالتالي هي عندما ترفض هذا السلوك الحوثي وتجرمه وتعتبره عمل إرهابي، لأنها تعرف أن الضرر لا يتعلق فقط بالجانب المادي، لا يتعلق فقط بمحطة لتوليد الكهرباء، ولكن يتعلق بفتنة كبرى تحاول هذه الجماعات المتطرفة أن تشعلها. أضيف شيء آخر في النهاية لنلحظ أمر مهم، هذه الجماعات طاهر استهدفت، يعني هي لا تتعلق فقط بالحوثي، هو الفكر المتطرف سواء عند الحوثي، عند داعش، عند القاعدة، عند الميليشيات الموجودة في العراق. هذا الفكر المتطرف نجد مثلا في المملكة العربية السعودية استهدف مسجد قوات الطوارئ، واستهدف مساجد في المنطقة الشرقية، واستهدف أكثر من دار للعبادة، وهذه مساجد لا يعبد فيها إلا الله. كيف يأتي إنسان مسلم ويبرر لنفسه أن يقوم بتفجير انتحاري أو وضع عبوة ناسفة في مسجد يذهب المصلون له ويفترض أنه بيت من بيوت الله عز وجل؟
1: ومن المفترض أن هذين الطرفين متحاربان،
0: صحيح،
1: فيما يدعيانه،
0: لكن كما تفضل الدكتور عايد لديهم أهداف، هذه الأهداف لديهم وسائل غير شرعية وغير أخلاقية وغير إنسانية يبررون هذه الأهداف بالقيام بهذه الوسائل الدموية التي لا يبررها لا القانون الدولي ولا الأخلاق الإنسانية ولا القيم الإسلامية. وإلا الحوثي يدعي أنه امتداد للفكر النبوي، فكر آل البيت. آل البيت براء من أن يستهدف مسجد رسول الله الذي هو أساس الشجرة النبوية الكريمة، فكيف يتم استهداف المدينة المنورة التي هي معقل هذه النبوة وهذه الشجرة الطيبة؟
1: أعتقد دكتور عايد عنده تعليق على الموضوع. نفس الفكرة التي تحدثنا عنها مع الأستاذ حسن بخصوص ادعاء الكثير من الحركات اليسارية والإسلاموية لاحقا على مر السنوات والعقود الماضية، وكأن لهم أحقية بإدارة الأماكن المقدسة ويريدون أن ينتزعوا ذلك، أو كأن لهم أحقية بالنفط في أحيان أخرى وإلى ما هنالك. سألت الأستاذ حسن من أين يأتي جذر هذه الأفكار وقدم إجابته، أريد إجابتك أستاذ عيد على نفس النقطة. يعني المفترض أن السعودية تكون قبلة دينية وليس مطمعا.
2: يعني أولا للأمانة والتاريخ، أنا أعتقد أنه يعني منذ نهاية الخلافة الراشدة لم يتمتع الحرمان الشريفين
1: خليك
2: بما تمتعت بما تمتعت به خلال الحكم السعودي. يعني قبل ذلك الحقيقة تعرضت يعني لهزات كثيرة ومشاكل والقرامطة والقتل وإلى آخره، وحتى الحقيقة في فترة يعني ما قبل 1932 إعلان تأسيس المملكة، كانت منطقتنا نحن في الجزيرة العربية وما حولها الناس تذهب ولا تأمن على أنفسها ولا على ممتلكاتها. هذا انتهى، أصبح يعني فيما بعد بالإمكان وبكل أريحية الناس تذهب آمنة وترجع آمنة خلال هذه المنطقة. ولذلك يعني لا ينبغي الحقيقة إلا الإشادة بالقيادات السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز إلى يومنا هذا، حقيقة هذه للتاريخ. يعني أما بالنسبة لما أشار له أخي الأستاذ حسن، فالحديث الحركات اليسارية صحيح كانت يعني لها انتقادات كثيرة ويمكن نظرتها غير إيجابية للأماكن الدينية من منطلقها اليساري، إنه والله الدين لها نظرة فيه غير صحيحة أو غير إيجابية، لكنها لم تضرب يا أخي حسن.

0: الأماكن المقدسة إطلاقا. من ضرب الأماكن المقدسة، أنا أذكر في نوفمبر 1979، تعرف حركة سلفية التي أو تدعي أنها سلفية ضربت الحقيقة الحرم المكي واحتلته وأحدثت يعني مصيبة فيه. ثم في ثمانينيات القرن الماضي الجماعات التي ترفع الشعارات الثورية الإيرانية هي التي أيضا أربكت وأحدثت إشكالية الجسر وإلى آخره في الحرم المكي. لذلك هذه المجاميع حقيقة خطيرة. أنا بعطيك مثال قريب جدا، يعني في أبها تم استهداف مسجد، يعني لماذا؟ لأن يرتاده عسكريين، وهؤلاء بالنسبة لهم يخدمون النظام الذي لا يريدونه. وفي الكويت مسجد الإمام الصادق استهدف شاب بلغم ناسف تزنجر فيه وفجر نفسه وقتل عدد من الناس، ولله الحمد والمنة تجاوزناه بالرغم من الضرر الذي حدث. لذلك هذه المجاميع، وهذه مجرد أمثلة، يعني في سوريا حدثت، في الأردن حدثت، في العراق حدثت، كل هذه ارتكبت جرائم. لذلك هذه المجاميع تريد أن تهز الصورة لنظام الحكم القائم وإظهار بأنه عاجز عن حماية الأماكن المقدسة. أنا أقولها بملء الفم وبافتخار للأمانة، المملكة العربية السعودية قادرة على حماية الحرمين وعلى حماية حدودها ووجودها، وباستطاعتها أن تسحق هذا التمرد الحوثي. لكن دائما وأبدا منذ عهد الملك عبد العزيز مشكلة الإنسان هي القضية. الملك الأمير فيصل بن عبد العزيز الملك لاحقا كان يسيطر على الحديدة، ولكن والده قال يعني كفاية ونرجع لحدودنا ونعمل للسلام والاستقرار. والسعودية ودول الخليج للأمانة والتاريخ هم الذين يعملوا على تنمية اليمن وتطويره. ولو مشى أي يمني في شوارع صنعاء أو غيرها وفي الشمال أو الجنوب لوجد الحقيقة الجامعات والشوارع والمدارس وحتى المساجد وإزالة الألغام اللي يزرعها الحوثي تزيلها المملكة العربية السعودية. فهل يريد أكثر من ذلك؟ وتغذية الناس وإسعادة بقدر ما تستطيع. لكن هذا اليمن ابتلي بهذه العصابة التي نقولها بكل وضوح إن على الشعب اليمني أن ينتفض ويحرر نفسه منها، وإن شاء الله ربنا يخلصنا من كل هذا النوع من العصابات السيئة.
1: مفهوم. معالي الوزير، يعني إذا عادت السعودية إلى قصف الميليشيات الحوثي بحرب واسعة النطاق، سيقال هنا وهناك، سيروج الحوثيون وحلفاؤهم بأنهم يقصفوننا وبأنهم يحاصروننا وإلى ما هنالك. وأحيانا ذاكرة بعض الناس تكون قصيرة، خاصة مع سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي. الآن يقولون، يحذرون، لا تقصفوا خاصة هذه الأعيان أو الأماكن المقدسة في السعودية، ولا أحد يعير لذلك انتباها، بما أن هذا الهجوم سبق هجوم آخر على مكة والآن المدينة المنورة. كيف يمكن من خلال عملك ومتابعتك الدائمة لهذه المواضيع الحفاظ على سردية إيجابية واضحة مع المشاهد العربي والمسلم في العالم، لكي يعرف حقيقة ما يجري ويستمر في معرفة ما الذي تسببه لنفسها ميليشيات الحوثي في اليمن أو غيرها من الميليشيات الإيرانية في المنطقة؟
2: يعني شوف، أولا من حق أي دولة أن تدافع عن أمنها واستقرارها وسيادتها من أي اعتداء. هذا أمر يعني لا خلاف عليه، وهو قاعدة أساسية جدا، من حق الدول أن تفعل ذلك بغض النظر عن شكل العدو وشكل التهديد. لأن الدول إذا فتحت الأبواب لأي تهديد ولأي استهداف مرة بعد مرة، بالتأكيد هذه التنظيمات ربما أحيانا لا تفهم هذا الموضوع على أنه محاولة لتجنب أي أبعاد إنسانية.

0: للرد، لكن ستفهموا على أنه ضعف أو فتح أبواب. احنا اليوم أمام صورة أوسع من الحوثي. القصة الأساسية بمنظومة النفوذ الإيراني أو مشروع النفوذ الإيراني بالإقليم اللي الحوثي جزء منه، وهذا جزء منه متخصص بالسعودية بشكل أساسي، يستهدف السعودية بشكل أساسي، لكنه عمليا هو جزء من التعبير عن مشروع النفوذ الإيراني بالإقليم. زي ما لما انضربت الخطوط النفط اللي هي الشرق غرب، الإيرانيين بيقولوا احنا ما لنا علاقة في الموضوع، هذول ميليشيات عراقية. حتى الحوثيين بالمناسبة الإيرانيين بتبرأوا منهم بالأيام الماضية انه احنا ما لنا علاقة، هذول بتصرفوا بطريقتهم، وهذا أمر غير صحيح. يعني ما بدي أقول كذب، لكن هو أصلا غير صحيح بالموضوع. أنا بتقديري انه احنا يجب أن نتعامل مع هذه الميليشيات كما تعاملنا مع منظومة الإرهاب التي كانت عبر القاعدة وداعش، وكان في شغل منظم بالمناسبة بين الدول، وكان في عمل يتجاوز العمل الأمني والعسكري إلى عمل فكري وعمل إعلامي، حتى وصلت هذه التنظيمات إلى مرحلة أنها تعرت أمام الرأي العام وأصبحت مكشوفة فكريا، وتم يعني استهداف بنيتها وروايتها بشكل أساسي، وهذا أمر نجحت فيه الدول بشكل كبير. يعني القاعدة، وحتى وصلنا لمرحلة لما كانوا في سوريا على سبيل المثال كان يقتتل تنظيمين متطرفين في حين داعش وجزء منها، والاثنين كل واحد يقول عن حاله انه هو اللي رايح على الجنة، فما احنا عمليا كنا محتارين انه فيهم لما يقتتلوا لما يموت منهم حدا مين القتيل اللي بدروه على الجنة ومين القتيل اللي بدروه على النار. لكن الشغل المنظم عبر سنوات طويلة على رواية هذه التنظيمات المتطرفة استطاع ان يصنع قاعدة من افقادها قوة في روايتها، وأعتقد هذا الذي يجب أن يسري مع كل مشروع النفوذ الإيراني.
1: نعم.
0: ويسري على المشروع الحوثي، ويسري على الميليشيات، أي ميليشيات تعمل ضمن هذا المشروع. يعني ما نتعامل معها فقط باعتبار اعتداء أمني أو اعتداء عسكري، لا، هذا ضمن منظومة، يعني
1: مشروع متكامل معالي الوزير،
0: مشروع
1: على الصعيد السياسي والأمني والعسكري والفكري والاقتصادي وكل المناحي. أنا انتهى وقتي تماما، اعذرني على المقاطعة، شكرا جزيلا لك معالي الوزير.
0: طبعا.
1: وزير الإعلام الأردني،
0: لأنه هذا مشروع وليس حال وليست حالة مراهقة من تنظيم يعني بهذا الموضوع.
1: تماما، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا للأستاذ عيد المناع الكاتب الأكاديمي والكاتب السياسي من الكويت. شكرا أستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي على وجودك معنا. قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات للعربية إنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا في وزير الخارجية عباس عراقجي على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، كما شدد على أنه لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر.
2: ما أعتمد لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي انه مبدا المساس باي ارض عربيه مبدا مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسياده اي دوله عربيه باي كان مبرر.
1: تتابعون المقابله كامله التي اجرتها الزميله رشا نبيل مع الامين العام للجامعه العربيه على شاشه العربيه غدا الجمعه الساعه 6 مساء بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت السعوديه.

إذن الأمين العام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يقول للعربية: الاستقرار على المدى الطويل يتطلب من إيران مراعاة حسن الجوار، والدول العربية أبدت حسن النية تجاه إيران، والردع العربي لإيران يجب أن يكون عسكريا وسياسيا واقتصاديا، ولا يمكن لإيران أن تفرض أشياء على المنطقة، وكان على إيران مراعاة علاقاتها بدول الجوار لبناء الثقة. أيضا نبيل فهمي يقول للعربية في هذه المقابلة: لا نقبل أي تبرير كان للاعتداء على الأراضي العربية، وأبلغت عراقتي بأن المساس بأي أرض عربية مرفوض. كان لدينا إذن سلسلة من الأخبار العاجلة حول هذه المقابلة التي أجرتها الزميلة رشا نبيل مع نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية. كان لدينا بعض الأخبار العاجلة السابقة من إثيوبيا: تطلب من دبلوماسي في سفارة مصر بأديس أبابا مغادرة البلاد. إثيوبيا طلبت إذن من هذا الدبلوماسي في السفارة المصرية بأديس أبابا المغادرة. أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة طائرة فلاي دبي

0: تمت بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة وبيّنت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده، أي مساعد الطيار. كما أكدت الخارجية السعودية أن الطيار ومساعده غادرا المملكة متجهين إلى أبوظبي صباح اليوم رفقة فريق أمني إماراتي بعد أن تلقيا الرعاية اللازمة في أحد المستشفيات. وقالت الداخلية السعودية إن المملكة قدمت الرعاية اللازمة لركاب الطائرة البالغ عددهم 174 شخصا إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 8 أشخاص، مشيرة إلى أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. معنا من عمان الطيار المدني السابق وخبير السلامة الجوية كابتن يوسف الهملان دعجة، أهلا بك معنا كابتن على شاشة العربية مرة جديدة. أريد أن أبدأ معك لرسم تخيلك لحقيقة ما حصل منذ بدء هذه الحادثة حتى انتهائها، تفضل.
1: مساء الخير سيد طاهر ولمشاهدي العربية حول العالم. يا سيدي، لنبدأ بداية عندما انطلقت الطائرة من دبي ثم إلى الخليج العربي ثم إلى البحرين ثم عبرت الأجواء السعودية من الشرق إلى الغرب حتى وصلت إلى الحدود الأردنية فوق مدينة القريات، وهناك بدأت المشكلة، حيث هوت الطائرة خلال أقل من 30 ثانية ما يقارب 17,000 قدم، وهذا بمعدلها زادت سرعة الطائرة حتى أن الدفة الخلفية للطائرة واللي هو الرادار تحطم. هنالك تدخل بشري داخل الطائرة، وهذا ما أثبته أن هنالك طعن من قبل المساعد أو الكابتن. ما حدث هو تدخل بشري يراد منه شيء ما، لا نستطيع حتى تثبت التحقيقات القادمة وهي الصندوقين الأسودين الذي يسجل، وهو الدليل الواضح والدليل الوحيد والشاهد الوحيد الذي ما حصل داخل قمرة القيادة. ما حصل داخل قمرة القيادة أنا برأيي ليس له دخل بالسلامة الجوية للطائرة، لأن الطائرة لم يكن عليها أي مشاكل، ولكن هنالك شغلة جنائية حدثت داخل الطائرة الذي أدى إلى هبوط هذه الطائرة وتحول مسار الطائرة مرة أخرى والعودة إلى الأجواء السعودية والهبوط في مطار تبوك الدولي.
0: تمام.
1: وما قامت به السلطات السعودية من حالات إنسانية ومساعدة الركاب هذا يثنى عليه. أيضا عندما انتقلت وصرحت السلطات السعودية أن الكابتن ومساعد الكابتن غادرا إلى الإمارات، هنالك تحقيقين اثنين يا سيدي، اللي هو التحقيق الجنائي وهو يعود إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق السلامة الجوية، وهذا ما يخول العربية السعودية لأن الطائرة على أراضي العربية السعودية وهي مخولة من الإيكايو وهي منظمة الطيران العالمية الدولية.
0: تمام.
1: حسب الملحق 13 يخول الدولة التي تقع على عاتقها وهبوط الطائرة في
0: إسرائيل بشو بحق لها تدخل
1: العربية السعودية هي
0: ولا ما بحق لها إطلاقا؟
1: تفضل كيف سيدي لو سمحت كمان مرة.
0: نعم حاضر كابتن. إسرائيل هل يجب أن يكون لها أي يد بالتحقيق كما تدعي؟
1: لا يا سيدي ابدا ابدا ليس لها الحق. هنالك قوانين وانظمه تحكمها الايكايو اللي هي منظمه الطيران العالميه المدنيه وهي تابعه للامم المتحده، تشير حسب القوانين والانظمه انكس 13 الملحق 13 ان الدوله التي يوجد فيها الطائره هي العربيه السعوديه، والدوله التي مسجل فيها الطائره وهي الامارات العربيه المتحده، والدوله الصانعه وهي الولايات المتحده الامريكيه ممثله بشركه بوينغ ممثله بال FAA وممثلة بالأنتي أس بي ثم الإيكايو. هؤلاء الدول الأربعة أو المنظمات
0: مفهوم
1: الأربعة
0: بس كابتن عمرني في حالة سياسية في الموضوع قد تكون سياسية بنتائج التحقيقات وقد تكون إرهابية 100% عندما تصدر نتائج تحقيق من الإمارات، لكن عندما يتعلق الموضوع بمثلا كابتن قد يكون دخل إلى إسرائيل سابقا، ربما على إسرائيل أن تحقق فيما إذا كان دخل سابقا، إذا قاد طائرات فيها إسرائيليين سابقا، إذا كان تعاون مع أحد في الداخل، أليس كذلك؟
1: لا ليس لها الحق ان تحقق حسب القوانين الدوليه للإيكايو، لربما يكون هنالك اوبزيرفر ولكن ليس هو له حق التدخل بالتحقيق. هنالك الصندوقين الاسودين، الدوله الوحيده التي يسمح لها ان ترسلهما الى المركز لتحليل شفرات الصندوقين الاسودين هي العربيه السعوديه فقط.

0: بمساعدة ومراقبة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة ببوينغ والإف إيه أيضا من الإيكايو. ولكن الدولة التي لها رعاياها كانت على الطائرة لا يحق لها حسب القوانين الدولية سيدي اللي هي أنكس كما ذكرت لا
1: وهذا موضوع يعني أيضا حالة الطيارين الصحية ممكن تكون ساعدت كثيرا وقللت الحاجة إلى الصندوقين الأسودين أليس كذلك إذا كانت صحتهما جيدة ويعني إذا كانا قادرين على أن يدليا بشهادتيهما بشكل واضح جدا حتى الآن. أنا أريد أن أسألك بعض الأسئلة يعني المتعلقة بما حصل على متن الطائرة. أولا بموضوع المطار لو تجبني لو سمحت على الكثير من التساؤلات التي قرأناها على وسائل التواصل حول أي مطار تنزل فيه أو تهبط فيه الطائرة عندما يكون هناك حالة طوارئ ولماذا نزلت في تبوك تحديدا؟
0: التعليمات لقائد الطائرة وقائد الطائرة يتخذ القرار النهائي وكما صدر لنا أن قائد طائرة آخر كان مع الركاب هو الذي جلس بالمقعد. كانت الطائرة عائدة من الحدود الأردنية ودخلت مرة أخرى إلى الحدود السعودية وكانت قريبة جدا من تبوك. القانون ويقول حسب التعليمات SOP إذا صار حادث في الطائرة يلاند as soon as possible تهبط في أي مطار قريب حتى تحافظ على الطائرة. الطائرة تعرضت إلى ستريس عالي جدا. الطيار لما شاف الطيارة هبطت بهذه السرعة لا يعلم ماذا حدث لجسم الطائرة فهو يريد أن يضع الطائرة وتعليمات إذا كان حتى ما في مطار قريب باستطاعة الطيار يضع على الهايوي أو مكان ثاني. فاختار الطيار وأنا برأيي قرار سليم كان أقرب مطار إلو The closest airport إحنا بنسميه ويولاند as soon as possible.
1: بس شو اللي رجع الطيارة على السعودية؟
0: ما قام به الطيار ممتاز قرار سليم 100%.
1: ليش رجعت؟
0: هو كان بالمجال كان بالمجال الجوي السعودي ونزل في تبوك والسلطات السعودية وما قصرت نهائيا يعني كانت الحالة حالة إنسانية وساعدت الركاب
1: يعني الرجعة كانت فقط بسبب النزول بتبوك
0: والحالة الإنسانية
1: مش في شيء أدى إلى عودة الطائرة ومن ثم تم اتخاذ القرار بالنزول في تبوك.
0: يا سيدي هو عودة الطائرة إذا ما كانوا عارفين لربما هي العودة كان هناك بانيك داخل الطائرة عادت إلى الأجواء السعودية ولكن الطيار عندما يقرر لا يتخذ شغلة سياسية أو من عنده في الـ FMS موجود شو
1: لا أنا فهمان عليك معلومك بس يعني هو تساؤل مشروع يعني
0: ما عليه
1: لأنه مش عارفين شو صار بالضبط فالتساؤلات هذه يعني تبقى مشروعة. بتساؤل آخر قوة وحدة انحدار الطائرة صحيح. عادي أنه كل هؤلاء الذين تصرفوا وأنقذوا الطائرة أن يكون لديهم القدرة على الوقوف والتصرف بهذه الحرفية عندما يتعلق خاصة مع الحديث عن السباك الإسرائيلي وغيره.
0: هنا هذا مستحيل يا سيدي هذه بروباغندا من من من الجانب الآخر مستحيل سباك يدخل إلى قمرة القيادة ثم يدخل ويسيطر على الطائرة هذا مستحيل جدا. كيف
1: حكى معه نتنياهو نقل لترامب الرئيس أقوى دولة في العالم
0: لا يستطيع
1: وقالها صراحة إنه سباك متأثر ببرامج حوادث الطيران أعرف كيف ينقذ الطائرة.
0: هو ما قام به الرئيس الأمريكي هو إعادة ما قاله نتنياهو وأنا بنظري كطيار وعندي حوالي 27,000 ساعة طيران مستحيل يا سيدي سباك يدخل إلى قمرة القيادة. هذه عبارة عن بدهم يعملوا هالة وأن هناك رجل قام بعمل بطولي وغيره مستحيل جدا حتى لو كان طيار متدرب جديد.
1: طيب مين اللي أنقذ طائرة لكن باختصار
0: عبارة عن بروباغندا بدهم
1: باختصار من الذي أنقذ طائرة وما هو الذي أنقذها؟
0: كان في طيارين اثنين يا سيدي في الذي أنقذ الطائرة يا سيدي هو الكابتن الذي حل محل الكابتن الذي طعن. الكابتن الذي كان على متن الطائرة هو أيضا كان له دور كبير بأنه منع الطيار الثاني من إكمال مهمته بأن وضع الطائرة بالدايف اللي هو ستيب دايف حوالي 90 درجة وكان سرعة الطائرة يعني الطائرة مصممة إلى سرعة معينة حتى لا تتفكك أجزاء الطائرة. ويقال حسب الذي ما ورد علينا أن الطائرة سرعتها ماكس سمام إير سبيد عليها هي 340 إلى 350 هي زادت 100 عقدة وهذا دليل واضح أن جزء من الطائرة اللي هي الدفة الخلفية من الطائرة اللي موجودة على آخر الطائرة عزلت من مكانها.

0: ومن حسن وطالع الطائرة في حالة أنه الانبوت اللي كان محطوط على الطائرة وصارت الهوشة داخل الطائرة، الطيار الثاني اللي كان حاط الانبوت شال إيدي على الطيارة اوتوماتيكيا اير ديزاين ديزاين وايز الطيارة هي وهي نازلة هيك هي شي والليفل اوف. فخلال هذه الرحلة نزلت إلى 17,000 قدم، ثم دخل الطيارين اثنين وكان هناك ريليس بوتن اللي هو عشان يفتح باب الطائرة. كما تعلم يا سيدي أنه بعد 11 سبتمبر لا يسمح لطائرة أن تدخل إلى الأجواء الأوروبية أو الأجواء الأمريكية اللي يكون عليها باب ضد الدخول، ثم ولا يستطيع أحد يدخل إلا إذا كان قائد الطائرة أو المساعد يكبس. قائد الطائرة وسمع الأصوات من الخارج وكان هنالك الصوت كليكر بنسميه إنه الطيارة أوفر سبيد كبس عليها سمح له، سحبوا الطيارين من قمرة القيادة المصابين، ثم دخل الطيارين اللي كانوا موجودين على الطائرة
1: وهن اللي أنقذوا الوضع.
0: عادوا وهدوا في
1: انتهى وقتي تماما عذرني، لكن موضوع الفأس مشاركة. الموضوع الفأس عادي طبيعي عند الطيارين في قمرة القيادة.
0: نعم يا سيدي، هو بنسميه كراش اكس، هذا انا ذكرته بالحلقه القادمه الماضيه. نعم. يوجد كراش اكس داخل الطياره لانه الطياره لا سمح الله اذا وقعت ولا يستطيع الطيارين في قمره القياده الباب سكر او جامد يستطيع ان يكسر الطياره ويفتح باب تمام. ويخرج تمام. منها.
1: ولكن بس حاولنا نجيب،
0: هل كان معه الكراش اكس ام كانت معه سكينه؟ اول ما ذكرت
1: تمام. انا بس حاولت ان اجيب على الكثير من اسئله الناس أسئلة وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في الكثير من نظريات المؤامرة، في بعضها تظل أسئلة مشروعة طبعا حتى انتهاء التحقيق، وفي بعضها أجيب عليها علميا من صحيح. قبلك ومن قبل زملائك. شكرا جزيلا لك كابتن يوسف الهملاند عجا، تحياتي إليك. استعدادا لتجدد الحرب مع إيران، إدارة ترامب تحشد عسكريا من جديد في المنطقة وفق ما كشفه مسؤول أمريكي للعربية. الجيش الأمريكي سيرسل حامل الطائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط ووحدة ثانية من مشاة البحرية المارينز، ما سيوفر للقيادة المركزية الأمريكية قوة نارية أكبر في حال تجدد الحرب. عودة الحشد العسكري إلى المنطقة تزامنت مع حديث ترامب لمجلة تايم، حيث أعلن أن تدمير إيران أمر ممكن. كما أكد ترامب على ثبات موقفه من المفاوضات مع إيران، وأوضح أن الذي رفضه في بداية المحادثات مع إيران سيرفضه اليوم أيضا. أما في طهران، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده لن تترك الحوار مع أمريكا رغم أنها قصفتها ثلاث مرات بعد الاتفاق. معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، أهلا بك معنا دكتور. أولا يعني للأسف بسبب التطورات اليوم وقصف ميليشيات الحوثي أو الإعلان عن قصف ميليشيات الحوثي للمدينة المنورة، لن يكون معنا الوقت الكافي معك في هذه الفقرة، لكن إن شاء الله إلى لقاءات أخرى معك. ولذلك دعني أركز عليها مباشرة وأعطيك التعليق على إعلان التحالف قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن للمدينة المنورة.
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم. طبعا أي استهداف للمقدسات الإسلامية والمدينة المنورة وأي مكان آخر يتمتع بقدسية هذا عمل غير جائز ومدان من دون شك. أيضا في نفس الوقت لا يجوز توظيف قدسية هذه الأماكن أيضا لأمور سياسية وأمور دعائية أيضا. ثانية،
1: من الذي يفعل ذلك؟
2: يجب أن ننتظر يعني الجانب المتهم، وهو الذي جانب المتهم هو أنصار الله الحوثي يصدر بيانهم، ثم نرى المعطيات.
1: إذن أنت لا تصدق كلام التحالف؟
2: أنا في اعتقادي
1: أنت لا تصدق كلام التحالف بأنه تم قصف المدينة المنورة كما شككت سابقا معنا في قصف مكة.
2: طبعا أنا لم أشكك، أنا لست مختصا ولا عضو في لجنة تقصي هذه الأمور، أنا محلل سياسي. أنا أقول أيضا أقول
1: عندما تقول أنه لا يجب استغلال ذلك دعائيا ما بيكون تشكيك، يعني عم
2: نعم أنا أقول
1: لأسباب سياسية أو عسكرية أو أمنية.
2: لا لا ليس تشكيك، يعني أغطي كل جوانب، يعني أنا أتحدث يعني في الاتجاهين، لا أريد أن أخذ موقف حاليا في اتجاهين. أنا أقول يعني كل هذه الأمور يجب أن تراعى أيضا، ولكن

0: نقطة مهمة أيضا، إذا كان الاستهداف يستهدف منشأة، أي منشأة تقدم خدمات لضيوف الرحمن أو للأماكن المقدسة، هذا أيضا غير جائز ومدان.
1: إذن هل يمكن أن تخاطب الآن أنت كمحلل سياسي وكمثقف إيراني الميليشيات الحوثي وتدعوها مباشرة على الهواء على القناة العربية لوقف قصف الأماكن المقدسة لأنه غير جائز لا شرعا ولا سياسة ولا دينا ولا قانونا ولا أخلاقا ولا إنسانية؟
0: شوف، أنا أقول لك شيء واحد، لا يوجد مسلم واقعي على الأرض يقبل بضرب مكة والمدينة المنورة، أقول لك هذه بكل صراحة، لا يوجد مسلم.
1: لكنك شككت،
0: يوافق على ارتكاب هذه الجريمة.
1: أنت شككت وقللت من أهميتها، حضرتك مسلم وشككت وقللت من أهميتها.
0: لا، أنا لا أقلل، ولكن لا أريد أن أولا أخرج من دائرة اختصاصي، أنا أنقل وجهة نظر، هذا واحد. ثانيا،
1: وجهة نظر من تنقل وجهة نظر
0: يجب
1: النظام؟
0: يجب أن ننتظر الجانب المقابل.
1: النظام يشكك لديكم بتصف
0: يجب أن
1: الأماكن.
0: ننتظر لا، يجب أن ننتظر الجانب المقابل أيضا يصدر بيانه.
1: سينكرون قبل أن يصدر بيانه، أنت تعرف ذلك أكثر.
0: ولكن
1: مني.
0: أنا أعتقد
1: سينكرون كما أنكروا سابقا.
0: أنا لا أقول، لا أنا أقول هم استهدفوا، فعلا استهدفوا، ولكن هل استهدفوا مكة والمدينة أم استهدفوا قاعدة أمريكية واستهدفوا هدف عسكري آخر؟
1: قاعدة الأمريكية
0: أو استهدفوا يعني منشأت، هم يقولوا ضربنا منشأت
1: قاعدة الأمريكية، أين يمكن أن تكون في مكة والمدينة؟
0: هم يقولوا استهدفنا منشأت،
1: يعني أنت تدعي بأن هناك قواعد أمريكية في الحرمين مثلا لا سمح الله، ما قصدك؟ كيف يمكن أن يعني حتى في إطار التحليل السياسي لا يجب أن يكون مبنيا على وقائع. أنت قلت الآن بأنهم ربما يكونوا قد قصفوا قاعدة أمريكية.
0: نعم، أقول قصفوا قاعدة، هناك يوم قواعد أمريكية وهناك قواعد يعني ليست بالضرورة محلية توظف فيها وتستخدمها الجانب الأمريكي وتقدم بعض الخدمات اللوجستية للجانب الأمريكي، ولكن حاليا الموضوع ليس موضوع أمريكا.
1: اليوم هذا الكلام من في جملة وتفصيلا من المملكة العربية السعودية كما تعلم، بغض النظر عما تدعيه إيران، ولكن هذا كلامك وادعاؤك بناء على ما يروج له إعلام النظام. السياسة الإيرانية لكي تبرر قصفها على هذه الأماكن ودعمها للحوثي.
0: هناك الصراع حبيبي، هناك الصراع بين أنصار الله الحوثي وبين شقيق المملكة العربية السعودية.
1: لا، هناك صراع مع الشرعية اليمنية أولا، ثم هناك اعتداء على الأراضي السعودية، ما يضطر السعودية إلى التدخل لوقف هذه الجماعات لحدها.
0: لماذا هذا الإصرار؟
1: الإصرار على ماذا؟
0: لماذا هذا الإصرار أن إيران هي هي هي من تدفع؟ يعني هل يعقل، هل يصدق أحد أن إيران توعز إلى أي جهة، حليفة وغير حليفة، اذهبوا واضربوا واصفوا مكة والمدينة؟ من يصدق هذا الكلام؟ يعني عندما نقول أن إيران هي أوعزت على حلفائي
1: أنت تتحدث إلى المشاهد العربي وهو يعرف
0: هذا العمل
1: بأنه يمكن لذلك أن يحصل، ويعرف جيدا بأن إيران هي التي تدعم ميليشيات الحوثي، وأن ميليشيات الحوثي مدعومة من إيران مالا وتسليحا، وهذا غير منكر، غير لا تنكرونه أنتم أصلا بالكثير من الوقائع. حتى حزب الله درب وسلح الحوثيين في اليمن، وهناك الكثير من الصور والوثائق التي عرضناها مرارا وتكرارا وأثبتت ذلك على مر السنوات الماضية وليس مؤخرا فقط، خاصة بعد حل بحزب الله. هذا كل محور واحد من إيران مدعوم من إيران.
0: هذا التخادم هو من أجل المواجهة مع إسرائيل. كل
1: الواضح أن المواجهة مع السعودية وليست إسرائيل.
0: الهجوم طبعا هناك، لا في شق من هذه القضية، هناك خلاف، أنا قلت بين شريحة من الشعب اليمني والمملكة
1: والشرعية اليمنية،
0: هذا خلاف.
1: لا، مع الشرعية اليمنية المشكلة، مع اليمنيين أنفسهم. نعم، مع الشرعية اليمنية، والسعودية دعمت الشرعية اليمنية كما تفعل وتدعم الشرعية دائما.
0: نحن بدورنا هناك طرق ممهدة، إيران تدخلت سابقا وأدت إلى أن يكون هناك اتفاق بين أنصار الله وبين المملكة العربية السعودية، وكانت هناك
1: الآن أصبح بإمكانكم آنذاك أن تتدخلوا وتنقذوا الموقف.
0: يجب أن نستمر
1: لما يصير في اتفاق بتصيروا على الطاولة، ولكن عندما يكون هناك قصف تصبحون لا تدعمون الحوثيين.
0: لا، يجب أن نستمر بهذه الجهود، أما أن

0: حدث ترامب ويأتي بأكاذيب وافتراءات وإيران كسرت إيران كذا إن كذا، يعني يجب أن نعول على هؤلاء، يجب أن نفكر نحن أن نفكر بمصيرنا ومصيرنا.
1: بغض النظر عن ما قاله ترامب، أنا أتحدث عن بلد عربي وعن بلد جار ومسلم وفيه مقدسات إسلامية، ويجب أن تحترم هذه الجماعات ذلك، وإيران يجب أن تحترم ذلك. أنت يعني بدأت بالقول بأنه لا يجب استغلال ذلك دعائيا، هل تتهم نفسك بطريقة أو بأخرى بأنكم تستغلون القدس مثلا والمسجد الأقصى دعائيا لكي تدعموا هذا المحور في الدول العربية؟ لماذا مثلا لا يثبت عليكم ذلك أيضا بأنكم تستخدمون ذلك دعائيا؟
0: إيران لم تستغل القدس دعائيا، يعني هي أقدمت على خطوات كثيرة
1: في هذا. كيف يثبت ذلك على السعودية ولا يثبت على إيران؟
0: ليس هناك منطق في كلامك. إسرائيل بآلاف الصواريخ إيران ضربت إسرائيل.
1: ثم توقفتم وقصفتم الدول العربية فقط، تغيرت البوصلة تماما، أصبحت الدول الخليجية هي التي تقصفونها وليس الولايات المتحدة الأمريكية. انتهى الوقت تماما للأسف، لنا لقاءات أخرى دكتور إن شاء الله في القريب العاجل، لأنه هذه الساعة خصصنا جلها لموضوع المدينة المنورة. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى خارج الصندوق، توالت الإدانات العربية والخليجية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، ودان الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البداوي الاستهداف واصفا إياه بالاستفزاز الصارخ لمشاعر المسلمين وبالانتهاك لحرمة المقدسات. كما دانت الكويت والإمارات والبحرين والأردن واليمن الهجوم، مؤكدة تضامنها مع السعودية ودعمها لأي قرار يحفظ أمنها وسيادتها. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية لواء الركن تركي المالكي اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين باتجاه خميس مشيط وجازان، إضافة إلى 4 طائرات مسيرة باتجاه خميس مشيط. وأكد لواء الركن المالكي استمرار التحالف في اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية والتعامل مع تهديداتها. أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة فلاي دبي بمشاركة فريق أمني إماراتي أظهرت وقوع اعتداء من مساعد الطيار على قائد الطائرة. وأكدت الداخلية السعودية مغادرة قائد الطائرة ومساعده إلى أبوظبي صباح اليوم بعد تلقيهما الرعاية اللازمة في المستشفى. وأكدت الداخلية أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. أدرجت الولايات المتحدة كبرى شركات تصنيع السيارات الإيرانية على قائمة العقوبات ضد طهران، وشملت العقوبات أيضا شركة سكك الحديد الإيرانية المملوكة للدولة وشركة لتصنيع الدراجات النارية. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن واشنطن تعتزم تجفيف موارد النظام الإيراني بشكل كامل ونهائي. طلبت الخارجية الإثيوبية من أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسي في السفارة المصرية بأديس أبابا مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه دون توضيح الأسباب. هذا وقطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال إثيوبيا. نايف الأحمر يفتح ملفات خارج الصندوق بعد قليل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معه. إلى اللقاء. We'll be right back.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. ميليشيا الحوثي تستهدف المسجد النبوي وإدانات عربية تؤكد تجاوزها كل الخطوط الحمراء. الداخلية السعودية تكشف نتائج التحقيق الأولي في حادثة فلاي دبي، وترامب يهدد بضرب إيران إذا ثبت تورطها. إيران تنفي التهرب من الحوار، وترامب يقول إنه لن يوافق الآن على ما رفضه قبل عام. سوريا تنفي لقاء حزب الله في تركيا وتؤكد أن العلاقات مع لبنان عبر المؤسسات الشرعية فقط. ثلاثة فصائل عراقية بينها النجباء تلتزم بخطة الزيدي، ورسالة إيرانية لأدرعها لا تسلم السلاح. تتواصل اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية في محاولات متكررة لاستهداف منشآت حيوية ومناطق مقدسة. آخر هذه الاعتداءات طالت المدينة المنورة بعدما استهدفت الميليشيا فجر الثلاثاء الماضي محطة طيبة لتوزيع الكهرباء. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن الهجوم استهدف أحد الأعيان التي تقدم خدماتها الكهربائية للمسجد النبوي، وأوضح أن الاعتداء تسبب بخروج أحد المحولات عن الخدمة من دون أن تتأثر شبكة الكهرباء. وأكد المالكي أن التحقيقات والاستدلالات التي أجرتها الجهات المختصة أثبتت تورط الميليشيا الحوثية في التخطيط والتنفيذ، استنادا إلى مراجعة العمليات وفحص حطام الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم. أضاف أن استهداف محطة تخدم المسجد النبوي يأتي امتدادا لمحاولات الميليشيا استهداف الحرمين الشريفين وإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. معي من المدينة المنورة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صالح المغامسي. فضيلة الشيخ حياكم الله معي هذه الليلة في خارج الصندوق.
1: أولا أهلا
0: وسهلا، ما الذي يعنيه هذا الاعتداء على المدينة المنورة في ميزان الشريعة، وهل يختلف عن الاستهداف لمدينة أو منطقة أخرى؟
1: الحمد لله. وبعد أولا ينبغي أن يعلم مكانة المدينة عند كل المسلمين أو في الشريعة الغراء. هذه المدينة اختارها الله أولا مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اختارها أن يكون فيها قبره الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه. المسلم الحق يقول: أتيتك ماشيا ووجدت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، يقول سمو سيدي ولي العهد عندما ألقى البارحة الخطاب الملكي نيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين، قال عن هذه الدولة وهي قائمة في كل مراحلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أستاذ نايف سأخاطب العالم الإسلامية من قناتكم العالمية قناة العربية من قضية السنة، لأن المدينة هي بلد السنة كما هو معلوم. جاء عند الإمام مسلم عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند صحيح أن جابر بن عبد الله، هذا أحد الصحابة الكبار، كبر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى عمي، فدخل رجل من أهل الفتنة من الخوارج المتسلطين دخل المدينة، وكان جابر يوما متكئا على كتفي ابنيه، فقيل له لو تنحيت عنه حتى لا يصطدم بهذا الرجل، فكأن جابرا يعني تعثر، فقال جابر: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب الأبناء قالوا: وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات رسول الله، يعني حين رسول الله ميت. فقال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. قال العلماء في شرح الحديث: ما بين جنبي صلى الله عليه وسلم هو قلبه، والقلب

العلماء لم يأتي نظير لهذه البقعة إلا المدينة، فمن أخاف أهلها كأنما أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
1: لكن شيخ صالح
0: في هذا المجال. نعم.
1: شيخ صالح أنت تعلم بأن هذه الميليشيا أو هذه الجماعة يعني قبل ذلك المدينة المنورة هي معروفة في الإسلام وفي التراث الإسلامي. نعم. بأنها مدينة الأنصار كما كما تعرف ويعرف يعني من يستمع إلينا. الميليشيا الحوثية تسمي نفسها أنصار الله، كيف يمكن أن تسمي نفسها بهذا الاسم وهي تعتدي على مدينة الأنصار؟ هذا سؤال يطرح الحقيقة من كثير من المسلمين الذين تابعوا ما حدث في هذا المقدسات. يعني
0: هذا أكبر دليل على كذبهم المحض، لأن الأنصار الذين أثنى الله عليهم في القرآن قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين حموا حماها في أحد، في بدر قبلها، في الخندق بعدها. أما هؤلاء هم الذين أرادوها بالأذى. وأنا سأضرب يعني لك مثلا من واقع الناس، يعني دعنا الآن من كتب التاريخ ودعنا من استظهار كل شيء. أنا بالأمس كنت عائدا من الرياض، قابلت رجلا من المملكة المغربية الشقيقة، شاب قادم من المغرب، ثم إنه سلم علي وعرفني بنفسه وأخبرني أنه متابع لي، وهذا خارج القضية. ثم إنه ذهب عني غير بعيد ثم عاد إلي ومعه مبلغ من المال، قال اجعل هذا المال في عمل خير في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومضى في سبيله. الآن انظر، هذا شاب ليس من أهل الثراء الفاحش وقدم من أقصى المغرب، وهو عندما وجد مالا يزيد عن قوته وضعه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحرمتها. وهؤلاء لما ملكوا شيئا من النفوذ، أي الحوثيون، وملكوا شيئا من السلاح سلطوه على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شيخ صالح، هل اعتدوا برأيكم أنتم كإمام وخطيب للمسجد النبوي بهذا الفعل من هذه الميليشيا الحوثية؟ هل اعتدت ليس فقط على السعودية أو على المسجد النبوي المدينة المنورة؟
0: أنا أردت أن أكمل كلامي. هذا الشاب يمثل مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، النموذج، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم. فصنيعهم هذا منبوذ مردود عليهم، بغيض في الأرض بغيض في السماء، لأنه لا يستوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا رجلا أو جماعة قاموا بعمل عظيم جليل. الله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهذا المسلم يمثل مشاعر المسلمين في أقاصي في مشارق الأرض ومغاربها، وهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، ويمثلون لمن كان على صنيعهم في قديم الدهر. ولكل قوم وارث، وجد في الدهر من فيه والعياذ بالله من البغضاء والحيدة عن طريق الله وشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء امتداد لهم. فهم بما أصاب مكة من قبل وما أصاب المدينة اليوم، كل ذلك دليل على أن دعواهم أنهم أنصار الله أنه كذب محض لا يرتاب فيه مسلم. هم جلبوا على أنفسهم الشر، جلبوا على أنفسهم البغضاء، جلبوا على أنفسهم مقت الناس، وقبل ذلك مقت الله، ومقت الله أكبر. لأنه لا يمكن أن يقبل المسلمون في أي بقعة من الأرض أن يروم أحدا مدينة نبيهم صلى الله عليه وسلم بسوء.
1: لو كان من أصدر أمر إطلاق هذه المسيرة التي استهدفت المسجد النبوي أو هذه المحطة، أو حتى من حاولوا استهداف مكة المكرمة سابقا بالمسيرات أو بالصواريخ، ويسمعك الآن شيخ صالح، ماذا تقول له من مسجد رسول الله؟
0: تقول له بئس للظالمين بدلا، صنعتم ما لا يجرؤ مسلم على صنيعه، صنعتم ما تستوجبون به لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن بقي فيكم شيء بقية من هدى فاتقوا الله في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله في بيته العتيق. وأما إن بقيتم على إصراركم وأذى الشيطان لكم، فإن الله عز وجل سينتقم لبيته العتيق، وسينتقم لمدينة نبيه صلى الله عليه وسلم برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم قادة وجيش وشعب المملكة العربية السعودية، ومن بعدهم ومن ورائهم ومعهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. لا تختلف كلمتهم على أن هذا العمل يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: بهذه الأفعال وهذه الاعتداءات شيخ صالح، يعني هذه الميليشيا ترفع

0: شعار الموت لأمريكا ولإسرائيل والنصرة للإسلام، ويتحدثون دائما بشعارات يعني عن فلسطين وعن تحرير المسجد الأقصى. ويأتي سؤال الحقيقة على لسان أحد المسلمين، يقول: هل يمكن أن أصدق أن هناك من يريد نصرة القضية الفلسطينية أو تحرير المسجد الأقصى من جماعة تستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
1: دعواهم هذه كان يمكن أن يقبلها الناس أو فئة من الناس لو لم يكن منهم أذى وتسلط على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أراد الله أن يكشف عوارهم ويفضح كذبهم جعلهم بأذى الشيطان لهم يتعرضون لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل لبيت الله العتيق. لا يمكن عاقل أن يقبل هذا، لكن هذا القرآن حرره من قبل، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من قديم الدهر الله عز وجل قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فهم يقولون قولا يعجب الناس ويشهد الله على ما في قلبه، يحملون الرايات وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فإذا كان الفساد في أي أرض ذمه الله، فكيف من يروم الإفساد في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ عما قليل ستنكسر شوكتهم لا محالة.
0: طيب.
1: لأنهم قد بلغوا مبلغا لا ليس وراءه إلا الهلاك.
0: شيخ، أخيرا أختم بهذا السؤال، يعني الحقيقة وهو ربما يعني سؤال عن هذه الحالة، عن الشريعة، هل يجوز شرعا، ونتحدث هنا عن اليمنيين الذين هم تحت في المناطق تحت سيطرة هذه الميليشيا الحوثية، هل يجوز شرعا طاعة قائد جماعة أو مرجع ديني إذا أمر بعمل يعرض الحرمين الشريفين ومن يزورها ومن يعتمر بها للخطر؟
1: لا يجوز أبدا بإجماع المسلمين، بإجماع علمائهم وعامتهم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأي معصية أعظم أن يطلب من أحد أن يروم المسجد النبوي أو الحرم المكي بأذى؟ هذا قمة الإفساد في الأرض، من كبائر الذنوب، وفي بعض أحواله قد يصل إلى الكفر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فليس لأحد ينتسب إلى هذه الجماعة أو يقع تحت سلطة نفوذها أو له صلة بها من قريب أو من بعيد أن يقبل أي منهم في أن يروم المملكة العربية السعودية كلها أرضها جميعا. ليست أرض السعودية أرض عن أرض مباحة له، ولكن الأمر يعظم ويجرم ويكبر اسمه عند الله عندما يكون في مكة أو في المدينة المنورة. ليست القضية ما بين أي أرض في بلادنا الغالية بين مكة والمدينة إلا أنه أعظم جرما لحرمة مكة، حرمة البلدين مكة والمدينة. وأما الجرم نفسه فحرام كله، لأن هذا من الظلم في الأرض الذي ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا لك من المدينة المنورة،
1: إمام
0: وخطيب المسجد النبوي الشيخ صالح المغامسي. وعقب الاعتداءات الحوثية أدان جاسم البداوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء ويعد استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين. وتوالت الإدانات العربية والخليجية بما في ذلك من الكويت والبحرين والإمارات والأردن ومصر، وأكدوا الوقوف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. من رام الله معنا مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش. دكتور محمود، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. اعتداءات حوثية الحقيقة بأنها لم تتوقف على الحرمين الشريفين، إما على مكة المكرمة خلال أعوام مضت وأيضا قبل أسبوعين، واليوم على المدينة المنورة. أنت كمسلم عربي تتابع ما يحدث، كيف تعلق عليه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بدون أدنى شك كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يدين أشد الإدانة مثل هذه الجرائم المستنكرة شرعا وعرفا، دينا ودنيا. نحن في فلسطين

0: فلسطين نتعرض يوميا، ومقدسات المسلمين في فلسطين تتعرض يوميا لاعتداءات من الاحتلال، وأنا لا أستطيع أن أفرق ولا يمكن أن أفرق بين من يعتدي على حرمة المسجد الأقصى المبارك والقدس ومسجد إبراهيم الخليل في مدينة خليل الرحمن، وبين من يعتدي على الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. العدوان على المدينة المنورة وعلى مكة المكرمة وعلى القدس الشريف هو عدوان أولا على عقيدة المسلمين، هي حرب على الإسلام نفسه، لأن هذه المعالم والرموز المكانية في الأرض هي رموز الإسلام، إذا استهدفت فالإسلام هو المستهدف، العقيدة هي المستهدفة. أنا كمسلم لا يمكن أن أرى فرقا بين من يعتدي على القدس ومن يعتدي على مكة والمدينة جميعهم يستهدفون سواء قصدوا أو لم يقصدوا، أرادوا أو لم يريدوا، هم يستهدفون ديننا وعقيدتنا، عقيدة المسلمين ودين المسلمين وبالذات.
1: يعني دكتور، يعني دكتور محمود، أنت الآن بهذا الحديث لا تفرق بين الفعل أو الأفعال الإسرائيلية في استهداف سواء المسجد الأقصى أو الاقتحامات التي تحدث أو الإضرار بالمسجد الأقصى وما يفعله الحوثيون من استهدافات للحرمين الشريفين؟
0: لا أفرق بين من يعتدي على القدس ومن يعتدي على مكة المكرمة.
1: إيه، لكن الحوثيين يرفعون شعار بأنهم ينصرون الإسلام والموت لإسرائيل التي تقوم بهذه الأفعال ضد المسجد الأقصى، يقولون بأنهم ينصرون قضيتكم في فلسطين وأنهم يريدون أن يساهموا ويساعدوا في تحرير المسجد الأقصى. أنتم في فلسطين هل تصدقون هذا الشعار من جماعة أو ميليشيا تستهدف الحرمين الشريفين؟
0: كيف لي كمسلم أو كفلسطيني أن أصدق أن أحدا يريد الخير بفلسطين بينما يعتدي على مكة المكرمة على قبلة المسلمين؟ كيف أن أصدق أن أحدا يريد الخير بالقدس والمسجد الأقصى يعتدي على المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف؟ لا يمكن أن يستقيم هذا الأمر بحال من الأحوال. ثم من الناحية السياسية، استهداف دولة بحجم المملكة العربية السعودية سياسيا، هذه الدولة التي تقف اليوم بقضها وقضيضها مع القضية الفلسطينية، وسمعنا بالأمس سمو ولي العهد عندما تحدث بلغة صارمة عن الموقف الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، من يستهدف المملكة العربية السعودية يستهدف القضية الفلسطينية، ومن يستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة هو عمليا يستهدف القدس والمسجد المبارك. وأنا لا، كما قلت أعود وأكرر، لا أرى كمسلم ولا كفلسطيني أي فرق بين من يعتدي على القدس ومن يعتدي على مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: الحوثيون يقولون بأنهم في فترات سابقة أرسلوا مسيرات وصواريخ إلى عدوهم الإسرائيلي، نفس الصواريخ والمسيرات التي كانت ترسل لإسرائيل اليوم هي توجه إلى الحرمين الشريفين وإلى قبلة المسلمين وإلى مسجد رسول الله. السؤال الذي يطرح اليوم والمهم في هذا الإطار، هل بهذا الفعل ينصرون المسجد الأقصى، ينصرون القضية الفلسطينية؟ هل القضية الفلسطينية أصلا وفلسطين وأنتم تمثلونها يعني دكتور محمود، تنتظرون من هذه الجماعة أو الميليشيا وقوفا أو نصرة لقضيتكم؟
0: أولا نحن ننتظر من كل المسلمين نصرة القضية الفلسطينية من جماعة دون أخرى، من كل المسلمين. ولكن من يريد أن ينصر القضية الفلسطينية حقا ومن هو صادق في نصرة القضية الفلسطينية ومخلص في نصرة القدس والمسجد الأقصى يجب أن يكون واضحا في استهدافه للعدو الذي يعتدي على فلسطين وعلى المسجد الأقصى. هل المملكة العربية السعودية تعتدي على فلسطين وتعتدي على المسجد الأقصى؟ هل المملكة العربية السعودية تتخلى عن دورها تجاه فلسطين؟ أنا كما قلت اللي بيعتدي على المملكة العربية السعودية كأنه بيعتدي على فلسطين، والذي يقف مع المملكة العربية السعودية ومع أي بلد إسلامي هو يقف مع فلسطين. أما الادعاء بأنه أنا والله بحارب إسرائيل بين قوسين أو بحارب الاحتلال الإسرائيلي فبضرب السعودية أو بضرب الإمارات أو بضرب قطر، والأدهى والأمر أعتدي على أقدس مقدسات المسلمين في العالم مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما الاختلاف بين هذا الذي

0: يعتدي على مكة والمدينة طيب. وبين هذا ذاك الذي يعتدي يوميا على المسجد الأقصى المبارك، هل استهداف مقدسات المسلمين فيه نصرة للقضية الفلسطينية؟ هل استهداف بلد كالمملكة العربية السعودية فيه نصرة للقضية الفلسطينية؟ من يريد أن ينصر القضية الفلسطينية فعنوانه واضح، وعنوان نصرة القضية الفلسطينية واضح، مواجهة الاحتلال في كل المحل. العدو المركزي لفلسطين وللعالم العربي والإسلامي معروف، وبالتالي من يدعي أنه يريد أن ينصر القضية الفلسطينية فعليه أن يكف يده عن حرمات المسلمين أولا.
1: أشكرك دكتور محمود هباش مستشار رئيس الفلسطيني من رام الله على وجودك معي هذه الليلة في خارج الصندوق، شكرا. أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة طائرة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة، وبينت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده، وأضافت أن قائد الطائرة ومساعده غادرا المملكة إلى أبوظبي رفقة الفريق الأمني الإماراتي بعد تحسن حالتهما الصحية وتلقيهما للرعاية اللازمة. أوضحت الداخلية أن الجهات المختصة قدمت الرعاية اللازمة لجميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 174 راكبا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثمانية، وأكدت أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية وبما يضمن سلامة وأمن الملاحة الجوية والاستجابة السريعة للحالات الاستثنائية. أما في واشنطن قال ترامب إن إيران ربما تكون على صلة بحادثة فلاي دبي، وتعهد بضربها بقوة إذا ثبت تورطها.
2: The guy, the pilot of the Fly Dubai plane, is linked to Iran.
3: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
2: This guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
3: It could have been, yeah.
1: من مدينة عنتيبي ينضم إلينا مالك شركة طيران المحامي عماد صالح العرموطي. أستاذ عماد حياك الله معي في خارج الصندوق أولا.
4: أهلا بك، الله يسلمك.
1: أهلا وسهلا. خليني أسأل أولا، يعني الحادثة كانت يوم أمس، ومنذ الأمس حتى اليوم يعني سمعنا عشرات السيناريوهات عن المتسبب، عن الدوافع، عن ما حدث داخل قمرة القيادة، عن ولكن متى تتبين فعلا، أنت كمالك شركة، متى تتبين حقيقة ما حدث بشكل كامل؟ كم تستغرق هذه الإجراءات والتحقيقات؟
4: سيدي العزيز الله يبارك فيك حياك الله، هاي الحوادث هاي عادة بتصير في مختلف شركات الطيران، ومش أول حادثة ولا راح تكون آخر حادثة، لكن هاي الحادثة تخضع للقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية. عندنا اتفاقية شيكاغو الموقع عام 1944 الملحق رقم 13 المادة 25 هي تحدد المسؤوليات عن هذا الموضوع. الآن هاي المسؤولية هي مسؤولية الشركة الناقلة ومالكة الطائرة والمشغلة للطائرة اللي هي شركة فلاي دبي، بالإضافة لهيئة الطيران المدني الإماراتي، وأنا على اطلاع ومتابع أنها فتحت تحقيق. الآن الموضوع الأهم أنه هاي الطائرة نزلت في المملكة العربية السعودية في مطار تبوك. الآن حسب القوانين الدولية وحسب الأعراف الدولية واتفاقية شيكاغو، الدولة اللي هبطت فيها الطائرة هي المسؤولة بداية عن إجراء التحقيق المبدئي والأولي. والآن حسب المعلومات اللي عندي إنه تم التحقيق مع الطيارين وتم إخلاء سبيلهم.
1: لا مش إخلاء سبيلهم، لا هو المسألة، وزارة الداخلية السعودية أخرجت بيان قالت بأنه تم التحقيق وثبت طبعا ما حدث من اعتداء من مساعد الطيار على الطيار، وتم تسليمهم إلى الفريق الأمني الإماراتي أيضا الذي شارك في هذه التحقيقات، وسافروا إلى أبو

0: ظبي. لكن هناك مسألة مهمة في مسألة التحقيقات، من الذي يحق له أن يتدخل في التحقيقات أو أن يحقق، سواء مع الطيار، مع المساعد، عن أسباب ما حدث؟ هل هي فقط السعودية والإمارات أم هناك أيضا حق لإسرائيل بكون أن الطائرة كانت تحمل على متنها أكثر من 150 إسرائيلي، وأيضا الولايات المتحدة بحكم أن هناك 4 مواطنين أمريكيين كانوا على متن هذه الطائرة حسب القانون الدولي؟ أستاذ عماد،
1: القانون الاتفاقية واضحة 100%، لا تقبل يعني أي نقاش. القانون واضح، هو المسؤول عن هذا الموضوع هما دولتين، الدولة التي هبطت فيها الطائرة وهي المملكة العربية السعودية، وهي لها الحق في إجراء التحقيقات الأمنية للحفاظ على أجواءها وأراضيها. هذا القانون الدولي واضح. الدولة الثانية اللي لها حق اللي هي دولة الإمارات العربية، كون الطائرة مسجلة في دولة الإمارات العربية، والمشغل للطائرة أيضا هي شركة طيران إماراتية اللي هي فلاي دبي. هذول الدولتين هم الوحيدات اللي يحق لهم إجراء التحقيقات وإجراء والتحقيق مع الطواقم الطائرات. الآن أي أشخاص موجودين على متن الطائرة مهما كانت جنسيتهم، بغض النظر من هم أو ما مين كانوا هم، لا يحق لدولتهم التدخل في التحقيقات. تنحصر التحقيقات في دولتين فقط اللي ذكرت لك إياهم موجب اتفاقية شيكاغو، ونص المادة 25 بالملحق رقم 13 يحدد المسؤوليات، واللي هي الدولتين، الدولة اللي هبطت فيها الطائرة في مطار تبوك المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية فقط لا غير، منحصرات. وممكن بعض الأحيان الشركة الصانعة اللي صنعت فيها الطائرة من ناحية الأمور الفنية بعض التحقيقات الفنية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
0: صحيح،
1: هؤلاء هم من
0: وهذا الأمر
1: لهم
0: وهذا الأمر الحقيقة أن ذكرناه ليلة البارحة يعني هنا في برنامج خارج الصندوق، عن أن الدول المعنية الثلاث هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، كون الولايات المتحدة هي الدولة المصنعة لهذه الطائرة من شركة بوينغ طبعا الأمريكية.
1: نعم.
0: طيب أنت أكيد سمعت السيناريو يوم أمس يعني، وأكيد سمعت لتصريحات مثلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا حتى نتنياهو، يعني أكثر ما تم السؤال عنه، اسمح لي في هذه المسألة، لأنك أنت يعني تملك شركة طيران، عندما تخرج رواية أن من أنقذ الطائرة من السقوط هو شخص غير طيار، هو سباك كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل هذه الرواية يمكن تصديق صحيحة؟
1: طبعا غير صحيحة، أبدا غير صحيحة، ولا يعني على أرض الواقع يعني لا تدخل العقل. يعني بغض النظر الرئيس الأمريكي صرح أو غير الرئيس الأمريكي، أنا بقول لك من الناحية الفنية، الطائرة هاي الطيار عشان يكون طيار يستغرق سنوات طويلة من العمل، ويخضع لفحوصات طويلة ومتكررة ودورية على مدار السنة، والطيار ما يسمح له، لا يسمح له بالطيران ما لم يجتاز كل الفحوصات والاختبارات المطلوبة، وهي على فكرة اختبارات قاسية جدا. والدخول إلى قمرة القيادة الكوكبيت هذا موضوع خطير وحساس، ولا يسمح أصلا
0: لأي
1: شخص بالدخول على قمرة القيادة إلا بإذن الطيار نفسه.
0: طيب.
1: في الحالة التي حصلت وأن الطيار صار شجار بين الطيارين، وأحد الطيارين كابتن الطائرة سمح لطاقم الطائرة اللي هم الموظفين الكابين كرو والأفراد الأمن الموجودين على الطائرة الدخول، هذا لا يسمح أيضا لأي شخص موجود على الطائرة مهما كانت صفته أنه يتواجد ويقعد مكان الكابتن، لأنه هاي محتاجة دراسات عميقة جدا.
0: طيب
1: فما بالك سباك،
0: مع كل الاحترام طبعا لكل المهن، يعني ليس استقاصا للحقيقة،
1: أنا بحكي عن الطيران.
0: لا نحن نتحدث عن الطيران فعلا، أنها أي مهنة أخرى غير أن تكون طيار، ليس سهلا أن تقود طائرة وأن تنقل طائرة،
1: حتى لو
0: طبيب أو مهندس. أشكرك من عن تي بي عماد صالح العرموطي، مالك شركة الطيران المحامي، شكرا لك.
1: الله يخليك، بارك.
0: يتعثر مسار الدبلوماسية بين أمريكا وإيران، معه تتزايد المخاوف من استئناف

0: في الحرب على نطاق أوسع، ترامب استبعد التوصل إلى اتفاق في ظل سلوك طهران الحالي. قال لمجلة تايم إن مقترحها الأخير ليس جيدا بما يكفي. أكد ترامب أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه الآن، ملوحا مجددا بالخيار العسكري. في المقابل أكد الرئيس الإيراني بيزشكيان أن بلاده لن تتهرب من الحوار مع أمريكا. قاله ترامب عبر عنه وزير خارجيته روبيو بطريقة أخرى وبلهجة أكثر حدة. فبحسب أكسيوس، أمر روبيو وفد إيران برئاسة وزير خارجية العراق وزير الخارجية عراقجي بمغادرة نيويورك مساء الاثنين بعد تعثر المفاوضات. وبحسب مسؤول أمريكي، غادر الوفد بعد ساعات فيما واصل الوسطاء محاولاتهم لتقريب وجهات النظر، لكن طهران نفت هذه الرواية. قالت إن مغادرة الوفد تمت وفق جدول زمني محدد مسبقا أبلغت به واشنطن أصلا. ووصف مسؤول أمريكي لأكسيوس الخطوة بأنها توبيخ دبلوماسي غير معتاد. قال مسؤول آخر إن الوفد تجاوز فترة الترحيب به، مضيفا كان قد حان وقت مغادرته مع عدم جدول المفاوضات.
1: You describe the Iranians that the U.S. is dealing with as crazy. How do you get a deal done when the counterparts to the U.S. are crazy, irrational, whatever you want to use to
2: describe? Maybe you blow them up. Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up. We make a deal. But the time is coming. It's going to end very soon one way or the other.
0: من نيويورك إلى لندن، وجهت بريطانيا لأول مرة أصابع الاتهام إلى إيران في حادثة قاعدة فيرفورد. وازداد الغموض بعدما أخلت الشرطة سبيل خمسة بريطانيين كانت قد اعتقلتهم للاشتباه في ارتكاب مخالفات مرتبطة بالمتفجرات والإرهاب. وقال رئيس الوزراء أندي بيرنهام إن التحقيقات لا تزال مستمرة ومعقدة وجدية. نستمع.
3: Played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. But of course, it remains an ongoing, complex and serious police investigation. And of course, we are working closely with our colleagues in the United States of America.
0: أما إيران فنفت من جانبها الاتهامات البريطانية واستدعت السفير البريطاني لديها، ووصفت سفارتها في لندن الاتهامات بتكهنات لا أساس لها، فيما قال عراقجي إن لندن تطرق الباب الخطأ حسب تعبيره. لا يزال التوتر بين سوريا وحزب الله اللبناني يتصدر المشهد وسط اتهامات للحزب بتهديد أمن سوريا. الخارجية السورية نفت وجود أي اتصالات مع الحزب، مؤكدة أن التواصل مع لبنان يتم فقط عبر مؤسساته الشرعية. قالت إن العلاقة بين البلدين تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأكدت دعمها لمواقف لبنان بشأن حصرية السلاح. موقف سوريا جاء ردا على رويترز بشأن فتح تركيا قناة اتصال سرية بين دمشق وحزب الله. تحدثت رويترز عن اجتماع مباشر عقد في تركيا الشهر الماضي، فيما بدأ التواصل قبل نحو شهرين بحسب مصادرها. في المقابل نفت الرئاسة التركية الاجتماع، قالت إنه لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن ما ورد في تقرير رويترز مختلق بالكامل. ما ذكرته الخارجية السورية وما أوردته رويترز جاء في توقيت اتهمت فيه دمشق حزب الله بمحاولات تهديد أمنها، أخرها في درعا، حيث أعلنت قوى الأمن تفكيك خلية تابعة للحزب أثناء تجهيزها منصات لإطلاق صواريخ قرب الجولان. لكن حزب الله نفى أي صلة له بالخلية، مؤكدا حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ومحذرا مما وصفها بمحاولات الزج باسمه لإثارة الفتنة. من دمشق معنا الباحث السياسي والأمني ضياء قدور، ومن بيروت الكاتب الصحفي محمد حمية. مرحبا بكم معي. أبدأ معك أستاذ محمد، يعني رويترز تقول بأن حزب الله التقى بالسوريين بتنسيق من تركيا خلال الشهرين الماضية، هل تستطيع تأكيد أو نفي هذه المعلومة أولا؟
4: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. أعتقد حسب يعني معلوماتنا بأن الحزب حزب الله لم يؤكد ولم ينفي هذه المعلومات، لكن بالعودة إلى الوراء قليلا، كان هناك يعني رسالة من الشيخ نعيم قاسم منذ أشهر بأنه مستعد للانفتاح على سوريا وإقامة يعني الحوار، وأيضا كان من

0: الجانب السوري عند من على لسان الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه لا مانع من اللقاء مع حزب الله وهو مفتعد لفتح صفحة جديدة في هذا الأمر. وأيضا وزير الخارجية السوري عندما جاء إلى لبنان أيضا قال لا مانع من اللقاء ومن الحوار مع حزب الله. وبالتالي يعني الأمر ليس مستحيلا وقد يكون عقدت لقاءات مباشرة بينهما، لكن طالما أن الجانب التركي نفى ذلك يعني يبقى الموضوع غير مؤكد حتى يثبت العكس.
1: أستاذ ضياء، يعني هو يستشهد طبعا ضيفنا بحديث تركيا بنفي هذا الاجتماع يعني، ولكن يقول حزب الله لم ينفي ولم يؤكد هذا الأمر، ويتحدث بلغة أن الجميع منفتح على الحوار وبأن سوريا تريد الحوار مع حزب الله، وطبعا يعني بينهما ما صنع الحداد على ما قيل. يعني كيف تنظر لهذه التصريحات؟ هل سوريا بالفعل منفتح مستعدة للجلوس مع حزب الله؟
2: نعم، تحياتي أستاذ نايف لك ولضيفك ولمشاهدي العربية. يعني الرئيس شرع أبدى استعداده للجلوس مع حزب الله لكن ضمن شروط. واليوم تم نفي هذه الجلسات المزعومة من قبل رويترز. وبغض النظر إن جلس يعني جلست سوريا مع حزب الله أو لم تجلس، فهذا لا يغير من طبيعة هذا التنظيم الإرهابي حزب الله، هذه الميليشيا الإرهابية. البارحة أعلن عن إلقاء القبض على خلية تعمل في الجنوب السوري، كانت تريد مصادرة قرار السلم والحرب وتريد إيقاع سوريا في حرب يعني غير مستعدة لها أو حرب ستكلفها الكثير. هذه ثامن عملية يقوم بها هذا الحزب الإرهابي منذ يوليو الماضي داخل سوريا، وبالتالي هناك نمط ثابت يقوم فيه هذا الحزب الإرهابي بالتأكيد للإضرار باستقرار الدولة السورية والإضرار بأمن سوريا. الرئيس شرع صحيح قال بأنه مستعد للجلوس مع حزب الله لكن ضمن شروط، حتى علاقاتنا المستقبلية إذا كانت ستبنى مع دولة مثل إيران أيضا ستبنى على الاعتذار وعلى القبول بما فعلته إيران بحق الشعب السوري وجبر الضرر وكل هذه القضايا، الجرائم التي لا يمكن نسيانها، الدماء لا يمكن نسيانها حقيقة، والتاريخ وهذا العداء التاريخي الذي اليوم ربما اليوم قد يكون مؤجل لا يمكن نسيانه، لا يمكن تجاوزه.
1: لكن يا أستاذ ضياء،
2: سوريا استطاعت أن تتجاوز علاقتها مع روسيا.
1: يا أستاذ، أنت تقول هذا الكلام وتقول ثمان عمليات وتتحدث عن حزب الله أيضا بكل هذه السلبية، الحقيقة من يستمع إليك ليقول بأن حزب الله نفى أولا صلته بهذه الخلية، وأيضا حزب الله أكد حرصه على أمن سوريا، على استقرارها، على سلامة شعبها، حذر أيضا مما وصفها بمحاولات الزج باسمه لإثارة الفتنة. هناك من يقول بأن هذه التصريحية لإثارة الفتنة. يعني
2: أستاذ نايف، دعني أقول لك الحقيقة وربما قد تكون مزعجة للبعض. حزب الله هذا الحزب الإرهابي اليوم في ذروة النفاق، هو لم ينفي فقط ما اتهمت به الإدارة السورية، نعم ذروة النفاق. هو أيضا نفى ما أتت به شعبة المخابرات اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية حول خلية تتبع لحزب الله تقوم بتدريب جيش الفلول، جيش الظل في البقاع وفي الهرمل، حتى هذا نفى حزب الله. يمكن لحزب الله أن ينفي آلاف العمليات، هذا لن يغير الواقع، ويمكنه أن يتظاهر وأن يتمسكن بأنه يريد أمن واستقرار سوريا، لكن أنا كخبير عسكري وأمني أتحدث بشكل حيادي وبشكل موضوعي. حزب الله منذ سقوط النظام وحتى الآن يشكل ثاني أكبر تهديد أمني نوعي لاستقرار وأمن سوريا بعد تهديد التنظيم الإرهابي الممثل بداعش.
1: سيد محمد،
2: حزب الله لم يكف يده عن الإضرار باستقرار سوريا.
1: سيد حمية، يعني يقول بأن حزب الله، ضيفنا من سوريا، يعني يقول بأن حزب الله ميليشيا إرهابية خارجة عن القانون، بأنها الآن في ذروة النفاق، الحديث على الحرص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها حديث غير صحيح وحديث للنفاق، وما ثبت من أنها قامت بثمان عمليات وثمان خلايا وآخر ما كشف عنه في درعا يكشف حقيقة الوجه الحقيقي لحزب الله في التعامل مع سوريا. كيف ترد على هذا الكلام؟
0: أولا يعني لا يحق لضيفك أن يصنف أو يوصف حركة مقاومة أو حزب سياسي لبناني. الأمر الثاني يعني لا أعلم هو بمن يمثل أو بمن يتكلم. يعني الموقف الرسمي السوري كل السلطات السورية يعني لم أسمع هذا التوصيف الذي

0: يقدمه ضيفك. الأمر الثالث، حزب الله هو حركة مقاومة مثله مثل الكثير من حركات المقاومة في لبنان والمنطقة التي قاومت الاحتلال الإسرائيلي، هو خلق بسبب العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، كما تحتل جنوب سوريا اليوم إسرائيل وتعتدي على سوريا اليوم، هناك عدو مشترك بين لبنان وسوريا. هذا الكلام يوجه إلى العدو الإسرائيلي وليس لا إلى سوريا ولا إلى طرف لبناني داخلي. الأمر الرابع، بس دعني دعني أرد على النقاط.
1: لا لا لا, لا, لا فقط أنا يعني على النقطة الأولى فقط،
0: أرجو أن تعطيني الوقت الكافي كما أعطيت ضيفك.
1: سأعطيك الوقت، لا تقلق، لدينا وقت هذه الليلة. يعني من يستمع إليك الآن من السوريين عندما تقول بأن حزب الله هو حزب مقاومة، بأنه ليس ميليشيا إرهابية، وهناك 500,000 سوري قتلوا الحقيقة في السنوات 14 الماضية بسبب تدخلات إيران، بسبب تدخلات حزب الله، كنتم شريكا رئيسيا في قتل السوريين، في تعذيبهم، في المعاناة التي سببتوها للكثير من السوريين، وتريدون اليوم بكل بساطة يعني أن تقنع السوريين بأنكم حمامة سلام.
0: اولا انت يعني تخاطبني، انا ليس لي اي علاقه بالتدخل في سوريا، انا لا انطق ولا امثل حزب الله، انا اتحدث كصحفي كقارئ موقف حزب الله وغيره من المواقف.
1: موقف حزب الله
0: لكن
1: يعني
0: أقول أنت. اذا اردت
1: لم اقول انك انت
0: نعم.
1: شخصيا يعني
0: نعم نعم نعم، إذا أردنا أن نقول يعني أن نتحدث عن المرحلة الماضية، طبعا الرئيس أحمد الشرع هو قال في معرض رده على نظرته إلى حزب الله، قال سنطوي أو طوينا الصفحة في هذا الأمر، لكن تعرف أن هذيك تلك المرحلة كل العالم تدخل في سوريا، روسيا وإيران ودول إقليمية وأحزاب وتنظيمات وداعش وتنظيمات متطرفة في سوريا. طبعا حزب الله لم يقتل الشعب السوري، هو انخرط في هذه الحرب كغيره من القوى والدول، دول بأم برمتها تدخلت
1: كيف
0: في
1: لم
0: سوريا.
1: يقتل الشعب السوري؟
0: وبالتالي كانت معركة
1: إقليمية ودولية. فما الذي يقصده الرئيس الشرع عندما قال
0: بأنهم
1: سيتجاوزون ما حدث من حزب الله؟ يعني لا يمكن أن يكون تجاوز للهدايا التي أعطيتها للسوريين أو للورود التي وزعتموها في المدن السورية. طيب سأعود إليك، لكن دعونا نستمع.
2: تسمح لي
1: سأعود إليك أستاذ ضياء، لك يعني أدعوكم للاستماع إلى ما قاله.
0: أنا لم أكمل فكرتي ربما.
1: سيد محمد حمية، لك أكثر من 3 دقائق. سنستمع إلى ما قاله نعيم قاسم بشأن سوريا قبل نحو شهرين من الآن، ثم أعود إليكم.
3: سوريا المستقرة هي سند للبنان، كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
1: متى الوقت المناسب بتقدير الطرف السوري للجلوس مع حزب الله أستاذ ضياء؟
2: الوقت المناسب عندما يتخلى سياسيو إيران نظام الملالي وحزب الله عن التفكير بشكل خاطئ ومنهجي جذري لما جرى في سوريا. يعني ضيفك يقول نحن لسنا الوحيدين الذين تدخلنا بقتل الشعب السوري، نحن كنا أحد الأطراف، وبالتالي يعني نحن قتلنا لكن كان أيضا هناك من قتل، وبالتالي يجب عليكم أن تسامحونا. هذا هو المنطق. قبل ذلك الرئيس الإيراني كان يقول بأنه يعني عاجز عن إقامة علاقات مع سوريا بسبب سوء الانطباع، وبعض الأحيان بعض مسؤولي حزب الله قالوا سوء تقدير كان تدخلهم في سوريا. هناك عدم فهم جذري من قبل هؤلاء لما جرى، وعدم اعتراف بحقيقة ما جرى. أي علاقة ستبنى مع أي طرف كان من هذا المحور يجب أن تبنى أولا على الاعتراف بالأخطاء، يجب تبنى على كشف الضرر وعلى تعويض الضحايا وتعويض الأضرار. هذا موقف مبدئي وثابت لسوريا لا تتخلى عنه أبدا. إذا كان هناك حالة ربما نوع من التواصل الذي غير مباشر،
1: يعني هي تطلب الآن من حزب الله
2: يعني في ظرف معين
1: أن يقدم اعتذاره عما فعله بالسوريين خلال 14 عاما من الحرب، أن يدفع أيضا تعويضات لمن تضرروا من الضحايا والأهالي وغيرهم، هل هذا ما تقصده؟
2: لما لا، هذا حزب تورط بدماء السوريين وقتل. القصير مدينة سورية كانت تحتلها ميليشيات حزب الله وقامت بتغييرات ديموغرافية، لولا انتصار الثورة لكانت حتى الآن

0: الآن القصير محتلة من قبل ميليشيات حزب الله، ولا ما كان ضيفك الآن على شاشة عربية تحدث عن العلاقة الودية التي أو التسامح الذي يبديه الرئيس الشرع. اليوم علينا نتحدث بالواقع، وهذا هو الواقع حقيقة. لا يمكن إنكار أن حزب الله اليوم لم يغادر مرحلة الحداد على سقوط نظام الأسد، وهو مستعد في أي لحظة للانقضاض على الدولة السورية الجديدة. وإذا استطاع أن يسقط الدولة السورية الجديدة فإنه لن يتوالى، هو ينشئ جيش للفلول داخل منطقة البقاع والهرمل ويقوم بتدريبهم. على ضيفك أن يذهب إلى حزب الله ويسأل الحاج علاء ماذا يفعل من تدريب ومن تسليح. هذا هو الحقيقة وهذا هو الواقع. ما يحدث من دبلوماسية ومن يعني تحركات أعتقد يعني هي عبارة عن شيء وهمي. أنا أراقب الواقع وأراقب التغييرات على الأرض. هذا ما تقول
1: حتى لا يدركنا الوقت. يعني يقول بأن يقول ضيفنا بأن حزب الله حتى الآن لم يغادر الحداد على سقوط نظام بشار الأسد، وأنه ينتظر فرصة مناسبة للانقضاض على هذا النظام الجديد الذي يقول بأنه يريد له يريد لسوريا سلامة الشعب السوري ووحدة الأراضي وغيرها، وبأن حزب الله تورط بدماء السوريين ويريد اعتذارا ويريد تعويضا أيضا كذلك. هذا ما يقوله ضيفي من سوريا، كيف ترد عليه؟
2: أولا هذه اتهامات مبنية يعني على نوايا. الأمر الثاني يقول أنه ثمانية خلايا في سوريا. طيب لماذا لم تقدم السلطات السورية إلى السلطات اللبنانية ملفا كاملا متكاملا يتضمن أسماء وأدلة قاطعة على تورط حزب الله؟ وإذا حقق الأمن اللبناني والقضاء اللبناني بهذا الملف وأثبت وجود تورط لحزب الله فليعاقب حزب الله على هذا الموضوع، ولا أحد في لبنان يقبل هذا الأمر. أما الإطلاق التصريحات أو الاتهامات جزافا من دون أي ملف يقدم الى السلطه اللبنانيه والدوله اللبنانيه،
0: فاعتقد ان الشيخ علاء حاج علاء عندك حزب الله
2: عكس. انا وقتي الامر يعني الثالث
1: انا وقتي
2: الامر
1: سريعا
2: ارسل ملف انا لا ارسل ملف يجب ارسال ملف وفق الاتفاقيات الامنيه والقضائيه بين لبنان وسوريا وفق الدولتين. يعني
1: شكراً.
2: ارسال ملف الى السلطات اللبنانيه ليتبين هذا الامر صحته من خطا. الامر الثالث اذا كان هناك خلايا لحزب الله يجب ان يكون هناك بيئه حاضنه لهذا العمل الامني. لا يوجد بيئه حاضنه للعمل الامني لحزب الله في سوريا
1: بيروت
2: ولا يوجد بنيه قتاليه وعسكريه.
1: الباحث السياسي والامني شكرا لكم، وقتي انتهى. شكرا لكم مشاهدينا. في العراق أعلنت الحكومة إعداد مسودة خطة لحصر السلاح بيد الدولة من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وأعلنت ثلاث فصائل التزامها بوقف العمليات داخل العراق وخارجه، هي النجباء وكتائب سيد الشهداء وحركة أنصار الله الأوفياء. أكدت الفصائل الثلاث التزامها بالجدول الزمني الذي أعلنته الحكومة لحل مسألة السلاح. دعا رئيس الوزراء الفصائل بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك. قال إن الفصائل يجب أن تكون في قلب الدولة وليس خارجها. لكن خلف مواقف الفصائل هناك دور تلعبه إيران خلف الكواليس. قال مسؤولون عراقيون لوكالة الصحافة الفرنسية أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا بغداد رفضهم أن تسلم الفصائل سلاحها خصوصا في ظل استمرار الحرب. أكد مصدر حكومي آخر للوكالة أن الملف يحتاج وقتا لكي تطمئن الفصائل ولمنع حدوث أي مواجهة عسكرية مباشرة. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة. هذه الحلقة انتهت. الزميل رشا نبيل تلقاكم بداية الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: الجامعه العربيه مما يحدث.
1: كل ده في آن واحد عايز يتحل في 3 اشهر. عندك اجابه قولي لي.
0: طب هي الجامعه العربيه موجوده ليه؟
2: أسئلة مرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
1: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
0: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
2: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
0: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
1: بس مش هزعل.
0: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
2: مقابلة خاصة غدا 9 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
6: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
5: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، وأدان الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البداوي الاستهداف واصفا إياه بالاستفزاز الصارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك حرمة المقدسات، كما أدانت قطر والكويت والإمارات والبحرين والأردن ومصر الهجوم، مؤكدة تضامنها مع السعودية ودعمها لأي قرار يحفظ أمنها وسيادتها. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط وجازان، وأربع طائرات مسيرة باتجاه خميس مشيط. أكد اللواء المالكي استمرار التحالف في اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية والتعامل مع تهديداتها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بشدة إذا ثبت تورطها في حادثة شركة فلاي دبي، وأضاف ترامب أن إيران قد تكون متورطة فيما حدث وأن إدارته تتابع الأمور عن كثب. أمهلت السلطات المصرية مستشارا بالسفارة الإثيوبية في القاهرة يومين لمغادرة البلاد، واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه ردا على قرار مماثل من أديس أبابا. جاء ذلك على خلفية اتهامات إثيوبية لمصر بدعم قوى المعارضة المسلحة في شمال إثيوبيا. وقال مسؤول مصري إن قرار إثيوبيا مؤسف وغير مبرر، موضحا أن القاهرة طالما أكدت رفضها التام للتدخل في الشؤون الدول وعدم التعليق على أحداث في دول أخرى ومن بينها إثيوبيا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب بل دفعت إليها عمدا، معتبرا أن موسكو اضطرت إلى حمل السلاح والدفاع عن نفسها. ودعا بوتين إلى البحث عن مخرج من الصراع الأوكراني والعمل على تحقيق التعايش والانسجام بين الدول. الموجز انتهى، شكرا لكرم لطف المتابعة. عبد الله الدرويش معه خليجي 27 بعد قليل.
1: منتخبات السعودية وقطر والإمارات وعمان تستعد ليوم الحسم. اليوناني دونيس يفرض حضوره على قائمة المدربين في البطولة. انهيار حامل اللقب يثير استياء الشارع البحريني.

طرح الاتحاد الخليجي لكرة القدم تذاكر مباريات نصف نهائي ونهائي كأس الخليج المقامة حاليا في جدة، ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وقطر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الساعة 6:55 من مساء السبت، بينما تنطلق مباراة الإمارات وعمان في 9:30 من اليوم نفسه على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فيما سيقام النهائي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعا في جدة برئاسة خالد بن مقرن. جاء الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بختام منافسات دور المجموعات والاستعداد لمباراتي الدور نصف النهائي من البطولة. وأصدرت اللجنة التعيينات الخاصة بمراقبي مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة في إطار مسؤولياتها المتعلقة بمتابعة سير المنافسات وضمان تطبيق اللوائح.

والإجراءات التنظيمية المعتمدة. يعقد مدربو المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة اليوم الجمعة المؤتمرات الصحفية قبل المواجهتين، وستكون البداية مع اليوناني جورجيوس دونس مدرب المنتخب السعودي في 10:30 صباحا بتوقيت السعودية، يليه الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب قطر في 11:00، بينما ينطلق مؤتمر الكرواتي زلاتكو دالتش مدرب الإمارات في 1:30 ظهرا، يليه مؤتمر المغربي طارق السكتاوي مدرب عمان في 2:00 ظهراً.

0: إلى جدة. معنا من هناك مراسل العربية نايف الثقيل. حياك الله نايف. نايف، هل يعني نريد أن نعرف ماذا لديك بخصوص التذاكر، بخصوص أيضا الحضور الجماهيري، بخصوص كل التنظيمات المتعلقة بمباراتي نصف النهائي؟
1: طبعا عبد الله، دعني قبل ان نتحدث عن التذاكر، اليوم يمكن قبل اقل من نصف ساعه اعلن المنتخب السعودي عن غياب جهاد ذكري عن الحصه التدريبيه بسبب الانفلونزا، وايضا عدم استكمال حسان تنبكتي الحصه التدريبيه، ويعني تاثر الدفاع السعودي بسبب كثره الاصابات. ولكن حسب المعلومات اللي حصلنا عليها ان جهاد ذكري ان شاء الله غدا سيشارك في الحصه التدريبية. اليوم كان غيابه احترازي من قبل الجهاز الطبي. أيضا حسان اليوم حسب البرنامج المعد الخاص به أن يشارك في النصف الأول من الحصة التدريبية وهي الجانب اللياقي، ويستكمل التدريب في النادي الصحي على أن غدا إن شاء الله يدخل الحصة التدريبية ويكون جاهز. اليوم أيضا شاهدنا زكريا هوساوي، ذكرت لك أمس عبد الله أنه سيكون له اختبار، اليوم شاهدنا زكريا يضع مثبت على ركبة وبصعوبة يسير على يعني قدمه المصابة، لذلك المؤشرات تقول أن يعني هناك يعني احتمال صعب جدا إمكانية التحاقه بالمنتخب، سواء طبعا نصف النهائي بالتأكيد، ولكن في النهاية احتمال صعب جدا. فيما يخص سؤالك عبد الله، التذاكر يعني هناك يعني إقبال ضعيف على تذاكر نصف النهائي، وخصوصا مباراة السعودية، يعني لم يتم شراء تقريبا 7000 تذكرة. يمكن البعض عزى هذا الأمر إلى أن الجماهير اعتادت في المباريات السابقة على أنه يعلن بشكل غير مباشر، يعني أو بشكل غير رسمي يعلن عن فتح البوابات التذاكر قبل المباراة عادة بساعتين ساعة إلى ساعة، وهذا السبب يعني دعا بعض الجماهير للتأخر في شراء التذكرة. هناك عملية توزيع تذاكر في فندق هولدين في جدة، والإقبال متواضع نوعا ما، رغم ان مجلس الجمهور السعودي يعني يحاول او يامل ان يكون هناك حضور جماهيري كثيف حتى يقوم بتجهيز تيفو في المدرجات المنطقه الواجهه في ملعب الانما. ايضا عبد الله، اليوم كان في تجمع للجماهير السعوديه في جده التاريخيه، وايضا تجمع للجماهير العمانيه في نفس المكان.
0: جيد، اريد ان اعود معك الى موضوع المنتخب واللاعبين والإصابات التي يعني تداهمه في المباريات أو حتى في التدريبات أو حتى الإصابات أو يعني الحالات المرضية الاعتراضية التي تصيب، كيف يؤثر هذا على المنتخب من الداخل، على ترتيب حتى دونس لقائمته للاعبيه لكل هذه الظروف؟
1: طبعا بالتأكيد أن دونيس يأمل أن يكون جميع اللاعبين بجاهزية تامة حتى تكون لديه خيارات أوسع، ولكن خلني عبد الله أشرح لك فلسفة دونيس في بطولة كأس الخليج، وهذه يعني واستراتيجيته التي ذكرها أصلا للاعبين في الاجتماع الأول. دونيس ذكر للاعبين بكل صراحة ووضوح أنه سيشرك جميع اللاعبين أو غالبية اللاعبين في دور المجموعات، ومن يقدم أداء عالي سيضمن مكانه في نصف النهائي والنهائي. لذلك يعني غدا أو بعد غد سنشاهد أمام قطر التشكيلة المثالية لدونيس وفقا لمعطيات طبعا الإحصائيات التي رصدت خلال المباراة، استجابة اللاعبين لتعليمات المدرب، أدائهم خلال التمارين والمباريات. سنشاهد التشكيلة المثالية للمنتخب السعودي في النصف النهائي، وإذا تأهل المنتخب

المنتخب إلى النهائي لن يكون هناك تعديلات كبيرة إلا إذا اضطر السيد دونس. دونس طبعا من بعض المواقف التي ذكرها لي المسؤولين في المنتخب السعودي أنه هو التزم بهذا الوعد للاعبين، وأحيانا مثلا في مباراة عمان واجه تغيير.

0: ملاحظ انه لاعبين في ارضيه الملعب الكل يحاول يظهر اكبر او كل ما لديه حتى يضمن تواجده في المباريات المقبله بشكل اساسي.
1: جيد. نايف، ايضا من الاشياء الملاحظ او الملحوظه في المنتخب هي يعني غياب تصرفات كنا معتادينها من افراد المنتخب، على سبيل المثال الحضور في مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه البطوله نشاهد يعني شبه غياب ان لم يكن غياب بالكامل عن هذا الحضور المعتاد، هل هناك لوائح تفرض هذا الشيء؟ يعني انظمه سنها اداري والمنتخب فيما يخص هذا الامر؟
0: بالفعل يعني عبد الله غياب خصوصا بعض اللاعبين واللي هم اصلا يعني اعتاد الجمهور ان يبثوا بعض كواليس المعسكرات في منصاتهم الخاصه وخصوصا في سناب شات. تواصلت انا طبعا مع مسؤولين في المنتخب اكدوا ان اللائحه الجديده وهي لائحه دقيقه عبد الله يعني تهتم بكافه تفاصيل السلوك داخل المعسكر، تتضمن منع اللاعبين من استخدام الجوال في اماكن محدده، مثلا في صاله الطعام ممنوع استخدام الجوال، في غرفة الملابس ممنوع استخدام الجوال، وفي الحافلة أيضا حتى في قاعة الاجتماع الفني يحظر استخدام الجوال نهائيا، بالإضافة إلى هناك بند في اللائحة أن لا أي لاعب يبث أي محتوى يعكر الصفو العام للمنتخب أو يثير الرأي العام سواء في من باب المزاح أو بشكل جدي سواء في جميع وسائل التواصل سيتعرض للعقوبة، ويمكن يعني تطبيق العقوبة أو تطبيق اللائحة بحذافيرها في ضد مصعب الجوير في بداية المعسكر يعني أعطت اللاعبين انطباع أن اللائحة أن المسؤولين جديين في تطبيق اللائحة مهما كان اسم اللاعب.
1: نايف، أنت تتواجد وين الآن؟ في نادي اليخوت، يعني الساعة 12 وما شاء الله نشوف الحركة وراك، يعني كأننا في وقت مبكر من اليوم. هذا واحد من المزارات المهمة في جدة، يعني واضح
0: جدة حية يا عبد الله، ما شاء الله جدة حية ما شاء الله، يعني بأهلها وبزوارها والمعتمرين اللي يعني يحصون انهم يزورون جدة في طريقهم لمكة وبعد انتهاء عمرتهم.
1: نتمنى يعني ان شاء الله ان هالحضور هذا الدائم والحياة الدائمة في جدة تنعكس على المدرجات في هالبطولة، ونشوف ان شاء الله المدرجات ممتلئة. نايف الثقيل مراسل العربية كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والتحديثات التي دائما تمدنا بها، شكرا. ونحن نتوقف مع فاصل المشاهدين ثم نعود بعده لنقول أيضا اليوناني دونيس يفرض حضوره على قائمة المدربين في البطولة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
4: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
3: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
4: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
3: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: السعودية؟
1: أكثر منتخب أتوقع الكويت.
2: السعودية.
0: الكويت الكويت.
1: الإمارات وبعده السعودية.
3: المنتخب السعودي.
4: المنتخب السعودي.
2: المنتخب السعودي والإماراتي.
5: أتوقع منتخبنا الوطني السعودي.
6: تسجيل للأهداف. أعتقد والله أعلم منتخب السعودي.
7: أكثر تسجيل الأهداف منتخب السعودي.
8: ما أعرف الصراحة. ما أعرف.
9: خليجة 27 السعودية.
10: السعودية.
11: المنتخب السعودي.
12: أتوقع إنه المنتخب السعودي والمنتخب العراقي ممكن.
13: أهلا بكم من جديد. المنتخب السعودي تصدر بالعلامة الكاملة وشباك نظيفة، والعماني ناصر الرواحي اعتلى صدارة الهدافين. حصيلة دور المجموعات في التقرير التالي.

0: وللحديث عن دور المجموعات نرحب معنا هنا في الاستوديو بضيوفنا خميس الزهراني. حياك الله ابو نواف. الحمد لله على السلامه، نورتنا.
1: الله يسلمك. هلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا. ومعنا ابراهيم غالب اللاعب الدوري السابق

0: وعبد العطيف ايضا اللاعب الدوري السابق، حياكم الله. ابدا معك خميس، بالنسبه لك وش اللافت في الدور الاول؟ اكثر شيء لافت،
1: افضل شيء لافت
0: رقم لاعب اللي تبي،
1: المنتخب السعودي لافت. نقله كبيره في اداء المنتخب، تحول كبير بين كاس العالم في الظهور، صحيح صعوبه المباريات، نوعيه المباريات مختلفه تماما، الى المنتخب السعودي في هذه الثلاث الجولات ادى اداء رائع جدا، العلامه كامله بدون اهداف، مستوى رائع جدا، ملفت مقنع.
0: جي
1: الفرق شفنا انه الان كل واحد يهاب المنتخب السعودي، اتوقع ان الكل كان حريص انه يتحاشاه في دور في السيمي فاينل. اعتقد انا في رايي انه المنتخب السعودي هو الابرز في على كل الاصعده.
0: جي ابراهيم، عصام الرواحي هداف منتخب عمان وهو ايضا هداف البطوله بثلاث اهداف، حضوره كان مختلف في الدور الاول.
2: الكل شاهد طبعا الكابتن عصام، اتوقع انه من افضل اللعيبه في بدايه الدور الاول، ساهم مع منتخب بلاده في اكثر من هدف في سبب بعد الله في تاهل المنتخب العماني،
0: مع انه بدا يعني كان بغى يورطهم
2: هو صحيح بالكرت، يعني كانت فرحه لكن تفادى الخطا هذا بالاهداف اللي سجلها، ممكن نقفل بالاهداف اللي تسبب صحيح. فيها
0: عبده، اكثر شيء لفت انتباهك في الدور الاول؟
3: منتخب البحرين بلا شك، عكس ما ذكر ابو نواف، المنتخب السعودي المنتخب البحريني. انت تتكلم عن حامل لقب بينهم سنتين، يعني مش اربع سنوات، بين سنتين من بطل واداء وامتاع وحضور كبير، خلينا نقول مو اخر بطوله، اللي الاخيره وما قبل الاخيره كان، وصار الدروب
0: كبير
3: كبير هذا صراحه. صحيح. يعني انت كم الاهداف، تغيير الاسماء، الجهاز الفني واحد ما يعني، او خلينا نقول نسبه كبيره في ثبات في الاسماء، علامه استفهام كبيره للمنتخب البحريني. انا اعتقد انه لابد ان يتم اعاده صياغه كبيره للمنتخب البحريني المرحله القادمه من اسيا وحتى تصفيات كاس العالم، تاخذ كدرس هذه البطوله.
0: إيه الامارات بالنسبه لك خميس يعني كان منتخب مختلف في هالنسخه؟
1: طبعا بناء على عطفا على كميه اللاعبين الجدد اللي انضموا سواء بالتجنيس او اللاعبين المقيمين في الامارات، ونوعيه اللاعبين وجودتهم، اختيارهم ما كان يعني عبث، جوده لاعبين عاليه على المستوى الشخصي. سنتكلم ان شاء الله في الحلقه القادمه او في مجريات الحلقه عن نقاط السلبيه اللي ممكن يواجهها منتخب الامارات، لكن على مستوى الافراد، على مستوى الجهاز الفني، زلاتكو اسم كبير، ثمان سنوات مع كرواتيا، تاريخ يعني كبير، حقق انجازات على المستوى، رابع العالم في احدى كاس العالم،
3: وصيف
0: في 2018
1: احسن،
0: صحيح
1: وصيف، فبالتالي تجربه كبيره، مدرب، جهاز فني متكامل، لاعبين جوده عاليه جدا، عندهم اشكاليات لكن انا ذكرنا في مع السوشيال ميديا العربيه
0: اتوقع
1: مرشحهم من البدايه ان الامارات حيكون صحيح. قوي جدا ترشيحي كان
0: أنا على المنتخب السعودي،
1: لا لا لا اختلف، لا لا مع الظهور المميز للمنتخب السعودي أنا أعتقد 50-50.
0: إبراهيم، احنا تكلمنا عن نجوم برزوا لكن ايضا من ضمن يعني المفارقات في البطوله النجوم اختفوا، تكلم مثلا عن اكرم عفيفي ما سجل ولا هدف في البطوله حتى الان.
2: لو نلاحظ اكرم ممكن بعد اخر مشاركه في افضل لاعب في اسيا بعد اكرم ما كان في مستوى يعني المعهود، يعني حتى تصفيات كاس العالم في الملحق الاسيوي المؤهل لكاس العالم ما كان بارز. لا شك ان اكرم من اللعيبه اللي يعتمد عليهم المنتخب القطري، او اذا نجح المنتخب القطري في مباراه او فاز يكون اكرم يعني سبب هذا التفوق. فاتوقع انه احد من احد اهم اسباب تعثرات المنتخب القطري.
0: المشكله في اكرم عفيف ولا في توظيف اكرم عفيف؟ يعني من متابعتك المنتخب القطري
2: زي ما اتفقنا من قبل، اكرم عفيف لاعب طرف جناح، ممكن العامل العمر اللي وصل له الحين، هو ليس باللاعب الكبير يعني في العمر، لكن ممكن ما يقدر يعطي في الجناح على الطرف عكس عمق الملعب، فممكن الخانه هي اللي مسببه عليه يعني هذا الضعف او النقص.
0: عبده، من اكثر لاعب شد انتباهك حتى الان في دور المجموعات، وبرضه من اكثر لاعب كنت تنتظره في هالبطوله وما شفته؟
3: شوف اللي فاجئوني صراحه كثير في المنتخب الاماراتي، ولكن بحكم انه تغيرت اسماء كثير عندهم اكثر من لاعب بجوده عاليه، ولان حكم ان نعرفهم في الدوري الاماراتي مؤثرين اصلا مع انديتهم بشكل كبير، لكن الرواحي في عمان كان صراحه حضور اسم جديد، ذكرنا قبل القناة انه او قبل البطولة انه المنتخب العماني ممكن يبدا الاحلال من الان وتصعيد اسماء جديدة، واحد منهم الرواحي كان عنصر مهم صراحة مباراة العراق، والمباراة الاخيرة انا اعتقد كان حضوره كبير، لكن هل بيكون في استمرارية عنده؟ يعني اليوم تتكلم عن لاعب، يعني دائما بطولة خليجية يعني طلعنا اللاعب، لكن الاستمرارية النجومية ما بعد اسيا تصفيات كاس العالم لكنه انا اعتقد انه على الاداء الكبير هذه يعني في بوادر لاعب اللعيب اللي صراحة

0: أنا يعني
1: كنت أنتظرهم،
0: يعني كنت أنتظرهم. طبعا شهادتي مجروحة في خورخي أبو علام صراحة من زمان، وأنا من شد المعجبين فيه. ثباتية في الأداء، مستوى عالي، حاسم في الكرات الثابتة، لا تجد أي إنجاز للمنتخب القطري إلا هو عنده لمسة. وللأسف الشو والهذا يروح لغيره، يعني هو لاعب غير إعلامي. هو مشكلة خورخي أبو علام لا يلعب على العواطف، يعني ما يحرك عواطف الجمهور. هو لاعب متكامل،
1: مباشر اللاعب هذا،
0: يلعب يؤدي مهمه على أكمل وجه ويعطيك أفضل أداء ويكون حاسم، وذلك يروح البيت ومرتاح، ولكن لا يأخذ أي إطراء صراحة كما يأخذ البقية. لكن أنا أعتقد أنه المنتخب السعودي عندنا بعض اللعيبة ممتازين، لكن أحس أنهم عندهم أكثر مع الأداء الكبير، حيرفعون هم أداء المنتخب أعلى.
1: خميس من الأسماء اللافتة أيضا في هالبطولة هو المنتخب اليمني. صحيح. المنتخب اليمني حقق نتيجة كبيرة في هالبطولة، 5 أهداف، وأيضا يعني في مباراة قطر الكل رجح كفة فنيا على المنتخب القطري
2: بدون شك. مباراة صعبة للعبها، وفي مجموعة أيضا قوية جدا، بدأ مع الإمارات وهي يعني صحيح. يعني بداية صعبة جدا، لكنه ختمها مع البحرين وفي نتيجة إيجابية تماما. وأيضا بعض اللاعبين، جودة بعض اللاعبين، مهارات، واضح انه في استفادة من اللاعبين اللي لعبوا خارج. طبعا عندهم مشكلات كثيرة بالدوري، اغلب لاعبينهم يلعبون خارج الدوري، لكن في لاعبين ايضا ظهروا على المستوى الجيد. السرعة، المهارة، الانسجام، تقارب الخطوط اللي كانت موجودة اعطت مؤشر جيد، عززوها طبعا بنتيجة ايجابية امام منتخب البحرين
1: زي.
2: واعطت يعني ظهور جيد للمنتخب اليمني.
1: زين، ابقوا معنا، ساذهب الى تقرير اخر، وهو بعد الدور الأول تمكن مدرب المنتخب السعودي جورجوس دونس من تحقيق العديد من الأرقام اللافتة، نتعرف عليها في هذا التقرير.

0: أرجع للضيوف. إبراهيم دونس، هل فعلا لمست أنت كمتابع ويعني وكخبير مع فريق كبير مثل النصر، لمست فعلا أنه في تغيير أضافة دونس على المنتخب؟
1: هو في البداية طبعا دونس من المدربين اللي كانوا متواجدين في الدوري، يعني هذا سبب من الأسباب اللي خلاه يمسك في مرحلة صعبة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم. صحيح في البداية ما ظهر كأس العالم بالمستوى المأمول منه بحكم أنه متابع للدوري بشكل قريب في أكثر من سنة، لكن اللي شفناه في آخر مبارتين للمنتخب السعودي أتوقع أنه الجمهور السعودي والشارع الرياضي كله كان راضي عن أداء المنتخب. دونس مدربين اللي ممكن يتغير مع المنتخب بشكل كبير وكثير، بس يحتاج الوقت والفترة الأطول ومشاركة الأكثر مع المنتخب.
0: عبدو، وش اللي غير دونس في المنتخب؟
2: أول شيء خلينا نأخذ دونس كأفكار ونأخذ المرحلة اللي جاء فيها وغير. يعني دونس يمكن الملاحظ عليه باستثناء الخليج، كل الفرق اللي جاء مسكهم كان في موقف صعب، الهلال، الوحدة وغيرهم كلهم. الوحيد اللي بدأ معاه وهذا كان مستغرب من البداية
0: الخليج،
2: هو الخليج.
0: إيه؟
2: هو الخليج وصنع منه فريق ما شاء الله، ولما بعد رحيل دونس يعاني الخليج. مع الهلال أتى في متأخر في وحقق معهم كأس الملك. لذلك أنا أعتقد أنه يعني دونس كل ما أبقى أكثر كل ما ظهر أكثر أثره أكثر. الجميل فيه هو ناخذ دونيس، هو من الناس اللي يحب طريقة الخمسة، يعني عرفنا 5-4-1 بطريقة المعين في الوسط، وهذه بدأ فيها

0: وحصلت انتقادات كثيرة لما كان في الهلال، مع أنه كان هجومي وأكثر أرقام وصناعة وواو، لكن الطريقة كانت لا تقنع البعض في نادي الهلال. أفكاره هو هجومي، هو مدرب هجومي،
1: بس هو ما يلعب بالخمسة مع المنتخب.
0: لا ما يلعب حتى مع الخليج لما راح يقل نادر وحتى
1: صح.
0: لكن أنا أعطيتك طريقته اللي هو بدأ فيها عندنا. تغيرت الأفكار، تغيرت أو الأسلوب تغير؟ لا، حتى تتغير الطريقة لكن الأسلوب لا يتغير. يعني تجد الضغط العالي، الضغط العكسي، محاولة البناء بأي طريقة، حتى أمام منتخبات في كأس العالم أو حتى مباريات ودية ما قبل كأس العالم حاول يبني، حاول يبني. لذلك هذا الأسلوب يحتاج وقت. أنت اليوم جيتني عطيتني في أصعب مرحلة للمنتخب، يعني أنت كأس عالم بعدها بكم أسبوع، بعدها بطولة الخليج، بعدها كأس آسيا، يعني ما يعني هل أستطيع أن الوقت يسعفني أني أضع أفكار كثيرة؟ أيضا في ذلك الإصابات اللي قاعدة الآن إصابة يعني خرت مع زكريا هوساوي وذك، فهذه الأشياء أنا أعتقد أنها تؤثر. لكن أنا بالنسبة لي مدرب أو أفكار واضحة، يحب البناء، يحب يسيطر على المباراة، يعطي حرية في الحالة الهجومية، وعنده انضباط كثير في الحالة الدفاعية. قال كلمة مهمة أخونا عادل البطي، قال هو يعرف نقاط أكثر ما يميزه، يعرف نقاط
1: القوة عند المنافس،
0: عند المنافس وهذا تحسب له، فبالتالي أنك تحيد نقاط القوة هذه جدا ممتاز. لكن أنا بالنسبة لي هو مدرب أفكاره تعجبني جدا صراحة.
1: وش كلمة السر اللي أول شيء خلنا، هل الفوز يمحي الأخطاء؟ هل دونس مدرب بلا أخطاء؟ يعني هو المتصدر بالعالم الكامل، الشباك نظيفة، هجوم يعتبر ثاني أقوى هجوم، نسبة أو معدل الاستحواذ عندنا 65% في المنتخب، ما في أخطاء، ما في عيوب عند دونس؟
2: أنا ما أبغى أقلل من المنتخبات اللي لعبت معنا، لكن حقيقة الفريق السعودي من خلال الدوري ومخرجات الدوري ولياقة اللاعبين وجودة اللاعبين السعوديين عملت فارق كبير بين السعودية وبين المنتخبات الثلاثة. ولذلك اللي أبغى أقول إنه ما كانت معيار قوي جدا، أو شفنا حتى العراق يعني ما كان يعني كان سيء جدا في المباراة للمنتخب السعودي، فبالتالي ما كان هناك مباراة فيها معيار محك حتى نحكم على المنتخب السعودي. لكن عندنا ميزة عملها دونس في استكمال الكلام كابتن عبدو اللي هي التنوع في التسجيل. ترى هدف العراق اللي سجل عبد الله الحمدان من عمل هجمة مرتدة، في كرة ثابتة، في تصويب، شفنا كثير من اللاعبين تصويب، في تنوع في التسجيل، كرات عرضية، هذه حقيقة التنوع يعني مهم جدا، خصوصا إذا كان المدرب سبق انه لاعب كره قدم، يفهم اللاعب، يفهم نفسيته، ويعطي المساحه في الملعب. شفنا
1: هذه كلها ايجابيات اللي تذكرها،
2: كلها ايجابيات. نعم، انت سالتني عن السلبيات، انا اقول لك ثلاث المباريات
1: اللي يعني السابقه تخشى انه يستثمرها مثلا المنافس.
2: يعني شوف انا اعتقد انه يعزز انه عدم وجود سلبيات تقارب الخطوط اللي شفناه. يعني انا في مباراه العراق كنت في الملعب وكنت انا ما اشوف الكره، كنت اشوف تحركات الفريق بكتله واحده. يعني في فتره من الفترات كنا لاعبين متقدمين على منتصف الملعب، الفريق بيلعب كتله واحده. دائما لما تلعب في ملعبك السلبيات اللي تواجد انك التحولات اللي تكون عليك، ما يكون في تنظيم دفاعي، فبالتالي هذه كلها ما ظهرت. انا اخشى عليه، اخشى في المباريات القادمه انه حيجي جوده اللاعبين حتكون اعلى. اللاعب الاصول البرازيلي في قطر واكرم عفيفي حيجوز، اذا وجدوا المساحات حتكون واحده من السلبيات اللي انا اخشاها، خصوصا انه اظهرتنا اصحاب نزعه هجوميه اذا وجدت المساحات هذه، وخصوصا عندنا الان يعني مو بس الاصابات اللي وجدت، حتى كان سمعت انه جهاد ايضا عنده مشكله،
1: صحيح حتواجه الانفلونزا، فما حضرت
2: ان شاء الله ما تكون يعني معيق المباراه الجايه
1: ان شاء الله. ابراهيم، دونس في الثلاث مباريات استعان برقم كبير من اللاعبين، تكلم عن 23 لاعب في ثلاث مباريات، طبعا في ظروف إصابات، وأيضا هو يعني حب يعطي اللاعبين فرصة. في ناس يشوفونها سلبية، وفي ناس لا يرون أنها ميزة، أنه المدرب على الرغم من تعدد خياراته إلا أن أسلوبه واضح. أنت وين تروح؟
3: أنا أروح مع أنه المدرب بالعكس مع تعدد خياراته يعني عنده أنه يلعب أكثر من طريقة، والسبب أنه كنت في النهاية في منتخب وليس نادي، 28 لاعب و 23 لاعب، عندك حقية تختار اللعيب اللي تحتاجه من
1: صحيح
3: راح تبني عليهم طول الفترة. فإنه يلعب ثلاث مباريات بتشكيلة مختلفة بالنسبة لمنتخب وطني، أنا ما أشوف إنه شيء غريب. يعني عندك الجودة، عندك إمكانيات، عندك الحقية إنك تختار اللاعب اللي تحتاجه أنت يمثلك على التكتيك اللي تشوفه.
1: طريقة توظيفها للاعبين هل هي مختلفة عن المدربين اللي جو قبله؟ يعني لما نتكلم مثلا عن رينار ولا عن مانشيني، هل هو وجد يعني طريقة مختلفة للتعامل مع الأدوات وتوظيفها بهالطريقة، ولا كأس خليج ما هي أصلا حتى كافي أننا نحكم على طريقة وأسلوب دونس؟
3: لا بالعكس، اللي قاعدين نشوف المنتخب السعودي أن اللعب جماعي، ما في لعب فردي، تقارب لعبة المنتخب، عدم احتفاظنا بالكرة أكثر من وقت محدد، تنوع في اللعب، تغيير اللعب، الفريق كله يلمس الكرة من لمسة لمستين، السرعة في التحول للفريق من

0: دفاع الهجوم او العكس. هذه كل اشياء اتوقع انها ساعدت المدرب او المجموعه انها تبرز بهذا المستوى. يعني لو تشوف ما في نجم واحد او ثابت للمنتخب السعودي، الجميع قاعد يؤدي دوره، اي لاعب ينزل يؤدي الدور المطلوب منه على نهج تكتيكي واحد، فهذه ساعدت المنتخب.
1: جيد، بنروح الموضوع ثاني. وقبل انطلاق نصف النهائي شهد دور المجموعات تألق عدة لاعبين نتعرف عليهم من خلال التقرير التالي.

0: نرجع لضيوفنا. ببدا معك عبده. احنا تكلمنا عن اللاعب اللي تكلمنا عن عصام الرواحي، بالمناسبه مو هو اللي سجل الهدف الثالث.
1: خلات رحت قرعه.
0: لا مو هو، واحد مصعب الشقصي. احنا حملنا عصام الرواحي ما لا يحتمل. طيب نروح للنجوم. احنا استعرضنا ناصر الرواحي، استعرضنا احنا النجوم اللي برزوا، من ضمنهم فراس البريكان. فراس البريكان هل هو ايضا من اللاعبين اللي احسن توظيفهم دونس؟
1: شوف انا بتكلم عن فراس بشكل عام، والشيء اللي انا احس انه توه فراس يعني عرفت اللي كل ما يعني تحس انه حولوه لاعب طوارئ، يعني لاعب مهاجم ويكون هداف وتحتاجون. ليش تقول لي كيف؟ اول شيء انا احتاجته يلعبونه جناح، بعدين يودونه جناح يمين، جناح يسار، خلف المهاجم، احيانا مهاجم. فتاه هو الان لاعب في هذا العمر وما أعطوه الاستقرارية والثقة. ترى أنت النوع اليوم من الأشياء المهمة، أنا كلاعب عطني الثقة في المركز اللي أنت تثق فيني، وهذا الكلام ما ينطبق على المنتخب فقط، حتى في النادي الأهلي. فراس اللعيبة اللي نسميهم كرماء. كيف كرماء؟ ما يبخل عليك في مجهود، أو أنه إذا شاف مثلا مساحة.
0: أنتم إذا اللاعب صار كويس مدحتوه، وإذا اللاعب قصر.
1: لا لا لا لا لا, لا أنا أتكلمك عن صفاته.
0: يمكن الحين يعني هو لاعب، يعني هو لاعب في الأساس لاعب جيد،
1: لاعب ممتاز.
0: يحتاج إلى توظيف ممتاز
1: وعطى الثقة ولعب في مركز واحد، لا تشتته. أنا أشوف فراس يا راس حربة يا تحت المهاجم، غير كذا انت توه. هو ما هو لاعب جناح، ما وانت انا لما تدري لما يلعبون فراس طرف وش معناته؟ هم يبون منه ادوار دفاعيه، ما يبون اللاعب اللي صاحب حلول هجوميه. هنا انت تعطي اشاره يا اخي هذا مهاجم، انا هداف، تبعدني اول شيء عن المرمى، تعطيني ادوار كثيره. وهو بطبعه كريم، يعني هو لاعب، انا ليش قلت لك هو بطبعه لا يبخل عن الفريق، فبالتالي يبدا يساند ويقوم بادوار. حتى يعني فراس احيانا ما يشوفك انت تدافع يا رقم 10، ممكن ياخذ دورك ويدافع بدالك، وهذه احيانا بعضهم يجي عليه، يعني خلينا نقول بصراحة يتمادى على فراس،
2: تؤثر عليه، تؤثر هو وتأثر على أداءه
1: بالضبط. وبالتالي هنا مش فراس. أنا عندي ميزة حلوة فيه في التحولات وفي اللمسة الأخيرة، مميز فيها، أضافة إلى أنه يفرق أيضا عن بقية المهاجمين، يمكن مع عبد الله سالم في الارتقاء هو مميز أيضا بالرأس، في عنده بعض الأشياء لكن هو يعرفها، يعني لذلك ما يروح لها كثير، يعني ما يحاول يحتفظ بالكرة كثير، لأنه يعرف أنه مثلا الكرة يعني بين أقدامه ما هي عالية، لكن يعوضها بالمجهود، يعوضها باللمسة ويتحرك. لكن أنا بالنسبة لي محترم إمكانياته بشكل كبير، لكن
0: يحتاج توظيف مناسب.
1: بالضبط، ممتاز. تثبيت على مركز.
0: من اللاعبين اللي لفتوا انتباهك في الدور الأول؟
2: أنا بالنسبة لي أبرز اللاعبين اللي عمل نقطة تحول في المنتخب السعودي محمد أبو الشامات. لاعب جناح وكان على مستوى عالي، لاعب ظهير بيساعد وبيعمل زيادة عددية بشكل رائع جدا، انضباطيا ووقوفه بشكل صحيح. لاعب يدخل العمق، يعرف يسوي الزيادة العددية، حتى في القادسية أداؤه ثابت ومميز. أنا أعتقد محمد أبو الشامات بالإضافة إلى همام الهمامي،
0: الإضافة تتكلم فقط على المنتخب السعودي،
2: أنا أتكلم عن المنتخب السعودي اللي عجب، اللي لفت انتباهي، حتى
0: بشكل عام
2: ما في لاعب يعني عمل النقلة اللي تشعر إنه

0: همام الهمامي قدم مباراتين ممتازة أعطى أريحية للشارع السعودي الجمهور السعودي أنه في بديل لسالم الدوسري اللي سنوات كان ماسك الخانة، وأيضا محمد أبو الشامات اللي ريح الظهير وريح أنه عندنا الآن ظهير قادم بمجهود كبير يحتاج فقط إلى توزيع الجهد، خبرة توزيع الجهد، يعرف متى يطلع يعرف متى يوقف، لأن أنا أحيانا بيضرب يعني 70-80 متر يحتاج عشان يرجع يضطر لازم يكون فراس موجود عشان يغطي عليه لأن فراس صدق فراس يعني فعلا لما يشوف خانة يبذل المجهود. هذا الرسالة أيضا مو بس لمحمد، حتى
1: بس فراس ترى مو مطلوب من اللاعب أنه يركض كثير،
0: يعني
1: أعرف خانتك وين وقف
2: فيها بعضهم
1: يعني
2: بعضهم يسبب النقص هذا
1: في ما مين مسؤوليتك؟ مسؤوليتك انت مسؤوليتك لاعب تسوي دورك وانت ادرى مني في الملعب تعرفون ظروف المباريات.
0: لا انا بس باكد على كلام عبد انه فعلا احيانا فراس مش بدور بيقوم بادوار مضاعفه لما تجي الكوره فهو احيانا يفتقد فيعوضها باللمسه وذا، لانه هو الاصل فراس راس حربه تقليدي مكانك الصندوق خارج الصندوق محطه لا تخرج من هذا الاطار حتكون هداف.
1: طيب وهو بسال ابراهيم انا وش اللي يحدد نجوميتك كلاعب يعني او خلنا نقول افضليتك كلاعب يعني وش القيمه اللي انت تسويها في الملعب تعطيك انك تكون واحد من نجوم البطوله ولا نجوم المباراه ولا نجوم فريقك؟
3: يعني مثلا انا اتفق مع كابتن الخميس على محمد والشامات وجينا نضرب فيه المثل في السؤال انه محمد او في بعض اللعيبه ممكن الجمهور او الناس اللي خلف الشاشات ما تفهم الدور اللي يقوم فيه، ما يفهم الا يكون مدرب او زميل له في داخل الملعب. فالدور اللي يسويه محمد انا اشوفه كظهير ايمن والزياده اللي يسويها في نص الملعب دائما مع كنو او مع علاء سابقا او مع اي لاعب وسط انه يعطي حريه للجناح يكون واحد على واحد دائما لانه يضم على النص. الشيء الثاني دائما في التغطيه الدفاعيه دائما موجود في النص، فقطع الكره للمنتخب السعودي والكره الثانيه دائما لو تلاحظ محورين تلقى محمد الشامات موجود معهم في الهجوم دائما متواجد. فالدور اللي يسويه محمد يعني انا اشوفه هو من افضل اللعيبه في البطوله. الدور هذا اللي يمكن ما يفهم الا لاعب يتابع ويركز على الادوار اللي يقوم فيها اللاعب نفسه داخل الملعب غير الصناعه غير قطع الكره،
1: يعني انك تؤدي دورك الحقيقي وتساعد
3: في اشياء يسويها اللاعب مثلا
1: ما
3: ممكن
1: تنسى دورك.
3: اي نعم في اشياء ممكن اللاعب احيانا يقطع الكره من غير ما يلمسها بس بالحركه
1: صح
3: من زياده يغير مكان الباص يغير مكان لعبه الكره مثلا تكون مرتده عليك فحركه واحده تسويها داخل الملعب انت من غير كره ممكن تمنع الباص هذا اللاعب يكون خطر عليك.
1: جيد شكرا جزيلا لكم. عندك شيء تبي تضيفه؟
2: لا لا بس إن في يعني أنا لو بذكر تقول لي اللعيبة اللعيبة يختلفون
1: صحيح
2: أنت عشان تختار نجم في واحد تجده شخصية في الملعب واحد تلقى صاحب حلول واحد تلقى ذكي واحد تلقى قائد
1: تتعدد الامتيازات
2: لكن عشان اللاعب سعره هذا غالي وقيمته عالية أنا أعتقد تأتي على الصفات او الامكانيات الفرديه الفنيه
1: جي.
2: هي اللي دائم ترفع السعر الباقي مكمل.
0: ترى ابراهيم ذكر نقطه مره مهمه الجمهور لهم معايير والمدربين لهم معايير اخرى
2: صحيح.
0: الجمهور يبغى اللمسه يبغى الباص يبغى الجول يبغى المهاره هذا تقييم لكن اللاعبين داخل
1: بس اكيد في نقطه التقاء بينهم يعني
0: مو كل الناس تعرف لو
3: اكيد صعبه شوي
0: صعبه عبد الله الخيبري لو على تقييم الجمهور ما يلعب لكن ثابت مع كل المدربين لأنه عنده أدوار يؤديها بشكل صحيح.
1: بكرة بنتكلم عن ملف المنتخب السعودي بشكل كامل. شكرا جزيلا خميس زهراني وإبراهيم غالب وعبد عطيف كنتوا معنا هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك. شكرا.
1: يعتبر المنتخب السعودي هو الأكثر تأهلا لنصف نهائي كأس الخليج بنظام دوري المجموعات من بين الرباعي المتأهل.

آخر وقفاتنا نعود بعدها لنقول أيضا انهيار حامل اللقب يثير استياء الشارع البحريني.

0: الجامعه العربيه من مياه.
1: كل ده في آن واحد عايز يتحل في 3 اشهر. عندك اجابه قليل.
0: طب هي الجامعه العربيه موجوده ليه؟
2: أسئلة مرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
1: هقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم على الذكاء الاصطناعي.
0: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آمن.
2: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
0: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
1: بس مش هزعل.
0: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
2: مقابلة خاصة غدا 9 على شاشة العربية.
3: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
4: une opération d'espionnage recueil du renseignement bien menée c'est toujours une opération de séduction.
3: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
4: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda à grande époque, Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
3: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: حاليا المنتخب السعودي
6: السعودية طبعا اكيد
5: الافضل دفاع بالنسبه لي اشوف مع السعوديه
6: حاليا السعوديه لا يعلى عليه
7: السعوديه
5: اكيد
7: اكيد
6: السعوديه بعدين الامارات
8: اعرف شيء لا يعلى عليه انه المنتخب السعودي
5: حاليا السعوديه لانه ما شاء الله كلين شيت ولا هدف استقبلت للان
9: اقوى دفاع اعتقد دفاع المنتخب السعودي
10: المنتخب السعودي ما يبغى له
11: دفاع السعوديه
12: من اللي شفته الى الان يعني المنتخب السعودي ما شاء الله
13: اكيد منتخب السعودي
14: منتخب البحرين حامل اللقب فشل في تسجيل أي انتصار خلال البطولة وغادر البطولة كأضعف هجوم ودفاع هنا جردة حساب

0: مباشرة إلى اللاعب الدولي السابق خالد جاسم الذي يلتحق بنا من المنامة. حياك الله كابتن خالد. يعني سؤال إنه هل هذا الظهور هو طبيعي عطفا على ما سبق البطولة؟ يعني نتكلم تقريبا من بعد كأس الخليج الأخيرة التي استضافتها الكويت وفاز فيها البحرين حتى كأس الخليج هذا، يعني كان ظهور البحرين غير مرضي لا في التصفيات ولا في كأس العرب، يعني فهل هذا ظهور طبيعي أو نتيجة طبيعية؟
1: يا مرحبا، مساك الله بالخير وصبحك الله بالخير استاذ عبد الله، لكل متابع هذا القناه. يمكن يتعلى الجرح اليوم، وانا قاعد اشوف الاقوال الحين رجعتني لاحداث يوم أمس.

0: أمس اللي خلت شارع البحريني مساء جدا من بدءا من المسؤولين إلى أصغر مشجع لكرة القدم البحرينية. فكان العطاء بالتحديد في مباراة أمس، خلينا نتكلم مباراة أمس، شحيح جدا وضعيف، وحتى نتكلم عن لاعب بعيد عن المسؤولية لم يستشعر قيمة الشعار، فلذلك كان الظهور مخيب جدا بدءا من المباراة الأولى لغاية المباراة الثانية للثالثة. فأنا أتفق معك تماما أن المنتخب البحريني لم يدخل البطولة وهو مستعد خير استعداد. أكيد كل النتائج اللي كانت قبل كأس الخليج كانت نتائج سلبية. المنتخب في آخر 20 مباراة قبل 3 مباريات فاز في 5، خسر في 12، تعادل في 3، مع 3 مباريات فمعناته أنه خسر في 15 مباراة. لك أن تتخيل أستاذ عبد الله عطاء المنتخب البحريني بهذه الطريقة بهذا الشكل. ف
1: ليش
0: واضح
1: طيب؟
0: جدا
1: ليش
0: من الجهاز الفني والجهاز الإداري. نتكلم عن الجهاز الفني، هذه يمكن مثل ما يقولون شفت رأس الجليد، في تحته أمور كثيرة جدا. أعتقد التحديات التي تعيشها كرة القدم البحرينية بدءا من الأندية ألقت بظلالها على أداء المنتخب. اللاعبين معظمهم وإن لم يكن أساسي في ناديه لكن ما يشفع له أنه ما يلعب بروح ورغبة وإصرار على أرض الملعب. أخسر ممكن تخسر على أرض الملعب، لكن عطائك بهذا الشكل عليه علامة استفهام. ناهيك عن أن الجهاز الفني لم يكن صادق مع نفسه ولا صادق مع الشارع البحريني، كان دائما ما يذهب أن أنا رايح أحتفظ باللقب، ولا كأنه عاش الإخفاقات اللي كانت قبل كأس الخليج. المنتخب منتخب فقير فنيا بدنيا، لم يكن هناك في عمل للإحلال والتغيير. المواهب شحيحة على مستوى كرة القدم.
1: وش تنتظر أنت بعد هالظهور هذا؟
0: حتى
1: أنت كمتابع ومهتم وبحريني ولاعب دولي سابق، وش تنتظر من الاتحاد البحريني بعد هذا الظهور؟
0: ليس فقط الاتحاد البحريني، الاتحاد البحريني على عمل كبير جدا الاهتمام بالفئات السنية والمنتخبات.
1: لا نتكلم من الآن حتى كأس آسيا في الفترة القصيرة هذه.
0: سباقات للدوريات عليه أن يكون أكثر صرامة في عملية يعني بث الروح والرغبة لدى اللاعبين، ومن يستطيع أن يحمل الشعار يكون هو موجود في المنتخب، ويكون أكثر صرامة مع الجهاز الفني حتى يكون هناك فيه خيار من قبل الجهاز الفني للاعب الأجهز. الآن راح يستمر الدوري البحريني، فعليه أن يكون أكثر حرص في اختيار الاسم، اسم اللاعب اللي ممكن يعطي للمنتخب، وليس كاسم سي في حقق بطولتين دورة الخليج في السابق. وأيضا تقليل معدل الأعمار أستاذ عبد الله، احنا اليوم نتكلم عن أكبر معدل أعمار لمنتخب خليجي في هذه الدورة المنتخب البحريني. فهذا المعدل المرتفع بالتأكيد راح يلقي بظلالة على أداء المنتخب على أرض الملعب. بدنيا ضعيف جدا، لا يستطيع أن يساير قوة المنتخبات المنافسة، وشفنا أيضا المنتخب اليمني وماذا حصل من المنتخب اليمني. فبالتأكيد على الاتحاد البحريني كرة القدم وكل من له علاقة بكرة القدم البحرينية أن يكون أكثر صرامة، أكثر محاسب للجهاز الفني واللاعبين في المرحلة القادمة.
1: جيد، نتمنى كل التوفيق للمنتخب البحريني في المرحلة القادمة وأن يعود الأحمر كما عهدناه. شكرا جزيلا للاعب الدولي السابق خالد جاسم، كنت معنا من المنامة. فؤاد أنور أول لاعب سعودي يرفع كأس الخليج، صاحب التجربة المهمة في الملاعب العربية.

وصلنا إلى الختام، نعود ونلقاكم غدا في نفس الموعد من برنامج خليجي 27. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. إدانة عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيات الحوثي للمدينة المنورة. ترامب لا يستبعد احتمال تورط إيران بحادثة فلاي دبي، والسعودية تؤكد مغادرة الطيار ومساعده إلى الإمارات. أمين عام جامعة الدول العربية يبلغ إيران بأن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر. ردا على قرار مماثل، مصر تمهل مستشارا في سفارة إثيوبيا 48 ساعة للمغادرة. بوتين يدعو إلى البحث عن مخرج لإنهاء حرب أوكرانيا، ويلوح بالرد بقوة حال تعرض كلينينغراد لأي هجوم. أهلا بكم. توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أدان استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وشدد البديوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بها. دانت الإمارات بشدة استهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأكدت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، كما أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف الحوثي واصفة إياه بالانتهاك الصارخ لسيادة المملكة والاستفزاز لمشاعر المسلمين كافة. من جانبها دانت البحرين استهداف ميليشيا الحوثي للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. كما دانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي استمرار استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأكدت أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداء سافرا على حرمة البقاع المقدسة وانتهاكا صارخا لتعاليم الإسلام التي حرمت العدوان والإفساد في الأرض وأوجبت تعظيم المقدسات وصيانة أمنها. كما شددت الرئاسة على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات جريمة محرمة شرعا ومستنكرة إنسانيا ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية. هذا وأكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها ولن تزيد لن تزيدها قيادة وشعبا إلا ثباتا وعزيمة في حماية مقدساتها وصون أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي والتصدي لكل ما يستهدف أمن الوطن وسلامة قاصديه. وكان المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أعلن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة فجر الثلاثاء الماضي، وأضاف أن الاعتداء الحوثي استهدف أحد الأعيان التي تقدم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي، وأن هذا العمل تسبب بخروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثير الشبكة الكهربائية. وأوضح المالكي أن التحقيقات والاستدلالات التي أجرتها الجهات المختصة أثبتت تورط الميليشيا الحوثية في التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم، وذلك من خلال مراجعة العمليات وبقايا حطام الطائرة المسيرة المستخدمة. وأضاف أن هذا العمل باستهداف
محطة كهرباء تقدم خدماتها للمسجد النبوي يأتي امتدادا لمحاولات الميليشيا المتطرفة لاستهداف الحرمين الشريفين.

0: واستمرارا لمحاولاتهم إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. من المدينة المنورة معنا مراسل العربية سلطان السلمي. سلطان، أهلا بك، أبرز مشاهداتك بعد هذا الاعتداء من ميليشيا الحوثي على البقاع المقدسة والمدينة المنورة تحديدا؟
1: نعم عادل، دعني في بداية الأمر أشير إلى استمرار الميليشيا الحوثي في استهداف
0: طيب
1: الحرمين.
0: سلطان،
1: تحدثون عن
0: سلطان أعتذر منك، سنضطر أن نذهب إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: قادتهم رحلوا على الأغلب، كانت هذه واحدة من مشاكلنا، لا نعرف مع من نتعامل بكل صراحة، ولا أحد أراد أن يكون رئيسا. نسأل من يريد أن يكون رئيسا، ولكن لا أحد، لأن الرؤساء ما عادوا معنا، ونحاول أن نتعامل بلطف مع الشخص الحالي. يجب أن نتعامل مع شخص ما في مرحلة ما. فأداؤنا جيد جدا، حتى نيويورك تايمز الكاذبة تقول الوضع لا يبدو جيدا لإيران، كان يجب أن يقول ذلك قبل 5 أشهر لأن الوضع لم يكن جيدا حينها. ولكن حربا الأولى مع فنزويلا دامت 48 دقيقة، هم جنود أقوياء بالمناسبة، دخلنا بالنيران والغضب ولم يشهدوا شيئا مثلها.
3: الرجل يقول
2: شاهدناهم يخرجون من حامل الطائرات الساعة 2 صباحا وكانوا يأتون من أجلنا. من غير طبيعي أنه في الساعة 1 أو 2 صباحا ترى 150 طائرة مقاتلة
3: و
2: 112
3: فايتر جيتس،
2: فيبدو الأمر غير طبيعي.
3: Hundreds of planes flying off the
2: مئات الطائرات تحلق وبكل سرعة. وعندما وصلوا خلال دقائق سيطروا على كل شيء، كانت معداتهم كلها روسية وصينية ولم تعمل جيدا. نحن نصنع أفضل المعدات في العالم تماما كما نصنع أفضل الشاحنات في العالم.
3: And Preston, don't make a commercial out of that statement, okay? Because I got other companies that do a nice job also. He'll put me
2: Preston.
3: Up. Major announcement from Preston. We make the greatest truck. But you do, and we have other great companies.
2: Great companies,
3: all of them. But what we've done, so think of it. So we took over Venezuela.
2: استولينا على فنزويلا. لنقل يوم واحد.
3: It was 48 minutes, but let's say.
2: كان 48 دقيقة ولكن لنقل يوم. وأتذكر أن مادورو كان مختبئا في.
0: إذن سنعود إلى كلمة الرئيس الأمريكي في حال استجد أي شيء عن الحديث عن إيران أو القضايا التي تخص هذه الحرب. عموما نعود إلى المدينة المنورة ومعنا من هناك مراسل العربية سلطان السلمي. سلطان، أعود إليك، وكنت قد سألتك عن أبرز مشاهداتك.
1: نعم، كنت أشير قبل قليل بأنه ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف الحرمين. نتحدث أنه هنالك 3 محاولات للاستهداف عبر استهداف مكة مرتين والمدينة فجر يوم الثلاثاء الماضي عبر استهداف مباشر لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء هنا عبر طائرة مسيرة، نتج عن ذلك خروج إحدى المحولات الكهربائية عن الخدمة دون تأثير على الشبكة الكهربائية. وقد أثبتت نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة تورط الميليشيا الحوثي بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام الطائرة المسيرة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي. أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي أن هذا العمل الإرهابي الجبان لاستهداف الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة يأتي امتدادا لنهج هذه الميليشيا المتطرفة في محاولة استهداف الحرمين الشريفين واستمرار التعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
0: نعم،
1: أيضا يشير كذلك فيما يتعلق بالأجواء والمشاهد العامة هنا في المسجد الحرام. سوف أدع زميلي أجمل يستعرض معكم الصورة.
0: سلطان، أعتذر منك مجددا، سأذهب إلى كلمة ترامب الآن وربما نعود إليه.

0: لاحقا
1: يهتفون الموت لأمريكا منذ 51 عاما الموت لأمريكا. قلت لهم ما رأيكم بذلك الآن؟ فلم يكن أمامنا خيار، وقالوا أن النفط

0: وما حصل هو أننا أخرجنا الملايين والملايين من براميل النفط، وأحيانا حتى أكثر مما كان عليه الوضع قبل الحرب، والأرقام تزداد. ليس لديهم رادارات أو لا يستطيعون فعل شيء بين حين والآخر، يحاولون إسقاط اللغم ولكننا نتخلص منه قبل زرعه. وعندما يدخل اللغم في الماء يفجر سفينة بمبالغ كبيرة. قد يكون ذلك مصدر إزعاج، ولكن عندما يحصل ذلك وعندما تنتهي الحرب بشكل قريب بشكل أو بآخر، سيكون بشكل ذكي أو لن يكونوا موجودين لفترة طويلة. وبكل صراحة أكره وأنا أرى ذلك، ولكنه لن يبقى لفترة طويلة. ويقولون لا يمكن التصل اتفاق معهم، سيحترمونه. وعندما وقع اتفاق مع هذه الشركة أنتم تحترمونها، أما معهم فعلى الأرجح لن يحترموا الاتفاق. فبشكل أو بآخر الحرب ستنتهي، وحينها ستهبط أسعار النفط وكل أسعار الأخرى. ولكن فقط للتوضيح وللكاميرات، أصحاب الكاميرات المجانين في الخلف، الرجال لا يريدون الرجال أو نساء في رياضات منفصلة أو الحد مفتوحة أو تشويه الأطفال وتغرير الأجناس. ما الذي تفكرون فيه أنتم الليبراليون؟ أتمنى يحافظ على سياساتهم، لأنهم لا يجب أن يفوزوا بالانتخابات. كان هل أنت تؤيد تشويه الأطفال لتغيير الجنس، أو الرجال يشاركون في رياضة نسوية، أو الحد المفتوحة لكي يتدفق نزلاء السجون من كافة أنحاء العالم إلى هنا؟ أعتقد بأنك ستفوز بالانتخابات، لأن خصمك يفضل كل تلك المسائل وأشياء أخرى حتى أسوأ. يجب أن تخرج وتصوت بدأ من اليوم الأول. أنهيت
1: إذن كانت هذه أو كان هذا جزءا من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال ترامب الحرب ستنتهي بشكل ما، وقال أيضا أخرجنا كمية ضخمة من النفط عبر هرمز. وأيضا أضاف ترامب نبلي بلاء حسنا بالتعامل مع إيران. إذن نعود ومعنا من الرياضة الكاتب والمحلل السياسي اليمني همدان العلي. سيد همدان أهلا بك. بداية لأسألك، استهداف الحوثي للأراضي المقدسة تحديدا مكة والمدينة، اليوم كما شهدنا استهداف لمحطة الكهرباء التي تغذي المسجد النبوي، بالتالي كيف ترى هذه الصورة وهذا الاستهداف؟ ما الرسالة التي يريد إيصالها، خاصة أن دول الخليج اعتبرت أنه هذا هو استفزاز لمشاعر المسلمين؟
2: نعم، من خلال نوعية الاستهداف، يعني استهداف عين مدني محمي اصلا في القانون الدولي بناء على المواثيق الدولية، اعرف جيدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعني حددت بأن البنية التحتية للطاقة تعد يعني في الأصل مدنية واستهدافها جريمة وممنوع حتى في ظروف الحرب. لكن استهداف هذا النوع من المواقع باعتقادي، جماعة الحوثي تعرف جيدا بأنها لن تحقق أي إنجاز على المستوى العسكري، وإنما هي تسعى لتحقيق أهداف دعائية ومعنوية. ومن هذه الأهداف الدعائية والمعنوية القول بأنها تستطيع الوصول إلى أماكن كبيرة، أما المعنوية هي تحاول، وهو عبث من جانبها، أن يعني تضعف هيبة دولة أمام الناس في المملكة العربية السعودية، أمام الدول العربية والإسلامية. هي تريد أن تقول للعالم بأنها تستطيع أن تصل إلى هذه المواقع المقدسة، وأن هناك من لا يستطيع إيقاف مثل هذا النوع من الهجمات. إذن هذه العمليات باعتقادي الهدف منها تحقيق مكاسب دعائية ومعنوية، لكنها في نهاية الأمر ستكون فاشلة كما كانت في السابق، لأنه المملكة تستطيع لحماية أراضيها.

0: مصالحها
1: وهذا ما أكد عليه التحالف وهذا ما أكدت عليه الحكومة السعودية. ولكن أنا أسأل هنا بأنه أليس ذلك استفزازا لمشاعر السواد الأعظم من المسلمين أنه يقوم الحوثي باستهداف الأماكن المقدسة؟
0: جماعة الحوثي من النوع الذي لا تهتم لمثل هذه المشاعر. يعني إذا كنا على المستوى اليمني قامت هذه الجماعة بتفجير دور القرآن، تفجير بعض المساجد، تفجير منازل المواطنين، كانت سببا في مقتل أكثر أو حوالي 700,000 يمني. هي لا تهتم بالمشاعر أحد في هذا الجانب، هي تريد تحقيق أهداف سياسية وعسكرية وطائفية وتعمل من أجل ذلك دون أن تأبه لأي مشاعر. حد تستطيع أن تكذب كما حدث خلال الفترة الماضية، تستطيع أن تنفي تنفذ الجريمة وتكذب في ذات الوقت لخداع الناس. يعني تريد إيصال الرسالة لكن في نفس الوقت تحاول أن تصور خصومها بأنهم يعني يكذبون عليها، وهذا دأبها وأسلوبها منذ أن ظهرت في 2004 حتى هذه اللحظة.
1: طيب إلى أين باعتقادك أنه تتجه ميليشيا الحوثي بتماديها؟ هل من الممكن أن نشهد ربما استهدافا آخر، أم أنه هذه الوقفة الخليجية والعربية مع المملكة العربية السعودية قد تثنيها عن استفزاز الدول الإسلامية؟
0: من خلال تتبع مواقف دول العالم ودول الخليج يعني العرب والمسلمين خلال 10 سنوات الماضية، سندرك تماما بأن هذه الدول لم تقصر خلال السنوات الماضية بتقديم البيانات والتصريحات التي تدين مواقف وجرائم الحوثيين، لكن هذه البيانات في نهاية الأمر ليس لها أثر عملياتي يعني رادع للحوثيين، وإنما يعني لا تؤثر بشكل كبير. ومضت هذه الجماعة في جرائمها وانتهاكاتها، ونحن نرى أنها لم تتوقف منذ 10 سنوات حتى هذه اللحظة في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي البيانات والتصريحات ليست مؤثرة ولن تحقق إنجازا ملموسا. ربما هي قد تكون مريحة لخصوم الحوثيين لمن يقفون ضد الحوثيين، لكنها على المستوى العملياتي لن تؤثر بشكل كبير ولن توقف الحوثيين، لأنه هذه الجماعة لا تأبه لأحد ولديها مشروع طائفي عقائدي ستستمر في تنفيذه تماما مثل القاعدة وداعش.
1: طيب هل هذه ربما هذه العملية من استهداف المحطة التي تزود المسجد النبوي هي هروب إلى الأمام؟ هل ضربات القوات المسلحة اليمنية في الداخل اليمني موجعة لميليشيا الحوثي؟
0: نعم، الجماعة باعتقادي بأنها تستاء كلما رأت المملكة العربية السعودية تعلن بين الوقت والآخر وقوفها إلى جانب الشعب اليمني.
1: نعم.
0: وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية حتى تستعيد كافة الأراضي اليمنية. يعني ولي العهد مؤخرا أشار لهذه المسألة بأنه أن السعودية تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها حتى تستعيد كافة الأراضي اليمنية. هذا الأمر في نهاية الأمر يغضب الحوثيين، وهم يحاولون تعبير عن استيائهم بمثل هذه الممارسات وهذه الجرائم بين الوقت والآخر، لكنها في نهاية الأمر ممارسات يعني ستنتهي مجرد يعني تقدم على المستوى الميداني وتحقيق إنجازات والقضاء على هذه الجماعة، لأنها في نهاية الأمر جماعة مارقة ولا تهتم لا بحياة الناس ولا بمقدساتهم ولا بحقوقهم.
1: شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي اليمني همدان العلي. نشرتنا مستمرة وفيها كاميرا العربية ترصد المواجهات على خطوط التماس بجبهة سامع في تعز. لدينا أيضا الشرطة البريطانية تعتقل بريطانيا من أصل إيراني في إطار التحقيق بأحداث قاعدة فيرفورد.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
2: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء عدة أمور حدثت.
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
2: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
2: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
1: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: حياكم الله. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية لواء الركن تركي المالكي اعتراض صاروخين فلسطينيين في مدينتي خميس مشيط وجازان، واعتراض 4 طائرات مسيرة في مدينة خميس مشيط. تركي المالكي أكد أن الاستمرار في اتخاذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أفاد بأن من جانبه بتنفيذ القوات الجوية 27 غارة دقيقة ومركزة على امتداد جبهات تعز، استهدفت منظومة عسكرية متكاملة لميليشيا الحوثي الإرهابية. وحسب الناطق الرسمي فإن الغارات شملت مخزنا للصواريخ ومراكز قيادة وسيطرة ونقاط إمداد وتسليح متقدمة وتجمعات لعناصر الميليشيا وعربات وآليات عسكرية. هذا وطالت الضربات أهدافا معادية في شارع 60 شمال مدينة تعز وبني عمر وجبهة حمير بمديرية مقبنة ومناطق أخرى، كما حققت الغارات إصابات دقيقة ومباشرة في أهدافها وأسفرت عن تدمير عشرات الآليات والقدرات العسكرية. مواجهة عنيفة نارية على خطوط التماس في جبهة سامع جنوب شرق تعز بين القوات المسلحة اليمنية والميليشيات الحوثية عقب إحباط محاولة تسلل حوثية. ورصدت كاميرا العربية جانبا من الاشتباكات المباشرة في هذه الجبهة.
5: إنها سامع المشتعلة حربا بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. الصعود إلى مرتفعاتها الجبلية يحتاج إلى مركبة قديمة. في الطريق ذكريات مؤلمة تركتها ميليشيات الحوثي وغادرت كرها تحت فوهة البندقية. نحن الآن في قرية النقيد بمديرية سامع عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث تحاول القوات المسلحة اليمنية هنا مسنودة بالقبائل السيطرة على مرتفعات جبلية. نحاول الآن مع بعض القبائل والأفراد القوات المسلحة الدخول إلى أولى الخطوط التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
6: الاشتباكات تدور حاليا كانت في منطقة الحذية والمحرم، ومن هذه الاشتباكات الناتجة تم أسر العدد من الحوثة، عددهم ما يقل عن 4 أو 5 أسرى وقتل عدد منهم.
5: من هذه المرتفعات تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث تحاول القوات الآن تمشيط المناطق التي سيطرت عليها. من ضمن هذه المناطق هذه

0: القرية التي كانت الميليشيات الحوثية قد تسللت إليها. تعمل الآن القوات المسلحة اليمنية على تمشيط هذه القرية. كان هناك اشتباكات عنيفة دارت يعني منذ الصباح حتى الآن تدور بين الطرفين.
1: هذه مواقع أصلا حاكمة، هنا في هيئات حاكمة تسيطر على، لو دخل سامع بتسيطر على الحجرية، بتسيطر على الأحد، بتسيطر بتعمل كيف في المصراق. يعني في هنا هيئات طبيعية، يعني هيئات حاكمة.
0: إذن تحاول الميليشيات الحوثي الانقلابية التقدم باتجاه هذه المواقع، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. كما تلاحظون هذه المواقع تطل على دمنة خدير، وهي أهم معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية عند الناحية الجنوبية الغربية لمحافظة تعز. وبالتالي تحاول ميليشيات الصعود إلى هذه المرتفعات لتأمين ثكناتها العسكرية خلف هذا الجبل. كذلك تحاول فتح بوابة باتجاه المنطقة الجنوبية لمحافظة تعز أو مديرية الشمايتين. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة سامع جنوبي شرق تعز.
2: أكدت داخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة، وبينت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده. كما أكدت الخارجية السعودية أن الطيار ومساعده غادر المملكة متجهين إلى أبوظبي رفقة فريق أمني إماراتي بعد أن تلقي الرعاية اللازمة في أحد المستشفيات. وقالت الداخلية السعودية أن المملكة قدمت الرعاية اللازمة لركاب الطائرة البالغ عددهم 174 وطاقم الطائرة المكون من 8، مشيرة إلى أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى احتمال ارتباط الطيار الذي طعن قائد طائرة فلاي دبي بإيران، وأن الحرس الثوري قد يكون وراء العملية.
3: First of all, has anybody briefed you about whether or not the guy, the pilot of the Fly Dubai plane, is linked to Iran?
4: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
3: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
4: It could have been, yeah.
2: كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي. قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات للعربية أنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا في وزير الخارجية عباس عراقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر. كما شدد أن لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر.
5: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي انه مبدا المساس باي ارض عربيه مبدا مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسياده اي دوله عربيه باي كان مبرر.
2: وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات للعربية أنه كان على إيران مراعاة علاقاتها بدول الجوار لبناء الثقة، مشيرا إلى سوء تقدير إيراني منذ عقود خلت في التعامل مع المحيط العربي ودول المنطقة.
5: كان على إيران منذ عقود من الزمن، ليس فقط هذه الحكومة بالتحديد، كان عليها مراعاة علاقتها بالدول العربية المجاورة بشكل أكثر وبما ينمي الثقة بينها وبينها. إذن القضية الحدث الحالي أكثر خطورة، إنما القضية أساس جذورها منذ موقف طويل الأمد.
2: تتابعون المقابلة كاملة مع الأمين العام للجامعة العربية على شاشة العربية غدا الجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت السعودية.

0: المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونافافرو في تصريحات للعربية عبر عن دعم بلاده لشركائها في الشرق الأوسط، وقال إن باريس مستعدة لإرسال وسائل دفاعية إلى السعودية للمساهمة في حماية منشآتها للطاقة.
1: ندعم شركائنا في المنطقة الذين يتعرضون لهجمات، وقد أدنا بشكل واضح هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية. نحن نعمل على تأمين إمدادات الطاقة العالمية من أجل تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة. المساعدة التي عرضناها على السعودية ستكون دفاعية بشكل كامل، وتهدف إلى المساهمة في حماية البنية التحتية للطاقة، ولا سيما ممر شرق غرب ومنطقة ينبع التي تعرضت في مرحلة ما للتعطيل بسبب الهجمات المختلفة. أما فيما يتعلق بالتفاصيل والوسائل المطلوبة، فنحن على اتصال مع الجانب السعودي لبحث الاحتياجات التي يطرحها، ثم تحديد الوسائل اللازمة لضمان حماية هذه البنية التحتية والمشاركة في الدفاع عنها.
0: أعلنت الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب اعتقال رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في التحضير لأعمال إرهابية وفق قولها. وذكرت وحدة مكافحة الإرهاب في بيان أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 27 عاما في وسط لندن، وذلك في إطار تحقيق حول أحداث وقعت الأحد بالقرب من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي. كما جرى استجواب رجل آخر وفقا لبيان من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. نشرتنا مستمرة وفيها: في الجزائر تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال. ولدينا أيضا ترامب يرجح أن يطلب من الأوروبيين الإفراج عن مخزونات الديزل.

0: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
2: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: الأستاذ سيد محمود، الكاتب والصحفي والباحث المصري.
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: حياكم الله. أمهلت السلطات المصرية مستشارا بالسفارة الإثيوبية في القاهرة يومين لمغادرة البلاد، واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه ردا على قرار مماثل من أديس أبابا. جاء ذلك على خلفية اتهامات إثيوبية لمصر بدعم قوى المعارضة المسلحة في شمال إثيوبيا. وقال مسؤول مصري أن قرار إثيوبيا مؤسف وغير مبرر، موضحا أن القاهرة طالما أكدت رفضها التام للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم التعليق على أحداث في دول أخرى ومن بينها إثيوبيا. من القاهرة معنا مدير تحرير جريدة الأهرام السيد أشرف العشري. سيد أشرف، أهلا بك. يعني هذه

0: هذه الخطوة تدلنا إلى أين تمضي العلاقة ما بين الدولتين مصر وأثيوبيا؟
1: صباح الخير أستاذ عادل وجمهورك الكريم. بكل تأكيد هذا هو التصعيد والاستفزاز الثاني من قبل أثيوبيا باتجاه القاهرة خلال 4 أيام. الاستفزاز الأول كان من قبل قائد الجيش الأثيوبي باتهام القاهرة والسودان بالتورط والوقوف وراء حركة تجري بشأن تطورات النزاع الحادث حاليا في أثيوبيا. ثم جاء الاستفزاز الثاني او التصعيد الثاني من قبل اثيوبيا بطرد الرجل الثاني في السفاره المصريه والشخصيه الدبلوماسيه لديه كثير من الاختصاصات المهمه داخل السفاره. واعتقد ان القاهره ردت وايضا اعتبرت هذا الامر يستحق ان يكون هناك بالفعل تعليق قبل القاهره ويذكر اثيوبيا ان القاهره ليس لها علاقه مباشره ولا حتى من قريب او بعيد مثل هذا التطور، خاصه ان القاهره استبعدت وصمتت كثيرا عن التهمات الاثيوبيه 3-4 أيام الماضيه. انا ارى ان العلاقات اخذها في اتجاه التصعيد بشكل مباشر ولم يعد بشكل ضمني خلال الساعات والايام القادمه، لان محاوله مساس بالسفاره المصريه او طرد دبلوماسيين في كلا البلدين اعتقد انه سيؤدي ان يكون هناك بالفعل مزيد من الشقاق أكثر وأكثر، بالرغم من العلاقات متدهورة منذ أكثر من 10 سنوات بعد ما يعرف بإنشاء سد النهضة. وبالتالي القاهرة سيكون لديها ردود فعل على المستوى السياسي والعسكري خلال الساعات القادمة لترد الاتهامات الأثيوبية وتعلن صراحة أنها ليس لديها أي نوع من التدخل، وأن ما يحدث هو كما قال المتحدث باسم الخارجية منذ يومين واليوم أيضا أن هذه الاتهامات هي والعدم سواء. وبالتالي القاهرة حريصة على إمكانية إعلاء موقفها بشكل مباشر بشكل قوي حتى تفهم أثيوبيا الرسالة. وكنت أخشى أن يكون هناك تدهور في مزيد من العلاقات بشأن السفارات وعملها كلا البلدين خلال الأيام القادمة كما فعلت أثيوبيا مع أريتريا أمس وأغلقت السفارة الأثيوبية في أريتريا. وأعتقد أن يخشى أن يكون هناك بالفعل إقدام أثيوبيا على خطوة مماثلة، وبالتالي سيكون هناك بالفعل درجة كبيرة من الإغلاق كامل في مستوى وتمثيل العلاقات بين البلدين لو حدث أي نوع من التجرع الأثيوبي على مثل هذه الخطوة ضوء ما قرأت أن لديها كثير من المواقف باتجاه القاهرة.
0: على ماذا تراهن إثيوبيا في هذه الخطوات التي اتخذتها؟ وبالتالي يعني باعتقادك أي السيناريوهات أقرب؟ هل دخول دولة على خط ربما حلحلت هذه المسألة، أم أنه الأزمة ذاهبة إلى التعقيد أكثر؟
1: بكل تأكيد هذه الاتهامات القاهرة والسودانية محاولة للتغطية على الفشل الذي تواجهه أثيوبيا حاليا في ضوء عودة النزاع مرة ثانية بين جبهة تجري، وهذه المرة ليست جبهة تجري لوحدها، مع 6 فصائل ليصبح الجميع 7 فصائل عسكرية مسلحة ومعارك تدور رحاها منذ أكثر من 10 أيام باتجاه الحكومة المركزية. وأعتقد أن نظرا لفشل اتفاق بريتريا الموقع في جنوب السودان منذ عام 2022، وبالتالي التصعيد آخذ بدرجة كبيرة من تحقيق انتصارات في بعض الأحيان لجبهة تجري وأيضا فصائلها المستندة باتجاه أيضا طيارات مسيرة دخلت على خط المعركة خلال الأيام الماضية داخل أراضي الأثيوبية أديس أبابا تحديدا. وبالتالي هناك بالفعل تغير جوهري في نوعية المعركة. في عام 2020 و2022 كانت المعركة تفوق للجيش الأثيوبي، الآن هناك تحول نوعي لجبهة تجري والفصائل المنضوية تحت معركتها حاليا. وبالتالي هذا التصعيد سيأخذ مداه لربما عدة أسابيع، وإن كنت أرى أن الانتصار على الحكومة المركزية سيكون من الصعب تماما، لأن الحكومة المركزية الأكثر قوة الأكثر كثافة عددية ولديها جهوزية عسكرية أعلى من طائرات مسلحة وأيضا سرايا كثيرة. بالتالي أن النزاع سيستمر عدة أسابيع لأن يكون هناك تدخل في الوقت المناسب، لأن الوصول إلى معركة وانتصار لتجري وأيضا الفصائل سيكون من الصعوبة بمكان نظر لتضاريس وطبيعة المعركة العسكرية وتفوق الدعم، بالإضافة لأن أثيوبيا لديها غطاء من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن هذا الأمر سيحسم المعركة كما حدث في عام 2022 لصالح أثيوبيا. وإن كنت أرى أن جبهة تجري والفصائل التي معها تريد أن توقع أكبر قدر من الخسائر حتى تحرص نوع من التنازل قبل الحارة الحكومة المركزية.
0: بس هذه المرة مختلفة يعني
1: الهجوم. أي نظرا لأن هناك بالفعل درجة كبيرة من الاستعداد من قبل الفصائل. الآن أصبحت لديها أعداد كثيفة أكثر مما كانت قائما في معركة عام 2022، بالإضافة لأن هناك بالفعل فرق عديدة متعددة من الفصائل السبعة لعبت دورا كبيرا في السيطرة على 3 أقاليم أمهارة وعفر وأيضا مكيلي، بالإضافة للسيطرة عدة 3 مطارات. وهناك بالفعل نوع من التغول من قبل أو الانتشار من قبل قوات التجري وفصائلها نحو مناطق الشمال بشكل شبه كامل، لكن المعركة محتاجة لمزيد من الوقت، حتى أن هناك بالفعل اتهامات أثيوبية لأريتريا بأنها التي دعمت هذه المعركة وأنها سعت لإغلاق ما يعرف بطريق التمويل الرئيسي بين تجري وأيضا الجانب

0: الاريتري باعتبار ان معظم المشتقات البتروليه وايضا استيراد المواد الخاصه باثيوبيا تمر عبر المنطقه التجريه، وبالتالي سيقطع خط الامداد على الحكومه الاثيوبيه او الحكومه المركزيه، وبالتالي المعركه اخذها في التصعيد. وان كنت ارى ان اطراف اقليميه والولايات المتحده الامريكيه صاحبه المصالح والقواعد العسكريه في جيبوتي بكثافه لن تسمح لحليفها السيد ابي احمد بتحقيق اي نوع من الهزيمه من قبل او الانتصار عليه من قبل تجري، خاصه ان هناك اتفاق موقع في عده اسابيع، اتفاق تعاون شراكه استراتيجيه دفاعيه بين امريكا وحكومه ابي احمد، وبالتالي المعركه ستطول، لكن اعتقد حسمها سيكون من الصعوبه بمكان ما لم يكن هناك بالفعل دخول امريكا والاتحاد الافريقي من جديد لامكانيه اقناع الطرفين بالعوده الى طاوله المفاوضات مع الاخذ في الاعتبار لكل مطالب او لاحد مطالب تجري وكثير من بعض الفصائل الاثنيه التي الان تخوض المعركه بجانب حكومه تجري او اقليم تجري باتجاه حكومه المركزيه في اديس ابابا.
1: من القاهره مدير تحرير جريده الاهرام السيد اشرف العشري، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. في الجزائر، وفي أول مشروع قانون بالعهدة البرلمانية العاشرة، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، والذي يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال.
2: محطة جديدة ضمن المسار التشريعي يصل إليها قانون العقوبات في الجزائر بعد التصويت عليه بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني. مشروع القانون المعدل ينص على تطبيق عقوبة الإعدام بعد تجميدها قبل 33 عاما بحق مرتكبي جرائم إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، عقوبة دعا إليها الرئيس تبون في أعقاب حرائق الصيف الماضي. البرلمان الجزائري وسع الجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام لتشمل اختطاف الأطفال أيضا والتخريب المتعمد للأملاك العمومية والخاصة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر، ومن يحاول المساس بالأمن والنظام العامين أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.
3: ويتعلق الأمر بجرائم الحرائق وبعض الجرائم التي تطال الطفولة في بلادنا من خلال تقرير أقصى العقوبات لها.
2: لم تكن الأصوات المعارضة كافية في جلسة التصويت لإسقاط مشروع القانون التي ترى فيه أنه يتنافى مع حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، بينما ساندته بشدة أحزاب موالية للحكومة مبررة ذلك بالحاجة للردع بعد استفحال جرائم خطيرة.
4: صوتنا صباحة اليوم بنعم على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي يدرج عقوبة تنفيذ الإعدام على المجرمين.
5: الموقف تاعنا نستمدوه من الفلسفة تاع الحزب تاعنا اللي هو عند التنشئة تاعه هو حزب ديمقراطي تقدمي وحزب ليناضل على حقوق الإنسان، حزب ليناضل باش الناس تعيش ومشي باش تموت.
2: لكن كيف يرى الشارع الجزائري هذا التطور القانوني الجديد؟
6: نتمنى أن تضرب السلطات الجزائرية بيد من حديد وتنفيذ عقوبة الإعدام.
7: نظن حاجة مفيدة وتطبق في الميدان، نورمال اليوم ينتخبوا عليها إن شاء الله تجوز في البرلمان.
8: خطر كبير يلزم الإعدام.
2: بعد أكثر من ثلاثة عقود يعود الإعدام إلى الواجهة في الجزائر لمواجهة جرائم ترى فيها السلطات أنها تجاوزت مستوى الجريمة العادية إلى الجرائم المنظمة، وباتت تشكل تهديدا للأمن العام والاستقرار الاجتماعي والوطني. أحمد خير الدين، العربية، الجزائر.
1: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب بل دفعت إليها عمدا، معتبرا أن موسكو اضطرت إلى حمل السلاح والدفاع عن نفسها. ودعا بوتين إلى البحث عن مخرج من الصراع الأوكراني والعمل على تحقيق التعايش والانسجام بين الدول. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا صارما حيال احتمال استهداف جيب كلينينغراد الروسي على ساحل بحر البلطيق، وأكد أن موسكو سترد بكافة الأسلحة المتاحة لديها على أي اعتداء يمس أراضي الاتحاد الروسي على حد تعبيره.

0: وقع هجوم مباشر على الاتحاد الروسي يستهدف تحديدا كالينغراد أو ربما أراضي روسية أخرى، فإن مسألة استخدام الاتحاد الروسي لكافة الأسلحة المتاحة لديه ستطرح حتما وفورا على جدول الأعمال.
1: على ضفاف بحر البلطيق حيث تتقاطع الحدود الأوروبية مع الحسابات العسكرية الروسية، تقف كالينينغراد الجيب الروسي المحاصر جغرافيا بين بولندا وليتوانيا والعقدة الاستراتيجية بمنظومة الردع في شمال أوروبا. ومن هذه البقعة شديدة الحساسية تفتح موسكو بابا جديدا للتصعيد مع الغرب، بعدما وجهت في وثيقة دبلوماسية تحذيرا سريا إلى الناتو من مغبة محاولة عزل إقليم كالينينغراد عن بقية أراضيها، ملوحة باستخدام كامل قدراتها العسكرية بما فيها السلاح النووي. تتزامن هذه التهديدات مع تعزيزات عسكرية أوروبية متسارعة في محيط البلطيق ومناورات متكررة للحلف، إلى جانب تكثيف لعمليات المراقبة والاعتراض الجوي، تحركات تراها موسكو مسارا خطيرا وتحضيرا محتملا لفرض حصار على كالينينغراد الذي يحتضن أسطولها في المنطقة ومنظومات صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية. في المقابل تنفي روسيا الاتهامات بشأن استعدادها لشن هجوم على إحدى دول الناتو، فيما تدرس كيفية الرد على ما تعتبر تصعيدا غربيا متواصلا من تسليح أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة إلى اعتراض سفن روسية.
2: نحن حلف دفاعي، كفوا عن التهديدات النووية، هذا أمر غير مبرر إطلاقا وغير مجد.
1: وفي رده يؤكد الناتو أن أنشطته ذات طابع دفاعي ولا تستهدف الأراضي الروسية، داعيا إلى إنهاء الحرب المتواصلة في أوكرانيا. وبين الرسائل المتبادلة والتوتر المتصاعد تتسع مخاطر سوء التقدير بين الطرفين، لتتحول كالينينغراد إلى نقطة اختبار لقدرة الطرفين على احتواء التوتر دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطياتهم الاستراتيجية من الديزل في محاولة لخفض أسعار الوقود المرتفعة بفعل الحرب مع إيران. يأتي ذلك بعد دعوة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أوروبا إلى الإفراج الفوري عن كميات من احتياطياتها. وتدرس واشنطن أيضا تقييد صادرات الديزل الأمريكية لزيادة المعروض محليا وخفض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. يتوسع تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية متجاوزا 8000 إصابة وسط سلالة لا يتوفر لها لقاح معتمد، بينما تعرقل الحرب والنزوح ونقص التمويل جهود احتواء الفيروس.
2: خيام مكتظة، أجساد متلاصقة، وممرات ضيقة تتحرك فيها العدوى أسرع من فرق الاستجابة. هكذا يتمدد إيبولا في الكونغو الديمقراطية مع تجاوز الإصابات 8000 واقتراب الوفيات من 4000. الأخطر أن السلالة الحالية بوني بيكو تختلف عن سلالة زائير التي طورت ضدها اللقاحات والعلاجات السابقة، ولا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج نوعي معتمد. الفيروس لا ينتشر في فراغ، بل داخل مناطق تعصف بها الحرب والنزوح، حيث يصعب الوصول إلى المصابين وتتبع مخالطيهم وعزلهم. وفي مخيم بلينسافو يعيش نحو 80000 نازح وسط بنية تحتية منهارة، ثلث المراحيض فقط تعمل، وبئر واحدة صالحة للاستخدام، ما يحول أبسط إجراءات الوقاية إلى مهمة شاقة.
4: هذه الأزمة ليست مجرد حالة طوارئ طبية منفصلة، بل هي أزمة تتعلق بالحماية والأمن ونقص التمويل.
2: ومع نقص المختبرات والكوادر والمعدات تتراجع الموارد أيضاً، إذ هبط تمويل المساعدات للكونغو من نحو 1.4 مليار دولار عام 2024 إلى 400 مليون دولار فقط في أوائل 2026.
3: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. إدانة عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي للمدينة المنورة. ترامب لا يستبعد احتمال تورط إيران بحادثة فلاي دبي، والسعودية تؤكد مغادرة الطيار ومساعده إلى الإمارات.
5: وكان ردي أنه مبدأ المساس بأي أرض عربية، مبدأ مفهوم.
3: أمين عام جامعة الدول

العربية يبلغ إيران بأن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، ردا على قرار مماثل. مصر تمهل مستشارا في سفارة إثيوبيا 48 ساعة للمغادرة. بوتين يدعو إلى البحث عن مخرج لإنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بالرد بقوة حال تعرض كلينينغراد لأي هجوم. دمتم في رعاية الله.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: أين الجامعة العربية من
2: ما يحكي؟ كل ده في آن واحد. عايز يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قليل.
1: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
0: أسئلة مرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
2: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
1: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلا بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
0: ما هي التحديات التي

0: نواجه العمل العربي المشترك.
1: يا شيخ حضرتك ما زعلتش مني يعني في نهايه الحوار؟
2: بس مش هزعل.
1: يعني الامين العام للجمعيه العربيه يرى ان مساله اقامه علاقات طبيعيه او تطبيع مع اسرائيل هو ضروره الان؟
0: مقابله خاصه غدا التاسعه على شاشه العربيه.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: إدانة عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيات الحوثي للمدينة المنورة. ترامب لا يستبعد احتمال تورط إيران بحادثة فلاي دبي، والسعودية تؤكد مغادرة الطيار ومساعده إلى الإمارات.
1: إنه مبدأ أساس بأي أرض عربية مبدأ مرفوض.
0: أمين عام جامعة الدول العربية يبلغ إيران بأن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر. ردا على قرار مماثل، مصر تمهل مستشارا في سفارة إثيوبيا 48 ساعة للمغادرة.

0: حياكم الله. توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وشدد البديوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. أدانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة. وأكدت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف الحوثي، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ لسيادة المملكة والاستفزاز لمشاعر المسلمين كافة. من جانبها دانت البحرين استهداف ميليشيا الحوثي للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. كما أدانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي استمرار استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأكدت أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداء سافرا على حرمة البقاع المقدسة وانتهاكا صارخا لتعاليم الإسلام التي حرمت العدوان والإفساد في الأرض وأوجبت تعظيم المقدسات وصيانة أمنها. كما شددت الرئاسة على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات جريمة محرمة شرعا ومستنكرة إنسانيا ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية. هذا وأكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تزيدها قيادة وشعبا إلا ثباتا وعزيمة في حماية مقدساتها وصون أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي والتصدي لكل ما يستهدف أمن الوطن وسلامة قاصديه. وكان المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أعلن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة فجر الثلاثاء. وأضاف أن الاعتداء الحوثي استهدف أحد الأعيان التي تقدم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي، وأن هذا العمل تسبب بخروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية. وأوضح المالكي أن التحقيقات والاستدلالات التي أجرتها الجهات المختصة أثبتت تورط الميليشيات الحوثية في التخطيط والتحقيق التنفيذ لهذا الهجوم، وذلك من خلال مراجعة العمليات وبقايا حطام الطائرة المسيرة المستخدمة. وأضاف أن هذا العمل باستهداف محطة كهرباء تقدم خدماتها للمسجد النبوي يأتي امتدادا لمحاولات الميليشيا المتطرفة لاستهداف الحرمين الشريفين، واستمرارا لمحاولاتهم إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. من المدينة المنورة معنا مراسل العربية سلطان السلمي. سلطان أهلا بك، ما هو الوضع لديك وكيف رصدت حتى ردود الأفعال من قبل زوار المدينة؟
1: نعم، بعد هذا الاستهداف الذي طال محطة طيبة لتوزيع الكهرباء هنا عبر طائرة مسيرة، ونتج عن ذلك خروج أحد المحولات الكهربائية عن الخدمة دون تأثير على الشبكة الكهربائية المرتبطة بالمسجد النبوي، أثبتت نتائج التحقيق والاستهداف

0: استدلال من الجهات المختصة تورط الميليشيا الحوثي الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام الطائرة المسيرة. أيضا نشير كذلك بأن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي أن هذا العمل الإرهابي الجبان لاستهداف أحد الأعيان المدنية لتقديم خدمات الكهربائية وذلك للمسجد النبوي فجر يوم الثلاثاء. نتحدث كذلك أن هذا يأتي امتدادا لنهج الميليشيا الحوثي المتطرفة في محاولات استهداف الحرمين الشريفين. نتحدث عن عادل عن 3 محاولات، محاولتين لاستهداف مكة المكرمة خلال الفترة الماضية، واليوم نتحدث كذلك عن استهداف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء وهي مرتبطة بشكل مباشر بعدد من الأحياء السكنية وكذلك المسجد النبوي. نتحدث اليوم أن المسجد النبوي لديه أكثر من 8 مولدات كهربائية احتياطية تعمل بشكل أوتوماتيكي في حال الحاجة. أيضا كذلك نتحدث أنه الفرق الأمنية وكذلك القطاعات المختصة باشرت هذه الحادثة بشكل مباشر وعالجت هذه الأعطال. أيضا ردود الأفعال خلال الساعات الماضية، ونحن نقف الآن بالقرب من المسجد النبوي لا نبعد سوى أمتار قليلة، ونشاهد مع زميل المصور أجمل هذه الحركة من أمام وأمام الكاميرا، نشاهد الانسيابية الكبيرة وكذلك حجم الطمأنينة لكافة الزوار والمعتمرين والمصلين الذين يتوجهون إلى المسجد النبوي استعدادا خلال الساعتين القادمة لأداء صلاة الفجر. الحياة تسير بشكل طبيعي في ساحات وداخل المسجد النبوي، ليس هنالك أي إغلاق أو تعطل الخدمات والمرافق داخل المسجد النبوي بشكل كبير وواضح. أيضا كذلك الحياة هنا تسير بشكل طبيعي، كما نشاهد الآن حركة لبعض الخدمات المقدمة كسكوترات الكهربائية للزوار والمصلين والمعتمرين هنا في المناطق الجانبية للمسجد الحرام وساحاته المسجد النبوي وساحاته الخارجية. أيضا كذلك نؤكد أن هنالك خدمات لا تزال تستمر بشكل طبيعي في هذه المنطقة، ولا هنالك وليس هنالك ما يعكر صفو هؤلاء المصلين والزوار المعتمرين. أيضا نشير عادل
1: سلطان كان بيودي معرفة يعني المعتمرين والزوار ردود أفعالهم على هذا العمل الإجرامي الذي طال المحطة التي تزود المسجد النبوي.
0: نعم، التقينا بعدد كبير خلال الساعات الماضية أثناء تغطيتنا المباشرة من هنا بالقرب من المسجد النبوي. نتحدث أن هنالك استنكار وشجب كبير جدا لهذا الاستهداف المباشر لمحطة الكهرباء محطة طيبة تحديدا لتوزيع الكهرباء للمسجد النبوي وعدد من الأحياء السكنية. استنكروا بشدة هذا العمل الإرهابي أو هذا الهجوم الإرهابي من قبل ميليشيا الحوثي الذي لم يراعي قدسية المكان أو قدسية المسجد النبوي والمكان وكذلك المرافق المدنية والسكنية من خلال تهديد مباشر عبر هذه الطائرة المسيرة. وأيضا كذلك هذا النهج مستمر بشكل كبير كما وصفوه هؤلاء المقيمين والمواطنين والزوار بأن هنالك استهدافات واضحة لميليشيا الحوثي للمواقع المدنية والسكنية وكذلك لمكة المكرمة وأخيرا هنا في المدينة المنورة. أيضا نتحدث خلال الأسبوعين الماضية تسجيل أكثر من 73 إصابة لمواطنين ومقيمين وكذلك نساء أطفال، ويعني نددوا بشكل كبير هذه الاستهدافات المباشرة. تطورت هذه الاستهدافات المباشرة من مواقع سكنية ومدنية إلى المواقع المقدسة والمواقع التي يقصدها مئات الآلاف يوميا من المصلين باتجاه مكة المكرمة وحتى أخيرا باتجاه المسجد النبوي. أيضا نؤكد عاد هنالك ثقة كبيرة حقيقة من كافة قاطني المدينة المنورة، وهذه الصورة لا تختلف كثير عن بقية المواقع والمدن في السعودية من خلال الثقة الكبيرة حقيقة لمنظومة الدفاع الجوي السعودي. نتحدث كذلك بتفصيل آخر أن اليوم منظومة الدفاع الجوي تنتشر بشكل واضح بالقرب من المواقع الإسلامية وتحديدا بالقرب من الحرم المكي والمسجد النبوي للتعامل مع أي تهديدات قد تمس سلامة وصحة المصلين والمعتمرين والزوار للمسجد النبوي وحتى كذلك للحرم المكي. أيضا أشير وأؤكد أن الحياة تسير بشكل طبيعي هنا، نقف المحال التجارية تعمل بشكل طبيعي، نشاهد الأسر والأطفال وكذلك الجميع يتوجه ذهابا وإيابا من وإلى المسجد النبوي بشكل طبيعي. أيضا نشير بشكل واضح إلى الإدانات العربية والإسلامية لهذا الاستهداف الذي يمس قدسية المدينة المنورة ومكة، وأيضا كذلك الاستهداف الواضح والغاشم لهذه المواقع الإسلامية من قبل الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق بهذا الاستهداف. وأكدت هذه الدول تضامنها بشكل كبير وواضح للمملكة، وأيضا كذلك التحالف يؤكد بأنه سوف يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ

0: أمن المملكة وكذلك حماية هذه المقدسات بشكل واضح ومباشر، وردع ميليشيا الحوثي من خلال ردعه لاستهدافات هذه المواقع الإسلامية. أيضا كذلك نتحدث اليوم عن ثقل. نعم عادل،
1: شكرا جزيلا.

0: أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان واعتراض 4 طائرات مسيرة في مدينة خميس مشيط. اللواء تركي المالكي أكد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال أن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أفاد من جانبه بتنفيذ القوات الجوية 27 غارة دقيقة ومركزة على امتداد جبهات تعز، استهدفت منظومة عسكرية متكاملة لميليشيا الحوثي الإرهابية. وحسب الناطق الرسمي فإن الغارات شملت مخزنا للصواريخ ومراكز قيادة وسيطرة ونقاط إمداد وتسليح متقدمة وتجمعات لعناصر الميليشيا وعربات وآليات عسكرية. هذا وطلت الضربات أهدافا معادية في شارع 60 شمال مدينة تعز وبني عمر وجبهة حمير بمديرية مقبنة ومناطق أخرى، كما حققت الغارات إصابات دقيقة ومباشرة في أهدافها وأسفرت عن تدمير 10 الآليات والقدرات العسكرية. أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات، وبينت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده. كما أكدت الخارجية السعودية أن الطيار ومساعده غادر المملكة متجهين إلى أبوظبي رفقة فريق أمني إماراتي بعد أن تلقيا الرعاية اللازمة في أحد المستشفيات. وقالت الداخلية السعودية إن المملكة قدمت الرعاية اللازمة لركاب الطائرة البالغ عددهم 174 وطاقم الطائرة المكون من 8، مشيرة إلى أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المعلومات التي بحوزته تشير إلى احتمال ارتباط الطيار الذي طعن قائد طائرة فلاي دبي بإيران، وأن الحرس الثوري قد يكون وراء العملية.
1: The guy, the pilot of the Fly Dubai plane, is linked to Iran.
2: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
1: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
2: It could have been, yeah.
0: كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي. قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات للعربية أنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا في وزير الخارجية عباس عرقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، كما شدد أن لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر.
3: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي انه مبدا المساس باي ارض عربيه مبدا مرفوض ولا مجال للتفاوض على المساس بسياده اي دوله عربيه باي كان مبرر.
0: تتابعون المقابلة كاملة مع الأمين العام للجامعة العربية على شاشة العربية اليوم الجمعة الساعة 6:00 مساء بتوقيت غرينتش، 9:00 مساء بتوقيت السعودية. أمهلت السلطات

0: المصرية مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، معتبرة إياه شخصا غير مرغوب فيه، ردا على خطوة مقابلة اتخذتها إثيوبيا. ووصف مصدر مصري مسؤول الإجراء الإثيوبي بأنه أمر مؤسف وغير مبرر، خاصة وأن مصر ترفض التعليق أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي يواصل تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على شماعة ما يدعيه بوجود دور لأطراف خارجية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب بل دفعت إليها عمدا، معتبرا أن موسكو اضطرت إلى حمل السلاح والدفاع عن نفسها. ودعا بوتين إلى البحث عن مخرج من الصراع الأوكراني والعمل على تحقيق التعايش والانسجام بين الدول. إلى أخبار الرياضة.
1: تواصل اليوم منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفي المجموعة الأولى فرنسا بقيادة المدرب زيدان تواجه إيطاليا التي يقودها المدرب مانشيني. نواصل مع المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وفيها تلعب بلجيكا أمام تركيا، وتأتي تركيا بالمركز الأخير بلا أي نقطة. وضمن المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية فازت البرتغال بغياب لاعبها رونالدو على الدنمارك بأربعة أهداف لاثنين. وتعادلت هولندا أمام اليونان بهدفين لكل منهما في المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. وأيضا في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية فازت ألمانيا على صربيا بهدفين دون رد. جدد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو رئيس فيفا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده يوم الخميس في جدة. أعلنت رابطة كرة القدم الإيطالية استضافة مدينة ميلانو لمباراة السوبر في 22 من ديسمبر المقبل بين فريقي إنتر ولاتسيو.
0: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. إدانة عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي للمدينة المنورة. ترامب لا يستبعد احتمال تورط إيران بحادثة فلاي دبي، والسعودية تؤكد مغادرة الطيار ومساعده إلى الإمارات. شكرا لكم لطيب المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة.

0: تعالوا معنا معكم زيارة. وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإدارية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزل زعنا.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير الآن على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
4: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
5: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
4: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد؟

0: ثورة فبراير 2011.
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: الحمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك؟
1: يحتمل، كل الأحتمالات كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون؟
1: لا، أحدهم قال، لأن ما مش عليها مأخذ، الآخرين كان عليهم معارضة.
0: إذا ما عليك مأخذ تقتل؟ كيف يعني، كيف المنطق؟
1: هذا رأيه.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا
1: في
0: الذاكرة السياسية. سنعود إلى 8 سبتمبر 1966 عندما ستتوجهون إلى القاهرة، يعني بوفد قيادي من السلطة الجديدة في اليمن الشمالي، لما افترضتم أنه لقاء جمال عبد الناصر الرئيس المصري الأسبق. ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: الواقع أن كان الإشكالات السياسية في اليمن متنوعة ومختلفة، فريق هنا وفريق هناك وقتها، فكان فريق بشير السلال وكان فريق القاضي عبد الرحمن الرياني والأستاذ نعمان، وكنا نؤمن ضرورة أن يكون الكل مشاركين في الحكم، وأن مجموعة من الضباط اللي كنا مع القاضي الرياني والأستاذ نعمان يكون الحكم مدني، وأن يتحول من نظام حكم عسكري إلى حكم شوروي مدني. فجئنا القاهرة تحت هذا الغضاء السياسي الذي كنا مقتنعين به جميعا لكي نقابل القيادة المصرية، وكان المقابلة وعدنا بها من صنعاء من قبل أحد القادة العسكريين المصريين بأنكم سوف تقابلون الرئيس جمال عبد الناصر، وكان هذا بالنسبة لنا مفخرة أن احنا سنكون مع الرئيس الرياني والأستاذ أحمد بن عمان وعدد الضباط الممتازين القادة العسكريين مقدمتهم العقد علي سيف الخولاني والعبيد حسين الدفعي وعدد كبير من الضباط
0: ووزراء كمان، كان في وزراء
1: أيضا وزراء آخرين. كل المرحلة كانت عسكرية، أنا بذكر العسكريين لأنه كانوا هم
0: من يقود
1: نعم.

0: وصلنا إلى القاهرة واستقبلنا استقبال رسمي. نزلنا في الفندق الكونتيننتال في اللي وصل البلد وانتظرنا للمقابلة. فذهبنا بعد ما حددوا الموعد أنكم ستقابلون الرئيس عبد الناصر. فذهبنا إلى القيادة المشتركة في مصر الجديدة فانتظرنا لما قابلنا أحد قالوا المشير عامر، بعدين قالوا لا الوزير شمس بدران.
1: شمس الدين بدران وزير الحربية.
0: وزير الحربية. فكان شمس بدران شخصية عسكرية متحمسة متحمس. فكما هو عادة جاء الوفد لكي يحكي ما لديه من أشياء يريد يقولها القيادة المصرية. فطلب أحد الأخوان اللي هو المرحوم علي سيف الخولاني كان رئيس الأركان رفع يده لكي يتكلم. الشمس بدر رفض أنه قال أنت تسمع وبس ما ليش تتكلم. وكان الدكتور حسن مكي هو رئيس الوفد اليمني بحكم كان وزير خارجية. فعندما سمعنا الاستفزاز هذا طبعا وحدة مشحولين الحماس وجينا نشكو يعني ما لدينا من خلافات ومصاب من مصاب. فانسحبنا. بعد ما انسحبنا ذهبنا اخذنا ابدا الفندق كل مجموعه اخذت لها شقه. انا كنت انا والاخ يحيى الدوكل الله يرحمه والعقيد محمد الريادي زميل دفتر كنا زملاء. فاخذنا شقه في المهندسين والاخرين نفس الكلام. في المساء جاءوا من المباحث العسكرية سألوا أنت فلان؟ قلت نعم. فلان أنت فلان؟ قال نعم أنت فلان. قال يلا تعالوا معنا في معكم زيارة. وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإجرائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى السجن الحربي. إلى السجن الحربي
1: بدون أي تهمة بدون أي سبب.
0: السبب نحن سألنا في التحقيق. سألنا أحد الضابط كان إنسان محترم جدا ضابط مصري ممتاز كان محترم جدا. قال ما جيتوا تعملوا إيه ما هو شكوى. قلنا خلاف واضح احنا مختلفين مع الرئيس المشير السلال وجينا نحكي لكم خلافنا مع الرئيس. في أكثر من هذا معلومات في أكثر من هذا مؤامرة. لو في مؤامرة خذنا نتابع رئيس الدولة نقول خلوه عندكم. يعني كان خذنا
1: ليش خافوا منكم؟
0: الكلام اللي طرحنا كان كلام يعني فيه يعني قسوة على الرئيس السلال والسلال الأخوان البصر هم مقتنعين به وحافظوا عليه وهم كانوا على حق. احنا كنا أنا اعترفت في كتابي أن احنا كنا مبالغين في هذا. نحن نضرب من الأخوان في مصر يحجزوا الرئيس السلال عندهم وإحنا نحكم في اليمن وهو رئيس الجمهورية. ده كلام ما كان كلام مظبوط. فكنا غلطان.
1: ما كان مظبوط أن يبقى في اليمن في مصر. وحصل ذلك. كيف تقول أنكم أخطأتم؟
0: لا هو
1: تقول هذا المنطق أنه غير معقول.
0: هو عاد اليمن.
1: عاد نعم لاحقا ولكن بقي فترة في مصر
0: في الأول.
1: نعم
0: وبعد ما
1: كان رئيسا.
0: أيوه هو بعد ما عاد اليمن بعد الفترة هذه طلبنا يرجع يقعد في مصر مرة ثانية
1: كمان.
0: كلام غير منطقي.
1: أي صحيح. قصدك المرة الثانية اللي طلبته فيها يرجع.
0: كنا غلطان جدا.
1: شو كان سبب هذا الخطأ؟
0: احنا كنا صغار تجربة. أنا
1: كل واحد عندكم خبرة سياسية.
0: السياسيين الريادي والأستاذ النعمان وغيرهم كانوا يفهموا أبعاد هذا الخلاف أنهم يريدوا حكم مدني مش حكم عسكري. وكانوا يروا أنهم أحقية في العمل السياسي أكثر من المشير السلال والفريق العامري وغيره.
1: لماذا لم يصروا على رأيهم؟ يعني لماذا لم يقودوكم؟ ولا نعود إلى فكرة أن العسكر هم الذين كانوا يقودون؟
0: يعني هذا في قصور في الفهم السياسي. قصور عندنا كشباب وقتها
1: كان في سياسيين كبار وفاهمين وحكماء مثل القاضي الأرياني ومثل
0: هو الرئيس الأرياني القاضي يعني هو اللي طالبين أنهم يتنحى السلال
1: هذاك

0: طرف ثاني. نعم صح. نعم بينكم ما كان في حكماء؟
1: احنا ما كنت فهمنا بشرة فهمنا العمل السياسي، احنا كعسكريين في بداية العمل.
0: طيب كم بقيتم في السجن أو المعتقل؟
1: أنا قعدت 13 شهر و 11 يوم وأربع ساعات.
0: أوف. كنت عم تعدهم بالساعة. في أولا في كنت في منزل أو في الشهر الأول أعتقد كنت في منزل؟
1: لا كنا في الفيلا اللي في الهرم، كان في فيلا في الهرم قعدنا فيها سنة شهر، وبعد انتقلنا إلى السجن الحربي مباشرة، ارتحنا في السجن الحربي زنزانة طلعت في ثلاثة.
0: زنزانة أريح من الفيلا؟ ليه؟
1: لأنه قد فهمت أنك مسجون.
0: بالأول ما كنت عارف شو. طيب شو الأفكار اللي كانت تجيكم؟ هل كان في مفادين مبعوثين يجوا يحكوا معكم تفهموا شو عم بيصير من اليمن أو من مصر؟
1: لا لا ما كان في حد. حققوا معنا ثلاث مرات، أنا حققوا معي ثلاث مرات الساعة 2 بعد نصف الليل، ويسألني السؤال نفس السنة أقول له يا واحد إحنا معترفين، أنا معترف أن إحنا كنا نطالب من السلسلة إرجاع القاهرة وإحنا نحكم، شو بدك أكثر من هذا؟
0: ظل عندهم خشية وتوجس من تحركاتكم، هل عذبتم؟
1: لا لا لا لا بحصل.
0: طيب بالسجن الحربي كيف عشتوا يومياتكم؟
1: في زنزانة.
0: كيف تطلعوا كيف تاكلوا كيف؟
1: ما بيطلعوا ولا نازلة زنزانة.
0: ما تخرجوا لضوء الشمس؟
1: دور لا لا قعدنا حوالي 5 أشهر 6 شهور لا مؤاخذة نطلع إلى دورة المياه ونرجع إلى الزنزانة، وبعد انتقلنا في كل اثنين في زنزانة. أنا كان نصيبي أنا والدكتور حسن مكي في زنزانة.
0: هل صحيح أنه رسلت القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67 وأنتوا بالزنزانة؟
1: نعم طلبنا ورق وقلم كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا وإذا هذا رتونا الزنزانة.
0: أوف. شو كان الجواب؟ ما في جواب. بس كان موقف ممتاز يعني رغم أنه معتقلينكم كانوا يعني.
1: لا هو كان قناعتنا فعلا.
0: لا مفهوم طبعا يعني أكيد قناعتكم يعني، بس أنه بالظروف اللي كنتوا فيها كمان يعني قد يكون غريب. كيف تلقيتوا خبر الإفراج عنكم؟
1: الخبر الإفراج دلنا بعد ما راح المشير وشمس بدران ودخل شمس بدران الزنزانة وشفنا معنا. أنا كان في مدير مكتب شؤون اليمن اسمه اللواء وحيد، شخصية عظيمة جدا، كان مدير مكتب شؤون اليمن في اليمن
0: في
1: صنعاء كان في الأول، في الآخر كان أنا مسؤول عن مكتب شؤون اليمن عن اليمنيين، يعني جهاز استخباراتي مسؤول عن
0: المخابرات المصرية تقصد؟
1: أيه طبعا أيه. جاء لنا قال لنا إن شاء الله، كان في هذا 27 يوليو، قال إن شاء الله اللي حكموا اعتقالكم وراحوا والرئيس اليمن افتكركم وعاد خرجوا إن شاء الله خلال يومين.
0: اللي راحوا يعني عم بيزتوا على المشير عامر؟
1: أيه. قعدنا من 27 يوليو إلى حوالي 11 نوفمبر حتى جاد الأفراد.
0: رغم أنه راحوا يعني رغم أنه اللي اعتقلوكم راحوا إلا أنه أيضا بقيتم فترة طويلة. الإعدامات اللي حصلت في اليمن بالتزامن مع اعتقالكم
1: نعم.
0: كان في رابط بينها بين الإعدامات والاعتقالات؟
1: تفاصيل لا أعرفها، حتى ديك جواب لدي كنا موجودين في السجون هنا في السجن، لكن طبعا تعرف العمل الصراعات العربية بين القوى المصارعة كل واحد يفتح على الآخر أسباب، يقول هذا كان مع المخابرات الإسرائيلية وهذا مع المخابرات المصرية وهذا مع المشار، يعني تفتح فحصل هذا التصفيات الجسدية، فحصل تصفيات العميد الرعيني.
0: لمن يعود الفضل بإطلاق سراحكم، اليمنيين أو المصريين أو لجنة
1: المصريين
0: الخرطوم لجنة الجمعة العربية؟
1: جت اللجنة الثلاثية اللي تحقق اللي مكونة من العراق والمغرب والسودان هذا برئاسة محمد أحمد محجوب.
0: صحيح رئيس الوزراء.
1: رئيس وزراء السودان كان لهم هم الدور الكبير في الإفراج، ولد التقوا بالأستاذ نعمان والرئيس الريادي وأبو أدري بن الفريق العمري. بعد يومين

0: طلب الافراج عنا، قابلوا الرئيس عبد الناصر الله يرحمه وطلبوا الافراج عنا، فافرج عنا
1: ما تاخر بعد هيك يعني لم
0: ثلاث ايام.
1: نتابع بعد الفاصل سيادة اللواء، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل ان نتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، فارجو ان تبقوا معنا. اصل معك الى مؤتمر الطائف 12 اغسطس اب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
0: مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين اللي هم علاقة رضي الله عنهم، الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهورية في وقتها، حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن، وصميم مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين، بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك أنت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة لواء مرة جديدة. نفتح نافذة في هذه الحلقة على يعني البدايات أيضا، خاصة لجهة العلاقة التي حكمت المشايخ في الداخل مع كل من مصر من ناحية والسعودية من ناحية أخرى، خاصة وأن الطرفين يعني كانا على علاقة وثيقة بما يحصل في الداخل في اليمن. أصل معك إلى مؤتمر الطائف 12 أغسطس آب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
7: أولا أنا كنت صغيرا سن في تلك الفترة اللي حدث فيها مؤتمر الطائف، وكنت قدرتي على الاستيعاب على الأمر السياسي محدود في وقتها، فلم أستوعب كل ما الأسباب حتى أردت على سؤالك. لكن اللي أعرفه أن في مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين اللي هم علاقة بالنظام، الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهوريين في وقتها، حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن، وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين، بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.
6: يعني غيروا موقفهم هؤلاء المشايخ؟
7: لم يغيروا موقفهم، وإنما ذهبوا لكي
6: ينتقدوا،
7: يشكوا يعني وضع أوضاعهم اللي وصلوا إليها، وأنه بعض التصرفات ليست من قناعة اليمنيين، وده من تأثير الأخوة من السياسة المصرية في اليمن.
6: بس المشايخ كان اعتراضهم على

0: حجم التدخل المصري في شؤونهم؟
1: يعني هم التأثير والتأثير السياسي وهم القاعدة القبلية التي التأثير عليهم.
0: نعم.
1: ولا تأثير على وزراء ولا التأثير على القبائل.
0: فيعني خففوا من دعمهم للجمهورية، كان بدهم دولة إسلامية مثلا أو دولة،
1: لا أصحاب الدولة الإسلامية مجموعة ثالثة اسمها اللي صاروا مجموعة من السياسيين والمشايخ إلى بيروت وسموا أنفسهم الكتلة الثالثة اللي طالبوا بالدولة الإسلامية، لكن كانت مرفوضة سواء من اللي راحوا الطائف أو اللي موجودين في صنعاء، فبالتالي ألغيت هذا الفكرة.
0: كيف رد عبد الناصر على تغير موقف بعض مشايخ اليمن من مصر؟
1: هو ما تغيرش موقف اليمنيين من المصريين، هو تغيروا من السياسة التي كانت تتبع في اليمن.
0: مفهوم طبعا، مش عم نحكي عن الشعوب.
1: فلهذا السبب كان رد الفعل ذهب إلى السعودية الرئيس عبد الناصر بعد ما ذهبوا في مؤتمر الطائف الناس اللي كان يتعامل معهم ويثق فيهم.
0: عمل اتفاقية جدة مع الملك فيصل.
1: أيوة.
0: هذا 24 أغسطس 65.
1: نعم.
0: أنت. واللي نصت على
1: وإيقاف الدعم السعودي للملكيين.
0: للملكيين في اليمن. يعني أس الصراع السعودي المصري في اليمن.
1: اليمن كانت ميدان صراع.
0: سبب الأساسي.
1: اليمن كانت ميدان صراع سعودي صحيح. مصري.
0: طيب، وبناء على ذلك نفذ هذا الاتفاق بحذافيره.
1: لا ما فيش حاجة اسمها بحذافيرها في هذا الصراع السياسي، هذه اللغة في علم الصراعات.
0: ما أنت تقول في مذكراتك بأنه أشعركم بالمسؤولية.
1: طبعا.
0: لأنه صار بتكون تبنوا جيش.
1: نعم. كان لابد من رد الفعل، يبدع على فعل. رد الفعل لابد أن يبدع على فعل. ما فيش رد فعل بدون فعل.
0: صحيح.
1: فرد الفعل هو أن تبني قوة مسلحة تدافع عن البلد وتدافع عن المبادئ التي قامت بها الثورة وقت الثورة والجمهورية. فهذا هو كان التوجه السائد بعد هذا الاتفاق الطائفي.
0: قديش اختلف اليمن عليك من الإمامة إلى الجمهورية؟
1: الناس هم الناس، والجبال هي الجبال، والأرض هي الأرض. الاختلاف هو في إدارة الدولة، هي إدارة. كيف كانت تدار إدارة الدولة من جمهورية إلى ملكية؟ الملكية كان الإمام هو اللي يحكم ومن معه من أعوان اللي يختارهم، والجمهورية توسعت أكثر ويحكم الناس من خلال المجالس، من خلال الهيئات، من خلال يعني في توسع شوية، ليست بالقدر المطلوب في الضبط الديمقراطي، وإنما كانت أوسع.
0: يعني مش دائما بس يعني. أيضا الدور المصري كان مهم جدا هنا.
1: كان أساسي، لولا الدور المصري لما بقيت الجمهورية ما عادت ملكية.
0: كيف كانت أشكال المساعدة؟
1: قواتها 70,000 جندي مصري بأسلحتهم، بدباباتهم، بطائراتهم، بقواتهم، دافعت عن نظام الجمهورية.
0: وغير على الصعيد العسكري، على الصعيد الاجتماعي التعليمي،
1: المدارس كلها مدرسين مصريين، المستشفيات دكاترة مصريين، الإذاعة خبراء مصريين، الإعلام، يعني كلها كان الدور المصري كان فاعل سواء قبل الثورة. أنا تعلمت على في الإعدادي والثانوية على مدرسين مصريين، دخلنا الكلية الحربية وكلية الطيران مدرسين مصريين عسكريين. قامت الثورة وكان الدور المصري فاعل من أول أيام الثورة.
0: هن نظموك بالضباط الأحرار ولا؟
1: كنت في
0: مين اللي نظمك بالضباط الأحرار؟
1: الشهيد محمد مطهر الله يرحمه.
0: محمد مطهر زيد كان قائد مدفعية؟
1: كان مدفعي وأنا مدفعي، وأنا الثاني في دعوتي وهو الأول في دعوتي.
0: وليش اختارك لك؟ كيف كان يتم الاختيار؟ يعني هذا كان مفروض تنظيم سري آنذاك.
1: الأوائل دائما في الدفعات العسكرية سواء كانت الكلية الحربية أو ما يسمى التخصصات، أنا كنت مدفعي، كنت الثاني في دعوتي، وكنت الثاني في دفعتي في كل الحربية، وكنت الثاني في أيضا في المدرسة الأصلحة. يعني هذا أيضا يساعد الإنسان على معرفة أكثر شوية. وبعدين كنت أول قائد منطقة في من كحلان إلى من عمران إلى كحلان إلى حجة، بقيت قائد محور مدة سنة.

0: كامل لما نزفت تم بالحصار.
1: كيف تمكنتم من يعني استمالة المناطق اللي كان فيها خصوصية لجهة دعم الإمامة لجهة دعم الملكيين مثل حجة مثلا؟
0: حجة كان فيها قوات عسكرية وقوات قبلية صمدت في حجة، كانوا رجال ممتازين، وفي عمران كان في أيضا قوات يمنية، وفي كحلان كنت فيها، مش عايز أقول أنا كنت فيها بس هذا كنت موجود، كنت قاعد فيها، وبعض المناطق كانت بقيت يتوقف على مدى صمود القيادات ووعيها واستمالتها للمحاربين من القبائل الذي منضمين للملكيين.
1: متى بدأت المقاومة تنتهي تماما؟ يعني في أي استحقاقات أو مراحل أو عند أي أحداث شعرت بأنه المقاومة بدأت تتخلخل؟
0: بعد حصار صنعاء، بعد فك الحصار على صنعاء في عام 67 إلى 70 انتهت الدورة، الضغوط على بدأت الجبهة الملكية تتفكك اللي كانت محاربة، وبدأوا السعوديين يقللوا دعمهم للملكيين.
1: مطاردة الإمام هل كنت فيها؟
0: مش بالمعنى اني كنت متابع، لا كنت مع الحملة اللي قادها الشهيد محمد مظهر الله يرحمه، وثم هو ذهب إلى سنوان وجرح هناك، واللي راحوا حاجة الأخوان اللي راحوا حاجة كان في مقدم الأخ علي عبد الله السلال الله يرحمه، كانوا صمدوا في حاجة وتابعوا الإمام هناك، وأنا في الجبهة اللي كنت فيها في كولان منعنا دخول الإمام إلى مدينة كولان وإلى منطقة اسمها جبل جراع وإلى مدينة بوهاب وإلى المحافظة المديرية كاملة.
1: كان في تعاطي بالمعنى القبلي مع المستسلمين، مع من يستسلموا لكم، يعني عفوا؟
0: كان في ملكيين وفي جمهوريين، كان في لا شك في جمهوريين واستشهدوا قبائل.
1: لا أقصد أبناء القبائل اللي كانوا
0: القبائل، أيوة،
1: اللي كانوا مثلا يستسلموا، اللي كانوا يعني يخسروا عسكريا، كيف كنتوا تتعاطوا معهم؟ كنتوا تعملوا عنهم عفو مثلا؟ أو
0: طبعا لا بد من إذا قبلوا بالنظام الجمهوري واستقروا في بيوتهم وفي قراهم وفي أهاليهم كانت تدعمهم الدولة بقدر إمكانيتها.
1: هذا ما كنتم تعرضونه عليهم مباشرة؟ يعني انضموا إلى النظام الجديد وعفى الله عما مضى؟
0: أيه.
1: شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات سيادة اللواء. كلمة أخيرة؟
0: الشكر لك والتقدير للقناة العربية التي تحرص على أن تكون في معلوماتها دقيقة ورصينة، وشكرا لك على هذه المقابلة الكريمة التي استمتعت بها أنا أكثر من ما واستفدت منها كثيرا.
1: حياك الله، نحن الذين استفدنا منك، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات من الذاكرة السياسية، وقد صورناها هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. لقاء يتجدد الأسبوع المقبل في ذاكرة سياسية جديدة ومع شخصية سياسية جديدة. أرجو أن تكونوا معنا، إلى اللقاء.

0: heads to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
14: are stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
0: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
15: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولاً إلى نجاح ثورة سبتمبر.
16: كان حكماً دائراً فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
15: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقاً في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
16: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. ذاك اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
15: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
17: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
18: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
19: une opération d'espionnage recueil du renseignement humain bien mené c'est toujours une opération de séduction.
18: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
19: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
18: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
17: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: أين الجامعة العربية مما يحدث؟
20: كل ده في آن واحد، عايز يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قولي لي.
6: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
17: أسئلة المرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
20: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
6: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
17: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
6: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني.

0: الحوار
1: بس مش هزعل.
0: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
2: مقابلة خاصة غدا التاسعة على شاشة العربية.
3: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
4: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء عدة أمور حدثت.
3: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
4: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
3: هل ما زال دول مجلس الدعاوى الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
4: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
3: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس الدعاوى الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

إدانة عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي للمدينة المنورة. ترامب يتوعد إيران برد إذا ثبت علاقتها بحادثة فلاي دبي، والسعودية تؤكد مغادرة الطيار ومساعدها إلى الإمارات. أمين عام جامعة الدول العربية يبلغ إيران بأن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر. ردا على قرار مماثل، مصر تمهل مستشارا في السفارة إثيوبيا 48 ساعة للمغادرة.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة من العربية. توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية